0: المحطة بعد ذلك بنفاد البنزين، وعندما اعترض وصور المشهد تعرض بحسب روايته للاعتداء من سائقي السيارات والمرافقة التي كانت معهم قبل أن تصل دورية أمنية، وينتهي الأمر باعتذار من الطرف الآخر. وبينما تنازل الناصر، تنازل عن حقه الشخصي وقرر الإفصاح عن القضية قطعا لطريق أي تداول غير دقيق لها، مطالبا المسؤولين بتعليم موظفيهم التعامل باحترام مع المواطن ومعالجة أزمة الوقود أيضا. وسرعان ما تحرك الصندوق السيادي السوري، إذ أكد معاون مديره العام محمد عبدالله الفار فتح تحقيق بغية طبعا التحقق من تبعية الأشخاص والسيارات المذكورة للصندوق، وأكد أن كرامة المواطن ليست موضع مساومة، وأن المسؤولية العامة تفرض على صاحبها مسؤولية أكبر تجاه الناس لا امتيازا عليهم، وأن أي مخالفة ثابتة لن تمر من دون محاسبة. القضية أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من استنكر هذا التصرف ورأى فيه استمرار لعقلية التمييز بين المسؤول والمواطن، ومن أشاد بسرعة تحرك الصندوق السيادي وتعهده بالمحاسبة. إبراهيم، الحمد لله على السلامة، الموقف مؤذي حقا، خصوصا أمام العائلة المطالبة بالحق والإنصاف، ضروري لأجلنا جميعا بغض النظر عن الجهة المسيئة أيا كان وزنها. تعليق آخر من ياسر علاوي يقول: الحمد لله على سلامتك أبو معاذ، لكن الاعتذار بهذا الموضوع غير كافي، للأسف لولا اتصالك بالضابط ما كان اعتذروا منك. سعيد: هذا ليس حقك لوحدك، حقنا أو حقنا جميعا، خرق القانون بهذا الشكل والاعتداء على مواطن وترويع الأطفال هو إهانة لكل المجتمع. تعليق من أحمد: أكبر خطأ أن تقبل الاعتذار، وأكبر خطأ السكوت. تحياتي أستاذ، والحمد لله على سلامتك. تعليق أخير طبعا على هذه القصة: مؤسفة الحادثة، الحمد لله على السلامة أبو معاذ، وأجد الاعتذار ليس حلا وغير كافي، وأجد الاعتذار حلا وليس كافيا، وأهون عقوبة فصلهم وطردهم، قبح الله وجوههم. بعد سنوات طويلة تراكمت فيها الجرائم والضحايا والملفات، وظلت التساؤلات عن العدالة عالقة في أذهان من فقدوا أحبائهم وذويهم. وصل أمس أحد مسارات المحاسبة إلى لحظة فارقة بصدور أحكام بالإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من رجالات حكمه، إلى جانب حكم بالإعدام على عاطف نشيب. فمنذ اندلاع الثورة السورية في أذار لعام 2011 ارتكب النظام المخلوع جرائم موثقة بحق الشعب السوري، من قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت في السجون، وصولا إلى تهجير الملايين قسرا. وبقي المجرمون الرئيسون بعيدين عن المحاسبة لسنوات، في حين لجأ بشار الأسد إلى روسيا بعد سقوط نظامه، وما يزال السوريون يتفاعلون مع هذه الأحكام على وسائل التواصل الاجتماعي بين فرحة بهذه الخطوة في مسار العدالة الذي تحقق، وتساؤلات بشأن جدوى الأحكام الغيابية في ظل بعد المحكوم عليهم عن قاعة المحكمة، غير أن كثيرين يرون فيها رسالة واضحة بأن الجريمة لن تبقى بلا عقاب مهما طال الزمن، وأن مسار العدالة في سوريا الجديدة لن يتوقف عند حد. وفي مدينة حريتان بريف حلب وزع الأهالي الحلويات، وزعوها احتفاء بصدور أحكام الإعدام بحق بشار وماهر وعاطف نجيب، في مشهد يعكس حجم الفرحة التي اجتاحت السوريين بهذه الأحكام. دعونا نتابع معا.
1: منسف الحكم على عاطف نجيب الخنزير بالإعدام.
2: والله
1: والله الحمد لله رب العالمين، ما كنا مرعوب ان شاء الله ان شاء الله هيك ان شاء الله
2: واخوه الكلب
1: تعال ان شاء
2: الله.
1: وطن حلو حكي، بس انت حكي مع هذا العرض
3: هذول الشباب في جرب نفسه. تجاوب على حل الشباب
1: هلا عدي بلاصات تحكم على عاطل نجيب الخنزير
4: الله
3: عظيم شعر عظيم غلقة
1: حتى خلقوا
3: وقف نزل بلور
1: تحلى تحلى تحلى بمناسبة حكم عن الخنزير عاطل نجيب
4: هذين روحي مين سلامة مين سلامة
1: التي بكنا من قبل
4: تفضل تفضل عظيم الأدام إن شاء الله
5: هنيك هنيك في شباب هنيك
1: هون هون هون
3: وقف وقف
1: في مناسبة حكم عن خنزير عاطل نجيب هذا شان أحسن أذان عبيل بشور إن شاء الله إن شاء الله
5: هذاك هذاك هذاك الشاب هذاك الشاب
4: مين سلامة
0: وفي مدينة تلكلخ وزع الأهالي الحلويات احتفاء بصدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب في مشهد يعكس حجم البهجة التي عمت أبناء المدينة التي عانت من ويلات النظام المخلوع
6: والله العظيم
1: يلا يلا
6: عجب بدهم يعدموه
5: بدهم يعدموه شنقا الحمد يلا. لله
1: نضيف سيارات يلا
5: الله يفرح قلوب الامهات الشهداء
1: الشباب هون تعال يا طعمي اللي من اول واحد هاي حكم الاعدام على وضع عبد المجيد هاي حكم الاعدام حكم الاعدام يلا فوز المصير يا الله يلا يلا فايت معك
5: يو تاني يا جماعه علق علق علشان حكم اعدام مع عاطف نجيب
1: علق علق اعدام عاطف نجيب حكم اعدام
5: وقف
6: حلي حلي الحجي
1: يلا علق علق حكم اعدام عاطف نجيب
0: وفي مدينة ريحة بريف إدلب وزع الأهالي أيضا الحلويات احتفاء بصدور حكم الإعدام على عاطف نجيب

وفي ضاحية قدسية بريف دمشق أيضا وزع الأهالي الحلويات والعصائر احتفالا بأحكام الإعدام الصادرة.

0: وفي لفتة رمزية أقام محل تجاري في مدينة تدمر بريف حمص سبيل ماء أمام المحل احتفاء بصدور أحكام الإعدام بحكم الشار وماهر الأسد وعاطف نجري، معربا عن الأمل في أن يكون هذا الحكم فاتحة لتحقيق العدالة الشاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من مقاليد الخالدي، حمدا وشكرا لله تعالى على فضله وفرحا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق رؤوس الإجرام بشار الأسد وشقيقه ماهر الهاربي، بالإضافة للنجس عاطف نجيب، يوزع الماء مجانا في محل الخالدي للغذائيات، ونسأله سبحانه وتعالى القصاص من جميع المجرمين الذين أجرموا بحق الشعب السوري. عاشت سوريا حرة أبية، المياه مجانا.
0: عمت أجواء الفرح والاحتفال سوق الجزمتية في حي الميدان بدمشق احتفاء بصدور أحكام الإعدام بحق عدد من رموز النظام المخلوع.

0: أحكام الإعدام أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من التعليقات، وعبر السوريون عن مشاعر متدفقة بين الفرحة والتأمل في دلالة على هذه اللحظة التاريخية. جود كتب: ما رح تكمل فرحتنا لنشوف بشار وماهر قدام المحكمة أو معلقين على المشانق. إيه والله حنين: عقبال بشار وكل أعوانه وكل ظالم كان سبب دمع الطفل أو أم أو زوجة، اللهم لك الحمد. أحمد: عقبال ما يتحاكم محمد حمشو قاتل السوريين، هو وحصن الشام التي قتلت أهلنا بالغوطة وبكل الريف الدمشقي، عقبال أبو علي خضر ويسار إبراهيم وأسماء الأسد الذين قضوا على سوريا والسوريين. منذ إطلاقها لم تتوقف حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم، التي أطلقها الناشط والمخرج السوري حسان عقاد عند حدود المطالبة بالشفافية في التبرعات، بل تطورت تدريجيا لتطرح أسئلة أعمق وأكثر تعقيدا بشأن طبيعة العلاقة بين رأس المال والنظام المخلوع، وما إذا كانت التسويات المالية كافية لطي صفحة الماضي. وفي منعطف جديد أعلنت الحملة بدء ما وصفته بالمقاطعة والعقوبات الشعبية ضد رجل الأعمال محمد حمشو، قبل أن يقر عقاد بأن التحرك خرج عمليا من يد القائمين عليه، وأن أشخاصا في مناطق سورية مختلفة باتوا يتحركون بصورة مستقلة، وقد انتقل الاعتراض من شاشة الهاتف إلى الشارع عبر ملصقات ظهرت في دمشق ومناطق أخرى، ومواد تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات. تقول الحملة إنها مرتبطة بحمشو وعائلته، وبرز اسم مشروب سينالكو بشكل خاص في هذه الحملة. وهذه هي المنتجات طبعا التي تعود ملكيتها أو مشاركة فيها لمحمد حمشو بشكل عام: مقاولات ومستلزمات بناء، صناعات كهربائية، اتصالات وتقنيات. يعني محمد حمشو داخل ومتحكم في مفاصل الاقتصاد السوري كان سابقا، وإلى حد الآن موجودة كل هذه الاستثمارات بيده، أو هذه الملكيات لماركات تبيع في سوريا. طبعا تجدر الإشارة إلى أن ارتباط حمشو بالنظام المخلوع هو ليس مجرد اتهام متداول، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عليه عقوبات منذ عام 2011 لدعمه بشار الأسد، وما يزال اسمه ضمن العقوبات حتى بعد إنهاء الولايات المتحدة برنامج العقوبات السوري الواسع في حزيران 2025. فضلا عن ذلك أدرج تقرير رسمي لصندوق التنمية السوري $1,000,000 باسم أحمد وعمر حمشو ضمن الالتزامات المالية غير المسددة حتى نهاية الربع الأول من 2026، غير أن القضية تتطرح في الوقت ذاته تساؤلات. هذه التساؤلات مشروعة بشأن حدود المقاطعة الشعبية وأدوارها، فبينما تستطيع المقاطعة أن تعبر عن موقف أخلاقي وتحول قوة المستهلك إلى ضغط فعلي، فإنها لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية. وهنا يكمن التوتر الحقيقي بين مجتمع يريد محاسبة حقيقية وسريعة، ودولة تسعى إلى موازنة متطلبات العدالة مع ضرورات إعادة الإعمار الاقتصادي. حسان عقاد نشر عبر حسابه على إنستغرام إعلان عن انطلاق حملة المقاطعة ضد الشركات المرتبطة بمحمد حمشو. نتابع.
1: حصلوا عملنا لكم الليستة تبع المقاطعة تبع الشركات المصدي، من بعد إذنكم خدوها لهي الليستة وطرشوها طرش بجروبات الواتساب، يعني جروب العيلة، جروب الحارة، الجامع، البناية، الكنيسة، جروب الشغل، الباص، جروبات الشلي والنميمة، جروب الشدة، فالوجيات ومالوجيات وما بعرف شو، الفيسبوك وهيك، وين ما بيطلع بشكون جروب وطراء اخلعوها فيه. لحنا هيك اخي بدنا نقاطع للزلمة، عقوبات شعبية، حق وطني شعبي. فساهموا انتو بنشر الليستة، في عنا حطينا رابط كمان فيكم تطبعوها وتوزعوا مناشير، وزعوا مناشير معلم. الله يعطيكم ألف عافية وبرافو عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: طبعا قبل أن يتصدر اسم حسان عقاد الترند السوري في فترات طويلة وعديدة، الفكرة التي أتى بها، لماذا هو أصبح محبوبا أو بطلا شعبيا كأبطال الروايات كما يقول البعض طبعا، يعني في الأدب العالمي أو حتى الأدب المحلي؟ بسبب طبعا اللغة التي يتكلم بها حسان عقاد. هو لا يتكلم لغة يعني صعبة الفهم أو يعني مثقفة زيادة عن اللزوم كما يقول البعض، بل هو يحاول أن يتكلم لغة مفهومة لكل من يسمعه، يعني سواء كان الصغير أم الكبير يسمع حسان عقاد يتكلم يعرف بأن هذا الموضوع هو موضوع مهم وبسيط بذات الوقت. فكرة الفيديوهات أيضا، بعض الفيديوهات الموجهة باللغة الإنجليزية لأشخاص، كما يعني سبق وسجل فيديو موجه للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وطلبه بأن لا يتعاملوا مع فنادق تابعة طبعا لحمشو في فترة من الفترات، وألغوا بعض العقود، الأمم المتحدة ألغت بعض العقود أو جل العقود تم إلغاها بحسب ما تم تداوله في الآونة الأخيرة. هذا الأمر كله يجعل من حسان عقاد فعلا يعني قريب ومحبوب، وحتى من يتابع حسابه على إنستغرام يرى بأن هناك يعني إقبال كبير على متابعة كل ما يقوم بنشره في كل فترة. طيب، في ذات الموضوع وفي ساحة الأمويين بقلب العاصمة السورية، ظهرت منشورات حملة المقاطعة على الملأ في مؤشر على انتقال الحملة من الفضاء الرقمي إلى الشارع السوري فيزيائيا. نتابع.
2: نص الشام
3: نعلن تضامننا مع حملة مقاطعة المصبي
2: حمشو
3: المصبي.
2: قولوا كتار تعالوا معنا،
3: حرامي الحديد ما غيره. ايه هو
2: بذاته روح
4: هذا هذا
2: خلص، ما بدك الا سنالكو.
4: يا حمشو
2: خذوا
0: هذا مين؟ سارق الحديد. تعرفوا هذا مين؟ حرامي الحديد.
4: قاطع ما غيره،
0: هاي منتجاته. في خطوة استفزازية لافتة، وثق أحد الناشطين لحظة لصقه لمنشورات حملة مقاطعة حمشو في داخل فندق يعفور المملوك مباشرة لمحمد حمشو في رسالة مباشرة لا تخطئها العين.
5: بحملة مقاطعة المصدي من عند الفندق تبعه، من عند منتجع يعفور، ورح فوت لزق لهم بالفندق، رح فوت لهم بالحمام. يا حرام
6: قبل ما تلمع صورتك، قبل ما توفي دينك، ارجع على أهل جوبر شوفن إذا مسامحينك. نحن الفضلنا عليك خيرك من كتف أهالينا، ما أنك عم تدفع من جيبتك عم ترجع مصارينا. وأنا
7: سلام عليكم، تفضل ما تنسى تقاطع منتجات المصدي. سلام عليكم، أحلى زلمة.
8: هاي
6: غلطة جدة بحكة، لو كلفنا هالحكي جزتة.
8: هاي عم تبارك وحدة على حاجز القرى جنب بيتك، انت طالع وانت ترجع شوفك.
6: بحب الحديد يا باطون للحواجز، يا رصاص يا صواريخ، يوم طبلته للأسد وقلته.
8: قاطعة بدي وجهها لكل صانع محتوى شريف ابن ثورة بسوريا، لأنه إذا ما طلعت حكيت عنه أنت مالك ابن ثورة ولا اساسا شاركت فيه. لأن محمد حمشو حرامي الحديد يلي كسر بيوتنا وسرق لنا الحديد وعملوا فيهم صواريخ واسلحه لحتى يقتلونا ما راح تزبط. عملت تسويه مع الدوله، بس تسويتك مع الدوله ومع الشعب اقسم بالله وراك.
0: وفي مشهد لافت، خرجت مظاهره امام منزل محمد حمشو وطالبت بمحاسبته بسبب طبعا ارتباطه بالنظام المخلوع. نتابع.

0: حملت المقاطعة ومشاهد المظاهرات أمام منزل حمش وأثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل، بين من أيد الحملة ورأى فيها ضغطا شعبيا مشروعا ومن دعا إلى ترك المحاسبة للقضاء. حسين، ما حدا رح يرد على المقاطعة والمظاهرة؟ محمد حمش حوت وما بنقدر عليه بالسهل. عبد الناصر، الله محييكم، حمشو من كبار مجرمي الحرب في سوريا ويجب محاكمته مثل عاطف نجيب. تعليق أخير من دانيا، الله محيي الشعب السوري المتمسك بثورته وأهدافه، المجرم الذي استباح دم الشعب ونهب ماله وأملاكه لن يفلت من الحساب ولو كانت قوى الأرض كلها معه لا فقط تسوية. في مشهد يجمع بين الطرافة والخطورة، وثق أحد المواطنين طفلا حول صندوق سيارة إلى أرجوحة متنقلة يستمتع بها على طريقته الخاصة، في مشهد يثير تساؤلات بشأن سلامة الأطفال على الطريق. نتابع.
1: الشعب السوري ما له حل.
0: بعمر 51 عاما شكل أحد الأشخاص مثالا عن الإصرار في مخيمات الشمال السوري، إذ حصل مؤخرا على شهادته الثانوية وبدرجات جيدة، وظهر في مقطع مصور نشره ناشط كان موجودا في المنطقة يتحدث فيه عن دوافعه لتحقيق هذا الإنجاز الفردي، ولقي هذا المقطع رواجا واسعا على وسائل التواصل. دعونا نتابع.
2: لا مستحيل.
3: اليوم قديش عمرك البركي؟
2: 51.
3: العمر كله إن شاء
2: الله سلمك.
3: بعد هذا العمر أشو اللي خلاك تقدم بكالوريا وتأخذها بهاي العلامات الكويسة ما شاء الله؟
2: والله اللي خلاني هو تحقيق حلم يعني سلب مني سابقا، وثانيا إثبات تحقيق يعني تحدي ذات. أنا تحديت ذاتي وتحديت نفسي أنه أنا قادر على أنه أصنع شيء لنفسي ولذاتي. اعتمدت على الفهم، يعني أنا ما بحب الحفظ الببغائي.
3: قديش جمعت بالضبط؟
2: 171.6 وبالفلسفة 32. والجيل الجديد لازم يسعى يعني ويشد ويسابر ويحقق أحلامه ويحقق طموحه. ما في شيء.
0: ألف مبروك يا عم، نجاحك. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست، نلقاكم غدا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

ليست كل الحروب تنتهي عندما يصمت السلاح، فبعضها يواصل حصد ضحاياه حتى تحت الأرض. هذه الصور ليست لجنازات أقيمت عقب معارك، بل لمراسم تشييع نظمت بين عامي 2018 و 2024 في مدن إيرانية وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان لمقاتلين سقطوا في سوريا قبل سنوات طويلة من تشييعهم. اللافت هو أن كثيراً من هؤلاء لم يشيعوا بعد مقتلهم مباشرة، بل بعد سنوات من اختفائهم، وذلك بعد العثور على رفاتهم في مناطق سورية كانت ساحات لمعارك عنيفة، حيث جرى نقلها إلى إيران أو لبنان للتعرف عليها من خلال فحص الحمض النووي DNA. خلال الأشهر الماضية تتبعنا عشرات الأخبار والبيانات والصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية، وبنينا قاعدة بيانات توثق معظم عمليات استعادة الرفات التي أعلنت عنها الجهات الإيرانية بين عامي 2018 و 2024. لكن بينما كانت هذه العمليات تنفذ بعيداً عن الأضواء بوسائل وأدوات إيرانية، نطرح في تحقيقنا الأسئلة الأهم: ماذا جرى لرفات السوريين الذين اختفوا في تلك المناطق نفسها؟ وما الذي حدث بالرفات التي لم تتطابق نتائج فحصها مع قواعد البيانات الإيرانية؟ أين انتهى بها المطاف؟ وهل بقيت في سوريا؟ أم دفنت باعتبارها مجهولة الهوية؟ أم اتخذت بشأنها إجراءات أخرى نقلتها خارج البلاد؟

0: في هذه الحلقة من المستكشف نتتبع عمليات استعادة رفات المقاتلين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين واللبنانيين الذين سقطوا في سوريا، ونحاول رسم مسارها منذ لحظة البحث عنها وحتى وصولها إلى المقابر. على ذلك يقودنا إلى فهم ما جرى لرفات السوريين الذين ما زال مصير آلاف منهم مجهولاً.
1: اعتماداً على المصادر الإيرانية المفتوحة وشهود محليين، تمكنا من بناء قاعدة بيانات توثق معظم عمليات استعادة رفات المقاتلين الذين قتلوا في سوريا، سواء من الإيرانيين أو من عناصر لواء فاطميون الأفغاني ولواء زينبيون الباكستاني. وتكشف هذه البيانات أن عمليات البحث لم تكن حدثاً عابراً أو محدوداً، بل استمرت سنوات وتكررت في أكثر من منطقة بالتوازي مع استعادة القوات الإيرانية وحلفائها السيطرة على مواقع شهدت معارك ضارية. ولم تقتصر البيانات على إعلان أسماء القتلى، بل تضمنت في كثير من الحالات تاريخ مقتلهم وتاريخ العثور على رفاتهم ومكان العثور عليها، ثم الإعلان عن تشييعهم بعد تأكيد هوياتهم. وأثناء عملنا على التحقيق التقينا بأحد الشبان من سكان ريف حلب الجنوبي، وكان شاهداً على عدة عمليات نبش قام بها الإيرانيون في سوريا، ونزولاً عند رغبته قمنا بتمويه صورته وصوته.
2: رأيت القوات الإيرانية جلبت بواقر وتركشات معدات ثقيلة يعني للبحث عن جثث لهم بالمنطقة والقرى التي صارت بها معارك، وهي كانت خطوط رباط يعني مع قوات الثوار في الوسط آنذاك. الهدف طبعاً الهدف إخراج جنرالات رفيعين المستوى منهم معممين كانوا بالمنطقة يعني أعلى من قاسم سليماني مثل ما نقول يعني بالعامي. فالهدف الرئيسي إخراج هالجنرالات المطلوبين يعني. يعني البحث كان فقط على الجثث الإيرانية، يعني إذا كان سوري معهم ميت ما يبعثون عنه. طبعاً القوات الإيرانية أثناء جلبهم المعدات والآليات الثقيلة للبحث عن جثثهم طبعاً جابهم أيضاً أجهزة كشف المعادن.
0: عندما بدأنا بترتيب هذه البيانات لفت انتباهنا أمر آخر، فمعظم عمليات استعادة الرفات لم تكن موزعة عشوائياً على الأراضي السورية، بل تركزت في نطاق جغرافي واحد تقريباً. ريف حلب الجنوبي الذي شهد معارك ضارية بين عامي 2015 و2016، حيث تحول إلى مسرح لواحدة من أشرس المواجهات التي خاضتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها مع فصائل المعارضة السورية.
3: بمسار الاقتحام كانوا أكثر شيئاً يعني يستخدموا الكثافة، كانوا يدخلون عليهم بأعداد كثيرة يعني، وهذا دليل على أنه كانوا عبارة عن ميليشيات مرتزق يعني ما بيهمهم الناس اللي جايبين بيننا وبين خان طومان. ليش؟ لأنه دخلوا على منطقة الأحراش وخان طومان في منطقة أشجار يعني هي أحراش، بنفس الوقت يعني فيها طرقات فيها مساتر بإمكاننا أن ناورنا واستبسلنا في الدفاع عن المنطقة. سقط لهم أعداد كثيرة في منطقة خان طومان، استخدمنا فيها تاو، استخدمنا فيها المدفعية، استخدمنا فيها قناصات. إيه الحمد لله رب العالمين سقط لهم أعداد كثيرة الميليشيات. العيس ما دخلوها، لكن حاولوا يدخلوا من طريق بانس. في بانس كان لهم مقتلة قوية، قتل منهم أعداد كثيرة الحمد لله رب العالمين. شباب الثوار والمجاهدين يعني استطاعوا أن يستخدموا معهم تكتيك الاستدراج وإيقاعهم بأفخاخ، واستطاعوا أن يقتلوا منهم كثير.
1: من خان طومان إلى العيس، ومن خلصة إلى الحاضر، ثم برنا والزربة وجبل الأربعين، يمتد شريط طويل من البلدات والقرى التي تحولت بين عامي 2015 و2016 إلى واحدة من أعنف جبهات القتال في الحرب السورية. في هذه المنطقة خاضت القوات الإيرانية إلى جانب فصائل حليفة لها معارك استمرت أشهراً، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المقاتلين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين وفقدان آخرين بقيت رفاتهم في ساحات القتال لسنوات.
4: تعرضت خان طومال لهجمة شرسة بجميع أنواع الأسلحة، وصار مقتلة من أهل خان طومان وراح شهداء ودمار كامل للقرية بالمثل بمعداتنا البسيطة، البمبوكشن، بارودة، سلاح الخفيف، صدينا لهم بفضل الله وأحدثنا بيهم مقتلة كبيرة. بالألفين وتسعتاش رجعوا استحلوا خان طومان، ولما جينا بوقت التحرير بالألفين وخمسة وعشرين كان بي عنا قبور نحن الشهداء، نهر قويق بجبانتنا كنا دافنيهم أكثر من 9 شهداء ما لقيناهم نابشين القبور وشايلينها.
3: وردت معلومات كثيرة وفي أدلة ملموسة على قيام الميليشيات الإيرانية بالنبش في عدة تلال بحثا عن جثث تعود إليه، لكن ما مصداقية هذه الجثث الله أعلم. يعني أحيانا في معلومات مضللة تأتي للإيرانيين قوموا بالنبش، أحيانا تقوم في عمليات بيع شراء لجثث غير معروفة الهوية فيقومون بالنبش وأخذها، ممكن تعود إلى ثوار أو إلى قتلى من أبناء الريف حلب الجنوب فينبشون يأخذون الجثث. هاي الجثث يذهبوا فيها لكن ما تعود، ما نعرف مصير هاي الجثث، ولكن الجثث هاي تعود إلى أشخاص من ريف حلب الجنوبي ليسوا إيرانيين ولا ميليشيا.
0: إذن تحولت الأرض التي أحرقتها الآلة العسكرية الإيرانية والروسية إلى مسرح لفرق البحث والاستخراج، وكما لاحظنا فإن العثور على هذه الرفات لم يكن عملاً عشوائياً ولم يكن أيضاً مبادرات فردية قامت بها عائلات المفقودين، فالبيانات الإيرانية تكشف وجود منظومة كاملة تتولى البحث عن الرفات واستخراجها ثم نقلها إلى إيران والتعرف على هويات أصحابها. لكن كيف تتم هذه العملية؟
1: ليست هذه خريطة لمعركة. توضح المصادر الإيرانية أن عمليات البحث عن الرفات لا تبدأ بعد انتهاء المعارك مباشرة، بل غالباً بعد استعادة السيطرة على المنطقة وتهيئة الظروف الأمنية التي تسمح بدخول فرق البحث. وتشير البيانات الإيرانية الرسمية إلى أن لجنة البحث عن المفقودين التابعة لمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس تشرف على هذه العملية، بينما تنشر مؤسسة الشهداء والمضحين جانباً كبيراً من أخبار العثور على الرفات والتعرف على هويات أصحابها.
5: في 2019 قام النظام البائد مسانداً مع الميليشيات وحزب الشيطان باجتياح هذه المنطقة والسيطرة عليها، وقامت الميليشيات الإيرانية بالبحث عن جثث قتلاهم في هذه المنطقة دون جدوى، وهي أخذوها ذريعة من أجل أخذ البحث عن الآثار.
3: وردنا معلومات وبالتأكيد أنه تم النبش في منطقة خان طومان وفي منطقة خلصة وفي منطقة الحميرة. النبش كان للبحث عن جثث لقتلاهم.
1: وبعد استخراج الرفات تنقل إلى إيران حيث تخضع لفحوص وتحاليل الحمض النووي DNA، ثم تقارن نتائجها بالعينات المرجعية الموجودة لدى السلطات الإيرانية، وعندما تؤكد نتائج الفحص هوية القتيل يعلن اسمه رسمياً وتنقل رفاته إلى عائلته لتبدأ بعدها مراسم التشييع والدفن.
6: القانون الدولي قال أن محاولة نقل الرفات أو إخفاءها من أجل إخفاء معالم جريمة معينة أو فقط من أجل إخفاءها أو التنكيل بها بحيث ترافق عملية الإخفاء أو عملية الاستخراج والاسترجاع مع هذه الأمور، قد تتحول هذه الممارسة إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية حسب سياقها. وهذا شفنا للأمانة بعدة تجارب سابقة بالقانون الدولي. طبعاً القانون الدولي أحكام المحاكم اللي تصدر فيه هي دائماً مصدر تشريع لهذا القانون، فشفناها مثلاً بأحداث البوسنة والهرسك، وكانت هنا قضية لها أيضاً توصيف مختلف وارتقت إلى جريمة حرب بسبب أن الصرب استخرجوا جثث ونكلوا فيها ونقلوها إلى مكان غير معلوم.
0: وخلال مراجعة عشرات الأخبار والبيانات الإيرانية لاحظنا أن المصادر الإيرانية تكاد تتفق على وصف المراحل اللاحقة

0: بعد جمع قاعدة البيانات، بدأنا بمقارنة تواريخ الإعلان عن العثور على الرفات مع صور الأقمار الصناعية للمناطق التي ذكرتها المصادر الإيرانية. ولم يكن هدفنا إثبات مكان استخراج كل رفات على حدة، فهذا أمر لا تسمح به المصادر المتاحة، بل محاولة رصد أي تغييرات ميدانية تزامنت مع الفترات التي أعلنت فيها إيران عن تنفيذ عمليات البحث، وكانت أولى المحطات بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.
1: بلدة العيس ليست مجرد اسم تكرر في البيانات الإيرانية، بل واحدة من أكثر المناطق التي ارتبطت بعمليات استعادة الرفات. وهنا تبدأ أولى محطات التحقيق الميداني بعد بناء قاعدة البيانات. هنا لم يعد السؤال يقتصر على أسماء القتلى أو تواريخ العثور على رفاتهم، بل أصبح سؤالاً عن المكان نفسه. هل ما أعلنته المصادر الإيرانية يمكن تتبعه على الأرض؟ بدأنا من بلدة العيس لأنها كانت أكثر المواقع حضوراً في بيانات استعادة الرفات.
0: تقع بلدة العيس على الطريق الدولي القديم بين حلب ودمشق، وكانت واحدة من أهم مواقع الاشتباك خلال معارك ريف حلب الجنوبي في عامي 2015 و2016، وفي محيطها قتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني، في حين بقيت رفات عدد منهم في أرض المعركة بعد سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة. وخلال الأعوام اللاحقة بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تعلن تباعاً العثور على رفات مقاتلين فقدوا في العيس بعد نجاح فرق البحث في استخراجها والتعرف على هويات أصحابها بواسطة تحليل الحمض النووي. وتضم قاعدة البيانات التي بنيناها عدداً من الحالات التي ارتبطت بالعيس، من بينها إبراهيم عشرية، قتل في نيسان عام 2016، استعيدت رفاته عام 2019. علي ثامن راد، قتل عام 2016، استعيدت رفاته عام 2019. علي آقاي، قتل عام 2016، استعيدت رفاته عام 2019. ولا تمثل هذه الأسماء جميع من فقدوا في العيس، لكنها من الحالات التي أمكن توثيقها بصورة صريحة في المصادر الإيرانية. وبمراجعة صور الأقمار الصناعية رصدنا تغييرات في عدد من المواقع خلال الفترة التي تزامنت مع إعلان إيران تنفيذ عمليات البحث. ولا تكفي هذه الصور وحدها لإثبات أن تلك الحفريات كانت مخصصة لاستخراج الرفات، لكنها تتقاطع زمنياً مع البيانات الإيرانية والشهادات المحلية، وهو ما يجعلها مؤشراً يستحق التوقف عنده.
1: لكن العيس لم تكن سوى بداية الطريق، فالاسم الذي تكرر أكثر من أي موقع آخر في البيانات الإيرانية كان خنطومان، التي تعتبر المعقل الأثقل والرمز الأبرز لخسائر الحرس الثوري في ريف حلب الجنوبي، والمسرح الرئيس الذي شهد أوسع عمليات تنقيب وبحث دشنها الإيرانيون فور استعادتهم السيطرة على المنطقة.
0: في أيار 2016 قتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون، في حين بقيت رفات عدد منهم في أرض المعركة بعد استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على المنطقة. وخلال السنوات اللاحقة تحولت خنطومان إلى واحدة من أهم ساحات البحث عن الرفات، وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية على دفعات العثور على رفات عدد من المقاتلين الذين فقدوا هناك.
2: راح لهم مقتلة كبيرة، فما اندفنا بمكان بأمكنه، وجهاتهم أغلبها غير معلومة. هم نقبهم على المقابر، لحقهم المقابر، يعني حسب روايات السكان المحليين اللي يجوهم موجودين استخدموهم بهذا الأمر، يعني شالهم أغلب الجسس. هذه قبور شهداء نهر قويق، شالتها بال2021 الميليشيات الإيرانية لجهة غير معلومة، الله أعلم، أو لتحليل، أو حطوها مكان قتلاهم.
0: ومرة أخرى عدنا لصور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمليات نبش وحفر في مقبرة خنطومان، كما تظهر آثار حفر في أراض زراعية شمالية البلدة في آذار 2020، أي بعد سيطرة الميليشيات الإيرانية على البلدة. وتشير البيانات الإيرانية إلى أن استعادة الرفات استمرت عدة سنوات، حيث أعلن في كل مرحلة عن التعرف على أسماء

0: أسماء جديدة بعد نجاح مطابقة الحمض النووي. وتكتسب خان طومان أهمية، خاصة لأنها ارتبطت أيضا بوعد أطلقه قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لعائلات عدد من المفقودين بأن أبنائهم سيعودون يوما إلى إيران.
1: طبعا قامت القوات الإيرانية بإخراج جثث في المنطقة أو القرية التي يقومون بنبشها أو المقابر التي نبشوها، قاموا بإخراج الكثير من الجثث في معرفة الهوية، أخذوها إلى منطقة غير معروفة.
2: لكن اللافتة أن عمليات البحث لم تتوقف عند خان طومان أو العيس، بل امتدت إلى قرى أخرى رسمت عند جمعها معا خريطة متكاملة لعمليات البحث في ريف حلب الجنوبي.
3: في بانس وفي هوبر، تل هوبر بجانب المقبرة، بالإضافة إلى قرية عندان، تل عندان وماسح، وأيضا في قرية الحيانية جنوب تل الضمان، بالإضافة إلى منطقة تل السلطان غربي منطقة أبو ظبور.
0: في جبل الأربعين بريف حلب الجنوبي تمكنت قوات النظام والقوات الإيرانية من استعادة السيطرة على المنطقة في كانون الثاني 2018.
1: طاولة بجميع أنواع الأسلحة، من طيران، من دبابات مدفعية إلى آخره، طيران روسي، حرب شنيعة جداً جداً. نزحنا إلى الريف حلب الشمالي وما كان معنا القليل من الأثاث والقليل من الأشياء اللي كنا متخرينها من مواسمنا.
3: بعد ما سيطر النظام على المنطقة الممتدة ما بين العيس وتلة البنجيرة، قاموا بعمليات الحفر والتنقيب بحثاً عن الجثث في قرية هوبر بجانب المقبرة، وكانوا يفرضون طوق أبني حول المنطقة المراد البحث فيها عن الجثث والحفر فيها. وربما امتد عمليات الطوق الأمني ممكن شهر أو شهرين أو ثلاث، كما في منطقة زيتان ومنطقة هوبر، منطقة الحيانية أيضا، وكان يأخذ جثث. لكن هذه الجثث يا ترى هل تعود لأشخاص إيرانيين أو سوريين؟ الله أعلم.
0: ولاحقا أعلنت مواقع إيرانية عن استعادة رفات ضابط إيراني اسمه رضا فرزانة في آب 2021. وقد نشرت مواقع إعلامية إيرانية مقطعا يوثق عملية البحث والحفر، ويتطابق المقطع مع صور الأقمار الصناعية التي تظهر آثار الحفر بين البيوت.
2: كل هذه العمليات كانت تنتهي بإعلان اسم جديد وصورة جديدة وجنازة جديدة، لكن سؤالاً ظل غائباً عن البيانات الإيرانية كلها: ماذا عن الرفات التي لم يعرف أصحابها؟ فعندما تعجز مختبرات الحمض النووي الإيرانية عن مطابقة الرفات المستخرجة مع أي من عينات الحمض النووي المأخوذة من عائلات المفقودين الإيرانيين، يتم تصنيفها رسمياً تحت مسمى الشهيد المجهول.
1: قاموا بإخراج الكثير من الجثث غير معروفة الهوية، أخذوها إلى منطقة غير معروفة، ولم يقوموا بإرجاع أي جثة من الجثث التي أخذوها، لم يقوموا بإرجاع أي جثة إلى يومها.
2: ووثقت المواقع الإيرانية مراسم دفن هؤلاء في مواقع محددة داخل إيران من دون وجود آلية تنسيق شفافة أو معلنة لإعادة تلك الرفات إلى بلدانها الأصلية لفحصها وتحديد هويات أصحابها، مما يعني بقاء جثامين وأجزاء من رفات سوريين مدفونة تحت صفة مجهول في مقابر إيرانية بعيدة عن أهلها.
3: أكثر من فريق، أكثر من مجموعة، ما نعرف حالياً حتى الآن مجهولة المصير. ممكن يرجح أنه أخذوها معهم على أنها جثث لإيرانيين كانوا يبحثون.
4: هلأ في بعض حالات النزاع اللي بيكون فيها النزاع الشديد وبيكون في عنا أطراف متحاربة، يمكن أن يقوموا الأطراف باستخراج الجثث وإعادتها دون الرجوع للأهالي، ولكن هذا الأمر هل ينطبق بالحالة التي حدثت في سوريا؟ نحن نتحدث عن فترة زمنية كانت بها المعارك متوقفة في المناطق التي تم استخراج بها أو التي تم استخراج منها هذه الجثث وهذه الرفات. هنا ننتقل لأمر بدون تنسيق مع مؤسسات حكوميه تمثل الناس، المفروض انه هي مؤسسات حكوميه تمثل الشعب، وبدون التنسيق مع الاهالي هذا يعد انتهاك للقانون الدولي العرفي، انتهاك للماده 112 113 114 من القانون الدولي العرفي، انتهاك لاتفاقيات جنيف وخصوصا الاتفاقيه الاولى والرابعه، وانتهاك للبروتوكول الاضافي الاول بالقانون الانساني الدولي.
0: لاحظنا أثناء التحقيق أن كثيرا ممن تحدثنا معهم أشاروا إلى أن فرق البحث الإيرانية لم تكن تبحث عن رفات قتلاها فقط، وإنما أيضا عن الذهب والآثار.
5: قامت القوات الإيرانية
1: قاموا بالبحث عن المعادن الثمينة من ذهب وكنوز إلى ما ذلك. طبعا وجدوا بعض الكنوز أو مثل ما أقول الذهب يعني. هناك كان أشخاص ضعيفين النفوس كانوا معهم، يعني كانوا معهم أثناء البحث عن الذهب، يعني بعد ما أخرجوا من الجثث صار عندهم هدف أن يبحثون عن الذهب الموجود بالمنطقة. يعني
6: على رواية السكان المحليين اللي كانوا بالقرية أنه كانوا ينقبوا على الآثار، خان طومان أثرية موجود بها الخان الأثري، لقينا كمان محفور به.
2: لم تقتصر عمليات البحث عن الرفات على الجانب الإيراني، فالمصادر المفتوحة والصور ومراسم التشييع التي وثقناها تشير إلى أن حزب الله اللبناني اتبع المسار نفسه، مستعيداً رفات عدد من مقاتليه الذين قتلوا في سوريا بعد سنوات من فقدانهم. وكان موقع لبنان فايلز قد نشر في شباط 2016 قائمة من 32 اسماً قال إنها لعناصر من الحزب فقدوا في سوريا.
0: كما هو الحال في إيران، أقيمت في لبنان مراسم تشييع لعناصر من حزب الله بعد سنوات من مقتلهم في سوريا، وتظهر البيانات والصور التي جمعناها أن عدداً من هؤلاء أعلن عن العثور على رفاتهم بعد عمليات بحث نفذت في مناطق كانت مسرحاً للمعارك. ورغم اختلاف الجهات التي تولت التشييع، فإن مسار الرفات بدا متشابهاً: بحث ثم استخراج ثم نقل ثم تشييع ثم دفن. وهو ما يؤكد أن استعادة الرفات لم تجرى كحالات فردية، بل كجزء من جهود منظمة استمرت سنوات بعد انتهاء كثير من المعارك.
2: خلال أشهر من العمل على هذا التحقيق جمعنا عشرات الأسماء وراجعنا مئات الأخبار وقارنا تواريخ الإعلان مع صور الأقمار الصناعية وتتبعنا رحلة رفات مقاتلين عادوا إلى عائلاتهم بعد سنوات من الغياب، لكن كل إجابة قادت إلى سؤال جديد.

بين عامي 2018 و2024 استطاعت إيران وفق ما أعلنته مؤسساتها الرسمية أن تستعيد رفات عشرات من مقاتليها، لكنها فعلت ذلك مستغلة انهيار المؤسسات السورية وغياب أي رقابة سيادية أو قضائية لتنفذ عمليات النبش والاستخراج خارج إطار أي شراكة مع المنظمات الدولية المختصة ودون أدنى اعتبار للمعايير القانونية والأخلاقية التي تكفل حماية المقابر واحترام حرمة الموتى. إنما وثقناه في هذا التحقيق ليس مجرد تتبع لخط سير عظام أعيدت إلى أوطانها، بل هو كشف لسياسة استهتار ممنهجة بحقوق الضحايا وعائلاتهم في سوريا. فعندما تنبش المقابر وتستخرج الرفات وتنقل عبر الحدود من دون شفافية، ويترك آلاف المفقودين السوريين بلا أثر، ويدفن من لم تتطابق عيناتهم تحت اسم مجهول في مقابر أجنبية، فإننا أمام جريمة إضافية ترتكب بحق الذاكرة والعدالة الإنسانية. ربما لا يغير العثور على رفات مقاتل ما جرى على الأرض، لكنه يمنح العائلات شيئاً لا يقل أهمية عن العدالة، قبراً تزوره واسماً تكتبه على الشاهدة. أما في سوريا فحتى هذا الحق البسيط حرمت منه آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر إجابة واحدة: أين أخذتم أبناءنا؟

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. سوريا تتسلم أول شحنتين من القمح ومواد الإسمنت في الرصيف الرابع بميناء طرطوس، ومسؤول حكومي يقول إن الرصيف قادر على استقبال 3 سفن في الوقت نفسه. وزارة الطاقة تشكل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها، وتقول إن المادة متوفرة في المستودعات وتطالب بالنتائج خلال يومين. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، وبأنه سيواصل تأمينها. إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات معدة للتهريب من السويداء نحو الأردن، وعمان تعلن القبض على 5 أشخاص حاولوا عبور الحدود مع سوريا. تسلمت سوريا أول شحنتين من القمح ومواد الإسمنت في الرصيف الرابع بميناء طرطوس، والذي كانت تستخدمه القوات الروسية في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تشغيل الرصيف تجاريا بعد التوصل إلى اتفاق سوري روسي بشأن مستقبل المنشآت الروسية في الساحل السوري. وقال رئيس دائرة العمليات والاستثمار في ميناء طرطوس يوسف عرنوس، قال لوكالة رويترز أن العمل بدأ في الرصيف الرابع باستقبال 2 سفن تباعا، موضحا أن الرصيف قادر على استقبال 3 سفن في الوقت نفسه، بما تتيح ساحات التخزين الواقعة قبالته تسريع عمليات التفريغ وتقليل مدة انتظار السفن خلال عمليات الرسوب. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها، رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال 48 ساعة من تشكيلها. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة التي تتألف من رئيس و4 أعضاء يحق لها الاطلاع على الوثائق اللازمة لتيسير أعمالها، وتستطيع الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء عملها. هذا وأوضحت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب في وقت سابق أن سبب نقص مادة البنزين نجم عن عطل فني طارئ في مضخة نقل البنزين عبر خط بانياس حمص، مما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع. هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا، قال إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية، من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73,000 طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، مما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. يشتكي أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها من إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءة المالية.
1: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من ساعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
2: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بدكم تلتزموا نسبة الاحتياطي 20%. نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم عم تطالبني انت انا بالاحتياطي، اعطيني ماده، اعطيني ماده لاعطي الشعب. انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم، هلا راح يخلص شوي ثاني بالبوست خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم، عم يجينا الطلب بعد 5 ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم، وغير كازيات اخي عم يجيها الماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته، بحط انا نسبه احتياط، اما هون الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
1: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
3: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشي، وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا حاطينه بالخزانات، ويوم التحرير صارت فوضى. أول يوم التحرير شي راح ببلاش، شي راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا. هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر، شهريا خساره تبخير كل شهر.
1: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
4: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم يطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جدا ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
1: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
5: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
6: اعتراف هو الثاني من نوعه دولياً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسياً وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري رداً على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلاً عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكدا دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: دان البرلمان العربي إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتلة، معتبرا الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني فرضه الاحتلال بالقوة. أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بأن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إعلان منفرد لا يغير وضعه القانوني أو الحقوق السورية الثابتة فيه، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يكون أساسا لاكتساب السيادة أو ترتيب أي حقوق قانونية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة. وأضاف كاتس أن المنطقة الأمنية تمتد من البحر المتوسط غربا إلى قلعة الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيواصل تأمينها. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مطالب أمريكية متكررة تطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق في جنوبي سوريا ولبنان. وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور سهيل دياب، الأستاذ في العلاقات الدولية ومختص في الشأن الإسرائيلي من الناصرة. بداية مرحبا بك دكتور سهيل. إذن لماذا تتكرر أو دائما تكرر إسرائيل هذا التصريح بأنها لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة؟ برأيك لمن هذه الرسالة؟
7: تحياتي لك بداية وللمتابعة والمتابعين.
0: أهلا بك.
7: ثلاثة أسباب تؤدي إلى القيام بمثل هذه التصريحات توقيتا ومضمونا. الأمر الأول هو أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر بشكل خاص ترى نفسها تقوم بالعديد من التصريحات التي تعبر علنا على نيتها في الاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية في جميع أنحاء الدول المحيطة بإسرائيل، بما في ذلك لبنان، سوريا، قطاع غزة، الضفة الغربية، وحتى في منطقة سيناء، لأنها ترى أنها مهددة بالمفهوم الإسرائيلي. وهذا الأمر بدأ يعني يشعر به العالم أنه يشكل الآن مزيداً من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهذه السياسة الإسرائيلية التوسعية المرتبطة بالعقيدة الأمنية الجديدة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. السبب الثاني هو قرب الانتخابات الإسرائيلية والتي ستجري في أكتوبر في العام 2026 بعد أقل من 80 يوماً. وبهذه الحالة يعتبر نتنياهو أن ورقة التصعيد والتوتر الأمني بالشرق الأوسط ستساعده كثيرا في الحملة الانتخابية في إعادة شعبيته الهالكة والمتراجعة في الاستطلاعات الأخيرة، وأن حظوظه باتت صعبة جدا، فلذلك يلجأ إلى مثل هذه التصريحات وهذه السياسات من أجل إمكانية إعادة شعبيته في المجتمع الإسرائيلي. السبب الثالث هو، دعيني أقول، هذا الإخفاق الكبير التي منيت به إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة. هي لم تنجح في قطاع غزة في تحقيق مآربها، لم تنجح في الملف اللبناني، لم تنجح كما أرادت في الملف الإيراني، وهي باتت الآن مستعدة لإيجاد أي وسيلة لإنجازات لم تستطع القيام بها بأماكن أخرى، وعينها على جبهتين، جبهة الضفة الغربية وجبهة السورية. وجبهة الضفة الغربية والجبهة السورية ترى أنها تستطيع أن تقوم بأمور بمفاهيم الإسرائيلية لا تستطيع أن تقوم بها بأماكن أخرى. فلذلك برأيي أمام الأسباب الثلاث هذه تريد أن توسع مثل هذه التصريحات، ويعني من أجل محاولة استعادة الهيمنة الإسرائيلية بالشرق الأوسط، رسم خرائط شرق أوسط جديد وما إلى ذلك، حتى الآن دون نجاح يذكر، وهنالك الكثير الكثير من العوامل بما في ذلك في الجبهة السورية تصطدم السياسة الإسرائيلية بواقع لا تستطيع أن تتعامل معه بهذا الشكل أو بآخر.
0: طب دكتور، عندما يتحدث كاتس عن مناطق أمنية، ما المقصود بهذا المصطلح في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تحديدا؟
7: المقصود أمرين.
0: نعم.
7: الأمر الأول ما لنا لنا وما لكم نتقاسم عليه، بما معناه أن إسرائيل ترى أن هنالك حدود لها كانت منذ العام 67، بعد ذلك احتلت أراضي عربية جديدة، حولت جزء من هذه الأراضي العربية المحتلة من دول عربية مختلفة إلى مناطق سميت مناطق آمنة، ولكن هي بالفعل احتلال إسرائيلي واستيطاني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بما معناه تدمر هذه القرى، تدمر المزروعات، تحصل على موارد المياه، تحصل على كل الإمكانيات العمق الاستراتيجي والأمني في هذه المناطق دون أن تدفع أي ثمن. وهذا الأمر بالعقيدة الإسرائيلية وخاصة بعد 7 أكتوبر يشكل عمودا أساسيا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة. هكذا يجري في الأمر في لبنان، في سوريا، في غزة، في الضفة الغربية منذ سنوات، وهي تسعى أيضا أن تقوم بذلك في مناطق سيناء.
0: وهل هناك إجماع دكتور، هل هناك إجماع داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية على البقاء في هذه المناطق الأمنية على حد تعبيرهم؟
7: هنالك خلاف بين طرفين وازنين في المجتمع الإسرائيلي. الطرف الأمني المحض سواء في الموساد أو الشباك أو بالعقيدة العسكرية في الجيش الإسرائيلي حتى الآن، أن لا حاجة أمنية لإسرائيل لا في قطاع غزة ولا في سوريا. الحاجة الأمنية حسب المفاهيم الإسرائيلية هي في الضفة الغربية وبأجزاء معينة من الجنوب اللبناني، وهذا خلاف مع الجانب السياسي الذي يرى عكس ذلك، هو يرى أن يحق لإسرائيل أن يكون لها مكانا آمنا في كل مناطق الطوق المحيطة بإسرائيل من جميع الدول العربية. الأمر الخلاف الثاني هو في الجانب الشعبي. هنالك أوساط جدية في المعارضة الإسرائيلية والمعارضة لنتنياهو تقول أن العمق الأمني بالحروب الحديثة لا يشكل أي ضامن لأمن إسرائيل المستقبل، وأن ما جرى في الحرب الأخيرة على غزة وما جرى من تطوير لأسلحة جديدة مثل المسيرات ومثل الصواريخ الباليستية قد أجهض كل مفهوم الأمن المبني على العمق الجغرافي المعين أو عن إقامة المستوطنات وجلب اليهود المستوطنين إلى أماكن متقدمة بحدود إسرائيل مع الدول العربية المجاورة. فلذلك برأيي أمام هذين الأمرين هنالك خلاف، وخلاف يعني كبير يتصاعد، لكنه لم يصل إلى حد أمرين. الأمر الأول غالبية المجتمع الإسرائيلي ما زالوا يؤمنون يجب تصفية القضية الفلسطينية وعدم إقامة دولة فلسطينية وأي تسوية سياسية، وخاصة في الضفة الغربية. ولكن بما يتعلق في الساحة السورية والساحة قطاع غزة، هنالك ارتفاع في الأصوات التي تقول أن هذه الأماكن لا تهدد الأمن القومي بالمفهوم الإسرائيلي. نعم. فلذلك يجب إيجاد تسويات سياسية هناك.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سهيل دياب، والأستاذ في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من الناصرة.
7: حياتي.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع تأكيد الجانبين أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم أمن سوريا ولبنان واستقرارهما. استقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. ووفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية، كرم الشرع والدروبي خلال اللقاء الطلبة المتفوقين تقديرا لهم لتميزهم واجتهادهم، كما استمعا إلى تجاربهم وطموحاتهم، في حين أكد الرئيس الشرع أهمية العلم ودور الشباب في بناء مستقبل سوريا.

أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبين خطاب لسانا أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع والتي جرت في ظل نظام الأسد هي خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجيع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بأكمله. تجمع عدد من المحتجين أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق، مطالبين بمحاكمته ومحاسبته لتورطه بالعديد من القضايا إلى جانب النظام المخلوع.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية باستخدام البالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. هذا وأعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل لخمسة أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد رصدت قوات حرس الحدود الأردنية الأشخاص في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلن الأمن الداخلي في حما القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فقد أسفرت العملية عن ضبط ثلاث بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه بأعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة للعلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها إن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. هذا وشيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية عقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، فيما قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
1: احتاجت أنه تستأصل مرارة بها بحث، راجعت الدكتور طلب تحاليل تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة، وقرر يعمل العملية. عمل العملية على أساس عن طريق التنظير، وقال العملية تمام. يوم يومين أسبوع بنتي صار معاها يرقان، وصارت معاها حمى شديدة، وصارت معاها إشكالات أخرى. نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونها أربع أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون. آخر شيء توفت إنتان سنتان، استلم الجثة، غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا، اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
2: صار غالية الريحانة.
0: بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية، فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخ بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية، فقد أكد الوزير برنية خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجع القطاع الخاص وتخفف الأعباء عن محدودي الدخل. في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المالية المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حما الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
3: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
4: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني، ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. الأكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
5: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
6: وقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا ل الطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
7: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني المعطل المتوفرة مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بئرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البير. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن خريطة أضرار القطاع الطبي في محافظة إدلب، والتي بلغت 76 ضرراً بمنشأة صحية بدرجات متفاوتة بالأضرار. وأوضحت الوزارة أنها نفذت عبر مديرية التخطيط والإحصاء تقييماً ميدانياً سريعاً للأضرار والاحتياجات على مستوى الوحدات الإدارية، وشمل التقييم 143 مستوصفاً منها 53 متضرراً، وشمل 63 مشفاً 23 منها متضرراً. وأشارت إلى أن النتائج تدعم تقدير الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية وترتيب أولويات التدخل. هذا وتتواصل ضمن حملة أبشر حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى والذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
8: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
9: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم إحنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
8: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
10: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه، وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، بنستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
8: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
11: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شباب وأمهات في مدينة طرطوس بشأن واقع الشبان وأبرز التحديات التي تواجههم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام.
12: فرص المعيشة شوي صعبة، والهجرة يعني عم بيحاولوا أن يهاجروا مشان يأمنوا مستقبلهم أو أن يعيشوا بحياة كويسة وكريمة. يعني في ضغط على الشغل، على وخاصه عندنا هلا الشباب كثير، وفي منهم كمان هلا ضلوا بدون يعني ما في وظائف، ما في يعني اللي تعلموا في منهم من، فاضطروا يهاجروا وهيك، وانا ابني منهم هاجر وعم بيزبط اموره.
13: هلا اكثر شيء هو مواجه اكثر شيء الشباب اللي مواجهوه هلا بهذه الفتره انه العمل القليل والرواتب القليل، يعني الواحد صعب كثير لحتى صار ياسس حياته، وحتى لا يفكر يتقدم بخطوة لقدام كثير صعبة، يعني الوضع على بعضه ما زياد يعني.
14: يعني قلة الشغل، وإذا اشتغل ما بيعطوه الأجور اللازمة، لهيك بيضطر أغلب الشباب تسافر مشان تعيش تكون حياتها تشتغل. يعني قلة الشغل يعني بالبلد كثير كثير صايرة صعبة، وهي الله يحمي هالشباب، وأنا ابني كمان يعني وحيد وعم يشتغل كمان بلبنان.
15: اليوم أكثر موضوع عم بيأثر على الشباب هو أول شيء الاستقرار، تمام؟ الاستقرار، وثاني شيء الزواج اللي صاير هو عبء كبير بالنسبة للشباب اللي عم تشتغل مياومين وما عم بيلحقوا، يعني 24 ساعة وما عم بيلحقوا كعزابة لا أكثر ولا أقل يعني، فما بالك نحكي إذا هو متزوج وعنده أسرة وعنده عائلة وعنده مصروف.
16: الأغلب الشباب اليوم ما في فرص عمل. هلا أنا أحد الشباب مثلا خريج جغرافيا، ما انا يعني عندي كولب عم اشتغل بكولب هون، فرص عمل مو متوفره، توظيف مثلا بتمنى يكون في وظائف للخريجين جدد، هي اكبر تحدي الشباب يعني ما في فرص عمل.
0: عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف بريف حما إلى أجواء الفن والطرب بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصياف.
17: مش يشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافة النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو نموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن بنفتخر وبنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
18: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي. نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي، ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة، الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.
0: أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرارات تطول منظومة العقوبات وعدداً من المحكومين والموقوفين.
19: قرارات تشريعية أعادت فتح ملف العقوبات في لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، ينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل بدوره إعفاء من العقوبة في حالات يحددها القانون وتخفيض مدد عقوبات في حالات أخرى، لكنه يستثني جرائم عدة أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل والفساد والاعتداء على المال العام، ما يجعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام، بين جنح وجنايات في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة، وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين.

اتفاق حزيران الماضي، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر، قد تساهم الدول الأربعة في الإشراف على آلية التحقق أو توفير قوات للمراقبة والتفتيش، على أن تحدد الولايات المتحدة الدول التي ستشارك بشكل نهائي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بنداً لا تمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية. وذكر المصدر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذه وفقا للتفاهمات. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل عدد من إصابات الاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة دهم وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى جنين، كما هدمت عددا من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج أبن عامر وقرية عابة حتى مفرق حداد شرقي المدينة. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا خلال حملة اقتحام نفذتها في بلدة بيتونيا، في حين اعتقلت 2 آخرين في مدينة البيرة. أعلن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغباريا أن جرافات إسرائيلية بدأت بهدم 40 منشأة تجارية واقتصادية فلسطينية بمدينة جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأناضول عن إغباريا قوله إن السلطات الإسرائيلية أخطرت أصحاب المنشآت بالهدم قبل نحو أسبوع قبل أن تبدأ بتنفيذ القرار، كما أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تبرر عمليات الهدم بأسباب أمنية والبناء دون ترخيص، لافتا إلى أن عمليات الهدم ترافقها خطوات لتأمين وصول المستوطنين إلى المنطقة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران قد تتخذ إجراءً بشأن المضيق، لكنها ستتعرض لضربة قوية، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية في حالة من عدم اليقين ولا تملك المال، ووضع بلادها منهار تماماً بحسب قوله. بدورها أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى قبول شروطها، وذلك رداً على تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة سيطرة كاملة على المضيق. وقالت هيئة إدراج الممر المائي للخليج إن التصريحات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز لا تغير الحقيقة، فهو ما يزال مغلقاً ولن يفتح مجدداً حتى قبول شروط طهران. وللحديث أكثر ينضم إلي مجدداً مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. بداية مرحباً بك شعبان. إذن كيف تقرأ في واشنطن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز؟ وهل تعكس برأيك واقعاً عسكرياً أم أنها جزء من الضغط السياسي على طهران؟
1: نعم طبعا، في الحقيقة هناك تغيير واضح في السياسة الأمريكية إزاء هذا الملف، ملف الصراع مع إيران.

0: بضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب منذ عدة أيام بدأ يتحدث بلغة جديدة، لم يعد يتحدث بلغة التهديد والوعيد، حتى أنه قال حرفيا أن الوضع مع إيران يشبه لعبة الشطرنج. يعني استخدام هذا المصطلح أو هذا التشبيه يعني أن المسألة لا يوجد فيها حسم وأنها ستأخذ وقتا طويلا. هذا يعكس تغيرا في الاستراتيجية الأمريكية، الخيار الأمريكي اليوم حسب ترامب نفسه أو المسار المتبع هو الاستمرار في سياسة الحصار الاقتصادي، الحصار بضيق هرمز والخنق الاقتصادي. استخدم مصطلح الخنق الاقتصادي لإيران. الرئيس ترامب أيضا تحدث عن تضخم عالي نسبته نحو 300%، وبنفس الوقت عدم قدرة الإيرانيين أو الحكومة الإيرانية على دفع رواتب الجنود وإلى ما هنالك. طبعا كل ذلك يأتي في وقت يعني تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية أن السبب وراء هذا التغيير في الاستراتيجية الأمريكية والابتعاد عن ألوية التصعيد هو نقص الحاد في الذخائر الأمريكية، هذا أولا. ومن ناحية ثانية التكلفة الباهظة للحرب، يعني منذ بدء الحرب حسب واشنطن بوست فإن التكلفة وصلت إلى نحو 37 مليار دولار ونصف مليار دولار، هذا ثمن باهظ. يعني الأمريكيون أيضا يوما إثر يوم المناهضون للحرب والرافضين لسياسة ترامب إذا أو طريقته في التعاطي مع هذا الملف تزداد يوما بعد يوم. ولا ننسى هبة أننا نقترب من انتخابات التجديد المصري، لذلك يبدو أن حالة الجمود هي المسيطرة اليوم. يعني باب المفاوضات يبدو يعني صحيح أنه يعني لا زال الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن إمكانية للخيار الدبلوماسي، لكن بنفس الوقت واضح أن هناك حالة من الجمود. وحتى الوسطاء يعني الوسيط الباكستاني وغيره يجدون معضلة كبيرة في تقريب وجهات النظر. إيران متمسكة بموقفها، لها عدة شروط من أجل فتح المضيق، والرئيس دونالد ترامب وواشنطن أيضا متمسكين بسياسة الحصار ولا يقبلون أو هناك عدم قبول للشروط الإيرانية. إذن هذه الحالة نوع حالة الاستعصاء أو الجمود حسب الكثير من التعليقات ورأي الخبراء المتابعين للملف هنا، أنها ستستغرق وقتا طويلا ربما تمتد لأشهر. الرئيس دونالد ترامب عالق في هذا الملف، بمعنى لا يستطيع الذهاب بعيدا للأمام، لا يستطيع التصعيد العسكري لأسباب كثيرة ذكرناها، وبنفس الوقت لا يستطيع التراجع أيضا بنفس الوقت، لأنه لا يريد أن يبدو مهزوما، بمعنى يعني مجرد التراجع أو فك الحصار أو القبول بأي من الشروط الإيرانية يعني هزيمة، وهذا سينعكس يعني بكل تأكيد على الحزب الجمهوري وعلى وضع الحزب في الانتخابات المقبلة، انتخابات التجديد النصفي. يعني كل المؤشرات تقول أن هذا الوضع لا حرب ولا سلم سيستمر لوقت طويل. نعم، إليك هبة.
1: نعم شعبان، إذن هل تعتقد بأن واشنطن باتت اليوم تتعامل مع هذا الموضوع على أنه مواجهة طويلة الأمد كما قلت؟ وبالنسبة للجهود الدبلوماسية برأيك أين وصلت الجهود الدبلوماسية؟
0: بالنسبة للجهود الدبلوماسية أولا، يعني حسب آخر التقارير نقل أن هناك تحركات باكستانية، مسؤولون باكستانيون، وزير الداخلية الباكستاني زار طهران والتقى مع رئيس المجلس الأمن القومي الأعلى، ولكن بنفس الوقت لا يبدو يعني أن الوسيط الباكستاني استطاع تحقيق اختراق في المواقف الإيرانية. الإيرانيون لا يزالون مصرون على شروطهم، تحدثوا عن 6 شروط: رفع الحصار الأمريكي، دفع التعويضات، الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية المجمدة أو الأصول الإيرانية، وبنفس الوقت رفع العقوبات وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. هذه هي الشروط جوبهت، أو كان الموقف الأمريكي يعني جوبهت بالرفض. بنفس الوقت هناك إصرار من الجانب الأمريكي على الاستمرار في الحصار، وهناك اعتقاد داخل واشنطن أنه يمكن للحصار أن يحقق نتائج أفضل حتى من الضربات العسكرية. أمام هذا الـ الـ الـ الـ
1: نعم
0: الـ الـ يعني الإصرار من كلا الجانبين على مواقفهما، تبدو فرص عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات تبدو
1: نعم
0: صعبة في هذه المرحلة. ويعني العنوان الأساسي أو لهذا الجمود هو مضيق هرمز، وليس أي موضوع آخر أو عنوان آخر. موضوع مضيق هرمز، موقف كلا الجانبين ونظرته لمسألة
1: نعم
0: المضيق. هناك إصرار إيراني على
1: شكرا
0: التمسك بهذه الورقة، وهناك أيضا رفض أمريكي للشروط الإيرانية. نعم، إليكِ.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن. أفاد مسؤول إيراني كبير لرويترز بأنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف النار وبالتالي لا يمكن تمديده. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. هذا ولفت المسؤول إلى أنه يجري الآن مناقشة عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأنه لا يوجد تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين. أعلن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا شيخ أن 75% من قدرات بلاده الصاروخية ومن الطائرات المسيرة لا تزال سليمة. ونقلت وكالة إرنا عن رضا شيخ قوله إن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري، لافتا إلى استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. وأشار إلى أن إدارة مضيق هرمز ستتم بالتأكيد تحت إدارة وإشراف إيران باعتباره مصدرا لقوة بلاده الجيوسياسية. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الثمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزا لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معا على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءا من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريبا خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوما طبعا بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاما على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنيا كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملا؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسما الصورة التي أرادها لنظامه داخليا وعربيا. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، 6 جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات 4: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود 4 من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن ب يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات 6، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
4: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
9: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
10: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
9: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
10: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
9: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
11: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
12: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
13: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
0: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
14: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
0: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
14: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
0: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
13: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعا اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلا إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
0: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماما من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
14: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقا عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولا زمنيا لتحقيق ذلك.
0: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
9: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية، وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
0: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
13: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي ويهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد يهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
15: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
13: انسحباني إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحاب أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اختيار رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
1: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
13: هلأ مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
15: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
16: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
15: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
17: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
15: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبقى له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس. وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بوثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
6: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
15: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
13: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
15: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
13: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
15: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
18: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
15: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت السيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
12: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
15: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
4: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
13: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006، لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
15: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
4: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
15: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل للاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
19: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية. ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن، وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
15: في فندق انتركونتيننتال باسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط

0: استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
1: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
2: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
3: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفيا من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
2: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
3: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
2: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
0: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
2: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
4: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
2: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق

0: دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
1: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
0: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
1: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
0: في كتابه أشار هوف إلى ذلك، معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
1: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
0: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار، مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
1: وعلى عكس والده كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها، ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
2: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
0: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. سوريا تتسلم أول شحنتين من القمح ومواد الإسمنت في الرصيف الرابع بميناء طرطوس، ومسؤول حكومي يقول إن الرصيف قادر على استقبال 3 سفن في الوقت نفسه. وزارة الطاقة تشكل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها، وتقول إن المادة متوافرة في المستودعات وتطالب بالنتائج خلال يومين. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، وبأنه سيواصل تأمينها. إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات معدة للتهريب من السويداء نحو الأردن وعمان، تعلن القبض على 5 أشخاص حاولوا عبور الحدود مع سوريا. تسلمت سوريا أول شحنتين من القمح ومواد الإسمنت في الرصيف الرابع بميناء طرطوس، والذي كانت تستخدمه القوات الروسية، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تشغيل الرصيف تجاريا بعد التوصل إلى اتفاق سوري روسي بشأن مستقبل المنشآت الروسية في الساحل السوري. وقال رئيس دائرة العمليات والاستثمار في ميناء طرطوس يوسف عرنوس لوكالة رويترز، قال إن العمل بدأ في الرصيف الرابع باستقبال 2 سفينة تباعا، موضحا أن الرصيف قادر على استقبال 3 سفن في الوقت نفسه، بينما تتيح ساحات التخزين الواقعة قبالته تسريع عمليات التفريغ وتقليل مدة انتظار السفن خلال عمليات الرسوب. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال 48 ساعة من تشكيلها. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة التي تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يحق لها الاطلاع على الوثائق اللازمة لتيسير أعمالها، وتستطيع الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء عملها. هذا وأوضحت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب في وقت سابق أن سبب نقص مادة البنزين نجم عن عطل فني طارئ في مضخة نقل البنزين عبر خط بانياس حمص، مما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع. هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا، قال إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية، من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مروراً بالنقل ووصولاً إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام 3 الماضية، مشيراً إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد. وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. يشتكي أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها من إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءة المالية.
1: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من سعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
2: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بدكم تلتزموا بنسبة الاحتياطي 20%، نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم تطالبني انت انا بالاحتياطي اعطيني ماده، اعطيني ماده لاعطي الشعب، انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم هلا راح يخلص شوي ثاني بكوز خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم عم يجينا طلب بعد خمس ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم وغير كازيات اخي عم يجي هالماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته وبحط انا نسبه احتياط، اما هون ما الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
1: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
3: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشي وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا حاطينه بالخزانات، يوم التحرير صارت فوضى، أول يوم التحرير شي راح ببلاش، شي راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا. هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر شهريا، خساره تبخير كل شهر.
1: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
4: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم يطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جداً ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
1: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
5: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقاتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
6: اعتراف هو الثاني من نوعه دولياً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسياً وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري رداً على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلاً عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: دان البرلمان العربي إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتلة، معتبراً الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني فرضه الاحتلال بالقوة. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بأن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إعلان منفرد لا يغير وضعه القانوني أو الحقوق السورية الثابتة فيه، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يكون أساسا لاكتساب السيادة أو ترتيب أي حقوق قانونية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة. وأضاف كاتس أن المنطقة الأمنية تمتد من البحر المتوسط غربا إلى قلعة الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيواصل تأمينها. وتأتي تصريحات كاتس بالتزامن مع مطالب أمريكية متكررة تطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق في جنوبي سوريا ولبنان. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع تأكيد الجانبين أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم أمن سوريا ولبنان واستقرارهما. استقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. ووفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية، كرم الشرع والدروبي خلال اللقاء الطلبة المتفوقين تقديرا لهم على تميزهم واجتهادهم، كما استمع إلى تجاربهم وطموحاتهم، في حين أكد الرئيس الشرع أهمية العلم ودور الشباب في بناء مستقبل سوريا.

أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبين خطاب لسانا أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح خاص لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز في النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي النظام التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بكامله. هذا وتجمع عدد من المحتجين أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق مطالبين بمحاكمته ومحاسبته لتورطه بالعديد من القضايا إلى جانب النظام المخلوع.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة والمعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية باستخدام البالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد رصدت قوات حرس الحدود الأردنية الأشخاص في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. هذا وأعلن الأمن العام الداخلي في حما القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي، فقد أسفرت العملية عن ضبط 3 بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. هذا وأعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه بأعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة للعلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها إن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، فيما قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
1: احتاجت أنه تستأصل مرارة بها بحص، راجعت الدكتور طلب تحاليل، تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة، وقرر يعمل العملية. عمل العملية على أساس عن طريق التنظير، وقال العملية تمام. يوم يومين أسبوع بنتي صار معاها يرقان، وصارت معاها حمى شديدة، وصارت معاها إشكالات أخرى. نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونها 4 أنواع أنتيبيوتك، نوع واحد 6 مليون. آخر شيء توفت إنتان سنتان، استلم الجثة، غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا، اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
0: بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية، فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخ بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية، فقد أكد الوزير برنية خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل. في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر محارفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حما الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
2: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
3: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة، يعني ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. هلا أكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
4: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة إنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف. ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
5: وقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
6: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني مو على طول متوفرة، مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها، عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البيار. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن خريطة أضرار القطاع الطبي في محافظة إدلب، والتي بلغت 66 ضرراً بمنشأة صحية بدرجات متفاوتة بالأضرار. وأوضحت الوزارة أنها نفذت عبر مديرية التخطيط والإحصاء تقييماً ميدانياً سريعاً للأضرار والاحتياجات على مستوى الوحدات الإدارية، وشمل التقييم 143 مستوصفاً منها 53 متضرراً، وشمل 63 مشفاً 23 منها متضرراً. وأشارت إلى أن النتائج تدعم تقدير الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية وترتيب أولويات التدخل. هذا وتتواصل ضمن حملة أبشر حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
7: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة، لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
8: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم إحنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
7: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
9: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
7: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
10: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شباب وأمهات في مدينة طرطوس بشأن واقع الشبان وأبرز التحديات التي تواجههم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب والذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام.
11: فرص المعيشة شوي صعبة، والهجرة يعني عم بيحاولوا أن يهاجروا مشان يأمنوا مستقبلهم أو أن يعيشوا بحياة كويسة وكريمة. يعني في ضغط على الشغل، على وخاصة عندنا هلا الشباب كثير، وفي منهم كمان هلا ضلوا بدون يعني ما في وظائف، ما في يعني اللي تعلموا في منهم من، فاضطروا يهاجروا. وهيك وأنا ابني منه هاجر وعم بيزبط أموره.
12: هلا أكثر شيء هو مواجه أكثر شيء الشباب اللي مواجهه هلا بهذه الفترة إنه العمل القليل والرواتب القليل، يعني الواحد صعب كثير لحتى صار يأسس حياته، وحتى لو يفكر يتقدم بخطوة لقدام كثير صعبة، يعني الوضع على بعضه ما زيادة يعني
13: قلة الشغل، وإذا اشتغل ما بيعطوه الأجور اللازمة، لهيك بيضطر أغلب الشباب تسافر مشان تعيش تكون حياتها تشتغل. يعني قلة الشغل يعني بالبلد كثير كثير صايرة صعبة، وهي الله يحمي هالشباب. وأنا ابني كمان يعني وحيد وعم يشتغل كمان بلبنان.
14: اليوم أكثر موضوع عم بيأثر على الشباب هو أول شيء الاستقرار، تمام؟ الاستقرار، وثاني شيء الزواج اللي صاير هو عبء كبير بالنسبة للشباب اللي عم تشتغل مياومين وما عم بيلحقوا، يعني 24 ساعة وما عم بيلحقوا كعزابة لا أكثر ولا أقل يعني، فما بالك نحكي إذا هو متزوج وعنده أسرة وعنده عائلة وعنده مصروف.
15: الأغلب الشباب اليوم ما في فرص عمل. هلا أنا أحد الشباب مثلا خريج جغرافيا، ما انا يعني عندي كولب عم اشتغل بكولب هون، فرص عمل مو متوفره، توظيف مثلا اتمنى يكون في وظائف للخريجين جدد. هي اكبر تحدي الشباب يعني ما في فرص عمل.
0: عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف بريف حما إلى أجواء الفن والطرب بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصياف.
16: نشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافة النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو انموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن بنفتخر وبنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
17: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي. نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة. الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بإيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران قد تتخذ إجراءً بشأن المضيق، لكنها ستتعرض لضربة قوية، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية في حالة من عدم اليقين ولا تملك المال، ووضع بلادها منهار تماماً بحسب قوله. بدورها أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى قبول شروطها، وذلك رداً على تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة سيطرة كاملة على المضيق. وقالت هيئة إدارة الممر المائي للخليج إن التصريحات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز لا تغير الحقيقة، فهو ما يزال مغلقاً ولن يفتح مجدداً حتى قبول شروط طهران. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: أفاد مسؤول إيراني كبير لرويترز بأنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف النار، وبالتالي لا يمكن تمديده. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه، ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. هذا ولفت المسؤول إلى أنه يجري الآن مناقشة عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأنه لا يوجد تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين. أعلن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا شيخ أن 75% من قدرات بلاده الصاروخية ومن الطائرات المسيرة ما تزال سليمة. ونقلت وكالة إرنا عن رضا شيخ قوله إن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري، لافتا إلى استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. وأشار إلى أن إدارة مضيق هرمز ستتم بالتأكيد تحت إدارة وإشراف إيران باعتباره مصدرا لقوة بلاده الجيوسياسية. أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن بلاده تبذل جهودا متواصلة لجلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. وأضاف أندرابي أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوى زار طهران موضحا أن الزيارة توفر فرصة لبحث العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ملف الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم يغلق، وإنه يمكن تمديد فترة هدنة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وللحديث أكثر ينضم إلي الصحفي والباحث في الشؤون الإقليمية كرم سعيد من القاهرة. بداية مرحبا بك أستاذ كرم. إذن كيف تقرأ تصريحات ترامب والتي أكد فيها عدم ثقته بإيران ولوح بتوجيه ضربة قوية لها؟
2: يعني الحقيقة أن تصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز وبشأن شكوكه في إيران مقابل تصريحات إيرانية تتحدث عن سيطرة إيرانية كاملة على مضيق هرمز، وأنها أكدت أنه لا مجال للتفاوض ما لم توقف الولايات المتحدة الأمريكية حربها على إيران، بتشير إلى اتساع الرتق واتساع البون بين الطرفين وأن الأزمة لا تزال في المنطقة الرمادية. صحيح بعض التصريحات تشير إلى جهد للوسطاء لتمديد فترة 60 يوم وإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي، لكن هذا بالفعل لا يمنع إمكانية الوصول في المقابل إلى حل، إلى يعني ضربة عسكرية جديدة على إيران. وبالتالي كل السيناريوهات في التوقيت الحالي بتشير إلى تعاقد المشهد، يعني في ظل إصرار إيران على المضي قدما في عدم فتح مضيق هرمز بالإضافة إلى التعيينات العسكرية الجديدة وتصريحات محسن الرضائي عن المضي قدما في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل تصريحات مضادة من الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تصاعد الشكوك بشكل كبير في سلوكيات إيران وتأكيد ترامب على أن إيران تماطل في الوصول إلى اتفاق، يعني كل هذا يشير إلى أننا أمام مشهد ضبابي، يعني والوصول إلى سيناريو مؤكد في يبدو صعب في هذا التوقيت.
0: يعني أنت تعتقد أن هناك توجها أمريكيا للتصعيد برأيك أم أنها تندرج فقط في إطار ضغط سياسي على إيران؟
2: يعني أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية تراعي مصالحها ومصالح حلفائها في الإقليم ولا تريد توسيع المواجهات، خاصة أن كلفة الحرب كبيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على حتى على مستوى العلاقة مع الحلفاء. يعني شفنا في الأيام الماضية توقيع إعلان مكة اللي جمع تركيا والسعودية وباكستان في إطار توجه خليجي جديد لإعادة رسم العلاقات الأمنية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حجم الضغوط في الداخل الأمريكي، اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وتصاعد الضغوط من الحزب الديمقراطي على إدارة ترامب، ربط قطاع واسع من النخب الأمريكية للحرب على إيران باعتبار أن هذه الحرب لم تقتصر ارتداداتها العكسية على النواحي الاقتصادية وإنما امتدت أيضا على المخزون التسليحي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع مجال الحرب، لكن في المقابل إذا أصرت إيران على المضي قدما في إغلاق مضيق هرمز والمماطلة في الوصول إلى اتفاق، أتصور ليس أمام ترامب سوى التصعيد العسكري مجددا، خاصة أن هناك تيار متشدد داخل الإدارة الأمريكية في التوقيت الحالي بيقود رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية ووزير الدفاع، يعني يدعم فكرة توجيه ضربات عسكرية حاسمة على إيران في المرحلة المقبلة.
0: دكتور، ما دلالة حديث ترامب عن السيطرة الكاملة اليوم على مضيق هرمز؟ وهل يحمل رسائل ردع مباشرة لطهران؟ من يسيطر اليوم يعني على مضيق هرمز؟
2: أنا يعني قبل الإشارة إلى من يسيطر على مضيق هرمز، دعيني أقول أن تصريحات ترامب بتحمل عدة رسائل. أولا رسالة للداخل الأمريكي وللمعارضين بأن الولايات المتحدة الأمريكية خاضت هذه الحرب وهي تمتلك أدوات القوة لفرضها على إيران. الأمر الرسالة الثانية هي محاولة طمأنة السوق الاقتصادي الدولي بأن هذا الشريان الملاحي المهم لا يزال تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حماية التجارة العالمية، وبالتالي منع حدوث صدمات اقتصادية في المرحلة المقبلة أو على الأقل في التوقيت الحالي. الرسالة الثالثة هي نوع من الضغط السياسي على إيران، بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حصارها البحري قادرة على الضغط على إيران وقادرة على الإمساك بزمام مضيق هرمز. لكن في الحقيقة دعيني أقول عمليا أن الولايات
0: نعم
2: المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظات، وبرغم الحصار البحري على إيران، وبرغم رسائل الطمأنة للسوق الاقتصادي الدولي، وبرغم إعلان ترامب بأنه يملك مزيد من مفاتيح القوة للسيطرة على مضيق هرمز، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على ضبط الملاحة بما ترتضيه وبما يتوافق مع مصالحها ومن مصالح حلفائها في مضيق هرمز. إيران لا تزال تملك جانب واسع من السيطرة على المضيق، وأتصور أنها يعني اتجهت لتوسيع هذه السيطرة من خلال ترتيبات اقتصادية وترتيبات ملاحية مع سلطنة عمان، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك مزيد من القوة لإدارة مضيق هرمز بما يتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية ومع رؤية حلفائها في المنطقة، أو حتى الدول التي تعتمد على ممر مضيق هرمز في استيراد احتياجاتها النفطية من الدول، واللي هي دول بالأصل شركاء للولايات المتحدة الأمريكية زي كوريا الجنوبية واليابان. لكن أتصور أن إيران لا تزال قادرة على يعني إحداث تأثير واسع في إدارة مضيق هرمز برغم الحصار البحري الأمريكي.
0: أستاذ كرم، كيف يمكن، يعني سؤال أخير، كيف يمكن أن نفهم النفي الإيراني لوجود محادثات مع واشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار؟ وهل لدى الإدارة الأمريكية خطة واضحة لإعادة فتح المضيق بالكامل؟
2: يعني دعيني أبدأ الإجابة من الشق الثاني. الولايات
0: نعم.
2: المتحدة الأمريكية أتصور أن لديها خطة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز وفتحه، تعتمد بالأساس على توظيف القوى العسكرية الأمريكية، اثنين توظيف الضغوط الاقتصادية والمالية واستثمار الأوضاع الاقتصادية السلبية في الداخل الإيراني، محاولة إطالة أمد الأزمة باعتبار أن ذلك بيشكل

0: محاولة إظهار القوة الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة إيصال رسالة للداخل الإيراني المتململ من هذه الحرب بأن الجيش الإيراني والتيار الحاكم لا يزال قادر على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وأتصور أن هذه الرسالة بتمس الداخل الإيراني أكثر من الخارج، لأن بدأ يكون في نوع من التململ في الداخل الإيراني بفعل الارتدادات العكسية لهذه الحرب على الواقع الاقتصادي والواقع المعيشي للإيرانيين. وحديث الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني والنخب الإيرانية عن أنها حققت انتصارات واستطاعت أن تحيد التدخل الأمريكي، يبدو أن هذا غير صحيح. بعد مضي أكثر من عدة شهور على هذه الحرب، المواطن الإيراني بدأ يشعر بنوع من التململ، الأزمة بدأت تطفو على السطح بشكل كبير، سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى المعيشي، الأهم كمان على المستوى الأمني، خاصة بعد يعني ما طالت الضربات الأمريكية العسكرية في الأسابيع الماضية جانب واسع من البنية التحتية الإيرانية. وبالتالي النفي الإيراني هو محاولة لطمأنة الداخل ومحاولة لإثبات قدرة إيران على الاستمرار في المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في تقديري إن إيران يعني صحيح قادرة على إدارة هذه الحرب لفترة طويلة، لكنها بالفعل بدأت تشعر ب يعني الكم الهائل من الخسائر سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري. لكن يبدو أن النظام في إيران لم يعد يملك سوى خيار المواجهة. وأنا أتصور أن التغيرات العسكرية التي جرت في المرحلة المقبلة في المرحلة الماضية بتشير إلى أن الإيرانيين
1: نعم
0: لم يعد لديهم طريق آخر سوى المواجهة بعدما فقدوا جانب واسع من قواتهم. واختيار القوة ربما يعني من وجهة نظر إيرانية تقنع الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل تمنع يعني
1: نعم
0: تقنع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بمزيد من الضغط على واشنطن وإدارة ترامب للتراجع عن هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك، الصحفي والباحث في الشؤون الإقليمية من القاهرة، الصحفي كرم سعيد، شكرا جزيلا لك. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط تواجه عجزا قدره 1,800,000 برميل يوميا، ورجحت الوكالة أن يكون هذا العجز هو الأكبر خلال 5 سنوات. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بمقدار 4.25 مليون برميل يوميا أو بنحو 4%، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أسواق النفط والاقتصاد. أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرارات تطول منظومة العقوبات وعدد من المحكومين والموقوفين.
2: قرارات تشريعية أعادت فتح ملف العقوبات في لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، ينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل بدوره إعفاء من العقوبة في حالات يحددها القانون وتخفيض مدد عقوبات في حالات أخرى، لكنه يستثني جرائم عدة أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل والفساد والاعتداء على المال العام، ما يجعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام بين جنح وجنايات في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستقبل.

0: مستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة، وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
1: نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا للمساهمة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأضافت الوكالة أن الاتفاق على القائمة جاء خلال محادثات في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية في إطار المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر قد تساهم الدول الأربعة في الإشراف على آلية التحقق أو توفير قوات للمراقبة والتفتيش، على أن تحدد الولايات المتحدة الدول التي ستشارك بشكل نهائي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بنداً لا تمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط اقتصادية. وذكر المصدر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذه وفقاً للتفاهمات. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل عدد من إصابات الاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة دهم وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى جنين، كما وهدمت عددا من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عام وقرية عابة حتى مفرق حداد شرقي المدينة. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا خلال حملة اقتحام نفذتها في بلدة بيتونيا، في حين اعتقلت 2 آخرين في مدينة البيرة. أعلن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغباريا أن إجرافات إسرائيلية بدأت بهدم 40 منشأة تجارية واقتصادية فلسطينية بمدينة جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأناضول عن إغباريا قوله إن السلطات الإسرائيلية أخطرت أصحاب المنشآت بالهدم قبل نحو أسبوع قبل أن تبدأ تنفيذ القرارات، كما أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تبرر عمليات الهدم بأسباب أمنية والبناء دون ترخيص، لافتا إلى أن عمليات الهدم ترافقها خطوات لتأمين وصول المستوطنين إلى المنطقة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها في المحور الأول اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل وتوجيه رسالة سورية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن احتجاجاً على هذا القرار. في المحور الثاني نناقش تفاهمات أمريكية سورية إسرائيلية لإزالة مواد نووية مخزنة في الموقع 99 السري، فما حقيقة هذا الموقع في سوريا وكيف تتعامل دمشق مع إرث النظام النووي. في المحور الثالث نناقش إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو، نسأل من يشمل هذا القرار ومن من السجناء السوريين في لبنان يستفيد من بنوده. في المحور الأخير نناقش عقد اجتماع عسكري سوري عراقي أردني في عمان لبحث التنسيق لتعزيز أمن الحدود، ونسأل هل يتحول أمن الحدود إلى تنسيق إقليمي؟ أهلا بكم.

0: قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
1: اعتراف هو الثاني من نوعه دولياً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسياً وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري رداً على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلاً عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: للنقاش معي المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ جمال. كولومبيا ليست الدولة الأولى التي تعترف بأن الجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية، وإنما سبقها ترامب في ولايته الأولى. اليوم كيف تقرأ دمشق هذا القرار، وما الذي يجعلها تتحرك لرفضه على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
2: مساء الخير لك سيدة علاء وللمشاهدين الكرام جميعا. الحقيقة كما أسلفت أنها ليست الدولة الأولى، هي الدولة الثانية التي تعترف بقرار الضم بعد الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 الذي أقر بقرار الضم الجولان إلى السيادة الإسرائيلية. القرار اليوم ينبغي أن نرى كيف جاء في هذا التوقيت. التوقيت جاء حقيقة بعد وصول اليمين في كولومبيا إلى الحكم بعد أن كان اليسار مسيطر لفترة طويلة، ومعروف لدى الجميع أن موقف الكولومبيا في السابق كان متماهيا مع الموقف السوري والعربي ويعترف بحقوق الجمهورية العربية السورية في الجولان ومنسجما مع قرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. اليوم هذا القرار نحن ننظر إليه طبعا على أن كولومبيا تريد من هذا القرار أن تجني مكاسب اقتصادية ومكاسب جيوسياسية في أمريكا اللاتينية، حقيقة لأنه يأتي في سياق تحقيق مكاسب اقتصادية لها في الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى إلى أن تكون الحليف الأقوى في أمريكا الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق طبعا، وإن كانت المبررات التي ساقها وزير الخارجية الكولومبي هي مبررات واهية يتكلم فيها عن الأمن الهش في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة، وهذا الكلام يعني هو كلام عار عن الصحة وينافي الحالة الموجودة في المنطقة، إذ أن المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة إنما هي القوات الإسرائيلية بشكل رئيسي. الحقيقة نرى أن هذا فيه تعدي صارخ، يعني نحن على القرار 497 عام 1980 الذي نص على بطلان قرار الضم بشكل كامل وأنه قرار باطل ولا أساس له من الصحة، إضافة على أن القرار رقم 242 صادر عام 1967 الذي نص على أيضا لم يعطي للإسرائيليين أي حق في ضم هذه المنطقة أو احتلالها، وطالب القوات الإسرائيلية بالخروج من هذه المنطقة في ذلك القرار، إضافة لكثير من القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعني 338 350 وغيرها من القرارات.
0: لكن أن تتجه دمشق إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن تقدم احتجاجا ربما يدفع البعض للسؤال، لماذا لم تفعل ذلك وقد فعلها ترامب سابقا عندما اعترف بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل، وهو الذي لم يضيع فرصة واحدة للتأكيد على قراره في ولايته الأولى؟ أستاذ جمال.
2: سيدتي الكريمة، نحن الآن نتكلم عن قرار ضم يتم في يعني يحدث في عام 2026. قرار الضم الأول الذي كان في عام 2019 وتداعياته كان في حقبة سوداء في سوريا، و يعني لم تكن الحكومة إذاك الحالية هي حكومة موجودة في دمشق ابتداء. الأمر الآخر أن الدبلوماسية السورية الناشئة يعني كما يعلم الجميع هي كانت تبني مكانتها الدولية لبنة في المجتمع الدولي، لكن أنا أقول لماذا توجهنا إلى مجلس الأمن ولماذا وإلى الأمين العام للأمم المتحدة؟ هذه هي المؤسسات ذات الصلة، هي المؤسسات المعنية وهي التي أصدرت القرارات الأممية التي ينبغي على الجميع أن يلتزم بها، أن تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتلتزم بها الكيان الإسرائيلي وتلتزم بها جميع الدول. فأنا أتوجه إلى صاحب القرار الذي أصدر هذا القرار من أجل أطالبه بتطبيق هذه القرارات التي تم
0: إصدارها. أستاذ جمال، هو مفهوم بالطبع أن القرار الأول كان في عام 2019 في عهد النظام البائد، لكن يعني لم توجه كلمة انتقاد واحدة، يعني حتى في إطار الحديث عن تفاهمات إسرائيلية وفي إطار أيضا التعريج على تأكيدات إسرائيل بأن الجولان السوري جزء من إسرائيل. اليوم تأتي كولومبيا وتفعل ذلك، يعني ما الذي يجعل الخطوة السورية تكتسب أهمية في الأمم المتحدة ما دام لم يسبقها أيضا انتقاد سابق على الأقل على المستوى الدبلوماسي على مستوى التصريحات؟
2: أنا لا أتفق معك بهذه النقطة، أقول بل هناك تصريحات كثيرة ومنها تصريحات للسيد رئيس الجمهورية ووزير خارجيته بأن الجولان جزء أصيل من سوريا وأنه لا حق للإسرائيليين فيه. هذه التصريحات متوالية موجودة ويمكنك أن تعودي وترجعي إليها بشكل رئيسي، فالكلام ليس دقيقا أنه لا يوجد هناك تصريحات، بلى التصريحات مستمرة بأن الجولان جزء أساسي ورئيسي، ولا يمكن يعني في حال من الأحوال أن يعطي من لا يملك لمن لا يستحق أيا كان كائنا من يكون. هذه الأراضي هي أراضي تعود للجمهورية العربية السورية بموجب القوانين الدولية الموجودة، ولا يمكن لأي دولة كائنة من تكون أن تستطيع فرض تغيير لهذه الحقيقة. يعني معروف أنه المبادئ الجنيف تنص على أنه لا يمكن أن تكتسب الحق بالقوة، اكتساب الأراضي بالقوة، هذا كلام ينص منصوص عليه.
0: أستاذ جمال يعني في طبعا جنيف. أنا أؤكد على حديثك بأنه يعني كان هناك العديد من التأكيدات لدى الجانب السوري على أعلى المستويات من الرئيس السوري وأيضا من الخارجية السورية بأن الجولان أرض سوريا، لكن أنا أقصد يعني تقديم احتجاج أو ربما انتقاد على الأقل للاعتراف السابق للولايات المتحدة الأمريكية. طيب اليوم تقول أنه اليوم نحن في عهد جديد وهذا القرار صدر في عام 2026 وسوريا توجهت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هل هذه الخطوة تكتسب بعدا استراتيجيا يمكن أن تسير عليه دمشق في مقبل الأيام أم أنها مجرد خطوة بروتوكولية؟
2: سيدتي، يعني ينبغي لأي ردة فعل على واقعة تحدث أن تكون مقوننة وفق مسارات صحيحة. نحن كما أسلفت سابقا أن هذه القضية أو هذا حول الجولان هي قضية إنما تم فصلها وتم إصدار القرارات فيها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، وبالتالي فهذه المؤسسات الدولية هي المؤسسات المعنية بشكل رئيسي للنظر والمتابعة لتطبيق هذه القرارات. فهذا ابتداء، هذا لا يعني أن الدبلوماسية السورية ستتوقف عند هذا الحد. أنا أقول لا، الدبلوماسية السورية ستتحرك على أكثر من صعيد، ستتحرك على الصعيد الإقليمي والعربي، وتتوجه إلى الحلفاء من أجل الضغط بكل أشكاله، إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو نحو ذلك، كما أنها ستتوجه لمجلس الأمن قطعا من أجل عقد جلسة طارئة للمجلس أو عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل التأكيد على حق سوريا في هذه القطعة. وهذا القرار عندما تتوجه الدبلوماسية للتأكيد على حقيتها في هذه القطعة من الأرض من سوريا، وأن أي وجود أو أي اعتراف بضمها إلى أي دولة كانت كائنة من تكون هو باطل، فهذا يعني أن القرار أيا كانت الدول التي تعترف بالضم هي معنية بأن قرارها غير صحيح وغير متطابق ومنسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: طيب يعني أستاذ جمال، اليوم ربط بين الرئيس الجديد الذي يوصف بأنه خيار ترامب بالمناسبة وخيار وزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك دعم واضح على الأقل من خلال التصريحات. صحيح. له صحيح. اليوم هل تخشى دمشق من أن تحذو دول أخرى هذه الخطوة؟ وما الأوراق السورية لمواجهة مثل هذه الخيارات أيضا؟
2: صحيح. اليوم هل هناك دول قد تتخذ، يعني نرى أن هذا المفهوم إذا ساد في المجتمع الدولي فهذا يعني إضعاف للمؤسسات الأممية. يعني اليوم لما نرى أن قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن يتم عدم احترامها بهذه الطريقة، فهذا يعني أن المجتمع أن هذه الدول تسعى إلى إضعاف هذه المؤسسات الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي والدول كلها على أنها هي مؤسسات ذات مرجعية. لكن مع ذلك لابد، يعني الحكومة السورية والدبلوماسية السورية سيكون لها إجراءات متعددة على مساقات ومتعددة في إطار السياسي أو في إطار الأمم المتحدة أو حتى في الإطار الإقليمي أو في إطار الاقتصادي أو حتى في إطار يعني إيجاد برنامج إعلامي واضح يوصل هذه الحقائق ويؤكدها بشكل دوري في داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى دعم وتثبيت وجود يعني أهلنا في الجولان المحتل وفي الشريط الحدودي بشكل كبير. والحقيقة الحكومة السورية جاهدة منذ فترة على أن تقوم على تثبيت دعائم المجتمع في هذه المناطق الحدودية بشكل رئيسي.
0: سنأتي لذلك لاحقا أستاذ جمال، وسنتحدث أكثر عن الخطوات أيضا الممكنة وإمكانية يعني حشد موقف عربي وإقليمي. لكن عندما نقول بأنه هذا الرئيس هو خيار ترامب أو هو مقرب من ترامب، اليمين في أمريكا اللاتينية بعيدا عن اليسار وسياسات اليسار سابقا، ألا تخشى دمشق أيضا أن تسعى دول أخرى تود التقرب من ترامب وحتى من نتنياهو أن تفعل نفس الخطوات، وبالتالي ألا يعتقد بأنه ذلك مزيد من الضغط على سوريا بوصف أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف لسوريا الجديدة اليوم؟
2: والحقيقة هناك ظروف موضوعية يعني يجب أن نقرأها بعناية. ما الذي جعل هذه الحكومة؟ الحقيقة الحكومة اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هي التي مكنت لمثل هذا الحدث أن يكون. يعني لما كانت الحكومة اليسارية السابقة قبل الرئيس الحالي كانت موقفها على النقيض من هذه المواقف الحالية بشكل رئيسي. الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دول كثيرة ومتعددة هو اقتراب يعني وتوافق يكون مشروعا، لكنه لا يشترط أن يكون ضمن هذه القضية بشكل رئيسي. القضية هي قضية التنازع مع الكيان الصهيوني على الأرض، أن هذا هو الباب. هناك دول كثيرة لها علاقات تربطها علاقات ممتازة ومميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأخذ موقفا متشددا ومتصلبا من قرار الضم. مثال ذلك الجمهورية التركية ودول العربية بمجموعها، كذلك الأمر هناك كثير من الدول في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين ونحوها تأخذ مواقف متصلبة في هذا الإطار، لأنها تنطلق من احترام لمرجعية دولية توافقت عليها الدول. فنحن لا نريد هدم المنظومة الأممية بهذه الطريقة، كأننا نقول تعالوا إلى هدم المنظومة الأممية ولهدم جميع قراراتها ولنبني منظومة مختلفة يعني ترتكز على أشياء جديدة. أظن أن الدول في حركاتها وقراراتها أكثر عقلانية في قراراتها، ولا يمكن أن تندفع بهذا الشكل يعني بشكل كبير بهذا.
0: لكن كيف ستدافع دمشق عن أن الجولان أرض سورية، خصوصا وأنه يعني أقوى دولة في العالم تعترف بسيادة إسرائيل عليها، اليوم كولومبيا كذلك، ربما تفعل دول أخرى أيضا نفس الخطوات في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة في الجنوب السوري؟ كيف ستدافع دمشق عن مقاربتها بخصوص الجولان؟
2: لابد من تحرير مبدأ واضح أختي، ليست قضية القوة والضعف هي من يقرر الحقوق، هذه قضية ينبغي أن يتم التنبه إليها. يعني القوي إذا أراد أن يستعلي فليس له أن يغير الحقائق، يعني وإن كان أراد أن يفرضها. يعني الاحتلالات عبر التاريخ والاستعمار الذي يحدث للدول الضعيفة لم يكن ليقرر هذه الحقيقة، يأتي وقت الذي يعني تقوم هذه الدول أو تقوم تلك الشعوب بالخروج عن ما ترسمه هذه القوى الكبرى بشكل رئيسي. هذا رأيي، أن القوة لا يعني أن هناك قوة كبرى تدعم توجها ما وتغير من وصفه من حق مكتسب للدولة إلى وتعطيه إلى دولة أخرى، هذا لا يعني أنه حقيقة واقعة على الأرض. هذا شيء. الأمر الآخر أن العالم اليوم نحن في عالم يعني بات مفتوحا بشكل رئيسي، والعلاقات بين الدول باتت أكثر قربا وأكثر التصاقا، وباتت الناس أكثر اطلاعا. يعني في السابق ربما كانت الكثير من الشعوب وكثير من الدول لا تطلع بشكل مباشر ورئيسي على ما يحدث في العالم بشكل جيد، ولعل ما حدث في فلسطين وغزة والموقف الأوروبي الذي انقلب يعني وكان موقفا شعبيا وأدى إلى مواقف أيضا في حكومات كثيرة من الحكومات الأوروبية يعطي دلالة في هذا السياق. يعني صحيح. نحن نرى أن الحق الذي نرى أن قوتنا تنطلق من الحق الذي نتمسك به، هذا حق أصيل لنا لا يمكن لنا أن نتنازل عنه. طيب. وبالتالي هذه نقطة القوة الرئيسية التي نتمتع بها.
0: اسمح لي الآن أستاذ جمال أن أرحب بضيفي أحمد محسن، الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية مباشرة من كولومبيا. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ربما يكون هذا القرار من أوائل ما فعله الرئيس الكولومبي الجديد، سارع بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، لماذا فعل ذلك رئيس كولومبيا الجديد؟
3: نعم، أهلا وسهلا بك. أهلا. بالفعل هذا القرار اتخذته أو لنقل أعلنت عنه الحكومة الكولومبية بعد يومين من تنصيب الرئيس أبيلاردو لاسكريجا، لكن مثل هذه القرارات لا يتخذ بين عشية وضحاها، بمعنى أن أبيلاردو لاسكريجا رئيس الجديد اليميني المتطرف لكولومبيا ووزير خارجيته عمر بولا المعروف من قبل بموقفه الحادة ضد القضية الفلسطينية تحديداً، ومعروف بانحيازه التام إلى سياسات دونالد ترامب الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. قبل اتخاذ الحكومة أو قبل نشر لنقل الحكومة الكولومبية لهذا القرار، كانوا كذلك قد أعلنوا أنهم سينقلون سفارتهم إلى القدس المحتلة. إذن هذا النهج في اتباع السياسة الخارجية الأمريكية ينتمي لوعود قدمها أبيلاردو لاسكريجا وهو لا يزال مرشحا، لم يكن لديه فرص كبرى في الوصول إلى رئاسة كولومبيا. هذه الوعود قدمها للإدارة الأمريكية لكي يحصل في المقابل على دعم دونالد ترامب ومباركته التي ساعدته بالطبع في الفوز بالانتخابات قبل الجولة الأولى، حينما كان هناك عدة مرشحين يمينيين في السباق الرئاسي الكولومبي، من بينهم أبيلاردو لاسكريجا الذي كان يحكي عن نفسه أنه المرشح المستقل، وكانت هناك مرشحة يمين تقليدي في كولومبيا تنتمي إلى حزب الوسط الديمقراطي الذي يقوده الرئيس اليميني الأسبق أوريبي. إذن أبيلاردو لاسكريجا كان يعتمد على اتباعه لسياسات دونالد ترامب لكي يدعمه ترامب في المقابل، ولهذا فهو في أيامه الأولى دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى حفل تنصيبه في مدينة كالي، اجتمع بوزير خارجية إسرائيل، وعدت حكومته بزيارة إسرائيل في شهر أكتوبر المقبل، أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. إذن هذا القرار، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل، ليس هو قرار منفرد ضمن سياسة التعاون مع إسرائيل ودعم إسرائيل والولايات المتحدة.
0: لكن هل يعني هل هي خطوة رمزية من أجل رد الجميل لإسرائيل وللولايات المتحدة لترامب؟ يعني ما القيمة السياسية لهذا الاعتراف الكولومبي؟
3: لا أظن أنها حركة رمزية أو فعل رمزي، بل هي خطوة في سلسلة مستمرة وستستمر. لن يتوقف الأمر فيما أرى من متابعتي للسياسة الداخلية والخارجية الكولومبية عند الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة. أظن أن هذه السنوات الأربعة إن استمر أبيلاردو لاسبريا على نهجه ستأتي لنا تحديدا في العالم العربي بالكثير من المفاجآت. فحديثه مثلا عن الإسلام وعن الثقافة الإسلامية المنشور والمعروف، عداوته لكل ما له علاقة بالثقافة الإسلامية منشور في لقاءات تلفزيونية وصحفية له من قبل الوصول إلى الرئاسة، وهذا سينعكس بالطبع كذلك على سياسة الهجرة الكولومبية. كولومبيا قبل ذلك كانت لم تكن أكبر البلاد التي تحتضن الجاليات العربية والتحديد الفلسطينية، لكننا لا نظن أن الترحيب بالفلسطينيين سيكون كما كان في عهد الرئيس اليساري جوستافو بيترو.
0: طبعا هذا سيرتبط أيضا بسياسات وعلاقات متطورة مع إسرائيل. أستاذ أحمد، ربما هنا سؤال، لماذا أو ما سر توجه أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل؟ هذا الانقلاب في المواقف، يعني تاريخيا كانت أمريكا اللاتينية مع اليسار، مع الحقوق الفلسطينية، مع حركات المقاومة الفلسطينية، اليوم هذا الانزياح باتجاه إسرائيل، باتجاه تل أبيب، كيف يمكن تفسيره حسب السياق الاجتماعي أيضا؟ لأنه الرئيس الكولومبي الجديد يعني فاز بفارق كبير، يعني فاز بفارق بسيط جدا عن الرئيس السابق، بالتالي يعني ثمة انشطار على ما يبدو في المجتمع الكولومبي بهذا الإطار.
3: نعم، هذا سؤال واسع سأحاول تقسيمه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هو سؤالك عن سر تحول أمريكا اللاتينية من الانحياز للقضية الفلسطينية إلى اتباع السياسة الخارجية الأمريكية الترامبية لنقل في دعم إسرائيل.
0: يعني هو ليس فقط الانزياح بعيدا عن القضية الفلسطينية، وإنما أقصد أنا الانزياح باتجاه كل ما توده إسرائيل أو بالقرب من سياسات إسرائيل في المنطقة. هنا الملف الذي نتحدث عنه ملف سوري، ملف الجولان السوري. نعم. المحتل. تفضل أستاذ أحمد.
3: نعم، هناك عدة تقارير نشرت على مدار السنوات الماضية تتتبع تجارة الأسلحة وتجارة تكنولوجيا الأمان في أمريكا اللاتينية للشركات الإسرائيلية. هناك حضور كبير للغاية، وهناك تعاون وتعاونات قديمة بين الجيش الإسرائيلي وبين الخارجية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وعدة حكومات في أمريكا اللاتينية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني على سبيل المثال، وفيما يتعلق كذلك بالتكنولوجيا المسلحة والتكنولوجيا العسكرية. مثال من هذه الأمثلة، الطائرة الرئاسية الكولومبية مصنعة في إسرائيل، والرئيس الكولومبي السابق كان رئيسا يساريا معاديا للسياسة الإسرائيلية بالطبع، وقطع علاقاته مع إسرائيل، لكن الطائرة الرئاسية وبعض الأسلحة التي يستخدمها الجيش الكولومبي مصنعة في إسرائيل، صيانتها تعتمد على دولة إسرائيل. إذن هناك تطويق لنقل عسكري في قارة أمريكا اللاتينية. المناصرة للقضية الفلسطينية كان معبرا عن اليسار في أمريكا اللاتينية في فترة هوغو تشافيز في فنزويلا، ثم حين وصل اليسار إلى البرازيل مع لولا دا سيلفا، ونحن نعرف عن مواقف لولا دا سيلفا القديمة وكذلك الرؤساء اليساريين في الدول المختلفة. لكننا نشهد في الفترة الأخيرة رجوع مرة أخرى إلى اليمين واليمين المتطرف في أمريكا اللاتينية، إن نظرنا إلى أمريكا الوسطى وأغلب حكوماتها اليمينية واليمينية المتطرفة من نجيب بوكيلي مرورا بنصري عصفورة وهو رئيس من أصل فلسطيني لكنه مناصر لإسرائيل، لذلك دانييل نوبوا خبير ميلي وكاست وغيره.
0: جيد أستاذ جمال، اليوم إلى أين يمكن أن تذهب دمشق في رفضها لهذا القرار الكولومبي، وهل يمكن أن تنطلق من هذا الرفض لتوسيع شبكة علاقاتها في أمريكا اللاتينية من أجل يعني شعث موقف أو تجميع موقف أيضا هناك رافض لاعتراف كولومبيا ودافع لعدم اعتراف دول أخرى بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية؟
2: صحيح، الحقيقة القضية لها مسارات متعددة. تكلم أن جهود الدبلوماسية السورية في هذا الإطار تبدأ من الإجراء الذي تم مباشرة عن طريق الرسالة إلى الأمين العام المتحدة ولمجلس الأمن، وكذلك تسليم البعثة الدبلوماسية الكولومبية، وذكرت احتجاج قصوى وممكن يترتب على ذلك لاحقا تخفيض التمثيل الدبلوماسي وجميع الإجراءات التي تتبع أصولا عادة في مثل هذه الأحوال في كثير من الدول. هذا في السياق نسميه الإجرائي المباشر. الأمر الآخر، اليوم نحن نعيش في عالم تحكمه تكتلات وتحالفات كبيرة، يعني اليوم نحن جزء من ما يسمى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتربطنا علاقات صداقة قوية وثيقة مع دول كثيرة، دول عظمى ودول ذات أثر كبير. العمل اليوم على في هذا الإطار وفي هذا السياق سيكون على تعزيز يعني وتمتين الدور الذي تلعبه إن كان جامعة الدول العربية أو كان منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد بشكل كبير على هذه القرارات الصادرة المتحدة الخاصة والمؤكدة على أن الجولان هو جزء من سوريا، والتي طالبت إسرائيل بالانسحاب المباشر والفوري من تلك الأراضي، إضافة إلى أنه يعني التحرك على الدول أمريكا اللاتينية. ورانا أنا أرى في السياق أن الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين ونحوها هي دول لازالت داعمة وتؤكد على يعني دعمها للقضية الفلسطينية أولا ولقرارات الأمم المتحدة بشكل رئيسي. نحن في يعني ما دمنا نتكلم ضمن ما يسمى المنظومة الدولية وضمن القرارات التي أصدرتها هذه المنظمة، فنحن نسير في الطريق الصحيح وفي السياق الصحيح. الطرف المقابل هو الذي يتجاوز اليوم، هو الذي يخرج عن الشرعية الدولية، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون في هذا الاتجاه مع هذه الكيانات. وأيضا
0: أستاذ أحمد باختصار لو سمحت، هو هذا الطريق
2: كبرى حليفة وصديقة يعني
0: جيد، هذا الطريق الذي تسلك دمشق اليوم إلى أي درجة يتقاطع أو يبتعد أيضا مع طريق آخر تتمسك به دمشق متعلق بالمفاوضات مع إسرائيل باختصار لو سمحت؟ أستاذ جمال، عفوا، سؤالي للأستاذ جمال.
2: الحقيقة لا ضير في هذه القضية، هذه القضية الفيتناميين كانوا يعني يفاوضون الولايات المتحدة الأمريكية في أتون الحرب، وكذلك كان الأفغان، وكذلك كان العراقيون يعني يخوضون. قضية المفاوضات لا تنقص ولا تنقص من قيمة وحقيتنا في هذه الأرض، ولا يعني بحال من الأحوال أن وجود هناك مفاوضات على اتفاقيات أمنية أو نحوها أننا سنرجئ أو ننسى أو نعتبر أن قرار الضم هذا هو قرار واقع. هذه في الحقيقة بالعكس، يعني أنا اليوم أتفاوض وأنا متمسك بحقوقي كاملة. ومتمسك ويسندني في هذا قرارات الأممية والموقف الداعم من الدول العربية والدول الإقليمية والدول العالم الإسلامي والدول الصديقة في العالم كله.
0: أستاذ أحمد، كان ثمة إدانات، سوريا، قطر، السعودية، العراق، مصر، جامعة الدول العربية، أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، يعني رغم ترحيب إسرائيل بهذا القرار، هل يمكن أن يدفع ذلك كولومبيا إلى التراجع عن قرارها؟
3: الإجابة المختصرة لا. الإجابة المفصلة، سيكون هناك انعكاسات لمواقف الدول العربية الرافضة في الداخل الكولومبي. كما ذكرتي على أن الرئيس الحالي فاز بفارق ضئيل جدا عن منافسه اليساري إيفان سيبيدا كاسترو، مرشح حزب الميثاق التاريخي الذي وصل من خلاله جوستافو بيترو إلى حكم كولومبيا. إذن اليسار ليس جوستافو بيترو وانما اليسار وحزبه من خلال ايفان سيبيدا كان وشيك الفوز، كان على وشك الفوز في الانتخابات الرئاسيه. وهناك كذلك دعوه قضائيه في الداخل الكولومبي تشكك في فوز أبيلاردو لاسبرييا، ونحن سمعنا عن ما قاله الرئيس مستوى الرئيس السابق الان جوستافو بيترو
0: بان هناك شركات صحيح
3: اسرائيليه شاركت، وتحديدا شركات اسرائيليه شاركت في عملية التزوير الانتخابي. إذن إسرائيل كانت لها مصالح هامة جدا في الداخل الكولومبي وفي قارة أمريكا اللاتينية. إسرائيل كانت تريد العودة إلى علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا، وهي تريد أن تسترد المواقف الرسمية الكولومبية الداعمة لها. لكن على المستوى المجتمعي بالطبع سيكون هناك تظاهرات شعبية كولومبية، ليس فقط منظمة من اليسار وإنما من جموع الشعب للتنديد بهذا القرار.
0: هو أنا يجب أن أنهي أستاذ أحمد، لكن هل تعتقد أن اليمين سيكتسح باقي أمريكا اللاتينية، البرازيل مثلا، ونحن أيضا مقبلون على انتخاباتهم؟
3: لا، الانتخابات البرازيلية القادمة في شهر أكتوبر المنافسة بين لولا دا سيلفا في ولايته أو في ترشحه للوصول إلى ولايته الرابعة وبين ناجل بولسونارو لم تحدد ملامحها حتى الآن. أنا على المستوى الشخصي أرى أن هناك فرصا كبيرة لبولسونارو الابن بسبب دعم دونالد ترامب. شكرا. وكذلك في المكسيك، المكسيك حاليا تحكمها كلاوديا شيمباوم بعد أمله الرئيس اليساري، لكننا لا نعلم ماذا سيحدث في المكسيك إن حدث وفاز اليمين في البرازيل.
0: شكرا جزيلا أحمد محسن الصحفي في التلفزيون العربي والمختص في شؤون أمريكا اللاتينية، كنت معنا من كولومبيا. وأشكر كذلك المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة، كان معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش حقيقة الموقع 99 النووي السري في سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: توصلت الإدارة الأمريكية إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس، في حين أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية استعدادها لاستقبال وفد الوكالة قريباً، مؤكدة إحراز تقدم في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع.
1: في العمق السوري حيث طويت لسنوات أسرار برنامج نووي لم يكشف كاملا، تتحرك اليوم خيوط ملف ظل حبيس الغرف المغلقة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاهمات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية وإسرائيل يقضي بإزالة مواد نووية من الموقع 99 السري في سوريا قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد استخدم هذا الموقع سابقاً لتخزين بقايا مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم المرتبط بمفاعل الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 في محافظة دير الزور، حيث شكل حجر زاوية في برنامج نظام الأسد النووي السري. ورغم أن هذه المواد المشعة المرتبطة بالمشروع والمخزنة في مواقع سرية مرتبطة بالبحث والتطوير، ومنها موقع 99، هي مواد لا تصنع سلاحاً نووياً مباشراً، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانية استخدامها لصناعة ما يعرف بالقنبلة القذرة التي تنشر حال انفجارها مواد مشعة ضمن نطاق جغرافي محدد. مخاوف تل أبيب دفعتها إلى قصف مداخل الموقع عقب سقوط نظام الأسد والتلويح بضربه مجدداً ما لم تنقل مواده، قبل أن تستقر واشنطن وتل أبيب بحسب مسؤولين أمريكيين على مسار تفاوضي بديل للتنسيق مع دمشق التي أكدت عدم علمها بوجود هذه المواد نظراً لسريتها البالغة في عهد النظام المخلوع، وأبدت تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بالسماح للوصول إلى المواقع المعنية وفق مصادر أكسيوس. تعاون أعلنته هيئة الطاقة الذرية السورية أبدت فيه من خلال بيانها الرسمي استعدادها لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة إحراز تقدم ملموس في معالجة إرث النظام المخلوع اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، ومجددة دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة تقدم الدعم الفني والقانوني اللازم لاستكمال الإجراءات وفق المعايير الدولية.
0: للنقاش معي دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق مباشرة من فيينا. أهلا بك دكتور يسري. ومعي دكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية مباشرة من دمشق. أبدأ مع دكتور يسري. دكتور يسري، وأعرف أنك زرت دمشق يعني في هذا الإطار التخصصي. أنا حقيقة عندما قرأت الخبر أمس هذا التسريب في أكسيوس استغربت، يعني موقع نووي سري في سوريا تم اكتشافه وهناك تفاهمات إسرائيلية أمريكية سورية بشأنه. الحديث اليوم عن مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم، هل هذا يعني حقيقة أنه نحن أمام كما يشير الخبر مادة نووية؟ هل هذا دقيق فعلا؟
2: الأول، الخبر كله في تقديري خبر فيه شبهة سياسية واضحة جدا، سواء من ناحية المصدر نفسه أو من ناحية التوقيت أو من ناحية إدخال دول زي تركيا في الموضوع، كانش لها وجود أصلا. طيب نيجي للمصدر، هو مين اللي كتب؟ هو مصدر واحد فقط اللي طلع في أكسيوس، صحفي إسرائيلي كتب المقالة دي، ولو دورت في اسمه هتلاقيه إنه كان ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلية عشرات السنين وعلى علاقة قوية جدا
0: بالمخابرات. هذا تحليل أم معلومة دكتور يسري؟
2: لا دي معلومة. دي معلومة، دي مش تأليف ولا ال ال ال الخبر مسيس، جايز يكون مسيس، جايز نلاقي يوريو كيك زي ما بيقولوا. لكن خلينا الأول نمسك ليه أنا بقول الخبر ده فيه شبهة سياسية. أولا لأن صاحب المصدر الوحيد لهذا الموضوع اللي هو موقع 99 اللي نقل فيه المواد النووية اللي كانت موجودة في الكبر اتنقلت لهذا الموقع السري زي ما هو بيقول، ده ملوش أي مصدر آخر غير اللي هو كتبه. هو بيقول عن مسؤولين أمريكيين وبيقولش مين، عن مسؤولين إسرائيليين ما بيقولش مين، لكن الخبر هو جايبه بهذه الصيغة، وحط فيه أخطاء فنية كتير هكلمكم فيها بعدين. لكن نيجي للحاجة التانية اللي بقول التوقيت، هو اشمعنى التوقيت ده طلع؟ لأن من 16 سنة وأكتر الوكالة طالبة تفتش، إعادة التفتيش على موقع الكبر اللي كان فيه ادعاء وزعم أمريكي إسرائيلي بأن ده كان مفاعل نووي اللي شايفينه في الصورة دلوقتي، وإسرائيل دمرته وإلخ. ويمكن أنا شخصيا اللي كنت مسؤول في الوقت ده عن كوريا الشمالية بصورة خاصة، واللي قلت المفاعل ده اللي كان بيدعي أنه هو شبيه بكوريا الشمالية، قلت ده استحالة يكون مفاعل مماثل لمفاعل الكوري الشمالي. لكن مش عايز أضيع وقتكم بقى في التفاصيل وليه وليه وليه، لكن الخلاصة إن هو الخبر الجديد قال إنه المواد النووية اللي كانت موجودة، والمفروض لما الوكالة راحت زارت لا لقيت مواد نووية ولا لقيت حاجة، بيقول إنها اتنقلت إلى الموقع 99. ولكن يعني من الحاجات بقى اللي هي تدل على السطحية البالغة إنه اتكلم على إن الوقود المادة النووية دي عبارة عن كعكة صفراء يلو كيك. وطبعا من المعروف جدا، ويعني اكيد ضيفك من سوريا يعرف هذا، ان اليلو كيك دي عباره عن ماده خام بتتباع في الاسواق كماده حره، اي حد يقدر يشتريها، ما لهاش قيود وليس تحت الرقابه الا لو كان في بروتوكول اضافي بعدين، لكن هي مش ماده تحت التفتيش والمفتشين بيروحوا
0: يعني لسنا امام مواد نوويه بالمعنى الذي يوحي اليه الخبر دكتور يسري.
2: مع علما بان المخابرات الامريكيه بتقول المفاعل السوري كان على وشك التشغيل، بمعنى ان الوقود النووي اللي في المفاعل ده كان لازم يكون اتعمل، والا كان هيشتغل ازاي؟ الوقود النووي بتاع المفاعل السوري المزعوم عباره عن 50 طن من اليورانيوم في شكل قضبان 8000 قضيب معدني مصنع. عشان انقل اليلو كيك صنع بيها الوقود ده محتاج شهور، إن لم يكن سنين، عشان أعمل الكمية الضخمة دي. إذا أنا محتاج لمصنع أصلا عشان يصنعه. فإذا كنا ننقل المواد النووية دي اللي هو بيدعوها على شكل كعكة صفراء أو يلو كيك للموقع الجديد دي يعني ادعاء غير فني على الإطلاق، لأن أنا مفاعل خلاص أشغله، أروح ألاقي يلو كيك ولا ألاقي الوقود المعدني اللي عمرنا ما لا الوكالة ولا غيرها تلاقاه. وبالتالي اصلا ده كان اكبر تكذيب اصلا، حكايه ان في مفاعل فعلا وكان على وشك التشغيل. نيجي للخبر التوقيت ده مهم، اشمعنى الخبر ده طلع في امبارح ولا اول امبارح؟
0: لماذا؟ نعم.
2: لان الوكاله بقى لها سنين عايزه ترجع مره ثانيه للموقع ده، تاخد عينات مره ثانيه، تعمل كشوفات ثانيه، تشوف هو كان فيه ايه زمان. لم النظام بشار لم يسمح للوكاله بالعوده لهذا المكان. لما قبل ما يمشي في 2024 ولأول مرة النظام القديم يسمح بزيارة ثلاث مواقع مرتبطة بيه، أو هكذا كان فيه ادعاء مخابرات أمريكية إن فيه أماكن للوقود لتصنيع الوقود والاستخلاص البلوتونيوم وكل الكلام ده، بس كانت في أماكن 400 كيلو من الموقع، وبالتالي دي كانت عليها مليون علامة استفهام.
0: يعني هم يريدون العودة يعني حتى يعرفوا ما الذي كان موجودا هنا، معلومات يعني هكذا فقط.
2: هجيلك بس عشان اكمل التوقيت، اشمعنى التوقيت ده امبارح ولا اول امبارح؟ لان الوكاله بعد طلباتها النظام الحديث الجديد وافق على الزياره. ليه؟ بعد ايه؟ انت عارفه الموقع الكبر ده مرت عليه جميع القوى. طيب. من اول 2012 و2014 الاول، يعني الجيش الحر اللي هو كان تبع امريكا، داعش اخذته ثلاث سنين، وبعدين جت قصد اللي هم الاكراد اخذوه لحد يناير السنه دي، وبالتالي ما كانش في سيطره للحكومه على دير الزور وعلى موقع الكبر بالذات. دلوقتي خلال الشهور الماضيه نجحت الحكومه السوريه الجديده انها توصل القوات بتاعتها الى محافظه دير الزور، وان يبقى موقع الكبر اخيرا بعد السنين الطويله قوي دي يبقى فعلا يعني في ايد الحكومه السوريه. ومن ثم الوكالة اللي كانت بتلح فيه كتير اتوافق عليه. ومن ثم كان في تمهيد، كان المفروض الزيارة دي تتم في يونيو الماضي، من شهرين تقريبا، لكن عشان تأمين المفتشين لما هيجوا يروحوا يفتشوا تأجل الموضوع لليومين دول، يعني في خلال يوم يومين أو الأيام دي هتلاقي وفد من الوكالة الدولية
0: ذهب إلى سوريا. جيد دكتور يوسف، فقط قبل الانتقال إلى أستاذ قاهر، يعني عندما تقول أنه الجيش الحر تبع أمريكا، يعني هذا للدقة يعني وللتاريخ، يعني ثم تتحفظ على هذا الوصف، هو الجيش

0: من حيث النتائج النهائية. هيئة الطاقة الدولية الذرية حين تريد أن تزور موقع الكبار أو موقع مصيار أو موقع برج السلطان في جنوب شمال دمشق، هي غايتها أن تكتشف إن كان هناك آثار ليورانيوم مصنع وليس للكعكة الصفراء. بالنسبة للخبر حول الكعكة الصفراء، أتفق مع الدكتور يسري أن الكعكة الصفراء لا تشكل أي نوع من الخطر، ولا يمكن أن تكون مادة إشعاعية سامة، ولا يمكن أن نعتبرها من المواد العالية الخطورة في التخزين. وبالتالي عندما ينتشر خبر عن طريق أكسيوس ويكون الصحفي إسرائيلي، هنا قد يكون هناك بعض الغموض حول توقيت وكيفية نشر هذا الخبر. لكن لنلحق الكذاب إلى بار الدار كما يقولون في العامية، هيئة الطاقة الدولية الذرية السورية، عفوا، هيئة الطاقة الذرية السورية ليس لديها ما تخفيه، وليس لديها أي امتناع عن تأكيد أن هناك مواقع إن كانت تحتمل أن تحتوي فيها مواد مشعة فهي منفتحة على الالتزام بجميع القوانين، قوانين هيئة الطاقة الدولية الذرية، وجاهزة لأن تبدي جميع الاستعدادات لسبب واحد: نحن بحاجة إلى العودة إلى المجتمع الدولي وإلى التنسيق مع هيئة الطاقة الدولية الذرية لنستفيد من المواد الإشعاعية لأغراض طبية ولأغراض بحثية علمية.
1: لكن حين تؤكد، عفوا على المقاطعة أستاذ قاهر، إذا كنت تؤكد ما ورد في حديث دكتور يسري، لكن يعني هيئة الطاقة الذرية السورية يعني لم تؤكد فقط استعدادها لاستقبال وفد الوكالة الدولية، وإنما أيضا قالت بأنها أحرزت تقدما في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع. أيضا كيف يمكن يعني الوقوف عند هذا الوصف من قبل هيئة الطاقة الذرية السورية؟
0: هيئة الطاقة الذرية السورية تتعامل بشفافية مطلقة مع الإرث النووي للنظام البائد لأسباب كثيرة. أولها أنها ليست بحاجة إلى تحمل مسؤوليات النظام السابق إن كان هناك بالأصل مسؤوليات وإن كان هناك مواد عالية الخطورة. وبالتالي هيئة الطاقة الذرية السورية اتفقت ونسقت مع الطرف الأمريكي، مع إدارة ترامب، حول تنسيق هذه العملية بالتعاون مع جهات دولية أخرى لكي لا يبقى لدى أي دولة أخرى حجة أو ذريعة للتدخل في سوريا للكشف عن أي برنامج. طبعا المنطقة 99 هي منطقة على ما يبدو أنها بين حمص وحماة، وهي مركز للبحوث العلمية تابع للبحوث العلمية في منطقة تل قرطال، وقد قصفتها إسرائيل إبان سقوط النظام البائد مرتين، هذه حقيقة، ولكن لا أحد كان يدري لماذا قصفت مرتين وهل كان هناك يوجد أي شيء. هيئة الطاقة الذرية السورية يجب عليها التعامل بكل شفافية لكي لا يتم خلق ذريعة جديدة في سوريا،
1: يعني في محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي. أستاذ قاهر،
0: تماما، نحن لدينا خياران: إن كان هناك مواد عالية التخصيب أو عالية الخطورة إشعاعيا، أو إن كان هناك كمية ولو كانت كيلوغراما واحدة من اليورانيوم 235 أو من البلوتونيوم بكميات قليلة جدا، نحن ليس لدينا أي خطة لاستعمال أسلحة نووية، وبالتالي نستطيع استعمال خيارين: الخيار الأول أن نمانع هيئة الطاقة الدولية الذرية في التفتيش الحر حول هذه المواد ونتحمل مسؤوليات هذا القرار، أو نسمح لها ونقوم بالمبادلة، أي تفضلوا خذوا ما لدينا من مواد مشعة في نفس الترتيب، نحن نطالبكم كهيئة طاقة دولية ذرية أن ترعوا لنا المواد العالية الإشعاع ذات التركيز العالي للاستخدامات الطبية وللبحث العلمي. هكذا نستطيع أن نبرئ ساحتنا من أي شبهات وهي مشروعة وبرأيي تدخل ضمن سياق تفكير الدولة في سوريا اليوم للابتعاد عن

0: أي مخاطر.
1: دكتور يسري، يعني ألا تشعر أن هناك مبالغة بالتعامل مع هذا الملف، خصوصا وأنه كما أشرنا في بداية الحوار أنه هذه المعلومات لم تذكر إلا عبر تسريب من وكالة أكسيوس؟ وهل تعتقد أنه من النجاعة فعلا أن تمنح دمشق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه الأماكن؟
0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملت حوالي 5 زيارات تفتيشية لسوريا ما بين 2024 و2025، والـ3 أماكن اللي هي كانت عايزة تروحهم واللي مش مفروض إن سوريا مجبرة إنها تسمح للمفتشين يزوروها لأن سوريا قالت ما فيهمش مواد نووية، سمحت بيهم وجم مرتين حتى في إحدى المواقع بعد ما زاروا المواقع دي مرة وجم مرة تانية وأخذوا عينات تحليل، ولكن كان ناقص هو موقع الكبر. وكانت الحكومة السورية الجديدة كان عندها إشكال طبعا بتأمين المفتشين إنهم يروحوا الموقع
1: الناحية
0: ده في
1: الأمنية
0: وقت
1: تقصد
0: لسه
1: يعني؟
0: يعني الناحية الأمنية مش هتقدر توديهم، مش يعني مش برغبتها، لكن الوضع الحالي الحمد لله سمح. ودلوقتي عشان كده كل القصه دلوقتي، وعشان كده بقول ان الخبر ده مسيس، انت طالع في الوقت اللي خلاص الوكاله ومفتشينها رايحين زياره، مش عشان خاطر موقع 99. لحد دلوقتي موقع 99 ده موضوع غامض ولم يعلن عنه حتى الان، لكن لو كان هو زي ما في ادعاء الصحفي ده وقال ان هو ده الماده النوويه اللي كانت موجوده في الكبر ونقلوها، يبقى هو اخطا تماما تماما، وما ذكرش حتى عدل انه يفهم ان الوقود النووي بتاع مفاعل الكبر مختلف تماما ولا له علاقه له باليلو كيك ده والكعكه الصفراء.
1: طيب دكتور يسري،
0: لكن
1: عفوا، عندما تقول انه هذا الخبر مسيس، يعني ما الذي تريده واشنطن وتل ابيب من وراء تسريب هذا الخبر؟ يعني إذا قلنا بأن الوكالة الدولية تريد أن تصل إلى هذه الأماكن، طيب واشنطن وإسرائيل؟ لأنه يعني دائما ما يتم التفكير في أهداف إسرائيل، يعني عندما نقول تفاهمات إسرائيلية أمريكية سورية، إسرائيل ماذا تود من كل هذا الملف؟
0: ضغط على الحكومة الجديدة اللي زي ما شايفين احنا في مشاكل بين سوريا وإسرائيل في الواقع، يعني إسرائيل بتضم أراضي سورية ومش ما عندهاش النية للانسحاب منها، فده موضوع حساس. لما أجي بقى أهددهم بأنه لا ده أنت عندك مشروع نووي ومشروع القديم ده ما زال لسه موجود ولازم أثار نوع من الضغط، لما يكون كل الخبر ده كله خبر صحفي واحد إسرائيلي هو اللي مطلعه، يبقى لازم أتنبه قوي أنا كحكومة سورية. نصيحتي ليهم تنبهوا جدا لهذه الأخبار، الاتهامات الكاذبة، عشان لو بيتقال إن هي أيام بشار فده مبرر، لا أنت الاتهام ده موجه لدولة سوريا، أنت يهمك إن سوريا تتعرف الحقيقة إيه. والله لو كان بشار ده كان عامل حاجة غلط وخالف وعمل ماشي إيه، قول لنا هو عمل إيه، لكن أنا بنبههم، ويمكن انا بصوره خاصه فنيا عارف كويس قوي انا بقول ايه. انبههم ما تتقبلش الاتهامات بهذه السهوله، تنبه مين اللي جاي ومين اللي بيفتش عليك ومين اللي بيقول الاخبار الكاذبه، تنبه كويس لان الموضوع ده كده مسيس. انا في نقطه واحده بس عايز اقولها،
1: اتفضل بسرعه.
0: هي غريبه قوي
1: دكتور يسري،
0: اللي هي تركيا فجأة كده لقينا مدخل تركيا وسط كأنها ضمن البرنامج النووي السوري وذكر اسمها أكتر من مرة. طب إيه دخل تركيا في الموضوع؟
1: ليش
0: أي
1: برأيك؟
0: علاقة
1: لماذا؟ ليش؟
0: يبقى السبب الوحيد هي مين اللي كان موجود عسكريا في المنطقة دير الزور ومنطقة الكبر، كان قوات قصد. قوات قصد دي كانت تابعة مين الأكراد؟ ايه العلاقه بين تركيا والاكراد؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان هم مش عايزين وجود الاكراد المسلح، وبالتالي مين الممكن تكون بتدعم سوريا او بتوافق سوريا على انها ترجع تسيطر على المنطقه مره ثانيه؟ وده اللي حصل فعلا. ادخل بقى تركيا ليه؟ لان العلاقات مع اسرائيل الايام دي سيئه للغايه، يبقى امسك لهم نقطه. انا مش بتهم سوريا دلوقتي، طب اتهم كمان معاها تركيا.
1: هذا كلام مهم دكتور يسري. استاذ قاهر، سامع الكلام؟ يعني واضح انه يعني كما يقول دكتور يسري حسب المقاربه التي قدمها، هذا ضغط اسرائيلي وامريكي. يعني وانا هنا اسال، هو اذا كان ضغط اسرائيلي من اجل المفاوضات ايضا هذا يرافق ضغط امريكي؟ لانه اكسيوس يعني في النهايه جهه امريكيه وهي قريبه اصلا من البيت الابيض، أم أنها ربما ذريعة إسرائيلية جديدة لأي تدخل عسكري جديد في سوريا من قبل إسرائيل لا سمح الله، كيف يجب أن تقرأ دمشق الأمر؟
2: ألو؟
1: نعم، السؤال لك أستاذ قاهر.
2: تمام، بالتأكيد إسرائيل تستثمر كل فرصة لإلحاق الأذى في أي دولة حليفة أو في دولة سوريا في أي لحظة، ودائما جاهزة إسرائيل لإلقاء التهم لأغراض سياسية. لكن عندما أقول أن سوريا منفتحة لهيئة الطاقة الدولية الذرية، لا أعني أننا سنهمل عامل تدخل أو وجود اختراقات في هيئة الطاقة الدولية الذرية، بحيث أنهم سيلبسون قميصا لم نلبسه سابقا. أي يجب أن نكون حذرين جدا، يجب أن لا نستبعد أهداف إسرائيل في إثبات أي حقيقة ضد سوريا لتربكنا ولكي تؤثر على ملف.
1: يعني هذا الانفتاح وهذا التعاون، هل يسقط هذه الذريعة الإسرائيلية أم أنه برأيك يفتح المجال أكثر أمام إسرائيل لمزيد من التدخلات في سوريا؟
2: بالتأكيد سيسقط هذه الحجة، لأننا غير مسؤولين كدولة عن سلوك نظام سابق، هذا واضح قانونا. لا تستطيع شكرا. إسرائيل أو هيئة الطاقة الدولية الذرية أن تدين السلطة الحالية، لأن السلطة الحالية استلمت إرثا نوويا وكيميائيا من المنظومة السابقة، وعليها أن تكون شفافة أمام شكرا. المجتمع الدولي وبكل حذر.
1: شكرا جزيلا دكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق، وشكري لدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من فيينا. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود لنناقش إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو، ونسأل من السجناء السوريين في لبنان يستفيد من بنوده.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا من جديد. أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرارات تطول منظومة العقوبات وتطول عددا من المحكومين والموقوفين.
1: قرارات تشريعية أعادت فتح ملف العقوبات في لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، لينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل بدوره إعفاء من العقوبة في حالات يحددها القانون وتخفيض مدد عقوبات في حالات أخرى، لكنه يستثني جرائم عدة أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل والفساد والاعتداء على المال العام، ما يجعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام بين جنح وجنايات في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة، وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
0: للنقاش معي نهاد سلمى، المحامي والناشط الحقوقي، مباشرة من طرابلس. أهلا بك. ومعي صهيب جوهر، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. أهلا بك أيضا أستاذ صهيب. أبدأ مع أستاذ نهاد. إذا قرارات تشريعية تتعلق بعفو عام، إذا أردنا أن نؤسس لهذا الحوار، ما الذي يعنيه هذا القرار تحديدا؟ ما الفرق بين العفو العام وبين تخفيض العقوبة وبين إخلاء السبيل أيضا؟
2: كل التحية إلى جانب هذه الإذاعة الموقرة اللي دائما عم توقف إلى جانب الحق. تحية من طرابلس الشام، طرابلس التي عانت ظلم النظام الوائد السوري كما عانوا أهلنا في سوريا. أما بالنسبة للعفو العام، أريد أن أتحدث ببعض من النقاط. العفو العام أقر بعد معضلة كبيرة وأساسية فرضت على مجموعة كبيرة من الموقفين، سواء كانوا يؤيدوا الثورة السورية أو غير ذلك، ولكن هذا العفو أتى بعد ضغط شعبي وحقوقي وقضائي. هذا العفو لم يأتي من فراغ، بل هناك مظلومية على عدد كبير من الموقوفين اللبنانيين والسوريين في السجون اللبنانية. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا العفو، فأنا أريد أن أتحدث ببعض ما تختلف فيه أنفس البعض اللبناني، أن هذا العفو هو لا شك أنه جيد، لقد أزاح غمامة من المظلومية عن البعض، وبقي البعض كالشيخ أحمد الأسير ومن يؤيده من أفكار أو من يؤيد الثورة السورية. لو تحدثنا أن ما الفرق ما بين المحكومين والمخلص سبيلهم أو الذين لم يتم محاكمتهم، أريد أن أتحدث أيضا لو تم تعجيل في المحاكمات لما كنا بحاجة إلى هذا العفو الذي تم بطريقة شبه معقدة، وخاصة
0: هو صحيح أن هناك عدد كبير من المساجين يعني لم تجرى لهم محاكمات منذ أكثر من عقد.
2: نعم،
0: من الزمان.
2: نعم،
0: أستاذ نهاد.
2: نعم،
0: لكن
2: نعم،
0: إذا أردنا يعني أن نحدد الحوار ونتحدث. نعم، عن من سيشملهم هذا العفو العام من مساجين سوريين وأنواع القضايا الموجهة لهم أيضا، السجناء السياسيين ماذا بشأنهم؟ كم عددهم إذا كان لدينا أيضا معلومات عن من الذين.
2: نعم،
0: سيشملهم القرار؟
2: بداية لا فرق بين المحكوم اللبناني والمحكوم السوري، فكلاهما سويا في هذه القضية. قانون العفو لم يحدد جنسية دون الأخرى، لذلك كما يستفيد اللبناني يستفيد السوري في
0: جيد.
2: حال تساووا بجرم المدعى عليه بهم. أريد أن أتحدث حول عدد السوريين، كان إذا
0: يعني معلش
2: أردنا أن
0: حتى لا
2: نتحدث.
0: أتجاوز عن النقطة التي أشرت لها،
2: نعم
0: يعني
2: نعم
0: السجناء
2: نعم
0: سواء من سوريا أو من لبنان يشملهم القرار، جميع
2: نعم
0: القضايا حتى القضايا السياسية والأمنية.
2: ما يشمل هذا القرار يشمل القضايا بشكل كبير، ولكن دون ما أريد أن يعني القتل العمد أو قصد والجرائم الواردة في قانون الإرهاب والذي صدر عام 1958، الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي، هذا يستثنى من العفو العام. الجرائم العسكرية، جرائم الخيانة والتجسس، أغلب من هم موقوفين الآن هم مدانون أو مدعى عليهم بهذه الجرائم. لذلك لا أريد أن أقول أن السوريين يستفيدون أو لا يستفيدون، كل أحد يعني كل منهم يستفيد حسب الجرم المدعى عليه به، سواء كان محكوم أو ما زال قيد، يعني لم يظهر أي حكم به. فلذلك والذي يستفيد من هذا العفو الذي قضى أكثر من 12 سنة يحق له أن يتقدم بطلب تخلي السبيل ويتم محاكمته هو خارج السجن. هذا عم نحكي أنا سواء كان لبناني وسوري، ولكن في حال المحكومين اللي هو شمال هذا العفو بالنسبة للسوريين، بمجرد شمل هذا العفو لهود السوريين، بمجرد ظهروا من السجن يرحلوا إلى سوريا.
0: طيب سنتحدث عن الإجراءات اللاحقة يعني بعد
2: نعم.
0: الإفراج. أستاذ
2: نعم.
0: صهيب، ما رأيك بهذا القرار بداية؟ ما تعليقك عليه؟
3: يعني مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الواضح انه هذا القرار اتى بعد او هذا القانون اتى بعد سلسله من ال
0: صحيح هو قانون، شكرا
3: التحديات.
0: لهذه الملاحظه، اصبح قانونا. نعم تفضل.
3: نعم، لكن اعتقد اننا دخلنا في مرحله، لاننا دخلنا في مرحله سياسيه جديده، لانه الحقيقه انه طبعا هناك جهود كبيره بذلها الحقوقيون، بذلها الناشطون، بذلها اهالي الموقوفون، بذلتها لجان عديده، لكن علينا ان نعترف انه هذا القانون لم يكن ليقارن لولا سقوط نظام الاسد في سوريا، لولا تغير الوقائع السياسيه والامنيه والميدانيه وكل الظروف في لبنان وفي المنطقه. هذا القانون اليوم هو نتيجه حقيقية لتغير الوقائع السياسية في لبنان وفي سوريا وفي كل المنطقة، ولذلك اليوم أعتقد أنه ما جرى اليوم من إقرار هذا القانون على الرغم من محاولات بعض الأطراف الداخلية للمشاغبة عليه، لمحاولة وضع الجيش اللبناني في مقابل الأهالي ومقابل مكون كبير في لبنان اللي هو المكون السني، لكن استطاعت الدولة اللبنانية، استطاعت الكتل الرئيسية، واستطاع صمود رئيس الحكومة نواف سلام والفريق الحكومي الحالي من تمرير هذا القانون ودعمه للوصول إلى هذه النهاية التي أعتقدها أنها بنهاية المطاف هي ليس بالإمكان أفضل مما كان.
0: طيب أستاذ صهيب، عفوا، عندما تقول أنه هذا يعني يتلائم مع المرحلة السياسية الجديدة، أو عندما تقول أنه هذا مرتبط بسقوط النظام، يعني وضح لنا أكثر كيف يرتبط بسقوط النظام، ما علاقة هذا القرار التشريعي الذي أقره مجلس النواب اللبناني بالتغيير في سوريا؟
3: نعم، الحقيقة أنه الوضع في المنطقة تغير، يعني بطبيعة الحال لبنان طيلة العقدين الماضيين منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما قبله حتى إلى لحظة سقوط نظام بشار الأسد، كان لبنان تحكمه ضغمة سياسية واضحة أنها لديها أولا ارتباطاتها، لديها أيضا أجندتها الداخلية، كانت تسعى لشيطنة الثورة السورية، لشيطنة مكون أساسي في لبنان. هذا يعني هذه الضغمة التي حكمت لبنان انهارت أولا للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي والاختراقات العديدة، وثانيا نتيجة الوقائع السياسية في لبنان التي تغيرت منذ وصول الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأيضا صمود الكتل النيابية أمام محاولات بعض الممارسات التي يمارسها بعض الكتل الأخرى وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر. لذلك اليوم لا يمكن فصل إقرار قانون العفو العام اليوم عن تغير الوقائع السياسية وتحديدا سقوط الأسد، اللي أنا أعتقد اليوم أنه وجود نظام الأسد سابقا كان جزءا أساسيا من حالة التشظي، من حالة الضغط السياسي على كل رافضي الاحتلال السوري وكل رافضي هذا النظام المجرم الذي كان عمليا يعيش فساد في سوريا وفي لبنان.
0: هؤلاء من كانوا يرفضون يعني حكم بشار الأسد وأيضا يعني تدخل حزب الله في لبنان، سيشملهم القرار أستاذ صهيب؟ سجناء السياسيين تحديدا، عندما نتحدث عن الأسير، عندما نتحدث أيضا عن سجناء لبنانيين آخرين وسجناء سوريين أيضا،
3: سيشمل كل من ينطبق عليهم القانون. أما بالنسبة لأنك سألتي عن الشيخ الأسير، القانون لا يشمله الآن، لكن وفقا للحقوقيين المتابعين للقضية جزء من هؤلاء وتحديدا الشيخ الأسير سيشملهم القرار بعد سنة وسبعة أو ثمانية أشهر من الآن. وأعتبر أنه من أراد الزج بأحمد الأسير في السجن في لبنان كان يريد له أن يبقى إلى إلى إلى وفاته في السجن، لكن عمليا اليوم هذا القانون سيتيح المجال بعد أكثر من سنة وسنة ونصف لخروج جزء أساسي من الموقوفين. لكن من يشملهم القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم هو يشمل عدد كبير من الموقوفين. هلا للأسف تم دمج جزء أساسي من الموقوفين المرتبطين بجرائم أخرى بموضوع العملاء اللي عملاء لحد الموجودين في الكيان الإسرائيلي، لكن بطبيعة الحال نحن أمام أعتقد اليوم شيء كان لو حكينا عنه من سنتين أو ثلاث سنوات كان شبه مستحيل نتيجة الواقع السياسي، نتيجة فشل المنظومة السياسية. وأنا يعني أحيلك إلى مرحلة 2016-2017 عندما جرت التسوية السياسية بين الانتخاب ميشيل عون ومع الرئيس سعد الحريري، وعد حينها ميشيل عون وحزب الله أن يكون جزء من مسار هذه التسوية إقرار قانون العفو العام. وعندما تشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري عرقل حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون في تلك المرحلة مشروع قانون العفو العام، لأنه هن بنهاية المطاف لديهم مشروع لتطويع جزء أساسي من المكونات اللبنانية، لأنه كانوا بيعتقدوا أنفسهم أنهم انتصروا في المنطقة. اليوم أمام التغير الحاصل في المنطقة للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي، وثانيا نتيجة سقوط نظام الأسدين في سوريا وفي لبنان تغيرت الوقائع ووصلنا إلى
0: لكن
3: هذا.
0: لكن هذه مسألة من جنسوا إسرائيليا، يعني هذه قضية من كانوا تابعين لجيش لحد، هذه أيضا يعني ستمرر أستاذ صهيب؟ هذا على الهامش
3: للأسف يعني تمررت نتيجة أنه في المكون الإسرائيلي المكون عفوا المسيحي في لبنان نتيجة كمان حسابات داخلية قايد موضوع الإسلاميين والموقفين المؤيدين للثورة السورية مقابل التصويت على موضوع
0: يعني أيضا هذه الأطراف استفادت من قانون العفو العام الذي سيخرج بسببه بعض السجناء السياسيين. أستاذ نهاد، إذا أردنا أن نتحدث عن حصيلة، عن أرقام، هل لديك أرقام بخصوص السوريين الذين سيستفيدون من هذا القرار؟ عن القضايا أيضا الموجهة لهم، يعني أنا سألتك سابقا قلت أنه يستثنى المحكومين بقضايا إرهاب، المحكومين بماذا أيضا، يعني غالب السجناء السوريين محكومين بهذه القضايا صحيح؟ إذا من سيستفيد منهم؟ إذا كنت أنا فهمت منك بشكل صحيح أستاذ نهاد،
4: إجمالي للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية هم حوالي 2000 سوري، ولكن بمختلف الجرائم، وليس فقط من ساند الثورة السورية. ما تبقى أن احنا يعني كان حوالي 400 شخص من الموقوفين السوريين وهم محكومون، ومنهم من ليس محكوم، 400 شخص تم نقل على مرحلتين إلى سوريا وفق الاتفاقية التي وقعت ما بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبقي حوالي 170. هؤلاء 170 في منهم من سيستفيد حاليا من قانون العفو، ومنهم سيستفيد لاحقا بتخفيض العقوبات كما حال الشيخ أحمد الأسير. لذلك لا أريد أن أجزم أن السوريين لن يستفيدوا، كلا سيستفيدوا، ولكن وفق مراحل ستمر عليهم يعني من ناحية القضائية والناحية القانونية، ومنهم سيخلق. ولكن أريد أن أنوه من قضى 14 سنة في السجن دون أن يصدر حكم فعلى القاضي أن يخلى سبيله، يعني قضى 14 سنة من دون أن يحكم بأي شيء، كما الحال مع البعض من الذين ساندوا الثورة السورية في محكمة التمييز، عدد كبير لم يخلى سبيلهم ولم يصدر حكم بهم، لذلك هؤلاء حان الوقت لإخلاء سبيلهم وفق القانون الحالي الجديد وهو قانون العفو. لذلك هذا الأمر يبدو سيأخذ وقت، ولكن وفق المراحل المتعلقة ما بين الدولة اللبنانية والدولة السورية يعني أعتقد وأجزم أن لن يبقى سوريا موقوف في داخل السجون اللبنانية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ نهاد، قبل قليل كنت تتحدث عن إجراءات الإفراج، يعني ما بعد الإعلان عن الأسماء التي سيفرج عنها، ما هي الخطوات خصوصا بما يتعلق بالسوريين؟
4: يعني خلينا نرجع شوي على الاتفاقية ما بين الاتفاقية اللبنانية السورية، وهي اتفاقية قضائية، يعني المحكوم الذي يخرج من السجن اللبناني يعني بكفي محكوميته في سوريا، مش بيخلص سبيله نهائيا. لذلك هؤلاء يعني في مجموعة كبيرة بمجرد استفادوا من هذا القانون يخرجوا من السجن ويسلموا إلى الدولة السورية فورا مباشرة.
0: حتى يعني هذا على أي نوع من القضايا أستاذ نهاد؟ يعني تقول يكمل محكوميتهم في سوريا،
4: يعني ممكن هناك من ما زال موقوف منذ 14 سنة وهو داعم للثورة السورية بجرائم مختلفة، يعني ليس كل مدعي عليه بالإرهاب سيحكم بالإرهاب. يعني خلينا نكون واقعين هون، نحن مش كل حدا ادعي عليه بالإرهاب ربما يحكم عليه بالإرهاب. في كثير عندنا قضايا مرقت انه الناس ادعى عليها بالإرهاب، ولكن بطبيعة الحال وبعد متابعة حساسة من القانونيين وحسب الملف لم يتبين ان هؤلاء متورطون بعملية الإرهاب فأخلي سبيلهم. هؤلاء اتحدث عنهم، اما المتورط بالدماء، عم نحكي بالدماء يعني بالإثباتات إذا بدك، فهذا الأمر يعني عم نحكي نحن إثباتات وليس حكم سياسي، لأنه ثلاث أرباع يعني إذا بدنا نحكي أغلبية الموقوفين هم حكموا على وفق الأهواء السياسية التي كانت سائدة.
0: إذن أستاذ نهاد، دعني ألخص ما تفضلت به. الجرائم الجنائية من تبقى لديهم سنين يجب أن يقضوها في لبنان من السوريين سيكملون ذلك في سوريا، صحيح؟ هذا صحيح.
4: صحيح. صحيح.
0: من قضى 14 عاما من دون حكم سيخرج،
4: يخلص سبيله.
0: القضايا السياسية الكبيرة سيحصل عليها تطور في الشهور القادمة، صحيح؟
4: صحيح، يعني استنادا للقانون العفو الحالي واللي هو يستفيد منه بتخفيض العقوبات.
0: جيد. طيب أستاذ سهيب، ما الذي تقوله هذه القرارات بما يخص العلاقة السورية اللبنانية والتفاهمات السورية اللبنانية بخصوص قضية الموقوفين؟ لأنه هذه قضية أخذت وقتا كبيرا في الحديث بين الطرفين وحتى في عمل اللجنة التي أقرت بين البلدين.
3: نعم، أنا أعتقد اليوم أنه الحقيقة أنه سوريا بالمعنى السياسي لم تتدخل بملف الموقوفين اللبنانيين، لكن ضغط القيادة السورية لملف الموقوفين والمحكومين السوريين عمليا ساعد مؤيدي هذا القانون للضغط أكثر للاستفادة، لأنه إذا عمليا بطبيعة الحال الدولة اللبنانية عمليا تنازلت قانونيا أو قضائيا لسوريا وسلمت الموقوفين أو المحكومين، فمن باب أولى على المستوى الداخلي أن يشمل أي قانون أو أي ضغط سياسي داخلي موضوع الموقوفين اللبنانيين. بذلك اليوم أعتقد أنه لا يمكن فصل الضغط التي مارسته سوريا لموضوع الموقوفين والمحكومين السوريين عن موضوع الموقوفين اللبنانيين، لأنه عمليا في هناك تلاقي في منتصف الطريق بين المسارين أو بين القضيتين، لأنه عمليا اليوم إذا كان في سوريا متهم بتأييد الثورة السورية أو بقتال نظام الأسد في سوريا خلال مرحلة الثورة السورية، وهناك لبناني عنده كمان نفس التهمة، إذا انتفت عن السوري فبطبيعة الحال على المستوى السياسي عم نحكي وليس على المستوى القضائي، بطبيعة الحال يجب أن تنتفي هذه التهمة عن اللبناني. اثنين، لا يمكن فصل أيضا موضوع أنه الأطراف الدولية التي كانت تصنف على سبيل المثال هيئة تحرير الشام أنها تنظيم إرهابي رفعت عنها هذا التصنيف، لم يعد بمقدور لبنان أن يعتبر مؤيدي هيئة تحرير الشام أو الثورة السورية أو الجيش السوري الحر أو أي فصيل من فصائل الثورة السورية على أنه تنظيم إرهابي، نتيجة الوقائع السياسية الجديدة التي أفضت إلى سقوط النظام والإتيان بقيادة سورية جديدة. لذلك اليوم لا يمكن فصل المسار السياسي عن المسار القضائي، لأنه عمليا هما متلازمين بكل الأحوال. اثنين، وأخيرا، أنا أعتقد اليوم أن الموقف السوري المتقدم بموضوع الموقوفين السوريين والمحكومين عطى دفع إيجابي ومعنويات كثير عالية لمؤيدي قضايا الموقوفين، قضايا موقوفي الرأي، قضايا موقوفي السياسيين بملف دعم الثورة السورية. واللي خلينا نتفق بكل الأحوال أنه جزء كتير كبير، بيعرف الأستاذ مهاد هو أدرى مني بموضوع القضاء، لكن على القليل أنا بتطلع عليه كناشط بهذا المجال شوي، أنه جرى تركيب ملفات كتير كبيرة لأي حدا كان ممكن يكون مؤيد للثورة السورية أو حاطط على تليفون وصورة لرئيس الشرع بتلك المرحلة أو لأي فيديو بموضوع الثورة السورية، كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية بتركب له ملف وتحيله إلى المحكمة العسكرية التي كان يترأسها أكثر القضاة إجراماً في لبنان، اللي
0: هو حد التاريخ شعبه. حد التاريخ حتى 1 آذار 2026، صحيح؟ كل الموقوفين قبل هذا التاريخ
3: 100%.
0: طيب،
3: ما يعني عمليا انه دخلنا عمليا نحن امام تغير على مستوى البنيه السياسيه اللبنانيه، تغيرت. هذا القانون لو لو لو طرح من 3 سنوات كان لن يبصر النور نتيجه الوقائع السياسيه.
0: لكن اسمح لي يعني استاذ صهيب، يعني واحنا نتحدث عن جدوى هذا القانون، لكن يعني الان خطر لي سؤال، يعني هو تم العفو العام عن عناصر من جيش لبنان الجنوبي الذين منحوا الجنسيه الاسرائيليه وغادروا الى اسرائيل بعد عام 2000 دون اشتراط أن يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية، مقابل مثلا عدم العفو حتى الآن عن الشيخ الأسير وعن معظم المسجونين من يعني الجهات الإسلامية في السجون اللبنانية، صح؟
3: هناك دولة عميقة أستاذي ألا، أستاذي ألا، في هذا البلد إلى هذه اللحظة يحكمه دولة عميقة ذات مسارين، مسار مرتبط ب حزب الله وحلفائه في لبنان، لكن ما فينا ننسى أن هناك مسار مرتبط باليمين اللبناني المتطرف اللي هو لا يختلف كثيرا عن حزب الله، واللي كمان شايف مثل ما حزب الله كان جمهوره بيشوف ايران مخلص. في طرف بلبنان اليوم يعتبر انه كل هذا الجو الاسرائيلي الغربي هو جزء من هذه الدائره التي هن عمليا جزء اساسي منها. لذلك اليوم اصرار اطراف نيابيه على ان يشمل قانون العفو موضوع جيش لبنان الجنوبي اللي هو كمان برأيي أوغل بدماء اللبنانيين أكثر من أي حدا تاني. يعني مثل بيسوى أنه يتحاسبوا، مثل ما اليوم النظرة المسيحية لنظام بشار الأسد اللي كمان ارتكب مجازر. يعني بنفس الوقت أنه لأنه أيضا هناك طبيعة البلد، طبيعة تكوينه، طبيعة الدولة العميقة فيه أيضا لها حسابات، إلى علاقة بالطائفة وإلى علاقة بالانتماء وإلى علاقة بالعلاقات الخارجية وخليني أقول الترابطات الخارجية. لذلك اليوم أكيد في كتل نيابية حاولت أن يشمل قانون العفو موضوع الجيش لحد، مثل ما حزب الله بطبيعة الحال استفاد أنه هذا القانون سيشمل تجار المخدرات واللي مرتبطين كانوا بجرائم إقراب من هذا الجو السياسي، مثل ما أيضا نحن كنا عم نطالب تيلة المرحل، ورغم أنه لا يوجد ما في سواسية بهذا الموضوع، يعني ما في مقارنة، لأنه جزء كتير كبير من ملفات الموقوفين الإسلاميين أو المؤيدين للثورة السورية.
0: لكن ألم يكن الأحرى يعني العفو عن أو إطلاق سراح الأسير وغالب الموقوفين الإسلاميين؟ يعني هو هنا السؤال، يعني حتى وإن كانت بعض الكتل وبعض المكونات ستستفيد من هذا القرار كما أشرنا إلى يعني عناصر الجيش لبنان الجنوبي، لماذا أجلت أيضا يعني مثلا قضايا أخرى إذن؟
3: لأنه هناك ضغائن وهناك خلفيات مسبقة وهناك استخدام للخطاب المذهبي وهناك استجلاب لخطاب الجيش اللبناني، وكأنه هناك طرف إلى هذه اللحظة رغم كل التغيرات ورغم كل التحولات في المنطقة يريد أن يضع المكون السني في لبنان على أنه يخاصم المؤسسة العسكرية، وهذا نوع من الافتراء والافتئات على المكون هذا بالبلدين.
0: أستاذ نهاد، أيضا يعني قانون إلغاء عقوبة الإعدام، هذا كيف سيؤثر على مسار أيضا العدالة في سوريا؟ لأنه سوريا تطالب ببعض التابعين للنظام المخلوع، الضباط المتواجدين ما زالوا متواجدين في لبنان اليوم، تم إلغاء قانون الإعدام. في الأمس سوريا أيضا حكمت على عاطف نجيب بالإعدام. هل هذا سيؤثر على أي قرار لبناني بتسليم هؤلاء الضباط؟
4: عمليا بس في يعني بالنسبه اول شيء انا بدي بارك للشعب السوري بالحكم المحق والعادل لعاطف نجيب ولبشار الاسد ولماهر الاسد، هي اول نقطه. النقطه الثانيه موضوع الغاء قانون الاعدام في لبنان، انا بالنسبه لي من وجهه نظر يعني قانونيه يعني امر خاطئ، لانه انا برايي ستكسر الجرائم
0: بهذا الشكل. خاطئ.
4: نعم، يعني أنا ما فيني روح شو بتقول منظمة العفو الدولية بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة بعد 20 سنة تخبرني إنه أنتم لازم تحكوا بموضوع الإعدام كما صرح بموضوع الحكم على بشار الأسد وعاطف نجيب وماهر الأسد. اليوم حكم الإعدام إلغائه يعني الحقيقة أنا بالنسبة لي كناشط حقوقي وكمحامي أنا بلاقي هذا أمر غير محمود بالنسبة للمجتمع اللي عندنا، لأنه تكسر الجرائم وصار كل حدا ممكن يروح يقتل حدا بيصير بيروح بيقعد 20-22 سنة ومنتهت الخبرية. فالتأثير أما بالنسبة للي عم تحكي حضرتك أنه في حال حكم المحاكم السورية هي المحاكم المختصة لمعاقبة فلول النظام السوري وليس المحاكم اللبنانية. خلينا نفصل بهذا الأمر، وعلى الدولة اللبنانية يعني تسليم أي مطلوب للدولة السورية. ما في الدولة اللبنانية تشتغل على هوائها يعني تحط يعني ما تسلم المطلوب للدولة السورية. وهناك يعني هذا الموضوع أنا كمان لازم أحكي من البداية، في عدد كبير من الضباط الفلول النظام السوري في لبنان وهم متوارون بعد أن أحسوا بالتغيير الواقعي بعد أن شاهدوا أن لا غطاء لهم بعد اليوم وأن الكل تخلى عنهم، فهناك مضطرون لتسليم أنفسهم إلى الدولة السورية لحتى تحكم عليهم وفق الأصول القانونية. طيب، اللي مثل ما هي صارت بموضوع عاطف نجيب. ولكن أنا أريد أبحث أو يعني أتحدث بنقطة يعني أسرتها حضرتك وهي موضوع المعفى عنهم من جيش لحد. انا صرت عم خاف بمكان معين انه ولا ممكن يعني نحن في عداء بيني وبين اسرائيل وهي عدوي، كيف انا بدي اروح اعفي عن مجموعه كبيره سفك الدماء باهلنا؟
0: عم بتفاوضهم لبنان، عفوا استاذ نهاد، لبنان اليوم يفاوض اسرائيل.
4: نعم صحيح، وانا اخاف ان نصبح بمكان معين على تعديل الدستور او تعديل القانون عفوا لعدم تجريم التعامل مع الاسرائيل. يعني هيدا وقت بيكون معه جنسيه اسرائيليه عم بيدخل على لبنان هيدا عميل بكل الاحوال، هيدا لازم ما لازم يفوت على الاراضي اللبنانيه. وهناك تخوف، يعني انا كنت اليوم عم ببحث مع بعض المحامين انه شخص معه جنسيه اسرائيليه كيف بده يدخل على لبنان وفق هيدا القانون بالرغم انه هو معه جنسيه لبنانيه ولم يتخلى عن الجنسيه الاسرائيليه، وهذا امر خطير. وهذا انا برايي في 10 سنين قدام او 20 سنه رح نلاقي كثير كوارث ورح نرجع نعيش جيوش لحد كبيره واكثر واكثر من السابق. هذه موبقه ارتكبت اليوم في مجلس النيابي، ولكن للاسف نحن هذا القانون العفوي لو ما كل حدا عنده مصلحه بمكان معين لم يمر. خلينا نكون واقعيين، المسيحي له مصلحة، السني له مصلحة، الدرزي له مصلحة، والشيعي له مصلحة. لذلك هذا القانون المركب المعقد لم يتم يعني تحديد معايير المصلحة فيه ما كان أقر وكان يعني
0: هنا يمكن هذا عنوان يعني حتى ورقة بحثية، كيف أثرت حتى يعني فكرة الطوائف في لبنان على قانون العفو العام. طيب أستاذ صهيب،
4: نعم
0: أستاذ صهيب، يعني بخصوص تسليم لبنان أو إمكانية تسليم لبنان للضباط التابعين للنظام إلى سوريا، هل هذا سيحدث برأيك؟
3: أنا برأيي لم يعد أمام لبنان، لأنه نحن كنا بالمرحلة يعني من سنة تحديدا وبعد سقوط النظام دلت فترة بعض أركان السلطة السياسية في لبنان معتقد انه ما بدها كثير تروح باتجاه توطيد العلاقه مع سوريا، انه لانه ممكن هذا النظام ما يستمر. في مسؤولين في لبنان تحدثوا عن هذا الامر بشكل واضح امام اجانب امام حتى اطراف داخليه، لكن طالما انه يعني ظنهم خاب ان شاء الله وهذا النظام وهذه الدوله السوريه باقيه، يعني ما عاد امام الدوله اللبنانيه سوى الاستسلام للواقع الحالي، انه ما بيقدر يكون لبنان حفاظا على السلم الاهلي اللبناني، لانه يعني جزء من هؤلاء الضباط ارتكبوا مجازر بحق اللبنانيين كمان، مش بس بحق السوريين، الا تسليمنا. ما حدث من منذ ايام مع هذا اللواء السوري اللي كان بجيش الاسد، انا برايي مؤشر اساسي انه بدات السلطه السياسيه تتعاطى مع هذا الملف بجدية، وخاصة أنه الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه بالرئيس أحمد الشرع وعد الدولة السورية أن يقوم لبنان عملية بناء على مذكرات توقيف سورية بتسليم من يتسنى القبض عليه. لكن في شيء أكبر من هيك، اليوم قرينا بموقع تلفزيون سوريا ما يتحدث عن أنه هناك عملياً لا يزال فلول النظام، إن كانوا ضباط أو رجال أعمال، عم يتحركوا بشكل في أريحية، في حماية سياسية، في حماية أمنية. ما يعني أنه مطلوب من الدولة اللبنانية أن تعترف أن الظروف تغيرت وأن تبدأ عملياً بعملية تسليم هؤلاء، لأنه وجودهم بهذه الأريحية يهدد السلم الأهلي، كما تحدث منذ أيام الزعيم وليد جملان. وجود علي مملوك في بيروت يهدد السلم الاهلي، لانه علي مملوك مش بس مرتكب مجازر في سوريا، علي مملوك مسؤول عن اهم مجزره في طرابلس بالعام 2013 اللي هي تفجير مسجدي التقوى والسلام، وعلي مملوك ارسل متفجرات مع ميشيل سماحه ليفجر كنائس واحتفالات ومناسبات دينيه في لبنان. نحن امام عمليا سوى التسليم للواقع الحالي والتعاون مع دمشق لتسليم هؤلاء.
0: أستاذ صهيب، يعني إذا أقررنا بأنه قانون العفو العام هو دليل جديد على تأثر لبنان العميق بالتغيرات التي جرت في الموازين الإقليمية، هل يمكن أن نعتقد بأنه قرار العفو العام، هذه القرارات التشريعية في هذا الإطار، هي أحد أيضا تجليات صعود النفوذ التركي إن صح التعبير في لبنان على حساب انحسار النفوذ الإيراني، أم أنه من المبالغة أن نقول ذلك؟
3: لا، ربما من المبالغة، لكن خلينا نحكي بشكل صريح. اليوم الدور الجدي الوحيد في المنطقة، من العراق إلى سوريا إلى الصومال إلى الخليج، اتفاق مكة، التحولات العميقة في أفريقيا، دور تركيا في مسار التفاوض. نحن إذا بدنا نحكي على دور منافي لكل الخطط الإسرائيلية أو معارض للخطط الإسرائيلية أو عمليا قد يكون بديلا عن كل النفوذ الإيراني، هو الدور التركي في المنطقة، هو المشروع الحقيقي الجدي نتيجة غياب مشروع عربي جديد، نتيجة عدم وجود مشروع عربي بالمعنى السياسي بالمعنى الإقليمي. وأنا أرى اليوم أنه هناك أطراف إقليمية تتمترس خلف تركيا، لذلك اليوم في طبيعة الحال في نهاية المطاف ليس لبنان سيتأثر بأي مناخ متعلق بحضور لدور تركي. عم بحكي على المستوى الإيجابي، الرئيس عون زار تركيا منذ أيام، منذ أسبوعين، رئيس سلام، وهذا المسار افتتحه نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد غياب الدولة اللبنانية عن الانفتاح على تركيا، لأن تركيا أنا برأيي تؤثر تأثيرا عميقا في البيئة اللبنانية نتيجة أنها تعرف المنطقة منذ 500 سنة. هلا بدي أرجع للتاريخ، لكن هذه الحقيقة، ونتيجة أن تركيا لديها مشروع جدي ينافس المشروع الإسرائيلي، وواضح أنه إسرائيل ترى في المشروع التركي على أنه مشروع منافس بدليل ما تفعله في سوريا ولبنان وما يتحدث به اليوم كل العناوين الانتخابية في إسرائيل اليوم تحت عنوان أنه الخطر القادم بعد إيران هي تركيا. ولذلك أعتقد اليوم بالمستقبل أي تغيير في البنية السياسية سيكون مرتبطاً أيضاً بأي دور تركي إيجابي في لبنان.
0: جيد، أستاذ صهيب جوهر الكاتب والباحث السياسي من بيروت، شكراً جزيلاً لك. أشكر كذلك نهاد سلمى المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا من طرابلس. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل في الاجتماع الأخير أو في المحور الأخير، نناقش اجتماعاً عسكرياً سورياً عراقياً أردنياً حدث في عمان لبحث التنسيق لتعزيز أمن الحدود.
5: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار. ورأيك بمسار العدالة لإستقبال؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم
9: المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا من جديد. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق، وبمشاركة وزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق، وبحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيداً على استمرارية العلاقات بين الأطراف المشاركة. وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وأهمية تبادل المعلومات والخبرات.

0: للنقاش معي دكتور عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من عمان. أهلا بك دكتور عمر. بداية، إذا اجتماع جديد آخر تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، اجتماع عسكري هذه المرة رفيع المستوى، ما أهمية هذا الاجتماع بهذا التوقيت؟
1: مساء الخير لك آلاء وللإخوة المشاهدين لقناتكم. نعم، أعتقد هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اجتماعات سابقة، وربما تعقبها أيضا اجتماعات أخرى في ظل سياقات ما يجري بالمنطقة، ولأكن صريحا وأكثر تحديدا هو على خلفية ما يجري بخصوص بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، واستثمار الساحة العراقية الحقيقة من قبل ميليشيات لا أقول عراقية لكنها بقيادة إيرانية وتتبع لمكتب المرشد الأعلى، وهذا معروف، وأطلقت العديد من الصواريخ والمسيرات وشكلت تهديدا للأمن الوطني الأردني والأمن الوطني السوري أيضا. هذا الاجتماع كما قلت هو ضمن سلسلة اجتماعات سابقة سبق وعقدت بين الدول الثلاث. ربما الإضافة النوعية اليوم لهذا الاجتماع أن يحضر وزير البشمركة العراقي، لكن الهدف الرئيس بعيدا عن الخطابات الدبلوماسية والبروتوكولية التي تشير إلى بحث أمن الحدود صحيح وأمن المنطقة صحيح والتنسيق بين الأطراف المعنية بهذا الاجتماع كل هذا صحيح، لكن أعتقد أن هناك تهديدا مباشرا من قبل فصائل ولائية لإيران موجودة بالعراق أصبحت تهدد المنطقة، وضربت الجهات الثلاث الحقيقة المشاركة بالاجتماع الأردن ومناطق كردستان العراق بالإضافة إلى مناطق الشقيقة سوريا. هذا يدل على الحقيقة يدل على حجم التحولات التي يشهدها الإقليم، حصار
0: وحجم المفاجآت الممكنة أيضا دكتور عمر، خصوصا وأنك ربطت الأمر بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. هل ثمة تخوف لمزيد من التصعيد من إيران أو من الميليشيات التي أشرت لها التابعة لها في العراق تجاه هذه الدول المشاركة، سوريا، العراق، الأردن، وكذلك إقليم كردستان في العراق؟
1: نعم، هذا متوقع، واضح جدا أنه الحرس الثوري الإيراني الذي سيطر على المستوى السياسي والأمني بإيران، والذي واضح جدا اليوم أنه حتى يكسر داخل إيران قرارات وتواقيع السلطة السياسية، سلطة الدولة، هو يتصرف كميليشيا. هذه الميليشيا تتبع لها ميليشيات إقليمية بالمنطقة، وهي معروفة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد حينما كانت في سوريا زينبيون وفاطميون وغيرهم. احتمالات استخدامها وارد جدا وبصورة أكثر عمقا وأكثر اتساعا، وهو يدل على شيء الحقيقة يدل على مخاوف عميقة لدى الحرس الثوري الإيراني من فقدان هذه الأذرع، لا بل أنه يريد أن يخلط الأوراق بالمنطقة. لا ننسى الحوثي باليمن وتهديد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، هو بالسياق نفسه يأتي، بمعنى أن الحرس الثوري تعرض إلى ضربات شديدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، واضح جدا اليوم أنه يستخدم ويحاول الاستثمار بهذه الورقة لأبعد الحدود. وربما كان في زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد اليوم ولقائه مع الفصائل أو مع الحكومة العراقية وطلبه أن لا يتم تسليم السلاح يعني هذه كلها تدل على حجم الأزمة وحجم المخاوف
0: طيب
1: التي يعيشها الجنس الثوري على الأقل بهذه المرحلة، وعدم يقينه من إمكانية بقائه أو إمكانية سيطرته حتى داخل إيران، ليس على الفصائل والميليشيات
0: في ظل
1: الثانية على
0: هذه
1: عموم.
0: المعطيات دكتور عمر، الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في أمن الإقليم، خصوصا وأن عمان تستضيف هذا الاجتماع الثلاثي؟
1: نعم، الحقيقة الأردن لديه خبرة بالتعامل مع الميليشيات كما هو الحال لدى الجيش العربي السوري الحالي بالأردن. خبرنا أيام بشار الأسد ذلك محاولات التهريب الأسلحة والمخدرات من قبل الكثير من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله، خاصة في مناطق الجنوب السوري التي كانت تهدد الأمن الوطني. ربما اليوم بوجود قيادة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتكافح الإرهاب، أصبح الأمر لا أقول أنه انتهى بالكامل وهذا أمر طبيعي، لكنه أصبح سهلا بالنسبة للأردن أن تتعاون مع القيادة السورية الشقيقة، والأجهزة الأردنية والجيش الأردني يتعامل مع نظرائه في سوريا. هذا مهم جدا. من جهة ثانية، الأردن أعتقد مركز تنسيق أمني وعسكري للدول الإقليمية المحيطة، وأقصد سوريا ولبنان بالإضافة إلى العراق والأردن، إذ يشكل هذه الدول الحقيقة اليوم كلما ازداد التنسيق فيما بينها كلما ضعف تأثير وقدرة هذه الميليشيات التابعة للحرس الثوري على أن تحقق أهدافها. وهذا ما يجري اليوم حقيقة إذا ما رجعنا إلى التحذير الأردني الذي وجه الأسبوع الماضي إلى الحكومة العراقية باعتبارها الحكومة الشرعية التي
0: صحيح.
1: يمكن مخاطبتها بضرورة ضبط هذه الفصائل والميليشيات،
0: تحديدا بعد
1: وأنه
0: أن
1: إذا استمر
0: يعني أن أيضا استهدفت السعودية بعض هذه الأهداف التابعة للميليشيات. لكن دكتور عمر، يعني نتحدث أنه هذا الاجتماع من أجل حفظ أمن المنطقة نتيجة تهديدات إيران للمنطقة بسبب تداعيات الحرب على إيران، لكن ألا تعتقد أنه مشاركة قائد سنتكوم، قائد القيادة المركزية براد كوبر في هذا الاجتماع، أيضا يحفز على تهديد هذا الأمن من قبل إيران؟
1: هي هناك مغالطة الحقيقة فيما يتعلق بمشاركة كوبر قائد سنتكوم بهذا الاجتماع، هو لم يشارك. هذا مع هذه معلومات مؤكدة أنه لم يشارك بالاجتماع، لكن على هامش هذا الاجتماع وهامش هذا الوجود عقد معه رئيس الأركان الجيش الأردني لقاء منفصلا الحقيقة، ولم يكن مع الأطراف المشاركة.
0: هذه معلومة أكيدة دكتور عمر، يعني لم يشارك براد كوبر في الاجتماع؟
1: نعم، هكذا البيانات الأردنية.
0: لأنه
1: لم
0: تعرف
1: يشارك
0: يعني يبدو وكأنه الأمر يعني حسب الخبر كأنه يعني كل هذا التنسيق يجري بقيادة أمريكية، وهذا ما تنفيه دائما هذه الدول أنه لا يوجد لدينا قوة أمريكية، والذريعة الإيرانية ليست صحيحة وهي حجة تتذرع بها إيران.
1: نعم، يعني معروف سواء في سوريا أو بالأردن أو حتى بالعراق هناك قواعد عسكرية وطنية،

0: ورادارات، لا يمكن أن تضرب القاعدة عشرات المرات وفق الإعلانات، وأن يتم تحييد وتفجير الطائرات بها. يعني حتى لو كانوا مبتدئين بالعسكرية ومبتدئين بالمفاهيم الاستخباراتية والأمنية، لا يمكن أن يكون هذا حقيقي. العلاقة مع الأمريكان الحقيقة هي تطرح قبل الإيرانيين على قاعدة العمال وعلى قاعدة بيع مقدرات الوطن، وهذا غير حقيقي. هذا جزء
1: شكرا
0: يعني
1: جزيلا دكتور عمر على هذا التوضيح. اسمح لي الآن أن أرحب الآن بالأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عصمت العبسي مباشرة من دمشق. دكتور عصمت، دكتور عمر قدم مقاربة لا علاقة لها بأمن الحدود أو ارتكز بها بشكل أكبر على مسألة تداعيات الحرب على إيران. أنت ما رأيك بخصوص هذا الاجتماع الذي شاركت به سوريا ممثلة برئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري؟ ما هدفه؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدين الأعزاء. يعني بداية ما ذكر الأستاذ أو الدكتور عمر هو جزء من أهداف هذا الاجتماع. في النهاية هذه الدول الإقليمية لها مصالح إقليمية ولها حدود مشتركة، ومسألة تعزيز هذه الحدود وتحويلها من نقاط ضعف سابقا كانت إلى نقاط دفاع مشترك وحماية مشتركة، لأنه ليست فقط مسألة إيران والميليشيات المرتبطة بها هي التهديد. عندنا اليوم داعش تهديد مشترك، عندك تجارة المخدرات تهديد مشترك، عندك يعني عصابات الجريمة المنظمة، التجار بالسلاح، تهريب السلاح، كل هذه العصابات المرتبطة بالمحور الإيراني. أيضا عندك مسألة يعني بعض العناصر الخارجة عن القانون، هذه كلها تعتبر ملفات مشتركة تشكل تهديد لكل الأطراف. يعني داعش اليوم تشكل تهديد لكل الأطراف، لا سيما سوريا والعراق. اليوم المخدرات هي تشكل تهديد لكل الأطراف، سواء كان الأردن، سوريا والعراق. حتى تهريب الأسلحة وهذه العصابات يعني الجريمة المنظمة هي تشكل تهديد للجميع. فالاجتماع جاء من هذه الخلفية. حتى إذا كان هناك حضور أمريكي فهو جاء أيضا من خلفية أن أمريكا حريصة على أنه يعني هي كانت لاعب أساسي في أمن هذه المنطقة.
1: يعني هو قال ضيفي أنه قائد القيادة المركزية الأمريكية لم يكن حاضرا، وقال أنه هذه معلومة، وأنه يعني شارك مع الجانب الأردني على هامش الاجتماع الأساسي الذي جرى بين هذه الأطراف الثلاثية، طبعا إضافة إلى الإقليم
2: الآن الكريستان. هو جميل، أنا لا أملك المعلومة صراحة، لكن إذا هو كان يملك المعلومة فهذا جميل. لكن أنا أعتقد أنه حتى الأمريكان حضورهم من باب أنه من ذكرناهم، سواء كان مسألة داعش، مسألة يعني تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية، مسألة تهريب المخدرات وتجارة المخدرات، كلها ملفات أمنية حريصة أمريكا على الاطلاع بها، وهي اليوم تعتبر يعني مترأسة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، فهي حريصة على أن تكون حاضرة. وأيضا
1: دكتور
2: هي
1: عصمت، يعني
2: تتكلم عن
1: في النهاية طبعا للأسف كان بودي الحديث معك أكثر، لكن الوقت داهمنا. هل يمكن أن ينتقل أمن الحدود يعني إلى ملف أساسي بالتنسيق الإقليمي بعد الاجتماع الثلاثي الذي جرى بعمان، وكيف كيف ستكون تجلياته؟
2: تمام. هلا نتكلم، يعني واضح أن هناك تطور فيما يتعلق بالأمن الإقليمي بين دول الإقليم. كنا سابقا نتكلم عن تفاهمات، ثم تكلمنا عن لجان مشتركة، هناك اللجنة الأمنية السورية الأردنية المشتركة. اليوم نتكلم عن تحالفات ثلاثية، أو نتكلم عن لجان ثلاثية مشتركة، أعتقد مستقبلا ممكن أن تنضم إليها حتى تركيا بما يتعلق بأمن الحدود. سوريا اليوم تحاول أن تنتقل من واقع قديم كانت تسبب تهديد أمني لجوارها، إلى اليوم إلى نقطة رئيس، إلى يعني منطلق رئيسي وركيزة أساسية في الأمن الإقليمي، وتحاول أن تجمع الدول المحيطة بها والمشاركة معها بالحدود لمسألة تحويل هذه الحدود من نقاط ضعف كانت

0: تشكل تهديد لأمن سوريا وللأمن الإقليمي، إلى نقاط دفاع مشترك. وكلما كان هناك تنسيق أمني عالي، كلما كان هناك تنسيق إقليمي عالي، كلما انعكس ذلك على أمن سوريا وأمن دول المنطقة بشكل كامل.
1: طيب دكتور عمر، هل يمكن الربط بين هذا الاجتماع، بين ما يمكن أيضا أن يتمثل عنه، وبين اتفاقية مكة التي جرت في مكة الأسبوع الماضي؟
2: لأن هناك ربطا مباشرا الحقيقة موضوع اتفاق،
1: لأنه كان هناك حديث عن إمكانية انضمام مزيد من الدول إلى هذا التحالف.
2: نعم نعم نعم، هو لأسباب خاصة بالمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، كل له أهدافه، والتقت الكثير من القواسم المشتركة بينهما، بين هذه الأطراف الثلاثة التي تشكل هذا التحالف الإقليمي، وهي دول إقليمية وازنة. وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العضوية مفتوحة لأي دولة إقليمية للانضمام بها، لكن لا يتصور الحقيقة أن العراق بوضعه الحالي، الحكومة الشرعية، أن تنضم إلى تحالف ربما يقصد منه بشكل مباشر وليس بالضرورة عملا عسكريا أو ردود فعل مباشرة على الحوثيين أو ضد إيران والحكومة الشرعية العراقية، وهي التي تعاني من الميليشيات الموجودة لديها بالعراق والتي تدار من قبل كوادر وقيادات من الحرس الدولي. الاجتماع الذي جرى بعمان ضعيف، هو يتزامن بالرؤية الاستراتيجية والأمنية حول، يلتقي مع اتفاق مكة حول مخرجات وتداعيات هذه الحرب والدور الإيراني الحقيقة فيه، وحتى الدور الإسرائيلي، وكيف يمكن أن تتشكل تحالفات إقليمية. التحالف يمكن أن يكون بصورة مباشرة مرتبط بدول بلاد الشام والعراق.
1: اتضحت الفكرة دكتور عمر، شكرا جزيلا لك، الخبير الأمني والاستراتيجي من عمان. أشكر كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق. الشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

نشرة إخبارية من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. وزير الطاقة يشكل لجنة للتحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها ويكلفها بتحديد الأسباب ورفع النتائج خلال ساعات. ميناء طرطوس يستعيد نشاطه التجاري مع بدء القوات الروسية إخلاء مواقعها وتسليمها إلى سوريا بموجب مذكرة تفاهم بين دمشق وموسكو. وزارة الإدارة المحلية تقول إن أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب متضررة، والتقييم يشمل نحو 2800 منشأة تمهيداً لترتيب أولويات التأهيل. ورئيس الوزراء العراقي أعلن الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي نهاية الشهر المقبل، ويقول إن العلاقات مع واشنطن ستنتقل إلى شراكة اقتصادية وأمنية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل مشاهدينا. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب نقص البنزين بدمشق وريفها رغم توفر المادة بالمستودعات على أن ترفع نتائج أعمالها خلال 48 ساعة من تشكيلها. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة التي تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يحق لها الاطلاع على الوثائق اللازمة لتيسير أعمالها وتستطيع الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها. هذا وأوضحت الشركة السورية للمشتقات النفطية سيدكوب في وقت سابق أن سبب نقص مادة البنزين ناجم عن عطل فني طارئ في مضخة النقل عبر خط بنياس حمص، ما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع. هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة للتلفزيون سوريا أن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية مع وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل ووصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأشار أيضا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر كامل، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، وذلك خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. وكان أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها اشتكوا إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي دون التصرف به، مشيرا إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءمة المالية.
1: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من سعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
2: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بدكم تلتزموا بنسبة الاحتياطي 20%، نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم تطالبني انت انا بالاحتياطي اعطيني ماده، اعطيني ماده لاعطي الشعب، انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم هلا راح يخلص شوي ثاني بكوز خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم عم يجينا طلب بعد خمس ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم وغير كازيات اخي عم يجي هالماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته وبحط انا نسبه احتياط، اما هون ما الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
1: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
3: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشيء وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا حاطينه بالخزانات، يوم التحرير صارت فوضى، أول يوم التحرير شيء راح ببلاش، شيء راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا، هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر شهريا. خساره تبخير كل شهر.
1: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
4: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم بتطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جدا ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
1: رغم أن القرار كان مطبقا لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حاليا يهدد المحطات التي تعاني أصلا من ضعف التوريد والملاءة المالية.
5: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نرحب بشبكة مراسلينا مشاهدينا، معكم ديالا البحري، معنا من دمشق، وأيضا إبراهيم الخطيب من حلب، وعلى السويد من حماة. أبدأ معك ديالا، يعني ضعينا في المشهد بداية، كيف هو الوضع أمام محطات البنزين؟
6: نعم، مرحبا عبد المنعم. في الحقيقة عادت من جديد أزمة الوقود إلى دمشق وإلى إلى ريفها أيضا منذ أيام، ومحطات الوقود تشهد ازدحاما واضحا وملحوظا للسيارات التي تتجه إلى المحطات الوقود لتعبئة خزاناتها. هناك امتداد للطوابير حقيقة على مسافات طويلة جدا، كذلك السائقين ينتظرون لساعات طويلة أمام محطات الوقود لتعبئة خزاناتهم. البعض عندما يصل دورهم تكون المحطة قد نفذت من الكميات المخصصة لها، وبالتالي لهذه المسافة وهذا الوقت الطويل الذي كان قد قضاه أمام محطة الوقود يذهب هباء، ليضطر أن يعود في وقت آخر أو في يوم آخر، ومن جديد للوقوف على طابور السيارات لتعبئة خزاناتهم. في الحقيقة هذه الأزمة عادت بشكل واضح إلى تحديدا إلى دمشق، حيث هذه دمشق حقيقة تشهد كثافة سكانية وعدد كبير للسيارات، وهو ما يزيد هذه المشكلة ويفاقمها أكثر نتيجة الطلب الكبير والمتزايد على الوقود في هذه المحطات في دمشق تحديدا. في دمشق تتركز حقيقة هذه الأزمة أكثر من باقي المحافظات السورية وفقا للمعلومات. طبعا الشركة السورية للبترول كانت قد أرجعت سبب هذه الأزمة إلى تضرر مضخة نقل البنزين على خط بنياس حمص، ولكنها تحدثت عن خطة بديلة بالتزامن مع إصلاح المضخة واستئناف التزويد لمحطات الوقود. كانت نتيجة هذا التعطل قد توقف الضخ لوقت، وهو ما شكل أزمة وفقا للشركة السورية للبترول. يعني كذلك محطات أصحاب محطات الوقود عبد المنعم يتحدثون أيضا في الحقيقة عن أن أي تأخر أو خلل في التزويد ينعكس بشكل مباشر وسريع على عمل المحطات ويفاقم الأزمة. من حيث الجهات المعنية، وزارة الطاقة عبد المنعم كانت قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للتقصي والتدقيق والوقوف على أسباب نقص هذه أو نقص البنزين في محطات الوقود وأسباب هذه الأزمة. تشكلت من عدة أشخاص حقيقة، وأتيح لها الاطلاع على الوثائق المطلوبة والاستعانة أيضا بمن تراه مناسبا لمعرفة أسباب نقص البنزين في محطات الوقود مع توفر هذه المادة في المستودعات. إذن وزارة الطاقة تؤكد من خلال هذا القرار بأن المادة مادة البنزين هي متوفرة، ولكن يبدو أن هناك أسباب أخرى لنقصها، وهو ما دفعها إلى تشكيل هذه اللجنة لمعرفة سبب
0: هذا. الوزارة تقول أن المادة متوفرة بالفعل، هل ربما يكون أسباب متعلقة بتغير الأسعار بصورة دورية؟
6: حقيقة الأزمة السابقة التي كانت في مطلع أو في تموز الماضي كانت أحد أسبابها وفقا للجهات المعنية بأنه تغير أسعار الوقود، وهو ما يدفع المواطنين إلى التهافت حقيقة إلى محطات الوقود، خاصة عندما يكون هناك إشاعات عن انخفاض أسعار الوقود في بشكل أو بآخر، لكن الأسباب المؤكدة هي ما ينتظر أن تعرضه لجنة التقصي التي تم تشكيلها خلال، يعني كانت قد أعطيت مهلة 48 ساعة لعرض نتائجها، وهو ما يفترض أن تكون حقيقة هذا اليوم لمعرفة الأسباب الدقيقة لهذه الأزمة. عبد المنعم،
0: هل هناك استجابة من أصحاب المحطات ديالة فيما يخص موضوع تخصيص أماكن أو حيز للتخزين؟
6: نعم، يعني أصحاب محطات الوقود كانوا قد تحدثوا عن أن هذا الأمر هو في الوقت الحالي يشكل عبئاً لهم مع يعني المشكلات التي تحدث من وقت لآخر فيما يتعلق بالتوريد وتزويدهم بالكميات المخصصة لهذا يعني للبنزين والمحروقات بشكل عام. كان هناك مطالبات من قبلهم أن يكون هذا الأمر يعني تتحمله الجهات الحكومية من خلال مستودعاتها، أن يكون هناك مخزون احتياطي واستراتيجي للبنزين والمحروقات عموما. يعني بعض المحطات استجابت وفقا لإمكانياتها، لكن على ما يبدو ووفقا للمعلومات والحديث مع بعض أصحاب محطات الوقود، يعني هذا الأمر يراه البعض بأنه خارج عن قدرتهم في الوقت الحالي مع يعني مشكلة التوريد وكذلك الأعباء المالية المترتبة عليهم. عبد المنعم،
0: نعم، أذهب إلى حلب. إبراهيم، هل هناك امتدادات لهذه الأزمة لديكم في مدينة حلب؟
7: صباح الخير. حقيقة منذ أن بدأت حقيقة يعني أزمة الوقود تظهر في منتصف حزيران وحتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن الأزمة قد انتهت بشكل كامل، إن كان في حلب وإن كان في باقي المحافظات السورية، لا سيما نتحدث حقيقة عن أيام تتوفر فيها المادة بشكل كبير، إن كان على مستوى مادة الديزل أو البنزين، وأيام تكون فيها مقطوعة لكن ليس بشكل كامل على غرار الأيام الأولى للأزمة. تحدث عن بداية يعني منتصف حزيران حتى بداية تموز تقريبا، هذه الفترة التي انقطع فيها الوقود بشكل كامل، وبات توفره يعني قليلا وحتى يعطى للمواطنين عبر التقنين. كانت كل كازية أو كل مركز لبيع المحروقات يقوم بتوزيع 20 لتر بنزين أو ديزل على السيارة التي تقوم بالوقوف على طابور طويل. اليوم والبارحة لم يكن حقيقة هناك يعني مشاهد للأزمة على مستوى الفترة السابقة وعلى مستوى ما تحدث عنه الزميلة ديالة في دمشق ربما في حلب، حتى الآن ارتدادات الأزمة لم تصل، لا سيما أن التوريدات خلال الفترة الماضية بدأت تصل بشكل أكبر إلى محطات بيع الوقود، وفعليا بدأت نوعا ما يعني بدأ يلحظ بأن الطوابير قد خفت بشكل كبير، وأيضا عملية الحصول على المحروقات باتت يعني عملية ديناميكية لا تحتاج للوقوف على طوابير خلاف المشهد السابق. هناك حقيقة يعني حتى الآن يعني مخاوف لدى الأهالي من الوصول إلى محطة بيع وقود وأن يقوم صاحب المحطة أو البائع بقول بأنه لا تتوفر المادة. هذا الأمر يحصل بشكل مفاجئ، وهذا ما لاحظناه خلال الشهر الجاري وحتى بالشهر الماضي، يعني بالوقت الشهر الماضي عندما كانت حقيقة الأمور تكون طبيعية فتحصل أزمة بشكل مباشر عند نتيجة نفاد الكمية وعدم وجود توريدات كافية، ويكون حقيقة المواطن قد تفاجأ بوجود الأزمة بدون سابق إنذار. تحدث أيضا يعني على مستوى ربما التغيرات التي تحصل حاليا، بدأ الأهالي يتقبلون بأن أسعار الوقود وكان ديزل وكان البنزين ستأخذ خلال الفترة القادمة على غرار الأيام الماضية وغرار التجربة التي بدأت بتطبيقها يعني الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة فيما يتعلق بأن تكون التسعيرة مستمرة متغيرة بشكل مستمر. واليوم مثلا سعر مادة البنزين هي 142 ليرة سورية جديدة، وسعر مادة الديزل هي 12 ليرة.
0: طيب إذا كان يعني ليرة سورية جديدة، المواطن أو المستهلك إبراهيم تقبل ما تقول فكرة التسعير بصورة سريعة بناء على أسعار السوق العالمي، يعني هل هذا له ارتدادات أو سلبيات ربما على صاحب المحطة؟ هل اضطر لتخزين كميات أقل أو ما شابه؟
7: حقا الأمر له إيجابية فيما يتعلق بالعامل النفسي، أن الأهالي كانوا سابقا يتخوفون من أن يكون الارتفاع والانخفاض متعلق ليس فقط بسعر التصريف على الدولار وإنما متعلق ربما برفع سعر المادة عالميا وتأثيره على الداخل السوري أو انخفاضها وهكذا. حاليا الأهالي يتقبلون بأن يكون هناك يعني فرق بسيط جدا، هذا الأمر عائد إلى سعر التصريف في الدرجة الأولى والذي تقوم الشركة السورية للبترول أو لجنة مشكلة بين الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة بتحديدها وبشكل مستمر، وبالتالي هذا الأمر ساهم إيجابا بأن يكون الأهالي غير يعني منفعلين تجاه التغيرات التي قد تحصل على السعر، لا سيما أن تغيرات بسيطة كما ذكرت مرتبطة بشكل أساسي بعامل التصريف، وهذا الأمر بدأ التمهيد له قبل فترة بأن سعر المادة لن يكون ثابتا على الليرة السورية، وإن كان يعني دفع بالليرة السورية لكنه سيكون متغيرا نوعا ما حسب ظروف معينة. المشكلة الحالية تتعلق بالتوريدات، يعني يوم حلب على مدار الفترة الماضية إضافة إلى التوريدات التي كانت تستحق المحافظة، وهذا ما قالته محافظة حلب، بدأت باستجرار 35 صهريج ضخم من مادة الديزل والبنزين سويا للتغطية على حالة النقص التي حصلت، وبالتالي فعليا يعني تحويل العجز إلى حالة طبيعية. هذه الكميات التي استجرت فعلا حققت نوع من التوازن، لكن غياب هذه التوريدات لمدة أيام بسيطة قد تدفع ربما لعودة الأزمة إلى الفترة السابقة، وبالتالي عودة الطوابير ومشهد حقيقة يعني من الاختناق على الكازيات ومحطات بيع الوقود.
0: نذهب إلى حماة حيث علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا. علاء، إذن أزمة بنزين في العاصمة دمشق لا امتدادات لها حتى اللحظة في حلب، ماذا لديك أنت في حماة؟
8: نعم عبد المنعم، صباح الخير. يعني بالنسبة لمدينة حماة الأوضاع طبيعية، أنا أقف في كازية تتبع لي الحكومة، الأوضاع طبيعية والمادة متوفرة بشكل كبير، إضافة إلى أنه لا يوجد أي طوابير في هذه الكازية. بالنسبة لتوفر المادة بشكل عام في الكازيات في حماة وريفها، تقريبا 70% من الكازيات يوجد لديها المادتين، 30% من الكازيات لا يوجد فيها إحدى المادتين. طبعا الأسباب تعود إلى تأخر طلبات التوريد وتأخر الطلبات التي يقوم بها أصحاب الكازيات لتزويدهم بالوقود. حقيقة هناك فترة روتينية تمتد إلى أسبوع من حين بدء صاحب الكازية بطلب الكمية لحين وصول المادة إليه، ولكن بشكل عام يعني المادة متوفرة ولا يوجد حالة اختناق لحد هذه اللحظة في مدينة حماة أو ريفها. يعني البنزين متوفر والمازوت متوفر في أغلب الكازيات، وحالات الاختناق تكاد أن تكون معدومة في هذه الكازيات.
0: نعم، شكرا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حماة. أيضا شكرا لك علاء السويد من حماة، وإبراهيم الخطيب من حلب، وديالة البحري كنت معنا من دمشق. تسلمت سوريا أول شحنتين من القمح ومواد الأسمنت في الرصيف الرابع بميناء طرطوس الذي كانت تستخدمه القوات الروسية، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تشغيل الرصيف تجاريا بعد التوصل إلى اتفاق سوري روسي، وذلك بشأن مستقبل المنشآت الروسية في الساحل السوري. وقال رئيس إدارة العمليات والاستثمار في ميناء طرطوس يوسف عرنوس لوكالة رويترز، قال إن العمل بدأ في الرصيف الرابع باستقبال سفينتين تباعا، موضحا أن الرصيف قادر على استقبال 3 سفن في الوقت نفسه، بينما تتيح ساحات التخزين تسريع عمليات التفريغ وتقليل مدة الانتظار خلال عمليات الرسو. قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار والتمسك بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
9: اعتراف هو الثاني من نوعه دوليا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسيا وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري رداً على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلاً عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة، وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: ومن جانبه دان البرلمان العربي إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتلة، معتبرا الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانونية. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد المياحي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بأن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إعلان منفرد لا يغير وضعه القانوني أو الحقوق السورية الثابتة، وأشار إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يكون أساساً لاكتساب السيادة أو ترتيب أي حقوق قانونية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة. وأضاف كاتس أن المنطقة الأمنية تمتد من البحر المتوسط غربا إلى قلعة الشقيف ومدخل جبل الشيخ شرقا، وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيواصل تأمينها. وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بالتزامن مع مطالب أمريكية متكررة تطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق في جنوب سوريا ولبنان. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية عبر بالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش و45 ألف حبة من الكبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل لخمسة أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد رصدت قوات حرس الحدود الأردنية الأشخاص في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة حيث ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. أعلن الأمن الداخلي في حماة القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أسفرت العملية عن ضبط ثلاث بنادق مع مخازنها وذخائرها إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. كما أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة إلى العلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها أن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، في حين قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
10: احتاجت أنه تستأصل مرارة بها بحص، راجعت الدكتور طلب تحاليل تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة وقرر يعمل عملية. عمل العملية على أساس عن طريق التنظير وقال العملية تمام. يوم يومين أسبوع بنتي صار معاها يرقان وصارت معاها حمى شديدة وصارت معها إشكالات أخرى، نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونا 4 أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون، آخر شيء توفت إنتان. سنتان استلم الجثة غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا؟ اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
11: صار غالية الريحانة.
0: كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئية عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في محافظة إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%، وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دور عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئية. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم. وأوضحت مؤسسة البريد أن صرف الرواتب سيستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مؤكدة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية. قالت مديرية إعلام الحسكة إن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ اليوم توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وبحسب المديرية تشمل المرحلة الأولى فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشدادي ورأس العين والهول وأبو راسين وتل تمر وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآلية المعتمدة، كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية، فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مدير البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخ بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤول البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية، فقد أكد برنية خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة في سوريا أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدود الدخل، في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة كان الغرض منها المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها. اشتكي أهالي بلدة عقربات في ريف حماة الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
12: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساسا، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
13: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني، ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. هلا أكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
14: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
15: واقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
16: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني ما عطل متوفرة، مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البيار. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: تتواصل ضمن حملة أبشري حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها بالفعل إلى الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
17: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
18: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير، وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
17: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
19: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه، وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، بنستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
17: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
20: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: مشاهدينا، أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد للتو، حيث مراسل تلفزيون سوريا يقول إن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات تتوغل في قرية زبيدة بريف القنيطرة. إذن مراسلنا أفاد بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات تتوغل في قرية زبيدة بريف القنيطرة. الآن للتفاصيل معنا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد، ما الذي يجري في قرية زبيدة؟
21: نعم، بالفعل عبد المنعم، يعني هناك توغل في قرية زبيدة بريف القنيطرة الأوسط. طبعا يعني هو توغل جديد يقوم به الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. طبعا ليست المرة الأولى يدخل إلى هذه القرية، هي منتخبة لقرية بريقة وبير عجم في المنطقة. هناك توغلت هذه القوى العسكرية ب5 عربات عسكرية تقوم بتجوال داخل أحياء هذه القرية، وعناصر منتشرين من جنود متدججين بالسلاح يبلغ عددهم ما يقارب 15 عنصر منتشرين داخل القرية، يقومون يعني بجولة في تلك المنطقة، يوقفون الأهالي دون يعني عمليات دهم وتفتيش للمنازل. هذا التوغل الذي حصل منذ يعني لحظات حتى هذه اللحظة ما تزال هذه القوة متواجدة داخل قرية زبيدة بريف القنيطرة. أيضا كان هناك بارحة مساء توغل في قرية الرفيد أو في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا بقوة عسكرية دخلت إلى بعض إلى الحي الغربي من البلدة هناك وقامت بتفتيش بعض المنازل، ثم عودت انسحاب باتجاه جولان المحتل. عبد المنعم، يعني هذه التوغلات ويعني وهذه الانتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما تتوقف ليوم أو يومين أو ساعات ثم تعاود يعني التوغل باتجاه القرى والبلدات، نصب حواجز مؤقتة على الطرقات بين القرية والبلدة، يعني توغل داخل الأراضي الزراعية، عمليات دهم وتفتيش، عمليات تجريف شاهدناها منذ يومين داخل قرية السلطانية الغربية. فهذه التوغلات يعني باتت تقلق راحة الأهالي والمدنيين، تمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، تمنعهم من الوصول إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. فالأهالي هنا يناشدون يعني قوات الأندوف، يناشدون الأمم المتحدة، يناشدون يعني كل الدول الصديقة، حتى يعني يعني الحكومة السورية من يتفاوض مع يعني يتفاوض مع مجلس الأمن، مع الجهة المقابلة للجيش الإسرائيلي بوقف هذه التوغلات، وقف هذه الاعتداءات، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه سابقا، أو يعني الإسراع عقد هذا الاتفاق الأمني الذي يعني ربما يعني يعيد المنطقة لهذه المنطقة هنا في محافظة القنيطرة حيويتها، ويعني ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعود الأهالي يمارس حياتهم الطبيعية بشكل أفضل وأسلم.
0: محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا حول توغل قوات الاحتلال في قرية زبيدة بالقنيطرة، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. وعربيا، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية في العراق والمقرر في لها في 30 أيلول المقبل. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في العاصمة بغداد، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نقلته وكالة الأنباء العراقية. وأفاد البيان بأن الزيدي وكوبر أكد على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، كما شدد على أن العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل نحو التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمساهمة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأضافت الوكالة أن الاتفاق على القائمة جاء خلال محادثات في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية في إطار المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر فقد تسهم الدول الأربع في الإشراف على آلية التحقق أو توفير قوات للمراقبة والتفتيش على أن تحدد الأولويات الولايات المتحدة الدول التي ستشارك بشكل نهائي. وفي السياق قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوبي لبنان يتعارض مع بنود الاتفاق الإطاري ولا يخدم السلام والاستقرار على المدى البعيد. وأوضح المسؤول وفق ما نقلته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن واشنطن تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بطريقة يمكن التحقق منها، مضيفا أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية. للنقاش معنا الآن سيد طارق أبو زنيب كاتب زينب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد طارق مرحبا بك، هل من أمال أن تنجح هذه المفاوضات وأن تنسحب إسرائيل بالفعل من المناطق المتواجدة بها حسب الاتفاق الإطاري؟
2: صباح الخير أستاذ الكريم، صباح الخير لكل المشاهدين. بالحقيقة عقدت محادثات لبنانية إسرائيلية بوساطة أمريكية في روما وجرى خلالها بحث بآلية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي يربط بين نزع سلاح ميليشيا حزب الله وبين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. بالتالي اليوم طبعا القوات الاحتلال الإسرائيلية يجب أن تنسحب، وهذا من ضمن الاتفاق الإطاري، لكن يوجد ترتيبات وعدد من الأمور وهو أهمها والتزامات تجاه لبنان وأهمها نزع السلاح حزب الله. بالتالي اليوم القوات الاحتلال الإسرائيلية تتزرع أيضا وتتلكأ بعدم الانسحاب التدريجي من بعض المناطق بحجة يوجد سلاح لحزب الله، وهو بالحقيقة يوجد إلى الآن يعني مستودعات وأسلحة لحزب الله وأبرزها في منشأة علي الطاهر الذي إلى الآن يتم حصارها ويوجد فيها عناصر من حزب الله وعناصر إيرانية بحسب التقارير الدولية والعربية. بالتالي اليوم التطور الأبرز كان بالاجتماعات في روما بين إسرائيل وبين لبنان هو الاتفاق على لائحة أولية من أربع دول يمكن أن تساهم في آلية التحقق بنزع السلاح، ومنها بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، إندونيسيا. طبعا الفكرة المطروحة وهي إنشاء آلية تحقيق دولية تتأكد من تنفيذ الجانب اللبناني المتعلق بنزع السلاح حزب الله، وأيضا يشمل الرصد وجمع المعلومات والتأكد من الالتزامات اللبنانية والإسرائيلية. لكن المشكلة تكمن هنا، المشكلة تكمن هنا بأن حزب الله لا يريد إعطاء الخرائط ولا أمكنة المستودعات للأسلحة من أجل تفكيكها من قبل الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. حزب الله يحاول يوميا التملص من تسليم سلاحه، وإسرائيل تتزرع بأن يوجد سلاح يوميا تعمل على قصف عدد من المناطق اللبنية، بالتالي هذا الانهيار، والانهيار طبعا المجتمعي وأيضا التكبد بالخسائر بالأرواح والمنازل بشكل يومي جراء القصف الإسرائيلي يتحمل مسؤوليته حزب الله، لأن حزب الله ما زال يراهن على المحادثات أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونحن نعرف أن حزب الله لا يملك القرار، قرار تسليم السلاح، القرار هو موجود عند إيران وأيضا على الأرض بحسب التقارير الكبيرة الصحفية والتي نحن متابعها كمهنة يعني الصحافة والإعلام. يوجد إيرانيين هم يعملون، وضباط إيرانيين حرس الثور الإيراني هم يعملون على إدارة المعركة وإدارة العمل العسكري الميداني في جنوب لبنان.
0: طيب، بناء على الاتفاق الإطاري بين الجانبين والراعي له واشنطن، سيد طارق، ما الضمانات التي قدمت من قبل إسرائيل حسب متابعتكم أو توقعاتكم حتى بشان إذا ما نزع

0: يبقى فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية، كمان من أجل التأكد بعدم يعني تهديد حزب الله إلى إلى إلى شمال إسرائيل. بالتالي اليوم يعني لا، اليوم المشكلة كتير كبيرة، اللي هي إن احنا كنا بعدنا عم نحكي إلى الآن بموضوع الاتفاق روما، هي الانسحاب التدريجي من الاتفاق الإطاري. يعني أنا بعتقد سوف تأخذ وقت طويل، وخاصة حزب الله لن يساعد الدولة اللبنانية على تسليم السلاح، بالتالي بعتقد القوات الإسرائيلية سوف تبقى في جنوب لبنان، وأيضا سوف تشن عمليات على غرار يعني غزة بعمليات عسكرية بأي تحرك لحزب الله من أجل إضعافه. ونحن نعرف اليوم كمان إذا بحال اليوم يعني تم عمل على نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، لكن البقاع في يوجد كمان سلاح في البقاع في بيروت في أماكن كثيرة في لبنان. بالتالي بعتقد أنا سوف تستغرق وقت أكثر، وإذا لم يتعاون حزب الله مع الدولة اللبنانية والحكومة سوف يأخذ النزاع بين لبنان وإسرائيل والحرب فترة أطول بأطول.
1: طيب، مسؤول أمريكي بالخارجية الأمريكي الطارق يتحدث في ذات الإطار ويقول إن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لا يخدم السلام على المدى البعيد. إلى أي مدى يمكن يعني تفعيل مثل هذه التصريحات على الأرض والتأثير بها من خلالها على إسرائيل؟
0: نحن نعرف استاذ الكريم ان اليوم الراعي الكبير يعني اليوم لاسرائيل هي الولايات المتحده الامريكيه، يعني بالتالي هذه التصريحات السياسيه انا برايي هي تصريحات يعني هي ليست تقرب ولا تؤخر، وممكن يكون متفق عليها كمان اصلا. يعني نحن نعرف انه اليوم الولايات المتحده الامريكيه بهمها، حتى الدول الغربيه كلها بهمها امن اسرائيل، واسرائيل تتزرع تريد حمايه السكان. وطبعا بعد يعني ما حصل من زلزال 7 اكتوبر اصبحت إسرائيل تمتلك الزراعة الكبيرة من أجل العربدة في المنطقة، نتيجة بصراحة الميليشيات الإيرانية، ونتيجة كمان الأوامر الإيرانية لحزب الله ولحماس بغزة ولكل هذه الميليشيات التي تعبس في المنطقة. وندفع ثمنها نحن الآن الأبرياء اللبنانيين وكل أبناء المنطقة بصراحة، بسبب أن اليوم السياسات الإيرانية التي عملت يعني على دفع هذه الميليشيات المسلحة الطائفية ببدء واستهداف الكيان الإسرائيلي من لبنان بحجة إسناد غزة بداية بال 2024، رجع ثأرا لمقتل الخميني، وللأسف يعني بحجة إسناد غزة تم يعني قصف لبنان، وتم يعني فقدان كثير من الأراضي في جنوب لبنان، وأيضا كمان كان يعني يوجد عملية كبيرة بحل حزب الله وضرب الجسم العسكري، وطبعا شاهدنا ما شاهدناه من مقتل نصر الله وغيره، وأيضا بالحرب الأخيرة اللي هي كمان ثأرا لمقتل المرشد الإيراني. بالتالي كمان هذا واضح تماما، هذا حزب الله حزب إيراني 100%، وطبعا تورط لبنان والمدنيين بنزاعات بصراحة وبحروب وبخسائر كبيرة.
1: طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ.
1: أعلن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين أن جرافات إسرائيلية بدأت في هدم 40 منشأة تجارية واقتصادية فلسطينية في مدينة جنين الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأناضول الإخبارية عن مصدرها القول إن السلطات الإسرائيلية أخطرت أصحاب المنشآت بالهدم قبل نحو أسبوع قبل أن تبدأ تنفيذ القرارات. كما أشار المصدر إلى أن السلطات الإسرائيلية تبرر عمليات الهدم بأسباب أمنية والبناء دون ترخيص، لافتا إلى أن عمليات الهدم ترافقها خطوات لتأمين وصول المستوطنين إلى المنطقة. أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى قبول شروطها، وذلك ردا على تصريحات لدونالد ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة سيطرة كاملة على المضيق. وقالت هيئة إدارة الممر المائي للخليج إن التصريحات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين ومنشوراتهم على وسائل التواصل بشأن رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز لا تغير الحقيقة، فهو ما يزال مغلقا ولن يفتح مجددا حتى قبول شروط طهران. هذا ويعد

0: مضيق هرمز ومضيق باب المندب أيضا من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، يتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية، ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: وفي سياق متصل، مشاهدينا، أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار. وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن تمديده. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه، ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. ولفت إلى أنه يجري الآن مناقشة عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأنه لا يوجد تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: التجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس حتى اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
8: لها التقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
11: البيانات الدقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتم عم تتابعونا. اذا كنتم هلا عم تشربوا اول فنجان قهوه او محضرين الفطور مع العائله او حتى فاتحين التلفزيون وبلشتوا نهاركم معنا، نحن كثير مبسوطين انه نكون جزء من صباحكم. يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا منى.
1: صباح النور يا روز، وصباح الخير لكل اهلنا ومشاهدينا، وخاصه يلي قرروا يبداوا اخر ايام الاسبوع على مهل مع فطور طيب واجواء صباحيه حلوه. مثل العاده رح نرافقكم خلال الساعتين الجايتين بمجموعه من المواضيع واللقاءات المتنوعة،
0: لهيك خليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم مليانة أفكار وتجارب وضيوف رح يضيفوا كتير من المعلومات والفائدة على حلقتنا. وهلأ خلونا نشوف شو أبرز عناوين حلقتنا لليوم.
1: بمفاتيح الشغل لليوم رح نحكي عن دور الذكاء الاصطناعي بمقابلات العمل وكيف صار يشارك بطرح الأسئلة وتحليل الإجابات.
0: وبفقرة الجمال لليوم رح نحكي عن توازن ملامح الوجه، كيف ممكن تساعد إجراءات التجميل الغير جراحية بتحقيق انسجام أكبر بين الملامح.
1: أما بفقرة شوفي ما في لليوم رح نحكي عن ثلاث ظواهر فلكية بتلتقي بسماء أب، من اصطفاف عدد من الكواكب قبل الفجر إلى الكسوف الشمسي وصولاً إلى زخة شهيب ليلاً.
0: وبفقراتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات السوشيال ميديا بفقرة كلام ميديا، ومنختم حلقتنا بفقرة زاوية خضراء لحتى نتعرف على المحاصيل الصيفية المناسبة للزراعة المنزلية وكيف فينا نزرع البندورة والفليفلة وحتى الفريز بخطوات سهلة داخل البيت، فخليكم معنا. يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. من المواضيع اللي بتاخذنا لجذور لغتنا العربية هو معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يلي يعد من المشاريع المهمة لتوثيق تطور اللغة ومعاني كلماتها وحتى عبر العصور. يعني أحيانا كلمة بنستخدمها أكيد بيكون وراها حكاية طويلة عمرها مئات السنين.
1: يعني معناها مثل ما قلتي روز، ممكن يكون تغير وتطور مع الزمان، ويمكن حتى ما ننتبه روز يعني قديش اللغة اللي بنحكيها اليوم بتحمل بداخلها جزء كبير من تاريخنا وثقافتنا، ومن هون بتجي أهمية أن نرجع لجذور الكلمات ونعرف كيف ظهرت وكيف تغيرت معانيها واستخداماتها من عصر لعصر، لنفهم اللغة العربية مو بس كلغة بنستخدمها وإنما كذاكرة حية بتوثق تاريخنا وثقافتنا.
0: فعلا منى، والجميل بالموضوع أن المعجم يعني ما بيكتفي بشرح الكلمة إنما بيتمتع حتى بتاريخ يعني استخدامها، بيتبع تاريخها، بيعطينا تطور دلالاتها لحتى يعطينا صورة أوسع يعني عن رحلة اللغة العربية عبر الزمن.
1: واليوم روز من المكتبة الوطنية السورية أقيمت محاضرة للتعريف بهذا المشروع برعاية وزارة الثقافة وبحضور عدد من المهتمين باللغة والثقافة العربية.
0: والمحاضرة كانت بعنوان معجم الدوحة التاريخي للغة العربية هدية قطر للأمة، وقدمها أكيد الدكتور محمد حسان الطيان. وإذا بدنا عن جد نعرف عن أهمية هذا المشروع وكيف ممكن نخلي اللغة العربية أقرب للجيل الجديد، زميلتنا هديل كانت موجودة بالمحاضرة وحضرت لنا تقرير رح نتعرف فيه أكثر على المعجم وفكرته وأهميته للغة العربية والباحثين، فخلونا نشوف سوا ونرجع لكم.
2: اللغة العربية هي ذاكرة، ثقافة وتاريخ ممتد لقرون، ومن هون بتجي أهمية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يلي بيوثق رحلة الكلمة العربية وتطور معانيها عبر العصور. من قلب المكتبة الوطنية السورية كان لنا وقفة مع هالمشروع لنتعرف على أهميته ودوره بخدمة اللغة العربية.
3: معجم الدوحة التاريخي معجم تاريخي، وعندما نقول تاريخي هو يستعرض تاريخ اللفظة، تاريخ المفردة العربية منذ ولادتها ومروراً بما يطرأ عليها من تغيرات فرغت فيه مدونة أو سجلت فيه مدونة بلغت أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة هذه موجودة. أهمية توثيق الكلمات عبر العصور هي ذاكرة الكلمة. المعجم لم يطبع ورقياً إنما هو متاح لأي مستخدم، يمكن أن يوضع تطبيقه على الجوال كما أضع أي تطبيق آخر وأفتحه متى شئت، انتظاراً لمن شاء من الباحثين أن يزيد شيئاً، أن يستدرك شيئاً. ما على الباحث إلا أن يكتب على جوجل معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، فيدخل ويعني يطالع ما شاء الله له أن يطالع، يكتب الكلمة التي يريدها.
1: مشاهدينا، مقابلات العمل كانت دائما مساحة للتواصل المباشر بين صاحب العمل والمرشح، لكن اليوم الذكاء الاصطناعي صار يدخل بشكل متزايد على هالمرحلة وصار يشارك بطرح الأسئلة وتحليل الإجابات وحتى التقييم الأولي للمرشحين. ودراسة حديثة من لينكدإن أظهرت أنه الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوظيف عم يتوسع بشكل مستمر بين الشركات حول العالم، وخصوصا بالمراحل الأولى من المقابلات والتقييم.
0: فعلا مثل ما ذكرتي منى، وهون بصير السؤال، هل الذكاء الاصطناعي قادر فعلا يقيم المرشح مثل الإنسان؟ وهل ممكن فعلا ياخذ نقاط القوة والمهارات الحقيقية من خلال مقابلة عمل واحدة؟
1: وأكيد أنه كيف لازم يتحضر الشخص لمقابلة عمل بعصر الذكاء الاصطناعي، وهل ممكن يختلف تقييمه بين مسؤول موارد بشرية وبين نظام ذكي يا ترى؟
0: لحتى نتعرف أكثر ونشوف الموضوع بشكل عملي، معنا خبيرة الموارد البشرية هيا قبيطري. بدي رحب فيكي هيا، يسعد صباحك.
1: صباح الخيرات.
4: يسعد صباحك.
1: نورة صباح سوريا.
0: بداية هيا، يعني فعلا الموضوع يعتبر مثير للجدل، يعني موضوع الذكاء الاصطناعي انه هو اللي يقيم الموظفين والمرشحين، يعني فعلا موضوع هلا مبتكر، موضوع جديد انه ينطرح. طيب احكي لنا هلا، وين صار فعلا الذكاء الاصطناعي بمقابلات العمل؟
4: اليوم الذكاء الاصطناعي حقيقة هو صار أداة مو بس عم تساعدنا بمرحلة إنه نحن إذا كنا عم نحضر للسي في أو عم نرتبها، لا، اليوم هو صار عم بيفوت بأغلب مراحل التوظيف. يعني نحن كإتش آر اليوم صار بيساعدنا بمرحلة فرز السي فيات، ترتيب المرشحين حسب المرشحين الأقوى، وكمان تحضير للأسئلة يلي نحن عم نحكيها ضمن مقابلة العمل. فهو حقيقة أداة مساعدة، لكن ما بتقدر تلغي دور الإتش آر ككل.
1: طب هل فعلا صار انه في شركات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي باجراء المقابلات ولا لا؟ يعني عدد منها
4: اليوم الشركات الكبيرة عندما بكون عدد متقدمين لها كتير كبير، فبكرمال تقدر تعطي فرصة لكل المتقدمين انه هي تعمل ريفيو للسي في، فهي بتستعمل الاي اي او الذكاء الاصطناعي. هذا الشيء بيخلينا نسرع العملية، نخفف الجهد على الاتش ار، ونختار المرشحين الاكثر كفاءة والاكثر ارتباط بالوظيفة يلي هن عم بيقدموا عليها. لهيك هو صار بجزء كتير كبير عم يدخل بمرحلة المقابلات، وخصوصي في بعض الشركات خارج سوريا. نحن ان شاء الله بالفترة الجاية رايحين بهذا المجال. صار اليوم الاي اي بيسألك اسئلة مباشرة، بتفتح الكاميرا، كمان بيسجل هي الاجوبة. كمان بهالمرحلة اليوم الاي اي قادر يخليني اعطي تقييم مبدئي للمتقدمين كرمال انا اعرف مين هن الاشخاص اللي بدي روح معهم للمرحلة الثانية.
0: طيب خلينا نحكي عن الفرق هيا بين المقابلة التقليدية يلي بتنعمل بالعادة وبين المقابلة اللي بتكون بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يعني شو الفرق بيناتهم من جميع النواحي، من نواحي التنظيم، من نواحي حتى سهولة القبول وسهولة التقييم بالنسبة لكم؟
4: الفرق بين المقابلة التقليدية للإتش آر بيعملها والمقابلة اللي بيعملها الإي آي، في عنا عدة معايير. المعيار الأول اللي هو المقيم، دائما هون عم نحكي على العنصر البشري اللي هو الإتش آر يلي عم بيعمل عملية التقييم. أما على الصعيد الثاني بيكون عنا الإي آي تول شو ما كان نوعها، فهي عندها خوارزمية معينة مبنية كرمال تقيم هذا المرشح. النقطة الثانية اللي هي الشمولية، نحن وقت عم نحكي على الشمولية فهو الإتش آر بيكون عنده مجموعة من الأسئلة قادر إنه هو يسألها، بيكون في عنا نوع من المرونة بيعدل بهالأسئلة حسب إجابة المرشح. أما لما بتكون الـ AI هي يلي عم تسأل، فبيكون في عندي معايير ثابتة وأسئلة ثابتة، هون عم بيعطيني نتيجة خلينا نقول مقاربة من بعض، بس لكن ما عم تعطيني النتيجة الحقيقية، لأنه هون ما عم بيكون في عندي مرونة، ما عم نبني الأسئلة بناء على تجربة المرشح، لا، نحن عم نبنيها بناء على معايير ثابتة هون عم نسألها. فهو في عنا يعني نحن نوعين، لازم يكون في عنا خلط بين النوعين لناخذ النتيجة الأفضل.
1: جميل جدا. هلا حنعمل تجربة عملية، بس قبل ما نعمل تجربة عملية دغري خطر على بالي، كثير عم نشوف على السوشيال ميديا فيديوهات لأشخاص عم يكونوا هيك عم بيصوروا إنه هن على أساس عم يعملوا مقابلة عمل، بيسألوا موظف الموارد البشرية وهو بيكون حاطط موبايل قدامه، فورا بينتقل السؤال للتشات جي بي تي وهو بيجاوب. فهل هذا الشيء ممكن انه يلقط الموارد البشريه او حتى الاي اي اذا كان هو اللي عم يسال؟
4: أكيد اليوم نحن الأجوبة الثابتة والصب هاي الآلة بالمستهلك. اليوم خبير الموارد البشرية وخصوصي اللي صار له مرحلة بهاي المجال قادر دغري إنه يكشف إنه هاي الأجوبة ما لها حقيقية، وخصوصي وقت رح نسأل من وراها أسئلة تفاصيل شلون اشتغلت على هاي الشغلة، طيب شو عملت، شو كانت النتيجة. اليوم الـ AI ما بيقدر يعطيك خلينا نقول التجربة الحقيقية، بيقدر يعطيك التجربة المثالية، وهذا الشيء اللي مو دائما موجود على أرض الواقع.
1: تمام. طب هلا هي نحن حنعمل هيك تجربة عملية قدام المشاهدين ونسأل تشات جي بي تي أو نقول له إنه هو رح يعمل معنا مقابلة عمل، لمثلا شو بتحبي يكون؟
0: خلينا نحط بروديوسر، شو رأيك؟
1: بروديوسر؟
0: إيه منتج برامج.
1: إذا سألنا أسئلة بروديوسر وبركي ما أحسننا نجاوب روز.
0: خلاص ما دخلنا نحن أصلا.
1: خلينا على المذيعة.
0: شو مذيعة رأيك؟ يلا مذيعة. طيب. خلاص هلا رح يعمل تشات جي بي تي مقابلة.
1: حبلش معه لك.
0: يلا.
1: تشات جي بي تي مرحبا، هلا انت رح تعمل مقابله معي بدل موظف الموارد البشريه، وانا مذيعه جايه بدي اقدم على الوظيفه، فانت بدك تسالني اسئله احترافيه وانا حجاوبك، فبدك تسالني اسئله خاصه بمهنه المذيعه وانا جاهزه اني جاوبك.
5: تمام، خلينا نبلش بمقابله شامله. أول شيء احكي لي عن تجربتك السابقة في مجال الإذاعة أو التلفزيون، وشو أكثر تجربة أثرت فيك أو علمتك شيء جديد؟
1: تمام، تشات جي بي تي أنا متخرجة تقريباً من سنة من فرع الإخراج بتركيا سينما وتلفزيون، وأنا كتير شغوفة بهذا العمل وعندي كورسات بقنوات مختلفة وعاملة ستاج بكذا قناة، فأنا حابة أني أقدم على هاي الوظيفة وأنا جاهزة حتى نعمل كاستينج كاميرا.
5: رائع، هذا شيء ممتاز. طيب شو بتعتقد أنه أهم مهارة لازم تكون عند المذيع اليوم لحتى ترك أثر عند الجمهور، وكيف بتطبقي هالمهارة بحياتك العملية؟
1: جميل جداً هذا السؤال. أول شيء سرعة البديهة وأنك تكون حقيقي، أنك تكون قريب من العالم والناس، وأنك أكيد تحكي وجعون، تحكي لغتهم وما تكون منفصلة عن الواقع.
5: ممتاز، هذا جواب جدا وعي وبيركز على التواصل الحقيقي. طيب سؤال ثاني، كيف بتتعاملي مع الضغط أو التوتر لما يكون عندك بث مباشر أو تغطية لحظة حدث مهم؟
1: للأمانة صراحة يعني ما رح أعطيك أجوبة تقليدية وأقول لك أني أنا بحسن أشتغل تحت الضغط، ولكن بحاول قدر الإمكان أنه وقت الضغط أني أنا حل المشاكل، لاقي حلول سريعة وبشوف حسب الوضع بتصرف.
5: هذا كتير منطقي وأنا بصراحة بقدر أصدق فيك لأنك عم تحكي من واقع تجربة. سؤال أخير، شو بتشوفي نفسك تضيفي على هوية القناة أو البرنامج اللي عم تقدمي له لحتى يكون عندك بصمة خاصة فيكي؟
1: للأمانة مثل ما قلت لك أول شيء بكفي أني أنا أكون حقيقية مع العالم، حقيقية كمان مع الأشخاص اللي بشتغل معهم، كون عفوية، ما كون متصنعة. لهيك بعتقد من خلال تجربتي، وهذا الشيء رح تشوفوه بالسي في وبورتفوليو تبعي، رح تشوفوا يعني لأي مرحلة أنا واصلة، وبعتقد أنه الجمهور هو اللي رح يقرر ويشوف أنه من أول أسبوع قديش أنا رح أعمل فارق كبير عندكم.
0: أنا وظفت يا جماعة، مش الحال.
5: ولا يهمك، أنا جاهز لأي مساعدة إضافية. إذا عندك أي سؤال أو إذا بدك نعمل مراجعة لأي نقطة أنا جاهز وبسمع لك.
1: بدي تقيمني تشات جي بي تي على حسب الأجوبة اللي عطتك إياها؟
5: طبعاً، بصراحة إجاباتك كانت جداً واقعية ومقنعة. أنت وضحتي شغفك بالمجال وأظهرتي مرونة عالية بالتعامل مع الضغط. يمكن إذا بدي أركز على شيء هو أنك تضيفي أمثلة محددة من تجاربك السابقة. بشكل عام تقييمك ممتاز وأنا شايف أنه عندك فرصة قوية.
1: شكراً لإلك.
5: العفو، أنا جاهز لأي مساعدة إضافية أو إذا بدك تحضري لأي مقابلة ثانية أنا معي.
0: شو رأيك هيا بالمقابلة اللي عملتها منى؟ هلأ أنا من ناحيتي وافقت فورا، اقتنعت.
4: هلا ما شاء الله اجوبتك مثاليه اكيد.
1: عن جد.
4: بس كمان اليوم الشات جي بي تي صار هو مدرب لانه يحاكي لاي شخص هو كانه اتش ار، يعني سالك اسئله بمنهجيه مرتبه معينه وهو اضف لك اخر شيء الملاحظه او الفيدباك اللي هو نحن فعليا الاتش ار اللي رح نقيسه بالواقع اللي هي التجربه الحقيقيه، او نحن في حال عشنا يعني تجربه مشابهه شو تصرفنا بهذا الموقف. فلهيك حقيقه ما شاء الله عنك يعني الاجوبه رائعه.
1: بس 10 من 10 ولا 9؟
4: اكثر من 10. فحقيقة نحن بس بهم بهالمرحلة إنه أنا أكتر يكون عندي مثلا تنوع بالأجوبة، ما أخذ هذا الجواب صب مثل ما هو عطانية، أو مثلا شو التحسينات مثل ما هي، عدل عليها وعكسها على الواقع وعلى تجربتي الحقيقية.
0: طيب هيا هلأ نحن شفنا مقابلة الذكاء الاصطناعي، بدنا نعرف شو هي القصص اللي أو التفاصيل اللي ممكن الذكاء الاصطناعي ما يلاحظها بس موظف الموارد البشرية يقدر يلاحظها.
4: تمام. الموضوع الأول أو النقطة الأولى يلي الـ AI ما بلاحظها اللي هي الكاريزما. نحن اليوم شفنا الأجوبة يلي عم تجاوبها الأستاذة منى كانت أجوبة رائعة ومثالية، بس هو اليوم ما قدر يقيم الكاريزما وحتى طريقة الكلام ونبرة الصوت
1: ولغة الجسد.
4: تماما لغة الجسد. اليوم نحن كمذيعات عنا المعيار الأول اللي هو لغة الجسد وظهورنا على الكاميرا، الكاريزما، تفاعلنا مع الأشخاص، والنقطة الثانية اللي هو المهارات العاطفية والتفاعل والتعاطف مع الأشخاص. هاي الأمور هو الـ AI ما نقادر إنه هو يقيسها ولا يكون عنده الحدس البشري لحتى يقدر يقيم هاي المعايير. فحقيقة مثل ما حكينا هو موضوع لازم يكون متكامل، نحن منقدر نستفيد منه كأداة مساعدة يوجهنا يدربنا، لكن ما منقدر ناخد بجوابه 100%.
0: أكيد منا، بس حتى بهدول القصص أنت بتاخدي 10 من 10 يعني.
1: يا الله شكرا روز. طيب برأيك يعني مثل ما ذكرنا بأول الفقرة، هل يعني أحياناً بيجوا بعض الموظفين أو المرشحين خليني أقول هن يعني باصمين الأجوبة بصم، فهل هذا الشيء بيبين مع الموارد البشرية؟
4: اليوم الأجوبة اللي متاخدة من الـ AI هي بتكون قوالب ثابتة ومستهلكة، وحتى بتكون أقرب للمثالية، واقع العمل كتير بعيد عن المثالية اللي بيقدمها الشات جي بي تي. هو بياخد من دراسات من مجموعة من المصادر فبيعطيني التجربة المثالية. فاليوم خبير الـ HR قادر يميز الأجوبة اللي هي بتجي القوالب الصب الثابتة. نحن بنسأل من بعدها أسئلة بتتعلق بمعرفة التفاصيل، طيب نحن شو عملنا لو كانت التجربة مختلفة، منعطيه نوعا ما الأسئلة بزوايا مختلفة.
1: تماما.
4: فقادرين نحن نكشف المرشح من خلال هاي الطريقة.
1: طب هل برأيك استخدام تشات جي بي تي قبل المقابلة هو نقطة قوة ولا ضعف؟
4: اليوم الشات جي بي تي هو نقطة قوة إذا عرفنا نستعمله بالطريقة الصحيحة.
1: أيه.
4: مثل ما هلأ نحن عملنا التجربة، عملنا تدريب، خلينا نقول التوصيف الوظيفي أو الإعلان يلي أنا مهتم فيه عم أقدم عليه، هو قادر من هذا الإعلان يطلع لي الكلمات المفتاحية يلي أنا لازم أذكرها ضمن المقابلة.
1: صحيح.
4: ورح يساعدني أني أنا رح أطيل الأجوبة يلي أنا رح أقولها خلال المقابلة، يحسن لي إياها، ممكن يحسن لي الصياغة، يقول لي ضيفي هيا أو ضيفي هنا هالكلمات على الأجوبة اللي أنت رح تخبريها للـ HR. هي الطريقة أكيد هو حيكون بشيء يعني حنستفيد منه بطريقة ذكية ورح يعمل أثر إيجابي. أما لما رح أحفظ الأجوبة مثل ما هي وفوت على مقابلة العمل كأني روبوت عم بحكي بنفس الأجوبة اللي هو عطاني إياها، فأنا طلعت من شخصيتي، طلعت من الكاريزما تبعي، طلعت من القيمة المضافة اللي رح كون فيها بشكل حقيقي بالشركة، ورح جاوب كأني AI. هذا الشيء مو الشركة اللي عم تدور عليه.
0: صح، يعني نحن بالنهاية لازم يكون عنا شخصيتنا، لازم يكون عنا الانطباع اللي حابين نحن نقدمه للناس بمساعدة الذكاء الاصطناعي ببعض التفاصيل. يعني نحن إذا عملنا أكيد تدريب معه قبل المقابلة أعطانا بعض الأمور، بعض التصليحات نتذكرها بوقت المقابلة، فهو شيء كتير منيح يعني، كتر خيره.
4: 100%.
1: طب أحياناً كثير من الأشخاص بينظلموا، يعني هذا الموضوع حنحكي عنه بالفقرة القادمة إن شاء الله، بس هيك يعني لمحة بسيطة إنه كثير من الأشخاص بينظلموا وقت، يعني مثل ما ذكرتي أنتوا بتستخدموا التشات جي بي تي لحتى ما تظلموا العالم ويكونوا كل المرشحين أنتوا قارين السي في تبعهم، بس كثير منهم مثلا ما بيكونوا حاطين شيء بالسي في شيء مناسب، بس وقت تعدي معهم بتلاقي إنه فعلا هذا الشخص هو قادر على أنه يدخل على هاي الشركة ويقوم بهاي الوظيفة. فأنتوا بهاي الحالة كيف تتعاملوا؟
4: هلا حقيقة اليوم نحن بالمرحلة خلينا نقول الأولى بلشنا نعمل وعي أكثر، نوسع الوعي عن استخدام الـ AI tools ضمن أنك أنت كيف بدك تعد الـ CV. اليوم نحن عرفانين الشركات اللي عم نقدم عليها شو حجم عملها، طالما هي شركات كبيرة حجم عملها جدا كبير، فأنا بدي أتوقع أنه هن عم بيستعملوا أي نوع من الـ AI tools حتى تساعدهم بفلترة السيفيات. بدي يكون ذكي، بدي يكون qualified enough، قادر أكتب CV مرتبة، قادر يقراها الـ AI، لهيك أنا رح أوصل للمرحلة اللي بعدها. نحن بهالمرحلة أكيد بدي يكون أنا كمرشح واعي شو هي حجم الشركة اللي عم أقدم عليها. كمان نحن بنحاول مثل ما قلنا أنه نحن نستعمل لينكدإن، أوصل لأنا للHR يلي أوريدي هو موجود ضمن هالشركة ويلي مسؤول عن عملية التعيين، أرجع أتواصل معه خبره عن اهتمامي بهي الوظيفة. فأنا بهالحالة بكون قدمت عن طريقين، عن طريق اللينكدإن تواصلت مع الHR بطريقة مباشرة طبعاً. وعن طريق التول يلي هن محضرينها بالشركة، فأنا ضمنان إني أنا دقيت الباب.
0: أكيد. طيب خلال مقابلات العمل هيا قديش بتقدروا تكشفوا يعني الأشخاص اللي أخذين إجاباتهم من الذكاء الاصطناعي، حتى تكشفوا الأشخاص يعني يلي ممكن يكونوا أصلاً كاتبين سي في تبعهم عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
4: نحن اليوم كتابة السي في بالذكاء الاصطناعي هو ما له خطأ، هذا الشيء اللي نحن لازم نتفق عليه. اليوم الاي اي تول صارت موجودة بحياتنا اليومية كستات بيت، كعاملين، كأشخاص.
0: في بعض الأشخاص لحد هلأ بيرفضوا أن يكون السي في طبعاً مكتوب،
4: في شركات لهلأ بترفض أساساً أي موظف أنه هو يستعمل الشات جي بي تي أو الاي اي تول. اليوم نحن طالماً عم نرفضه فنحن اللي عم نكون برا السوق وبرا حقيقة الطريقة العالمية اللي عم نشتغل عليها. لا أنا اليوم بدي آمن بهالآلة، بس لكن بدي أعرف استعملها بطريقة تخدمني بطريقة إيجابية، ما تظهرني إني أنا ضعيف وإنه أنا بس بدي أعمل كفر لحالي من خلال الشات جي بي تي، لأنه بأول سؤال عميق شوي اليوم الـ HR قادر يكشفني.
1: صح 100%. بالختام هي كيف تشوفي مستقبل مقابلات العمل بالسنوات القادمة؟
4: هلا المستقبل رايح للهايبرد موديل او خلينا نقول الطريقه الهجينه. نحن اكثر عم نستعمل الشات جي بي تي او عم نستعمل الاي اي خلينا نقول بالمقابلات، يعني عم نخليه يحضر لي الاسئله. ممكن انا في حال عندي اسئله تقنيه رح خليه هو يقيمها، خفف العبء عن المسؤول التقني اللي عندي بالشركه، لانه المعايير التقنيه هي الاضمن تقييمها من خلال الذكاء الصناعي.
1: صحيح. صحيح.
4: اما اليوم المعايير اللي بتتعلق بالكاريزما، بالشخصيه، بالحضور، بنبرة الصوت، بحتى تردده، بطريقة الإجابة، هاي المعايير نحن كأشخاص كبشر قادرين نقيسها أكثر من الـ AI tools. فرح يكون في عندي هذا النموذج الهجين، لكن رح يكون حقيقة بده تدريب عالي إن كان من قبل الـ HR لحتى يقدر يستعمله أو إن كان من قبل المرشح لحتى هو يقدر يقنع الـ AI، صار بده يقنعه وبده يقنع الـ HR.
1: 100%. خبيرة الموارد البشرية هيا القبيطري، شكرا كثير لك على هالمعلومات معلومات القيمة. وأكيد بدنا نذكر المشاهدين أنه ما ينسوا أنه نحن الخميس الجاي أكيد رح نحكي عن السي في والذكاء الاصطناعي، فلا تروحوا هاي الفقرة أكيد. شكرا لك هيا.
0: شكرا كتير لك هيا، نورتي صباح سوريا. بتمنى عن جد كل اللي عم يتابعونا يكونوا استفادوا من هاي المعلومات.
4: شكرا لكم.
1: يعني مشاهدينا واضح أن الذكاء الاصطناعي صار جزء أساسي من عمليات التوظيف، لكن ما زال يحتاج شوي للخبرة البشرية حتى يعطي الصورة الكاملة عن المرشح.
0: أكيد، وبالنهاية بتبقى المهارات الحقيقية والخبرة والقدرة على التواصل هي أهم من أي خوارزمية أو حتى تقييم.
1: أكيد. فاصل صغير ومنرجع مع روز وفقرة جمال، لا تروح لبعيد.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم يصدر بلئ فيها حجم الخيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
8: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. كثير من الناس لما يتطلعوا على صورهم او يشوفوا حالهم بالمرايه بحسوا انه في شيء مو مريحهم بشكل الوش، لكن غالبا ما بيكونوا قادرين يحددوا السبب الدقيق. واحيانا حتى الموضوع ما بيكون مرتبط بملمح واحد بحد ذاته، انما بطريقه انسجام الملامح كلها مع بعضها. هون بيظهر مفهوم توازن ملامح الوجه، واللي صار من اكثر المفاهيم تداولا بعالم التجميل الغير جراحي بالفتره الاخيره. فشو هو المقصود بتوازن ملامح الوجه، وكيف ممكن نوصل لنتيجه طبيعيه بتحافظ على هويه الشخص وملامحه بدون مبالغه؟ لحتى نفهم اكثر بيسعدنا نرحب بالدكتور عبد الله عمر، اختصاص الامراض الجلديه والتجميل الغير جراحي. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يسعد صباحك. صباحك يا رب.
0: مبدئيا فعلا دكتور، يعني توازن ملامح الوجه هلا من اكثر المفاهيم المنتشره بالفتره الاخيره، يعني فشو المقصود فيها بشكل مبسط؟
1: نحن لحتى نعرف شو هو الفيشل بالانسينج بدنا نقول انه هو مانو اجراء بحد ذاته. نحن كاطباء لما بيراجع المريض او المراجع بشكل عام، نحن ما عم ناخذ منطقه تشريحيه واحده، انا ما بدي ظبط دقني او شفتي او انفي خدي، نحن عم ناخذ شكل تشريحي واحد، كيف نحن منوازن بين هاي المناطق المختلفه من الوجه، بحيث انه انا حسن من الشكل بس بنفس الوقت ما غير من الشخص وخلي عنده الفيشل ايدنتيتي نفسه، انه هو الشخص نفسه ولكن احسن نسخه منه.
0: يعني الهدف خلينا نقول من موازنة ملامح الوجه هو يعني خلينا نقول تحسين الانسجام مو تغيير الشكل.
1: أكيد معناه تغيير الشكل هو تحسين الانسجام بين المناطق التشريحية المختلفة بالنسبة للوجه.
0: طيب كيف ممكن نقيم نحن ملامح الوجه قبل ما نبدأ بالتحسين أو بالموازنة؟
1: هلأ التقييم بشكل أساسي بتم أنه أنا شوف المريضة أول شيء بالبروفايل أمامي، بروفايل 45 درجة، بحالة السكون، بحالة الحركة، أطلب من المريض الابتسام، العبوس، الضحك، لحتى نشوف كيف عم يتغير ويصير في عنا حركة بالوجه. هذا بخلينا نعرف، ممكن نرسم براسنا شكل خلينا لك مثل 4D، عم نشوف بنية عظمية كيف متشكلة عند كل شخص مختلف. عندنا فات كومبارتمنت اللي هي الشحم الموجود، طبقه سطحيه، طبقه عميقه، في عندنا العضلات، الجلد نحن كاطباء جلديين نطلع فيه كثير، هل هو هذا الجلد فيه رخاوه جلد؟ هل هو فائد الكولاجين او لا؟ فينا نحن نشده، بنلاقي في بعض الاشخاص عندهم فائد كولاجين فبنلاقي بنشد بنلاقي عندنا رخاوه بالجلد. صحيح. فهذا بخلينا نطلع على اكثر من طبقه لحتى نعرف وين المشكله بالضبط.
0: طيب دكتور، في بعض الاشخاص يعني بيعملوا اجراءات تجميليه غير محسوبه ابدا، ممكن حتى ما تكون مناسبه لملامح وشهم، من ضمنها يعني عمليات الدقن، يعني التكسس او البوتوكس اللي بيعملوه للدقن بغير لهم ملامحهم للاسوء. قديش الدقن فعلا بيلعب دور بموازنه الوش؟
1: هلا للصراحه منطقه الدقن او الجولاين بتلعب دور كثير كبير ب خليني اقول لك انه موازنه ملامح الوجه، لانه هي علاقه ما بين الثلث السفلي والثلثين العلويين من الوجه. يعني نحن بنشوف تبارز الانف احيانا ما بيصير، مثلا فينا نعمل اجراء جراحي للموضوع، فبحاول نحن نعمل موازنه خلال انه اعطي شويه بروجكشن لمنطقه الدقن، فبنعمل هاي الموازنه. لازم الثلث العلوي يساوي الثلث المتوسط والثلث السفلي.
0: السفلي صحيح. تماماً. يعني هلا عندنا هون نحن بالثلث العلوي هون هدول الخطين
1: تماما،
0: في موازنه الى حد ما.
1: هي معنا نسب بشكل عام، لانه كل شخص كمان له شكله الخاص، ولكن احنا بنقول في نسب معينه احنا لازم نحافظ عليها. في عندنا خط بمر او بمس زاويه الانف تماما وبيلمس الشفايف وبيكون بالدقن قدام.
0: حتى لاحظنا خط الشفايف هو شوي بالثلث، يعني بالنصف الاعلى من الثلث السفلي.
1: صحيح، لانه هي عباره عن ريشيو نحن بنحسبها ما بين الشفه العلويه والسفليه.
0: صحيح صحيح. طيب يعني قديش تغيير ملمح صغير ممكن يعمل يعني فرق كبير بالشكل؟
1: هذا الشيء
0: يعني هو بس اختيار الملامح او اختيار النقطه بذكاء وبدقه اكبر ممكن يغير ملامحنا اكثر من 100 عمليه جراحيه.
1: تماما، نحن بنقول دائما انه انا صوره ما أنا كافيه بالنسبه لي لحتى اقيم شو لازمه المريض، انا بحاجه اني اشوفه قدامي. تمام، احيانا المينيمم الاجراءات بالقدر الاقل هي بتعطينا النتيجه الافضل، بحيث انه انا اشوف شو المشكله اللي عندي اياها واعالجها فورا. ممكن ما تكون مشكله، هي عباره عن تحسين بس.
0: صحيح.
1: تمام، لحتى انه انا ابرز هذا المكان اكثر فبصير اجمل. يعني احنا عاده بالنسبه للذكور بنروح باتجاه تعريض الفك. بالنسبة للإناث بنروح باتجاه أنه نكون محدد أكثر بمنطقة الدقن، بيطلع الشكل جمالي أكثر، أنثوي أكثر أو ذكوري أكثر بناء على الشكل التشريحي.
0: صحيح. قديش الفيلر والبوتوكس بيساعدوا على موازنة ملامح الوجه؟
1: صراحة هن أداتين مهمين كثير، ويعني دراسات كثيرة قامت عليهم لهلا. بصراحة بعض الأشخاص ما بيعرفوا الفرق بين الفيلر والبوتوكس، فنحن دائما بنقول لهم الفيلر هو مادة مالئة بتعبي، عندي ضعف بمكان معين حابب إنه أعطيه فوليوم، حابب أعطي بروجكشن لمنطقة الدقن لمنطقة الخد بينه إنه هو بارز أكثر، بستعمل فيلر. البوتوكس هي مادة ترخي العضلات، فهي بتروح لنا التجاعيدات الحركية حتى، فهي ما بتروح حتى التجاعيد السكوني، بتروح تجاعيد حركي بيظهر أثناء الحركة. فلهيك نحن كنا عم نقول التقييم هو مو بس وجه ثابت، هو وجه متحرك لحتى نشوف وين عنا هدول الرينكلز أو هدول التجاعيدات الصغيرة اللي تظهر أثناء الكلام أو الحركة.
0: طيب برأيك دائما تحقيق التوازن بملامح الوجه دائما بيتطلب حقن بوتوكس أو فيلر، ولا في إجراءات تانية نحن ممكن نلجأ لها؟
1: ما ضروري صراحة دائما نحن نلجأ للحقونات، لأنه كمان الفيشل بالانسينج له علاقة بشكل الجلد، هل أنا عندي تصبغات على الجلد أو لا، ممكن أحيانا بقع تصبغات موجودة هي بتكون عم بتعمل هي عدم الموازنة بين طرفي الوجه أو بالمناطق المختلفة من الوجه. ودائما الحقونات هي الحل، الأول شيء تشخيص صح ليودينا لا يعني إجراءات صحيحة كمان.
0: أكيد، ودائما لازم نضمن إنه النتيجة تطلع طبيعية، يعني ما تتغير هوية الشخص. طيب قديش هلأ أثرت بالفترة الأخيرة السوشيال ميديا على هذا الموضوع؟ يعني نحن قلنا نحن بنضل بالسيف سايد، بنضل بال يعني نبين طبيعيين أكثر، بس السوشيال ميديا بتحس بآخر فترة نسف هذا المفهوم تماما.
1: صحيح 100%. كنا قبل نسمع إنه المريضة حابة تكون مثل يعني شخصية مشهورة، هلا صارت المريضه تبع ان جايبت لنا نسخه محسنه على الذكاء الاصطناعي او صح. على الفلتر
0: كمان الذكاء الاصطناعي كثير مؤثر على
1: انا بدي هذا الوجه هيك بدي يكون. خليني اقول لك انه القاعده مو دائما الحقن هو الحل، احيانا عدم الحقن هو الاجراء التجميلي بحد ذاته.
0: طيب قديش صار في هلا ملامح طبيعيه جميله بس صاروا الناس يعتبروها مثل عيب او خطا بسبب السوشيال ميديا؟
1: تأثير سوشيال ميديا تأثير مجتمعي، صار الشكل الطبيعي هو مستهجن، انه انت معقولة ما بتعملي فيلر، معقولة ما بتعملي بوتوكس، احيانا برجع بقول لك هو غير مطلوب، فهون بيكون دور الطبيب بتوجيه مريضه انه لا انت مانك بحاجة انه انت تعمل اجراء. صراحة في بعض الدراسات بتقول انه 17 لا تقريبا 25% من مرتادي العيادات التجميلية عندهم شيء اسمه اضطراب تشويه الجسم، هذا شيء موجود بالطب النفسي، عندنا مشاكل صغيرة كثير ممكن تكون موجودة بالوجه أو بالجسم مريضنا بيشوفها مشكلة كثير كبيرة. لا بدي صلحها، ممكن تكون مشكلة غير مرئية وبالنسبة له لا هي مشكلة كثير كبيرة ولازم يصلحها لحتى يبين أنه هو أجمل وأفضل.
0: صح. حتى هلأ كمان صار العكس، يعني صار في أشخاص عم يتقصدوا أنه يعملوا ملامح أو عيوب، ملامح تبان مثل العيوب بشكل طبيعي، مثل الفرق بين الأسنان، مثل حتى الأنف شوي المبوز، وحتى النمش كمان صار يعني عن جديد عم يكونوا ترند آخر فترة.
1: هي المشكلة أنه نحن لازم ما نلحق الترندات، لازم لكل شخص، هذا نحن نقوله لكل المرضى، يكون له هويته الخاصة، شكله الخاص اللي بيعبر عنه، ما الهدف أنه نحن نعمل كوبي لك من كل الأشخاص. كل شخص عنده جماله الخاص، لكن أنا لازم أبرز هذا الجمال أكثر أو حسن بمكان معين من الوجه.
0: لا، في بعض الأشخاص بيرفعوا حاجب وبيتركوا حاجب عشان يبين هذا الرفع. طيب دكتور هلأ كل شخص فعلا بيناسبه إجراءات توازن ملامح الوجه، ولا في أشخاص لا ما بيناسبهم هذا الموضوع أو بتنصح أنه لا ما يعملوا هذا الإجراء؟
1: تماما، مو كل الأشخاص صراحة بحاجة لإجراءات لتحسين أو خليني اقول لك نعمل فيشل بالانسينج. كل الاشخاص عندهم ايسيمتري او عدم تناظر، لكن نحن بنصلح الميجر ايسيمتري، يعني عدم التناظر الكبير الواضح عنا للعين اللي هو عامل ازعاج للمريض، وهو فعلا للشخص بمسافه مجتمعيه بيكون واضح. الماينر ايسيمتري هو سمه بشريه، دائما نقول للمرضى ما في شيء اسمه تناظر كلي عند البشر، التناظر سمه غير بشريه وغير جميله، فنحن بميزنا اصلا انه نحن في عندنا ماينر اسيمتري بين الطرفين، يعني بيعطينا هي الهويه تبعتنا كبشر، وحتى اللي هي اريح للعين بنقول لهم اسمه وشكم نصين، حطي اليمين وقلبي يسار، ما حتحبي حالك لما تجمعيهم
0: ابدا. اكيد اكيد دكتور. طيب شو النصيحه اذا بدنا نعطيها هيك نصيحه ذهبيه للمشاهدين يلي حابين يعملوا اي اجراء تجميلي، شو بتنصحهم قبل ما يعملوا
1: إجراء؟ تماما. هلا انا نصيحتي هي يعني مقسومه نصين صراحه، النصيحه للمريض ونصيحه للطبيب. اول شيء المريض انا اختار فعلا الشخص مناسب يقدر يشخصني بطريقه صح، كمان ما حط ببالي اوفر اكسبكتيشن، يعني انا رح اتغير كثير بهذا الاجراء التجميلي، بعد عن التغيير الشامل الكلي بصراحه انه انا اغير من شكلي، لانه التجميل الحديث عم بيدور على التحسين فقط وليس على التغيير. النصيحه الثانيه كمان انه انا كمان ما اعطي لمريضي اوهام، بيعوا وهم انه انا مثلا عمري 60 سنه حترجع عمرك 20 مثلا،
0: اكيد
1: برجع الجلد 20 سنه لورا بيتحسن كذا، هذا كمان بيعمل خلل بالعلاقه ما بين الطبيب والمريض. ما عملت لي هيك، انت قلت لي بتحسن ما تحسنت، فهون ببلش المريض لا بالعكس بفوت بدائره من الانزعاج وممكن القلق، ممكن يفوت حتى باكتئاب لما الشخص يكبر بالعمر وهو ما أنا متعود يشوف وشه كبير.
0: صحيح، مع الاسف يعني حتى عم نشوف على السوشيال ميديا يعني بعض الاطباء يعني بيحطوا ملامح شخص متغيره 100% بسبب ابره واحده. طيب كيف؟ ولا بنروح بيجربوها للابره بس ما بيتغير شيء، ففعلا يعني هذا الموضوع مزعج.
1: بنخبر مرضانا دائما انه ما في ابره بتعمل لمسه سحريه على الوجه، بالعكس تغييرات بسيطه تدريجيه متلاحقه احسن من تغيير كامل بيغير من هويتك البصريه او يعني الشكل العام للوجه.
0: اكيد. بدي اتشكرك كثير دكتور على هاي المعلومات، نورت صباح سوريا.
1: شكرا شكرا.
0: يمكن الفكره مشاهدينا وراء الفيشل بالانسينج انه التجميل مو بالضروره يعني تغيير الملامح او البحث عن شكل موحد للجميع، انما الوصول لانسجام اكبر بين التفاصيل الموجوده اساسا. وهلا صار وقت انه نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا ونرجع لكم.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. إذا كنتوا من عشاق الشوكولا والحلويات السهلة وسريعة التحضير فنحن اليوم جبنا لكم الحل.
1: وأكيد يا منى الحل السهل والبسيط بيكون مع الشيف باسم الأعسر يلي عودنا وعود المشاهدين على تحضيرات وطبخات وأكلات بتشبع العين قبل المعدة.
0: وهلأ حنتابع سوا طريقة إعداد كرات الشوكولا بطريقة بتخلي كل ست بيت تحضر الكرات بمكونات موجودة بكل بيت. خلونا نتابع سوا ونرجع لكم.

نعمل شوكليت تروفل بنكهة البرتقال مع الهيل. 200 ميلي كريمة طبخ أو كريمة حلويات، 3 حبات هال، وبرش البرتقال رح أبرك. تمام، خليها تغلي. شايفين أول ما تغلي بدها تطلع، خلاص بشيل على جنب، بغطيها مزبوط وبتركها شي ساعة وبترتاح وتتخمر وتاخد طعمات الحليب ياخد أو الكريمة تاخد طعمات من البرتقال والهال. الشوكولا لازم تكون 70% كاكاو. المي ما لازم تغلي، بخار بس، وهذا ما يلمس الماء. نحطه عندي هون 250 جرام شوكولا.

هيك عندي جهزت الشوكولا جاهزة، وشيلها عن النار فورا. حلو، هلا الجريدة او الكريمة بنصفيها، بنخل ناعم كتير كتير، شوي شوي حتى نخلطها كلها مع بعض.

0: بنخلي البلاستيك يلزق فيها تحت. تمام، هيك بنخليها لتاني يوم 24 ساعة.
1: طيب
0: هي تاني يوم او بعد لتجمد يعني بدها 6-7 ساعات او لتاني يوم بشيل النايلون. طبعا بتكون جمدت هي مثل ما شايفين. راح اخذ معلقة وعندي هون كاكاو. كاكاو لازم يكون يعني من هالكاكاو الاصلي المر ليطلع معنا طعم اصلي على البكالوريا. باخذ شوي حسب الكرات اللي انا بدي اعملهم، بتعملهم بايدي بشكل كرات.

0: يطلع شكله حلو كمان مرتب. حطه هون.
1: قشر البرتقال بيعطي هيك انتعاش، الهيل بيعطي دفى، لما يجتمعوا اثنيناتهم مع الشوكولا شو بصير هون؟ بصير السحر وبصير شوكولا فوق البكالوريا. حبه وحده مع فنجان قهوه بالسهره بتحلى السهره كلها.
2: يعني الله عليك يا شيف باسم، دائما هيك بينقذنا روز بوصفات سريعه وبسيطه، ويعني هي عن جد فيك تقولي انه موجوده بكل بيت، يعني سهله. لا
3: هي موجوده بكل بيت، ومثل ما حكى هيك حبه وحده مع فنجان قهوه الصبح صباحك بيكون رايق. شو رايك انت بالوصفه؟ انا بصراحه حابه اجربها. يعني
2: هي بتتجرب هلا. روز شو قالت قبل الهوا ونحن بنتفرج؟ عم تقول انه ليش ما حط معها بندق
3: او كاجو
2: هيك، وهو مساع عم يعجنها يحط فيها حبه بندق.
3: هو بندق هيك هذا بيجي بيقطعه قطع صغيره وبحطها معه، قديش بيطلع ظريف.
2: هلا انا ما بميل كثير للمكسرات، بحب معه البسكوت اكثر. ممكن اذا عجناها مع بسكوت وهيك، او يمكن انه احنا هيك متعودين ما بعرف. يعني بتلاقي دائما هيك الاكلات السريعه اللي الامهات بتطبخها دائما بتحط معها بسكوت وهيك، خلص يلا طلعت اكلك.
3: طلعت معنا اكله ظريفه. بس لا هي عن جد اكله ظريفه، انا بكره رح اجربها وجيب لهم لزملائي بالمكتب.
2: موافقين؟ خلص سمعتوا انتوا، انتوا شاهدين على هالكلام. يعني روز انا اللي عجبني بالوصفه صراحه انه هي بالشوكولات داكنه، وانا عشق شيء اسمه شوكولات داكنه. يعني خلص هي بالنسبه لي السعاده. ماما دائما وقت تشوفني هيك مكتئبه روز او هي
3: دارك، الدارك يعني شوكولات دارك ما لها، يعني ما لها منافس اكيد.
2: لا لا ما لها مسيس،
3: يعني بيجي سكر اولا خفيف، تجي صحيه اكثر، وإذا كانت مع مكسرات كمان بتكون مفيدة أكتر وأكتر. رح جربها مع البندق منى وفرجيكي.
2: مع البندق؟ طب أنا ساوي لي إياها بسكوت، أو معلش سادة ما بدي مع بندق.
3: خلص قسم بسكوت وقسم مع بندق. أحمد بس سألونا البروديوسر أحمد مع شو بده إياها؟ بندق؟ أي بندق خلص.
2: إيه يعني ممكن هيك نعمل تشكيلة. هلا لك روز، أنا بشكل عام صراحة مع إنه كثير من المشاهدين يمكن ما يأيدوني هلا خصوصي الشعب السوري، أنا مايلة للحلويات الغربية أكثر من الشرقية.
3: هلا هي بصراحة يعني تفضيلات، انا احيانا بميل للحلويات الشرقية واحيانا للغربية
2: حسب المود.
3: حسب المود يعني اكيد بالاعياد ما بشتهي غير الحلويات الشرقية
2: طبعا،
3: هي يعني اساسية حسب المناسبة.
2: يعني العجوة والغريبة والبرازة، حلاوة الجبن مثلا، هي عالمية
3: المناسبات
2: عالمية، وما بنختلف اذا حموية ولا حمصية، بس عالمية المهم.
3: اكيد خلص ما بدنا نصير الجدل هلا عن هذا الموضوع.
2: اكيد مشاهدينا بعد هلا هيك الحوار الظريف نطلع فاصل ونرجع لكم.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم

0: تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: بالحروب مو كل شيء بينتهي لما يوقف القصف. أحياناً بتسكت الأصوات برا لكنها بتضل موجودة جواتنا لسنوات.
1: يعني صوت طائرة، دوي انفجار أو حتى صوت قوي ومفاجئ بالنسبة لبعض الناس هو مجرد صوت عابر، ولكن بالنسبة لأشخاص عاشوا الحرب ممكن يكون مفتاح لذاكرة كاملة من الخوف والانتظار وحتى الترقب.
0: والأصعب أنه الإنسان ممكن يكون اليوم بمكان آمن لكن مجرد سماع صوت مشابه يرجع جسمه لحالة التأهب وكأن الخطر عم بيصير بهاللحظة.
1: اليوم مشاهدينا بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن الخوف المرتبط بذكريات الحرب، ليش بعض الأصوات ممكن تترك أثرها داخلنا حتى بعد سنوات طويلة. ولحتى نحكي عن هذا الموضوع أكثر بدنا نرحب بالدكتورة لينا الطحان، المعالجة والاستشارية بالصحة النفسية. يسعد صباحك دكتورة.
2: الله يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. يا أهلا وسهلا.
1: هلأ للحديث عن هذا الموضوع دكتورة، من يومين كان في تدريب بمحافظة إدلب، كان في تدريب للطيران، فلما سمعوا الأطفال بمنطقة الصناعة لما سمعوا هذا الصوت فعلا خافوا كتير، فعلا رجعوا لأيام القصف، لأيام الطيران، لأيام وذكريات فعلا بشعة. فشو رأيك نشوف الفيديو سوا لحتى نوضح أكثر الصورة؟ يلا خلونا نتابع مشاهدينا.
0: دكتورة قديش هذا الشيء فعلا مؤلم للأسف، ويعني يا رب يجي يوم ويعني نخلص من هالذكريات البشعة وننساها ولا كأنه
1: أو نقدر يعني نتصالح معها على القليلة.
0: أي على القليلة صحيح. دكتورة يعني خلينا نحكي بالطريقة العلمية أكثر، شو بصير بذاكرة الإنسان أو بعقل الإنسان اللي عاش فترة طويلة تحت القصف وقت يرجع يسمع هذا الصوت؟
2: هلا اول شيء بدي اتشكركم على المقدمه الاكثر من رائعه، بالفعل اللي عاش

0: مو مثل اللي شافه على التلفزيون
1: أو
0: مثل اللي سمع عنه. أكيد التجربة المعاشة جدا قاسية، ونحن فخورين بالشعب السوري بالشيء اللي مرق عليه طبعاً. هو ضل شعب صامد وقدر أنه يثبت كفاءته تحت كل الظروف، بقى بالفعل هو شعب عظيم. هلأ شو اللي بصير؟ نحن اليوم عبارة عن كيمياء، عبارة عن كهرباء، عبارة عن جهاز عصبي. نحن اليوم وقت اللي بصير في عنا محفزات عما نتعرض لها، في عنا حارسين هن اللي بيكونوا عم ينظمونا ذكرياتنا وعم ينظمونا انفعالاتنا، اللي هن خلينا نقول اللوزة الدماغية والحصين. الحصين هو اللي مسؤول عن ذكرياتنا، بيرتبها بتاريخ شلون كان اليوم اللي كنت أنا عم أتعرض فيه. أما بالنسبة للوزة الدماغية هي بتصير بتعطيكي شعور الخوف اللي هو بده يحفظك، اللي هو بده يعطيك الأمان. فإحنا مجرد ما نوقع تحت ضغط كتير كبير ما بيعود في عنا يعني استجابة وبعدين منطفي، بصير جهاز الإنذار مو شاعل لفترات مؤقتة، شاعل على طول. بقى بتصير عندك أنت اللوزة شاعلة على طول عم تعطي تهديدات، هي التهديدات عم تكون كيمياء وهرمونات، كيمياء وهرمونات. ما بيعود قادر أنه هو الحسين ينظم الذكريات. خلينا لحنا نبسطها للمشاهدين، خلينا نعتبر أنه إحنا عنا مكتبة كبيرة، هي المكتبة مصنفين فيها الكتب ومركزينها وحاطين أمين مكتبة. بقى لحنا فجأة فتح الباب واندفش وقعد كل هالكتب على الأرض. كل ما بتفوتي على المكتبة بتفكري كأنه الحدث صار هلأ، كأنه اليوم اللي وقعت الكتب. ما بتقولي أنه والله هي الكتب وقعت من يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، خلص تسجل. بقى هذا الأمر جدا مؤلم على أصحابه لأنه بيعمل مشاكل كتيرة.
2: طيب ليش بيتخزن كأنه اليوم صار؟ يعني ليش لحد الآن جسمنا وذاكرتنا بيضلوا بيحتفظوا بالحدث، وكل ما صار أي تفصيل بيشبهه أو بيذكر كنا فيه بنرجع لنفس اللحظة، بنرجع مؤهبين، نفس التأهب، نفس الخوف، نفس المشاعر كلياتها بتنعاد؟
0: تمام، لأنه لحنا في عنا شيء اسمه الإشراط الكلاسيكي. لحنا اليوم بقلب الذاكرة الجسدية والذاكرة بقلب الدماغ بصير عنا بتتسجل المشاعر المرتبطة بالحدث والانفعالات الموجودة فيه، مو بس هو كحدث. يعني أنت كل ما بتسمعي شيء مصاحب بترجع بتتذكري نفس الرعشة، نفس الرشفة، نفس التوتر، نفس التعرق اللي بصير عندك، نفس ضربات القلب. وهون الدماغ كمان بيعمل شغلة اسمها التعميم. يصير اللوزة الدماغية بتقول الوقاية أحسن من أنه لحنا يصير في عنا أي مشكل، تقوم دغري بتقرر يلا خلينا نعطي هاي الاستجابات، اتأهب دير بالك. مثل ما شفنا بالتلفزيون دغري أول ما سمعوا صوت شو كانت الوقاية، أنه لحنا ما بدنا نتأكد، ما حنرجع لإدراكنا نتأكد شو عم يصير، خلينا نوقي نفسنا بعدين بنبقى منشوف الأمر اللي صار. والجسد كمان بيحفظ، عندك في ذاكرة الجسد، ذاكرة الجسد كمان أنت في عندك بقلب القشرة الأمامي بالجبهة موجود الإدراك، ولكن هذا الإدراك والوعي بالأمور ما بيشتغل بسرعة الجهاز الذاتي. الجهاز الذاتي بيشتغل أسرع، فهو بتلاقيه عطاكي أنه تركدي، تتخبي، تتعرقي، تتوتري، بعدين بتبقي بتخاطب الإدراك. فهو أمر جدا مزعج. يعني اليوم كيميائيا أنت عم تكوني بحالة غليان وخربطة.
1: صح دكتورة، أنا صراحة في موقف صار معي وقت كنت بأيام الجامعة، فكنت قاعدة بسكن بنات، كان في طالبة سورية، فكان في كمان تدريبات عسكرية عم بتصير. فجيت أنا على الطابق لقيتها منهارة. أنا سمعت الصوت عملت هيك، يعني إنه في شيء غريب صار، بس إنه خلص خلصت. بس هي صارت بحالة انهيار، ما عاد صارت تسكر أذنية، ما تحسن تسمع الصوت. بالمقابل في معها كمان أشخاص بنفس الغرفة، هن عايشين نفس الظروف تماماً. أنا ما حقول إني عايشة نفس الظروف، بس هي مع أصدقاء كانوا عايشين نفس الظروف، هن ما تأثروا بنفس الطريقة، بس هي صار معها شيء شبه الانهيار. البنت ما عاد تقدر تسيطر على حالها، تسكر أدنية، تقعد بالأرض، تنزوي. فليش في أشخاص بيكونوا عايشين نفس الظروف، وإنما يعني هاي الحالة بتكون مؤثرة على شخص معين بطريقة أكتر والشخص الثاني لا؟
0: هلأ اللي بيفرق معنا شيء اسمه المرونة النفسية. والمرونة النفسية هي لها أربع عوامل هي اللي بتحكم إنه شو اللي عم يصير معنا. أول شغلة الاستعداد الجيني والوراثي. ثاني شيء شبكات الدعم، يعني في أشخاص اليوم غالباً بتكون عائلاتهم في عندها شيء للقلق، مستعدين للقلق الأكثر، وما في عندهم مثلاً شبكات دعم. يعني أنا أجتني أحد المريضات قالت لي أنا كانوا أهلي بس ليطلع عنا أصوات طيران يصفقوا ويقولوا يلا لحنا بدنا نحتفل، قالت لي ما أدركت هذا الشيء. وبالمقابل إجاني ناس كانوا عم يعانوا لأنه عاشوا الخوف اللي شافوه بعيون أهليهم، أهليهم قالوا لنا الخوف أكثر من الخوف نفسه اللي هنا شافوه. الأمر الثالث خلينا نقول قديش في عندها هي صدمات تانية، قدي هي مارقة،
1: ممكن الصدمات التانية تأثر
0: طبعاً لأنه هي بتكون أنهكت جهازها العصبي خلال كتير صدمات
2: بيكون تراكم
0: وبعد منها وصلت للأخير. هذا أمر كتير مهم بقى. أنت اليوم الشخص التعبان مو مثل الشخص اللي متعبان. خلينا نعطي مثال، أنا اليوم في عندي سفينة، هي السفينة جديدة والتانية عندها كتير تصديعات، بقى أنا الاثنين وقت اللي مرت عاصفة حطيت لهم مرسات واحدة، ولكن واحدة حتضل ثابتة والتانية نتيجة التصديعات قد يصير في عندها تسرب للمياه، قد يصير في تصدع أكثر، قد إنه هي يتخلى أياما مثلا الماء ينضرب فيها شيء، اللي هو بيكون سوي مو مثل اللي بيكون غير سوي عنده كتير اضطرابات. وبعدين المعنى للحدث، في ناس هذا كتير مهم، المعنى اللي بيحطوه للحياة. يعني وقت أنا بقول إنه الأمر هلأ ما له بإيدي وإن شاء الله فترة وبتمر، بقدر إني أنا ما عم خدر حالي، ما عم أضحك على حالي، ولكن أنا ما فيني سيطر على المحيط، ولكن فيني سيطر على إنه هذا اللي هلأ طالع بإيدي، إني أنا أحمي نفسي، الدارة، أمن عائلتي، فكر بالمعنى الإيجابي ساعة الساعة بإني أنا شو بدي أعمل. في ناس بتحسين ميالين للتشاؤم، وهن كمان هي بياخدوها بأسلوب التربية، بخافوا من أي شيء وبيربطوه بإشياء تانية، قد يربطوه بالحظ، يربطوه بالقدر. بقى هدول الأربع عوامل بيأثروا.
1: فيعني فينا نقول إنه كل شيء راجع للتربية، كله من الأساس. شو شافوا بالبيت، شو شاف من أهله، هذا الشيء بنزرع فيه
0: طبعاً. طبعاً. وبالتربية يعني هون حنطلع شوي عن الموضوع بمثال، أني أنا تصوري إجاني طفل عمره 8 سنوات وحتى أنا أثر فيني جداً أنه هو عنده أعراض صدمة الحرب وما عاش الحرب، هو ولد بالسعودية، ولكن شو السبب؟ تعنيف الأهل الشديد. تصوري حتى بلش عم يفوت بأفكار ما لذهانية المنشأ، ولكن هي أفكار من نتيجة إنه انتبه إذا بتعذبنا بيطلع لك الشيطان، انتبه إذا بتعذبنا بيوسوس لك الشيطان. التربية هي دائما المدخل الأساسي، لأنه لحنا كنا أطفال بالماضي وصرنا هلأ شباب اليوم طبعا. ويوم عن يوم عم ناخد جزء من موروث أهلينا وثقافتهم. مشان هيك قد ما حكينا عن التوعية وقد ما حكينا عن التربية هي أمر جدا مهم.
2: أكيد دكتورة، ذكرتي من شوي إنه الشخص يلي بيتعرض لصدمات نفسية أكثر ممكن ينهار بهيك موقف، والشخص الثاني يلي ممكن تكون هي أول صدمة بالنسبة له ممكن يتعامل معه بطريقة مختلفة. في بعض الأشخاص بيقولوا لا العكس، يعني التعرض لصدمات نفسية أكثر ممكن يخلي وقع الحادثة أخف.
0: تمام.
2: أخف من الشخص يلي عايش مثلا بسلام طول حياته وتعرض لنفس هي الصدمة، ممكن يكون كمان أثر كبير عليه. فبرأيك العكس كمان؟
0: شوفي لك، إحنا دائما بناخد السياق اللي تروى فيه القصة بعدين إحنا هون منحدد، ولكن خلينا نرجع كمان للعوامل اللي قلناهن الأربعة للمرونة. في أشخاص هن مرونتهم عالية، أنا اليوم قد اتعرض كتير لصدمات ولكن أنا عندي البيئة الداعمة، قد اتعرض كتير لصدمات ولكن أنا ما عندي وراثة، ما عندي مشاكل إني أنا تنتقلي بالاستعداد بالاضطرابات النفسية. كتير مهم إنه إحنا نلاحظ هي الأمور، ولكن خلينا نقول بعض الأشخاص اللي وقت اللي هن بيمرقوا بكتير تجارب صعبة بينتقلوا من اضطراب الشدة مع بعض الصدمة اللي هو PTSD لحتى يصيروا CPTSD، يعني اضطراب الصدمة المعقد. هو شو صار فيه أول مرة؟ هو ما تخلص من هي الأشياء، ضل مخبية. يعني مثل الأن دائما بعطيها مثال أنه مثل نظف كل الغرفة وحط الوسخ تحت الكنباية، بقى بتلاقي بعد فترة أنه هو لسه عم يشم في ريحة كرها رغم أنه هو عامل كل شيء عليه. بقى خلينا نقول هي المحفزات اللي هي بتطلع بعد فترة. بتلاقيهم يمكن يكونوا أنه حتى لو قالوا لك تجاوزنا الصدمة بس أكثر عصبية، يكونوا كتير عصبيين، يكونوا أكثر استسارة، أو بيشكوا كتير من أعراض جسدية.
1: فهذا الشكل بيتخزن بصحتهم
0: طبعاً.
1: تقريباً على كلامك، يعني هذا هي الجملة أنا كتير بسمعها صايرة بآخر فترة، إنه مثلاً بتلاقي فتيش عم يضرب، فمثلاً حدا جاي من برا ممكن إنه ينقز أو هيك، أنا بيقولوا يي دخيلك، نحن تعودنا على الحرب وما عاد خفنا وما عاد تأثر فينا هدول الأصوات. فهل فعلا اذا واحد عم بيقول انه انا تعودت معناتها هذا الشيء مو مؤثر فيه؟
0: هل احنا مجرد ما قلنا انه في عنا استجابه للحصين واستجابه للوزه الدماغيه معناتها هذا الامر احنا ما بنتحكم فيه، احنا عنا اعضاء هي اللي عم تلقط هي الاشارات بس هذا اللي بنسميه الخدر الانفعالي. احنا من كتر ما سمعنا اصوات من كتر يعني صرنا انه نحاول نقول انه الفنا، ولكن هي الاستثاره موجوده بالجهاز العصبي بس مثل ما هلا قلنا بتطلع بقى باعراض جسديه، قد تطلع بسرعه الغضب، قد تطلع بتلاقي ناس كتير بتشكي من آلام بالمعدة، قد في ناس بتشكي من قلة جودة النوم، جودة النوم إما بصير عندهم أرق بدء النوم أو إنه أرق منتصف النوم بفيقوا كتير نومهم ماله تمام وقد إنه هي تتأثر نواحي تانية كمان بحياتهم فهنا لا ما حيتجاوزوها بس هنا بيكابروا وبينكروا في جزء من النكران.
1: طب النكران منيح ولا لا؟
0: ببعض الأحيان طبعا لا، لأنه حتى قد يكون بوابة للكبت
2: وممكن يكون حاجز نفسي بس بعدين ممكن كتير يأثر تمام. على هذا الموضوع. تعرفي تذكرت قصة منى، في أم كانت حامل فعايشة آثار الحرب ولساتها كانت معاني من آثار الحرب، لما ولد ابنها ولد بعد الحرب بس مع ذلك ولد بيخاف من صوت الطيران، ولد عنده فوبيا من الأصوات العالية. فقديش فعلا هاي الصدمات النفسية بتأثر يعني على الأم الحامل لبعدين؟
0: حضرنا مؤتمر السنة كانوا عم يحكوا عن شيء اسمه الصدمة العابرة للأجيال وهذا اللي عم تحكيه هو الصدمة العابرة للأجيال اللي هي عم من جديد نعمل لها بحوث علمية كتير وأخذ زاوية معينة من رسائل الدكتوراه، وخاصة لأهلنا بغزة الله يا رب يفرج عنهم ويغير هالأيام يا رب لأحسن. بل إحنا اليوم وقت بتيجي الأم بتكون حامل عم تنقل الغذاء، عم تنقل الشعور لقلب الجنين عن طريق المشيمة، بقى هي عن طريق المشيمة حياخذ اليوم في هرمونات التوتر، هياخد لحنا الكورتيزول بشكل أعلى من غيره من الأطفال، بقى هو انتقله أثناء فترة الحمل. مشان هيك بتلاقي الأطفال العاديين بيبكوا شوي، هذا بيبكي لشغلات باستثارات أقل، بيبكي على شغلات أبسط، تلاقيه متعلق بأمه أكتر، بتلاقي إذا سمع أصوات دغري بينقص أو بيشفل بصير عنده الإشفال. بقى هي علمياً هلأ عم يشوفوا ويدرسوا بعلم ما فوق الجينات ولكن ما في لسه هالدراسات الواضحة كتير، وأكيد الأقدر هون يمكن أنه يطلع دكتور متخصص عصبياً أو دكتور نفسي يقدر أنه يوصف هالحالة كونه أنه الدراسات بعد جديدة ولكن هو أمر جداً لازم ننتبه له. وحتى إذا ما قلنا أنه لحنا صار في حرب وكانت حامل، خلافات بنرجع الزواجية الأسرية، الضغوطات الدائمة على الحامل بتأثر على الطفل ولحنا أول سؤال بنسأله أياماً أنه كيف كانت أمك أو كيف كان أبوك بفترة الحمل، كان في مشاكل؟ هذا من الأسئلة اللي جداً مهمة وقت اللي إحنا بدنا نعمل دراسة الحالة على الأشخاص.
1: يعني صحيح دكتورة، صراحة يعني الدراسات اللي حكيتيها هي صحيحة، لأنه بتذكر كمان صديقتي بتدرس ماجستير بتركيا كمان علم الجينات، فأجيت وعم تقلي هي السيرة أنه تخيلي منى أنه نحن يلي عشنا الحرب هدول الجينات حينتقلوا للسا أولاد أولاد أولاد أولادنا. قلت لها أف معقول هذا الحكي؟ عم قالت لي إيه والله تخيلي، أنه أنا هذا الشيء كتير زعلان عليه.
2: حرام يعيشوا بهالخوف أحفادنا، حرام عن
1: إيه يعني نحن عشنا هذا الشيء على القليلة إنه أحفادنا ما يعيشوا هذا الشيء. دكتورة، طب إذا نحن عالجنا حالنا قبل ما نقرر إنه يصير عنا طفل، هل هذا الشيء كمان بينتقل بالجينات حصراً ولا لا؟
0: هلأ شوفي، هو الموضوع كتير موسع. إذا كانت التوترات أو هو وصلنا لدرجات الصدمات أنت ما بتتخطيها دائما لأنه خلص هو صارت في عندك إشارات. هلأ أنت ما فيك تمحيها ولكن بتخففيها، هذا أمر جدا مهم. يعني خليني أقول أنه أنا عندي شريط السينما لساته موجود بس كان شريط السينما معه الصوت ومعه الإضاءة ومعه التأثيرات مثل ما هلأ إحنا عم نشوف إنه كل شيء حوالينا شو عم يصير. أنت بتحافظي على الصورة ولكن بتقيمي المشاعر المرتبطة فيها. بقى في أشخاص ما لهم قادرين إنه هن يوصلوا، أو قد يكون إنه العلاج تبعهم بالظاهر مؤقت وبعد منه تتحرض بذكريات تانية. يعني حتى البيتي اس دي في ناس بعد سنة بعد سنة ونص بترجع الأعراض عندهم، لأنه يعني بصير عندهم هنا مو بس شدة الاستثارة، بميزها الفلاش باك اللي هنا بتلاقي إنه في صور معينة محفزات معينة بترجع دائما بتتكرر عندهم ما بتنطفى. بقى حسب كل حالة، يعني اليوم السؤال المفتوح ما بيعطيك حالة. حتى إحنا وقت اللي بنعمل دراسات دكتوراه أو رسالات ماجستير بناخد عينة ومنطبق على عينة البحث وبنكون كتير واضحين إذا العينة مقننة مقننة ولا ما لها مقننة لحتى نقدر نجيب على حسب هي الدراسة. ولكن بناخذ الموضوع بالسياق والمفروض انه نشتغل على حالنا، هذا اهم نقطة مثل ما تفضلتي وقلتي، ويا ليت انه الكل يشتغل على حاله.
2: لازم نساعد حالنا اكيد، يعني لازم نساعد حالنا قبل ما اي طبيب او اخصائي يعالجنا، يعني نحن لازم نقوي حالنا ويكون عندنا ثقة ان احنا قادرين نتخطى. طيب دكتورة، شخص تعرض هي بالختام خلينا نذكرها، شخص تعرض ل او شخص اساسا بيعاني من صدمة، صار الصوت القوي، سمع الصوت القوي، صار معه انهيار مثل ما صار مع زميلة منى بالسكن، كيف نحن بنقدر نحتوي الحالة أو كيف نحن بنقدر خلص نرجعه لأرض الواقع
1: أو كيف هو يساعد حاله حتى؟
0: تمام، خلينا نقسم هذا الموضوع هيك لنصفين. النصف الأول اللي بتعلق بالشخص نفسه، دائما بنقول له التنفس أول شغلة، خذ نفس تمام لأربع ثواني، ارجع أنك أنت حبسه لمدة ثانيتين، ارجع أنك أنت طلعه بالزفير لأربع ثواني. طيب شو بتعمل هي العملية؟ نحن مجرد ما أنه نعمل هي العملية نحن ثبتنا أنه اللوزة الدماغية تقلل الانفعالات اللي موجودة لحتى نقدر نرجع نستقر.
1: آه يعني دكتورة مقولة أنه الواحد وقت يكون معصب يأخذ نفس طويل هي مزبوطة؟
0: تمام مزبوطة طبعا، وهي لأنه إلها مرجع اليوم فيزيولوجي موجود فينا.
1: أوكي.
0: خلينا نقول القسم الثاني اللي هو اليوم منسميه التجذير، يعني مثل الجذر. نحن وقت اللي بتصير المثال اللي جبناه على المكتبة أنه أنت ما بتعدي بتعرفي إذا وقعت الكتب هلأ ولا وقعت
1: تمام.
0: بالماضي بقى نحن بدنا نصير نشوف أنه لا نحن هلأ موجودين.
2: أوكي.
0: نحاول بقى نشغل حواسنا، هي الحواس هي اللي بترجع بقى بتقلك أنه أنت بالحاضر، انت بهي السنه بهذا اليوم، عشان نرجع لحنا نشغل الحصين من اول وجديد ونرجع نشاط القشر الجبهي. بقى لحنا شو نبلش نقول له؟ شوف خمس شغلات، المس اربع شغلات، اسمع ثلاث شغلات، تمام تلمس شغلتين، ودوق شغله. فانت عم تعطي تنبيهات عبر الحواس للدماغ وانت عم ترجعي توطني انه انا هون، أنا موجودة بأمان. هي بالنسبة للأشخاص، أكيد في تقنيات تانية وأكيد في تقنيات موسعة، ولكن وقت أنا عم حاول وعم أحس حالي أنه عم يصير في عندي الفلاش باك اللي بميزة، أو أني أنا نومي ما استقر، بلشت أني أنا انسحب من رفقاتي، يصير عندي عزلة، بلشت أني أنا ما أروح مثلا على شغلي، ما عاد بدي أكمل شغلي، صار عندي أعراض زيادة، أنا هون بدي أتوجه لمختص. عن طريق المختص بيعطيك العلاج المعرفي السلوكي، الموجة الحديثة في الـ EMTR اللي هي العلاج بحركة العين. مجرد ما لحنا بيجي بيحضر جلسات ما بتروح الأثر الصدمي، ولكن مثل ما قلنا بتضل الصورة بس بتروح الشعور المصاحب فيه.
1: منخففها أكيد دكتورة لينا الطحان، يعني بدي أتشكرك على كل هالمعلومات.
0: الله يسعدكم
1: ومنورتينا دائما بي،
0: ودائما أنتوا رائعين. شكرا لكم، شكرا للمشاهدين الكرام، والله يعطيكم ألف عافية.
2: شكرا كتير لك دكتورة، فعلا موضوع لازم يتسلط الضوء عليه. بنتمنى من كل مشاهدينا ومن كل الأشخاص اللي عانوا من هاي الآثار الصعبة على الجميع أنه يتخطوا إن شاء الله بالسلامة.
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم، نتروح لبعيد.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: مشاهدينا، إذا بتحبوا تطلعوا على السماء من وقت للتاني، فهالأيام عندكم أكثر من سبب تعملوا هيك، لأنه شهر آب حمل معه مجموعة من الظواهر الفلكية المميزة يلي عم تجتمع بفترة زمنية قصيرة. من ساعات الفجر رح نكون على موعد مع مشهد للكواكب السماء، وخلال النهار في كسوف شمسية، أما بالليل فموعد محبي الفلك مع واحدة من أشهر زخات الشهب السنوية، وهي شهب البرشاويات. والأجمل أنه هالظواهر مو بس فرصة للاستمتاع بمنظر جميل، وإنما كمان لنتعرف أكثر على العالم اللي فوقنا ونفهم شو عم بصير بالسماء. للحديث أكثر معنا رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري. يسعد صباحك يا رب.
4: منى، يسعد صباحك. صباح الورد، صباح الخير لمشاهدي قناة سوريا الثانية بهذا اليوم الفلكي المميز، يلي فعلا السماء تروي لنا هذا اليوم كتاب بعلم الفلك كامل خلال بضع ساعات.
3: يا عيني، طب خلينا هيك نبلش من البداية، شو بيصير معنا أول شيء بساعات الفجر؟
4: تمام، اليوم في عنا ثلاث، مثل ما بيقولوا صار عنا بهاليومين ظواهر فلكية متعددة، مثل ما بيقولوا ثلاثة بواحد.
3: أي.
4: بدأت القصة مع كسوف للشمس.
3: تمام.
4: هذا الكسوف 12 آب حدث وكان كلي في روسيا، في آيسلاند، في بعض الدول، وفي شمال غرب أفريقيا،
3: يلي هي مبارح.
4: تمام بالضبط. استفدنا منه بتحديد بداية شهر ربيع الأول.
3: أوكي.
4: يلي هو بكرة.
3: أي.
4: اليوم عنا ليلة لا تنسى في علوم الفضاء والفلك. بساعات الفجر الأولى مثل ما بلشتي منى، رح يكون عنا اصطفاف للكواكب، عطارد،
3: أي،
4: المريخ، زحل، المشتري، أورانوس، نبتون.
3: شو يعني اصطفاف الكواكب؟
4: يعني نحن لراصد على الأرض عم نطلع على السماء، منلاقيهم مثل القطار أفا بعضهم.
3: فينا نحن نشوفهم؟
4: فينا نحن نشوفهم، بس بدنا تلسكوب. هي بدنا تلسكوبات.
3: أوكي.
4: ليش؟ لأنه المريخ وزحل والمشتري بتشوفيهم بالعين المجردة، لكن أورانوس ونبتون بدهم تلسكوب، فبالتالي بتكون منظر كتير جميل. شلون عم يلحقوا بعضهم البعض
3: مثل ما شايفين هون؟
4: بالضبط. تماما مثل ما بنشوف، بنحط، تخيلي نحن حاطين تلسكوب الآن.
3: أي.
4: وعم نطلع نبتون، دورنا التلسكوب، زحل، ساتورن.
3: أي.
4: دورنا التلسكوب، أورانوس، مارس، عطارد، وإلى آخره. تخيلي من المتعة لما تشوفي زحل وحلقاته، يعني بالتلسكوب بتبين حلقات
3: بكل تفاصيله، نحن ممكن نشوفه
4: روعة. أيه. وتوابع كوكب زحل، المشتري، وأقمار. أيه. الجاليلية الأربعة.
3: أيه.
4: وتشوفي شلون بيدوروا حوله. يعني نحن الليلة. أيه. لما نضع التلسكوبات ونتأمل المشتري، بنشوف كيف التوابع عم تدور حول كوكب المشتري. صدقيني هاي اللقطة تخلد.
3: يعني هذا الشيء نحن كنا نشوفه بأفلام كرتون ونحن صغار، بس إنه نشوفه على الواقع ده هذا جميل.
4: جميل جدا.
3: أيه.
4: ولسه الأجمل ما سيحدث بعد ذلك.
3: شو رح يصير؟
4: البرشاويات. أي. الهطل الشهابي. أي. الأرض رح تمر ببقايا مذنب اسمه سويفت تطل، نسبة للعالمين اللي اكتشفوه.
3: أي.
4: هذا المذنب يدور كل 133 سنة مرة، يعني كل 133 سنة بيزورنا.
3: أوه.
4: عام 1992 زارنا آخر مرة، عام 2126 بيزورنا مرة تانية. لما إجا المذنب بترك بقايا ذكريات أثر من زيارته.
3: أي.
4: فالأرض بدورانها حول الشمس تمر مرة واحدة كل عام في هذه البقايا، فتحتك يحتك الغلاف الجوي مع البقايا فتولد كما نرى تماما ألعاب نارية في السماء. هذه الألعاب النارية في السماء هي الشهب. طيب ليش هي مميزة السنة؟ شو ميزنا عن السنة الماضية واللي بعدها واللي ما بعرف شو؟
3: أي.
4: بكل بساطة لأنه القمر محاق، أي لا يوجد قمر في السماء، فلا يوجد إضاءة في السماء،
3: فنحن قدرانين نشوفهم بكل بساطة مثل ما نحن هلأ شايفينهم بالصورة هي.
4: بالضبط،
3: بألوان، بهالألوان هي،
4: بهالألوان، لأنه كل لون له معنى. الأخضر احتراق مع الأزوت، الأحمر مع الكربون، وهكذا. يعني كل لون له معنى، مو بس ألوان وأصوات.
3: نحن بنسمعهم هون من
4: طبعا الأرض. بدنا هدوء. أي. بعيد عن أضواء المدينة. أي. عن ضجيج المدينة. وبجلسة فلكية ممتعة نتأمل السماء من الساعة 12 ليلا للأربعة فجرا ومنشوف هذا المنظر.
3: الله، ممكن نشوف واحدة مثلا ولا لا؟ ممكن نشوف كذا واحدة.
4: معدل بين 40 إلى 60 شهاب في الساعة.
3: بالساعة؟
4: يعني مفروض كل ثانية عم نشوف واحد.
3: أي.
4: يعني أو بالضبط خلينا نقول بالذروة كل ثانية واحد، يعني حوالي الساعة 3-3:30 كل ثانية المفروض يكون ثانيتين في شهاب.
3: دكتور محمد، يعني هيك من الشغلات اللي نحن بنسمع بمجتمعنا انه وقت تطلع فيه للشهب بتتمنى أمنية وممكن انه تحققش هذا الشيء، صح؟
4: منى، هي القضية ليست هي أساطير.
3: أي.
4: وهي قصص حلوة. لكن بنيت على معلومات هامة جدا. الذي وضع هذه الفكرة هو بطليموس.
3: أوكي.
4: بطليموس كان يظن انه كانت الآلهة تطلع على الأرض فتبكي حزنا على الناس اللي عم يقتلوا بعضهم فتنزل الشهب اللي هي دموع الآلهة. لما بالديانات السماوية معروف عنا انه الشهب هي رجوم للشياطين، وبالتالي لما ترجم الشياطين فيعم الخير. فالأمنيات او الدعوات خلينا نقول لله سبحانه وتعالى قد يكون هناك حالة نفسية.
3: أي.
4: حالة صفائية قد تكون لها تأثير ما.
3: أي.
4: هلأ نحن بصراحة هاي الأساطير نحكيها ومنرويها ونروي لها السند التاريخي، كيف بدأت إلى أين تستمر. يعني نحن اليوم من الساعة 8 مساء لساعات الفجر الأولى مجانا فاتحين أبوابنا بنادي المحافظة بالتعاون مع مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية في محافظة دمشق وبمحافظة حما وحمص وطرطوس ومعظم المحافظات مجانا لحتى يرصدوا معنا الشهب. كيف بيرصدوه؟ نحن منقسمهم، منحدد منطقة في السماء، معنا عدادات نطلع على السماء ومنبلش 1-2-3 وبتبلش الحماس،
3: فبيكون في قاعدة حماسية
4: جدا. وبآخر الليلة يا منى قديش طلع معك، كم شهاب عديتي؟ 130، أنا 140، أنا 150.
3: تمام.
4: ونطلع بمحصلة نبعثها للاتحاد الدولي للفلك.
3: أي.
4: منشوف يا ترى قديش غزارت المذنب.
3: أي.
4: قديش بقايا المذنب. هل يا ترى هناك كرات نارية اللي هي الألمع وتستمر عدة ثواني؟ لم يظهر كرات نارية. الأصوات كانت قوية ضعيفة طبعا، لا يسقط منها ولا واحد على الأرض
3: أبدا،
4: هي بعيدة جدا بالغلاف الجوي الأعلى. أي. لكن نعدها بالضبط لحتى نشوف هذا المذنب قديش ترك بقايا.
3: تماما.
4: يا ترى هو غزير ولا فقط من غزارته؟
3: أي.
4: وكل هالتفاصيل تظهر معنا من خلال هذه الليلة.
3: فأكيد معناتها دكتور محمد العصيري نحن بدنا نوجه دعوة لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا هلأ يلي هن عندهم فضول بعلم الفلك إنه هن أكيد يزوروا الورشة والمعرض تبعكم، أكيد دعوة خاصة من رئيس الجمعية الفلكية السورية، صح؟
4: صحيح 100%. وجيبوا أطفالكم لأنه في زوايا خاصة للأطفال. حيكون في مسابقات، في قصص حلوة للأطفال. اليوم فرصة نطلع على السماء ونتوحد مع هذه اللوحة الكونية الجميلة.
3: طيب ذكرت قبل الهوى أنه في كذا نوع للشهب، تحكي لنا عنهم؟
4: 100%، لأنه عندنا كذا مذنب. نحن هذا سويف تطل، في عندنا تيمبل تطل، في عندنا مذنب الأحلى والأجمل والأحب هالي. هالي بيجي بأيار فبيترك شيء اسمه الدلويات.
3: أوكي.
4: ليش اسمه الدلويات؟ ليش اليوم اسمه البرشاويات؟ ليش عندنا غير أنواع عديدة؟ السبب نسبة إلى الكوكبة البرجية، الكوكبة الفلكية الموجودة يلي بيطلع منها الهطل. يعني إذا نطلع على هالصورة تماما منلاحظ أنه الهطل كأنه جاي من نقطة واحدة من السماء. هذه النقطة تتعى برشاوس. هذه هطل الشهاب البرشاويات. بالدلويات من برج الدلو، من كوكبة الدلو. فتسمى الدلويات.
3: أي.
4: وهكذا في عندنا القوسيات نسبة إلى برج القوس. فإذا نحن شو هي الكوكبة يلي نتأملها ونرصدها ونتابعها وندرسها؟ ويظهر منها الشهب. عشان هيك قلت لك اليوم بعد الساعة 12 ليلا لأنه بتشرق كوكب برشاوس بعد 12 ليلا. أيه. بينما الدلويات كنت قلت لك الساعة 8 مساء
3: مثلا.
4: تماما. أيه. فكل واحدة إلى ميزتها وإلى خصائصها. هلأ الدلويات مذنب هالي مذنب هالي كل 73 عام 1983 مر وكل 76 سنة بيمر مرة. فبالتالي الهطل الدلويات أضعف من البرشاويات. برشاويات أغزر أحلى مذنب وأكبر. مشان من هيك بنشوف العاب اكثر. أيه. والعاب مجانا لا خطيره لا فيها بارود لا بتاذي لا بتعمل اي مشاكل.
3: شو مثلا العاب
4: هي مثل اشكال هيك عم
3: تمشي اشكال هيك عم تمشي. ايه
4: والفكره منى كيف نلقطها بسرعه. أيه. يعني انت متخيله الناس كلها متجمعه وواحد بس يقول شفت شهاب. أيه. عيون المئات من الناس بدها توجه لجاء والشاطر. أيه. يلي بده يلحق يعده. أيه. او يلقطه او يشوفه او يشوف لونه. أيه. او يشوف خصائصه. فمتعه ما بعد متعه. طبعا البرشاويات كل 11 12 13 اب تتكرر مره هذا العام لانه القمر محاق حتكون مميزه جدا. حرمنا من كسوف 12 اب لانه للاسف ما ظهر عنا ولكن السماء لن تنسانا ب 2 اب 2027 سوريا على موعد مع كسوف شبه كلي في دمشق.
3: باثنين اب 2027 سوريا رح تكون تماماً. مع موعد مع كسوف كلي
4: شبه كلي يعني بدمشق
3: شبه كلي
4: لانه كل ما تواجهنا يعني حيكون تقريبا كلي باقصى اقصى جنوب سوريا. أي. أي. وكلي تماما بمصر. أي. فنحن على موعد تقريبا ب 97% او 96% 96 فاصلة شوي. أي. فتقريبا شبه كلي. أي. فحيكون في يوم لا ينسى. طبعا اب دائما هو شهر الفلك. احداث فلكيه عديده جدا بدءا من الهطل الشهابي ولن يختتم اب الا بخسوف سيكون نحن على موعد معه بعد 15 يوم يعني باخر اب. طبعا حيكون عندنا جزئي باخر ساعات الليل. أي. وبنفس الوقت ايضا هناك ظواهر فلكيه عديده مثل القمر البدر. وعده ظواهر نحن على موعد فيها باب.
3: شو بصير بالخسوف هيك تحكي لنا؟
4: الارض تجي ما بين الشمس والقمر.
3: أوكي.
4: فتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر فنحن قاعدين هيك عم نطلع على القمر. أي. فجأة هوبا اختفى ما عاد بيان. أي. هذا خسوف. إذا كان كامل القمر مختفي هذا كلي. أي. إذا جزء من القمر هذا جزئي. أما بما ما حدث بالأمس تحديدا وما هي الصورة. أي. لمخطط الكسوف الذي حدث بالشمس إجا القمر ما بين الأرض والشمس فحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض. بالأمس منى كان سباق بين وسائل الإعلام بأوروبا بإسبانيا بالبرتغال بالجزائر بالمغرب لتصوير الكسوف. الآن أصبحت هذه الظواهر ليست فقط ظواهر ممتعة للناس بل هي ظواهر اقتصادية مربحة ظواهر علمية مفيدة جدا. أنا مبارح من خلال الكسوف درسنا مثلا الشمس كم بقعة شمسية بالشمس ماذا تؤثر على مناخنا. تعرفي نحن هلأ كتير هيك مشدودين من موضوع الحرارة والشوب ويا الله إمتى يخلص الشوب وإمتى تتجي موجات حر وإمتى تخلص هذا كله مرتبط بالشمس. أي. للفترة الطويلة طقسنا ومناخنا مرتبط بالشمس. أي. نجمنا الأم
3: شو بيّن معكم طيب؟
4: بيّن معنا أنه للأسف الشديد ما زال الاحتباس الحراري يتصاعد. ما زلنا في الصيف ما زال هناك
3: موجات شوب أكثر
4: موجات شوب أكثر ولكن قد يتفاجأ الناس بالأيام القادمة بتبدلات سريعة في الحرارة يعني يجينا يومين ثلاثة هيك كتير لطاف بقلب آب.
3: أي.
4: فهذه مفارقة
3: ممكن نشوف هيك شيء يعني.
4: شي. يعني طبعا ما رح نصل أنه تشتي بآب لكن حنشوف ميزات بآب مختلفة عما كنا نعرفه عن آب اللهاب.
3: أي.
4: وبنفس الوقت سيتداخل فصل الخريف مع الصيف مع الشتاء. سنشعر بأيلول وبتشرين أول بتداخل كبير ما بين الصيف والشتاء يعني الشتاء حنحسه إجا بكير لكن ما رح يكون جاي بكير أبدا لا موجات الحر رح تستمر
3: فهو حيخدعنا يعني
4: بالضبط. أي. وهذا كله بسبب أولا الاحتباس الحراري وما صنعه الإنسان في الغلاف الجوي بالإضافة إلى ذلك انخفاض عدد البقع الشمسية على سطح الشمس.
3: جميل جدا
4: كله مترابط مع بعض.
3: أي. طيب هلأ بالعودة للشهب بما أنه يعني هذا هيك موضوع كتير بيهتم فيه الأطفال يعني كل العالم بشكل عام فللأهالي اللي هن ما بيحسوا أنه يجوا ياخذوا أولادهم على هذا المعرض تبعكم بدي تحكي لي هن فينهم أنه يقفوا على البرندة البرندة لازم تكون من أي جهة لحتى هن يحسنوا أنه يشوفوا الشهب.
4: هلأ هو لازم أنا ما جاوبك على سؤالك عشان يجوا كله يعني
3: صح مظبوط
4: لكن أنا حجاوبك على سؤالك. طبعا بكل بساطة بإمكان أي إنسان من بيته من سطح منزله من شباك منزله أنه يتأمل الشهب ويعدها وكأنه معنا 100% يفتح شباكه بعد الساعة 12 بالليل
3: أوكي.
4: يطلع على جهة الشمال للشمال الشرقي
3: أي.
4: أول شيء بده يعود عيونه يعني بده يطلع هيك بالسماء تقريبا دقيقة لدقيقة ونص حتى تعود حدقة العين على ظلام السماء
3: أي.
4: يعني ما بصير أنا أطلع لفوق بعدين أطلع على التلفزيون أي. بعدين أطلع على الضوء أي. بعدين نادي لأبني جيب لي كاسة مي هذا ما بيزبط
3: أي.
4: كثير ناس بتقلنا يا أخي أنا ما شفت ولا شهاب بدك تعود عيونك أول شيء العين لازم حدقة تتوسع وتأخذ المنحة تماما للسماء
3: أي.
4: بعد منا منركز بصرنا على جهة الشمال للشمال الشرقي من ننزل عيننا على الأقل 3-4 دقائق منبلش بقى نشوف هذا المنظر ومنقدر نعده ونميزه ونجيب أطفالنا هيك لساعات الفجر الأولى كل شوي منشوف شهاب ساعات الفجر الأولى من نادي لأولادنا تعوا يا أولادنا لنعرفكم على كوكب بقى المريخ والمشتري وزحل وإلى آخره المريخ لونه أحمر مباشرة منقدر نحن نلقطه لونه أحمر واضح أحمر أحمر دموي مارس إله الحرب بالأساطير الإغريقية فبنقدر نقول لأولادنا هذا المريخ لونه أحمر بعد منه المشتري المتألق اللماع لونه هيك حلو كتير هذا المشتري
3: أي.
4: زحل على لون برتقالي وهذا زحل بتكون تشوفوا عطارد وأورانوس ونيبتون باقي الكواكب تعالوا لعنا أنه بدهم تلسكوبات إذا عندكم تلسكوبات حطوها وشوفوا أورانوس ونيبتون وعطارد
3: جميل جدا هذا الكلام طيب بالعودة للكسوف إذا شخص هو قدران أنه يشوف الكسوف جزئي كيف بيشوفها بطريقة آمنة
4: حلو وهي نقطة كتير مهمة وحساسة وخطيرة كتير ناس بيقولوا لك يا أخي أنا بيطلع على الكسوف شوفه بيطلع فيه بالعين المجردة ما بيصلي شيء هذا
3: تمام.
4: الكلام خطأ الكسوف الشمس بشكل عام نحن بالحياة العادية لما نطلع على الشمس وهج الشمس بيمنع العين أن تستمر بالتحديق بالشمس
3: لأكثر
4: من ثواني
3: أكيد
4: طيب لما يصير كسوف بيجي القمر القمر شو بيعمل بيخفف وهج الشمس لكن لا يمتص الأشعة الضارة فبالتالي خف الوهج والأشعة الضارة لساعتها موجودة فأنا اطلعت فترة أطول فدخل لعيني أشعة ضارة أكثر فبيصير عندي لا سمح الله حرق في الشبكية وقد يسبب العمى الدائم يعني مو لعبة
3: درجة الموضوع خطير
4: 100% كتير خطير أي مو لعبة الموضوع كتير خطير وكتير أحداث كتير حالات سجلت حتى مبارح بالأمس يعني رغم التحذيرات اللي أطلقتها وسائل الإعلام بعض الحالات سجلت ببعض الدول لا ننظر هذا بصر ما نتحدى الشمس هذا بصر وبالتالي في وسائل آمنة كتير ومجانية وببلاش
3: يلي هي
4: أنا عندي بالبيت أكيد في مراية جيب مراية من بحطها على الشمس وبعكسها على الحيط شفت الكسوف على حيطي بشكل آمن ومريح
3: أي.
4: ما عندي مراية بجيب ورقة بسقبها براس الدبوس وبرفعها على الشمس
3: أي.
4: وبتطلع على الأرض بلاقي الكسوف كله على الأرض آمن
3: أي.
4: أنا بالطريق وصار كسوف بتطلع على مراية السيارات
3: أي.
4: بيطلع معي السيارات اللي عاكسة الكسوف على مرايتها عندنا وعاء بحط فيه مي هذا الوعاء اللي فيه مي بيطلع عندي الكسوف على سطح الماء
3: نعم.
4: عدة وسائل آمنة بدنا نجي على الجمعية الفلكية في نظارات خاصة بالكسوف بنحطها على عيوننا ونتأمل كل مراحل الكسوف وفي تلسكوبات مجهزة عنا لرصد الشمس والكسوف
3: طب النظارات العادية ما بيمشي حالها
4: ابدا لا.
3: لا
4: لانه نحن عندنا الخطورة بالموضوع عفوا بالأشعة الفوق البنفسجية وتحت الحمراء اللي بتسبب بالذات فوق البنفسجية حرق مباشر للشبكية فالنظارات العادية ما بتمتص الأشعة فوق البنفسجية النظارات العادية بتحجب وهج الشمس مثل القمر اللي عمله
3: تماما
4: بنشي يمتصلنا الأشعة الحرارية والأشعة المؤذية والضارة للعين البشرية ولهذا نستعين بهذه النظارات الخاصة المصنوعة من مادة من الفضة يعني في ناس بيقولوا طيب تبع اللي بيشتغلوا بالحداد اللحام أو الأشعة التصوير الشعاعي
3: أي.
4: لا ما بيكفي لازم يكون فيهم ذرات من الفضة لحتى تكون آمنة 100% وهي توزع مجانا اساسا يعني ما في اي مشكله عليها لكن متعه انه نرصد الكسوف ومتعه نشوف الكورونا تبعه
3: طبعا
4: تذكري وباء كورونا الله ينذكر وما ينعاد
3: لا ينذكر ولا ينعاد
4: هذا ليش سمي كورونا لانه شكل الفيروس يشبه الشمس عند الكسوف بهالشغلات الحلوه طالعه من الشمس فهذا يسمى كورونا بالعلم الفلك اسمه كورونا
3: هو من زمان هيك اسمه
4: من زمان كثير على دور اجدادنا علماء الفلك فلاحظوا انه في تشابه بين شكل فيروس كورونا وبين ظاهره الكورونا الفلكيه فسمي كورونا الفيروس على اسم الظاهره الفلكيه الجميله جدا لكن فعلا منى النظر لهذه الظواهر الفلكيه بتعطينا مد روحي توسع إدراكي كبير جدا ومتعة ما بعد متعة يعني أنت بتطلعي بقى من جو هالكوكب الصغير اللي هو نقطة زرقاء باهتة في الكون لكون أوسع بكتير وخاصة لما نحن نحط التلسكوبات ونشوف السدم والمجرات والتجمعات النجمية والكواكب، فبتشوفي لوحات ما بتخطر على البال.
3: ما بتخطر على البال، مظبوط.
4: من أجمل اللوحات بألوانها، بحركتها، بتناغمها،
3: نعم،
4: بتوسعها، فبتشعري براحة نفسية، بتنسي كل هموم الدنيا، يعني بهاللحظات بتشعري كل هموم
3: خلاص إنه راحت.
4: راحت.
3: تمام.
4: بتبلشي يوم جديد.
3: طيب، هلأ بالختام، بما أنه ذكرت أنه يعني هيك عملت دراسات من كم يوم وشفت الشمس وهيك، فبدي تقلي إمتى رمضان وإمتى العيد؟
4: تمام، هلأ رمضان
3: فلكياً.
4: تمام، فلكياً هلأ نحن لسه طبعاً صراحة لم نقم بالحسابات لرمضان لأنه هو حيجي بشباط، لكن متوقع أنه يكون ببداية شباط. حلاوة الموضوع رمضان السنة رح يكون كتير ممتع لأنه حيجي مع ذروة الشتاء، وبالتالي حيكون لطيف جدا جدا جدا ورائع جدا جدا جدا. نحن قمنا بدراسة ربيع الأول، ويوم الجمعة إن شاء الله هو أول أيام ربيع الأول، يعني بقي عنا ربيع الثاني، بقي عنا كم شهر، يعني 3-4 أشهر بدخل بقى بدراسة شهر رمضان. يبدأ دراسة شهر رمضان مع بداية شعبان، رجب، شعبان
3: ورمضان،
4: يجي رمضان. فبيكون في دراسات عديدة لرمضان، بس الحلو بالموضوع أن رمضان السنة الجاية كتير لطيف وكتير حلو، وساعات صيام لطيفة جدا، والجو حيكون كتير حلو، وبإذن الله نحن متفائلين مثل السنة الماضية
3: يا رب
4: أن تكون السنة أمطار غزيرة
3: إن شاء الله.
4: فتخيلي أحلى مطر ورمضان
3: مع الأدعية
4: يا
3: الأجواء الرمضانية،
4: كثير بتكون أجواء ممتعة
3: فعلاً.
4: رمضان مش هلا أكيد رمضان بالصيف يمكن ثوابه أكثر، لكن رمضان بالشتاء ميزاته أحلى،
3: صح، يعني تشعر بروحانية أكثر،
4: متعة، لطافة الجو، القدرة على التحرك أكثر، القدرة على يعني خروج من المنزل،
3: 100%.
4: التناغم مع الأسواق، هي كلها بتأثر بموضوع رمضان.
3: بدي أشكرك دكتور محمد العصير على كل هالمعلومات القيمة وعلى هيك إضافتك الجميلة، نورت صباح سوريا.
4: يسعد صباحك منى وصباح المشاهدين، وبانتظاركم مع الليلة التي لا تنسى.
3: شكرا لك مشاهدينا. هلأ بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم، لا تروحوا لبعيد.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
8: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتم مشاهدين. وصلنا لفقرتنا المنوعه كلام ميديا يلي رح تقدم لنا اياها زميلتنا هديل. يسعد صباحك هديل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير روز. صباح الخير منى. كيفكم اليوم؟
0: تمام.
2: شو الاطلالات الحلوه هي؟
0: عيونك
2: وروز اشتقنا لك كمان.
0: وانا اكم الله كثير اشتقت لك انت بالاخص لك منى. انا وهديل يعني فقرتنا مليئه بالمديح، بس ليكي في بعض الناس بيفكرونا انه احنا بنتملق او
2: لا بصراحه
0: بعض. احنا عن جد مشاعر خلص هي مشاعر من القلب يعني.
2: اليوم مثل العاده بفقره كلام ميديا عم نزل لكم هيك اضاءه سريعه على ابرز الترندات المنوعه اللي شغلت السوشيال ميديا، حنتعرف عليها بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. وخبرنا الاول، نشرت وزاره الاقتصاد والصناعه فيديو بيوثق ضبط ورشه فيها اكثر من 2 طن من شراب التوت منتهي الصلاحيه. الوزاره وضحت انه الكميه كانت موجوده داخل الورشه وتم ضبطها خلال الجوله الرقابيه، فسوا حنتابع هالفيديو.
3: خلال جولاتنا الرقابيه وبالتنسيق مع احدى الجهات المختصه وصلنا الى ورشه تقوم بعمليه ازاله تاريخ الانتاج والانتهاء عن طريق استخدام ماده التنار، ومن بعدها تقوم بعملية طمس التاريخ بوساطة بخاخ ذو لون أصفر ذهبي مماثل تماما للون الغطاء العبوي الأساسي. والمادة هي طبعا عبارة عن مركز شراب التوت، طبعا بقصد إعادة طباعة تاريخ إنتاج جديد وإعادة طرحها في الأسواق. تم حجز الكمية.
2: يعني شفنا صبايا بالفترات الأخيرة كتير عم نشوف جولات من الرقابة لحتى تشوف مثلا كل شيء متعلق بالمواد الغذائية والسلامة الغذائية. هذا الشيء كتير منيح، وإن شاء الله كمان يعني التجار يكونوا أكثر مسؤولية، لأنه هن مو بس يفكروا يعني بالمربح المادي، كمان هن مسؤولين عن أرواح أشخاص عم ياخذوا من هدول المنتجات الغذائية.
0: أكيد أكيد. وبدنا نشكر عن جد الجولات الرقابية اللي عم تعملها وزارة الاقتصاد الصناعة على هاي الجهود اللي عم تبذلها. فعلا يعني لو ما تم ضبطهم ولولا جهودهم اكيد كثير من الناس كانت تضررت.
1: اكيد
2: اكيد اكيد. وحتابع معكم اخباري وننتقل لخبرنا الثاني، وما ناقصها لفتت انتباه المتابعين بعد ما قرر اب يعاقب ابنه بطريقه مختلفه لانه كان عم يسوق الموتور ويشب فيه ويستخدمه بطريقه ممكن تعرضه للخطر. العقاب كان انه خلى ابنه يدهن الشجره باللون الابيض حتى تصير اوضح للسائقين بالليل وينتبهوا للطريق بشكل اكبر. وكمان الاب طلب من كل الاهالي يعملوا نفس الشيء ويساعدوا بتوضيح الاشجار الموجوده على جوانب الطرق خصوصا بالليل. فسواح نتابع هالفيديو.
4: السلام عليكم. هذا احد الشباب الطائشين اللي كانوا عم يقببوا على الموتور بعد الحجز على موتور وشهر. هلو الإجراء المتخذ بحقه عمل شعبة لمدة أيام في دهن الشجار أو حسب المدة اللي بخلصها هو دهن الشجار في الكليس. أعمال شعبية. عشت عمي عدت تعيد التأبيب.
2: يعني احنا صبايا بكل حلقه من حلقات صباح سوريا بنرجع بننوه على موضوع كثير مهم واللي هو المسؤوليه والانتباه. اذا انت مالك سائل عن روحك فارواح الناس اكيد غاليه عليها، لازم يكون اكثر حذرا اكيد وانتباها. هيدا العقاب كثير عجبني بصراحه. في قبل فيديوهات انتشرت كثير على السوشيال ميديا لاب عاقب ابنه كمان بطريقه ثانيه لما كان عم يشب الموتور فحرق له اياه قدام عيونه.
0: والله انا لو مكانه بشتكي على ابني للشرطه، يعني ما بتفرق معي والله.
1: درجه روز
0: يعني اشتكى عليه الشرطة.
2: هو اشتكى عليه. ايه؟ يعني اشتكى على ابنه وتصادر الموتور، ولكن الاب كمان قرر انه يرجع يعاقبه وبطريقه تخليه نوعا ما مسؤول شوي.
0: اكيد.
2: فاكيد وحتابع معكم اخباري وبننتقل لخبرنا الثالث. بعد ما وثق شاب بفيديو من جوا باص للسياره من جوا باص للسفر معاناه ركاب من الاختناق بسبب قله الاهتمام بتكييف الباص، واللي زاد من تفاعل الناس مع الفيديو ظهور شاب عم يدخن جوا الباص بالاضافه لصوت طفله كانت عم تبكي بالخلفيه. هذا الشيء اللي فتح انتقادات واسعه عن قله الاهتمام براحه الركاب وخصوصا الاطفال خلال رحلات السفر. فحنتابع هالفيديو سوا.
5: فهذا بورمان رايح من منبج على عشام داح. يا جماعة كلها جاعد تدخن. هذا بورمان الكافيتيريا كافيه.
2: يعني يمكن الطفل كان عم يبكي من ريحة الدخان.
1: طبعا
2: اليوم كثير كل اخبارنا مرتبطه بموضوع الوعي بصراحه والمسؤوليه. يعني كمان شفنا بالفترات الاخيره كثير عم يصير في حوادث على الطرقات. فأكيد كتير مهم شركات السفر أو شركات المسؤولة عن الباصات النقل تكون كمان منتبهة للحدود الدنيا لسلامة الركاب اللي معها، إن كانت تمنع التدخين، إن كانت تنتبه مثلا على نظام التكييف، خصوصي أنه نحن هلأ في شوب، فلازم يكون كمان في مراعاة لوجود أطفال خلال أكيد. السفرات هاي
1: 100%.
2: وأكيد بنرجع ومنأكد أنه التدخين يا جماعة ممنوع بباصات السفر، بوسائل النقل العامة، بالأماكن العامة، لأنه ممكن كتير ناس تكون بتتضرر أو بتتحسس من هاي الروائح. فحتابع معكم. وصلنا هلأ لخبرنا الرابع من حلب، بعد ما لفت مواطن الأنظار بفكرة مختلفة وحول حاوية قمامة لخزان مياه إضافي فوق سطح بيته. فكرة تفاعل مع المتابعين على السوشيال ميديا، والعالم تساءلت ما بين أنه هل هو سارق الحاوية ولا أخذها من مخلفات خربانة ورممها بهذه الطريقة. فحنتابع هالفيديو.

0: بغض النظر عن تساؤلاتنا اذا هو سارق الحاويه او حتى هو اخذها ورممها او شيء، بس انا عندي استفسار عن موضوع النظافه.
1: نظافه
0: يعني نظافة. هاي المي نحن بنستخدمها للشرب، للاكل، للغسيل، للاستحمام، فقد ايه مدى صلاحيتها يعني للاستخدام اليومي اصلا، استخدام البشر حتى؟
2: صار عندنا خوف يعني اذا بدنا نروح زياره لعند الناس بدنا نشيك على الخزان تبعهم. والله مصيبه يا جماعه.
0: وصلنا هلأ لخبرنا الأخير من لبنان، بعد ما مازح الفنان نصيف زيتون الجمهور خلال حفله وخبر الجمهور بأنه أمه وحماته معه بالحفل وعم يحضروه. نصيف طلب من الجمهور يرحبوا فيهم وبمسحة عفوية قال عن أمه ملكة جمال العالم الكون والقارات. لقطة تفاعل مع عدد كتير كبير من الناس، فخلونا نشوف نصيف شو قال.
3: أنا اليوم مبسوط والله، وهلأ رح يبين معكم أنه أنا مبسوط ورح نعمل مش رأيك كتير، بالعادة ما بحكي كتير، هلأ عم بحكي شوي وخلص تسكروا بغني بس. بس زقفولي لأمي، أمي معي اليوم، أمي من المطار. يسعد الله معنا ملكة جمال العالم والكون والقارات أمي، وحماتي معنا كمان، حماتي أهلا بنونا يا أهلا.
0: يعني حلو كتير بهيك محطات مهمة بحياة الإنسان يكون حواليه عائلته والناس اللي بيحبها أكيد. ودائما كمان بكرر دعواتي بإنه الله ما يحرم حدا من لمة الناس الحلوة واللي بيحبوا حواليه
2: إن شاء الله.
0: وأنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا وبتمنى لكم بقية نهار سعيد.
2: شكرا كتير لك كتير.
1: شكرا مشاهدينا، هلأ بدنا نطلع فاصل ونرجع كلنا تروحوا لبيت.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي.

سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة زاوية خضراء، واليوم رح نزرع البندورة والفليفلة والفريس.
1: أكيد، ولنحكي أكثر عن الزراعة المنزلية وهي المحاصيل اللي ذكرتها منى بيسعدنا نرحب بالمهندسة الزراعية آلاء نصري لحتى تعلمنا كيف نزرع الفليفلة والبندورة والفريس. أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير يا
0: رب. خلينا نبدأ فورا بالعمل.
2: فورا هلا هي نباتات كلياتها فينا نكاثرها بالبذر. بالنسبة للفريس في له طريقة كثير لطيفة، إنه نحن دائما بنطلع بنلاقي بلش يعملنا هي الخلفات الصغيرة أو البيبيات الصغيرة. انتبهوا كيف تلاقوا هون في عندكم جذور.
0: تمام، في جذور.
2: لما بتشوفوا هيك عقدة تمسكوها وبتقصوها هيك. جربي روز نزرع، بنشيل طبعا من هون ومن هون. هي العقدة مثل العادة رح نحطها
1: من جوا.
2: ايه، بنكون مجهزين نحن التربة عنا
1: هون هيك
2: بالضبط.
0: هدول شو نوع التربة؟
2: التربة تكون خفيفة،
0: خفيفة
2: بالاخص للفريز، تكون معقمة وخفيفة.
1: اوكي، لما نشوف نحن هدول الجذور يلي لونهم بني، تمام، بناخذهم وبنحطهم بقلب التربة
2: وبنسكر عليهم هيك بهدوء شوي صغيرة.
1: ثواني هيك، يا عين. تمام، بنحطها.
2: لا، روز مهندسة زراعية وشطورة كثير، وفورا بدك تصقي بهي الفترة من السنة. فورا بدك تصقي، هي من ألطف الطرق لحتى نكاثر فيها الفريز.
1: بس لك كأنه جذور الفريز عنيدة شوي، ما عم تفوت.
0: طيب،
2: لانه تراب خفيف. لانه التراب خفيف.
1: تمام،
2: انت بس لحتى تصقي بتلاقيها فورا ركزت
0: سمكت.
2: تمام،
1: يلا منى عندك آية.
2: لكن نحن ليش بنلجأ نزرع فريز ببيتنا؟ لانه هو من احلى المحاصيل اللي ممكن تنجح عنا.
0: قديش بدنا نعبي؟
1: حلو،
2: بنحاول نضل عم نسقي لحتى تنزل المي لجوا. انتوا عندكم بالبيت عنا بكفينا هالقد.
0: اوكي،
1: هيك تمام.
2: يعني نحن بالبيت دائما سياسه الصقي نتبعها تكون كافيه وكبيره لحتى تنزل المي من تحت. هلا نحن هون اذا منتبهين جايبين عنا فليفله، في عنا انواع زينه هيك وفي عنا انواع ممكن تتاكل. طبعا كلها ممكن تتاكل وبنلاقيها احيانا بالسردين. كلياتنا بناكل سردين وبننتبه انه في فليفله. هي
1: الفليفله صح، حتى من
2: تونه كثير حده، يلي كتير حدة بنستخدمها بالصلصات. ما انت تعطيه لحدا هدية؟
0: ابدا. يعني اذا ما بتحبوا حدا وحابين تهدوه فيكم
2: تجربوا الفليفلة. وفي عندنا هون بندورة كرزية، ان شاء الله يا رب تكون مبينين الكرزيات
0: بالهواء.
2: شوفي
1: تزرعي هنا بندورة ولا ما فينا نزرع البندورة الكرزية؟
2: البندورة ما فيك تزرعيها الا بالبذور.
0: اوكي،
2: دائما لما بدك تلجئي ببيتك تزرعي هي النباتات، حاولي تأمنيها من مصادر تكون موثوقة شوي. تجيبيها من مشتل معروفة شو نوعه. ليك ودائما قاعدة ذهبية لاي حدا رايح يجيب النباتات لعنده، دائما نقوا نبات يكون وقفته حلوه ورقته عم تلمع، ما فيها ثقوب تكون فيها حشرات. هي النباتات ممكن تاخذوا كثير نوعيات سيئه وما تثمر عندكم، تفكروا انه انا المشكله مني انا
0: مني، بس
2: هي المشكله انه انا ما اخذت مصدر مناسب.
0: طيب هلا هلا حنزرع الفليفله.
2: هلا ما في اي شيء ممكن نزرعه بالخلفات الا هي البذور، فات وقتها. هلا ما في اي زراعه الا فقط بالخلفات للفريز. اي حدا لا يجرب يزرع عقل هلا
0: ابدا.
2: في اشخاص ممكن تزرع بالعقل، بس هي طريقه غير ناجحه وبطيئه شوي، بتعمل جذور بس بطيئه لحتى تثمر. فنحن امتى بنبلش بزراعه هي النباتات؟ بنبلش نزرعها مباشر، يعني تقريبا باول الصيفيه بشباط مثلا. فينا نعمل هلا ترم ثاني، ما عندنا مشكله بالارض المباشر.
0: طب لا، نحن كيف هلا فينا نعتني بالفريزه اللي
1: هيك؟ اعطينا هيك نصيحه بالختام، لانه هي عم تطلع من مكانها. هلا بنرجع
2: رح تثبتيها اكيد منيح. ليكوا يا جماعه، اذا اي حدا واجهته مشكله مثل مثلا روز ما ثبتت على تراب، لا تتوقعوا انها تضرب جذور
0: ابدا.
2: بدكم تتاكدوا. فيك يا روز تحطي لها شويه تراب من عندك من هون.
1: تمام،
2: ايه تمام. لما تحطي فوق تراب لحتى يمسكها، اذا ما مسكت بالتراب ما رح تنجح. لا تفكري حالك انه زرعتي. وحتى البذور تاكدوا انه مسكت منيح بالتراب وفورا قصقوا. النصيحه العامه، حطوا نبات اللي بده يزرع هي النباتات يتاكد انه عنده شمس، عنده ظرف مناسب لهي النباتات. لحتى تزرع انت محصيل، هي النباتات تحتاج من 5 لـ7 ساعات شمس. كثير اشخاص بتجيبها وهي ما عندها شمس. توجه

0: او للنباتات الورقيه في حال ما عندكم شمس. فانا دائما بختار الشيء المناسب لبيتي. قاعده ذهبيه، اهتموا بالنبات تبعكم، اتاكدوا انه ما عندي حشرات، اتاكدوا ما تحطوا بقايا، اتاكدوا يكون في عندي شمس، اتاكدوا من الري. في اشخاص بتنسى ترويهم وهي نباتات طبعا. حوليه فورا بتعطش وبتموت.
1: نحن كل قد ايه لازم نرويهم؟
0: هي النباتات كل 3 ايام ما فيك تعطشيها. بس في عندي مشكله، مجرد ما بلش يطلع عندي زهر، ورح تشوفوا هذا الحكي هلا هون بالفليف اللي عندي هذا الزهر، انا اذا سقيتها كل يوم كل يوم رح يحل الزهر. وهي المشكله بتواجه الفلاحين، بتواجه الاشخاص مثلا منزلون، سواء لهي النباتات او لغير النباتات، ما رح تعقد هي الزهره الا اذا حاولنا شوي نلتزم بالصقي يكون منظم. فتره التزهير نحن بنباعد بالصقي، فانا اذا بالعاده كل 3 ايام بصقي، بصير بصقي كل 5 ايام مره، بتحطوا مثبت ازهار.
1: تمام. بدنا نتشكرك المهندسه الزراعيه آلاء نصري، يعني داهمنا الوقت بس اكيد انه في فقرات ثانيه مع بعض. شكرا لك.
2: شكرا كثير لك ولك سبتة جوتو
0: الي لي. برافو كتير. برافو كثير مهندسه زراعيه.
1: مشاهدينا هون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى انه تكونوا استمتعتوا معي انا وروس.
2: اكيد بدنا نشوفكم بكره بنفس الموعد بمواضيع جديده ومتنوعه، وهلا تضلوا بخير. سلام،
1: الى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددا في قرية زبيدة بريف القنيطرة ويفتش منازل المدنيين. وزير الطاقة يشكل لجنة للتحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها ويلزمها بتحديد الأسباب ورفع النتائج خلال ساعات. مجلس مدينة إدلب يطلق مشروعا لتحديث شبكة الطرقات بشكل شامل ويؤكد أن الأعمال تشمل تزفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة. الاحتلال يفرض حظر تجوال في بلدة قصر بالضفة الغربية ويعتقل 25 فلسطينيا ويغلق المحال التجاري.

0: في التفاصيل، قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات توغلت في قرية زبيدة بريف القنيطرة. وأفاد مراسلنا بإطلاق سراح شخص كانت قوات الاحتلال قد اختطفته من قرية معرية بريف درعا الغربية، وذلك بعد احتجازه لنحو 3 أيام. ويأتي ذلك بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لبلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أمس، مؤلفة من 3 آليات عسكرية محملة بالجنود، حيث فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا بك محمد، إلى أين وصلت هذه القوة للاحتلال الإسرائيلي المؤلفة من 5 عربات ودخلت إلى قرية زبيدة؟
1: نعم بالفعل، يعني وسيم، توغلت هذه القوى العسكرية منذ ساعات تقريبا باتجاه قرية زبيدة الغربية بريف القنيطرة الوسطى. طبعا هذه القوة انطلقت من قاعدة العدنانية، القاعدة التي تم يعني انشاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في تلك المنطقة بالقرب من خط وقف اطلاق النار. توغلت باتجاه هذه القرية، قامت يعني بالتجوال داخل هذه القرية، ثم حاولت الانسحاب باتجاه القاعدة التي انطلقت منها. هذه التوغلات يعني مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه القرى والبلدات، طبعا دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف للمدنيين داخل هذه القرية. أيضا تستمر يعني وسيم عمليات التوغل، سواء في قرية الرفيد، البارحة كان هناك توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعني التضييق على المدنيين والأهالي أثناء تنقلهم، وأيضا يعني قامت بالتوغل باتجاه قرية بلدة الرفيد وتفتيش بعض المنازل، ثم عاودت الانسحاب باتجاه الجولان المختلف. فهذه يعني التوغلات والمضايقات مستمرة والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المدنيين، باتجاه المزارعين ومربي المواشي، تمنعهم من الوصول الى اماكن عملهم، الى يعني البحث عن رزقهم ولقمه عيشهم. فالاهالي يناشدون بشكل عام يعني القوات المتحده او الامم المتحده الدندوف العامله في المنطقه بالحد من هذه التوغلات ومتابعه يعني التوغلات الاسرائيليه ووقف هذه التوغلات التي باتت تقلق راحه الاهالي والمدنيين في المنطقه.
0: نعم محمد، هل اقتصرت هذه التحركات وهذا التوغل الاخير في قريه زبيده على الانتشار داخل القريه، اما تم تفتيش عدد من المنازل والتحقيق أيضا مع السكان من قبل هذه القوى للاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم، في قرية زبيدة لم تدخل إلى المنازل وتفتيش المدنيين، فقط يعني قامت بجولة داخل هذه البلدة بعربات عسكرية وبعض الجنود ما يقارب 15 جندي، توغلت داخل هذه البلدة يعني جالت في بعض أحياء القرية، ثم حاولت الانسحاب باتجاه القاعدة دون تسجيل أي تفتيش أو اعتقال لأي شخص في المنطقة.
0: نعم، وردة فعل الأهالي على هذه التوغلات المتكررة كيف كانت في التوغل الأخير لقوة الاحتلال محمد؟
1: نعم بالفعل يعني وسيم، يعني هذا رد الفعل هو من الاهالي، هو يعني يخاطبون يعني هنا حاله استياء بصراحه بالنسبه للمدنيين والاهالي والمزارعين. يعني هذه التوغلات يوميا في الليل في النهار في الصباح في المساء، فبات الاهالي يعني بحاله من القلق والذعر والخوف بشكل بسبب هذه التوغلات. هم يعني يناشدون الجهات المختصه، يناشدون الحكومه، يناشدون الامم المتحده، اي شخص يعني يستطيع مساعدتهم في وقف هذه التوغلات، في الحد من هذه التوغلات، او عقد اتفاق امني في المنطقه وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي الى المنطقه. هم يعني بانتظار بفارغ الصبر بصراحه بعقد هذا الاتفاق وانسحاب قوات الاسرائيليه لما كانت عليه سابقا، وعوده الامن والامان الى هذه المنطقه بشكل عام، خاصه يعني الاراضي القريبه من خط وقف اطلاق النار والقرى القريبه ضمن المنطقه العازله والقريبه من خط وقف اطلاق النار، فهي يعني عرضه اكثر للتوغلات والانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
0: شكرا لك على هذه الايضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره محمد فهد. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية عبر بالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش و45 ألف حبة كيبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. أعلن الأمن الداخلي في حماة القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فقد أسفرت العملية عن ضبط 3 بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص وذلك لاستكمال الإجراءات. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة إلى العلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. قالت قيادة الأمن الداخلي في بيان أن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية عاقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، في حين قال والدها لتلفزيون سوريا أن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
2: احتاجت انه تستأصل مرارة بها بحص، راجعت الدكتور طلب تحاليل، تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة، وقرر يعمل العملية. عمل العملية على اساس عن طريق التنظير، وقال العملية تمام. يوم يومين اسبوع بنتي صار معاها يرقان، وصارت معاها حمى شديدة، وصارت معها إشكالات أخرى. نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونها أربع أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون. آخر شيء توفت إنتان. سنتان استلم الجثة، غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا؟ اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
3: صار غالية الريحان.
0: شكل وزير الطاقة السوري محمد البشير لجنة كشف وتقص للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها، وذلك رغم توفر المادة بالمستودعات على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
4: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقا للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقا لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا أن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوفرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. وكان أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها اشتكوا إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءات المالية.
5: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من ساعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
6: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بدكم تلتزموا بنسبة الاحتياطي 20%. نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم تطالبني انت انا بالاحتياطي اعطيني ماده، اعطيني ماده لاعطي الشعب، انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم، هلا راح يخلص شوي ثاني بالبوست خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم عم يجينا الطلب بعد خمس ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم، وغير كازيات اخي عم يجي هالماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته وبحط انا نسبه احتياط، اما هون الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
5: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
7: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشيء وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا حاطينه بالخزانات، يوم التحرير صارت فوضى. أول يوم التحرير شيء راح ببلاش، شيء راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا. هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر شهريا، خساره تبخير كل شهر.
5: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
8: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم يطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جدا ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
5: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
9: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري، ومعي أيضا من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله. أرحب بكما وأبدأ معك ديالا البحري، كيف هي آخر مستجدات أزمة البنزين في العاصمة السورية وريفها؟
4: نعم مرحبا وسيم، حقيقة منذ أيام عادت أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في دمشق وريفها أيضا، اللي يعني خلال الأيام الماضية كان هناك طوابير للسيارات ممتدة على مسافات طويلة حقيقة، وانتظار السائقين لساعات طويلة ليتمكنوا من تعبئة خزانات سياراتهم. البعض كان يصل إلى يعني المحطة أو إلى دوره وتكون المحطة قد انتهت من يعني نفدت الكمية المتوفرة لديها، وبالتالي يضطر إلى العودة مرة أخرى أو خلال اليوم التالي. حقيقة وسيم، هذا الصباح ونحن الآن نقف أمام إحدى المحطات في مدينة دمشق، كانت قد بدأت يعني هذا اليوم وصول التوريدات والكميات المخصصة من البنزين إلى هذه المحطة وبعض يعني معظم المحطات في دمشق، وتم إفراغ الصهاريج في المحطات. حقيقة ما تزال يعني الطوابير مستمرة ومتواجدة، ويمكن إن كان يعني يلاحظ ذلك من خلال عدسة الكاميرا، هناك طابور طويل حقيقة للسيارات هنا في هذه المحطة المتواجدة على أوتوستراد دمشق، إلى أنه يعني بالمقابل يعني يمكن القول بأن هذا الطابور يعني السيارات يتم تعبئتها بشكل دوري، ويمكن القول بأن هذا يعني الطابور يسير حقيقة، يعني مع وجود طابور وازدحام طويل نتيجة طلب الأهالي على مادة البنزين بعد نقصها خلال الأيام الفائتة. يبدو أنه تتوفر الآن المادة، ولكن بالمقابل يعني الطوابير متواجدة، إلى أن الدور يسير بشكل جيد. وهذا يعني علمنا أيضا أن معظم أو كل المحطات في دمشق وريفها قد وصلتها الكميات المخصصة لها. حقيقة خلال الأيام الفائتة كانت هناك عدد كبير من المحطات يعني كانت مغلقة ولم يعني تصلها الكميات المخصصة لها، وهو ما شكل ضغطا على محطات أخرى وشكل ازدحاما كبيرا حقيقة وخانقا على محطات الوقود والسيل.
0: نعم هاشم، في اللاذقية كيف يختلف الوضع أو بماذا يختلف الوضع بخصوص توزيع البنزين في المحطات عن العاصمة السورية؟
10: نعم يعني حدت هذه الأزمة يعني في اللاذقية يعني هي أقل بكثير عن دمشق، يعني هنا يعني الأزمة أزمة المحروقات هي يعني هي أخف بشكل كبير. أحيانا تشهد المحطات الوقود ازدحاما عند وصول صهاريج البنزين، وما يعني تبقى لمدة عدة ساعات ومن ثم يكون يعود الأمر طبيعي، لا يوجد ازدحام. الازدحام يكون يعني بشكل نسبي وليس بشكل يومي أو أزمة حادة، أو هناك يعني يوم ترى أن على الكازية طابور طويل وبعدها بساعات أو باليوم التالي يعني لا يوجد أي ازدحام على هذه المحطة بشكل عام. يعني لا يوجد هناك أزمة حقيقية في محافظة اللاذقية بالنسبة لمادة البنزين، إنما يعني أحيانا ضعف أو قلة التوريدات، تأخر بعض التوريدات تأتي خلال ساعات متأخرة من الليل، يصبح هناك ازدحام خلال ساعات الصباح حتى ساعات الظهر، ما أن تحل يعني المساء حتى يعني لا يكون هناك طوابير. أي أنها يعني ليست هي أزمة مستمرة وطوابير طول الوقت يعني كما شاهدناها خلال الشهر الماضي، لكن حاليا هي الأزمة أخف من ذلك، أنه يعني أن هناك أيضا قلة بالتوريدات يعني والطلبات للبنزين، وهو ما يشكل أحيانا هذه الطوابير. لا سيما هنا نذكر يعني بعض يعني رأينا بعض يعني السيارات التي تأتي وهي بالأصل هي لديها بنزين، يعني هو ليس يعني وصل إلى حد أنا يعني لا يوجد لديه بنزين، هذا أيضا يشكل هناك تخوف أيضا من الأهالي من انقطاع هذه المادة، فأيضا يسارعون إلى محطات الوقود عند وصول التوريدات أو وصول الصهاريج إليها لاستكمال سياراتهم خوفا من انقطاع هذه المادة وتوقف مصالحها.
0: نعم سأعود إلى دمشق مع ديالة. ديالة، هل من مستجدات بخصوص اللجنة التي شكلها وزير الطاقة لتقصي معلومات وأسباب نقص البنزين تحديدا في العاصمة وريف دمشق أيضا؟
4: نعم وسيم، حقيقة نحن ما زلنا بانتظار النتائج التي ستكشف عنها هذه اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الطاقة والمؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء. كما قلنا يعني هذه اللجنة تم تحديد مهمتها بالكشف والتقصي عن يعني أسباب نقص مادة البنزين في محطات الوقود في دمشق وريفها، خاصة خلال يوم الثلاثاء كان يوم ذروة في الحقيقة لنقص هذه المادة. يعني هذه اللجنة ستقوم بعرض نتائجها على وزير الطاقة بعد 48 ساعة من تشكيلها، وتم طبعا إتاحة يعني المجال أمام هذه اللجنة للاطلاع على الوثائق والمستندات وكل ما تحتاجه في أداء عملها، وكذلك الاستعانة أيضا بمن يمكن المساعدة في يعني أداء عمل هذه اللجنة. يعني وزارة الطاقة كانت يعني تؤكد من خلال تشكيل هذه اللجنة ومن خلال هذا القرار بأن الكميات متوفرة في المستودعات، ولكن تم تشكيل هذه اللجنة للتقصي عن أسباب نقص هذه المادة في محطات الوقود في دمشق، وهو يعني ما ينتظر حقيقة معرفته من خلال النتائج التي ستقوم هذه اللجنة بالإعلان عنها. وسيم،
0: شكرا لك ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق، وجزيل الشكر أيضا لمراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبدالله. قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار والتمسك بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
11: اعتراف هو الثاني من نوعه دوليا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسيا وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري ردا على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلا عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكدا دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: من جانبه دان البرلمان العربي أعلن كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتلة، معتبرا الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لوقع غير قانوني. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي على الموقف الثابت للبرلمان العربي بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن أي إعلان منفرد لا يغير وضعه القانوني أو الحقوق السورية الثابتة، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يكون أساسا لاكتساب السيادة أو ترتيب أي حقوق قانونية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة. أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية إعلام المحافظة فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل شامل، تشمل خطة العمل تزفيت الشوارع وأصلاح الأرصفة المتضررة إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. هذا وكشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق أيضا ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة دور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%. شمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية، أكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. تنضم إلي من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف، تفاصيل إضافية عن هذا المشروع الذي أطلقه مجلس مدينة إدلب وسيكون في الفترات اللاحقة قيد التنفيذ.
12: نعم وسيم، أطلق يعني البارحة مجلس مدينة إدلب إعلان مشروع إدلب تستحق عبر توقيع مناقصة مع أحد المتعهدين للبدء بالمشروع قريبا، ولكن لم يذكر يعني وقت البدء أو التنفيذ. هذه المرحلة بدأت منذ فترة بإخلاء الإشغالات والتعديات في محافظة إدلب، خاصة في الأسواق والشوارع الرئيسية، ومن ثم الآن يجري استكمال هذا العمل بتصريح مجلس مدينة إدلب حول إعادة تأهيل البنية التحتية ووقع الطرقات والإنارة والمنصفات أيضا في الطرقات الرئيسية لإعادة تأهيلها وتجهيزها، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي التي تعاني منها صراحة مدينة إدلب طوال فترة الشتاء، وهي نتيجة عدم التصريف بشكل جيد، أيضا تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل. بالتوازي مع ذلك يعني كشفت مديرية الإدارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر مديرية الإحصاء التي قامت بإجراء تقييم شامل ومسح للأضرار المتواجدة في المحافظة أن هناك ما يقارب 1426 ضرر في مختلف دور العبادة والأفران والمشافي والمراكز الصحية، أيضا من أصل 2802 من هذه الإحصاء أو المسح الذي تم العمل عليه. صراحة تعمل اليوم ضمن هذه المناقصة في مشروع إدلب تستحق على البدء بالتنفيذ في الفترة القريبة، وأن يكون هناك اهتمام وأولوية للطرقات وهذه المرافق، كما تم يعني من قبل مجلس مدينة إدلب نشر عدة تحذيرات قبل البدء بهذا المشروع تخاطب فيها المدنيين بأن يكون هناك إزالة للإشغالات والتعديات المتبقية، أيضا عدم ركن السيارات المصفوفة في الشوارع في مناطق العمل، عدم القيام بأعمال حفر وإصلاح شبكات الصرف الصحي بعد صراحة القيام بأعمال التسفيت، والالتزام بالقواعد والمرورية والمناطق التي والشوارع التي سوف يتم إغلاقها نتيجة يعني العمل. دعا يعني رئيس مجلس مدينة إدلب المدنيين في محافظة إدلب إلى الالتزام بهذه التعليمات ليمشي العمل أو ليتم العمل بوتيرة سريعة قبل حلول فصل الشتاء.
0: نعم إلاف، من خلال اطلاعك في السنوات الأخيرة الماضية، ما أكثر التفاصيل الخدمية التي تحتاجها مدينة إدلب بعد يعني اطلاعك أيضا على تفاصيل هذا المشروع؟
12: نعم صراحة وسيم، يعني اليوم مدينة إدلب ما زالت إلى الآن تعاني من واقع طرقات متدهور جدا، يعني اليوم المنطقة الصناعية، الشوارع الرئيسية في محافظة إدلب، كافة هذه الطرقات هي مليئة بالحفر والمطبات وتحتاج إلى صيانة وعمليات إصلاح. شهدنا في العام الفائت عمليات تسفيت لبعض الطرقات، ولكن لم يكن ربما هناك أخطاء في عملية التسفيت، لذلك أيضا عادت هذه الطرقات إلى التشقق وحدوث هبوطات في الزفت الجديد. وكانت مجلس محافظة إدلب أعلن أنه خلال فترة الصيف تعهدت الشركة التي قامت بأعمال التزفيت أن تكرر يعني هذه العمليات لتتم وفق الشروط المطلوبة صراحة، لذلك اليوم أكثر ما تحتاجه مدينة إدلب هو الاهتمام بواقع البنية التحتية من الطرقات وشبكات الصرف الصحي وسيم.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار السباعي عن أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكنيا لا يقل عن 400,000 نسمة. أوضح السباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة إعمار منازلهم. وبين السباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة، وذلك عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة، وذلك بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. ونوه مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل. وزير العدل السوري لرئيس القضاء العراقي يقول العلاقات بين البلدين تطورت ولا سيما اقتصاديا وأمنيا، ونتطلع لتعاون أكبر قضائيا وقانونيا بين بغداد ودمشق. وقال أيضا سوريا اليوم بمرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات. إذا أنوه مجددا مشاهدين إلى هذا الخبر العاجل. وزير العدل السوري لرئيس القضاء العراقي يقول العلاقات بين البلدين تطورت لا سيما اقتصاديا وأمنيا، ونتطلع لتعاون أكبر قضائيا وقانونيا بين بغداد ودمشق. وسوريا اليوم بمرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات. نتابع في سياق هذه النشرة وأخبارها، إذ أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم. أوضحت مؤسسة البريد أن صرف الرواتب سيستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مؤكدة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة بما يسهم في إنجاز عملية الصرف بنسيابية. قالت مديرية إعلام الحسكة أن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ اليوم توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين، وذلك في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وبحسب المديرية تشمل المرحلة الأولى فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشدادي ورأس العين والهول وأبو راسين وتلتمر وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة، كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. لتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
13: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل المبنى الجديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين 3 و4 لنهاية الأسبوع بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله إحنا بالمستقبل وعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل. إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: وفي حماية يشتكي أهالي بلدة عقيربات في الريف الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
14: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
15: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني، ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدأ إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر، الأكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
16: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
17: واقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30-40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
18: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني المعاطة المتوفرة مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها، عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البيار. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: وفي الجنوب السوري تتواصل ضمن حملة أبشيري حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطنية بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
19: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
20: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير، وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
19: في المشفى ذاته عدت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
21: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه، وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك تصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
19: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
1: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: في ريف حماة عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف إلى أجواء الفن والطرب، وذلك بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصيف.
2: مشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافة النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو نموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن بنفتخر وبنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
22: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي. نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة. الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.
0: في العاصمة السورية أقيمت في المكتبة الوطنية محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره في توثيق تطور اللغة العربية ومفرداتها.
23: المجلس يتألف من 25 معجم هيئة المعجم مشروع.
24: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت، أو لكل مفردة منذ ولدت، ومرورا بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة، أخذت من 10,000 مصدر، تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
23: هو أصعب البحور على الإطلاق. معلش معذورين.
0: قالت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصر في نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة وفرضت حظر تجوال. وفقا للمراسلة، فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة البلدة وسط انتشار واسع للجنود وعشرات الآليات العسكرية في شوارعها، مضيفة أن القوات فرضت حظر تجوال في البلدة وأغلقت المحال التجارية. ويأتي ذلك في ظل إقامة مستوطنين إسرائيليين خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومحاصرتهم 3 منازل منذ عدة أيام مع منع أصحابها من الدخول والخروج واستقبال الزوار. يأتي ذلك وسط إعلان نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال نحو 25 فلسطينيا من الضفة الغربية اليوم. ونوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. الأمم المتحدة تقول مستوطنون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية داخل منازلهم في بلدة قصر بالضفة الغربية. وأيضا تضيف الأمم المتحدة بأن عنف المستوطنين والاعتداءات التي يرتكبونها في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدا وخطيرا. وأضافت أيضا الأمم المتحدة أنه على إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومنعهم من ترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم. إذن مشاهدين، أنوه مجددا إلى هذه الأخبار العاجلة. الأمم المتحدة تقول مستوطنون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية داخل منازلهم في بلدة قصر بالضفة الغربية. وتضيف أيضا الأمم المتحدة بأن عنف المستوطنين والاعتداءات التي يرتكبونها في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى جديدا وخطيرا. وعلى إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومنعهم من ترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم. للمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار العاجلة وغيرها من التفاصيل تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم. إذن على لسان الأمم المتحدة التي قالت في هذا الخبر العاجل بأن المستوطنين يحاصرون 3 عائلات فلسطينية داخل منازلهم في بلدة قصرة بالضفة الغربية، هل من مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث أو الخبر؟
3: وسيم، فعلا مسألة وقضية بلدة قصرة جنوب نابلس بدأت تأخذ منحى دولي وأيضا دبلوماسي، لكن هل هذا الأمر غير أي شيء على أرض الواقع؟ الجواب لا. حتى هذه اللحظة يجري حصار 3 عائلات فلسطينية في البلدة من قبل المستوطنين الذين هم بحماية جيش الاحتلال. ماذا فعل الجيش صباح هذا اليوم بعد 4 أيام من هذا الحصار؟ أعلن عن بدء عملية عسكرية في بلدة قصرة، وبدل أن يخلي البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في البلدة بجوار هذه المنازل، طلب من العائلات الفلسطينية أن تخلي منازلها، سواء العائلات المحاصرة من قبل المستوطنين أو حتى عائلات فلسطينية أخرى في البلدة. جاء ذلك على لسان رئيس بلدية قصرة. بالطبع ما جرى هو أنه أخليت المنازل، 6 عائلات حتى هذه اللحظة أخلت منازلها بعد إرغامها من الجيش الإسرائيلي بحجة أنه لا يريد أن يحدث هناك احتكاك بينهم وبين المستوطنين، وسيجري إخلاء 16 منزلا داخل البلدة. أيضا يتم تحويل هذه المنازل المخلاة إلى مواقع عسكرية، إلى سكنات عسكرية يقيم فيها الاحتلال على غرار ما يفعله في باقي أيضا البلدات والقرى الفلسطينية. العائلات المحاصرة رفضت أن تخلي هذه المنازل. أحد هذه أو إحدى هذه العائلات قالت بأنها لا تريد إخلاء منزلها حتى لا يتحول إلى سكنة عسكرية، ثم لا تستطيع العائلة العودة إليه. نحن اليوم وسيم نشهد عملية حصار من قبل مستوطنين لعائلات فلسطينية، يمنع عنها الكهرباء والماء والطعام بحسب ما جاء على لسان رئيس البلدية، لأن المستوطنين قاموا بقطع الطريق على هذه العائلات بوضع أحجار إسمنتية وبمنعهم الخروج أو الدخول من المنزل. الجيش الإسرائيلي يدعي أنه متواجد حتى يقوم بإخلاء المستوطنين أو حتى يمنع هذه الاعتداءات. ما جرى اليوم هو بيان من الأمم المتحدة، وأيضا السفير الأمريكي في تل أبيب تحدث أن ما يجري في البلدة هو إرهاب من قبل المستوطنين لهذه العائلات. ربما هذه المرة الأولى التي يصرح بها هذا السفير، وذلك لأن إحدى هذه العائلات تحمل الجنسية الأمريكية. إذن نحن نتحدث عن بعد آخر أصبح يأخذه هذا الاعتداء من قبل المستوطنين، والجيش الإسرائيلي

0: الأمم المتحدة وهي تعرف من المعتدي ومن المحتل؟
1: الأمر واضح ولا يحتاج إلى تفسير، هذا كله مخالف للقوانين الدولية، للأعراف الدولية ولكل الاتفاقيات، الاستيطان والمستوطنين واعتداءاتهم، لكن هذا الأمر لا يغير كثيرا على أرض الواقع وسيم، لا تلتفت هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو وهي حكومة الاستيطان والحكومة التي سلحت المستوطنين، الحكومة التي تؤمن هذه الاقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، الحكومة التي تشاهد المستوطنين وهم يقومون بالاعتداء وقتل الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية، حتى هذه اللحظة لم تستطع فعل أي شيء. اليوم أيضا السفير الأمريكي تحدث عن هذا الأمر، وهو عادة لا يصف الإسرائيليين أو المستوطنين تحديدا بالإرهاب، اليوم قال أن هذه أفعال إرهابية تحاصر المنازل وتحاصر العائلات الآمنة في منازلها. الجيش الإسرائيلي يدعي أنه متواجد في المكان أمام الدول وأمام الأمم المتحدة وأنه سيقوم بإخلاء البؤرة الاستيطانية ويمنع الاحتكاك مع الفلسطينيين، لكن 4 أيام حتى هذه اللحظة لم يخلى أي مستوطن من هذه المنطقة، بل تزداد أعداد المستوطنين الذين يأتون إلى المنطقة، حتى أن شهادة أحد المواطنين الفلسطينيين في القرية يقول أنهم شاهدوا الجنود يقومون بأداء الصلاة مع المستوطنين ويتواجدون معهم ويقفون معهم ويأكلون معهم، لا يوجد أي عمليات لإجبارهم على الإخلاء بالقوة، هو يقوم بإجبار العائلات الفلسطينية المجاورة لهم على إخلاء منازلهم بحجة أنه لا يريد أن يحدث أي احتكاك مع المستوطنين. لا يعلم الفلسطينيون أين يذهبون بعد أن يقومون بإخلاء منازلهم التي تتحول إلى سكنات عسكرية، إلى مواقع عسكرية. ننوه أيضا لنقطة أخيرة وسيم، أن هناك عائلة فلسطينية هي عائلة الطباسي في قرية جالود أجبرت على إخلاء منازلها، احتل هذا المنزل المستوطنون حتى هذه اللحظة متواجدون فيه منذ فترة، الجيش الإسرائيلي في كل يوم يقول بأنه سيعيد المنزل للعائلة الفلسطينية، لكن حتى اللحظة لم يعد هذا المنزل، وهذه هي الخشية الموجودة لدى أهالي قصرة والذين لا يريدون إخلاء منازلهم رغم أنهم مقطوع عنهم الكهرباء والماء والطعام، لكنهم لا يريدون أن يخلوا منازلهم للمستوطنين.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال لن ينسحب مما أسماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة بأي حال من الأحوال. أضاف كاتس خلال زيارة أجراها الأربعاء إلى لبنان أنه أصدر تعليمات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال نفذ مناورة عسكرية في لبنان وحسم المعركة ضد حزب الله. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يتعارض مع بنود الاتفاق الإطاري ولا يخدم السلام والاستقرار على المدى البعيد. أوضح المسؤول وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي مرتبطة بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بطريقة يمكن التحقق منها، مضيفا أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا، وذلك للمساهمة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. أوضحت الوكالة أن الاتفاق على القائمة جاء خلال محادثات في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية، ذلك في إطار المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر قد تسهم الدول الأربع في الإشراف على آلية التحقق أو توفير قوات للمراقبة والتفتيش على أن تحدد الولايات المتحدة الدول التي ستشارك بشكل نهائي. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء

المهمة العسكرية في العراق والمقرر في 30 أيلول المقبل. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في العاصمة بغداد، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية. وأفاد البيان بأن الزيدي وكوبر أكدا على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي. كما شدد على أن العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل نحو التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية. وأضاف البيان أن الزيدي اعتبر أن الأول من تشرين الأول المقبل سيكون يوما جديدا في مسار الدولة العراقية. أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: كيف سيستفيد القطاع المصرفي في سوريا من منحة البنك الدولي؟ وهل ستبدأ عجلة التحول الرقمي بالدوران؟ وفي شكوى مواطن نستعرض أسباب ارتفاع أسعار الفروج، هل الطلب المتزايد أم وقف الاستيراد؟ هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني، وبغداد تؤكد على تبادل الخبرات لتحقيق التقارب بين البلدين. وزارة الطاقة تشكل لجنة لكشف أسباب نقص البنزين بدمشق وريفها، ومراسلو تلفزيون سوريا يرصدون واقع المحروقات. أضرار في أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب، ومجلس المدينة يطلق مشروعا لتحديث شبكة الطرقات بشكل شامل. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة، وبأنه سيواصل تأمينها.

0: قال وزير العدل مظهر لويس أن العلاقات بين دمشق وبغداد تطورت لا سيما اقتصاديا وأمنيا، متطلعا لتعاون أكبر قضائيا وقانونيا بين البلدين، وذلك خلال لقائه وفدا عراقيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في دمشق. وأضاف لويس أن إصلاح القضاء مسار لا يكتمل إلا بالاطلاع على التجارب الناجحة عربيا ودوليا، وأن احترام سيادة الدول وحسن الجوار أساس لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار. من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي دعم بلاده لسوريا شعبا وحكومة، مشيرا إلى تبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق التقارب بين البلدين. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات وغلت في قرية زبيدة بريف القنيطرة. وأفاد مراسلنا بإطلاق سراح شخص كانت قوات الاحتلال قد اختطفته من قرية معرية بريف درعا الغربية بعد احتجازه لنحو 3 أيام. ويأتي ذلك بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أمس، مؤلفة من 3 آليات عسكرية محملة بالجنود، حيث فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء، وذلك نحو المملكة الأردنية عبر بالونات. وأوضحت الإدارة أن العمليات أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش و45 ألف حبة كيبتاغون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة إلى العالم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان أن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعالم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، في حين قال والدها لتلفزيون سوريا أن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
1: احتاجت أنه تستأصل مرارة بفحص، راجعت الدكتور طلب تحاليل، تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة، وقرر يعمل العملية. عمل العملية على أساس عن طريق التنظير، وقال العملية تمام. يوم يومين أسبوع بنتي صار معاها يرقان، وصارت معاها حمى شديدة، وصارت معاها إشكالات أخرى. نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونا 4 أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون. آخر شيء توفت إنتان، سنتان استلم الجثة، غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا، اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
2: صار غالية الريحانة.
0: شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقص للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها، رغم توفر المادة بالمستودعات على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
3: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقا للمعلومات تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطة الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقا لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها، وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا أن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. كشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية ذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد. أضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين.

0: تنضم إلي من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة، ومعي أيضا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك لين جبارة، يعني حسب وزارة الطاقة تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية، تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع، وهل من شحنات إضافية وصلت؟
1: نعم وسيم، يعني تم تفريغ 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية، ولكن يعني لحد الآن الأزمة مستمرة، أزمة نقص مادة البنزين في المحطات. بالنسبة لمحافظة طرطوس يعني مقارنة بالمحافظات الأخرى فيعني المادة متوفرة بشكل يعني أكثر من المحافظات الأخرى، الانقطاع يعني هو طفيف، ولكن يعني حسب ما تقول الشركة السورية للبترول أن الشركة السورية للمشتقات النفطية أن يعني يوجد شحنات إضافية سيتم تفريغها خلال الأيام القادمة، والعطل والانقطاع الذي حدث في معظم المحافظات يعني يرجع سببه إلى عطل فني طارئ في مضخة مادة البنزين في مصفاة بانياس حمص.
0: نعم، أنتقل إلى حمص مع أنور أبو الوليد. أنور، ما حجم أزمة البنزين وتوزيع المحروقات في محطات الوقود في حمص؟
2: نعم وسيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. حمص ربما كانت خلال الفترة السابقة كلها إحدى يعني أكثر المحافظات ربما ظهورا لأي أزمة ما يخص مادة المحروقات، كان هناك يعني نوع من التنظيم الذي حصل خلال فترة الأزمة، ولكن لاحظنا يعني خلال اليوم تحسنا واضحا في عموم التأزيات هنا في محافظة حمص، كان هناك توفر لمادة البنزين التي ربما كانت تنقطع لفترات ولكنها كانت تتوفر ويحصل ازدحام. يقول القائمون على المحروقات هنا وعلى الكازيات بان حتى الاشاعات التي تنتشر احيانا بين الناس تكون سببا في كثره الازدحام وبالتالي ازدياد الطلب مقارنه بحجم المتوفر في السوق، ولكن كان يحصل مع كل حاله من هذه الحالات محاولات من قبل وزاره الطاقه لازداد السوق بكميات جديده من البنزين. ربما حمص تستطيع ان تحصل على هذه الكميات اسرع من غيرها بسبب وجود مراكز رئيسية لإمداد المحروقات لعموم المحافظات السورية هنا في حمص، مثلا بمصفاة حمص مثلا وغيرها من المراكز الحيوية الرئيسية للطاقة، وبالتالي كانت يعني الأزمة تظهر بشكل منخفض أو أقل مقارنة بمحافظات كبرى مثلا مثل حلب ودمشق وغيرها من المحافظات السورية. يوم أمس كان هناك طاقة مؤقت في هذه المادة كانت تتوفر ثم يتم إمداد الناس، يعني جميع السيارات تقريبا استطاعت أن توفر هذه المادة يوم أمس، ولكن اليوم عند جولتنا على أكثر من كازية هنا في حمص لاحظنا توفر مادة البنزين التي يعني كانت تعبئة لجميع الناس، لا يعود هناك حتى هذه الكميات التي كانت ربما لفترات سابقة، في فترات سابقة تكون كميات محدودة يتم تزويد مثلا المواطن الان، ولاحظ الان توفر ماده البنزين، الناس تستطيع ان تعدل الكميه التي تريدها فضلا عن ماده المحروقات الاخرى وهي الديزل التي لم تنقطع اطلاقا في المنطقه، هناك توفر لها بشكل كامل ماده المازوت، ماده البنزين هي الماده التي كان عليها الطلب الاكثر وكان على الازمه المعلقه بها فقط. نلاحظ اليوم انحساما حتى الازدحام الذي حصل في يوم امس واول امس، وهناك توفر المادة كما يبدو في عموم الكازيات، ولكن الحلول تبدو بأنها تحتاج إلى يعني خطوات مستدامة تتعلق بعدم تكرار مثل هذه الأزمة، عدم حصول حتى هذه الازدحامات التي تحصل عادة عند الكازيات، وبالتالي فنقول أن الوضع اليوم هو أفضل من يوم أمس، وهناك تحسن مطلوب نلاحظه اليوم في عموم الكازيات.
0: نعم، سأعود إلى طرطوس مع لين جبارة. لين، تحدث لنا عن مسار شاحنات أو صهاريج الوقود التي تنطلق من الساحل السوري باتجاه بقية المحافظات، عن المسار اليومي وطبيعة هذا المسار والازدحام الذي ربما تشكله على بعض الطرقات الدولية.
1: نعم وسيم، يعني الإمدادات مستمرة بالمشتقات النفطية لمعظم المحافظات من مصفات بانياس، ويعني العطل الذي حدث خلال الأيام الماضية بحسب ما يقولون أنه عطل طارئ تسبب في انقطاع يعني جزئي لمادة البنزين يعني لا يؤثر بشكل كبير على الإمدادات، لأن الإمدادات مستمرة خلال يعني الأيام الماضية وحتى الآن يعني لباقي المحافظات، ولكن يعني رغم هذه الإمدادات ما زال يوجد يعني ازدحام واضح على الكازيات في باقي المحافظات يعني غير محافظة طرطوس، أما بالنسبة يعني لمادة المازوت فهي متوفرة، أما الانقطاع فقط يعني بمادة البنزين. بعض المحطات الوقود يعني يكون فيها ازدحام طفيف، بينما محطات أخرى يعني تكون فارغة تماما من السيارات يعني بالنسبة لمحافظة طرطوس.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس لين جبارة. وأيضا أشكر جزيل الشكر مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد، شكرا جزيلا لكما على هذه المعلومات والتفاصيل. أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية إعلام المحافظة، فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل شامل. وتشمل خطة العمل تزفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة، إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. أوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%. شمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة.

0: تنضم إلي عبر الهاتف مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف. إذن بحسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب، حدثينا عن البدائل المتوفرة الآن في المناطق الأكثر تضررا.
1: نعم وسيم، صراحة يعني بحسب ما المسح الميداني الذي أجرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبين أن هناك ما يقارب 50% من المنشآت والمرافق الصحية هي متضررة بشكل متفاوت ما بين أضرار جزئية وأضرار كبيرة جدا. بالمقابل هناك ما يقارب 49% من هذه المنشآت هي سليمة صراحة، ووفق التقييم يعني الذي أجرته وزارة الإدارة المحلية عبر مديرية التخطيط والإحصاء، فإن يعني صراحة هذه الدراسات التي أعدت هي لتقييم الوضع الحالي في محافظة إدلب، ومن ثم لإعداد الدراسات الفنية وترتيب الأولويات وفق درجة الضرر والأهمية الخدمية وعدد المستفيدين، خاصة أن اليوم المناطق في أرياف إدلب تشهد عودة للمهجرين من مخيمات الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية، وهذه المناطق هي بعضها وصلت نسبة الدمار فيه إلى ما يقارب 80% و90% أيضا، وبحاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية من مدارس ومرافق صحية والمستشفيات والأفران ودور العبادة أيضا. ولكن بحسب الوزارة يعني صراحة أن هذا الانتقال يحتاج لينتقل إلى التأهيل والتنفيذ لاستكمال الدراسات الفنية واعتماد الأولويات وأيضا توفر الموارد والبرامج اللازمة وأيضا الخدمات اللوجستية للبدء بهذه الأعمال صراحة وسيم.
0: نعم، تأثير أيضا تضرر المنشآت الصحية على الواقع الصحي في إدلب وأريافها إيلاف.
1: عذرا وسيم، هل يمكن إعادة السؤال مجددا؟
0: تأثير تضرر إيلاف، تأثير تضرر المنشآت الصحية على الواقع الصحي في إدلب وأريافها.
1: نعم صراحة اليوم يعني صراحة لا نواجه فقط خروج المنشآت الصحية عن الخدمة والمتضررة التي كانت خلال سنوات الحرب، إنما اليوم نقص التمويل وخروج عدة منظمات إنسانية ودولية وتوقف الدعم عن هذه المنشآت الصحية أيضا تسبب بفجوة صراحة وضغط على المستشفيات المتبقية والمستوصفات والمراكز الصحية أيضا نتيجة يعني التعداد السكاني الكبير وقلة عدد المستشفيات والمراكز الصحية. بالتالي هناك مناطق صراحة الريفية النائية التي لا يوجد فيها أي من هذه الخدمات تكبد المواطنين عناء قطع مسافة تصل ربما إلى 20 كيلومتر و 15 كيلومتر للوصول إلى أقرب نقطة طبية. بالتالي يعتبر اليوم وجود المراكز الصحية والمشافي في القرى والمناطق التي كانت هي بالأساس خطوط تماس أمر ضروري جدا لتأمين عودة المهجرين إلى قراهم ومناطقهم الأصلية والسيم.
0: نعم، بالنسبة للمدارس شمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد إيلاف، كيف ستتم مواجهة هذه القصة مع دمار عدد كبير من المدارس وأيضا هناك مشاكل تتعلق بالمعلمين والرواتب؟
1: نعم صراحة وسيم، كان هناك حملة يعني من قبل محافظة إدلب لترميم عدد كبير من المدارس، كانت هذه الحملة مستمرة حتى الشهر الفائت وقاموا بترميم عدد كبير من المدارس، ولكن هذه الترميمات أيضا تأتي متفاوتة، هناك مدارس متضررة بشكل كامل وأيضا مدارس متضررة بشكل جزئي. اليوم ما يتم العمل عليه على هذه المدارس من ترميم وإعادة إدخالها في الخدمة التعليمية هي المدارس التي تضررت بشكل جزئي، يتم إصلاح النوافذ والأبواب وتجهيزها بمنظومات الطاقة الشمسية، تجهيزها بالمقاعد والأبواب والنوافذ وأيضا السبورات، خاصة أنه خلال العام الفائت يعني شهد قطاع التعليم صعوبة كبيرة خاصة للمهجرين العائدين، أيضا للمعلمين. لاحظنا كان هناك معلمين يعني لا يملكون مقعد للدروس عليه ولا سبورة لإعطاء الدروس عليها، وبحسب محافظ إدلب ومدير التربية والتعليم هم مستعدون اليوم لاستقبال ما يقارب 40,000 طالب في المدارس التي تم ترميمها وافتتاحها في العام الدراسي القادم 2026 و2027، ليتم استقبال أكبر عدد ممكن من الطلاب في المرحلة التعليمية القادمة.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي، كنت معنا عبر الهاتف. وفي حمص كشف رئيس مجلس المدينة بشار السباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكانيا لا يقل عن 400,000 نسمة. أوضح السباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة أعمار منازلهم. وبيّن السباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات النقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. أوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم. أوضحت مؤسسة البريد أن صرف الرواتب سيستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مؤكدة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية. قالت مديرية إعلام الحسكة أن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ اليوم توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين، وذلك في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وبحسب المديرية تشمل المرحلة الأولى فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشداد ورأس العين والهول وأبو راسين وتل تمر، وذلك وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة. كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. لتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين خدمتها المقدمة للأهالي.
2: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل المبنى الجديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين 3 و4 لنهاية الأسبوع بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله إحنا بالمستقبل وعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل. إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: وفي حماة يشتكي أهالي بلدة عقيربات في الريف الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، ولا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
3: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
4: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. هلا أكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
5: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة إنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص في آلية الإسعاف. ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
6: وقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
7: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني ما عطل متوفرة، مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البيار. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: في الجنوب السوري تتواصل ضمن حملة أبشري حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطنية بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمة الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عملية جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
8: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كليا خلال سنوات الثورة.
9: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير، وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
8: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجانا.
10: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه، وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
8: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
11: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: وفي ريف حماة عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف إلى أجواء الفن والطرب بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي، أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصيف.
12: مشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافة النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو نموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن منفتخر ومنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
13: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي. نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة. الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.
0: أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره في توثيق تطور اللغة العربية ومفردتها.
14: المجلس يتألف من 25 معجم هي المعجم مشهور.
15: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت، أو لكل مفردة منذ ولدت، ومروراً بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة، أخذت من 10,000 مصدر، تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
14: هو أصعب البحور على الإطلاق. معلش معذورين.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال لن ينسحب مما أسماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة بأي حال من الأحوال. أضاف كاتس خلال زيارة أجراها إلى لبنان أن الجيش نفذ مناورة عسكرية في الجنوب، واعتبر أنه حسم المعركة مع حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يتعارض مع بنود الاتفاق الإطاري ولا يخدم السلام والاستقرار على المدى البعيد. وأوضح المسؤول وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيها، وتتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي مرتبطة بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بطريقة يمكن التحقق منها، مضيفا أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية. تنضم إلي من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا، أبرز ردود الفعل على زيارة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان وتصريحاته الأخيرة.
16: حتى سعى لردود فعل من قبل الجانب اللبناني أو السياسيين اللبنانيين على زيارة كاتس إلى الجنوب اللبناني، ولكن هذه الزيارة بطبيعة الحال هي استفزازية، إضافة إلى التصريحات التي يطلقها كاتس بين الحين والآخر والتي توصف بشكل دائم بأنها استفزازية. ولكن في الداخل اللبناني لا ردود فعل حتى الساعة، ولكن هذا الكلام بطبيعة الحال ينسف اتفاق الإطار والتقدمات التي أحرزت يعني بين لبنان وإسرائيل بما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، كل التقدم الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية. كذلك أيضا من الجانب الإسرائيلي كان هناك حديث بأن المفاوضات على قدم وساق بين لبنان وإسرائيل، ولكن مثل هذه التصريحات يعني تعيد إلى اللبنانيين مشهد بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني، وهذا يتعارض مع بنود اتفاق الإطار والتعهدات الأمريكية، وتحديدا الرئيس دونالد ترامب الذي تحدث في وقت سابق بأن إسرائيل ستخرج من لبنان. ولكن هذه التصريحات هي تؤكد أن إسرائيل ستبقى لأمد طويل في لبنان، وهذا ما يريده نتنياهو، وأيضا ما تريده إسرائيل تسويف الوقت والمماطلة. كذلك أيضا فيما يتعلق من قوات التحقق الدولية التي ستتحقق ضمن المناطق التجريبية من خلو المنطقة من سلاح حزب الله، يشترط لبنان بأن لا تكون هذه القوات قوات إسرائيلية، أو أن لا تكون إسرائيل طرفا بهذا الموضوع، على أن يتم الاتفاق على عدة دول وترشيح عدة دول أن تتحقق من نزع سلاح حزب الله. لا. الأمور فعلا تزداد تعقيدا ووصلت إلى مرحلة لم تتقدم بعد بين لبنان وإسرائيل، خاصة أن هناك مناطق عدة في الجنوب اللبناني محتلة حتى يومنا هذا من قبل جيش الاحتلال، والحياة بطبيعة الحال لم تعد بشكل كبير على في الجنوب، وعلى الجنوبيين أيضا الذين العديد منهم سكان ما يعادل 60 بلدة هم في مراكز الإيواء حتى الساعة وخارج بلداتهم وقراهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي والمكوث الإسرائيلي في الجنوب اللبناني حتى يومنا هذا.
0: نعم مايا، أيضا الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، إيضاحات عن هذا التنفيذ، ومتى إلى أي مدى يمكن أن يستمر أو الوقت المتوقع لاستمراره وإنهائه؟
16: الجيش اللبناني هو بطبيعة الحال عندما تخرج القوات الإسرائيلية من المناطق الجنوبية يقوم بالدخول إليها تمهيدا لدخول الأهالي إليها، فهو يقوم بترتيبات لوجستية وأيضا يستلم المناطق التجريبية الجيش اللبناني. ولكن المناطق التجريبية في وقت سابق لم تتوسع، كان الوفد اللبناني يطالب إسرائيل بأن تتوسع المناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل والخيام، ولكن لم يلقى هذا الطلب استجابة من قبل الوفد المفاوض الإسرائيلي. إذن الجيش اللبناني يعمل في الجنوب اللبناني، كذلك أيضا يحاول الدخول إلى البلدات التي يعني تخرج منها إسرائيل. كذلك فعل الجيش اللبناني في بلدة المنصوري عندما قام جيش الاحتلال منذ أيام بتهديدها وإخراج أهلها منها. بعد التهديدات قام الجيش اللبناني بالدخول إليها. إذن الجيش اللبناني هو موجود في بعض المناطق في الجنوب، وهذه هي يعني ما يسمى بالمهمة الأساسية للجيش اللبناني في الجنوب، أن يكون متواجدا تمهيدا لخروج إسرائيل من المناطق التجريبية من ثم عودة الأهالي إليها. ولكن على وقع ذلك هناك غارات إسرائيلية أو قصف مدفعي تحديدا متقطع بين الحين والآخر في الجنوب اللبناني، فضلا عن عملية نسف المنازل بشكل ممنهج بشكل دائم. في ساعات الصباح اليوم قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني، وكذلك عملية هدم للمنازل في بلدة مجدل زون وفي بلدات أخرى. إذن الحال على ما هو عليه في الجنوب اللبناني، نعم تقلصت الغارات على لبنان بأكمله وعلى الجنوب بشكل كبير، ولكن القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل، كذلك أيضا عملية هدم المنازل في الجنوب اللبناني متواصلة، وكل هذه الخطوات التي تقوم بها إسرائيل هي تنسف عملية إنهاء الحرب، وتعيد أيضا للبنانيين فكرة شبح الحرب التي أصبحت واردة في لبنان. في الشارع اللبناني يتخوف اللبنانيون بشكل كبير من عودة شبح الحرب، ويتحدث اللبنانيون بلهجة محلية ولكنة في العامية يقولون هناك جولة جديدة، يعني جولة جديدة قادمة، وبالتالي هذا هو الجو العام في لبنان. يتخوف اللبنانيون من جولة قادمة، ولكن يعتبرها اللبنانيون بأنها قادمة لا محالة.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. ارتفعت تحصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,389 قتيلا وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وقالت الوزارة أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلا وسبعة مصابين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ما هي آخر التحديثات حول الوضع الميداني في غزة؟
17: نعم وسيم، يعني في خرق هو الأول منذ أسبوع تقريبا. سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على مجموعة من المواطنين مساء الأمس، ونتيجة هذه الغارة التي نفذت في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين من هذه المنطقة التي استهدفت من سلاح الجو الإسرائيلي، ليرتفع أعداد الشهداء إلى 1260 شهيدا وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية. بطبيعة الحال هناك أعداد كثيرة من الشهداء حتى الآن تحت الأنقاض، ومن المفقودين لا تستطيع الطواقم المختصة بانتشال هؤلاء الضحايا، وأيضا لا تستطيع الطواقم المختصة من الدخول إلى مناطق تواجد هؤلاء نظرا لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية. بالنسبة للغارة الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه استهدف رئيس خلية يتبع لحركة حماس، وهذه الغارة جاءت بموافقة من رئيس الأركان على عكس ما كان يجري قبل الأسبوع الماضي، حيث أن الغارات التي كانت تنفذ في ذلك الوقت تأتي بموافقة من مستويات أدنى من هذه الشخصية الإسرائيلية. وبالتالي نتحدث عن استمرار للاستهدافات الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار. أيضا كذلك سجل صباح هذا اليوم إصابة لفلسطيني من زوارق الاحتلال الإسرائيلي على ساحل بحر قطاع غزة، ونقلت هذه الإصابة إلى مشافي القطاع. هناك كنا نشهد حالة من الهدوء على صعيد عدم تنفيذ أي من الغارات تحديدا من سلاح الجو الإسرائيلي على مدار الأسبوع الماضي، وهذا كان بتوجيه من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي حتى يتم التوصل إلى اتفاق. نحن في هدنة كان يفترض أن تكون 14 يوما وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل نيكولاي ملادينوف الوسطاء والفصائل الفلسطينية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه الهدنة التي وضعت وتم الدخول بها من أجل التوصل إلى تفاهمات للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي اخترق هذه الهدنة وقام بتنفيذ غارة استهدفت مواطنين في بلدة بيت لاهيا، إلى جانب الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف بالمناسبة في مناطق الخط الأصفر تحديدا من المدفعية الإسرائيلية، وأيضا عمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين الذين يعيشون بجانب هذه المناطق. وسيم،
0: نعم أشكرك على كل هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. قالت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وفرضت حظر تجوال. وفقا للمراسلة فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة البلدة قاصت انتشارا واسعا للجنود وعشرات الآليات العسكرية في شوارعها، مضيفة أن القوات فرضت حظر تجوال في البلدة وأغلقت المحال التجارية. ويأتي ذلك في ظل إقامة مستوطنين إسرائيليين خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة ومحاصرتهم 3 منازل منذ عدة أيام. بدوره قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 16 منزلا في القرية التي تقع في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية ويستخدمها كثكنات عسكرية. وأضاف الوادي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المجلس المحلي باستمرار عملياته العسكرية في البلدة حتى صباح الأحد المقبل، مشيرا إلى انتشار أعداد كبيرة من قوات المشاة والآليات والجرافات في القرية ومحيطها. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية في العراق والمقرر في 30 أيلول المقبل. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في العاصمة بغداد، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية. وأفاد البيان بأن الزيدي وكوبر أكدا على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، كما شددا على أن العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل نحو التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية. وأضاف البيان أن الزيدي اعتبر أن 1 من تشرين الأول المقبل سيكون يوما جديدا في مسار الدولة العراقية. أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى قبول شروطها، وذلك ردا على تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية سيطرة كاملة على المضيق. وقالت هيئة إدارة الممر المائي للخليج أن التصريحات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين ومنشوراتهم على وسائل التواصل بشأن رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز لا تغير الحقيقة، فهو ما يزال مغلقا ولن يفتح مجددا حتى قبول شروط طهران. ويعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
18: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف النار وبالتالي لا يمكن تمديده. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقبال
3: لهذا التقرير؟ كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: كيف سيستفيد القطاع المصرفي في سوريا من منحة البنك الدولي؟ وهل ستبدأ عجلة التحول الرقمي بالدوران؟ وفي شكوى مواطن نستعرض أسباب ارتفاع أسعار الفروج، هل الطلب المتزايد أم وقف الاستيراد؟ هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها.

0: وملامح وجوههم، شهادة للتاريخ.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل، كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاصمكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل، ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي. لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 1991. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانيا، أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعا الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
9: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
10: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
11: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
10: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
11: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
10: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
12: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011، اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
13: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
14: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر: وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
0: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
15: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثمينة، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
0: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
15: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
0: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
14: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
0: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
15: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
0: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
10: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
0: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
14: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهمها طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
16: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
14: انسحباني إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقا بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيال رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
1: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
14: هلا مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
16: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
15: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
16: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
17: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
16: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس. وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
6: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراض؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
16: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
14: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
16: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون، ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
14: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
16: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش، فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
18: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
16: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت السيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
13: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
16: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
4: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
14: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
16: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
19: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
16: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
19: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
16: في فندق انتركونتيننتال باسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
20: حتى سوريا أنا بتقديري الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
1: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
16: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
19: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلاً، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعاً مثيراً للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة، وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء آنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق، وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
16: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
19: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
16: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
20: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
16: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
4: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
16: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
3: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
16: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري.

0: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
0: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
0: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
2: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم

احتلال الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه وصاغ حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

نشرة الثالثة نبدأها بأبرز العناوين. وزير العدل يبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون القضائي، وبغداد تؤكد دعمها لتقارب أكبر مع دمشق. وزارة الطاقة تحقق في نقص البنزين بدمشق وريفها وتؤكد توفره في المستودعات. مجلس مدينة إدلب يطلق مشروعاً لتحديث شبكة الطرقات، وخطة التنفيذ تشمل الشوارع ومنظومات الإنارة. موسكو تعلن مقتل 5 أشخاص بهجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، والدفاع الروسية تقول إنها دمرت 362 مسيرة أوكرانية.

0: وفي التفاصيل، قال وزير العدل مظهر الويس إن العلاقات بين دمشق وبغداد تطورت لا سيما اقتصاديا وأمنيا، مطلعا للتعاون أكبر قضائيا وقانونيا بين البلدين، وذلك خلال لقائه وفدا عراقيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في دمشق. وأضاف الويس أن إصلاح القضاء مسار لا يكتمل إلا بالاطلاع على التجارب الناجحة عربيا ودوليا، وأن احترام سيادة الدولة وحسن الجوار أساس لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار. من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي دعم بلاده لسوريا شعبا وحكومة، مشيرا إلى تبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق التقارب بين البلدين. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالا البحري. مرحبا بك ديالا، إذا ما هي التفاصيل الإضافية حول هذا اللقاء؟
1: نعم، مرحبا ربا. بالفعل وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق هذا اليوم على رأس وفد قضائي. طبعا كان باستقباله في المطار وزير العدل الدكتور مظهر الويس، بالإضافة إلى مستشار وزارة الخارجية للشؤون العربية، وتوجهوا إلى قصر تشرين لإجراء وعقد اللقاءات والاجتماعات. كذلك كان هناك حضور يعني وفد من المجلس القضائي الأعلى السوري أيضا. إذن يعني مجموعة من الملفات ستكون على جدول الأعمال خلال هذه الزيارة وفقا للمعلومات، مجموعة من الملفات القضائية والملفات الأمنية المشتركة بين البلدين. أبرز هذه الملفات ربا كما يعني وفقا للمعلومات فإنها ملف المعتقلين في السجون العراقية، وفيما يتعلق بكشف عن مصيرهم ويعني الأطر القانونية التي سيتم محاسبتهم بها، ويعني كل ما يتعلق بهذا الملف. كذلك أيضا فيما يتعلق ب يعني المعتقلين الذين كانوا في سجون قوات سوريا الديمقراطية قسد وتم نقلهم إلى العراق، وكذلك سجناء داعش أيضا الذين تم نقلهم، وفيما يتعلق ب يعني الأطر التي القانونية التي سيتم التعامل بها معهم على أساسها. وكذلك أيضا كان هناك يعني اتفاقيات سابقة تتحدث عن نقل هؤلاء السجناء أو المعتقلين وإعادتهم إلى سوريا ليتم محاسبتهم هنا. إذن هذا يعني يعتبر الملف الأبرز وفقا للمعلومات. كذلك ملفات أخرى مهمة مرتبطة بالمجال القضائي ربا، وتعزيز تبادل التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال ربا. يعني هناك حديث كان
0: تفضلي ديالا.
1: نعم ربع، يعني فيما يتعلق بتصريحات وزير العدل بأنه يعني كما كان هناك تعاون واقتصادي وأمني ما بين سوريا والعراق فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية المشتركة وتصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية، أيضا كان هناك يعني رغبة بأن يكون هناك تعزيز وتعاون يعني فيما يتعلق بالمجال القضائي والقانوني أيضا بين البلدين ربا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ديالا البحري مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل. واستكمالا لهذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق السيد محمد سعيد شوربة عضو نقابة المحامين في دمشق. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألنا عن أهمية هذه الزيارة وأهمية التعاون فعلا القضائي بين سوريا والعراق.
2: حياكم الله جميعا واهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالطبع هذه الزياره تاتي ضمن سلسله من الزيارات التي تقوم بها الدوله السوريه عن طريق وزاره الخارجيه وباقي الوزارات في بدء واعاده العلاقات، تشكيل العلاقات بين البلدين على اسس من الوطنيه واسس من احترام الدولتين واسس من سياده القانون. وطبعا عندما يستقبل وزير العدل بشخصه يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، طبعا هيئة مستقلة في العراق، يستقبله بنفسه في سوريا في دمشق، ويتباحثان عدة مواضيع أساسية وجوهرية في ضرورة التعامل بين البلدين. هنالك ملفات كبيرة جدا يجب أن يتم التعامل بها بين سوريا والعراق، فيما يخص الجرائم العابرة على الحدود، فيما يخص ضبط الجرائم التي ممكن أن تؤثر على استقلال البلدين، محاربة التنظيمات المتطرفة
0: طيب
2: ومحاربة
0: عندما
2: الإرهاب،
0: نتحدث عن
2: وكذلك
0: الملف
2: القضايا
0: القضائي
2: العالقة في
0: والقانوني
2: شمال
0: والتعاون
2: المملكة.
0: بين الجانبين السوري والعراقي، هل نستطيع بأنه في المرحلة القادمة من الممكن أن تسلم العراق الفارين من المجرمين من عهد النظام المخلوع إلى حدودها للدولة السورية لاستكمال الإجراءات القضائية؟
2: طبعا هذا سيكون على طاولة المحادثات بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، وكما صرحت وزارة العدل على طريق عن عبر وزير العدل بصفته بأن هنالك محاور كبيرة سوف يتم الاتفاق عليها، ومن هذه المحاور هي ضرورة تسليم المجرمين إلى القضاء السوري لينال عقابهم. بالطبع أي جريمة يكون القضاء السوري مختص بها، يجب ان يكون هنالك اتفاقيات بين سوريا والدول التي يكون فيها المجرم فارا، هنالك اتفاقيات بين الدول ثنائيه في هذا الامر، وسيتم بحثها اليوم في اللقاءات او على المدى القريب. من مصلحه العراق ان ترى سوريا قويه، من مصلحه سوريا ان يكون هنالك اتفاق يحترم سيادة العراق، يحترم استقلال العراق، ويحترم أيضا محاربة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب. هذا الأمر هو سياسة سوريا اليوم، أن يكون العلاقات مبنية على علاقات وطنية، علاقات تحترم هذا الأمر، وعلاقات إذا تؤصل كيفية تسليم المجرمين، ما هي الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية. بالنهاية هنالك عدالة انتقالية تجري في سوريا، أحد أهم مبادئها هي عدم الإفلات من العقاب،
0: نعم،
2: ومن يعتقد أن هروبه من سوريا لكي لا يحاسب هذا الأمر يجب أن يتابع. واليوم الدولة السورية بكل مؤسساتها تتابع المجرمين في جميع الدول، تتفق مع الدول التي تحتضن أو بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة هؤلاء المجرمين، تعرفهم على أهمية تسليمهم، ما هي الجرائم التي ارتكبوها، ومن
0: نعم.
2: ثم يتم هذه الاتفاقيات
0: ما هي
2: بشكل
0: أيضا
2: ثنائي. من
0: النقاط
2: مصلحة
0: التي من
2: سوريا
0: الممكن يعني
2: متابعة المجرمين، ومصلحة العراق أيضا
0: نعم
2: عدم توفير بيئة مناسبة ليكون هنالك مجرمون فارون إلى العراق.
0: نعم أيضا ما هي أهم الملفات التي من الممكن أن يستفيد منها الجانبان في وزارة العدل في سوريا وفي أيضا الجانب القانوني والقضائي في العراق، بملفات متعلقة بالميليشيات التي تقاتل في سوريا مثلا، يعني ما هي النقاط التي ممكن أن تكون حساسة وهذا اللقاء يحلحل حساسيتها؟
2: بالتأكيد أهم ملف هو الذين ارتكبوا جرائم خلال عهد نظام البائد في سوريا ثم
0: نعم
2: ذهبوا إلى العراق، سواء كانوا بجنسيتهم السورية أو هم كانوا مجندين أو يحملون جنسية عراقية أو يستخدمون العراق كممر لدول أخرى. بالتأكيد هذا الملف هو أعقد ملف وأكبر ملف وأهم ملف فيما يخص التعامل الحالي بين سوريا والعراق، لكن أيضا هنالك ملفات على قدر من الأهمية، وأنا أرى ضبط هذه العلاقة وتأسيسها بشكل متبادل ووجود اتفاقية ثنائية يعزز أن الدولتين تريدان بناء سوريا، تريدان احترام استقلال العراق، بالتالي سيتفقون حتما على لف المجرمين على أراضيهم، سواء تم ملاحقتهم في العراق أو في سوريا. الذين يشملون الجنسية السورية من حق سوريا أن تطالب العراق بتسليمهم.
0: نعم
2: هذه القضية الأكثر أهمية حاليا، لكن هنالك أي دولة هنالك حدود فيما بينها مع دولة أخرى، تبقى هنالك ضرورة للتنسيق اليومي في القضايا الأمنية، في محاربة الإرهاب، في قضايا المخدرات، في الاتجار بالأشخاص، في يعني قضايا كثيرة جدا تكون عالقة بحكم الحدود وبحكم تلاصق الجغرافيا، المياه، الطرق، النقل، التجارة، المعابر، هذه ملفات أيضا كبيرة جدا.
0: نعم
2: لا، ليس فقط الملف هو العدالة الانتقالية ودور المجرمين، هو أحد الملفات وأهم هذه الملفات، لكن ملفات كبيرة. أهم نقطة الآن بناء هذه العلاقة على أسس وطنية وصحيحة وسليمة تحترم استقلال الدولتين وتؤمن بأن سوريا اليوم في عهد جديد، ليس في
0: شكرا.
2: عهد الاستبداد. هذه الزيارة تمت زيارة عن طريق مؤسسات، ليست
0: نعم
2: أحزاب وليست ميليشيات وليست
0: يعني للأسف يتقطع صوتك. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك سيد محمد سعيد شوربة، عضو نقابة المحامين في دمشق، كنت معنا من دمشق. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات توغلت في قرية زبيدة بريف القنيطرة، وأفاد مراسلنا بإطلاق سراح شخص كانت قوات الاحتلال قد اختطفته من قرية معرية بريف درعا الغربي بعد احتجازه لنحو 3 أيام. يأتي ذلك بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لبلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبي أمس، مؤلفة من 3 آليات عسكرية محملة بالجنود، حيث فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة إلى العلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان إن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية عقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، في حين قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
3: احتاجت انه تستأصل مرارة بها بحص، راجعت الدكتور طلب تحاليل تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة وقرر يعمل العملية. عمل العملية على اساس عن طريق التنظير وقال العملية تمام. يوم يومين اسبوع بنتي صار معاها يرقان وصارت معاها حمى شديدة وصارت معها إشكالات أخرى، نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونا 4 أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون، آخر شيء توفت إنتان. سنتان استلم الجثة، غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا؟ اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب. صار غالية الريح.
0: شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقص للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقا للمعلومات تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقا لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها، وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في موانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوفرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين.

0: تفاصيل أكثر عن أزمة البنزين وقرار الوزير بالتحقيق. ينضم إلينا من درعا مراسلنا حسام المسالمة، مرحبا بك، ومن دير الزور مراسلنا عهد الصليبي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك حسام، هل هناك مشكلة حقيقية بموضوع البنزين في درعا أم أن الموضوع فقط في دمشق؟
1: نعم ربما بالحقيقة يعني بالنسبة لموضوع البنزين في درعا يوجد مشكلة ولا يوجد مشكلة، يعني قد تكون إحدى محطات البنزين عليها طوابير طويلة وإحدى محطات البنزين فارغة، يعني لا يوجد عليها أحد وتعبي البنزين بشكل مباشر. بالمقابل هناك عدد كبير من المحطات لا يوجد فيها بنزين مغلقة. نتكلم اليوم عن أن المادة غير متوفرة بالشكل الكافي، هناك نقص واضح لكن ليس إلى حد أن نقول هناك أزمة حادة جدا، لأنه يعني يتوفر هناك سوق موازي. دائما المشكلة ربا وجود السوق الموازية هي التي يفتح باب المشاكل. اليوم سعرت أن البنزين على البسطات كان ب 17000 ليرة سورية، وكان هناك كازية واحدة في المدينة يوجد فيها بنزين، بالإضافة إلى محطات المحروقات المعروفة باسم طيبة للمحروقات التي لا تعبئ كميات كبيرة للمدنيين. بالمقابل هناك يعني حقيقة تفضيل أو يعني أفضلية لسيارات الدولة وسيارات الأمن والجيش على سيارات المدنيين. يعني أنا يوم أمس كنت على أستراد دمشق درعا وكنت يعني صراحة مقطوع من البنزين ولم يسمح لي بأن أعبئ، علما أن البنزين كان متوفر ولكن بسبب عدم وجود بطاقة، لست من بطاقات أو سيارات الدولة تعبئ بشكل مباشر، واضطررت إلى شراء لتر البنزين ب 30000 ليرة سورية. بالمقابل كانت الكازية تعبئ لسيارات الدولة البنزين وكان متوفر. يعني هناك نوع من الأفضلية لدى الكازيات، الأفضلية في البداية لسيارات الأمن والجيش وبعد ذلك سيارات الدولة التي تملك بطاقات، وبعد ذلك يأتي التعبئة للمدنيين، وبالتالي هنا يعني
0: طب هل هذه الأفضلية يتخذها أو يتخذ القرار بها صاحب الكازية، أم كيف يتم اتخاذ القرار بها بأن هناك أفضلية لجهة على أخرى، خاصة السيارات الدولة التي تحمل البطاقات كما ذكرت؟
1: نعم، في الحقيقة هي تعليمات للكازيات، والكازيات التي تتعاقد أو تقوم بتعبئة،
0: تعليمات من وزارة الطاقة أو من أين؟
1: عندما سألت حقيقة قالوا لي أنه ممنوع التعبئة، يعني وقفنا على الكازية وممنوع التعبئة، وكانت السيارات الحكومية تعبئ بشكل طبيعي والبنزين متوفر. بعد حوالي ساعتين مررت من نفس المكان، عبأت من نفس المحطة، لكن يعني هناك يعني حقيقة في فوضى، ربما يوجد فوضى حقيقية بموضوع البنزين، ويوجد أسعار متفاوتة حسب المنطقة. يعني أنا أتكلم لك عن طريق دمشق درعا كامل، من يعني صحناية مثلا البنزين الحر كان يوم أمس يتراوح بين 25 إلى 30000، بالمقابل مثلا محطة الفارس في نهر عيشة كان فيها بنزين الطابور حوالي 2.5 كيلومتر. أتكلم عن طريق دمشق درعا، محطة جباب كان فيها بنزين بعد الظهر، قبل الظهر لم يكن يسمح للمدنيين بالتعبئة. كازيات يعني الأمر متأرجح بين هنا وهنا، لكن هناك مشكلة حقيقة، المشكلة أن هناك سوق موازي. عندما يتواجد السوق الموازي يعني يوجد عمليات تلاعب، يصبح هناك عمليات تلاعب. لماذا؟ لأن عملية السوق الموازي تحقق مربح كبير هائل لأصحاب الكازيات بظرف سريع. السوق هنا هو ربما تكون هناك عمليات تهريب بنزين إلى السويداء مثلا بسبب يعني ضعف المشتقات، يوجد أزمة في السويداء، يوجد يعني الوارد من قبل الدولة المشتقات النفطية للسويداء ضعيف، وبالتالي هذا الأمر يفتح باب عمليات تهريب، ربما يكون تهريب عن طريق براميل، عن طريق صهاريج ضمن السيارات. لكن يوجد عمليات تهريب، سعر لتر البنزين في السويداء يتراوح بين 24000 إلى ما فوق 30000، وهذا الأمر وجود سوق موازي يفتح أمر يعني يفتح باب أزمة، والأزمة موجودة.
0: نعم، نذهب إلى عهد الصليبي في دير الزور، هل الوضع مشابه لما تحدث عنه حسام في درعا، يعني عندكم في دير الزور عهد؟
2: نعم، بما يخص التفاضل ما بين سيارة حكومية وسيارة أخرى مدنية هو مشابه تماما لما تفضل به الزميل من درعا حسام مسالمة. في دير الزور موجودة هذه الظاهرة، موجودة تماما في محطات الوقود، وكذلك أيضا ربما في بعض محطات الوقود يوجد بعض يعني الأجهزة التي هي يعني مسؤولة عن عملية التعبئة مخصصة فقط للبطاقات حتى لا تكون هناك تداخل ما بين يعني السيارات الحكومية والسيارات المدنية الأخرى. بما يخص أزمة المحروقات، اليوم في دير الزور متوفرة المحروقات في غالبية أو على كل المحطات التي وصلت حتى اللحظة، متوفر البنزين، متوفر المازوت في كافة هذه المحطات البالغ عددها في مدينة دير زور 9 محطات، 3 على الطرق يعني ما بين دير زور دمشق وواحدة على طريق الرقة والبقية ضمن مدينة دير زور. متوفر المحروقات، لكن في الأمس كانت مقطوعة تماما، البنزين لم يتوفر إلا في محطة مقود واحدة غير معروفة تماما، ربما فيوجد لديها يعني مخزون كافي، فكانت يعني تعبئ للأشخاص الذين يعرفون هذه المحطة على مدخل دير الزور الغربي. حقيقة هذه المشكلة موجودة حتى اللحظة، موجودة بشكل كبير، ربما يوم يكون هناك متوفرة المحروقات اليوم التالي غير متوفرة، فإذا أصبح الكثير من الأهالي من أصحاب السيارات والدراجات النارية يعتمدون بأنه ربما اليوم التالي لا يكون هناك محروقات، فيعني يقومون بتعبئة السيارة أو الآلية التي يستقلونها بنسبة 100% لمن يستطيع تعبئة هذه الآلية بهذا المقدار، فإذا هذه الطريقة أيضا قد تسبب حالة أزمة على محطات المحروقات، ويعني تسبب أيضا بحالة نفاد يعني المحروقات بلحظة من اللحظات، لأن الجميع يشعر بحالة الخطر فيحاول أن يعني يكون بمأمن من الانقطاع خلال الأيام المقبلة. فإذا هذه المشكلة موجودة في محافظة دير الزور، والتفاضل موجود حاله وحال المناطق الأخرى. في دير الزور في السنوات الماضية كانت تعتمد معظم السيارات على المحروقات التي تتم عملية تكريرها بمحطات أو يعني حراقات بدائية في الضفة الأخرى من نهر الفرات، وبأسعار أقل من نصف السعر الذي يباع في الكازيات الحكومية ومحطات الحكومية. فإذا هذه المشكلة ما تزال قائمة، ربما الوعود في حلها كثيرة حقيقة، لكن حتى اللحظة لم نلحظها بشكل ملموس في محطات الوقود في دير الزور.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما عهد الصليبي مراسلنا من دير الزور، وحسام الملا سالمة مراسلنا من درعا. أعلن المصرف المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا بالتزامن مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد. كما لفت إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة بدون أي رسوم أو عملات. وجه وزير المالية محمد يسر برنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وحسب بيان وزارة المالية، فقد اطلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الألوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم لبحث أوضاعهم، مؤكدا أهمية تسريع أعمال اللجنة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية بأكثر من 3 مليارات ليرة سورية قديمة في عقود شركة مصفاة بانياس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وأوضحت الهيئة في بيان أن التدقيق في 6 عقود أظهر فروقات سريعة غير مستحقة منحت لمتعهدين بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار في تلك الفترة، أبرزها فروقات بأكثر من 1 مليار ليرة قديمة بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي رغم ثبوت توريده من الخارج، وفروقات أخرى بقيمة تجاوزت 300 مليون ليرة قديمة نتيجة التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة. وأضافت الهيئة أن التحقيقات أثبتت تورط 7 موظفين، ما دفع الهيئة لإصدار إجراءات قانونية شملت الحجز الاحتياطي ومنع السفر وإحالة المتورطين إلى القضاء. أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وحسب مديرية إعلام المحافظة، فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل شامل، وتشمل خطة العمل تزفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة، إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. في إدلب أيضا، قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إن أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب تعرضت للضرر، وذلك على خلفية تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%، وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب الأولويات التي تدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكنيا لا يقل عن 400 ألف نسمة. وأوضح سباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة إعمار منازلهم. وبين سباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرة التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. ذكرت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم. وأوضحت مؤسسة البريد أن صرف الرواتب سيستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات بالتنسيق مع المؤسسات العامة للتأمين والمعاشات، مؤكدة جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية. قالت مديرية إعلام الحسكة إن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ اليوم الخميس توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وحسب المديرية فإن المرحلة الأولى تشمل فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشدادي ورأس العين والهول وأبو راسين وتلتمر وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة، كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
3: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل مبنى جديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة. فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين ثلاثة وأربعة لنهاية الأسبوع بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله إحنا بالمستقبل الواعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي من نقص حاد في الخدمة الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
4: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
5: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. الأكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
6: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبداً، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
7: وقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
8: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني المعطل المتوفرة مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البيار. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: تتواصل ضمن حملة أبشري حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
9: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
10: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم إحنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
9: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القسطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
11: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، بنستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
9: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
12: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره في توثيق تطور اللغة العربية ومفرداتها.
13: المجلس يتألف من 25 معجم هيئة المعجم مشروع.
14: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت، أو لكل مفردة منذ ولدت، ومروراً بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة، أخذت من 10,000 مصدر، تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
13: وأصعب البحور على الإطلاق.
0: أعلن الدفاع المدني إخماده 124 حريقاً في عموم سوريا خلال يوم أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن إصابة 3 مدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 4 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 120 حريقاً متفرقاً طال المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه عملت على تبريد المواقع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، في حين اقتصر باقي الأضرار على الماديات. حذر قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في فرع المباحث الجنائية في درعا من عمليات احتيال تنتحل اسم شام كاش، وفق ما نقلته قيادة الأمن الداخلي بدرعا. كما دعا قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى عدم التعامل مع الحسابات المشبوهة أو مشاركة البيانات الشخصية ورموز التحقق والتأكد من مصدر أي طلب قبل تحويل الأموال. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال لن ينسحب مما أسماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة بأي حال من الأحوال. وأضاف كاتس خلال زيارة أجراها إلى لبنان أن الجيش نفذ مناورة عسكرية في الجنوب، واعتبر أنه حسم المعركة مع حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحها. في السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن أي وجود عسكري إسرائيل دائم في جنوب لبنان يتعارض مع بنود الاتفاق الإطاري ولا يخدم السلام والاستقرار على المدى البعيد. وأوضح المسؤول وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيها، وتتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي مرتبطة بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بطريقة يمكن التحقق منها، مضيفا أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,389 قتيلة وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وقالت الوزارة إن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلا وسبعة مصابين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. ونبقى في قطاع غزة، حيث قالت وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع إن أكثر من 90% من المواطنين يعيشون في خيام مهترئة ومراكز إيواء أو بين أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ تشرين الأول عام 2023. وأضافت الوزارة في بيان أن قطاع غزة يضم نحو 2 مليون فلسطيني، بينهم نحو 1 مليون طفل دون 18 عاما، وأكثر من 108,000 مسن، ونحو 47,000 أرملة، وأكثر من 120,000 شخص من ذوي الإعاقة. وأفادت بوجود عشرات الآلاف من المصابين ومرضى السرطان والكلى وسوء التغذية، في حين فقد نحو 65,000 طفل أحد والديهم أو كليهما. في الضفة الغربية المحتلة، قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال أو قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة في نابلس وفرضت حظر تجوال. ووفقا للمراسلة، فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة البلدة وسط انتشار واسع للجنود وعشرات الآليات العسكرية في شوارعها، مضيفة أن القوات فرضت حظر تجوال في البلدة وأغلقت المحال التجارية. يأتي ذلك في ظل إقامة مستوطنين إسرائيليين خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومحاصرتهم 3 منازل منذ عدة أيام. بدوره، قال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 16 منزلا في القرية التي تقع في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ويستخدمها كثكونات عسكرية. وأضاف الوادي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المجلس المحلي باستمرار عمليته العسكرية في البلدة حتى صباح الأحد المقبل، مشيرا إلى انتشار أعداد كبيرة من قوات المشاة والآليات والجرافات في القرية ومحيطها. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية في العراق والمقرر في 30 أيلول المقبل. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في العاصمة بغداد، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية. وأفاد البيان بأن الزيدي وكوبر أكدا على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، كما شددا على أن العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل نحو التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية. وأضاف البيان أن الزيدي اعتبر أن الأول من تشرين الأول المقبل سيكون يوما جديدا في مسار الدولة العراقية. في الملف الدولي أيضا، أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى قبول شروطها، وذلك ردا على تصريحات ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة سيطرة كاملة على المضيق. وقالت هيئة إدارة الممر المائي للخليج إن التصريحات المتتالية للمسؤولين الأمريكيين ومنشوراتهم على وسائل التواصل بشأن رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز لا تغير الحقيقة، فهو ما يزال مغلقا ولن يفتح مجددا حتى قبول شروط طهران. أفاد مسؤول إيراني كبير لرويترز بأنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار وبالتالي لا يمكن تمديدها. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. هذا ولفت المسؤول إلى أنه يجري الآن مناقشة عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأنه لا يوجد تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين. أعلن نائب قائد الجيش الإيراني علي رضا شيخ أن 75% من قدرات بلاده الصاروخية ومن الطائرات المسيرة ما تزال سليمة، ونقلت وكالة إرنا عن رضا شيخ قوله إن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري، لافتا إلى استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. وأشار إلى أن إدارة مضيق هرمز ستتم بالتأكيد تحت إدارة وإشراف إيران باعتباره مصدرا لقوة بلاده الجيوسياسية. أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بأن بلاده تبذل جهودا متواصلة لجلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن وزير الداخلية الباكستاني زار طهران موضحا أن الزيارة توفر فرصة لبحث العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. أعلنت السلطات الروسية مقتل عسكري وخمسة أشخاص بانفجار عقب هجوم أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم. هذا وأعلنت الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 362 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق داخل الأراضي الروسية. وأضافت الوزارة أن الجيش استهدف موقعا مؤقتا لتمركز وحدة من القوات الأوكرانية في ميناء إسماعيل ومرافق البنية التحتية للميناء المستخدمة في تفريغ الشحنات العسكرية وتخزينها، إضافة إلى استهداف مراكز قيادة البحرية الأوكرانية في ميناء ريني. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلتنا ليلى كف الغزال لتضعنا بتفاصيل أكثر حول التطورات الميدانية في الحرب الروسية الأوكرانية. إليك ليلى، ما هي آخر التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الروسية؟
15: مرحبا ربا، إن وزارة الدفاع الروسية أكدت مقتل عسكري من وزارة الدفاع جراء هجوم تفجيري قامت بتنفيذه امرأة قد تم إلقاء القبض عليها. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن القائمة بهذا الهجوم كانت تتصرف بأمر من الجهات الأوكرانية، إلى ذلك قتل خمسة أشخاص آخرين بينهم أربعة عناصر من وزارة الطوارئ الروسية عند تفقدهم للأراضي أو للمساحات التي قد تعرضت للهجمات الأوكرانية بالمسيرات، كذلك في مدينة سيفاستوبول. إلى ذلك فإن مدينة سيفاستوبول تعاني من أمس الأربعاء الأزمة المتعلقة بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المدينة. إلى ذلك مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا قد أعلنت هيئة سكك الحديد الروسية وقف حركة القطارات إلى هذه المدينة بعد هجوم غير مسبوق بالمسيرات الأوكرانية على مدى اليومين الماضيين على المنطقة. إلى ذلك في محافظة أورينبورغسك في مدينة أورسك أكدت السلطات وقف عمل محطة أورسك لتكرير النفط بشكل كامل بعد استهدافها من قبل المسيرات الأوكرانية، وذلك بعد أن كانت السلطات المحلية قد كذبت وسائل الإعلام التي وشهود عيان الذين قاموا بتسليط الضوء على الهجمات.

0: أوكرانيا و25 قتيلا روسيا. ويذكر أن الجانب الروسي حتى الآن لم يقم بنشر المعلومات الأكيدة حول عدد الجنود الروس الذين حول الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية العسكرية الذين يشاركون فيما يسمى بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
1: نعم، شكرا جزيلا. نعم أسمعك، شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال مراسلتنا من موسكو على كل هذه التفاصيل. أعلن الرئيس الكولومبي ارتفاع حصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي إلى 265 قتيلة. وأوضح الرئيس الكولومبي في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن الكارثة أسفرت أيضا عن إصابة 3500 شخص، في حين ما يزال 496 شخصا في عداد المفقودين، مضيفا إلى استمرار حالة الإنذار الأحمر في 5 مدن بالبلاد. نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: كيف سيستفيد القطاع المصرفي في سوريا من منحة البنك الدولي؟ وهل ستبدأ عجلة التحول الرقمي بالدوران؟ وفي شكوى مواطن نستعرض أسباب ارتفاع أسعار الفروج، هل الطلب المتزايد أم وقف الاستيراد؟ هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة وفي العناوين. المصرف المركزي يعلن بدء استقبال طلبات سحب العملة القديمة إلكترونيا ويشير إلى استمرار سحبها بشكل مباشر عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية زبيدة بريف القنيطرة ويفرج عن شاب اختطفه قبل 3 أيام بريف درعا. دمشق وبغداد تبحثان تعزيز التعاون القضائي وتأكيد عراقي على دعم سوريا ومواصلة العمل المشترك. اقتحامات إسرائيلية لبلدة قصرة بالضفة الغربية والاحتلال يعلن استمرار عملياته حتى صباح الأحد المقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل النشرة. أعلن المصرف المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا تزامنا مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات، وذلك عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر وعبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توافر المواعيد. كما لفت إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة ومن دون أي رسوم أو عمولات. عن هذا الخبر تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا معنا من دمشق. إذن ديالا، بخصوص يعني هذا الخبر تحديدا وما أعلنه المصرف المركزي عن استكمال سحب العملة القديمة ولكن بشكل إلكتروني، ما التفاصيل الإضافية لديك؟
1: نعم، مرحبا فرات. يعني هي آلية جديدة يتبعها اليوم وأعلن عنها مصرف سوريا المركزي لسحب العملة السورية القديمة المتبقية بحوزة السوريين من خلال التسجيل على موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلن عنه عبر معرفات مصرف سوريا المركزي الرسمية، وذلك بعد انتهاء مرحلة التداول بهذه العملة ويعني المتابعة باستبدالها وسحبها من السوريين. طبعا يعني هذه الآلية تتضمن قيام المواطن بتسجيل بياناته عبر الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه، وهذه البيانات تم الإشارة والتأكيد على أنها ستكون بسرية تامة فيما بعد، وكذلك أيضا تحديد يعني العملة النقدية القديمة التي ما تزال بحوزتها، ويعني لا يوجد حقيقة سقف محدد يعني الكمية التي سيتم استبدالها، إنما يعني السقف مفتوح لهذا الأمر. بإمكان المواطن تسجيل كل ما يمتلك من عملة قديمة عبر يعني البيانات المخصصة ضمن هذا الموقع، وتحديد أيضا المصرف أو فرع المصرف الفرع المناسب من فروع مصرف سوريا المركزي ليتم استبدال العملة عنده بعد وصول وتحديد الموعد المخصص له من قبل مصرف سوريا المركزي، الذي سيرسل يعني تفاصيل او سيرسل تفاصيل الموعد عبر رسالة نصية الى المواطن ليتجه فيما بعدها الى الفرع الذي تم تحديده خلال تسجيله للبيانات، ويقوم باستكمال البيانات والوثائق المطلوبة وتسليم العملة النقدية القديمة الموجودة معه، وتحول فيما بعد القيمة من العملة النقدية الجديدة عبر حسابه المصرفي الذي أيضا حدده عبر هذا الطلب. طبعا تم الإشارة إلى أن هذا يعني يتاح للمواطن التسجيل على هذا الطلب مرة واحدة خلال عملية التسجيل أو خلال فترة التسجيل، وبالتالي على المواطن أن يكون يعني يتحرى الدقة في تسجيل كل بياناته حتى لا يحدث أي خطأ. يمكن القول يعني هذا طبعا الأمر يتزامن مع استمرار الاستبدال المباشر من مكاتب المؤسسة السورية للبريد وكذلك فروع مصرف سوريا المركزي. يمكن القول فرات بأن هذه يعني هذا التوجه يهدف إلى حد ما إلى تنظيم هذه العملية أكثر، و يعني التقليل قدر الإمكان من التوجه ربما العشوائي إلى الفروع وإلى المراكز المخصصة.
0: طب كان هناك توضيح مثلا ديالة لماذا لماذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوة قبل أن يكون هناك يعني ازدحام وطوابير على موضوع تبديل العملة؟ هل كان هناك توضيح من قبل القائمين على هذه العملية وهذه الخطوة؟ لأنه كان سيوفر كثير من العناء على المواطن السوري كي لا يصطف طوابير ويكون هناك ازدحام، وأيضا يعني كما حصل مثلا في المناطق الشرقية عدم توافر للعملة وتوافد كبير للسكان وانتظار ساعات انتظار طويلة.
1: عام فرات، في الحقيقة يعني لم يتم التوضيح بشكل رسمي من قبل مصرف سوريا المركزي عن ربما التأخر إلى حد ما باتخاذ هذه الخطوة التنظيمية لعملية استبدال العملة، والتي تخفف بشكل مباشر على المواطنين عناء الانتظار في دور أو التوجه إلى هذه المراكز خلال أوقات يعني معينة قد تشهد ازدحاما كبيرا. ولكن يعني ربما ما حدث خلال الفترة السابقة من هذه الازدحامات وخاصة في المناطق الشرقية ربما يعني هي ما جعلت يعني أو دعت المركز عفوا مصرف سوريا المركزي إلى التوجه واتخاذ هذه الخطوة التي يمكن القول أنها من شأنها تخفيف العناء قدر الإمكان على المواطنين خلال استبدال العملة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ديالى البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات توغلت في قرية زبيده بريف القنيطرة. وأفاد مراسلنا بإطلاق سراح شخص كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت باختطافه من قرية معرية بريف درعا الغربية، وذلك بعد احتجازه لنحو 3 أيام. يأتي ذلك بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أمس، ومؤلفة من 3 آليات عسكرية محملة بجنود، حيث فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ومن القنيطرة ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا. محمد، أهلا بك. إذن ماذا لديك من تفاصيل حول آخر التطورات العسكرية الإسرائيلية في القنيطرة يعني بعد أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبيدة بريف القنيطرة؟
2: التوغلات مستمرة والانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في المنطقة منذ لحظات يعني أو منذ ساعات تقريبا. أيضا كان هناك دورية مسيرة داخل بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، توغلت داخل البلدة بقوة عسكرية 5 عربات عسكرية وعدد من الجنود يعني تشولت داخل هذه القرية، ثم عاودت الانسحاب باتجاه قاعدة المحمية المتواجدة قرب برج الزراعة في ريف القنيطرة الشمالي. أيضا في الصباح الباكر كان بالفعل يعني هناك توغل باتجاه قرية زبيدة الغربية بالقرب من قرية بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة الأوسط. طبعا توغلت أيضا ب5 عربات عسكرية وعدد من الجنود أيضا دخلت إلى داخل البلدة دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال داخل تلك المنطقة. أيضا البارحة ليلا يعني كان هناك توغل آخر في قرية الرفيد، دخلت إلى الحي الغربي من بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش عدد من المنازل، ثم عاودت الانسحاب أيضا دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. بشكل عام يعني هذه التوغلات والتصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر من قبله يعني داخل القرى والبلدات في محافظة القنيطرة. يوميا هناك مداهمة لبعض القرى والمنازل، إما تفتيش للمنازل أو الدخول إلى بعض المواقع العسكرية التي كانت تتبع للنظام السابق سابقا، أو يعني أو الدخول إلى القرى والبلدات ونصب حواجز مؤقتة وتفتيش المرة، عدا عن تجريف الأراضي الزراعية ومضايقة المزارعين ومربي المواشي أثناء تواجدهم قرب يعني أماكن عملهم أو الذهاب إلى أراضيهم وجني ثمارهم. بشكل عام يعني هذه التوغلات تعيق تحرك الأهالي في محافظة القنيطرة، تعيق يعني وصولهم إلى أماكن عملهم، حتى يعني أن هذه الحواجز في الليل والنهار أصبحت توضع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن طائرات الدرون التي يعني تصور وتراقب عن كثب أثناء توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدا عن ذلك يعني التصوير دائما لأي قرية وبلدة خاصة القرى المداخمة لخط وقف إطلاق النار داخل المنطقة العازلة.
0: نعم محمد، يعني أيضا بخصوص ما أفدتنا به بأنه تم إطلاق سراح شخص قد تم اختطافه في قرية معرية بريف درعا الغربي، احتجز لمدة 3 أيام، هل تم التعرف إلى هوية هذا الشخص ولماذا تم اختطافه في يعني تلك الفترة؟
2: نعم بالفعل تم اطلاق سراح شاب بعد اعتقاله لمده يعني اكثر من 48 ساعه ربما 3 أيام بالفعل يعني تقريبا من قريه معريه، عندما توغلت قوى من الاحتلال الاسرائيلي للمنطقه قامت باختطافه واحتجازه داخل الجولان المحتل. طبعا بعد الانتهاء من التحقيق معه، طبعا الذرائع التي اختطف هذا الشاب بها هو الاتجار بالسلاح او الانتماء الى داعش او الانتماء الى حزب الله، يعني هذه التهمه التي يعني تلقى على كل شخص يتم اختطافه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. عندما يتم التاكد من انه عدم عدم ارتباطه من هذه الفصائل، من هذه التشكيلات العسكريه او يعني هذه او الاتجار بالسلاح داخل المنطقه هذه، يتم اطلاق سراحه. وهذا الشاب بالفعل يعني تم اطلاق سراحه دون اثبات اي تهمه عليه من هذه التهمه التي تلقى على كافه المدنيين والاهالي الذين يتم اختطافهم اثناء توغلهم داخل القرى والبلدات. بشكل عام ايضا منطقه حوض اليرموك يعني تتعرض يوميا لانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اما اطلاق نار او يعني اليوم ايضا صباحا قامت الدوريه الاسرائيليه باطلاق النيران بشكل يعني ترهيب للاهالي من اغلاق هذه الطرق، وتم تهديدهم يعني بعدم اغلاق هذه الطرق مره اخرى. الاهالي هناك يضعون الحجاره امام الدوريات الاسرائيليه من اجل منعها من التوغل داخل البلده، يقومون بجرف هذه الاشجار ويعني تهديد الاهالي عندما وجدوا احد رعاه المواشي وقالوا له ابلغ الاهالي انه لا يقوم باغلاق هذه الطرق والحجاره لاننا سوف ربما نعرضهم للاعتقال مره اخرى في حال تم اغلاق هذه الطرق. فهنا الاهالي يعني يعانون ايضا من توغل هذه الدوريات، هم يريدون الوصول الى اراضيهم الزراعيه، يريدون العيش بامان داخل قراهم وبلداتهم، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي هذه التوغلات ربما تعرضهم للخطر، تعرضهم لاطلاق النيران، للاعتقال اثناء توغلهم.
0: اشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطره. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف شخصين في عملية أمنية نفذتها بحي السريان في مدينة حلب. وأوضحت الإدارة في بيان أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين 61 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ونحو 220 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى 700 جرام من مادة مخدرة، في حين أحيل الموقوفان للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة إلى العلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان إن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية عقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، في حين قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة كانت ناجمة عن خطأ طبي.
3: احتاجت أنه تستأصل مرارة بها بحث، راجعت الدكتور طلب تحاليل تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة وقرر يعمل العملية. عمل العملية على أساس عن طريق التنظير وقال العملية تمام. يوم يومين أسبوع بنتي صار معاها يرقان وصارت معاها حمى شديدة وصارت معاها إشكالات أخرى، نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونا أربع أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون. آخر شيء توفت إنتان، سنتان استلم الجثة غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
4: صار غالية الريحانة.
0: قال وزير العدل مظهر الويس إن العلاقات بين دمشق وبغداد تطورت لا سيما اقتصاديا وأمنيا ومتطلعا لتعاون أكبر قضائيا وقانونيا بين البلدين، ذلك خلال لقائه وفد عراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في دمشق. وأضاف الويس أن إصلاح القضاء مسار لا يكتمل إلا بالاطلاع على التجارب الناجحة عربيا ودوليا، وأن احترام سيادة الدول وحسن الجوار أساس لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار. من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي دعم بلاده لسوريا شعبا وحكومة، مشيرا إلى تبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق التقارب بين البلدين. ينضم إلينا الآن شادي دلاتي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ شادي. يعني اليوم تعزيز موضوع التعاون القضائي بين كل من العراق وسوريا وفقا لما ذكر الويس في تصريحاته، كيف تراها؟
5: أسعد الله أوقاتكم أستاذنا العزيز والسادة المشاهدين. طبعا هذا اللقاء له أهمية كبيرة على مستوى البلدين. الأهمية الأولى هي أنه أصبح هناك تعاون قضائي وأيضا قانوني وأيضا على مستوى المؤسسات. طبعا نحن نعرف أنه كان التعاون السابق هو تعاون ذا طابع أمني، ذا طابع عسكري وأيضا اقتصادي. فهذه الزيارة هي ترجمة إلى إيجاد صيغة جديدة، أو خلينا نقول نحن ندخل في مرحلة جديدة، ألا وهو التعاون المؤسساتي من خلال وزارتي العدل وأيضا مجلس القضاء العدل. الأمر الآخر ويعني أيضا هذه الأهمية، أن هذه يعني أنه هذا البلدين سوريا والعراق يوجد لديه أواصر تاريخية وأيضا حدود ممتدة حوالي 400 كيلومتر أو أكثر. وهذا الأمر أو يعني أنه هذا التشابك فيه الكثير من الإشكاليات. فهذه الزيارة هي سوف تكون بداية أو خلينا نسميها ترجمة إلى إيجاد حلول إلى كل هذه الإشكاليات، وخاصة ضمن الملف القانوني أن كان هناك مؤخرا نقل حوالي 3500 سوري أو يعني أنه حوالي 3000 سوري إلى العراق، كانوا في السجون يعني أنه سجون قسد قبل أن يعني أنه تكون هناك الاتفاقيات مع قسد. فهذا أمر جدا جدا مهم، هذه الزيارة ولها دلالات جدا مهمة وممكن أن تكون يعني فعلا فاتحة خير.
0: طب كم ممكن أن يأخذ سيد شادي هذا الأمر من وقت بين الجانبين العراقي والسوري، وما يعني الأحوج ربما إلى العمل عليه خلال هذه الفترة كبداية بين البلدين؟
5: طبعا نحن ممكن يعني انه نستذكر بعض الامور. هناك كانت هناك محاولات كثيره واتفاقيات، يعني يوجد اتفاقيات بين سوريا والعراق في عام 1978 1983 حتى 2011 2013 هي موضوع مكافحه الارهاب وايضا يعني انه تسليم المتورطين وايضا يعني موضوع انه تسليم المجرمين. فهناك محاولات كثيره ولكن اغلبها كانت يعني انه تبوء في يعني عدم الاستكمال. حاليا هذه الزياره ممكن ان تكون خطوه مهمه الى ترسيخ هذه الاتفاقيات وايضا ايجاد تعاون، وخاصه في موضوع المطلوبين من داعش، من ايضا موضوع انه جهات ما مثلا انه فلول النظام ويعني انه الى اخره. فهذه الاتفاقيه او خلينا نقول هذه الزياره قد تكون باكوره اتفاقيات من خلال تسليم المطلوبين. ايضا الملف الاهم والاكثر اهميه هو ملف السوريين الذين تم ترحيلهم الى العراق بتهم انتمائهم الى داعش. فيجب فتح هذا الملف وايضا يعني عمليه التسويه الى يعني انه هؤلاء المطلوبين وكيف سوف يتم ترحيلهم الى سوريا.
0: يعني كان هناك منذ فتره يعني من الاراضي العراقيه عبر شحنات تم تهريب اسلحه وما الى ذلك، وكانت طبعا ذاهبه الى لبنان. في هذا الاطار كيف سيتم التعاون ايضا لوقف كل هذه العمليات سيد شادي؟
5: طبعا ممكن نقول بداية أن هناك تعاون أمني، وفعلا هذا التعاون الأمني أدى إلى إيجاد رسائل إلى الأشقاء العراقيين أن هناك بعض التحركات يعني أنه من قبل ميليشيات أو مثلا مسلحين على طول الحدود السورية العراقية. هذا التعاون الأمني أكيد سوف يترجم بتعاون قانوني وقضائي من حيث تبادل المعلومات، من حيث تبادل موضوع الأطر القانونية، حتى يعني أنه يصل إلى تسليم المطلوبين. وهذا أمر جدا مهم. حاليا نحن نعلم أن يعني أنه هناك في العراق يعني ممكن يعني أن نسميها ثورة بيضاء من خلال أنه مكافحة الفساد الموجود ضمن أروقة المؤسسات العراقية.
0: يعني هل يمكن الاعتماد على التجربة القضائية العراقية لإصلاح المسار القضائي في سوريا مثلا؟
5: طبعا هلا نحن ممكن يعني ان نقول ان المؤسسه القضائيه العراقيه عمرها يعني حوالي 20 سنه، وايضا فيها تجربه غنيه وقويه، ممكن الاستفاده، ولكن هذه الاستفاده لن تكون كبيره. يعني انه حتى يعني موضوع انه هذه المؤسسات العراقيه ليس لديها يعني بحدود هذه ال 20 سنه، هي ليست كافيه الى نقل الخبرات الى سوريا، ولكن اهميه هذه الزياره هي تفعيل اتفاقيات وايجاد اتفاقيات جديده قانونيه.
0: شكرا، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ شادي دلاتي، المحامي ومدير مركز وتد للدراسات في حلب.
5: كل الشكر.
0: أجرت وفود سورية ولبنانية مشاورات فنية في بيروت بشأن سبل تعزيز التعاون في إدارة الحدود وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، وبمشاركة ممثلين على الجهات المختصة في البلدين. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فإن المشاورات التي شارك فيها وفود من هيئة المنافذ ووزارات الدفاع والداخلية تناولت تطوير آليات تبادل المعلومات وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحقق من الوثائق وكشف التزوير. وخلصت المشاورات إلى توصيات شملت تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات وتبسيط إجراءات العبور ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية واللبنانية وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية بأكثر من 3 مليارات ليرة سورية قديمة في عقود شركة مصفات بانياس في الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وأوضحت الهيئة في بيان أن التدقيق في 6 عقود أظهرت فروقات سعرية غير مستحقة منحت لمتعهدين بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار في تلك الفترة، أبرزها فروقات بأكثر من 1 مليار ليرة قديمة بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي رغم ثبوت توريده من الخارج، وفروقات أخرى بقيمة تجاوزت 300 مليون ليرة قديمة نتيجة التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة. وأضافت الهيئة أن التحقيقات أثبتت تورط 7 موظفين، ما دفع الهيئة لإصدار إجراءات قانونية شملت الحجز الاحتياطي ومنع السفر وإحالة المتورطين إلى القطاع. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن منفذ الراعي الحدودي مع تركيا شهد عبور 40,000 شاحنة تجارية محملة بنحو 1 مليون طن من البضائع منذ بداية العام الجاري. وأفادت الهيئة بتسجيل المنفذ عبور نحو 181,000 مسافر في كلا الاتجاهين، كما استقبل خلال الفترة ذاتها نحو 3,000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى سوريا. ينضم إلينا الآن إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا من حلب. إبراهيم أهلا بك. إذن هناك أعداد وطبعا من السوريين، وأيضا نتحدث اليوم بأن منفذ الراعي الحدودي مع تركيا عبر من خلاله 40,000 شاحنة تجارية، وهي محملة طبعا بطبيعة الحال 1 مليون طن من البضائع منذ بداية العام الجاري في إحصائية لربما تشير إلى ازدياد موضوع الواردات التركية إلى الأسواق السورية.
6: مساء الخير فرات. حقيقة يعتبر معبر الراعي هو ثاني منفذ حدودي في ريف حلب، يعني يحتل موقعه من حيث إن كان عدد الوافدين عبر الحركة يعني الشخصية للمسافرين، وإن كان حتى على مستوى النشاط التجاري يعادل يعني فعليا يوم معبر الراعي عدد الشاحنات التي دخلت عبره ما دخل عبر منفذ السلامة الحدودي، رغم أن منفذ السلامة يعتبر الأنشط سابقا. تحدث اليوم عن 40,000 شاحنة محملة بمليون طن من البضائع دخلت عبر معبر الراعي منذ مطلع هذا العام حتى اليوم، وهذه إحصائية صادرة على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إضافة إلى 181,000 مسافر دخلوا وخرجوا عبر منفذ الراعي، إضافة بينهم 3,000 يعني عادوا طوعا. نتحدث اليوم عن معبر الراعي كما ذكرت أو منفذ الراعي كان بأنه ثاني يعني منفذ يتم فعليا قصده من قبل المسافرين بين تركيا وبين سوريا بعد منفذ السلامة الحدودي الذي دخل منه خلال هذا العام منذ مطلع العام حتى اليوم 1,040,000 مسافر. دخلوا وخرجوا عبر المنفذ الحدودي المذكور، وايضا يعني الحركه التجاريه التي يعني شهدها منفذ السلام الحدودي منذ مطلع العام حتى اليوم يعني بلغت 40,000 شاحنه دخلت ايضا وخرجت عبر المنفذ، وهو رقم مشابه للرقم الذي دخل عبر منفذ السلام الحدودي. بين هذا الرقم يعني 63,000 عائد طوعا، وهذا الامر حقيقه يعني يشرح ان المنافذ الحدوديه بين تركيا وبين سوريا التي يعني تقع في ريف حلب تشهد حركة ربما لم تشهدها إطلاقا قبل. وأيضا معبر جرابلس أو منفذ جرابلس الحدودي أيضا الذي دخل عبره يعني منذ مطلع هذا العام حتى تاريخ وقت قريب عندما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أيضا إحصائيتها، دخل عبره 71,000 مسافر إضافة إلى 80,000 عادوا طوعا عبر هذا المنفذ. هذه الأرقام حقيقة تشرح يعني بخط بياني تصاعد حركة المنافذ بشكل كبير، إن كان على مستوى المسافرين وإن كان على مستوى الحركة التجارية وإن كان على مستوى العودة الطوعية. حقيقة كل ذلك يأتي في إطار أيضا تطوير تقوم به الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للمنافذ الحدودية الواقعة في ريف حلب بشكل أساسي، واهتمام بشكل أكبر يعني بتطويرها. نتحدث عن منفذ السلام الحدودي مع تركيا، هناك بدأت خلال الفترة الماضية أعمال توسعة للمنفذ، وأيضا يعني بعض الاعتناء والعناية بالبنية التحتية الموجودة في المنفذ، لا سيما أنه شهد الرقم الأكبر على مستوى المنافذ الواقعة في ريف حلب. وأيضا هناك حقيقة اهتمام وتوسعة ويعني عمل في منفذ الراعي الحدودي الذي يعتبر ثاني منفذ في ريف حلب بعد منفذ السلامة الحدودي، في حين منفذ جرابلس يعني يعمل بشكل نشط لكن ليس بمقارنة المعبرين أو المنفذين المذكورين.
0: نعم، شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية إعلام المحافظة فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل شامل، وتشمل خطة العمل تسفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة بلغت 50%. وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكنيا لا يقل عن 400,000 نسمة. وأوضح سباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة إعمار منازلهم. وبين السباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. وجه وزير المالية محمد سربرنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان وزارة المالية فقد طلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الألوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم لبحث أوضاعهم، مؤكدا أهمية تسريع مال اللجنة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتضررين أو المتعثرين. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر المعرفات الرسمية أن المديرية الإدارية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية تمهيدا لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل. أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات سيبدأ اعتبارا من اليوم. وأوضحت مؤسسة البريد أن صرف الرواتب سيستمر حتى 27 من آب الجاري عبر مكاتبها في المحافظات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وأكدت الجاهزية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة مما يسهم في إنجاز عمليات للصرف بشكل انسيابي. قالت مديرية إعلام الحسكة إن فرع المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة بدأ اليوم الخميس توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين في مقر الفرع. وبحسب المديرية فإن المرحلة الأولى تشمل فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومرقدة والشدادي ورأس العين والهول وأبو راسين وتل تمر وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة. هذا وأشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. شهدت مديرية النقل في دير الزور شهدت ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة وفي ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين الخدمات المقدمة للأهل.
7: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل مبنى جديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين ثلاثة وأربعة لنهاية الأسبوع بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله احنا بالمستقبل واعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية لا سيما العائدين منهم إلى المنازل بعد سنوات من التهجير.
8: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
9: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. هلا أكثر بالمزارع أكثر بالخيام.
10: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة إنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبداً، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
11: وقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 إلى 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
12: في عندنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني المعطل متوفرة مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عندنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البير، بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: تتواصل حملة أبشري حوران أعمال ترميم أو تواصل أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة وجعله وجهة لعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
13: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
14: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل أقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
13: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
15: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، بنستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
13: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
16: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره في توثيق تطور اللغة العربية ومفرداتها.
17: المجلس يتألف من 25 معجم.
18: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت، أو لكل مفردة منذ ولدت، ومروراً بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، 1.8 مليار كلمة، أخذت من 10,000 مصدر، تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
17: هو أصعب البحور على الإطلاق.
0: أعلن الدفاع المدني إخماده 124 حريقا في عموم سوريا خلال يوم أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن إصابة 3 مدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيانه أن الحرائق شملت 4 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 120 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأشجار أسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه عملت على تبريد المواقع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات. حذر قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في فرع المباحث الجنائية في درعا من عمليات احتيال تنتحل اسم شام كاش وفق ما نقلت قيادة الأمن الداخلي بدرعا. هذا ودعا قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى عدم التعامل مع الحسابات المشبوهة أو مشاركة البيانات الشخصية ورموز التحقق والتأكد من مصدر أي طلب قبل تحويل الأموال. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة في نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة وفرضت حظر تجوال. ووفقا للمراسلة فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة البلدة وسط انتشار واسع للجنود وعشرات الآليات العسكرية في الشوارع، مضيفة أن القوات فرضت حظر تجوال في البلدة وأغلقت المحال التجارية. ويأتي ذلك في ظل إقامة مستوطنين إسرائيليين خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، وقامت بمحاصرتهم لثلاثة منازل منذ عدة أيام. بدوره قال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 16 منزلا في القرية التي تقع في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ويستخدمها كثكنة عسكرية. وأضاف الوادي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المجلس المحلي باستمرار عملياته العسكرية حتى صباح الأحد المقبل، مشيرا إلى انتشار أعداد كبيرة من قوات المشاة والآليات والجرافات في القرية ومحيطها. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. أهلا بك ريم. إذن اقتحام لبلدة قصرة في نابلس شمال الضفة وفرض لحظر التجوال، ما آخر التحديثات بشأن هذا الملف؟
19: بالفعل فرات، منذ صباح هذا اليوم تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب نابلس، وبالطبع هذه البلدة التي دائما يقوم المستوطنون بالاعتداءات فيها على العائلات الفلسطينية، يحاصرون منزلا منذ أربعة أيام أو عدة منازل لثلاث عائلات، ويبرر الجيش الإسرائيلي وجوده في هذه القرية بأنه من أجل عدم الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين ومن أجل تفكيك البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في هذه القرية. لكن ما حدث هو أن قوات الاحتلال أخلت منازل الفلسطينيين، نتحدث هنا عن 16 منزلا سيطر عليها الاحتلال في القرية وأجبر العائلات على إخلائها وحول هذه المنازل إلى ثكنات عسكرية، مبررا هذا الفعل بأنه من أجل أن يستمر في عمليته العسكرية ويستطيع العمل لإخلاء البؤرة الاستيطانية ولمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين. لكن حتى هذه اللحظة لم تفكك سلطات الاحتلال أو قوات الاحتلال هذه البؤرة الاستيطانية، ولم تستطع أيضا أن تقوم بإجبار المستوطنين على فك الحصار الذي يقومون به للعائلات الفلسطينية. نتحدث عن ثلاث عائلات، أربعة منازل تقريبا محاصرة منذ أربعة أيام، لا وقود، لا مياه، لا كهرباء يستطيع أن تصل أي من الخدمات إلى هذه المنازل، لأنهم وضعوا حجارة إسمنتية وأيضا أغلقوا هذا الطريق. زادت أعداد المستوطنين الذين جاءوا إلى هذا المكان، ورغم أن هناك كان استنكار دولي وحتى من سفير تل أبيب، سفير واشنطن في تل أبيب الذي اعتبر هذه الأعمال بالإرهابية، وأيضا من خلال الأمم المتحدة التي أدانت هذا الفعل، لكن حتى هذه اللحظة الجيش الاحتلال متواجد في المكان يمنع الصحفيين ويمنع المتضامنين الأجانب من الاقتراب إلى من هذه المنطقة، هو حصار كامل تقريبا لكل هذه البلدة بحسب ما جاء على لسان رئيس بلدية قصرة. وأيضا كان هناك اعتداء على المتضامنين الأجانب جانب، وهناك قبل قليل تم الحديث أن الاحتلال يحتجز 4 من الصحفيين في هذه البلدة. إذن قوات مدججة من الاحتلال عملية عسكرية على بلدة قصلة بعد أن قام المستوطنون بمحاصرة المنازل فيها. هناك أيضا طلب من الاحتلال لأصحاب هذه المنازل بإخلائها، لكنهم رفضوا ذلك خشية أن يستولي المستوطنين على هذه المنازل وأن يحولها الاحتلال إلى سكنات عسكرية، على غرار ما جرى في قرية جالود حيث أجبرت عائلة فلسطينية على الإخلاء وسيطر المستوطنون على منزلها. إذن هذه الاعتداءات أضحت تأخذ أشكالا عديدة فرات من قبل المستوطنين، لم يعد يقتصر الاعتداء على الاعتداءات الجسدية أو حرق المنازل أو سرقة المواشي أو إطلاق النار، بل أصبح أيضا محاصرة العائلات الآمنة في منازلها، منعهم من الدخول أو الخروج من المنازل، وإقامة بؤر استيطانية في هذه القرى، بالإضافة إلى خيام هم ينامون ويبقون فيها طيلة الوقت، حيث نصبوا الخيام أيضا في بلدة قصلة. امتدت اعتداءات المستوطنين أيضا فرات إلى عدة قرى وبلدات أخرى. كذلك هذا اليوم كان هناك اقتحام بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك، بحسب وزارة الأوقاف أكثر من 500 مستوطن أقاموا صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى، يتقدمهم اليهودي المتطرف إيهودا جليك، وقاموا بالصلوات التلمودية داخل باحات الحرم القدسي الشريف.
0: نعم، شكرا جزيلا لك كريم العمري، مراسل التلفزيون سوريا في القدس المحتل. وفي السياق، قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إن أكثر من 90% من المواطنين يعيشون في خيام مهترئة ومراكز إيواء أو بين أنقاض منازل دمرتها إسرائيل في الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ تشرين الأول عام 2023. وأضافت الوزارة في بيان أن قطاع غزة يضم نحو 2 مليون فلسطيني، بينهم نحو 1 مليون طفل دون 18 عاما، وأكثر من 108,000 مسن ونحو 47,000 أرملة، وأكثر من 120,000 شخص من ذوي الإعاقة. وأفادت بوجود 10,000 من المصابين ومرضى السرطان والكلى وسوء التغذية، في حين فقد نحو 65,000 طفل أحد والديهم أو كليهما. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال لن ينسحب مما أسماها المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة بأي حال من الأحوال. وأضاف كاتس خلال زيارة أجراها إلى لبنان أن الجيش نفذ مناورة عسكرية في الجنوب، واعتبر أنه حسم المعركة مع حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على نحو 700 كيلومتر مربع من جنوب لبنان. وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان يتعارض مع بنود الاتفاق الإطاري ولا يخدم السلام والاستقرار على المدى البعيد. وأوضح المسؤول وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مشيرا إلى أن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بطريقة يمكن التحقق منها، مضيفا أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية، وأن واشنطن ستواصل الدعم التنفيذي الكامل لهذه العملية. ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
1: خير يا هانم صباح العاشق.
0: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات الخدمية والمعيشية، ونبدأ بالعناوين. استياء من استئناف محافظة دمشق، هدم منازل مخالفة في حي برز البلد، ومطالب بحلول مستدامة لأزمة المخالفات في عموم المحافظات. ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة تدفع أصحاب المحال التجارية للاعتماد على المولدات، وشكاوى من تحولها إلى مصدر إزعاج وتلوث بعدة محافظات. الألغام تحرم نازحين من العودة إلى مناطقهم في الرقة، ومطالب بإزالة مخلفات الحرب وتأمين عودة الأهالي واستقرارهم.

0: استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برزة البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلاً من هدم منازلهم.
1: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصياً أنه عم يروح الصالح بالطالح، وحاولنا نحن قبل ما تجي الحملة اليوم يصير عملية إغلاق الطريق أنه نقوم بجهود الوساطة بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظة والأهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادرة تستأجر بيوت ولا قادرة تشتري بيوت، وموجودة شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
2: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فورا إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء، لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل الأول، إجوا قاموا بالهد.
3: طيب أنا بدي حل من الدولة، تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة، أنا معهم يعني أنا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني أنا هلأ متدين دين عمر بيتي يهدوا لي هذا الحكيم؟
4: هلأ المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات، بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد، انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم لانه 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراء انا اللي عم رممه، هذا مخالفات؟ بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
5: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات هد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظة إنه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامة قلنا ما في كوادر، اليوم نتفاجأ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع إلى آخره، كلها كوادر إجت من المحافظة. شلون إجت هاي الكوادر؟
0: لا تقتصر أزمة مخالفات البناء على دمشق بل تمتد إلى عدة محافظات، ومع تزايد إجراءات الهدم تتجدد المطالب بوضع حلول مستدامة للحد من الظاهرة ومعالجة تبعاتها. طبعا نفتح هذا الملف مع شبكة مراسلين لنسأل اختلاف هذه المشكلة بين محافظتين وأخرى، ونبدأ مع مارية أعبيد مراسلتنا من دمشق. مرحبا بك، يعني أنت موجودة الآن في برز البلد. أيضا من درعا مراسلنا حسام المسالمة، مرحبا بك. ومن اللاذقية هاشم العبد الله مراسلنا من هناك. أبدأ معك مارية، المشكلة في برز البلد، ما الذي حدث؟ لماذا تم هدم هذه البيوت تحديدا علما أن المخالفات تملأ العاصمة وريفها؟
6: نعم مرحبا ربا، طبعا نحن نقف الآن في حي برزة، طبعا تحديدا في شارع المستشفى، حيث تم هدم يعني عدد كبير من المنازل في هذا الشارع. طبعا يعني بداية ربا أهالي حي برزة يريدون يعني إيصال صوتهم، طبعا بداية هم يعني يقولون أنهم يعني مع جميع القرارات التي تؤدي إلى التنظيم وإلى ضبط المخالفات، يعني هم ليسوا يعني ضد هذه الإجراءات، لكنهم يعني حقيقة أكدوا لنا أن معظم البيوت هنا المتواجدة في هذا الشارع هي بيوت قديمة يعني متواجدة منذ القديم، وأيضا يعني معظم هذه البيوت تعرضت على أيام النظام البائد من قصف من قبل النظام البائد، وأيضا من معظم هذه البيوت أيضا تعرض إلى تهديم كامل وشامل. واليوم وبعد التحرير وبعد عودة أهالي حي برزة يعني بعد سنوات من الإيجارات ويعني من السنوات الذي قضوها في تبديل المنازل ويعني أرهقتهم وأثقلت كاهلهم إيجارات المنازل، قرروا يعني ترميم بعض هذه ترميم البيوت يعني وحتى إعادة بناء ما تهدم يعني ما هدمه النظام بائد يعني، ومنهم من قام ايضا بوضع او يعني بناء طابق جديد فوق يعني بنايه، لكن اكدوا لنا ان هذه المنازل يعني هي قديمه، يوجد فيها ساعات كهرباء، ساعات مياه ايضا، لكن يعني قرار المحافظه او يعني ما يعترض عليه الاهالي اليوم يعني انه هو حقيقه يعني قرار المحافظه جاء بشكل مفاجئ ايضا، يعني هذه المنازل هي منازلهم وكانت
0: يعني ماريت عندما يتحدث سكان هذه المنازل ان قرار المحافظه جاء بشكل مفاجئ، هل هذا يعني ان المحافظه لم تنذرهم من قبل او لم تعطهم وقتا لاخلاء هذه الاماكن او حلولا بديله، باعتبار ان يعني برز البلد فيها مخالفات لكنها ليست المنطقه الوحيده التي يوجد فيها المخالفات، لماذا جاء الهدم لهذه المنازل بالذات؟ لماذا القرار جاء من محافظة دمشق لهذه المنطقة بالذات؟
6: نعم يعني، وهذا حقيقة ما يطالب به أهالي حي برزة، يعني هم لم يقفوا بوجه هذا القرار يعني بشكل قاطع على هذا القرار، إنهم أكدوا لنا أنهم مع القرارات التنظيمية، لكن هم يعني كما تحدثت ربا يطالبون بوضع أو بنشر بيان توضيحي ممكن يعني مهل فترة مهل مدة محددة إلى البيوت التي يعني بالفعل قد تكون مخالفة أو بالفعل يعني تم بنائها من جديد، لكن بالنسبة إلى المنازل والبيوت التي هي موجودة يعني يطالبون يعني أن يكون هناك بيان توضيحي، يعني يطالبون المحافظة بإعادة النظر بهذا القرار المفاجئ.
0: نعم، أذهب إلى حسام المسالمة في درعا، مرحبا بك حسام، هل هناك أيضا قرارات هدم تأتي من المحافظة في درعا لهدم المخالفات أم أن الوضع مختلف؟ يعني كيف تصف لنا هذا الأمر في درعا أيضا؟
7: نعم ربما لم أسمع السؤال جيدا، لكن أستطيع الإجابة على أن يعني التعامل في درعا يختلف عن ما حصل في برزة. التعامل من قبل بلدية مجلس مدينة درعا هو تعامل تقريبا ربما يكون ناعم أحيانا بالنسبة للمخالفات، تكتفي البلدية بالتشميع واستدعاء الشخص الذي يقوم ببناء مخالف أو في أرض بدون ترخيص، بناء في أرض بدون ترخيص. لكن علينا أن نسأل سؤال ونطرح سؤال، لماذا تلجأ الناس أو لماذا يلجأ الناس إلى البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص أو التجاوز على الترخيص؟ أولا هناك ضيق في المساحة التنظيمية في مدينة درعا، المحاضر الموجودة المعدل البناء هي محاضر يعني محصورة جدا، وبالتالي هذا الأمر رفع أسعار المحاضر ربا إلى أسعار تفوق الخيال، يعني أسعار العقارات في درعا تفوق أي محافظة سورية أخرى، نتكلم عن عقارات يبدأ أسعارها من نصف مليون دولار وما فوق، أتكلم عن الأرض فقط.
0: نعم.
7: أما بالنسبة لسعر الشقة، سعر الشقة السكنية مثلا في درعا على العظم تقريبا أكثر من 80,000 دولار على العظم فقط قبل عملية الإكسال.
0: نعم.
7: وبالتالي هذا الأمر وهذا الارتفاع وهذا الغلاء يعني دفع أصحاب الأراضي من يملك أرض في محيط المدينة أو في مناطق التوسيع إلى يعني محاولة البناء، بالإضافة إلى أنه لماذا يقوم الأهالي بالبناء بدون رخص أو لماذا يعرضون أنفسهم للبناء بدون رخص؟ لأن الرخصة باتت تستنزف أيضا كمية كبيرة من المال، يعني هناك مبلغ كبير يدفع يعني للرخصة تتجاوز أحيانا 10,000 دولار فيما إذا كان البناء في منطقة تجارية، وبالتالي يعني الأهالي يريدون يعني هناك عدد كبير من الناس يعمر بشكل مخالف لكي يستر نفسه وكي يهرب من موضوع الإيجارات، وبالتالي يعني يلجأ الناس إلى البناء دون تراخيص لهذه الأسباب، ولكن التعامل لا يكون بالهدم إلا في حالات محددة.
0: نعم.
7: في منطقة درعا المحطة المعروفة بالمربع الأمني يتم الهدم، وخاصة إذا كان هناك تجاوز بالبيتون بصد مسلح يعني بيتون مسلح على منطقة الوجائب يتم التعامل معها بشكل مباشر بالهدم.
0: نعم، إذن يعني هي حلول ليست في المستدامة، حلول يحاول الناس من خلالها إيجاد سكن لهم لعدة أسباب، يعني لمشكلة التنظيم، لمشكلة ارتفاع الأسعار، هل هذا الأمر موجود أيضا في اللاذقية هاشم وبنفس الطريقة؟ وكيف تتعامل المحافظة مع المخالفات مع اختلاف المناطق؟
8: نعم ربا، يعني كان خلال الشهرين الماضيين هناك عدة حملات من مجلس مدينة اللاذقية وتحديدا دائرة الهدم والبناء بعملية هدم للكثير من المخالفات، يعني لم تستهدف حيا بعينه لكن استهدفت معظم أحياء المدينة التي فيها مخالفات، بعد رصد هذه المخالفات يعني تم يعني هدمها في الكثير من الأحياء، كان هناك يعني معارضة من بعض أصحاب هؤلاء العقارات أو أصحاب الأبنية المخالفة ف لكن يعني كان رد يعني مجلس المدينة أو دائرة الهدم والبناء أن هذه الأبنية أولا يعني بدون ترخيص وغير يعني مستوفية شروط البناء الصحيحة، وهذا يعرض حتى أصحابها على يعني للخطر يعني. وكان هناك أحد الأبنية الذي تم هدمه بعد معاينة البناء يعني كان غير مطابق للشروط، وأيضا هناك بعض الأبنية الطابقية التي تم هدمها حتى أن هناك لم يكن الحديد الكافي في أحد الأحياء وتم هدمه. لو أن على أي هزة أرضية يعني لا سمح الله أو يعني كان أي موضوع معين من المحتمل أن يهدم فوق رؤوس أصحابه.
0: نعم.
8: طبعا يعني الحلول يعني هي كباقي المحافظات السورية يعني هي هناك من يلجأ إلى هذه المخالفات إن كان على سطح بيته أو في منطقة يعني قد تكون يعني يستطيع البناء فيها بشكل مخالف، لأن مشكلة يعني العقارات وشراء العقارات يعني هي مشكلة صعبة ويعني مرتفعة جدا أسعار العقارات، لا سيما حتى الأجار المنازل، وهناك ضيق بموضوع العقارات يعني هنا في مدينة اللاذقية على وجه الخصوص نتحدث بشكل عام، أن هذه الحملة استهدفت معظم أحياء المدينة ولم تستهدف يعني حيا بعينه يعني. نعم
0: نعم أكمل، تفضل هاشم أكمل.
8: نعم يعني اردت يعني ان اتحدث ان يعني هناك جانب من المعارضه لبعض الاهالي الذين قالوا يعني نحن نستطيع يعني حل جزء يعني لا نستطيع شراء يعني عقار جديد او حتى الاستئجار كون يعني الدخل قليل، ومنهم من يقول يعني او دائره الهدم والبناء انها تقول هذه غير مخالفه، لم حتى الانذارات التي يعني لم يكن هناك انذارات، لان هي بالاصل هي مخالفات وهي غير يعني محققه للشروط أو التراخيص اللازمة، وهي أول يعني أيضا يعني تؤثر على المظهر الجمالي للمدينة، لا سيما أنها يعني غير محققة لوسائل الأمان، وأيضا يعني هناك أيضا تكون شكاوي من الجيران أو من الجوار بشكل عام عن هذه المباني المخالفة من يعجب الرؤية أو الهواء أو غيره عن الجيران،
0: يعني
8: يكون هناك أيضا يعني شكاوي خطية ليس أنا فقط من البلدية.
0: يعني بالتأكيد المخالفات لها أضرار كثيرة، هي حلول ترقيعية يحاول من خلالها الناس أن يحلوا مشاكلهم بالسكن، لكن إذا تحدثنا عن الحلول المستدامة مثلا ماريتا، هل يتحدث سكان برز البلد أو غيرهم من سكان المناطق التي يوجد فيها مخالفات في دمشق وما أكثرها عن حلول مستدامة تنهي أزمة المخالفات وتريحهم وتجعل من يعني سكنهم ليس بأزمة؟
6: يعني الآن وبالنسبة إلى مشكلة برزة تحديدا، حقيقة يعني طلب الأهالي موعد اجتماع للقاء مع محافظ ريف دمشق يعني الحديث عن بعض الحلول الممكنة أو عن مدة مؤقتة أو يعني كما تحدثت عن بيان توضيحي ربما يعني لكي
0: على يعني هناك مشكلة في هناك ضجة كثيرة حولك ماريت، لا نستطيع أن نسمعك، سنعود لك، لكن أذهب بنفس السؤال إلى حسام مراسلنا في درعا. حسام، فعلا الحلول المستدامة هي مطلب للجميع، حتى الذين يسكنون في مخالفات لا يريدون أن يسكنوا في مخالفات، لكن هذا الممكن كان بالنسبة لهم، هل يتحدثون ما هي الحلول الممكنة في درعا؟ وهل هذه الحلول تقتصر على مخطط تنظيمي يوسع المساحة العمرانية ويعني يخفف من أزمة السكن؟
7: نعم، بالحقيقة يعني ربا أهم الحلول في درعا هي توسيع المخطط التنظيمي. المخطط التنظيمي في درعا لم يوسع منذ عشرات السنين، وبالتالي هي المحاضر نفسها تتداول وبالتالي ارتفعت الأسعار. أضف إلى ذلك ربا هناك نقطة مشكلة، يعني المشكلة الناس تذهب إلى البناء في جوار المدينة في مناطق تسمى مناطق التوسعة، هي مناطق غير منظمة، لكن الناس تبني فيها خلسة وتبني أبنية، وبعد ذلك يعني هذه الأبنية تصبح أمر واقع، ويصبح أمر تنظيم الأرض بعد عملية البناء هو أمر معقد جدا جدا جدا. لماذا تتأخر المخططات التنظيمية في درعا؟ لأن هناك مناطق كاملة تنتظر التنظيم وهي مسكونة أساسا، يعني مأهولة بالسكان. كيف يتم تنظيم الأرض بعد أن بنيت الأبنية وبعد أن سكن الناس؟ هنا نتكلم نحن عن يعني تصرفات يعني البلديات تحيج الأهالي أو تضع الأهالي في دائرة، تحشر الأهالي في دائرة ضيقة، تحيج الناس للضغط السكاني إلى البناء في أراضي زراعية تسمى زراعية، بعد ذلك يأتون لتنظيم هذه الأراضي، تتداخل الأملاك فيما بين بعضها البعض، وتدخل الناس في مراحل اعتراضات ومحاكم وما إلى ذلك، وتبقى المنطقة دون توسعة ودون خدمات، وتعد منطقة يعني توسعة للمدينة وهي يعني غير داخلة بالتنظيم أساسا. هناك نقطة مهمة جدا ربما، أنا أتكلم عن مدينة درعا مثلا، مدينة درعا يوجد في قلب المدينة المئات من الدنومات تحت يعني هي كانت سكنات عسكرية لقوات النظام، مثلا نتكلم عن قلب مدينة إزرع، قلب مدينة درعا، هذه السكنات إذا يعني الآن هي لوزارة الدفاع، الناس هنا في درعا يقولون لا حاجة لمكوث الجيش داخل المدن، وهذا الأمر يعرض الأحياء السكنية لقصف من الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر حدث. هناك يعني سكنات عسكرية موجودة في قلب المدينة، هذه السكنات قصفت من قبل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد التحرير، وهو أمر عرض الناس إلى يعني إلى خطر أولا من القصف، وعرض الناس إلى دفع تكاليف تصليح منازلهم بسبب الضغط وطيران الشبابيك، هذه القطع العسكرية لو تفرغ ومن ثم تبنى فيها جمعيات سكنية أو ضواحي، هذا حل يعني يحل مشكلة لآلاف الأسر والعائلات، خاصة أن يعني نتكلم عن مدينة درعا ثلث المدينة مدمر بسبب قصف قوات النظام، وأيضا مع عودة اللاجئين يزداد الضغط السكاني وترتفع الأجور.
0: نعم، أيضا في يعني نعود لك ماريت، ربما الآن الأصوات هدأت عندك، كنا نتحدث عند الحلول وكنت تتحدثين أنا سكان برز البلد الذين تم هدم منازلهم المخالفة يحاولون التواصل مع محافظة دمشق ومع المعنيين، يعني لو تكملي في هذا السياق.
6: نعم ربا، حقيقة بالفعل تقدم مجلس الشورى هنا في حي برزة بطلب للقاء محافظة دمشق للحديث بشأن يعني موضوع هدم المنازل، ربما أيضا لإعطائهم بيان توضيحي أو أيضا يعني مدة زمنية، لكن بشكل عام ربا مشكلة هدم المنازل المهدمة يعني أو العشوائية عفوا يعني ربما تحتاج أيضا إلى توضيح المخطط التنظيمي، ربما أعطاء بدائل، أعطاء تعويضات إلى الأهالي، أيضا لهم مدة زمنية لتأمين غيرها من المنازل أو من الممتلكات يعني، وأيضا أن يكون هناك مخطط شامل وواضح ومحدد يعني محدد هو وقت التنفيذ، من أين سيبدأ أو يعني متى سيبدأ أين سينتهي، يعني كل هذه الخطط أن تكون واضحة وموضوعة أمام الأهالي والسكان في مختلف مناطق دمشق.
0: نعم، حل مشكلة العشوائيات لا تكون بهذه العشوائيات، تكون فعلا وفق مخطط تنظيمي، وفق حلول، مع حلول يعني مع منح الأهالي فرص لتدبير أمورهم ومنحهم التعويضات. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم حسام المسالمة من درعا، مارية عبيد من دمشق، وهاشم العبد الله من اللاذقية على هذه التفاصيل حول موضوع المخالفات المنتشرة في المحافظات السورية. ونستكمل معكم مشاهدينا في هذا الملف وموضوع أزمة السكن، والذي كان المدخل إليه برزة البلد، ونستضيف الشيخ أسامة رجب رئيس مجلس الشورى في برزة البلد يضيف لنا تفاصيل أكثر حول ما حدث. مرحبا بك سيد أسامة، ما الذي حدث في برزة البلد؟ لماذا قامت المحافظة بهدم بعض أهلا بك المنازل المخالفة؟ لماذا هذه المنازل بالذات في برزة البلد؟ وهل كان يعني الهدم مفاجئ؟ لم تأتي إنذارات مسبقة؟ لم يأتي يعني كشف مسبق؟ كيف كان الأمر؟
9: في الحقيقة إنه كان في إنذارات، لكن الإنذار لم يكن يعني يعطي الناس مدة كافية. كان الإنذار يعني أنذروا اليوم ثم الهد غدا أو بعد غد، فالوقت غير كافي.
0: هذا حقيقة ليس إنذارا حقيقة.
9: يعني
0: تفضل.
9: يزيد فضلك. فالقصة هنا بدأت أنه الناس المعترضة على عدة أمور. الأمر الأول هو طريقة الإنذار. الأمر الثاني أنه المنطقة هذه فيها عقارات كانت مبنية أصلا ومشغولة، وفيها بعضهم فيها رخص، بعضهم مخالفة أصلا، ولكن على طريقة النظام البائد كان يعطي بعض المخالفات كنوع من المصالحة على المخالفة، يعطيهم عداد كهرباء ومي ويدفعهم رسوم. الآن الوضع اختلف، المنطقة مدمرة بسبب الحرب، كانت جبهة مواجهة بين الثوار والنظام. فالناس طبعا بعد سقوط النظام بدأت، قسم منهم كان في الشمال مهجر في مناطق مختلفة، نعم، بالشمال، وفي قسم منهم خارج القطر،
0: نعم،
9: فرجعوا، فصار في حاجة إلى السكن. الإيجارات كانت مرتفعة المقدار، يعني الغالي، وبدائل طبعا ما في، فكان أحد الحلول أنه يعودوا إلى المنطقة الزراعية ويبنوا فيها، وقسم منهم يرمم ما كان قد هدم أثناء الحرب.
0: طيب أنا يعني كان لدينا معلومات منذ قليل من مراسلتنا سيد أسامة بأنكم تتفاوضون الآن أو تتحدثون مع محافظة دمشق والقائمين على أمر المخالفات بحيث يكون هناك حلول للبيوت المخالفة وربما حلول مستدامة على المدى البعيد، هل وصلتم لشيء بهذه المفاوضات؟ لو تطلعنا على مجريات هذا الأمر.
9: الحقيقة يعني وجدنا أنه يوجد احتقان شعبي بسبب الحاجة الملحة إلى موضوع السكن، والمحافظة من واجبها أن تقوم بدور مكافحة المخالفات والحد من موضوع المخالفات في حال طرحت أو يعني كان هناك تجهيز لموضوع التنظيم، سواء بعقود استثمارية أو بتنظيم محلي.
0: نعم.
9: فالاحتقان الشعبي هذا يعني كثير منه يفسر بغير وجه اللي هو عليه على أرض الواقع، وبسبب طبعا ضيق الأفق عند بعض الناس وبعض الشائعات اللي تتناقل هنا وهناك، وأيضا بسبب بعض التقصيرات في موضوع قدرات الدولة على بعض الخدمات اللي معروف أسبابها أنه بلد مدمر ما تحت الصفر، لا يوجد بنية تحتية، لا يوجد إمكانيات مالية كبيرة ولا آليات وإلى آخره. نحن كمجلس شورى زائد لجنة الحي زائد أمانة برزي ارتأينا أن نقوم بدور الوساطة حتى نقرب وجهات النظر ما بين المحافظة من جنب والمسؤولين القائمين على الأمر أيا كانوا والأهالي، بحيث أنه نصل إلى نوع من خلينا نسميها التسوية التي تنزع فتيل الاحتقان بين من طرف الأهالي تجاه الإدارة، إدارة البلدية لهذا الملف، وطبعا نوصل وجهة النظر للمسؤولين، ممكن يكون في قصور في أو شح بالمعلومات لدى المحافظة، فأردنا أن نقوم بدور الوساطة من أجل تقريب وجهات النظر، تقليل الخسائر قدر الإمكان، وألا نذهب إلى توترات.
0: نعم، وهل وصلتم إلى نتيجة الآن يعني بعد حديثكم مع المعنيين في محافظة دمشق؟
9: الحقيقة جلسنا اليوم، كنا مبارح نقوم اتصالات عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة المحافظة أبدت مرونة في التعاطي مع الموضوع، واليوم عقدنا اجتماع مع أحد نواب المحافظ وأبلغنا أنه الرسالة وصلت للمحافظ شخصيا، ووعدنا أن الجهود ستستمر لاحتواء الموقف وإيجاد صيغة كما ذكرت تكون مرضية. طيب. على صعيد المخالفات لن تتهاون المحافظة في موضوع مكافحة المخالفات، خصوصي في حال التعدي على الأملاك العامة، نعم، والأملاك الخاصة بين بعضهم البعض الناس، وفي حال الشكاوى، وأيضا في حال المخالفات اللي سببها الجشع والطمع والتجارة. طيب. قد تغض المحافظة الطرف عن بعض جهود الترميم. هكذا وصلت الآن كجلسة أولى. وحاولنا أن نبحث بعض الملفات التي تكون فيها طرح بعض الحلول التي تكون مقبولة.
0: مثل ماذا؟ مثل ماذا هذه الحلول يعني وفق رؤيتكم التي من الممكن أن تقبلها المحافظة؟
9: يعني نحن تكلمنا على منطقة برز البلد. البرز العقارية تمتد من منطقة مشفى ابن النفيس إلى مشفى حرستا إلى الجبال اللي في بداية جبل سفح جبل قاسيون اللي نعم. موجود عليها مثلا منطقة عش الورور سابقا نعم. ومقابلها يوجد تلة أخرى تسمى حارة السويداء. هذه وراء خلفهم في منطقة تابعة تسمى في المنطقة عندنا السليمة اللي هي مقابل مشفى تشرين باتجاه جبال قاسيون.
0: نعم.
9: إضافة إلى مناطق عقارية في المنطقة. فبما أنه صار في جور في الاستملاك من أراضي برزي سابقا على حد النظام البائد طرحنا مبادرة أن يعطوا يعني تدرس المحافظة مناطق بديلة للمناطق اللي أخذت بأسعار إما زهيدة أو أحيانا بدون أسعار يعني نعم. لا تعتبر هذه سعر وإنما هكذا يعني فض مجلس اغتصاب يعني بالقوة.
0: نعم.
9: فهذه هذا يعني تعتبر اقتراح أولي لأنه الموضوع يحتاج إلى دراسة هندسية وإلى يعني مسألة دراسة طبوغرافية وأيضا موضوع الملكيات ويعني هذه المسائل كلها.
0: نعم.
9: اليوم طرحنا هذه الفكرة ووعدنا أن نتعاون على دراسة
0: شكراً.
9: الموضوع هذا.
0: نعم. هو موضوع معقد وكما ذكرت بحاجة لدراسات هندسية وطبوغرافية وأيضا يعني الموضوع معني بالتنظيم المدينة مخطط التنظيمي الذي يعني مخطط تنظيم دمشق إلى الآن هو غير مكتمل وفيه الكثير من المخالفات أكثر من 70% بكل الأحوال. شكرا جزيلا لك الشيخ أسامة رجب رئيس مجلس الشورى في برزة البلد على وجودك معنا.

0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، في حين وضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة. وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
1: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
2: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية إنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
1: بعد تلقي شكاوى من الأهالي، استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
3: بالنسبة لهالقرار اللي طلع بالمحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومشحب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن المولدة.
4: هلا بالنسبه للازعاجات ما فيهم بهيك مناطق، ما في يعني ضمن المدينه ما فيها الازعاجات اجباري، بده يكون العالم حاطه مولدات كاتمه صوت، لا في دخنه ولا في صوت ولا في الازعاج هذا. صوت السيارات والدخنه السيارات اصعب منها، هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه اصعب من المولدات، والميتورات لسه على اصعب.
1: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة، ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
5: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
6: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم بتأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيق صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
5: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
7: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت، نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل، زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة صيب تجي عرجعير، يعني كل زمة المازوت ما عبجينا زمة واحدة، كل زمة شكل، يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة تلعب دور كتير كبير، هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
5: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: ولا تقتصر أزمة المولدات وانتشارها في شوارع حلب ودمشق، بل تمتد إلى عدة محافظات وسط مطالب بحل مستدام يرضي جميع الأطراف. نفتح هذا الملف مع شبكة مراسلينا إبراهيم الخطيب من حلب. مرحبا بك إبراهيم. على السويد مراسلنا أيضا من حماة، مرحبا بك. وأنس إدريس من حمص، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك إبراهيم الخطيب من حلب. هذه الأزمة موجودة ربما في كل المحافظات السورية، كيف تصفها لنا في حلب وكيف يتعامل معها ليس فقط أصحاب المحال بل السكان بشكل عام؟
8: مساء الخير رباه. حقا لو بدأنا بنقطة مهمة، أن الحلول التي قدمت خلال الفترة الماضية لمعالجة مشكلة المولدات والانبهارات والإزعاجات وحتى الانبعاثات وغيرها، والتي فعليا تتواجد حتى الآن في شوارع مدينة حلب. نحن هنا في الفيض يعني وسط مدينة حلب، وكنا نحاول أن نكون موجودين بالقرب من مولدة لتغذية الحي بالانبير، لكن المولدة موجودة بحي بشارع فرعي ولم نتمكن من الوقوف. حقيقة كل الحلول التي قدمت خلال الفترة الماضية كانت هي عبارة عن تسكين فقط للألم دون وجود حل جذري، لأن الحل الجذري المعروف حقيقة والذي ينهي هذه المشكلة هي عودة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى مدينة حلب. قبل عدة أيام التقينا بالسيد محمود الأحمد، وهو يعني مدير الشركة العامة للكهرباء في حلب، والذي بدأ فعليا بشرح يعني مشاكل التيار الكهربائي في المدينة بشكل كامل والنقاط التي وصلت إليها، وهذه نقطة متعلقة بشق حقيقة أو بلوب المشكلة التي نناقشها حاليا. قال بأن التيار الكهربائي خلال العام الماضي كان يصل إلى أحياء مدينة حلب بنسب متفاوتة بين 4 ساعات إلى 6 ساعات، وبالتالي محافظة حلب عندما تقوم بطرح معالجة لمشكلة المولدات العملاقة التي تتواجد ضمن المدينة والتي تغذي الأحياء بالأنبيرات، والتي هناك مشكلة ثانية أن بعض الأشخاص يمتلكون مولدات خاصة أمام محالم تجارية، بالتالي أي حل يقدم أو أي علاج يقدم سيكون قاصرا عن يعني إيجاد حل منصف. وبالتالي يعني تم رفع ساعات التيار الكهربائي إلى حدود 12 ساعة، وصلت في بعض الأحياء في مدينة حلب إلى 15 ساعة، لكن هناك مشكلة حتى الآن تواجه حقيقة التيار الكهربائي، وهي عدم وجود يعني انتظام في ساعات التقنين، وهذا الأمر يعني فعليا يدفع إلى استمرار الاعتماد على المولدات بشكل كبير. أيضا نتحدث اليوم عن نصف مدينة حلب تقريبا التيار الكهربائي فيها، بعضها لا يصل وبعضها الآخر حقا المحطات ومراكز التحويل وغيرها تعاني من مشاكل جمة، وبالتالي الاعتماد على المولدات حتى هذه اللحظة ما زال موجودا في جل أحياء مدينة حلب. الاعتماد الكامل على المولدات، وهذا الأمر دفع فعليا إلى يعني محافظة حلب إلى إيجاد بعض الحلول نتحدث عنها، لكن لم تكن كما ذكرت حلول جذرية وإنما هي بمثابة تسكيل الألم. قامت محافظة حلب خلال الفترة الماضية إعاز إلى أصحاب مولدات ممن يعني تتواجد مولداتهم الكبيرة وممن لا يوجد لها كواتم بالابتعاد عن مراكز الأحياء بشكل أساسي، وتم نقل عدد من المولدات التي كانت تقترب من المدارس من الأماكن العامة إلى أماكن نوعا ما بعيدة، لكن الأمر كما ذكرت لم يحل المشكلة لأن أصحاب المحال التجارية والقصاب وغيرها ما زالت حتى الآن
0: وليست حلول جذرية يعني هنا المشكلة، بالدليل أن المولدات الصغيرة أيضا ما زالت موجودة أمام محال. نعم،
8: المشكلة الأساسية اليوم عندما نقل المولدات الكبيرة، المحال التجارية، محلات البوظة، محلات الفلاح يعني المطاعم غيرها كلها تمتلك مولدات صغيرة وبلدت لديها مولدات تقوم بتشغيلها.
0: نذهب إلى حماة وعلى، مرحبا بك. يعني ماذا عن المشكلة في حماة؟ هل هي نفس الشيء يعني في حلب ودمشق؟ هل المولدات الكبيرة تسبب أزمة؟ وما هي الحلول التي حاولت أن تقوم بها المحافظة؟
9: مرحبا ربا. حقيقة يعني بالنسبة للمولدات العملاقة، هي هذه الظاهرة تكاد أن تكون قليلة أو معدومة في مدينة حماة. يعني معظم الأشخاص يعتمدون على الطاقة الشمسية، وبالنسبة للمحال التجارية يكون الاعتماد على المولدات الصغيرة في فترات معينة، مثلا دكان اللحمة يقوم ب تشغيل هذه المولدة لحين القيام بعمليات البيع. أيضا هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمونها لفترات محددة وقليلة، ولكن يعني استخدام لمدة طويلة. هذه الظاهرة تكاد أن تكون معدومة في مدينة حماة. أيضا بالنسبة للتيار الكهربائي في المدينة تقريبا 3 ساعات وصل مقابل 3 ساعات قطع في ساعات النهار، وأما في المساء تكون ساعات التشغيل طويلة بحسب توفر الكمية وبحسب ما أفادتنا شركة الكهرباء هنا في مدينة حماة. يعني الظاهرة بشكل عام في المدينة هي قليلة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وبالنسبة للمولدات الضخمة تقريبا هي نادرة الوجود في مدينة حماة.
0: طيب هل يعني وجود المولدات الصغيرة خاصة بالنسبة للمحال التجارية علاء في حماة يحل أزمة، خاصة أنه أيضا موضوع ساعات التقنين ليس معروفا وليس منتظما، يشكل أزمة للجيران، للمحلات الأخرى، للبيئة؟ كيف يعني يكون وجود مولدات صغيرة مشكلة بالنسبة للوضع العام؟ على ما يبدو أن علاء يعني لا يستطيع أن يسمعني. أنقل هذا السؤال لأنور أبو الوليد من حمص. مرحبا بك أنور. فعلا المولدات الصغيرة أمام المحال التجارية هي حلول جزئية لأصحاب المحال، لكن كيف يعاني منها الجيران، السكان، البيئة، وكيف تتعامل المحافظة مع هذا الأمر؟
10: نعم ربا، أيضا في حمص كما ذكر الزميل علاء هناك شبه غياب كامل للمولدات الكبيرة مقارنة بمحافظات أخرى كبيرة كدمشق وحلب. لم نعد نشاهد منظر المولدات الكبيرة التي تزود المحلات أو الشوارع بالكهرباء. هناك اعتماد جزئي نعم على المولدات الصغيرة من قبل بعض المحلات وليس كلها، بسبب رئيسي وهو أن عدد ساعات الكهرباء باتت يعني متوفرة بشكل جيد جدا مقارنة بأشهر سابقة. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 12 ساعة وصل وسطيا خلال الفترة السابقة، وصلت أيضا في فترة من الفترات إلى أكثر من ذلك، وبالتالي هناك عدد ساعات كبير ربما يتم استثماره أيضا في موضوع الطاقة، وموضوع أن معظم المحلات هنا يتواجد فيها ألواح طاقة شمسية إضافة أيضا إلى البيوت التي تعتمد على هذه الألواح وتستخدمها كتعويض وكبديل أثناء غياب الكهرباء وعدد ساعات غياب الكهرباء. وبالتالي انحسر بشكل كبير جدا وجود المولدات، سواء منها الكبيرة بحجمها الضخم والتي كانت يعني يتم فيها الاشتراك من قبل المحلات أو من قبل الأهالي، أو حتى بحجمها الصغير. يعني الآن نتجول في السوق حتى في وقت غياب الكهرباء هناك غياب للمولدات الصغيرة والتي لا تزال موجودة ولكنها جزئيا بشكل محدود جدا، وبالتالي أضرارها أيضا انحسرت معها ما يتعلق موضوع التلوث، ما يتعلق موضوع الإزعاج، وبالتالي هناك اعتماد على الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية بترجيل، وخصوصا أننا في فصل الصيف وبالتالي هي عامل مساعد وعامل مهم في تزويد من لا يستطيع الاستغناء عن الكهرباء طوال ساعات النهار خصوصا أصحاب المحال التجارية. ولكن يعني المشكلة ربما المتعلقة في المناطق التي تتواجد فيها مثل هذه المولدات هي المناطق التي تغيب عنها الشبكة الكهربائية. هناك أحياء في حمص كبيرة ومتعددة توجد فيها أزمة حقيقية تتعلق بغياب الأعمدة الكهربائية وغياب الشبكة الكهربائية نتيجة إما القصف العنيف الذي حصل على هذه الأحياء وحتى عمليات التعفيش التي حصلت والتي جردتها من كل شيء، وبالتالي ربما في تلك المناطق فقط يكون الاعتماد يعني مجبورين الناس أن يعتمدوا على موضوع الطاقة المتعلقة بموضوع المولدات. في عموم المناطق الأخرى فهناك وجود الكهرباء بعدد ساعات جيد، وبالتالي أيضا الطاقة البديلة المتعلقة بالطاقة الشمسية.
0: نعم، يعني بكل أحوال هي أزمة الكهرباء موجودة في عموم سوريا، وتختلف الحلول البديلة الترقيعية بين محافظة وأخرى. يبقى الأمل أن تعود الشبكة الكهربائية إلى عموم البلاد وبما يلبي احتياجات المواطنين. شكرا جزيلا لكم شبكة المراسلين. إبراهيم الخطيب كنت معنا من حلب، على السويد كنت معنا من حماة، وأنور أبو الوليد كنت معنا من حمص.

0: تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخالفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
1: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء، وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
2: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بدأ تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس لشان إزالة الألغام والأتربة، واليوم الجري لا أحد يقدر يطلع ولا أحد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
1: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
3: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام، ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائياً. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
1: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
4: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية، فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
1: بين وعود التطهير والواقع المرير تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: عن هذا الموضوع نستضيف الصحفي أحمد العثمان الذي ينضم إلينا من الرقة. مرحبا بك سيد أحمد. فعلا إلى أي مدى المخلفات الحربية والألغام تؤثر على حياة الناس، وإلى أي مدى وصلت أيضا الحكومة بإجراءاتها بإزالة هذه المخلفات الحربية والألغام؟
5: نعم، مرحبا ربع، تحياتي لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة تنتشر الألغام بشكل كبير، يعني منطقة عين عيسى في ريفها الشرقي وريفها الشمالي والغربي هي من أكثر المناطق السورية خطورة نتيجة انتشار الألغام فيها. في وقت سابق هي كانت خط التماس بين قسد من جهة وفصائل الجيش الوطني سابقا التي انضمت فيما بعد إلى الجيش السوري. هناك نسبة كبيرة من الألغام، هناك يعني تتعدد الألغام في المنطقة في مختلف أشكالها، سواء المصنوعة يدويا وأخرى المتطورة حتى الليزرية منها موجودة في المنطقة. هناك نسبة كبيرة من السكان، أكثر من 50 قرية في المنطقة في محيط طريق الإنفور شمالي شرقي عين عيسى وأيضا غربها وإلى الحدود التركية شمالا. هناك نسبة كبيرة من الأهالي لم تستطع العودة، ربما نسبة 20% إلى أقل من ذلك هي من ساهمت أو استطاعت بالعودة إلى منازلها نتيجة الانتشار الكبير للألغام. هذا الانتشار الكبير يمنع عودة الأهالي إلى منازلهم ويمنعهم من الاستفادة من أراضيهم نتيجة ظروف الحرب. من الطبيعي وبحكم أنها كانت خط تماس من الطبيعي أن تكون هذه المنازل مدمرة، لكن المشكلة الأكبر التي تتفاقم هي تفاقم معاناتهم أيضا وتمنعهم من الاستفادة من أراضيهم هي وجود الألغام في الأراضي. يعني رغم تحرير المنطقة وانتهاء العمليات العسكرية لم يستطع الأهالي الاستفادة من أراضيهم،
0: نعم
5: لم يستطيعوا يعني أي من الجرارات أو أي من الحصادات لا يمكنه أو لا يرفض الدخول إلى هذه المنطقة بسبب عدم دخول فرق الهندسة إليها وعدم دخول المنظمات. هناك نشاط يعني خفيف يمكن وصفه بخفيف بحسب ما سألنا السكان المنطقة، هناك نشاط خفيف للمنظمات وأيضا لفرق الهندسة. المنطقة واسعة جدا وتحتاج إلى جهود كبيرة، تحتاج إلى عمل متواصل، عمل ربما لأشهر بفرق كبيرة حتى تتمكن من يعني تسهيل عودة الأهالي وتنظيف المنطقة، أو على الأقل استفادة الأهالي من أراضيهم وحراستها. يعني غالبية الأهالي هم يقطنون في مخيم تل السمن ويقطنون أيضا في القرى القريبة من عين عيسى التي لا يعني كانت بعيدة عن خط الاشتباك، ويسكنون أيضا في
0: نعم
5: مدينة الرقة. هم يطالبون الآن بدخول فرق يعني لمسح فقط منازلهم ليتمكنوا من
0: نعم
5: ترميمها أو الدخول إليها وتنظيفها.
0: ربما
5: هناك
0: يكون يعني
5: يعني
0: فعلا
5: حتى مشكلة
0: حلول
5: نعم
0: جزئية لهذه موضوع الألغام والمخلفات الحربية، لو يبدأ بالمنازل بعد ذلك يمتد إلى المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية، لكن لو يكون هناك حلول جزئية. بكل الأحوال يعني باختصار، هل تواصلتم مع الجهات المعنية؟ هل تواصل أهالي المنطقة مع سواء الجهات المعنية في المحافظة أو الوزارات المعنية بهذا الأمر؟
5: بالنسبة للتواصل، نعم يعني من خلال السؤال الكثير من الأهالي تواصلوا وحاولوا، خاصة في منطقة ريف عين عيسى وهي
0: نعم
5: إحدى القرى تدعى الصفاوية. هي من يعني 47 منزل لم يستطع إلا منزل واحد، شخص واحد وعائلة واحدة من العودة إلى هذه القرية. هناك المشكلة الأكبر أنه هذه
0: شكرا
5: المنطقة لا يوجد فيها مقومات للحياة في الوقت الحالي. هم
0: نعم
5: يطالبون فقط بدخول جزئي و يعني
0: شكرا
5: إيصال الكهرباء وإيصال الخدمات الأساسية إليهم. المسؤولين الحاليين وبحسب ما قالوا لم يستجيب أحد
0: شكرا
5: منهم لا لي. نعم
0: نعم شكرا
5: تحية.
0: جزيلا لك السيد أحمد العثمان الصحفي، كنت معنا من الرقة. نهاية برنامج عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت تلاحق الطائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
2: كيف سيستفيد القطاع المصرفي في سوريا من منحة البنك الدولي؟ وهل ستبدأ عجلة التحول الرقمي بالدوران؟ وفي شكوى مواطن نستعرض أسباب ارتفاع أسعار الفروج، هل الطلب المتزايد أم وقف الاستيراد؟ هذه الملفات نضعها اليوم تحت المجهر في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: قلبي على ابو جلوف عيني.
2: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين. مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس

0: أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. ما تزال أزمة الوقود تشكل واحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطن السوري، إذ باتت طوابير محطات الوقود مشهدا مألوفا في كثير من المدن السورية، وتزداد الأزمة إرباكا حين يتبين أن المشكلة لا تكمن دائما في غياب الإمدادات، بل في اختلالات داخل سلسلة التوريد والتوزيع التي تحول دون وصول المادة إلى المستهلك في الوقت المناسب. وقد شهدت دمشق اختناقات حادة في محطات الوقود أثارت موجة واسعة من الشكاوى، في مفارقة لافتة تمثلت في تسجيل هذا النقص بالتزامن مع وصول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى الموانئ السورية، إذ كشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهي كميات يفترض أن تكفي لتغطية الاحتياجات لنحو شهر كامل. هذا التناقض الصارخ بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلك دفع وزارة الطاقة إلى التحرك بشكل سريع، إذ شكل الوزير محمد البشير لجنة تحقيق كلفت بالكشف عن طبعا والتقصي في عمل شركة المحروقات وكامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات إلى الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى التوزيع على المحطات، وأعطيت اللجنة صلاحيات الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات المرتبطة بالملف على أن ترفع نتائجها إلى الوزير خلال 48 ساعة. تتمحور التساؤلات حول ما إذا كان الخلل مرتبطا بعوامل تشغيلية في البنية التحتية والنقل، أم أنه ثمة إشكاليات أو آليات توزيع مختلفة لربما، أو مسؤوليات إدارية داخل الجهات المعنية. وسيحدد التحقيق مكان الخلل الحقيقي في هذه السلسلة في ظل تصاعد الشكاوى الشعبية وترقب للمواطن لنتائج ملموسة طبعا تضع حدا لتكرار هذه الأزمة. أحد المواطنين وثق مشهد الازدحام الكبير أمام محطة وقود في مشروع دمر بدمشق في صورة تعكس حجم الأزمة التي يعيشها المواطن في ظل شح البنزين وطول فترات الانتظار.

0: نشرت مواطنة من دمشق مقطعا مصورا تعبر فيه عن غضبها من تكرار أزمات الوقود، وتساءلت عن الجهة المسؤولة قائلة إن هذه الأزمات المتتالية باتت تعطل حركة البلد وسوق العمل.
1: شو أسباب البنزين اللي أزمة البنزين اللي كل شوي عم تصير؟ عن جد مستغرب، البلد فضيانة تماما، ليش هالأزمة؟ حتى بالزبلطاني، حتى مع انه هاي الكازيه المفروض انه ما بتخلص، حتى بالزبلطاني مسكره الكازيه، فشو كيفكم شو صاير؟
0: يروي احد المواطنين معاناته او معاناته في انتظار البنزين مع اكثر من 100 سياره في طابور طويل، مؤكدا ان الازمه اوقفت اعماله ومشاغله، واشار الى ان سعر البنزين الحر وصل الى 25 ألف ليره للتر الواحد، مناشدا الحكومه ايجاد حل عاجل.

0: أزمة البنزين أشعلت وسائل التواصل بتعليقات غاضبة ومتسائلة، وكان المواطنين رأي واضح في هذه الأزمة المتكررة. محمد كتب: أنا مستغرب وين المسؤولين من الحكومة السورية، وين وزارة الطاقة؟ أبو درويش: لك تبهدلنا على الآخر من نقص البنزين. هادي: ضليت واقف 4 ساعات وبالليل لحتى عبيت من كازيت الجمارك بالشام. آخر تعليق من مالك يقول: بحس دور الكازية صار طالعة سيران، العالم عم تأرجل وتتعرف على بعضها. يعد التحكيم الكروي من أكثر الجوانب تأثيراً على مستوى كرة القدم وفي مستوى كرة القدم وصدقيتها، إذ لا يكفي وجود لاعبين موهوبين وملاعب جيدة من دون أن يكون هناك حكام مؤهلين يتمتعون بمعرفة عميقة بقوانين اللعبة والقدرة على إدارة المباريات بحيادية واحترافية. وفي سوريا عانى التحكيم الكروي لسنوات طويلة مشاهدينا من غياب التأهيل الممنهج والمؤسسي، وهو ما انعكس سلباً على مستوى البطولات المحلية وأضعف فرص الحكام السوريين في الوصول إلى المحافل الدولية. ومع انطلاق مرحلة جديدة في كرة القدم السورية بعد سقوط النظام، تتسارع خطوات إعادة هيكلة المؤسسة الكروية وتطوير مختلف الجوانب فيها. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن خطوة وصفها بالأولى من نوعها في سوريا، وهي فتح باب الانتساب إلى أكاديمية التحكيم السوري المقرر إنشاؤها اعتباراً من موسم 2026-2027 لإعداد وتأهيل جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل التحكيم السوري محلياً ودولياً. وتستهدف الأكاديمية في سنتها الأولى الفئة العمرية من عمر 14 إلى 17 عام، مع اشتراطات تشمل اللياقة البدنية والحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل والإلمام باللغة الإنجليزية. الاتحاد حدد أيضاً 31 من آب موعداً نهائياً لاستلام قوائم المرشحين، في خطوة يراها كثيرون استثمارا حقيقيا في مستقبل الكرة السورية ينطلق من قاعدتها الشبابية. الإعلان استقطب تفاعلا على وسائل التواصل، وعبر كثير من محبي كرة القدم السورية عن ترحيبهم بهذه الخطوة وآمالهم في أن تسهم في رفع مستوى التحكيم المحلي. عصام كتب: أول خطوة لصناعة حكم متميز، تحية للاتحاد السوري ولجنة الحكام، أول خطوة في الطريق الصحيح. تعليق من هائل: جيبوا محاضرين من برا، لأني اللي بسوريا ما معهم يمشوا مالهم على أبي شيء اسمه تحكيم. محمد: طيب شو مشان رفع الحظر عن الملاعب السورية وتطوير البنية التحتية ومليون قصة؟ ما صار منا شيء، لا ملاعب ولا فار ولا أكاديميات. ولحتى نحكي بهذا الموضوع بشكل أوسع، بنضم لأن شاكر حميدي الحكم الدولي السابق بكرة القدم وعضو مديرية الرياضة والشباب ورئيس مكتب الألعاب الجماعية سابقا. كابتن، أهلا ومرحبا فيك على شاشة تلفزيون سوريا وفي برنامج ريبوست.
1: تحياتي أخي فرات لك ولجميع الأخوة العاملين وكادر قناة أنا سوريا، ومساء الخير للجميع ولجميع الأخوة اللي عم يشاهدونا الآن.
0: أهلا وسهلا فيك كابتن. بداية خلينا نناقش فكرة إنشاء الأكاديمية كابتن، يعني بما أعلن عنه الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، كيف ترى أنت اليوم كحكم دولي سابق فكرة أن يكون هناك أكاديمية فعلا لتدريب وتخريج حكام بكرة القدم في سوريا؟
1: والله هي كفكرة أكيد يعني فكرة جيدة ومهمة جدا جدا بالنسبة لتطوير التحكيم السوري. طبعا نحن بتعرف يعني حضرتك وجميع الأخوة اللي عم يشاهدونا، التحكيم السوري بسنوات الحرب عدى في ظروف صعبة جدا جدا على أيام نظام مخلوع، وكان الأسباب الرئيسية أنا بلخصها بثلاث أسباب. أولا هجرة أغلب الشباب خارج البلد، ثاني شيء أجور التحكيم كانت زهيدة جدا، ثالث شيء يعني أنا سمعت والتقيت بحكام حلب واجتمعت معهم أكثر من مرة وعملنا لهم دورة لتطوير التحكيم خلال فترة تواجدي، أول دورة كانت كانوا الشباب ما يعني ما عندهم الرغبة أنه يطلعوا يحكموا خارج حلب من خوفهم من الحواجز نظام المجرم. فتصور انت حكم يعني طالع يحكم يمسك قلبه بايده، ما يتصور انه يرجع على بيته سالم. موضوع الانشاء الاكاديمي اكيد فكره جيده وممتازه، وهي اذا بتطبق بشكل سليم وبشفافيه تامه اكيد اكيد راح تعطينا نتائج جيده، ونحن بحاجه الى كتحكيم سوري. ولكن انا برايي يعني انت عرضت من شوي حضرتك على الشاشه الموضوع انشاء الاكاديميه، طبعا هو عباره عن صفحه محطوط فيها 3 شروط، انه يكون الحكم لائق بدنيا. طيب كلمه لائق بدنيا يعني كلمه فضفاضه كتير مو شوي، يعني انا إذا عندي حكم مثلا طوله 150 سنتي أو 160
0: نعم
1: ووزنه زائد، هل هذا معناته ممكن يكون بالأكاديمية؟ واجتاز الاختبار، طبعا بيجتاز الاختبار البدني كون أنه عمره بحدود ال 14 ل 17 سنة. ف هذا موضوع اللائق بدنيا، أنا برأيي أول موضوع الأساس بالتنسيب هي كفكرة ممتازة، ولكن بحاجة لتفصيلات أكثر. مدة دراسة 3 سنوات، كيف طريقة الدراسة راح تكون؟ طيب اللجان الفنية ترشح، اللجان الفنية ترشح قد العدد المطلوب؟ 20 شخص لهي الأكاديمية أم 100 أم 200؟ رشحنا مثلا محطوط شرط اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، طيب طالب صف التاسع اليوم صعب يكون يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، ولكن أنا كأكاديمية ممكن يجيني شخص موهوب وجسمه وستيله لائق بدنيا وصحيا وحابب هي المهنة، وما يكون يجيد اللغة الإنجليزية محادثة مثلا، كتابة لا ما باخذه، ويكون مثلا مستواه الفني بالتحكيم أفضل من ال20 شخص اللي أنا بدي
0: طيب
1: أعتمدهم
0: كابتن،
1: أو أخذه للأكاديمية أو 40 شخص مثلا. طيب الأكاديمية أنا برأيي كان لازم يكون هذا الشرط ما هو شرط أساسي للقبول، يكون هي خلال هذه الفترة تطوره من ناحية اللغة الإنجليزية أو بتبع دورات حتى يتمكن، لأني ضروري يكون اليوم الحكم بده يطلع ويسافر ويمثل القطر يتكلم ويجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، حتى ممكن يعني أنا كحكم أتكلف في بطولة آسيوية بغير دولة أتكلف لحالي، فكيف بدي يعني
0: طيب
1: أتحادث
0: كابتن،
1: أتواصل؟
0: البعض اشترط بأن يكون هناك يعني حكام في اللجنة من الخارج، يعني ليس حكام سوريين، لأنه يقول لك أنه مستوى التحكيم السوري خلال سنوات النظام لم يكن على أفضل حال، وهذا دليل أنه ما في حكام سوريين عم يطلعوا بيحكموا ببطولات، مثلا ببطولة آسيا على سبيل المثال. إلى أي مدى ترى بأن هذا الكلام واقعي وفعلا يجب أن يكون هناك لدينا حكام دوليين، أو دعنا نقول من جنسيات غير سورية أو غير عربية، حكام أجانب على
1: لا
0: سبيل
1: لا لا
0: المثال؟
1: أكيد أستاذ الكريم، أنا ماني مع هذا الكلام نهائيا، والأكاديمية اللي أعلن عنها الاتحاد السوري تخص السوريين، ومكتوب أنه لازم يكون يتمتع بالجنسية العربية السورية، ونحن حتى نطور التحكيم أنا بهمني أطور التحكيم في بلدي، أنا بهمني أطور التحكيم السوري حتى يصل للآسيوي وللعالمية، ما بهمني الحكام يجوا من الخارج، وهي أمور نحن خلينا ننهض بالتحكيم السوري، وبقية الدول عم تشتغل على حكامها. يعني هلأ نحن شفنا من الأردن الأخ أيمن مخادمي حكم مباراة نهائية لكأس العالم كحكم رابع مع طاقمه، شفنا على الحكم المصري، شفنا الحكم المغربي، شفنا يعني الحكام العرب ما شاء الله يعني، بس نحن تحكيمنا متراجع خلال الفترة، ذكرنا نحن عدى علينا حرب 14 سنة ما قليلة، وهذا أثر على مستوى التحكيم وكذلك أثر على مستوى كرة القدم. ولكن هون أنا عندي رأي شخصي، موضوع الشفافية بالتعيينات وبالتكاليف وحتى بلجنة الحكام الرئيسية، هذا يعني موضوع مهم جدا حتى ننجح ونرتقي بالتحكيم. ونحن أخي الكريم أستاذي، نحن عندنا خبرات ما شاء الله، يعني ما بدي أذكر اسم حتى ما يفوتني حدا، بس عندنا خبرات دولية بالتحكيم، التحكيم السوري مو قليل، في عنا الأستاذ جمال شريف اللي أنا لي الفخر إنه لما ترشحت كان رئيس لجنة حكام لما ترشحت على
0: طبعا
1: اللائحة
0: نوجه له
1: الدولية.
0: تحية أكيد.
1: طبعا وجه له التحية، وكان في شروط بوقتها، كان كل شيء على المسطرة. ما في يعني إنه والله شاكر من طرف فلان، فلان من طرف فلان، ما في هذا الحكي مرفوض نهائيا. طبعا في حكام كتير يعني فاتوا القطار وكان لهم فرصة، وبجوز يكونوا انظلموا وصاروا حكام دوليين. بس نحن لما صرنا كان العميد فاروق الله يشافيه هو رئيس اتحاد، والأستاذ جمال كان حاطط شروط دقيقة جدا جدا لهذا الموضوع. في الأخ تمام حمدون حاليا من الخبرات اللي بنعتز بيها، كمان أيضا بنوجه له التحية، وأنا حكمت معه كتير بآسيا وطلع أفضل حكم بآسيا. عندنا خبرات نحن، في الأستاذ نزار وتي بحلب، في عنا بالشام سيادة العقيد تاج، يعني في عنا خبرات ما شاء الله. وأنا آسف إذا يعني نسيت حق أحد. في الأخ باسل الحجار مراقب آسيوي عم يطلع ويراقب، صار له 10 سنوات مراقب آسيا.
0: نعم
1: فنحن الموضوع في عنا خبرات، ونحن نحتاج لتطوير التحكيم السوري، وهي الأكاديمية أنا برأيي خطوة ممتازة على الطريق الصحيح،
0: شكرا.
1: ولكن نحن بحاجة للشفافية في القبول وفي التعيينات وفي المراقبة وفي المتابعة، ونضيف رب العالمين في كل شيء، لأن هي مسؤولية. يعني ما بعرف أنا إذا وقتك بيسمح بذكر لك شغلة. أنا لما صرت رئيس مكتب ابن أخوي حكم درجة أولى، فأجا وقال كان تارك التحكيم وطالع على المراقبة، قال بدي أرجع أحكم. قلت له أهلا وسهلا، بدك ترجع أحكم، بدك تعمل اختبار. قال ماني جاهز. قلت له بس تجهز تجي أهلا وسهلا، بيعملوا لك لجنة حكام اختبار وما في أي مشكلة.
0: جميل هذا الكلام
1: فحاول
0: الدكتور.
1: أكثر من مرة، قلت له هذا الحكي مستحيل بدون اختبار مستحيل، وراح عمل اختبار ونبهت على لجنة الحكام. قلت له ما بسامحكم إذا بسامحوه بسنطي، لأني أنا هذا
0: هي
1: الموضوع
0: مسؤولية
1: مسؤولية،
0: بالأخير.
1: ومسؤولية برقبتي، ومسؤولية أمام الله قبل
0: نعم
1: ما تكون أمام الحكام
0: نتمنى
1: التانيين.
0: لهذه الخطوة كابتن أن يعني تنجح وأن تعمم في كل سوريا. أشكرك جزيل الشكر للكابتن شاكر حميدي الحكم الدولي السابق بكرة القدم وعضو مديرية الرياضة والشباب ورئيس مكتب الألعاب الجماعية سابقا، شكرا لك.

تحدثنا أمس في ريبوست عن قضية الصحفي أحمد طلب الناصر الذي روى تفاصيل واقعة تعرض فيها للاعتداء أمام محطة وقود في منطقة المزة بدمشق حين وصلت سيارة ذات لوحات صفراء. قيل له إنها تابعة للصندوق السيادي السوري، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل على وسائل التواصل. واليوم ثمة تطور مهم في هذه القضية استدعى العودة إليها، فقد كشفت تحقيقات الصندوق السيادي أن السيارات المعنية لا تتبع للصندوق، إذ تبين أن أرقامه ما زالت ضمن اللوحات المؤقتة، في حين كانت لوحات السيارات المعتدية باللون الأصفر الخاص بالسلك الدبلوماسي، مما يرجح تبعيتها إلى إحدى السفارات أو الوزارات. وأضافت التحقيقات أن كاميرات المحطة كانت معطلة، وأن الجهة المعتدية أجبرت الناصرة على حذف الصور من هاتفه، في حين تمت عملية الدفع نقداً لا بالبطاقات الحكومية، مما أعاق التعرف على الجهة المطلوبة. وقد توجه الناصر إلى مقر الصندوق السيادي بعد دعوة من مسؤوليه الذين تواصلوا معه للاطمئنان عليه، يؤكد بعد اللقاء أن السيارات لا تمت للصندوق بصلة، وأن إجابة الشرطي وعامل المحطة بشأن تبعيتها كانت مجرد افتراض منهما. وأكد الناصر أيضا موقفه الثابت بالتسامح مع الجانب المعتدي بصرف النظر عن الجهة التي تتبع لها السيارات، مشددا مطالبته بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مع أي مواطن سوري. وتبقى الجهة الحقيقية مشاهدينا التي تتبع لها السيارات مجهولة حتى الآن، في ظل استمرار التحقيقات للوقوف على هويتها ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف. منشور أحمد طلب الناصر أثار تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من أشاد بسرعة تحرك الصندوق السيادي ومن بقي يتساءل عن هوية الجهة الحقيقية التي تتبع لها السيارات المعتدية. هشام، بما أنه الحادثة صارت ترند، أعتقد هي فرصة مواتية مشان يتم الضغط بخصوص تأهيل العناصر المرافقة والشوفيرية بمنع إساءة استخدام السلطة بتاتا. تعليق آخر من محمد، لازم يتحاسبوا يلي عملوها سواء كانوا تابعين للصندوق السيادي أم لا. عبد الله كتب أيضا، أول شيء الحمد لله على سلامتكم، قدم شكوى عليهم بغض النظر عن تبعيتهم، حال التجاوزات ببوس الشوارب ما رح يردع الحالات القادمة.

0: في خطوة غير تقليدية عوقب شاب في مدينة النبك بريف دمشق بطلاء الأشجار بسبب ارتكابه مخالفة مرورية بعد أن ضبط يقود دراجته النارية بطريقة متهورة.
1: السلام عليكم، هذا أحد الشباب الطائشين اللي كانوا عم يأببوا على الموتور بعد الحجز على موتور وشهر. هلا الإجراء المتخذ في حقه عمل شعبي لمدة أيام في دهن الشجار أو حسب المدة اللي بخلصها هو دهن الشجار في الكليس، أعمال شعبية. عشت عمي عدة عيد تأبيب.
0: وثق أحد المسافرين مشهدا مستفزا في داخل حافلة ركاب متجهة من منبج بريف حلب إلى العاصمة دمشق، إذ أقدم عدد من الركاب على التدخين الجماعي داخل الحافلة التي تقل أطفالا ونساء، في تصرف وصفه كثيرون بأنه انتهاك صريح لحقوق المسافرين.
2: من رايح من منبج على عشام يا جماعة كلها قاعد تدخن، هذا بولمان الكافيتيريا كافيه.
0: في مشهد طريف يكشف عن إبداع سوري خاص في التعامل مع الأزمات، تبين أن سر اختفاء حاويات القمامة من شوارع حلب يكمن في تحويلها إلى خزانة مياه للمنازل في حل عملي غير متوقع أثار ردود فعل ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: بعد أقل من شهرين على افتتاحه بحضور رسمي وإعلامي واسع، بدأت تظهر تشققات وانتفاخات وفتحات في أسفل أو في إسفلت الشارع 30 بمدينة الحراك، في مشهد أثار السياء وتساؤلات واسعة بين الأهالي بشأن جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات المطلوبة، وعن الجهة المسؤولة عن الرقابة ومحاسبة المقصر.
1: هاي بشارع 30، بس شو الأسباب؟ ما حدا بعرف. هي الأسباب من المهندس، من الزفت، من شو الزفت هذا؟ شارع 30 ما صالوش 3 شهور يا رجل. طلع والله العظيم إنه شيء مخزي، حسب بالله العظيم شيء مخزي. وين رئيس البلدية؟ وين المهندس الفني اللي اشرف على التزفيت؟ فضحونا فيه، عملوا السلطن وطن، عملوا احتفال لما زفت الطريق.
0: وثق أحد المواطنين جدالاً اندلع خلال حملة لضبط المركبات ذات الأضواء المخالفة في حلب في مشهد يكشف عن التوتر الذي يرافق أحياناً تطبيق قوانين السير.
2: هلا مؤذي هذا بحر حسناني،
3: تمام. ايه
2: بس انا ماني مركب زنون.
3: طيب هذا
2: يعني لو بس تكتبني مخالف؟
3: لا، ضوء مخالف.
2: ما هو يا ابن عمي هذا، ما هو هذا اساسي،
3: هذا اخطر من الزنون
2: يا اخوي، هذا اساسي.
3: لا ما هو أساسي. اساسي يا اخي، ما في ضوء، ما في ضوء اصفر شمسي اساسي.
0: ووثق أيضا أحد المواطنين مشهدا مقلقا في محطة وقود، إذ يظهر فيه أحد السائقين المنتظرين في الطابور وهو يدخن داخل سيارته ثم يرمي السيجارة من الشباك في سلوك يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المنتظرين والمحطة.
4: يعني هذا قاعد عم يدخن بقلب سيارته الكازية هون بلدو. والله يعني هذا الوعي يعني غريب عجيب. هلا بيطلع عيده بينفض السيجارة وبيرد بيكمل.
0: وصلنا مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: النازحين، كانت الطائرات
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: ملفات اقتصادية مهمة تتصدر المشهد هذا الأسبوع، من توسع تمويلات البنك الدولي لسوريا واقترابها من نصف مليار دولار إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الفروج وما تثيره من تساؤلات بشأن واقع السوق وجدوى سياسات الحماية. وبين فرص التعافي الاقتصادي وتحديات المعيشة اليومية، نفتح اليوم هذه الملفات ونناقش أبعادها، ونبدأ حلقتنا بجولة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. توقع وزير المالية محمد ياسر برنية أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 4% في عام 2025، كما توقع عودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030. وأكد برنية أن إيرادات الموازنة تجاوزت 8 مليارات دولار، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو المشاريع الاستثمارية وتنمية المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال. وأضاف أن عودة النشاط إلى قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات أسهمت في تحقيق هذا النمو. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات خلال النصف الأول من عام 2026 في مؤشر على تحسن أداء القطاع الكهربائي. وأوضح البشير أن ساعات التغذية ارتفعت من نحو 8 ساعات يومياً إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، وبالتزامن مع تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية بلغت 420 ميجاوات. وأضاف أن أعمال تطوير البنية التحتية شملت استبدال مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية وتركيب أكثر من 50,000 عداد، ما أسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها. $100 مليون ستحصل عليها سوريا لتحديث القطاع المالي وبناء منظومة مالية حديثة وآمنة وقائمة على التقنيات الرقمية. كما ستشمل المنحة تمويل مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة بهدف تقييم أوضاع القطاع المصرفي بأكمله والكشف عن حجم القروض المتعثرة والمخاطر. هذا التمويل يأتي استكمالاً لحزمة برامج تنموية أقرها البنك الدولي خلال الأشهر الماضية. المشروع بحسب البنك الدولي يهدف خلال فترة تنفيذه إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، ودعم ما لا يقل عن 500,000 شخص وشركة. في 23 من نيسان 2026 أقر أيضاً البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة $225 مليون للمياه والصحة، كما وسع البنك دعمه $20 مليون لتطوير أنظمة إدارة المالية ودعم قطاع الكهرباء أيضاً ب $146 مليون في عام 2025. وبحسب وزير المالية محمد ياسر برنية، فقد أكد أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها لسوريا حتى الآن هي مجانية بالكامل ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور علي محمد. أهلا وسهلا بك دكتور علي. يعني موضوع منحة البنك الدولي كان لها صدى كتير كبير في القطاع المصرفي، برأيك كيف تقرأ هذه المنحة وما هو الدور الفعلي اللي راح تأثره في القطاع المصرفي؟
1: هذا بداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن منحة البنك الدولي الأخيرة $100 مليون لدعم القطاع المالي، أعتقد أنها كانت مع المنحة السابقة اللي هي 20 مليون لدعم المالية العامة، يعني أخذت منحة المساهمة في البنية المالية، البنية التحتية المالية للاقتصاد السوري. المنح السابقة كانت لقطاعات معينة كالصحة كالتعليم الكهرباء والمياه إلى آخره. بالتالي اليوم موضوع القطاع المالي هو الأساس. النظام المصرفي السوري والنظام المالي هو نظام محدود إلى حد ما، الخدمات فيه متواضعة، نفتقر إلى كثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمدفوعات الرقمية وخلافه. مع الواقع السوري الراهن ومع محاولة الاندماج بالنظام المالي العالمي، أعتقد أننا بحاجة إلى كل ما له علاقة بهذا الدعم. اليوم البنك الدولي يعني يفند أن الهدف الأساسي هو دعم منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا، المدفوعات الرقمية في سوريا، استهداف 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنويا، ونصف مليون شخص يستطيعون الوصول إلى خدمات المالية. أعتقد أن كل هذه الأهداف هي قابلة للتحقيق من خلال هذه المنحة، والأمل بأن تصبح خلال الفترات القادمة أو يعني الشهور القادمة طبيعة الحال. الجهاز المصرفي السوري اليوم مع مؤسسة مصرف سوريا المركزي بحاجة إلى تفعيل الرقابة على المصارف، تقييم جودة أصول المصارف. اليوم الشغل الشاغل للعالم هو موضوع السايبر سيكوريتي وهو الأمن السيبراني. أعتقد كل هذه الأمور ستكون يعني في صلب أهداف هذه المنحة، وهي ما أعتقد سيتم العمل عليها.
0: طب يعني خلال اطلاعنا على ملف المنحة أو المشروع، لم يكن هناك فترة للتنفيذ، يعني برأيك أو بخبرتك الفترة اللي ممكن أنه تتناسب مع الوضع الحالي لتنفيذ هاي المشاريع؟
1: أعتقد هذه المشاريع هي إلى حد ما قصيرة الأجل. يعني اليوم إذا بدنا نرجع 9 شهور لورا من لما كان في منحة المياه والصحة، أعتقد أن هذه منحة
0: تم تنفيذها
1: وبدأ العمل فيها، وكذلك بالنسبة للكهرباء. اليوم قطاع المالي أعتقد أنه أكثر إلحاحا، لا سيما وأننا بالخطوات الأخيرة لإزالة كافة العقوبات وبالتالي سهولة التواصل مع النظام المالي العالمي. يعني في أحداث متسارعة مثل ما كنا عم نحكي من شوي، يعني اليوم على سبيل المثال اليوم وزير المالية في محادثة مع بنك أوف أمريكا، منذ يومين مع وزارة الخزانة الأمريكية. فأعتقد أن هذه الخطوات سريعة، لذلك كل ما له علاقة بالقطاع المالي اليوم مكافحة غسل الأموال هي مطلب لمجموعة العمل المالي، تفعيل الرقابة مطلب أيضا، وكل ما له علاقة بالحوكمة في القطاع المالي والمصرفي. لذلك أعتقد نعم ستكون قريبة، خلال يعني ربما الشهور القليلة قبل نهاية هذا العام ستكون منفذة ويتم العمل عليها. ولا يمكن أن أغفل اليوم أن المصرف المركزي يعمل بالقرارات، سواء بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال أو بالقرارات الخاصة بالمصارف والرقابة على المصارف. ذلك أعتقد ستقوي من ما يقوم به خلال الفترة القادمة.
0: طب يعني نحن نشاهد هناك كمان يعني منح من كمان أيضا صندوق النقد الدولي، يعني ما دلالة التعاون مع هذه البنوك الدولية وهذه المؤسسات الدولية بالنسبة لنا كسورية وكسوريين؟ يعني بس لنشرح للمواطن أكثر، ماذا تعني أنه نحن بدأنا نتعامل مع هذا النوع من المؤسسات الدولية؟
1: يعني بشكل أو بآخر، من أول لقاء مع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي مع الحكومة السورية أو مع ممثلي الحكومة السورية، انتهى زمن القطيعة مع هذه المؤسسات الدولية وبدأ زمن التعاون. هذا التعاون مع المؤسسات الدولية يعني يأخذ مجموعة من الأشكال، واللي هي اليوم عم تطبق مع سوريا بكافة هذه الأشكال. عم نحكي عن مشورة فنية وتقنية سواء لإعداد الموازنات العامة وخلافه، ومشورة فنية وتقنية أيضا للسلطة النقدية، واليوم عم نحكي عن مساعدات منح. وهذه منح لازم اليوم نركز أنه هي منح، ليست قروض، ليست ديون، ليست يعني أموال مستردة. بالتالي لن يكون هناك أعباء على الخزينة العامة في إعادة أقساط هذه الديون أو في خدمة هذا الدين، يعني الفوائد. فبالتالي العبرة ليست بالمبلغ. اليوم إذا عم نحكي عن استهداف $1 مليار خلال 3 سنوات، أوكي مليار بجوز البعض يقول ليست بالمبلغ أو ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بتكلفة إعادة أعمار سوريا، لكن الاستهدافات التي يخصص لها هذا المليار هي ستكون مسرعة لوتيرة التعافي الاقتصادي، سواء في الشق المادي كهرباء وخلافه أو في الشق المالي. لذلك أعتقد اليوم أن هذا التعاون هو كفيل بأن يكون جيد. موضوع صندوق النقد الدولي، إن كنا سنصل إلى مرحلة مشاورات المادة الرابعة، فأعتقد أن هذا مطلب لكافة الدول. اليوم ما في مشاورات المادة الرابعة مع سوريا منذ عام 2009، وللي ما بيعرف مشاورات المادة الرابعة يعني بشكل أو بآخر أن بعثات صندوق النقد ستتواتر بزيارات إلى سوريا للوقوف على تقييم القرارات والسياسات وإبداء النصح في بعض القرارات وفق المعايير المثلى معايير المحاسبة، ربما معايير إعداد الموازنات، كل هذا من باب المشورات الفنية والتقنية. أعتقد
0: برأيك كيف ممكن أن سوريا تتخطى أي يعني خطط من صندوق النقد للإقراض؟ يعني نتهرب من موضوع الإقراض أو الاقتراض مشان الإصلاحات المالية.
1: أعتقد أن موضوع الإقراض يعني الحكومة السورية يعني على ما أظن منذ شباط 2025 أعلنتها أننا لن نقترض دولار واحد من أي مؤسسة دولية. ما يأتي منه سنتقبله.
0: يعني تونس بتجارة. أتوقع تونس كانت سابقا كانت يعني تمتنع عن الاقتراض، لكنها اضطرت لاحقا إلى الاقتراض. هناك العديد من الدول اضطرت لاحقا للاقتراض.
1: صحيح.
0: أنا بالنسبة لسوريا ما هو الذي يمنعنا أو يعني يسمح لنا بأن لا نقترض؟
1: اليوم هو بقرار سياسي أننا لن نقترض كي لا نكلف الأجيال القادمة أعباء هذه الديون. والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتوجه بأنني اليوم سوف أشجع فقط الاستثمار الداخلي والأجنبي ليستثمر في سوريا ليعوض فوات المنفعة وليعوض الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد السوري، هذا توجه الحكومة اليوم. نأمل ألا نصل إلى مرحلة الاقتراض، عندما نصل إلى مرحلة الاقتراض فيعني ذلك أننا فشلنا في استقطاب الاستثمار، عزف الجميع عن الوجود في سوريا والمساعدة في سوريا، بالتالي أعتقد وآمل ألا نصل إلى هذه المرحلة. لكن اليوم التوجه صوب تفعيل الاستثمار وتهيئة البنية التشريعية للاستثمار من قانون الاستثمار الجديد، قانون ضرائب، قانون الجمارك، عملت عليه الحكومة، والإعفاءات الضريبية يعني اليوم مشجعة جدا، وهذا مثار تحفظ من صندوق النقد الدولي بتقريره الأخير، يعني قال بأنه يعني يتوقع نمو الاقتصاد السوري 10%، لكنه يتحفظ على الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة السورية. لكن الحكومة تقول اليوم أني لابد من أن أعفي ضريبيا وأن أتساهل ضريبيا، لأنني يعني عندي 30,000 منشأة مدمرة.
0: صحيح.
1: دمار جزئي أو كلي، بدي شجعهم ليرجعوا يشتغلوا، وفي رغبة لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للانطلاق كي يتسارع نمو الاقتصاد السوري، لأنه اليوم لا أعتقد أن هناك حل في سوريا سوى بتسارع معدلات النمو وأن تكون هذه معدلات مستدامة وطويلة. إذا بدنا نرجع لتقرير متشائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنماء يعتقد بأيار العام الماضي، قال بأن سوريا لترجع لمستويات عام 2011 بمعدل نمو 1.3 ربما بدها 55 عام. بالتالي لا، اليوم في حديث عن نمو 10%، وحديث سيد وزير المالية 11.3.
0: نعم.
1: فأعتقد أن الأمور إن شاء الله إن كانت بهذه الوتيرة وبوتيرة مستمرة ومستدامة أعتقد يعني
0: ما الذي سرع هذا توقعات النمو برأيك؟
1: اليوم بلا شك كنا نتوقع أن تكون استثمارات أكبر من ذلك، لكن الظروف الإقليمية لعبت دور، هذا موضوع معروف. لكن اليوم موضوع النفط، عودة آبار النفط والغاز إلى سوريا، الإنتاج النفطي سيساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي طبيعة الحال. كنا نحكي ب 50-75 ألف برميل، اليوم عم نحكي عن 133 ألف برميل، وربما لنهاية العام أو نهاية 27 بدنا نوصل ل 250 ألف برميل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قطاع الزراعي، القطاع الزراعي بسوريا دائما هو مساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ربما بما يتجاوز الربع. اليوم القطاع الزراعي أكثر القطاعات تعافيا خلال عام ونصف. قد يقول قائل ربما الموسم المطري وخلافه، اليوم القمح يعني بدي أضرب مثال، كنا بتحت المليون طن من القمح العام الماضي، اليوم 2.7. فكل هاي العوامل بين زراعة ونفط وتعافي بعض القطاعات وإن كانت جزئيا صناعية وتجارية وغيرها لعبت دور في هذا التوقع لنمو سواء 10% حسب صندوق النقد أو 11.3 حسب توقع وزارة المالية.
0: نتمنى ذلك. أشكرك دكتور علي محمد على هذه الإضافة والمشاركة في الموضوع.
1: شكرا لكم.
0: الدجاج يسجل اليوم مستويات سعرية غير مسبوقة في السوق السورية، مع اقتراب كيلو الشرحات من 1000 ليرة جديدة وارتفاع سعر الفروج الحي إلى نحو 400 ليرة. يأتي ذلك بالتزامن مع وقف الاستيراد تحت عنوان حماية المنتج الوطني، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب والحفاظ على استقرار الأسعار، وحول التوازن المطلوب بين دعم المنتج وحماية المستهلك أخذنا آراء المواطنين ثم نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو.
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء، فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار، مو بس اللحمة البيضة اللي هي الفروج، صراحة غالي.
3: لا، أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
4: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50 46,000 سعرها. السوداء كله بشكل عام
5: والله ما في شغل. غليان اللحم كيلو السوداء اليوم 80,000، كيلو اللحمة 65,000، فقط بعد ما 38 40,000، جناح وصل 35 من اسبوعين 18,000، وبس يعني اشتري.
6: هلا البيع خف كتير خير الله، اول شغله. وتاني شغله مثلا بتوصي على 100 كيلو ببعثوا لك 20 كيلو، والبيع كنا نبيع مثلا الكبابه الفروج 40 45، كنا نبيعها اليوم وصلت لل 65 وما بتربح.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع صدنا نستضيف في الاستوديو مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا الأستاذ حسن الشوى. أهلا بكم أستاذ حسن. يعني كما سمعت حضرتك من الفيديو الذي طرح سابقا، هناك ارتفاعات يعني غير مسبوقة بأسعار الدجاج، وهذه ليست المرة الأولى خلال عام ترتفع أسعار الدجاج. برأيك ما هو السبب؟ يعني لماذا نحن أمام هذه المعضلة وتتكرر بشكل يعني أصبحت يعني مرة ثانية خلال عام؟
7: أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. قطاع الدواجن كحال كل القطاعات في طبعا سوريا الجديدة بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تحديث، بحاجة أيضا إلى تجديد بالبنية التحتية. الواقع الحالي هو بينعكس دائما، شفته بعد يعني الواقع السوق، الانتقال من السوق المقيد محدود الاسعار الى السوق الحر، دائما ما يكون المؤثرات هي العرض والطلب رقم واحد، وبنفس الوقت اللي بتنعكس على العرض والطلب هي البنيه التحتيه. يعني فالارتفاعات اللي حكيت عنها هي مرت في مرحله سابقه في رمضان، شهر رمضان، وحاليا هي عم تمر طبعا لانه سبقت من شهر كان في انخفاض كثير كبير، وكان ما بعرف سلط الضوء على اصحاب الدواجن المربين انه صاروا بمرحله الخساره يعني عن التكلفه السعريه اللي هي يعني لا تتجاوز 1600 دولار للطن الواحد. طبعا يشترك في قطاع الدواجن في العمل نحن كجهه رقابيه للاسواق ومتابعه للاسعار، وايضا وزاره الزراعه والمؤسسه العامه للدواجن، المؤسسة الأعلاف أيضا، موضوع المدخلات الإنتاج اللي هي بتأثر على الإنتاج. كثير ما يتم الحديث عن انتقال مواكبة السوق الحر بحاجة إلى تنافسية عالية، ما في يكون هاي التنافسية بتحتاج لوقت من خلنا نقول تطوير البنية التحتية اللي بتخفف من التكاليف اللي بتنعكس على التربية الصحيحة والأوزان الصحيحة. وسوريا كحالة حال يعني حال القطاع دواجن كحال كل القطاعات، الإقبال كبير عم بصير بالصيف كعائدين جدد أو زوار أو فموسم سياحة، فهذا انعكس على الطلب الكبير اللي هو بالأصل العرض كان مو متناسب مع الطلب. طبعا ما بعرف إذا متابعين امبارح صار انخفاض للسعر من سعر الطن، تسعيرة السورية طبعا هو ما يعادل 2400 دولار ل 2000 دولار، التسعيره اليوم كانت 2000 دولار.
0: هي النشره التاشيريه اللي حدثت،
7: النشره التاشيريه طبعا ما في تحديد سعر، هو نشره تاشيريه وعم تتم بالتنسيق مع اتحاد المربين وايضا المسالخ.
0: هل برايك سعر 2000 دولار بالنسبه للمربين واتحاد المسالخ هو سعر يعني عادل لهم؟
7: هلا كمربين سعر عادل، وحتى في مجال للانخفاض اكثر بالايام القريبه القادمه، انه في افواج كثير رح تصدر مثل وعرض وطلب، ورح مع فتوح المدارس رح يخف يعني الطلب مع زياده العرض.
0: طب برايكم ما هو السعر المناسب للمواطنين لسعر الفروج، السعر النهائي نحن عم نحكي؟ يعني نحن عم نحكي لانه وصل لل 100,000 وهذا رقم صراحة قياسي.
7: بتحكي على التجزئة يعني بصراحة تجزئة. يعني إذا جينا على السوق بدمشق في طلب على الشرحات، ما في طلب على الجوانح، في طلب على الدبوس، ما في طلب على
0: إذا قلنا يعني الفروج الكامل لأنه هو الأكثر استهلاكاً أتوقع.
7: اللحم يعني كسعر كيلو اللحم حالياً هو المفروض ما يتجاوز على السعر الجديد 360 يعني بما يعادل التكلفة مع الربح. نعم. ويختلف حسب مناطق، يعني ما فينا مثل ما قلت لك نحن بالسوق الحر التنافسي توفير المادي ومراعاة انه ما تكون تكلفة الانتاج باهظة قياسا للدول المجاورة، لانه تحديث الالات تحديث البنية التحتية هذا مهم. نحن من دورنا مراقبين سلسلة التوريد بشكل صحيح، هذا بينعكس على السوق والتنافس.
0: يعني يبدا من 360 للفروج الكامل نحن اذا حكينا
7: هل حاليا بسعر طبيعي حاليا.
0: نعم. نعم.
7: لكن مثل ما قلت لك نحن دورنا مراقبة سلسلة التوريد الصحيحة والأسعار الصحيحة تداول والسبر السعر على مستوى سوريا. يعني مثل ما ذكرت في لقاء سابق أنه نحن عندنا السبر السعر الموجود في الدائرة على مستوى يومي.
0: نعم.
7: في تطبيق هذا السبر بيعطي مؤشر وين في ارتفاع، لما بيكون بكل سوريا مرتفع فهو الأساس هو سلسلة التوريد، فيها مراحل سلسلة التوريد بدأ مراعاة مثل ما ذكرت لك ممكن الأيام القادمة اللي هي تشهد تراخيص على مستوى مسالخ الكتروني حاليا اللي بيصير ذبح أسرع وتكلفة إنتاج أقل وهذا بخفف تكلفة.
0: طب ماذا عن الاستيراد برأيكم؟ هل نحن بحاجة الآن إلى إعادة تفعيل استيراد المنتجات يعني اللحوم البيضاء والحمراء؟
7: لجنة الإمداد والتوريد اللي نحن دائما بنرفع مقترحات بنراعي التكلفة والسعر وعلى أساسها بنرفع المقترحات بخصوص الاستيراد أو منع الاستيراد بخصوص المواد اللي هي أساسية في السوق. نحن في مرحلة بينما يعود السوق والإنتاج إلى وضع مستقر بحاجة فترة بكل فترة من فترات كمقترح لاستيراد بكميات محددة بحيث ما تضر بالمربي اللي هو مراحل التعافي وما تضر بسعر السوق اللي هو بضرب المستهلك. فالتوازن بين القسمين عم يتم بالتعاون بيننا وبين وزارة الزراعة بين المنافذ البرية والبحرية طبعا لدخول المواد اللي هي بقرار بيصدر من لجنة الإمداد والتوريد. مثل ما ذكرت لك نحن التأثير السلبي اللي ممكن يكون على المستهلك حاليا الشهر الماضي كان تأثير سلبي على المربي.
0: نعم.
7: فنحن بحاجة للتوازن وبشكل أساسي هو المستهلك.
0: نعم. نعم. طب حضرتك كمان مسؤول عن سلامة الغذاء في سوريا، هناك كان حديث عن استيراد الفروج المجمد سابقا وأنه هو مضر بالصحة وغير مطابق للمواصفات، هل يتم دراسة إعادة استيراد هذا المنتج؟ يعني هناك من يقول أنه هناك بعض الأنواع التي تدخل المجمدة وأنتوا كنتوا منعتوا أصلاً دخولها سابقاً أو حذرتوا من دخولها؟
7: من نهاية العام الماضي حذرنا من دخولها وتم منع دخول المجمد، لأنه المجمد بيحمل طبعاً ما ممكن الوقوف على الاشتراطات الصحية اللي ممكن معرفتها، المجمد بيخفي أصلاً ما بيظهر
0: صحيح
7: ولا يمكن كشفه لا على المنافذ ولا بالتحاليل، ممكن كشفه بالمراحل الأخيرة عما يكون ضار. تم السماح بدخول الفروج الريش. فروج الريش دائما ما يكون قابل للظهور عليه علامات اذا فيه مثل ما بتعرفوا الاعمار هي قصيره بتظهر. معايير تربيه الدواجن بحسب كل دوله، يعني ذكرت لك انه نحن مراحل حاليا تنظيميه اللي بتم بالتنسيق العالي مع وزاره الزراعه ومؤسسه العام للدواجن اللي هي ايضا ترتبط بوزن الفروج. نحن المجتمع السوري دائما ما يرغب بالفروج

0: المواطنين كثقافه المجتمع السوري ما بيرغب يشتريه، وغالبا ما يروح على الشوايات بوزن اعلى حتى من هيك.
1: نعم.
0: الوزن الزائد ما ينعكس على التحويلات، لما يكون اخي ادويه عاليه وبيكون تحويله اكثر لانه ما بيستخدم كل المواد اللي ممكن، فبينعكس على الوزن.
1: صحيح.
0: هذا الشيء ترى غير صحي، ونحن عم نعمل على مراحل تثقيفية للمربين رقم واحد، بعدين رح ينعكس على السوق بأنه الوزن التسويقي الأعلى هو وزن 2 كيلو.
1: يعني برأيكم حاليا لن يكون هناك استيراد للحوم البيضاء؟
0: هلا نحن قدمنا مقترح بالارتفاع الأخير، طبعا لأنه الارتفاع الأخير مو ذنب المربي يعني، لكن هو
1: طلب زائد،
0: طلب زائد ومرحلي، وممكن يكون الكمية المتوفرة ما بتأدي الطلب كامل.
1: طب ما هي أبرز الضبوط والإجراءات اللي نفذتوها خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص؟
0: بشكل كبير نحن وفق القوانين والأنظمة ممنوع الجمع بين نوعين من اللحم، مثلا فروج مع لحم خروف، أيضا ممنوع الفرم المسبق، وهذا أبرز الضبوط اللي كانت مخالفة، وكانت غالبا تكون تحمل طياتها الغش.
1: نعم.
0: ففي كتير ضبوط كانت مرتبطة بالذبح أو الفرم المسبق، هذا منعناه منعا تاما في كل المحلات البيع الفرم المسبق. في اشتراطات صحية، وهذا كمان كان له دور، مثل ما ذكرت لك انه نحن لما بيكون الارض البنيه التحتيه ما هي مراعاه للتراخيص والشروط اللي موجوده، وحاليا بسبب الدمار اللي صار على مستوى القطاع في ناس فورا بدون تراخيص عم تربي، فهذا بينعكس على القرب، النقل، العدوى، الفروج كثير ما يكون معرض للامراض بشكل سريع.
1: نعم.
0: فهي بتنعكس حتى على الذبحيات وحتى على البيع.
1: طيب شكرا لك الأستاذ حسن الشوا، وأنت مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا، شكرا لك على هذه الإضافة والمشاركة.
0: شكرا للسادة المشاهدين.
1: من بين التحديات تولد فرص جديدة للحياة والعمل، وفي حلب يمنح مشروع خيوط الأمل مجموعة من النساء فرصة لاكتساب مهارات مهنية تساعدهن على بناء مستقبل أكثر استقرار. نتابع في هذا التقرير.
2: مركز خيوط الأمل هو مركز يدعم السيدات الناجيات من المعتقلات والأرامل. المركز يهدف إلى تدريب السيدات وتأهيلهم ونزولهم إلى سوق العمل. عدد المستفيدات 17 طالبة متدربة. نحن طبعا هون بنعلمهم الخياطة، بنعلمهم أول شيء يقعدوا على الماكينات الدرزة، ماكينات الحبكة، كل مبادئ الخياطة، لحتى نعلم نوصلهم إلى قص القوالب وإنتاج القطع. أول شيء هو مشروع تدريبي، بعدين نحن حنأهلهم لينزلوا إلى سوق العمل. طبعا نحن إذا كان في دعم إنه حنفتح معمل وحنشغلهم في المعمل ويصيروا هم يطالعوا مصروفهم وما يحتاجوا لأي حدا.
3: علمنا البنات طريقة فتح الجيب بعدة أنواعه، والرسم القوالب وتفصيله تجميع مع بعضها وتفصيل القطع. لاحظنا بين المستفيدات أنه في أغلبهم ما بيحبوا مهنة الخياطة، فسعينا لأنه نزرع فيهم هيك روح المحبة، روح مهنة الخياطة، لأن بالأيام يستفادوا منها ويأسسوا مشروعهم الخاص ويردوا على حالهم وعلى أولادهم.
4: أضاف لي كتير المشروع، يعني صرت كتير عندي ثقة بنفسي، جاهزة للصدمات. كانت فرصة ذهبية إنها كتير كبيرة إني نحن دخلنا بهذا المشروع، فكان مشروع جدا رائع لألي خاصة يعني، وحتى انعكس على أطفالي بالبيت يعني.
1: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات اقتصادية أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن اكتشاف رفات بشرية في موقعين بدير الزور، وتقول إن فرقها باشرت بانتشالها مع الحفاظ على الأدلة. الهيئة العامة للطيران المدني تبحث مع ممثلين من الجانب الروسي استكمال إجراءات تسلم مطار اللاذقية، وتناقش الجوانب الفنية والتشغيلية للعملية. مشاورات سورية لبنانية في بيروت لتعزيز التعاون في إدارة الحدود، ووفود عن هيئة المنافذ ووزارتي الدفاع والداخلية تشارك فيها. الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات مالية بأكثر من 3 مليارات و300 مليون ليرة سورية قديمة في عقود مصفاة بنياس، وتوضح أنها حصلت بين عامي 2021 و2024.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بآخر التطورات والأوضاع في دير الزور، حيث استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين عن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بمدينة دير الزور وبادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي. هذا وأوضحت الهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وثقت الرفات وجمعتها كذلك وانتشلتها وفق المعايير المهنية المعتمدة، وذلك مع الحفاظ على الأدلة وصون كرامة الضحايا. وأكدت استمرار العمل لكشف مصير المفقودين وأنصاف ذويهم، حتى داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها حتى، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذا الخبر معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذا الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن اكتشاف رفات بشرية في موقعين بدير الزور، تفاصيل أوفى عن هذا الكشف معك مصعب.
1: مساء الخير لك يا أمينة ولمشاهدينا الكرام. رفات بشرية أمينة في محافظة دير الزور، الأول في حي الرصافة داخل المدينة أبلغ عنه الأهالي، والآخر في بادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي. طبعا الفرق المختصة باشرت أعمالها في الإجراءات الأولى وتواصلت مع الهيئة العامة للمفقودين.
0: مصعب معنا في الاستماع أم لا؟
1: تحافظ على المعايير المهنية التي تهدف إلى الحفاظ على الأدلة الموجودة في الموقع وصون كرامة الضحايا بحسب ما أخبرت. إنما الموضوع عندنا في محافظة دير الزور شائك بشكل كبير جدا. هناك مقابر للشهداء تم طمس معالم هذه المقابر، حتى الأهالي لا يعلمون أين دفن ابنهم مثلا، أو كان لديهم صورة قديمة يعتمدون عليها. وهناك مقابر تم الكشف عنها بعد التحرير بشكل مباشر، مثل مقبرة الطلائع، مقبرة في بادية دير الزور، في عدة مناطق في محافظة دير الزور. طبعا تعد أمينة عملية التعامل مع مواقع هذه الرفات البشرية حقيقة حساسة جدا في ملف المفقودين. لا تقتصر مثلا مهمة الفرق على جمع الرفات، إنما تشمل عدة أمور من توثيق وتوثيق الموقع في البداية، الظروف المحيطة في الموقع، هل هناك كان مجزرة علم بها أحد، الحفاظ على ما يمكن أن يشكل أي دليل، يعني مثلا يكون الرفات فيه لباس معين، لون معين، إصابة في منطقة معينة، هوية أو أي شيء آخر قد يدل على معرفة هذا الشخص أو الأشخاص الموجودين في هذا المكان، يعني يساعد في الوصول إلى هوية أصحاب الرفات وربط النتائج لاحقا بملفات الأشخاص المفقودين. طبعا في هذا الأمر بشكل عام الهيئة واصلت عمليتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة دير الزور، وقالت أنها جهود تهدف إلى كشف مصير كل المفقودين الذين تستطيع الوصول إليهم من معلومات يمكن أن تساعد عائلاتهم في معرفة ماذا حدث لأبنائهم، ماذا جرى لهم. أيضا وصفت ذلك يعني هو حق لذوي المفقودين في معرفة الحقيقة، وأيضا حفظ لكرامة هؤلاء الضحايا بشكل عام. تكتسب طبعا عمليات يعني التوثيق، توثيق الرفاة وجمعها بحسب الهيئة، هي بوفق أسس رسمية وقانونية لها أهمية كبيرة. ومن هنا يعني أرسلت رسالة إلى الأهالي، حثت المواطنين عن الإبلاغ كما حدث مثلا في حي الرصافة، أبلغ الأهالي عن هذا يعني الموقع الذي فيه رفات بشرية، وأبلغوا في السابق عن عدة مواقع يشتبه باحتوائه لرفات بشرية، يعني يحاولون البحث عن أي معلومات يمكن أن تساعد في الوصول إلى هؤلاء المفقودين، ذلك بحسب ما قالت عبر القنوات الرسمية التواصل بشكل مباشر. وحثت الأهالي عدم العبث بأي شيء داخل هذا المكان بشكل أبدا، يعني في بعض الأحيان يعني الأهالي يحفرون المكان، يبحثون، يقترب من شيء، يعني يقوم بإزالة شيء، جسم ما أو كذا. الهيئة يعني ناشدت الأهالي وطالبتهم عدم الاقتراب، فقط أن يتواصلوا مع القنوات الرسمية لتتم العمل بشكل مهني وقانوني من أجل البحث عن من هم هؤلاء أو ما لمن يعود هذا الرفات. طبعا التعامل مع أي بلاغ، مثلا بلاغي الرصافة وبادية الكشمة ضمن مسار هو أوسع تعمل عليه الهيئة الوطنية للمفقودين، يقوم على جمع المعلومات وتوثيقها ومتابعتها، متابعة الموقع الموجود الذي وجد فيه الرفات والبلاغات ذات أي صلة قد تدل على معرفة من هم هؤلاء الأشخاص بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الحقائق المتعلقة بالمفقودين. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في هذه القضايا. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحانت. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدينا، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم داعش بعد توقيفهم خلال العملية الأمنية التي استهدفت خلية للتنظيم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، مقدمة اعتذارها لهم ولعائلاتهم كذلك عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت هذه التحقيقات. هذا وأوضحت قوى الأمن الداخلي أوضحت أن التحقيقات أظهرت ارتباط مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني بالتنظيم وتوليه سابقا مناصب قيادية فيه، ما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات اللازمة تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ علي روابط عائليا.

نبقى في جنوبي البلاد وتطوراته الأمنية، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال إن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات توغلت في قرية زبيدة بريف القنيطرة. هذا وأضاف مراسلنا أضاف بإطلاق سراح شخص كانت قوات الاحتلال قد اختطفته من قرية معرية بريف درعا الغربي، وذلك بعد احتجازه لنحو 3 أيام. ويأتي ذلك بعد توغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الحارة الغربية لبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي أمس، مؤلفة من 3 آليات عسكرية محملة بالجنود، حيث فتشت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل امرأة والتي عثر على جثمانها في أراض زراعية على طريق الصفصافة. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي قالت أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به أقدم على قتل المرأة بضربها على رأسها قبل إخفاء جثمانها بين الأشجار، مشيرة إلى أن الدافع كان سرقة مبالغ مالية وخلافا على مستحقات مالية لقاء عملها لديه، مؤكدة تنظيم الضبط اللازم بحق المشتبه به وإحالته كذلك إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف شخصين في عملية أمنية نفذتها بحي السريان في مدينة حلب. هذا وأوضحت الإدارة في بيان لها أوضحت أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين 61 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ونحو 220 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى 700 جرام من مادة مخدرة كذلك، في حين أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب نحو 45 ألف حبة مخدرة قادمة من سوريا بعد ضبطها داخل صخريج فارغ في مركز جمرك الوليد الحدودي. هذا وقالت الهيئة العامة للجمارك العراقية قالت أن العملية نفذت بالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والأجهزة الأمنية، وذلك عقب معلومات استخباراتية قادت إلى إجراء تفتيش دقيق للصهريج وكشف مخبأ سري بداخله. وأشارت الهيئة في ذات السياق أشارت إلى إلقاء القبض على المتهم وإحالته كذلك مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، وذلك أيضا من أجل محاسبته، مؤكدة استمرار تجديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية.

0: بحث وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع ممثلين من الجانب الروسي استكمال إجراءات تسلم مطار اللاذقية الدولي. وبحسب هيئة الطيران المدني فإن الوفد عقد اجتماعا مع ممثلي الجانب الروسي لمناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بعملية التسليم، كما أجرى مديرو الإدارات المختصة جولة ميدانية على مرافق المطار وتجهيزاته لتقييم احتياجات المرحلة المقبلة. هذا وتعمل الهيئة على إعداد خطة لإعادة تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية، وذلك تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية فيه. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مشاهدينا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك. إذن الهيئة العامة للطيران المدني تبحث مع الجانب وممثلين من الجانب الروسي استكمال إجراءات تسلم مطار اللاذقية وتناقش الجوانب الفنية والتشغيلية لهذه العملية. نرصد معك ما استجد في هذه العملية فعلا، وهل هنالك أي تصريحات من قبل الجانب السوري حول المدة التي سوف يتم فيها استلام الجانب والشق التشغيلي المدني لمطار اللاذقية؟
1: نعم أمينة، يعني هذه الزيارة التي قام بها معاونو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت قبل أيام بين الدولة السورية والجانب الروسي بإعادة المنشآت ذات الطابع المدني إلى إدارة المدنية للدولة السورية، منها الرصيف الرابع في طرطوس وأيضا مطار اللاذقية المدني، مطار حميميم كما يعني كان يسمى سابقا. الآن يعني بهذه الزيارة التي يعني قام بها وفد الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لاستكمال عمليات التحويل واستلام المطار المدني والوقوف على التجهيزات الفنية للمطار، يعني استعدادا لعملية الصيانة الكاملة وأيضا الوقوف على التجهيزات الموجودة والوضع الراهن للمطار لتجهيزه، إن كان التجهيزات الفنية نتحدث أو حتى بالبناء. البناء يعني هو هذا الشق الطيران المدني هو يعني مهمل ويوجد يعني يحتاج إلى عمليات صيانة، بالإضافة إلى التجهيزات الأجهزة الفنية الموجودة لعملية يعني الملاحة الجوية، لا سيما تفقد المدرجات وغيرها. طبعا كان هذا يعني هذه الزيارة مع بالتنسيق مع الجانب الروسي لاستكمال بقية الخطوات، يعني قد تتخذ بعض الأشهر، يعني لم تتحدث الهيئة العامة للطيران المدني عن فترة، يعني أي ما هي الفترة التي سيتم يعني تشغيل المطار فيها، ولكن تحدثت عن الخطوات التي ستقوم بعمليات الصيانة وعمليات إعادة التأهيل حتى يكون المطار جاهز وبالخدمة خلال مذكرة التفاهم التي تحدثت عن 3 أشهر لإنتهاء عملية التحويل وأن تكون هذه المنشآت في حيز التنفيذ. لربما تأخذ هذه العملية 3 أشهر أو حتى يعني قبل ذلك عند الاستعداد وأيضا تأهيل كافة المرافق داخل المطار، إن كانت التجهيزات الفنية واللوجستية، حتى يكون يعني جاهز لأن يكون ضمن إطار المطارات السورية واستئناف الرحلات الجوية في هذا المطار بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف وهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. قال وزير العدل مظهر الويس قال إن العلاقات بين دمشق وبغداد تطورت لاسيما اقتصاديا وأمنيا، متطلعا لتعاون أكبر قضائيا وقانونيا بين البلدين، وذلك خلال لقائه وفد عراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان في دمشق. هذا وأضاف الويس في تصريحاته أن إصلاح القضاء مسار لا يكتمل إلا بالاطلاع على التجارب الناجحة عربيا ودوليا، وأن احترام سيادة الدول وحسن الجوار أساس لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار. من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي دعم بلاده لسوريا شعبا وحكومة، مشيرا إلى تبادل الخبرات والعمل المشترك لتحقيق التقارب بين البلدين.

أجرت وفود سورية ولبنانية مشاورات فنية في بيروت حول سبل تعزيز التعاون في إدارة الحدود وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فإن المشاورات التي شارك فيها وفود من هيئة المنافذ ووزارتي الدفاع والداخلية تناولت تطوير آليات تبادل المعلومات وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحقق من الوثائق وكشف التزوير، وخلصت المشاورات إلى توصيات شاملة تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات فيما بين الطرفين، وتبسيط إجراءات العبور ومواصلة العمل على الرابط الإلكتروني بين الجمارك السورية واللبنانية، وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.

0: معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذن مشاورات سورية ولبنانية في بيروت، وذلك لتعزيز التعاون في إدارة الحدود والمنافذ البرية المشتركة ما بين البلدين، نرصد معك تفاصيل هذه المشاورات.
1: نعم أمينة، هي مشاورات فنية لبنانية سورية عقدت في بيروت على مدار يومين متتاليين في 12 واليوم 13 من أب أغسطس لمعالجة عدة ملفات وتطوير آليات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كذلك تبادل المعلومات وتسهيل حركة التجارة، إضافة إلى ذلك تعزيز وبحث تعزيز سبل التواصل بين البلدين والتنسيق في إدارة الحدود اللبنانية السورية، وأيضا تسهيل حركة المسافرين، إضافة أيضا إلى عدة ملفات منها بحث التحديات التشغيلية عند الحدود اللبنانية السورية. كذلك أيضا هناك مطلب رئيسي كانت تطالب به دمشق وتم مناقشته والتطرق إليه في المشاورات الفنية اللبنانية السورية، وهو مناقشة ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب، إضافة أيضا إلى تعزيز قنوات التواصل. هذه المطالب لطالما منذ مجيء الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السلطة وسقوط النظام المخلوع كان هناك تشديد على هذا المطلب من قبل لبنان، لأن هذا يعني الحدود في وقت سابق لم تكن تحت سيطرة الدولة بشكل تام وبشكل كامل في لبنان، بل كانت تسيطر عليها أحزاب لبنانية. اليوم بعد تغير النظام المخلوع في سوريا يعني منذ فترة حتى يومنا هذا، تشهد الحدود اللبنانية السورية نقلة نوعية يسودها الهدوء والأمن مستتب إلى حد كبير جدا، ولكن لا يخفى على أحد أن هناك تخوفات بين الحين والآخر. هذه المشاورات التي تحدث بين الحين والآخر واللقاءات التي تنعقد بين لجان لبنانية ولجان سورية هي لأن تكون الأمور تحت السيطرة ولتعزيز وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين البلدين. إذن اليوم تنسيق على مختلف المجالات، منها ضبط الحدود اللبنانية السورية بشكل تام بشكل محكم من قبل لبنان باتجاه الحدود اللبنانية، كذلك من قبل الأمن العام السوري عند الحدود اللبنانية السورية. إذن هي مرحلة من التعاون وتعزيز التنسيق بين البلدين، سواء على الصعيد الأمني وعلى الصعيد أيضا والتنسيق السياسي، كذلك أيضا لتذليل كل العقبات وتسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع والتجارة، إضافة أيضا إلى الشق الاقتصادي الذي كان هناك يعني تنسيق اقتصادي أيضا بين لبنان وسوريا عبر اتفاقيات وأيضا عبر لجان لبنانية مشتركة تنعقد بين الحين والآخر. إذن هذه اللجان وهذه المشاورات هي أصبحت دورية وأصبحت بطبيعة الحال هي دائمة ومتواصلة وقائمة، والتنسيق على مستوى عال جدا بين لبنان وسوريا لتذليل كل العقبات على كافة الميادين وفي كافة المجالات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الاجتماع وهذه المشاورات السورية اللبنانية التي تعقد في بيروت، وذلك من أجل تعزيز التعاون في إدارة الحدود المشتركة ما بين البلدين. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلتنا مايا هاشم. أعلن المصرف المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا بالتزامن مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات، وذلك عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. هذا وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لذلك. هذا وأشار المصرف أشار إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب ذاته، وذلك عند توفر المواعيد. كما لفت المصرف إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة بدون أي رسوم أو عمولات إضافية حتى. شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقص للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها، رغم توفر المادة بالمستودعات على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
2: أياما على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقا للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقا لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا، قال إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ، مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. هذا وكشف المصدر ذاته عن تفريغ نحو 73,000 طن مترا من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاث الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوفرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق فعليا، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برزة البلد في دمشق، ما أثار ذلك استياء أصحاب المنازل ورفضهم، حتى مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
3: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصيا، أنه عم يروح الصالح بالطالح. وحاولنا نحن قبل ما تجي الحملة اليوم تصير عملية إغلاق الطريق، أنه نقوم بجهود الوساطة بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظة والأهالي، حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادرة تستأجر بيوت ولا لا قادرة تشتري بيوت، وموجودة شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
4: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فوراً إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء، لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب، يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل أول، إجوا قاموا بالهد.
5: طيب أنا بدي حل من الدولة، تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة، أنا ما معهم يعني أنا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني أنا هلأ متدين دين عمر بيتي شهدوا لي هذا الحكيم؟
6: هلأ المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات، بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد، انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم اللي لهم 3 أيام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمة. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراه، انا اللي عم رممه، هذا مخالفات؟ بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
7: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظة تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات تهد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظة انه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تأمن لنا القمامة، قلنا ما في كوادر. اليوم نتفاجأ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع الى اخره، كلها كوادر اجت من المحافظه. شلون اجت هاي هاي الكوادر؟
0: نبقى في ملفاتنا الخدمية مشاهدينا والمحلية، حيث أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية إعلام المحافظة، فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل كامل في المحافظة، وتشمل خطة العمل تزفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة، إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية في المحافظة. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شامل شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة في المحافظة. هذا وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء في المحافظة غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%. وشمل التقييم كذلك أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل، وذلك تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية بأكثر من 3,369,000,000 ليرة سورية قديمة، وذلك في عقود شركة مصفات بانياس خلال الفترة الممتدة بين عام 2021 و2024. هذا وأوضحت الهيئة في بيان لها، أوضحت أن التدقيق في 6 عقود أظهر فروقات سعرية غير مستحقة منحت لمتعهدين بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار في تلك الفترة، أبرزها فروقات بأكثر من 1,000,000,000 ليرة قديمة، وذلك بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي رغم ثبوت توريده من الخارج، وفروقات أخرى بقيمة تجاوزت 300,000,000 ليرة قديمة نتيجة التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة. وأضافت الهيئة في بيانها، أضافت أن التحقيقات أثبتت تورط 7 موظفين، ما دفع الهيئة لإصدار إجراءات قانونية شملت الحجز الاحتياطي ومنع السفر وإحالة المتورطين إلى القضاء. تنضم إلينا بخصوص هذا الخبر من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. لين، بداية أهلا بك. إذن الرقابة والتفتيش في طرطوس تكشف تجاوزات مالية بأكثر من 3,300,000,000 ليرة سورية قديمة في عقود مصفات بنياس. نرصد معك هذا الخبر وتفاصيله كذلك، وما ورد في تصريحات الجهات المعنية الرقابية في طرطوس؟
8: نعم أمينة، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فروقات مالية غير مستحقة كانت في عقود مصفات بانياس وصلت لي تقريبا 3,400,000,000 ليرة سورية من العملة القديمة. كانت هذه المخالفات ب6 عقود مع 3 متعهدين. أحد المتعهدين يعني حصل على مبلغ يعني يصل ل 1,138,000,000 ليرة سورية قديمة نتيجة فروقات غير مستحقة، بحجة أن يعني سعر تغير سعر المازوت، علما أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت أن لا علاقة إطلاقا بالمادة الموردة بسعر المازوت. أما المتعهد الثاني فحصل على مبلغ وصل تقريبا ل 300,046,000 ليرة 300,046,000 من العملة القديمة من أجل الأجهزة التي دخلت إلى مصفات بانياس. طبعا تم التلاعب بتواريخ إدخال هذه الأجهزة، بالعقود يعني سجلت بتاريخ محدد دخلت به إلى المصفى، ولكن يعني هي بالواقع دخلت في وقت سابق من هذا التاريخ، وأيضا يعني تم طلب فروقات مالية كبيرة غير مستحقة لأجل هذا التلاعب. وأيضا المتعهد الثالث حصل على مبلغ وصل تقريبا لمليار ونصف ليرة سورية قديمة من العملة القديمة، إضافة إلى تورط 7 موظفين من يعني اللجان لتورطهم لثبوت تورطهم بالتستر على هذه المخالفات، وتم طبعا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم يعني كمنعهم من السفر والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وأيضا طالبوا الشركة السورية للبترول برفع دعوى قضائية من أجل استرداد المستحقات المالية وتعويض الضرر المالي العام.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في هذا الخبر وهذا القرار. كنت معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا نارين شبارة. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكنيا لا يقل عن 400 ألف نسمة. هذا وأوضح السباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم كذلك، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة أعمار منازلهم. وبيّن سباعي في تصريحاته بالخصوص بيّن أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الواعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. وجه وزير المالية محمد ياسر برنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان وزارة المالية فقد اطلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الأوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم لبحث الأوضاع أوضاع هذه القروض الغير مسددة، مؤكدا أهمية تسريع عملية اللجنة وأعمالها بما يحقق التوازن والحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين.

0: بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع رئيس إدارة قضايا الدولة محمد الرفاعي سبل تعزيز التعاون لدعم عمل اللجنة الوطنية لمتابعة الدعاوى القضائية والمنازعات الخارجية. هذا وأكد برنية خلال اللقاء استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين بما يسهم ذلك في إنجاز أهداف اللجنة، مشيرا إلى استعداده للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة. شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وذلك في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة، وذلك لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
1: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل المبنى الجديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين 3 و4 لنهاية الأسبوع بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله احنا بالمستقبل الواعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم، وذلك وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخالفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
2: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء. وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
3: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بده تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس عشان إزالة الألغام والأتربة. واليوم الجري لا حد يقدر يطلع ولا حد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
2: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
4: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائيا. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
2: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
5: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف وتعاون بين المنظمات الدولية كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية، فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
2: بين وعود التطهير والواقع المرير تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية، حتى فرض عليهم الاعتماد على المولدات الكهربائية، في حين وضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة في هذه الأحياء، ما تسبب ذلك بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة في هذه المناطق السكنية، وذلك وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف عن المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي حاد.
6: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
7: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء، يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
6: بعد تلقي شكاوى من الأهالي، استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
8: بالنسبة لهالقرار اللي طلع من المحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومشحب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر أني نلغي أنا استغني عن المولدة.
9: هل بالنسبة للإزعاجات ما في هون بهيك مناطق؟ ما في، يعني ضمن المدينة ما في الإزعاجات إجباري، بده يكون العالم حاطة مولدات كاتمة صوت، لا في دخنة ولا في صوت ولا في الإزعاج هذا، صوت السيارات والدخنة السيارات أصعب منها، هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه أصعب من المولدات، والميتورات لسه على أصعب.
6: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة، ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره كذلك في توثيق تطور اللغة العربية ومفرداتها. حتى
10: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت، أو لكل مفردة منذ ولدت، ومروراً بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة، أخذت من 10,000 مصدر، تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
11: هو أصعب البحور على الإطلاق.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية كذلك في قطاع غزة، حيث قتل مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد في مدينة غزة، وفقا لوزارة الداخلية وما ذكرته حول ذلك. هذا وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ، قال إن القصف أصاب المركبة بشكل مباشر في حي الشيخ عجلين، ما أدى ذلك إلى مقتل أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي جنوبي القطاع قتل فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت حي الأمل غربي خان يونس، لترتفع حصيلة القتلى من جراء الغارات على القطاع منذ ظهر اليوم إلى 2 على الأقل. من جانبها حذرت حركة حماس من تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك عقب إعادة افتتاح مستوطنة جنيم المخلة سابقا قرب جنين بمشاركة وزراء إسرائيليين وقيادات من المستوطنين. هذا وقالت الحركة، قالت إن إقامة المستوطنات والبؤر على الأراضي الفلسطينية لن تغير من هوية الأرض، معتبرة أن مخططات الضم والاستيطان والتهجير لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. هذا ودعت حماس الفلسطينيين، دعتهم إلى تعزيز صمودهم، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات بحق الفلسطينيين. قالت مراسلة تلفزيون سوريا أن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرى في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وفرضت حظر تجوال فيها. ووفقا للمراسلة، فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة البلدة وسط انتشار واسع للجنود وعشرات الآليات العسكرية في شوارعها، مضيفة أن القوات فرضت حظر تجوال في البلدة وأغلقت المحال التجارية فيها. ويأتي ذلك في ظل إقامة مستوطنين إسرائيليين خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل الفلسطينيين هناك في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومحاصرتهم 3 منازل منذ عدة أيام. وإلى ملف لبنان وآخر مستجداته، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال إن الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان بما فيها المنصوري وزوتر الشرقية وكفر بينت تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا ورفض سلام تبرير عمليات التجريف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية، معتبرا أن استهداف المنازل والأحياء السكنية والمقار الحكومية ودور العبادة والبنى التحتية لا يمكن تبريره بهذه الذريعة. وأكد أن سيادة لبنان وحق أهالي الجنوب في العودة إلى أراضيهم وإعادة أعمار قراهم ليست موضعا للمساومة. تشارك تركيا في اجتماع تنسيقي تستضيفه مدينة جدة السعودية لبحث تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب. هذا وقالت وزارة الدفاع التركية، قالت إن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات التي عقدت في الرياض على مستوى الخبراء ورؤساء أركان القوات المسلحة، وذلك لبحث آليات تشكيل التحالف. وأضافت الوزارة، أضافت أن أنقرة تواصل التنسيق مع السعودية لخفض التوتر في منطقة الخليج وضمان استمرار حركة التجارة الدولية فيها. ختام السابعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب،
3: كانت تلاحق الطائرات،
2: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
3: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
2: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت لك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
3: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مي زيادة واسمها الحقيقي ماري إلياس زيادة، روائية وشاعرة ومترجمة فلسطينية لبنانية. مي زيادة ولدت في الناصرة بفلسطين عام 1886 وتوفيت في القاهرة عام 1941. انتقلت مع عائلتها إلى لبنان ثم مصر ودرست هناك وتخرجت في الجامعة عام 1917. تعد من رائدات الأدب النسوي الحديث، كتبت في الشعر والرواية وشؤون المرأة، أتقنت عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. أصدرت عام 1911 ديوانها الأول أزاهير حلم باللغة الفرنسية. أنشأت صالون الثلاثاء في القاهرة عام 1912 وكان يحضره كبار كتاب عصرها. في عام 1921 عقدت مؤتمرا لدعم المرأة بعنوان الهدف من الحياة. ترجمت ثلاث روايات عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية وألفت نحو 10 كتب. وقع في غرامها كبار كتاب عصرها مثل إسماعيل صبري والعقاد وأحمد حسن الزيات. أحبت جبران خليل جبران وعاشا واحدة من أعظم قصص الحب في التاريخ العربي. بقيت مي عزباء ولم تلتقي جبران أبداً، إذ توفي في نيويورك عام 1931. تعد رسائل جبران ومي من أهم رومانسيات القرن العشرين. أدخلها أقاربها مشفى الأمراض العقلية بلبنان وقضت 9 أشهر فيها. عادت إلى مصر مصابة بالفصام وتوفيت عام 1941، وخرج في جنازتها 3 أشخاص فقط.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. ونستهل ساعتنا الأولى ببحث زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق، والحديث عن مستقبل السجناء السوريين من تنظيم داعش الموجودين في العراق. في محورنا الثاني مشاهدينا، نبحث الفراغ الأمني في شمال شرق سوريا وتداعيات ذلك على السلم الأهلي في ضوء تزايد الانتهاكات في تلك المناطق ومتطلبات الأهالي بتعزيز الأمن. في ساعتنا الثانية مشاهدينا، نبدأ ببحث ما تناولته ورشة عمل جمعت سيدات من أعضاء مجلس الشعب وسيدات أعمال عن ضعف حضور المرأة في مواقع صنع القرار. نناقش الأسباب والتوصيات والحلول المقترحة لتعزيز حضور المرأة وفق ما جاء في هذه الورشة. في محورنا الأخير مشاهدينا، نبحث أزمة البنزين في دمشق وريفها وأسباب تكرارها خلال الأسابيع القليلة الماضية. أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم من جديد. بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون القضائي وتنسيق الجهود بمكافحة الإرهاب. من جانبها قالت وكالة الأنباء العراقية إن ملف معتقلي داعش الذين نقلوا من الأراضي السورية للسجون العراقية كان على طاولة الحوار. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد نحو عام يعود ملف معتقلي تنظيم داعش الذين نقلوا من الأراضي السورية إلى السجون العراقية إلى الواجهة، بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى العاصمة دمشق، حيث استقبله وزير العدل مظهر الويس إلى جانب مستشار الشؤون العربية بوزارة الخارجية محمد طه الأحمد في مطار دمشق الدولي. بحسب وكالة الأنباء العراقية فقد كان ملف معتقلي داعش في العراق على طاولة المباحثات إلى جانب تعزيز التعاون القضائي وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتبادل الخبرات والعمل المشترك في مختلف المجالات. تأتي الزيارة مع حديث ناشطين عن مناقشة اتفاقية قانونية بين العراق وسوريا لتنظيم عملية نقل ومحاكمة المعتقلين السوريين في العراق والذين يبلغ عددهم نحو 3400 معتقل، على أن تشكل لجنة مشتركة لمناقشة بنود الاتفاقية المقترحة والتعديلات التي قدمها الجانب السوري، مع حديث عن أن السلطات العراقية درست ملفات نحو 2500 منهم حتى الآن. ويبرز ملف المعتقلين المنقولين إلى العراق بشكل خاص لدى أهال في المنطقة الشرقية من سوريا، إذ يتهمون قوات سوريا الديمقراطية بأسر بعض أبنائهم خلال فترة سيطرتها على المنطقة إلى جانب عناصر من تنظيم داعش ونقلهم إلى العراق على أساس انتمائهم إلى التنظيم. ومع عودة الملف إلى الواجهة في المباحثات السورية العراقية تبقى آلية نقل المعتقلين ومراجعة ملفاتهم القانونية من أبرز القضايا المطروحة أمام دمشق وبغداد بانتظار ما ستخلص إليه اللجنة المشتركة في حال تشكيلها.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي، ومعنا أيضا الأستاذ رائد الحامد الباحث في الجماعات المسلحة ضيفي من أربيل. أرحب بكما أستاذ همام. دعني أبدأ معك. يعني الحديث كان عندما نقل هؤلاء السجناء وبإشراف أمريكي على ما يبدو في تلك الفترة إلى العراق وتحت ضغط ظرف أمني وعسكري معين، كان الحديث ويبدو أنه حتى الاتفاق مع الجانب الأمريكي كان أنه تتم هذه المحاكمات في العراق. ما الذي تغير الآن وما الذي يبحث مع الطرف السوري؟ وهل بتنا نتحدث عن ملف قضائي مشترك ربما بين سوريا والعراق؟
2: الواقع أن العملية والتعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق ليس حديث العهد، بل يعود إلى اتفاقية الرياض الموقعة بين جميع أعضاء الدول العربية التي وقعت عليها، وقد صادقت سوريا والعراق على الاتفاقية المذكورة. الاتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية والجزائية وتسليم المجرمين ودعاوى الأحوال الشخصية أيضا. إذن هناك أرضية مشتركة قانونية قضائية قائمة منذ عقود بين الجمهورية العربية السورية والعراق. حاليا بعد سقوط النظام وجاء الإعلان الدستوري أكد على أن القوانين تبقى سارية المفعول وكذلك الاتفاقيات الدولية تبقى سارية المفعول. سوريا والعراق صادقتا على الاتفاقية المذكورة كلهم فيما يخصه، وبالتالي أصبحت سارية المفعول بمواجهتهما. الزيارة الحالية تأتي لتفعيل العمل القضائي بين الأطراف بمجرد وجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية معاقب عليه في قوانين كلا الدولتين، يمكن تسليم المجرمين الصادر بحقهم أحكام. من الناحية القانونية، مكان وقوع الجرم في الجمهورية العربية السورية يخول الجمهورية العربية السورية محاكمة مواطنيها باعتبار الجرم جرى على أراضيها. العملية تتم بالتنسيق بين الدولتين، ويتم البحث كل ملف قضائي على حدة إذا استوفى شروط التسليم أو لم يستوفي. الأمن العراقي والأمن السوري هو أمن واحد لكلا الطرفين، وبالتالي تعزيز العلاقات وإيجاد نقاط تواصل بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل العراقية مسألة هامة للغاية، إضافة لموضوع جمع الأدلة وتبادل المعلومات والاستجوابات التي ستقوم عليها الأحكام من حيث النتيجة. إذن العملية تأتي لتعزيز التعاون القضائي والقانوني
0: يعني
2: بين الطرفين.
0: هما ما شرحته بغض النظر يعني عن عملية في المقدمة القانونية، يعني ما شرحته مهم جدا لكن لا يجيب على الكثير من الأسئلة. يعني يبدو من كلامك وكأنه العراق هو من سيتخذ القرار في من السوريين الموقوفين لديه أو المسجونين لديه سيعود إلى سوريا ويحاكم في سوريا أم لا؟ يعني سيقرر العراق ما إذا كان هذا السوري قد ارتكب جريمة ما في العراق أم أنه لا في سوريا فيجب أن يحاكم في سوريا؟
2: ليس العراق من سيقرر، ليس العراق هو من سيقرر من سيتم تسليمه أو لا، إنما الاتفاقية التي تم إبرامها بين الطرفين مسبقا اتفاقية الرياض هي التي تحدد شروط الاستلام والتسليم بين الأطراف. إذن هناك معايير قانونية متبعة. إذا حصل الجرم في سوريا وكان أو صدر حتى حكم قضائي عن الجمهورية العراقية بإدانة شخص سوري تنص المادة 58 من اتفاقية الرياض على جواز تنفيذ هذا الحكم في الأراضي السورية باعتباره مواطن سوري. إذن هناك شروط محددة بالاتفاقية ومتفق عليها مسبقا
0: بين الأطراف. كم عمرها هذه الاتفاقية أستاذ همام؟
2: نعم،
0: كم عمرها هذه الاتفاقية؟ يعني في أي عام وقعت؟
2: منذ 40 عاما، أعتقد سنة 86، وقد صادق برلمان الطرفين على هذه الاتفاقية.
0: يعني اسمح لي، يعني هذا لا يمنع عن 4 عقود، لكن موضوع داعش يعني حتى في المحاكمة، وهذا كان يعني ضمن أسئلتي التي أحب أن أستوضح عنها أكثر، يحتاج أحيانا إلى قوانين وإجراءات خاصة تتعلق بتصنيف المنتسبين
2: أبداً
0: إرهابياً.
2: يا سيدتي،
0: هل سيتم يعني هل ستتم المحاكمة؟
2: الانتماء
0: يعني
2: لداعش،
0: اسمح لي أن أكمل السؤال، لأن هناك الانتماء، هناك ارتكاب لجرم معين، هل سيتم تتم محاكمات كهذه وفق القانون الجنائي أم أنه فقط الانتماء سيجعل أحكاماً تطلق على هؤلاء؟ يعني هذا قد لا يكون مضمناً في اتفاقية عمرها نصف قرن.
2: الاتفاقية قوانين قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العراقي نص على عمليات الإرهاب. كلمة الإرهاب هي كلمة موسعة. إذا عندما نحاكم شخص نحاسب على العنف، السلب، القتل، الخطف، هناك جريمة محددة وتندرج تحت مفهوم الإرهاب سواء كان مفهوم داعش أو غير داعش. القيام بالقتل هو قتل سواء كان منتمي إلى التنظيم أم لا. أنا لا أحاسب هنا على انتمائه لتنظيم معين، فقط أحاسب على الفعل الجرمي الذي قام به أثناء انتمائه لهذا التنظيم. إذن هناك مبدأ شخصية العقوبة والحيز المادي للجريمة على أرض الواقع، هذا ما قانون العقوبات يتم المحاسبة عليه. إذن موضوع داعش أو أي تنظيم آخر هذا موضوع آخر. هناك طبعا الانتماء إلى عصابة أشرار كذا، هذا منصوص عليه بشكل عام. تنترج داعش ضمن الأحكام قانون العقوبات في قانون العقوبات بكل الطرفين السوري والعراقي.
0: طيب، يعني هو تفصيل قانوني لكن يعني كان مهم أن نضيء عليه بشكل أو بآخر. مشاهدينا، قبل أن أذهب إلى الضيف الآخر، أود أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وزير العدل الذي يقول بأنه تم اليوم بحث موضوع معتقلي داعش خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. ويقول وزير العدل السوري أيضا بأنه سيتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين. يقول وزير العدل أيضا بأنهم سيقومون بانتظار نتائج هذه اللجان وما تثمر من أعمال خلال فترة قريبة. إذن أعود للتذكير بالأخبار العاجلة نقلا عن وزير العدل بأن الطرفين العراقي والسوري بحثا اليوم موضوع معتقلي داعش خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. ويقول أيضا بأنه سيتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين، وبأن نتائج هذه اللجان وما تثمره من أعمال خلال فترة قريبة هي ما ستحدد الإجراءات التالية بين البلدين وكيف يمكن أن يعالج هذا الملف. أستاذ رائد، أرحب بك من جديد. يعني وفي ضوء هذه الأخبار العاجلة التي قمنا بقراءتها، وفي ضوء أيضا النقاش القانوني الذي يعني أجابنا على بعض زوايا الأستاذ همام، ما الذي تتوقع أنه يعني ستقوم هذه اللجان بدراسته خلال الفترة القادمة؟ يعني مجرد الحديث عن لجان معناته الموضوع ليس ناجزا بين الطرفين، ومن الممكن أن يكون هناك تفاصيل قانونية وإجرائية بحاجة لتشريعات خاصة بها، بحاجة للمزيد من النقاش ربما.
3: أهلا ومرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: حقيقة هو الموضوع الأساسي لزيارة رئيس مجلس القضاء على القاضي فهد زيدان، وهو يعني يمثل أحد الرئاسات الأربعة في العراق: الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء. فأهمية الرجل يعني أنه رئيس إحدى السلطات أو إحدى الرئاسات الأربعة، فهذا يدل على أهمية هذه الزيارة. هو بالتأكيد يعني ما عرف عن طبيعة الملفات كان ملف المعتقلين داعش المرحلين من السجون الخاضعة لسيطرة قسد أوائل 2026 إلى سجون عراقية، طبعا باتفاق بين الحكومتين السورية و العراقية، وبالتأكيد بإشراف الولايات المتحدة، وهي التي تولت نقل ما يعني أقل من 6000 معتقل. يعني حسب بعض التقارير تشير إلى أن نصفهم أو أكثر من نصفهم هم من السوريين. هنا نقطة مهمة، يعني المعروف أن السلطة قسد التي كانت يعني تحكم بشكل شبه مستقل المناطق الشمال شرق سوريا، كانت هنا كثير من القضايا الكيدية، وكانت تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش هي تهمة يعني التهمة الأكثر شيوعا، واللي هي التهمة التي قد لا تجري فيها تحقيقات، مجرد يعني تقارير كيدية. هناك شكاوى من بعض الأهالي أن أبنائهم لا علاقة لهم بتنظيم داعش، وأن بعضهم مطاردون أيضا، هم أصلا مطاردون من تنظيم داعش. لكن كما قلنا، المسألة الأخرى، القضاء العراقي في بداية نقل هؤلاء المعتقلين يعني على شكل رسمي أنه ستتم محاكمة جميع المعتقلين بصرف النظر عن جنسياتهم، يعني أين القضاء العراقي سيحاكم السوري والتونسي والليبي والعراقي والمغربي والأوروبي وإلى آخره. لا أدري ما الذي جرى اليوم. أنا يعني خلال المحادثات مع وزير العدل السوري، لكن هذه تعد إشكالية من جانب أنه إذا كان هناك فعل جرمي أو هناك، فهي على الأراضي السورية وليس على الأراضي العراقية. هؤلاء كانوا يعيشون في سوريا واعتقلوا من قبل السلطة، لا أقول حكومة سوريا، من قبل سلطة قوات قسد التي هي على الأراضي السورية، كانت تسيطر على شمال شرق سوريا. فهذه الإشكالية يعني لا أدري إلى أي حد يعني يسمح للقضاء العراقي.
0: لأنه هو العراق نفسه يعني هو اللافت في هذا السياق أستاذ رائد الذي تتفضل به، أنه العراق نفسه يتواصل مع بعض الدول، ويعني هم يبدو من أكثر من 60 دولة، من 61 دولة الذين نقلوا إلى العراق، يتواصل مع بعض الدول من أجل تسليمهم يعني المعتقلين الذين ينتمون بالأساس أو بالمولد إلى هذه الدول، بينما بالنسبة للسوريين يجري الحديث عن محاكمات ما يمكن أن تجري في العراق. لذلك هنا يسأل أيضا عن الدور الأمريكي، هل تعتقد أنه كان هناك اشتراطات أمريكية معينة عندما نقل هؤلاء إلى العراق؟
3: يعني لا أحد يعلم أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اشترطت على الحكومة العراقية أشياء معينة، لكن الهدف الأمريكي كان واضح، يعني بعد أن بدأت قوات الجيش السوري بالدخول إلى مناطق شرق سوريا وخشية أن تحدث يعني تحدث موجة من القتال مع قوات قسد، وقد يؤدي هذا إلى نوع من الفوضى التي تتيح للمحتجزين في معتقلات قوات قسد، قد تتيح لهم فرصة الهروب. وكان هناك مثلا يعني هذا أكثر ما كان يقلق الأمريكيين، لذلك عندما بدأت الولايات المتحدة بنقل هؤلاء اعتمدت على في بداية النقل اعتمدت على القيادات الأكثر أهمية، كانوا أول من نقلوا إلى العراق، فهي كانت تخشى من عملية فرار. فهو كان إجراء احترازي لمنع فرار هؤلاء في حال يعني انجراف الأوضاع إلى
0: صحيح.
3: نعم.
0: يعني ولذلك عندما أصبح الموضوع خاصا بأسلوب محاكماتهم فتح ذلك أسئلة كثيرة، أنه لماذا قامت أصلا بنقلهم أمريكا، وهل كان بالفعل الموضوع فقط متعلقا بالظرف الأمني أم أنه لا له أسباب أخرى، سواء يعني سواء أسباب سياسية، سواء رؤية ربما لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعني سوريا دولة في مرحلة انتقالية ربما يكون الأمر صعبا أو ما إلى هنالك. ويعني وفي هذا السياق أذهب أيضا إلى نقطة مهمة أستاذ رائد، أنه مهمة التحالف اليوم في العراق من المنتظر أنه تنتهي في نهاية أيلول، هل تعتقد أنه أيضا هناك محاولة للإسراع في ترتيب هذا الملف قبل أن تنتهي مهمة التحالف، أو لنقل يعني تسليمه لهاتين الدولتين على الأقل فيما يتعلق بالسوريين؟
3: بالتأكيد يعني الجدول الزمني لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وتنظيم داعش بحلول 30 أيلول المقبل، بعد يعني أقل أو حوالي شهر ونص، سيكون قد غادر العراق بشكل كامل. هذا يثير قلق، يعني قلق حتى يعني صحيح الحكومة العراقية أنا أعتقد نتيجة يعني استجابة لضغوط الفصائل الحديثة لإيران، يعني كانت قد لجأت إلى هذا إلى التفاوض مع الأمريكيين بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وإصرار الفصائل الحديثة لإيران على إخراج الجميع الجنود الأمريكيين من العراق. أعتقد يعني لو لم يكن هذا الضغط ما كانت الحكومة العراقية لتطلب من التحالف الدولي. صحيح القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب يعني تطور أدائها بشكل كبير، وفي ذات الوقت تنظيم داعش أصبح أكثر ضعفا، لكن مع ذلك يعني هناك من يرى أن التنظيم يمر بفترة كمون، وهو يتهيأ أو يعني يستعد للحظة التي يغادر فيها الأمريكيين، على اعتبار أن الحرب الأربع سنوات التي خاضها التنظيم ضد قوات قسد وضد الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية كانت دائما تحت غطاء جوي أمريكي. فأعتقد غياب هذا يعني هذه الفترة الكمون أو التهيؤ قد تكون تستثمر بغياب الغطاء الجوي، وما يخشى العسكريون العراقيون. لكن كما قلنا أن القرار كان خاضع لضغوط الفصائل الحديثة لإيران ب يعني ضرورة أو وجوب، يعني وحتى أن البرلمان العراقي أصدر قرارا ب إخراج الأمريكيين من العراق.
0: يعني هذه الزيارة لفت فيها الآن أنه هي فقط يعني تتعلق بجانب حقوقي أو قضائي ما، لكن ربما التنسيق بين الدولتين على المستوى الأمني يعني فيما يخص داعش كما تفضلت أستاذ رائد يعني يمكن أن يشهد طفرات أيضا خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه واضح أن أمريكا يعني تحاول ترتيب هذه المنطقة. أستاذ همام أعود إليك، تفضلت منذ قليل بأنه غالبا سيتم دراسة هذه الحالات كل حالة بحالتها، الوقوف ربما على الأدلة الخاصة بكل شخص، معرفة ما ارتكب بشكل أو بآخر، وعلى أساسه يعني يتم التعاون من قبل الدولتين في هذا السياق. ويعني ما تفضلت به ربما يتقاطع بشكل أو بآخر حتى مع التصريح الذي ذكرناه لوزير العدل السوري الذي يقول أن هناك لجان ستعمل على الموضوع وتقوم بتنظيمه. هناك جانب اجتماعي أستاذ همام أحب أن أتحدث عنه قليلا، وهو المتعلق بالأهالي الذين يطالبون بأبنائهم، الأهالي السوريين يعني الذين يعتصمون كل فترة والأخرى ويطالبون الخارجية بالتدخل ويقولون بأن أبنائهم غير منتمين لداعش. يعني هناك ضغط أيضا تقع تحته الحكومة السورية من أهالي الموجودين في العراق. كيف يمكن أن يحل هذا الملف بدون أن يكون فيه ظلم لأحد من يعني ربما ليس ضدهم أدلة ما أو ليس لديهم ارتكابات ما، وألا يظلم أيضا الأهالي الذين يطالبون بأبنائهم؟
2: طبعا الموضوع له بعد إنساني وبعد قانوني. البعد الإنساني هو الذي تفضلت فيه، أما البعد القانوني محدد بالاختصاص. مسألة تنازع الاختصاص للنظر بالجرم المرتكب من أي شخص هي التي مثار هذا النزاع حاليا. القانون السوري حدد الاختصاص إذا كانت الجريمة تمت على أرض سورية أو كان المواطن سوري. إذا قانون العقوبات السوري حدد اختصاصه بالنسبة للسوريين. من حق هؤلاء الأهالي أن يحاكم أبنائهم أمام القضاء السوري. بإمكان الحكومة العراقية تفنيد الأدلة التي جمعتها بحق كل شخص وإرسالها مع ملفه القضائي إلى الحكومة السورية ليتم محاكمته أمام القضاء السوري. إذا كانت هناك أدلة ثابتة وإذا كان هناك حكم قضائي صادر بحق أي شخص سوري، المادة 58 من اتفاقية الرياض حددت بأنه بالإمكان تنفيذ عقوبته في سوريا إذا ثبت الجرم. إذا الآلية واضحة. اللجان التي تم تشكيلها حاليا هي في الواقع نقاط التواصل بين الطرفين، أي الآلية العملية التي سيتم من خلالها بحث الملفات وإنهاء هذا الملف.
0: يعني هل أستطيع أن أفهم من كلامك أنه لا يحق لسوريا المطالبة بجميع السوريين الذين نقلوا إلى العراق إلا قبل النظر في جرمهم ومكان وقوع الجرم وما إلى هنالك؟ لأنه يعني حتى أنت تتحدث أستاذ همام عن قيام الطرف العراقي بجمع الأدلة، هل نعرف أنه قام الطرف العراقي بجمع الأدلة؟ هل سلم أدلة من قسد أو من سجون قسد على سبيل المثال؟ هل قام التحالف بتسليم ملفات هؤلاء الموقوفين أو السجناء بشكل أو بآخر؟ يعني هذه كلها نقاط
2: تماماً
0: ليس لدينا معلومات عنها.
2: الآلية القانونية عندما يتم توقيف أي شخص يتم تنظيم ضبط بحقه ويتم تنظيم جدول بالأدلة الجرمية المرفقة وأسماء الشهود على الجرم الذي ارتكبه ويسند إليه، وبالتالي هناك أساس لكل شخص موقوف. كل شخص ليس له ضبط شرطة وليس له شهود وليس هناك أدلة مادية، بصمات، اشتراك جرمي، تدخل، تحريض، هذا معناته موقوف تعسفيا ولا وجه لتوقيفه أساسا. مجرد إلصاق تهمة كما تفضل زميلنا الآن أنه هذا كتقرير كيدي، هذا يوجب إطلاق سراحه فورا لأنه ليس هناك أدلة وممكن تسليمه للحكومة السورية، والحكومة السورية تحاكمه وتبرئه وتخلي سبيله لعدم وجود أدلة، تبرئه وتعلن عدم مسؤوليته. لذلك يتم بحث كل ملف بملفه. العدد الكبير لا يعني أن هؤلاء جميعهم مذنبون، قد يكون هناك أدلة وقد لا يكون هناك أدلة. العملية تتعلق بكل شخص على حدة.
0: جهازنا القضائي قادر على القيام بهذه العملية، وتشريعنا الموجود اليوم في سوريا هل هو أيضا قادر على التعامل مع هذا النوع من القضايا أستاذ همام؟ ولا الآن يعني يمكن أن نستغل وجود مجلس الشعب، يمكن تمرير تشريعات مناسبة؟
2: لا هنا قانون العقوبات موجود والجرائم الإرهابية موجودة فيه، وبالتالي أي فعل يمكن أن يسند لشخص ممكن أن يحاكم بالنيابة العامة، تحرك الدعوة العامة بحقه وفقا لقانون العقوبات السوري. كما أشرت إليك هناك جرائم الإرهاب،
0: يعني
2: جرائم القتل، الخطف،
0: يعني
2: السلب،
0: النهب. المشكلة أنه قانون الإرهاب الموجود الآن في سوريا هذا مصمم على قياس بشار الأسد وقد سنة بعد اندلاع الثورة السورية، وهذا يعني لحاله هذا موضع إشكال، لهذا طرحته عليك السؤال.
2: لذلك نعود إلى قانون العقوبات العام الذي صدر عام 1949. فيه السند القانوني لمحاكمة كل شخص، نص على القتل، السرقة، السلب، الخطف. إذن هناك مستند قانوني لمحاكمة أي شخص وفقا قانون العقوبات السوري. أضف إلى ذلك مسألة الاختصاص تم البت بها باعتباره شخص سوري والجريمة تمت على أرض سورية، فالاختصاص يعود للقضاء السوري. من جهة أخرى، ليس من مصلحة الحكومة العراقية أن تحاكم أشخاص وتقوم بسجنهم وتنفق عليهم وهم لا علاقة لهم أو هم بريئون. من حيث النتيجة، مصلحة دولة العراق أن تقوم بتسليم كل شخص للجنسية اللي يتبع لها مع الأدلة المتوفرة وتحاكمه، هو هذا أفضل لها من الناحية العملية.
0: يعني هذه النقطة أود أن أعود إليك بها أستاذ رائد، وأنا أعرف يعني أن المعلومات المتوفرة لدينا قليلة أو لا تستند يعني إلى مصادر يعني ذات وجاهة كبيرة، لكن لأنه يعني تتناقل بعض الأنباء فيجب أن نسأل عليها. يعني هناك حديث متناقل بدون مصدر قوي بأنه قد باشرت بالفعل العراق النظر في الكثير من ملفات هؤلاء السوريين، وبأنه توصلت إلى أنه ربما بعضهم يعني قد اعتقلوا ظلما بشكل أو بآخر ولم يكن ضدهم شيء. هل تعتقد أنه مع الطرف العراقي هناك كميات من الأدلة كافية؟ هل تعتقد أنه الزمن الذي وجد فيه هؤلاء السوريون، ونحن نتحدث عن 6 أشهر، كافية بالفعل إلى دراسة ملفاتهم كلهم؟ يعني القضاء العراقي أيضا من جانب آخر، هل هو قادر على أنه يتعامل مع هذا الملف؟
3: القضاء العراقي قادر يتعامل مع هذه الملفات، لكن هو الأصل في الموضوع ما علاقة القضاء العراقي بمعتقلين اعتقلوا في سوريا ونقلوا بما يشبه عملية الإيداع في العراق؟ هؤلاء مودعين في العراق، يعني هو هذا التوصيف الدقيق، لأن هم يعني إذا كانوا ارتكبوا جرائم أو انسموا إلى تنظيم داعش فهو على الأراضي السورية، لكن نقلوا لظرف أمني خاص، كما نقل صدام حسين على سبيل المثال الطائرات في سنة 91 وأودعها لدى إيران. فهؤلاء يعني هؤلاء وديعة لدى الحكومة العراقية. أنا لا يعني حقيقة عندما قرأت أول مرة في كانون الثاني عندما تم نقل هؤلاء وقرأت التصريح القضاء العراقي بأنه ستتم محاكمتهم بغض النظر عن جنسيات، ما استغربت يعني في نفسي، تساءلت وقلت ما علاقة العراق؟ يعني لم يرتكبوا جريمة على الأراضي العراقية وليسوا عراقيون، يعني قد يكون إذا كانوا من الجنسية العراقية ف يعني بالتأكيد يعني العراق هو أولى بمحاكمتهم على اعتبار أنه هؤلاء أبناء البلد، وهو الأدرى يعني بالتحقيقات وهو بتقصي المعلومات في المناطق والمدن.
0: يعني هو هذا السؤال الذي تتفضل به، قبله كان هناك سؤال آخر بأنه يعني هذه السجون كانت تحت يد التحالف بشكل أو بآخر، لماذا لم يتم تسليمهم إلى دمشق؟ ويعني دمشق عند اندلاع هذه المعركة في الشرق السوري كانت مستقرة وتحت سلطة دمشق بشكل كامل.
3: يعني حقيقة أنا بتقديري الولايات المتحدة كانت تنظر إلى هذا الأمر، أنه يعني تطور حالة الاختتال لا تزال في تلك الفترة. صحيح يعني في كانون الثاني 2020 كان سوريا قد دخلت عضو رسمي فيها أو عضو رقم 90 في التعافى الدولي، لكن مع ذلك أنا أعتقد الكثير من يعني أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية لم يكونوا على يقين مطلق على يقين كامل بقدرة الحكومة العراقية الحكومة السورية على التعامل مع مثل هؤلاء السجناء الخطرين. فهي من باب كما قلنا من باب يعني الإجراءات الاحترازية وجدت أن نقلهم، حتى عندما نقلتهم العراق يعني وضعوا في مطار بغداد الدولي في الجناح العسكري الذي كان تحت إشراف أو كان يعني خاضع لسيطرة التحالف الدولي، وضعوا في الجناح العسكري بمطار بغداد الدولي، لم يسلموا للحكومة العراقية، لكن أعتقد في مرحلة لاحقة يعني أصبحوا تحت إشراف الحكومة العراقية.
0: يعني هو بكل أحوال يعني حتى بعض الجهات الدولية كانت يعني تحذر من هذا الموضوع، ويعني تشير إلى أنه يجب أن يكون بالفعل هناك جهود تبذل من أجل يعني محاكمات عادلة يعني لهؤلاء السجناء الذين نقلوا في هذا الظرف من سوريا إلى العراق. أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الأستاذ رائد الحامد الباحث في الجماعات المسلحة، ضيفي من أربيل. الشكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحقوقي. مشاهدينا إذن في محورنا القادم نبحث الفراغ الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا وتداعيات ذلك على سلم الأهل، ابقوا معنا.
4: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
5: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
6: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
5: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة أكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
6: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
5: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. يعني أتذكر لما قال: هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يطالب ناشطون وأهال في المنطقة الشرقية بتعزيز القبضة الأمنية وزيادة المخافر وعدد العناصر لضبط الأمن. يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة قبيلة حرب في الجزيرة في بيان لها بالكشف عن مصير أحد أبنائها، محملة عناصر ما تسمى بالشبيبة الثورية مسؤولية اختطافه أو قتله واحتجاز جثمانه. كما طالبت الحكومة بتعزيز وجودها الأمني لحفظ السلم الأهلي ومنع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات اعتقال أو خطف في المنطقة.
1: تجاوزات واعتداءات ومطالب للدولة بالتدخل الفوري لوقفها. بيان من قبيلة حرب في الجزيرة يطالب الحكومة بإحكام القبضة الأمنية في المنطقة الشرقية مع مطالبات بضبط السلاح وتعزيز انتشار الدوريات والمخافر ودعمها بعدد أكبر من عناصر الأمن. بيان قبيلة حرب دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الحادثة وتقديمهم إلى القضاء، كما طالب الدولة بالتحرك العاجل لكشف ملابسات القضية ووضع حد لما وصفته بالتجاوزات التي تهدد أمن المدنيين في المنطقة، كما طالب بتعزيز انتشار المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة في قرى وأرياف القامشلي، معتبرة أن ذلك من شأنه حماية السكان والحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات اعتقال أو خطف أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. كما دعا البيان إلى إخلاء مدارس قرى ذبانة وخربة جدوع ورزازة وتل عودة من عناصر الشبيبة الثورية وإعادتها إلى وظيفتها التعليمية. ومع استمرار التوترات الأمنية في مناطق سيطرة قسد ومطالب بضبط السلاح، حذرت القبيلة من تجاهل مطالبها وعدم معالجة الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ولا يقتصر الأمر على اعتداءات الشبيبة الثورية فحسب، بل يطالب أهال في المنطقة بوضع حد للسلاح المنفلت بعد ظهوره بخلافات عائلية أو نزاعات عشائرية راح ضحيتها العشرات.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع وتحليله ينضم إلينا الشيخ أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، ضيفي من دمشق. مرحبا بك شيخ أحمد. يعني أكيد أنك اطلعت بشكل أو بآخر على هذه الحادثة، وربما يعني هي ليست حادثة منعزلة أو منفردة، يعني المنطقة بشكل عام ساخنة وجميع مكوناتها لديها اعتراضات ومطالبات بشكل أو بآخر للحكومة. أود أن أسألك هنا عن الجانب الأمني، يعني عندما نرى اعتراضا وبيانا بهذا التصعيد من إحدى العشائر، هناك شاب مفقود لم يعرف مصيره حتى الآن، ربما قتل على يد مجموعة أيضا لها نفوذ كانت في المنطقة بشكل أو بآخر، ولا نرى حتى الآن أي رد فعل حكومي ولا تصريح ولا بيان، وربما حتى لم يكن هناك تحقيق. فهل يسعنا هنا في هذا السياق أن نسأل أنه من يسيطر بالفعل أمنيا على هذه المنطقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكر لك أخت نور وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: أولا من حق قبيلة حرب أن تطالب بأبنها، ومن حقنا جميعا نحن أبناء الحسكة أن نطالب بأي شخص يقتل أو يفقد على يد الشبيبة الثورية أو غير الشبيبة الثورية. احنا اليوم دخلنا مرحلة الاندماج ووافقنا على تعيينات السيد رئيس الجمهورية وباركنا بها من أجل حقن الدم في محافظة الحسكة. احنا نواجه حاليا عوائق بالدمج كأبناء قبائل، بحيث أنه كل ما تقدمت الجهات الإدارية والأمنية في محافظة الحسكة في ملف معين تخرج لنا الشبيبة الثورية أو يخرج طرف ثالث يثير الفتنة حقيقة، أو أحيانا بعض الخروقات الأمنية أو خلينا نقول بعض الأمور اللي ما يكون الأمن متواجد فيها تحدث فتنة أو سبب لفتنة بين مكونات المنطقة. الأيادي الخارجية كثيرة، الأيادي الداخلية كثيرة كذلك، من أجل إثارة الفتنة في محافظة الحسكة. لكن لدينا عائق كبير، احنا عندنا مشكلة اللي هي اسمها الشبيبة الثورية. حد علمي أنه الأسايش اللي يتبعون منظمة قسد سابقا حاليا صفوا تحت مظلة الدولة، اعتقل قسم منهم. العدد لا أعرف حقيقة، لكن أنا أتأكد لهذا الأمر. لكن هذا ما يكفي أختي نور، إحنا يجب أن تسود الدولة على جميع على كل سنتيمتر من أراضي سوريا. الأمن يجب أن يكون موجود على كل سنتيمتر من أراضي سوريا. إحنا الأمر التحرير وفتح دمشق مو بالسهل، ومحافظة الحسكة أصعب منطقة جغرافية في سوريا كونها تحمي كونها فيها أقليات وإثنيات وإلى ما هنالك. وتعرفون أنت الوضع كيف كان موجود. إحنا اليوم دعينا في آخر زيارة لمحافظ الحسكة، وكان موجود السيد النائب والسادة مدير الأمن ونائب مدير الأمن إلى وثيقة حرمة الدم بين أبناء ومكونات محافظة الحسكة. والحقيقة لقينا استحسان من السيد المحافظ والسيد نائبه والسادة مدراء الأمن في المحافظة. وهذا الأمر طالبنا فيه لأنه عندنا استشعار في الأيام القادمة أنه هناك طرف أو أطراف تحاول تثير فتنة من أجل أن يكون الوضع الأمني في المحافظة غير مستقر، وأن يؤدي عدم استقرار محافظة الحسكة هو عدم استقرار سوريا. أختي نور، أنت تعرفين أنه محافظة الحسكة هي خزان ثروات سوريا. إلى اليوم بسبب عدم الاندماج بالشكل الكامل مشاريع محافظة الحسكة متوقفة. السيد الرئيس أعطانا 350 مليون وجهها إلى محافظة الحسكة، لكن بسبب الظروف الأمنية إلى الآن لا تستطيع المديريات العمل بالشكل المطلوب، لا تستطيع الجهات الفاعلة التابعة للدولة كذلك بأن تقوم بمهامها. هذا السبب يعود إلى أنه عندنا مشاكل أمنية في المحافظة. الأمن جزاهم الله خير، يعني حقيقة اتصالات على مدار الساعة ما ينامون قليل، يحاولون أنه يبسطون الأمن في على جميع البقعة الجغرافية.
0: بس هو يعني السؤال في هذا السياق، نعم، شيخ أحمد، أنه من هو الأمن؟ يعني هو هذا الجهاز، من هم أفراده؟ هل هم من كانوا موجودين أصلا وأصبحوا الآن نفسهم يتبعون للدولة السورية؟ هل هذا شكل الاندماج الذي ينفذ على الأرض؟ أم أنه لا، هناك عناصر جديدة انضمت لهذا أو أتت من محافظات أخرى؟
2: أختي الكريمة، إحنا في محافظة الحسكة يعني مو معقول إحنا منطقيا أنه تجي على جهاز الأشايس اللي كان مشكلته قسد وتقول لهم كلهم روحوا قعدوا بالبيت. أنت راح تخلق عداء جديد. إنما تم على الشكل التالي، تم استقطاب 3000 شخص حسب معرفتي يعني، وإرسالهم إلى معسكرات في النبك، وتم إدخالهم دورات، وحاليا يعملون تحت مظلة الأمن وسيادة العميد مروان اللي هو مسؤول الأمن في محافظة الحسكة المعين من قبل وزير الداخلية، سيد وزير الداخلية وسيد رئيس الجمهورية. أضف أنه جابوا عناصر أمن بقية المحافظات إضافة إلى العناصر المتطوعين أبناء محافظة الحسكة. لكن محافظة الحسكة أختي الكريمة مساحتها 23 ألف كيلو متر مربع، يعني قد لبنان مرتين ونص. تحتاج في كل تجمع سكان وفي كل ناحية وفي كل بلدة إلى مغفر. والحكومة حاليا ماشية بهذا الأمر، لكن الإمكانيات حسب ما تكلموا لي الأخوة في الجهاز الأمني، الإمكانيات رغم الإمكانيات المحدودة تم تفعيل اليوم مثلا على سبيل المثال ناحية منطقة الشدادي، المرقدة، في تفعيل كذلك على الحدود تل الشاير وفي جبل عبد العزيز، في رأس العين مفعل، في الدرباسية، العربية، البرة، يعني هالمناطق المحررة يعني اللي هي تحت سيطرة الدولة بشكل كامل فيها مخافر أمنية، لكن تحتاج إلى دعم من المركز، تحتاج إلى دعم من الحكومة في دمشق. الأخوة في الجهاز الأمني يعملون ليل نهار، وإحنا مع تواصل معهم ليل نهار. إحنا نساعدهم في شيء في استتباب الأمن، نساعدهم في الأمور اللي هم يحتاجونها، ونتشاور في الأمور الأمنية في المناطق اللي إحنا عايشين بها. بقية المناطق المشتركة أختي الكريمة، المناطق المشتركة في مدينة الحسكة والقامشلي والمالكية والدرباسية وعامودة، هاي المناطق فيها الأسايش، لكن فيها كذلك جهاز ثاني اللي هو اسمه الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية تعيق عمل الأسايش وتعيق عمل الجهاز الأمني. في مراكز أمنية موجودة مشتركة كذلك ما بين الأسايش والأمن السوري في القامشلي وفي الحسكة، لكن كلما حدثت مشكلة أو حدثت أي شيء بسيط يعني تتدخل الشبيبة الثورية.
0: شيخ أحمد، يعني سأناقش موضوع الشبيبة الثورية، يعني لأنه هذا موضوع جدا مهم وربما له علاقة باتفاق الاندماج نفسه. نعم. سأناقشه بشكل منفرد، لكن يعني أود أن أفهم منك أنه إذا كان هناك الآن منطقة رمادية في الأمن أو ثغرة أمنية، هل هذا بسبب أن هناك مشكلة بالاندماج نفسه أم هو بسبب أنه ما زالت القيادة غير واضحة؟ يعني هؤلاء المسؤولين عن الأمن في هذه المناطق والمخافر وما إلى هنالك على قلة عددهم وإمكانياتهم، هل هناك جهة واضحة يأخذون الأوامر منها؟ ومن هي هذه الجهة؟ هل هذا واضح بالنسبة للسكان شيخ أحمد؟
2: أختي الكريمة، في المناطق اللي تحت سيطرة الأمن بشكل كامل، يعني احنا ما لازم نفصل لكن نكون واقعيين، المناطق العربيه خلينا نقول ياخذون الاوامر بشكل مباشر من سياده العميد مروان وسياده العميد خلف ابو القاسم. هؤلاء مشرفين بشكل كامل، وهذه مناطق هادئه جدا على فكره، يعني ما فيها مشاكل الحمد لله، تحدث حالات فرديه نحلها احنا كابناء قبائل فيما بيننا. لكن موضوع ثاني مثلا مخدرات، موضوع
0: ارهاب، لكن هذا ليس طبيعيا شيخ احمد، هذا ليس طبيعيا وبحاجه لبحث انه اين يعني.
2: بس اوضح لك اختي الكريمه، بقيت المناطق اللي هي مشتركه، انا مثل ما ذكرت سابقا المناطق المشتركه في الاخ نائب مدير الامن العام في الحسكه الاخ سيامنت. الأخ سيامنت بالاشتراك مع الجهاز الأمني، القيادة الأمنية يشرف كذلك على هذه المناطق، لكن الاندماج يحتاج إلى وقت بسيط. يعني إحنا حتى نكون واقعيين أختي الكريمة، هم كانوا مسيطرين على جميع المحافظة، على الجزيرة والفرات بشكل كامل، بليلة وضحاها فقدوا كل شيء. فإحنا ما نجي كذلك بليلة وضحاها نقول لهم يلا اطلعوا برا. اللي يحب يندمج منهم الدولة راح تدخله، اللي ما يحب يندمج يجلس في بيته، وإذا بده يسوي مشاكل يجب اعتقاله. وهذا ينطبق مو بس على الأخوة الكرد أو بقية المكونات، ينطبق على جميع المكونات في محافظة الحسكة من عرب وكرد وأشوريين وسريان وغيره. إحنا اليوم نطالب أنه زيادة الدعم للجهاز الأمني في محافظة الحسكة من آليات ومن فتح باب تطويع. احنا عندنا شباب عاطلين عن العمل وكانوا جيش حر سابق، اشتركوا في الثوره، ومنهم من لم يشترك لكن نفسوا مع الدوله الجديده، ولهم مثل ما يقولون يحترمون دولتنا ويحترمون حكومتنا. نطالب فتح التطويع حتى رفع سقف الاعمار، يعني عندنا شباب عاطلين عمل بدل ان يذهبوا الى لبنان او يهربون لتركيا او غير دوله، افتح لهم سوي لهم دورات ودخلهم بجهاز الامن. احنا كمحافظه نكتفي بهذا الامر. هذا المطلوب من الأخوة في وزارة الداخلية ومن حتى رئاسة الجمهورية. الحسكة احنا بقينا 15 سنة ما عندنا تعليم أختي الكريمة، حتى نكون واقعيين، فلذلك تلقين عدد كبير غير يعني ممكن يقرأ ويكتب لا أكثر ولا أقل، لا يحمل شهادة. لذلك شروط الانتساب إلى قوى الأمن يجب أن تكون في محافظة الحسكة غير بقية المحافظات. يعني أنت الشاب كان عمره أو الطفل كان عمره 10 سنوات، اليوم عمره 25 سنة ما عنده شهادة، هذا أمر طبيعي لأنه ما دخل مدرسة أخت الكريمة، تهجر أو المدارس أغلقتها سابقا قسد ما
0: يعني
2: كانت.
0: هي هذه إشكالية أخرى يعني، وللأمانة شيخ أحمد هي ليست في الحسكة، يعني هذا ما يقوله السوريون في يعني مناطق كثيرة فيما يخص التوظيف حتى في قطاعات خارج موضوع قطاع الأمن. أود فقط أن أسألك، حتى يوم لقائكم بالمحافظ شيخ أحمد استضفتك في ذلك اليوم، يعني كان اللقاء إيجابيا بحسب ما شرحته، لكن يعني يبدو أن المشاكل لا تنتهي، يعني عادت هذه المشاكل. والطرح الذي يطرح، يعني الطرح اليوم في بيان قبيلة حرب، يعني هو يقول للدولة بشكل أو بآخر بأنه إذا لم تقومي بحمايتنا فنحن نعرف كيف سنقوم بحماية أنفسنا. هذا يعني أن القبيلة في هذه المنطقة ما زال لديها سلاحها، وأن الدولة لا تحتكر السلاح في هذه المنطقة، والمنطقة أصلا لها مشاكلها وليس هناك ضبط أمني، فهذا يجعل الاحتكاك أكثر خطورة شيخ أحمد. وحتى عندما يطفأ بلقاء مع المحافظ أو لقاء مع وزير الداخلية أو ما إلى هنالك يمكن أن يشتعل في أي لحظة.
2: أختي الكريمة، أولا السلاح، حمل السلاح في محافظة الحسكة وفي المنطقة الشرقية جزيرة والفرات هذا فلكلور، وهذا كان موجود حتى أيام النظام الهارب السابق، يعني سابقا كانت في ديكتاتورية ما استطاعت السيطرة على. إحنا منطقتنا مناطق قبائلية، ومن أساسيات أبناء القبائل أن يكون في قطعة أو قطعتين سلاح في البيت، وهذا حقه، لكن إحنا ما نظهر ونخرجوا. إحنا محافظتنا كما ذكرت أختي الكريمة 23,000 كيلومتر مربع، والسكان متوزعين في جميع أنحاء المحافظة، يعني ما عندنا بقعة جغرافية فاضية. عندنا مكونات كانت في داعش موجودة ثم جاءت قسد وحاليا موجودة الدولة. نعم إحنا ندعو الدولة لتنظيم حمل السلاح، يعني الوضع في محافظة الحسكة مثل فتح تراخيص، ضبط السلم، ممنوع الحمل في الشوارع، هذا أمر طبيعي من حق الدولة، وأنا أطالب بهذا الشيء أختي الكريمة. فتح ترخيص السلاح كذلك يدور مال للدولة حتى يكون لوزارة الداخلية، يدفعون رسوم أنه الدولة تعرف أنه هذا الشخص عنده قطعة أو قطعتين سلاح. عندما يتم ضبط حمل السلاح كذلك في الشوارع، حاليا احنا اذا تذهبي الى محافظه الحسكه في الشوارع لا حد يحمل السلاح اختي، ما في حد يحمل السلاح، ليش؟ المناطق الهاديه ما حد يشيل، ما في داعي إيه له نهائيا.
0: هذا الخطاب، لكن يعني خطاب القبيل اليوم او خطاب العشيره بشكل عام انه اذا الدوله ما بدها تحمينا نحن سنحمي انفسنا، ما الذي يعني ذلك؟
2: لا لا، الدولة تحميهم أختي الكريمة، الدولة مو عاجزة عن حماية جميع أبناء سوريا، وإحنا نشد على إيد الدولة في حمايتك. لو أن الأمر الدولة غير عاجزة عن حماية المنطقة كان شكلنا جيوش في المنطقة من القبائل وحمينا أنفسنا كما حدث في 2013، كنا حامين أنفسنا وكان عندنا سلاحنا وجيشنا. لكن اليوم في دولة أختي الكريمة، أبناء الدولة من هم؟ أبنائنا إحنا، الجيش والأمن أبناء من هم؟ هم أبنائنا نفسهم. فلذلك إحنا قلنا لهم روحوا سلموا سلاحكم للدولة، أو بالأحرى اترك سلاحك في البيت وروح انضم للدولة، إذا طلبوا منك السلاح أعطيه. فكثير من احنا وجدنا مخازن اسلحه كثيره سلمناها للدوله اختي الكريمه، سيارات وغيره وغيره. احنا نريد دولتنا تنشا. قبيله حرب انا معاهم، كان الموضوع عاطفي لانه الموضوع يمس ابنهم وهو ابننا، ومن حقهم ومن حقنا جميعا ان توقف الشبيبه الثوريه الانتهاكات بحق ابناء المنطقه في محافظه الحسكه، ومن حقهم كذلك ان تحل هذه المنظمه. موجود الاسايش، أما أن يذهبوا يتطوعوا بالأسايش ويدخلون دورات ضمن أو تحت غطاء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أو يجلسون في بيوتهم في حال قاموا باعتداءات أو غير ذلك، يجب أن يحاكموا ويضع لهم حد. الدولة مو عاجزة أختي الكريمة، لكن الدولة ما تريد تثير مشاكل. إحنا في محافظة الحسكة اليوم مدراء الأمن وجهونا رسائل وزارونا كذلك في المضافات أنه أخي تدخلوا في إنهاء حالة الاحتقان بين الناس. أنا شخصيا كنت من الرافضين جدا للذهاب والجلوس مع المحافظ، حتى فترة كنت ما أعترف فيه، لكن بالأخير حتى نكون واقعيين، حرمة الدم تتطلب مني أجلس مع أي إنسان. إحنا يكفي شبعنا دم محافظة الحسكة، شبع التهجير ودم وشبعت كل شيء. إحنا مرينا بثلاث أربع جهات كانت تدير هاي المنطقة. لذلك اذهب إلى أي شخص في الشارع في محافظة الحسكة من عرب وكرد وغير وسريان وكذا، يقول لك أنا بس أريد أعيش، يكفي. مشاريعنا في محافظة طيب الحسكة
0: يعني
2: متوقفة على الدمج.
0: يعني أنا أوجه هذا الدفع من قبل الحكومة بأنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال السلم الأهلي، أو لنقل السيطرة الأهلية من عشائر المنطقة وأعيانها وما إلى هنالك على موضوع التصعيد، وقد قمتم بذلك، يعني أنتم من طرفكم تحاولون بالفعل السيطرة على موضوع التصعيد، لكن ألا يحق لكم أيضا أن تقدم لكم الحكومة آليات للمحاسبة وآليات للبحث في قضية مثل هذه القضايا التي تتفضل بها، مثل مثلا حل الشبيبة الثورية؟ الشبيبة الثورية لم تكن ضمن هيكل قسد، هل نعرف إن كانت ضمن الاتفاق؟ لم تكن ضمن الاتفاق، هي من حلها أو إنهاءها هذا من اختصاص من على سبيل المثال؟
2: أختي الكريمة، أولا في وجود الدولة كعمل مسلح القبيلة ما لها أي دور، حتى نكون واقعيين، وإحنا ما نسمح نتدخل في عمل الدولة. إحنا كقبيلة في حال تم اعتداء على الدولة والدولة طلبت منا أو رأينا إحنا كأنه بأنه مطلوب منا مساعدة الدولة والجهاز الأمني وزارة الدفاع، سنكون أول الناس وسنكون قبل الدولة كذلك. لكن اليوم الدولة موجودة، الجيش ما شاء الله بلش يعني يأخذ مواقع الحقيقية، الأمن كذلك. في الدولة ما راح تطلب منا أنه ندخل في حرب مع الشبيبة الثورية أو للقضاء على الشبيبة الثورية. ليش؟ أولا أختي الكريمة، الشبيبة الثورية من هم؟ هم أبناء المنطقة، وحتى نكون واقعيين هم من الأخوة الكرد من هذا المكون. إذا إحنا دخلنا كعشائر وحاربنا الشبيبة الثورية، معناته راح نرجع للمربع الأول وكأنك يا أبو زيد.
0: أكيد أنا مش هذا كان سؤالي،
2: اتفاقية الدمج راح تنتهي.
0: إيه أنا كان سؤالي إنه هذه مسؤولية من؟ يعني هذه منظمة كانت موجودة في المنطقة، ليست من هيكل القسد، يعني لن تندمج لأنه ليست من هيكل القسد، وعليها حتى إشكاليات في موضوع يعني في جرائم حرب، في موضوع تجنيد الأطفال على سبيل المثال. فهذه مسؤولية من حلها؟
2: تسمحي لي أختي؟
0: تفضل.
2: أختي، موضوع تجنيد الأطفال هذه وثقتها منظمات دولية، وفيما بعد راح تكون محاكم دولية لكل شيء، كلنا تحت القانون. لكن أريد أوضح لك شغلة، الدولة موجودة، إحنا كأبناء قبائل اللي كنا مثل ما يقولون أيام الجيش الحر أو أيام الجهاد في الثورة السورية، كان عندنا جيش خاص بكل قبيلة أو بكل منطقة. احنا في منطقة في جنوب الحسكة كان عندنا تقريبا جيش خاص بجنوب الحسكة،
0: طيب
2: كفصيل، طبعا مو هذاك الفصيل، كنا مسيطرين على مناطقنا والأمن مستتب. ليش؟ لأنه كنا أبناء المنطقة ونعرفها. لكن اليوم دخلت الدولة، أبنائنا صفوا ضمن سلك الدولة، فواجبنا احنا نساند أبنائنا في سلك الدولة، وواجبنا طيب. كذلك نساند وزارة الدفاع، لكن ما ندخل في صدام مع الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية من اختصاص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
0: يعني هكذا أنا حصلت على إجابة سؤالي، إنه المسؤول هو وزارة الدفاع والداخلية. طيب انضم إلينا العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من حلب. ويعني لسبب ما قد تأخر عقيد مصطفى دخولك حتى الآن، يعني لعلنا نحاول أن نبحث معك بعض الأشياء في الدقائق المتبقية. يعني يبدو أنه المشكلة يعني هي من عدة طبقات في الحسكة، لا أدري إن كنت قد سمعت مداخلة الشيخ أحمد كلها. هي بداية موضوع الاندماج وإنجازه على الصعيد الأمني بشكل أو بآخر، وأنه هذه التشكيلات اللي هي خارج الدولة الآن مثل الشبيبة الثورية، أيضا من هو المسؤول عن ضبطها أو حلها خلال هذه الفترة؟
3: مساء الخير سيدتي ريف، لكم مشاهدين قناة سوريا، وأعتذر عن التأخير لأسباب قاهرة للأمانة، ولكن اضطر إلى التأخير وأعتذر.
0: إحنا بدنا نكسبك
3: الأمانة.
0: تفضل.
3: إن شاء الله إن شاء الله في المرات القادمة، ونحن إن شاء الله دائما معكم بإذن الله. أنا للأمانة لم أستمع إلى مداخلة الشيخ أحمد، ولكن نتكلم بالإطار العام ما يجري في الجزيرة السورية، ما يجري في المنطقة الشرقية، هي يعني ضمن خلينا نحكي نحن ضمن النطاق الواقعي والمنطقي. لا يوجد يعني نحن ما نسمعه من دعوات بالنسبه من الاهالي او من شيوخ العشائر، هي مطالبات، هي حق مواطن في ان تقوم الدوله بحمايته، بان تضبط الامور، بان تسير العجله الاقتصاديه. لكن لا يخفى على احد سيدتي ان المنطقه الشرقيه هي لم تدخل في وحده الدوله الا مؤخرا. يوجد كان هناك عدة أمور ونحن شرحناها في كثير من الخروجات، سواء عن قناتكم الكريمة وعلى كثير من القنوات.

0: يعني انه لا يوجد امن بالمطلق. نعم هناك فراغ امني، هذا الفراغ الامني ناتج عن تداخل قوتين كانت موجودتان في الماضي. هذه التداخليه بالمهام ادت الى ما ادت اليه في الوقت الحالي، هذا انعكاس على انا اشرح على الواقع الامني. بالنسبه كواقع امني هذا اجراء طبيعي سوف تمر به منطقه الجزيره السوريه بسبب بسط السيطره كان من قبل فصيل عسكري، هذا الفصيل تاخر دخوله في الدوله كثيرا، نتاج تاخره انعكست حاليا على الواقع الامني. منطقه الجزيره السوريه سيدتي منطقه يعني هي على الحدود العراقيه، هي تتعرض ما تتعرض له من عمليات داعش، تتعرض لا تتعرض له من عمليات التهريب، تتعرض كان يجب الاسراع اكثر في دخول قصد واندماجها مع الجيش، تاخر قصد في الاندماج هو ما كان احد انعكاساته هذا الفراغ الامني الذي جرى. لغايه اليوم نحن نعي والكل يعي ان ما زالت هناك بعض الامور التي لم يتم تطبيقها من قبل قصد لغايه الان مع الحكومه، الحكومه يعني تساير الجميع، الحكومه تريد الجميع، الحكومه لا تريد ان تخلق واقع يعني تفرقة أو واقع عسكري. يعني هذه
1: مو الحكومة، أحيانا الوقائع عقيد مصطفى، أحيانا الوقائع نفسها هي من تخلق ذلك. يعني حتى اليوم في بيان قبيلة حرب هم يتحدثون عن أنه حادثة كهذه تهدد السلم الأهلي في المنطقة، قد تؤدي إلى مواجهات أهلية. يعني
0: نعم نحن أنا تكلمت معك من البداية، أنا قلت لك الواقع الأمني هو حق للمواطن، المواطن حقه أن تقوم الدولة بحمايته، من حقه أن تفرض الدولة الواقع الأمني، ولكن سيدتي ما يجري حاليا هو انعكاس دولي على الموقف السوري. نحن نعي تماما بأن هناك دول متعددة تدخل في موضوع قصد مع الدولة السورية، الأمور انحلت ولكن يوجد بعض العقبات الصغيرة، ورأيتم ما رأيتم به يعني والجميع شاهد بالفترة الماضية من عمليات اندماج، من عمليات تغيرات في هيكلية الجيش السوري، كانت كلها لنبذ الخلاف والتفرقة ما بين أبناء
1: أنا آسفة عقيد مصطفى أنه انتهى وقتي، بس يعني أود أن أعرف منك ما هي الدول التي ما زالت تتدخل في موضوع قصد بعد كل ما حدث، وأنه هناك اتفاق واندماج وتصريحات مظلوم عبدي إيجابية وكل ذلك؟
0: طبعا التصريحات مظلوم عبد الأمانة جيدة، ولكن نحن نعي أن من كانوا تحت سيطرة قصد لا ليس كلهم مؤمنين وليس كلهم يأخذوا قراراتهم من مظلوم عبدي. نحن نعي تماما والكل يعي تماما بهذا الموضوع. الدول الموجودة لم أتحدث فيها، ولكن سوف أطرحك على سبيل المثال، لا أنه على سبيل الخصر، ولكن مثل كفرنسا وغيرها كثير من الدول التي تتكلم كثيرا بما يخص واقع قصد وتحاول أن تكون هي الدولة المدافعة. وعلاقتنا
1: يعني يؤسفني عقيد مصطفى حقيقة أنك يعني دخلت في الدقائق الأخيرة، ربما يعني في مرة أخرى نستطيع أن نكسبك من بداية الحلقة. شكرا جزيلا لك.
0: أنا أعتذر منكم.
1: شكرا جزيلا لك العقيد مصطفى شداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من حلب. الشكر أيضا موصول للشيخ أحمد حمادة الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث في أسباب ضعف حضور المرأة في مواقع صنع القرار. ابقوا معنا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

بمشاركة عضوتين من مجلس الشعب وممثلتين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب عدد من سيدات الأعمال. ناقشنا التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل والحياة العامة وأهمية تمكينها اقتصاديا ورفع كفاءتها وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، إضافة إلى دور التشريعات والمجتمع في توفير بيئة داعمة لمشاركتها. كما تناول الحوار موضوع الكوتا وتمثيل المرأة، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين زيادة المشاركة النسائية والحفاظ على الكفاءة والاستحقاق معيارا أساسيا للوصول إلى مواقع المسؤولية. وخلص اللقاء إلى مجموعة توصيات لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والاقتصادية والمجتمعية وتوسيع هذا النوع من الحوارات في مختلف المحافظات. وخلص اللقاء أيضا إلى توصيات شملت الاستثمار في تأهيل المرأة ورفع كفاءتها وتطوير التشريعات الداعمة لمشاركتها في الحياة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بدورها كشريك في التنمية، إلى جانب بحث آليات زيادة تمثيلها في مواقع القرار بما فيها الكوتا، مع الحفاظ على الكفاءة والاستحقاق كمعايير أساسية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحثت لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق خلال جلسة حوارية بعنوان مشاركة المرأة في صنع القرار سبل تعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا تنضم إلينا الأستاذة دانا عبدين رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة وإحدى منظمات الورشة ضيفتي من دمشق. أستاذة دانا أرحب بك وسعيدة بوجودك معنا لهذه الليلة. دعيني أبدأ من سؤال طرح ربما بشكل أو بآخر أو ربما هو كان لب نقاشكم اليوم خلال هذه الورشة، أنه كيف ننتقل من الحديث عن تمكين المرأة إلى توفير الظروف التي تجعلها موجودة اليوم في مركز صنع القرار حسب كفاءتها وحسب اختصاصها؟ هل تعتقدين أنه لدينا اليوم جواب على هذا السؤال أم ما زلنا قبله بكثير؟
1: يعطيك العافية وشكرا كثير على الاستضافة ولإتاحة الفرصة لأنه نحكي بهيك موضوع مهم، وحقيقة هو اليوم حديث الساعة لازم يكون بسوريا الجديدة. اليوم نحن وقت اللي منجي منحكي على موضوع تمكين النساء فلازم نحن ناخده بكل أبعاده صراحة، الأبعاد اللي هي بتخص التمكين اللي هو التمكين الإطاري اللي هو بالتعليم والتدريب وهذه الأمور، والإطار الثاني اللي هو بخص بقى البيئة الحاضنة لتمكين النساء، واللي منها هو البيئة التشريعية والاقتصادية الحالة الاقتصادية وما إلى ذلك. فاليوم نحن طبعا الأمر متاح، طبعا المرأة السورية بتاريخها قادرة أنه تكون شخص موجود بصناعة القرار وقادرة أنه تحمل مسؤولية صناعة القرار طبعا وتكون مواكبة للتطوير سوريا الجديدة. ونحن برؤيتنا كمؤسسة ومجموعة المؤسسات اللي نحن مبارح انطلقنا منها الجلسة كانت عم تقول أنه لابد من تضافر جميع الجهود اليوم وبالدعم الحكومي لحتى اليوم تقدر تنهض المرأة السورية من جديد. هي طبعا موجودة ودائما، بس نهوضها هو نهوض جماعي بده يكون، يعني بأنه يعمل عن جد حركة بتغيير البيئة اليوم الاجتماعية بسوريا وتكون متقبلة لحتى لدور جديد إلى هو دور صناعتها للقرار بسوريا الجديدة.
0: يعني مما تفضلت به أستاذة دانا يعني وهو نقاش أيضا مهم، ونحب أن نعرف أن المرأة السورية أين اليوم في هذا النقاش وهو موضوع التمكين. هل تعتقدين أنه نحن ما زلنا بحاجة للعمل على تمكين المرأة أم أنه النظر إلى المرأة كمواطنة يجب أن يكون لها كل الحقوق والواجبات التي تنطبق على أي مواطن آخر في الدولة قادر على إيصالنا إلى مكان أفضل اليوم، خاصة أنه نحن يعني نتحدث عن أنه مرأنا يعني مرينا خلال فترة الثورة خلال 15 سنة بمراحل كثيرة كان للمرأة دور فعال فيها بشكل أو بآخر وتم تقبلها في المجال العام بشكل أو بآخر حتى لو كان ذلك بتوصيات أو وفق قوانين مؤسسات أو ما إلى هنالك، لكن كان هناك تمرين لمدة سنوات على وجود المرأة في المجال العام. أين نحن اليوم بين التمكين والمواطنة المكتملة؟ أين نقع بين هذين المصطلحين؟
1: لا شك نحن لازم نشوف كمان المستويات اللي واصلت لهم المرأة السورية على اختلاف البيئات واختلاف التجارب اللي هي قامت فيها، فنحن ما بنقدر نقول انه نحن المرأة السورية بعيدة عن المواطنة الكاملة او هي بمسار بعيد عن التمكين، ولكن هي اطار متواصل. يعني انا دائما بقول انه عملية وصول المرأة لصناعة القرار هو سكة بيبدأ شخص بيكون بالمقدمة وناس بأماكن مختلفة تانية يعني وبأدوار مختلفة أخرى، كلياتنا اليوم قادرين لأنه نصل للمواطنة الحقيقية، وفي كتير سيدات عم تقوم بعملها وتدعم سيدات أخريات لحتى يكونوا بمسار تمكين حقيقي. فنحن ما بنقدر اليوم نجزم بأنه يعني التضحيات اللي قدمتها المرأة السورية بالفترة السابقة يعني جمة ما حرام نختزلها بحديث بخمس دقائق، هي الأم والأخت والزوجة والمن ضحت وقدمت وبانية السلام ويعني والحقيقة فرضت عليه المرحلة الماضية يمكن أدوار ما كانت معيلة، كانت لأسر بأكملها فقدت معيلة يعني، فهي يوم اللي انحطت بظرف كمان أثبتت جدارة وأثبتت مسؤولية، وهذا اللي بيخلينا بيحملنا على عاتقنا إنه هي بكل الظروف اللي مرقت عليها المرأة السورية كانت رقم صعب، كانت حاضرة موجودة باختلاف الأدوار اللي فرضت عليها اللي هي يمكن ما اختارتها ولا مرة، وبالتالي نحن اليوم أمام مسؤولية حقيقية، بأنه مسؤولية جماعية الحقيقة، ما هي مسؤولية نسوية أو مسؤولية حكومية أو مسؤولية اقتصادية، لا هي مسؤولية تظافر جهود متكاملة وخاصة القانونية والتشريعية اليوم
0: يعني هي إن لم
1: لتدعم
0: تكن
1: دور
0: جهود
1: المرأة
0: حكومية،
1: الحقيقية
0: إذا لم نكن بحاجة جهود حكومية، ما الأهم اليوم من الجهود
1: بحاجة
0: الحكومي؟ لأن أستاذة دانا كل ما تفضلت به
1: بحاجة
0: بوجود المرأة في الاقتصاد، بوجودها في مجال المجتمع المدني، في التعليم، في أي مكان آخر، كل ما تفضلت به لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في اختيار المرأة لتكون جزءا من صناعة القرار، وهذا ما يحتاجه التغيير في المجتمعات.
1: صح تماما صح. اليوم يعني انا نحن رؤيتنا بالمؤسسه لا نضع اللوم مباشر على احد انه هو مقصر في اداء مهامه، نحن بنشوف العمل الجماعي هو من يوصل الى النتائج الفضلة. يعني انا اليوم بقدر اقول لك انه الاطار الحكومي اليوم غير ممكن للسيدات، هذا حقيقه، ولكن ما بقدر اشوفه انه هو الوحيد العائق لوصول السيدات، لأنه نحن اليوم إذا افترضنا أنه في كوتا مثلا نسائية اليوم اللي هي ما لها موجودة واللي هي ضرورة مثلا، خلينا نقول بس مو هي الوحيدة اللي اليوم بتوصل السيدات لأنه يكونوا السيدات المناسبات بالمكان المناسب، في أدوار أخرى، في أدوار مجتمعية واقتصادية إذا تضافرت مع الفرص الموجودة يلي جزء منها وأساسي كتير هو الجزء الحكومي يلي هو بده يكون داعم، فنحن منقول نحن مشينا على السكة الصحيحة، وبكرة أو بعد 10 سنين المرأة السورية قادرة تعمل 1 2 3، أو بعد 5 سنين أو خلال الفترة الانتقالية قادرة تنتقل من مرحلة شخص داعم لشخص قادر
0: صحيح.
1: على أنه يخلق رؤية واضحة للنساء السوريات.
0: هو نحن يعني نصر على نقاش المرحلة الانتقالية نفسها، لأنه هي بطبيعة الحال ستحدد ربما يعني العقود التي تليها. من دمشق تنضم إلينا أيضا الكاتبة والناشطة في قضايا المرأة الأستاذة رواد إبراهيم. مرحبا بك أستاذة رواد.
2: أهلا
0: لا أدري إن
2: أهلا فيك
0: كنت، أهلا فيك، يعني سعيدة أنك معنا الليلة. لا أدري إن كنت قد اطلعت على مخرجات الورشة التي يعني نأخذها كمنطلق لحديثنا هذا، لكن أود منك تعليقا، هل تعتقدين أنه تواجد النساء اليوم، يعني اليوم هناك عضوة من مجلس الشعب كانت في هذه الورشة، وللأسف يعني الوجود النسائي في مجلس الشعب أصلا ضعيف جدا، هل تعتقدين أنه هذا التواجد النسائي، خلينا نحكي من الجانب التشريعي، قادر بالفعل على تغيير وضع المرأة؟ هل هو بالتنوع الكافي؟ هل هو كافي عدديا حتى من أجل أن نتحدث عن أنه ستكون المرحلة الانتقالية بالفعل حاسمة في وجود المرأة لاحقا في الدولة وصنع القرار؟
2: الحقيقة وجود المرأة في مجلس الشعب، في مجلس الشعب إذا بدنا نسميه الآن، يعني أولا في أسباب عديدة أنه تخلي المرأة غير فاعلة وغير مؤثرة في اتخاذ القرارات. أولا عدد قليل مثل ما بنعرف، وما بعرف الحقيقة، ما بنعرف نحن كنساء، ما عرفنا مين هن النساء اللواتي وصلنا إلى المجلس وكيف وصلنا، لأنه مثل ما بنعرف يعني تعيننا تعيين، وبالتالي ما بنعرف شو الكفاءات ولا شو الخلفيات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية التي تتمتع بها هذه النساء. وعلى ما أعتقد أنا المرأة ثقافتها يعني وإيمانها بوجودها وبدفاع عن النساء وخبرتها، يعني لازم يكون عندها خبرة طويلة طبعا وباع طويل في الدفاع عن حقوق النساء وحماية مكتسباتهم إذا كان في مكتسبات، والدفاع عما يجب أن يحصلنا عليه في المستقبل. لا أدري أنا الحقيقة ما عندي أي فكرة.
0: هو أستاذ رواد منشورة، يعني أسماء عضوات مجلس الشعب منشورة، نحن نتحدث عن 22 تقريبا، يعني إذا كنت أستطيع استحضار الرقم بدقة، 10% فقط في جزء معين. صحيح. لا هو اكيد يعني فقط للتاكيد فقط على المعلومه انه هناك جزء معين وهناك جزء. وهنا ايضا يعني ياتي سؤال اخر عن ثقافه المجتمع، انه للاسف الانتخابات المحدوده التي اوصلت اعضاء مجلس الشعب كان العدد فيها اقل بكثير من الذين تم اختيارهم بطريقه التعيين من قبل رئيس الجمهوريه، وهذا يعكس ايضا يعني أو يعطينا فكرة عن الديناميكيات الاجتماعية. أستاذ رواد،
2: الحقيقة ليس فقط الوضع الاجتماعي، لأنه أنا حضرت طبعا جلسة مع اللجنة العليا للانتخابات وتحدثنا بهذا الموضوع، ونحن طرحنا موضوع الكوتا أنه لازم تكون 30% على الأقل للوصول إلى 50%، وطبعا كان يعني لم يؤخذ الموضوع بشكل جدي. لكن أنا طريقة الانتخابات لم تكن متاحة لكي ترشح النساء أنفسهن إلى المجلس أصلا يعني، وطريقة الانتخابات بعتقد لم تعطي فرص للنساء ليصلن إلى هذا المكان. يعني أنا تابعت طبعا الانتخابات، لكن نحن هي كانت طريقة مختلفة جدا عما كنا متعودين عليه في الانتخابات طبعا، وهذيك الانتخابات لم تكن أبدا نزيهة، وكان طبعا بيحطوا مثل ما بنعرف كلياتنا كان يوصل على المجلس اللي بدهم إياه إلى آخره. ولكن في هذه المرحلة تمت الانتخابات بطريقة أيضا كثير من الناس ما كانت فهمانة كيف يعني، شو يعني انتخابات وليش هيك صارت، ليش في لجنة عليا للانتخابات وليش في لجان فرعية، وكيف اللجان الفرعية وصلت العالم لتصير عضوة مجلس شعب. فبعتقد أنا مو بس طبعا الجانب الاجتماعي مهم جدا جدا يعني، ونحن بنعرف أنه في تأثير كبير هلأ يعني على وجود المرأة سلبا في كثير من مناحي الحياة. هلأ هذا التأثير هل هو فعلا متجذر ببنية العقلية عقلية الشعب السوري أم لا؟ أنا ما بعتقد، يعني ما بعتقد أنه هذا الشيء متجذر في البنية، وإذا كان متجذر فعلينا أن نعمل جاهدين.
0: لكن يعني كيف منفسر أنه يعني الانتخابات المحدودة أوصلت فقط 7 نساء إلى مجلس الشعب، في حين أن السلطة التنفيذية قامت بتعيين 15؟ يعني
2: تماماً
0: هذا
2: تماماً
0: يعني هذا تماماً مخيب، يعني هذا مخيب بشكل أو بآخر. مخيب
2: أنا عم بحكي أنه في عاملين أساسيين، العامل الأول هو طريقة الانتخابات واللجان التي شكلت، والعامل الثاني هو عامل اجتماعي ما في شك، يعني لأنه في بالأخص أنه في مناطق لا تعلم ما معنى انتخابات. يعني في مناطق بعيدة جدا لا تعرف، ما بتعرف شو هي الانتخابات يعني، وكيف ولا تعرف المرأة كيف ترشح نفسها ولماذا ترشح نفسها لهذه الانتخابات. فعمليا غياب الوعي، وثانيا طريقة الانتخابات أوصلتنا لما عليه المرأة الآن في الشعب.
0: طيب أستاذة دانا، يعني أود أن أنطلق من نقطة الكوتا يعني حتى أسأل سؤالا أعم. ألا تعتقدين أنه هذا السؤال أصلا أصبح متأخرا؟ يعني لماذا نناقش الآن الكوتا ونحن عندنا حكومة ناجزة؟ لا نعرف، ربما تستمر هذه الحكومة أشهر أو سنوات، لا أحد يعرف ما هي مدتها، ولدينا مجلس شعب ربما يستمر حتى نهاية المرحلة الانتقالية، وربما قد يمدد له أيضا، ونحن نتحدث هنا عن أن النساء لا يتجاوز عددهن 10%، طبعا ما عدا الاعتراضات الأخرى التي تسأل عن مدى تنوع هذه الكتلة النسائية ومدى قدرتها على مواكبة كل اتجاه السوريات يعني أو كل الاتجاهات الفكرية الموجودة في سوريا للنساء اليوم. فسؤالي، هل نناقش موضوع الكوتا في وقت متأخر؟ هل نستطيع بشكل أو بآخر أن نتجاوز التمثيل الضعيف للمرأة وما سيؤثره ذلك على وضعها في المستقبل؟
1: لا شك موضوع الكوتا هو موضوع نحن وجهة نظرنا أنه هو ضرورة مرحلية، ولكن ما له ضرورة أنه هي الوحيدة اللي بدها توصل النساء لهذا المكان. صح بقدر خبرك أنه في كتير عالم ضده وسيدات ضد الكوتا، بيقولوا أنه هن عدم وصول المرأة بدون كوتا هذا يعني ضعف بنيوي بوجودها، وهذا بده تحسين لأنه يرفضنا وصول نساء غير قادرات على الوصول. هذا حديث يعني صوته عالي بالشارع السوري، ولكن
0: بس قصدي
1: الواحد
0: يعني أنا
1: يعني اليوم
0: سؤالي أستاذة دانا إنه نحن لا حصلنا على الكوتا ولا حصلنا على تمثيل للنساء بشكل يعني عفوي في المجتمع.
1: مع الأسف، وأحد الأسباب اللي وصلت لهذا المكان، بعيداً عن يعني نحن بنقدر نقول إنه كان من الممكن إنه يكون العملية الانتخابية المغلقة، يعني كان ممكن تكون إنه ممكنة أكثر لوصول النساء، لأنه في عنا صوت سياسي نسوي ولكن ما نو قوي كثير، كان ممكن يوصل السيدات لمكان لمجلس التشريعي إذا أخذنا المجلس التشريعي معيار يعني. ونحن كان عنا مثلاً، لكن العملية ما كانت صراحة ممكنة، كانت بمحل يعني غير، فاتت باعتبارات منعت وصول النساء، ونعرف كثير قصص إن كان بدمشق ولا بباقي المحافظات العملية الانتخابية ما وصلت النساء اللي هن قديرات وجديرات إذا كانوا بمجلس الشعب إنه يدافعوا عن حقوق النساء بطريقة منيحة. فهي العملية اللي أوصلت لمجلس الشعب كانت عملية غير ممكنة للنساء، وبعدم وجود كوتا فالامور كانت كثير سيئه يعني. هلا اللي بدي احاول اقوله انه اليوم ليش نحن امبارح كان عندنا هذا اللقاء، لحتى انا حكينا اليوم القطاع الاقتصادي مع القطاع الاجتماعي مع القطاع التشريعي اليوم، ليه كان في ضروره لانه يقعدوا يحكوا؟ لانه المراه السوريه ما وصلت، يعني لانه تجربه المراه السوريه بالمجلس التشريعي كانت بالنسبه لنا تجربه الانتخابات تجربه فاشله. لازم نحن نعرف انه نحن ما قدرنا نوصل لأنه في كتير اعتبارات، ولكن أحد هذه الاعتبارات يقع على عاتق المرأة السورية، بأن هي متى سيصل الصوت النسائي وصل سيدة بالانتخابات؟ يعني اليوم في عندك كمان المجالس المحلية، إذا يوما ما نحن انطرحت اليوم بسوريا بفترات كتير قليلة مرأة سورية قدرت توصل، المرأة السورية ما يعني ما صارت. فنحن اليوم عم نقول إنه لا، خلي السيدات السوريات يقعدوا مع بعض يحكوا مع بعض يشوفوا انه وين مواطن الخلل، هل في خلل بالعمليه التشبيك كمان اللي هي بين على مستوى المرأة السورية لحتى توصل لسيدة سورية لصنع قرار او لحتى بمجلس تشريعي او مجالس عليا او مجالس محلية؟
0: في
1: فهو
0: مشكلة
1: هذا
0: تشبيك
1: اليوم
0: بالفعل؟ اكيد عندك جواب على هي النقطة، في مشكلة
1: انا نحن من خلال دراساتنا والابحاث اللي عملناها في مشكلة صراحة، يعني مع الاسف في مشكلة.
0: طيب.
1: يعني او في مشكلة، وفي مشكلة اجتماعية كمان، يعني لازم نكون، لازم الواحد نحن من العالم اللي ندرس واقعنا صح ومنقول في مواطن خلل وبنحاور عليها لحتى نصل لنتائج احسن مسمى.
0: يعني هلا بما انه يعني كثير من التعويل يعني يوضع على مجلس الشعب لانه سيكون مسؤولا عن التشريع، هل تعتقدين بانه عضوات مجلس الشعب تواصلنا بشكل كافي مع السوريات من اجل، يعني بما انه ما كان في برامج انتخابيه قبل الوصول الى مجلس الشعب، لكن من اجل برامج بما يخص المرأة السورية، هل تعتقدين ذلك؟
1: صح، يعني كان دار هذا النقاش امبارح وكان في خوف حقيقي من اليوم لانه هذا مجلس تشريعي بده يسن. سمعت من الحضرات العضوات بحدود 900 او اكثر قانون بده ينعرض على مجلس الشعب، يعني كل هالقوانين هل هي حتفلت من من من من من دور يعني من يكون في دعم للنساء بكل هاي القوانين؟ هل حيكون هل مثلا الكوتا حتكون مطروحه بالقوانين اللي هي تحتاج الى كوتا؟ هل القوانين اللي بدها تكون صديقه لتمكين النساء؟ هذا كان حديث على الطاوله، والجماعه يعني قالوا بكل صراحه، قال نحن بحاجه دعم، نحن متمنين المراه السوريه تاخذ دورها وتكون مبادره بانه نحن نكون كلياتنا كتله تبحث عن حقوق النساء القانونية وإحقاقها يعني. فكان الباب مفتوح، أنا تفائلت صراحة بالاجتماع امبارح على الرغم من تخوفنا جميعا واللي انطرحوا من الأستاذة وحضرتك إنه نحن اليوم عدد قليل وغير ما نون كتل ممكن مثلا إنه صح، ونفس الخوف عندهم إياه وشاركونا فيه، ونحن بنتمنى إنه اليوم نحاول نمشي خطوة لقدام لنقول إنه لازم المرأة السورية على الأقل بهالفترة الباقية من المرحلة انتقالات تثبت وجودها. فهو المجلس التشريعي هو أحد النقاط اللي كتير ضروري اليوم نكون عيننا عليه لحتى نقدر نحصل قوانين داعمة للنساء.
0: أستاذ رواد، ما هي أبرز المخاطر التي يمكن أن تنجم عن المرحلة الانتقالية بما يخص وضع المرأة فيها الآن؟ يعني إذا نحن نتحدث عن وضع ضعيف للمرأة في مراكز صنع القرار، فهل هناك مجالات معينة أو مخاطر معينة يمكن أن نتوقعها بعد ذلك؟
2: هلا الحقيقة أنا كان بدي هيك لمح لشيء،
0: إنه أيام
2: الحرب، أيام الحرب طبعاً، وأنا عملت دراسة ميدانية عن وضع النساء السوريات في المخيمات، والحقيقة كانت النتائج كتير كتير ملفتة، بما أنه ملفتة بحيث أنه المرأة السورية كانت يعني أخذ عدة أدوار، يعني هي كانت ربة، يعني هي الخيمة اللي هي اللي عايشة فيها، هي اللي بتديرها، هي اللي بتأمنها، هي اللي بتأمن الأولاد، هي اللي بتعمل كل شيء. يعني نحن كان عنا فرصة أنه نكتشف هذه المرأة السورية أيام الحرب اللي كتير كتير اعتمدنا عليها، لحتى حتى بنت اقتصاد، يعني بنت اقتصاد، بنت علاقات اجتماعية، ربت أولاد بظروف قاسية جدا جدا. فنحن يعني كان فينا نحن نكتشف أنه قدرات المرأة ونستغل هذه القدرات ونوظفها في التنمية في هلا بهذه المرحلة الانتقالية اللي هي بأمس الحاجة لكل حدا، لكل فرد.
0: معلش إذا بتسمحي لي أستاذة رواد، يعني ناقشك بهي الفكرة، كما قلنا أنه تنتزع المرأة أدوار معينة داخل المجتمع وفي الحياة اليومية، لكن نحن عندما نأتي إلى تواجدها في الطبقة التي تتخذ القرار أو التي تصنع القرار، حتى خلال فترة الثورة السورية كان له حيثياته. أهم هذه الحيثيات أنه في معظم المؤسسات التي كانت تعمل في ذلك الوقت كانت ممولة من مانحين يشترطون وجود المرأة، وما إن أصبح قرار وجود المرأة سوريا حتى وجدنا أنه المرأة في هذه المفاصل يتراجع وجودها مرة أخرى. ذلك نركز على ثقافة المجتمع ودوره.
2: ما في شك طبعا، يعني نحن الدعم الحقيقة الدعم للمنظمات اللي كان دعم خارجي، يعني دعم دولي، الدعم المحلي كتير كتير كان صعب، لأنه العمل أصلا يعني بهاي الظروف ما في أصعب منه للمرأة، وبتعرف أنت كان كل العمل سري وما كان في مجال للعمل العلني، لأنه كان في محاربة لكل من يعمل يعني. لكن الحقيقة نقدر نحن، يعني نقدر انه رغم الصعوبات اللي عم تواجه المرأة، بس بدها شوية انظمة، يعني انظمة وقوانين تدعم وجودها، تدعم عملها، تدعم يعني امكانياتها، او يعني في مجموعة قضايا لازم ننتبه لها حتى نقدر يعني تكون المرأة مساهمة فعالة في المجتمع. يعني
0: طب مخاطر عدم وجودها أستاذ رواد، حتى يعني لا نذهب بعيدا عن السؤال الأساسي،
2: كيف
0: مخاطر عدم وجود المرأة الآن في مراكز صنع القرار خلال الفترة الانتقالية؟
2: الحقيقة في يعني في خطر كبير جدا، هو يعني الجندرة، يعني انك انت اذا غياب المرأة عن مجالات صنع القرار، غياب المرأة عن الأماكن المهمة، حيعطي فرصة لتحويل المجتمع لمجتمع ذكوري أكثر ما أنه ذكوري حاليا يعني. وبالتالي رح لا القوانين ولا التشريعات رح تكون لصالح المرأة. احنا بنعرف المجتمع الذكوري دائما إذا ما في امرأة توقف معه وتصوب قراراته او تصوب القوانين اللي ممكن تتخذ، اكيد حيتحول المجتمع لمجتمع ذكوري اكثر ما هو الان مجتمع ذكوري. فلذلك وجود
0: تفضلي اكملي الفكره.
2: وجود المراه الى جانب اصحاب القرار، وجودها في كل صناعه القرار، في كل اماكن صناعه القرار، ضروري جدا جدا حتى نحافظ على جندرة كل شيء. يعني ما نستغني، ما يكون المرأة ما لها هامش يعني. فنحن إذا ما في غير رجل عم يصنع قرارات، ونحن تاريخيا إذا استعرضنا هذا الأمر نلاحظ حتى بأوروبا، حتى بأمريكا، أينما كنا، يعني حيكون القرار للرجل، وبالتالي الرجل بهمه أن تكون القوانين لصالحه. لذلك وجود المرأة إلى جانب صانعي القرار من الرجال ضروري جدا جدا حتى نتفادى الوقوع في هذه الحالة.
0: يعني أستاذة دانا، أود أن أختم معك بنقطة، وهي من وحي منظمات الورشة بأنه معظمهم سيدات أعمال قاموا بهذا النقاش وقاموا بالدعوة إليه. يعني نحن نعرف أنه في الجانب الاقتصادي خاصة، حتى لو لم يكن المجتمع أو الوسط العام صديقا بشكل كبير للمرأة، لكن إذا كان لها دور اقتصادي وقادرة على المساهمة في هذا الجانب، فربما قد تستطيع أن تمتلك نفوذاً أكبر في هذا السياق. هل تعتقدين أنه هذا اليوم موجود في سوريا؟ يعني سيدات الأعمال هل لهن نفوذ في القرار الاقتصادي، في التشريعات الاقتصادية، فيما يوافق أعمالهن في هذه البلد؟ لأنه بشكل أو بآخر هن موجودات في سياق التنمية الاقتصادية وفي سياق لنقول أولويات الحكومة اليوم.
1: ما بقدر أحكي عنهم صراحة، وهن سيدات كتير كفؤات ومحاربات يعني على حقوق النساء صراحة، يعني على حسب معرفتي فيهم. ولكن دائما دائما نطلب المزيد يعني، ونحن وصراحة أي مكتسب اليوم للمرأة السورية هو ما نو مكتسب قطاعي، يعني مو من يعمل بالاقتصاد يجب أن يحصل يعني اقتصادي والمجتمع يحصل المجتمع، يعني هي بيئة ممكنة للنساء. ووقت ننطلق من بيئة بدنا نحكي بالممارسات والتعليم والقوانين والأشخاص رؤيتها وشلون. ونحن لازم نقول إنه في موروث اجتماعي اليوم عنا ما عم يقدر يتخطى فكرة إنه المرأة وقت اللي بتكون بمكان صناعة القرار رح تتوازن الأمور بشكل أكبر. دائما بينظروا لها لأنه هي مثلا ما تحصيل حاصل وصولة، أو مثل إنه زدنا يعني وجودها لازم يكون فهي موجودة. لا، هي بتخلق توازن يعني، إن كان بحكمتها وإن كان برؤيتها للأمور. يعني سبحان الله، رب العالمين خلق مرأة ورجل، يعني فحتما تكامل هي الأدوار بما يخدم سوريا الجديدة هو شيء يعني يجب أن يكون فطري، يعني ما هو عملية تزاحم على سلطة، ولا هي عملية تنظيم أدوار لبناء سوريا الجديدة. هيك لازم نشوفه، يعني ما بنقدر نشوف شخص الرجل هو يستأثر بصناعة القرار ويكون في القرار كل الحكمة مثلا. لا، يعني حتما بده يكون منقوص، لأنه رب العالمين خلق البشر يعني أشكال لحتى نصل للحكمة والأفضل.
0: شكرا جزيلا لك. تفضلي تفضلي.
1: يعني بس هو إنه بعيدا عن الفترة هذا، يعني اليوم نحن بحاجة لتعليم ممكن للنساء، بحاجة لقوانين ممكنة للنساء. المرحلة الانتقالية فترة حرجة، يجب أن ننظر لوصول النساء لصناعة القرار كمؤشر. بنهاية المرحلة الانتقالية يجب أن نحصل مكان حقيقي. أنا اليوم بشوف إنه الباب مفتوح، ما في شيء بيمنع، ولكن في دور على النساء يجب أن يلعبنه، ويجب على الحكومة أن تدعم هذا الأمر.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذة دانا عبدين، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة وإحدى منظمات الورشة، ضيفتي من دمشق. الشكر الموصول أيضا للأستاذة رواد إبراهيم الكاتبة والناشطة في قضايا المرأة، ضيفتي من دمشق. نبحث في محورنا الأخير مشاهدينا أسباب أزمة البنزين في دمشق وريفها، ابقوا معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تجددت أزمة البنزين في دمشق خلال اليومين الماضيين بعد فترة وجيزة من حلها، مع مطالبات لوزارة الطاقة بحلول دائمة مع حديثها عن توفر المادة بشكل كاف. هذا وشكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقصي للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها رغم توفرها في المستودعات.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقا للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقا لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سالم وهاب مدير محطة وقود وعضو غرفة تجارة ريف دمشق، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، ضيفي من دمشق. ورحب بكما دكتور زياد. أبدأ معك، ويعني هناك نقطة مهمة طرحها المصدر الذي أعطى تصريحا لتلفزيون سوريا تشير إلى أن المشكلة تكمن فعلا، يعني هو حددها بشكل واضح، بسلسلة التوريد. يعني من الواضح أنه أزمة تموز والأزمة الحالية هي بشكل أو بآخر بسلسلة التوريد، ولهذا قامت وزارة الطاقة بفتح التحقيق. كيف يمكن تفسير هذا؟ أين تحدث الاختناقات في هذه السلسلة بتقديرك؟
2: تماما، بداية تحية الأخت نور لك ولكل الكادر العامل من خلالك بدمشق أو بمكان متواجدك، وللضيف الكريم الأخ سالم. هلأ النقطة الرئيسية، خليني بلش بمقدمة بسيطة لو بيّن أنه هو تقديم كلي. نحن كلياتنا بخندق واحد، ونحن كلياتنا بسوريا في سباق مع الزمان. هلأ ذكرتي بالتقرير أو بمقدمتك أو بسؤالك الأخير هلأ تحديدا، نحن عم نعيش اختلالات بنيوية، بمعنى آخر عندي أزمة، وباللي رافق مع خلينا نقول اختناقات مرحليه او ظرفيه او انيه. هلا هي ازمه واختناقات، هلا الازمه هيكليه بنيويه والاختناقات هي مرحليه تتعلق بسلاسل امداد. السؤال حضرتك هلا النقطه الرئيسيه انه اذا اخذت العوامل الظرفيه او الانيه او المرحليه، هي عباره عن اختناقات من اول سلسله لاخرها، مثل ما ذكروا بالتقرير او التحقيق الذي يصبو الى معرفه اين القطب او الحلقه التي صار فيها اشكال، لانه الامداد متوفر على بالبحر. هلا توريده باتجاه المحطات وبالتالي نحو المستهلك النهائي في عم بيعصل في بعض الاماكن. هلا السلسله هون نيجي للعوامل البنيويه، هي كلها متاكله. يعني اذا اخذتي خزانات لاحو يكون تحديدا واضح وصريح، بانيا صار له 40 50 سنه، منها متهالك صار له 15 سنه، عم بحكي على عامل الصدى. اذا اخذتي الانابيب من بانياس للمصفاي، من المصفاي لاماكن التوزيع مراكز المدن خاصه بعدرا، اذا بتشوفي هالخزانات كمان عندي مشاكل. مشاكل فنية. هلا الحل طبعا بنجي له بالأسئلة الأخرى بس، ولكن أيضا في مشاكل إضافية إجت بشباط وما بعد ما تلا شباط حرب إيران مع أمريكا وبين قوسين إسرائيل، الإمداد والشحن والتأمين وإعادة التأمين والنقل، لأنه مو بس نحن بنشتري مشتقات طاقة، كل دول العالم ده مشتقات طاقة، فترحيل النفط أو مشتقاته من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك إلى المتوسط اللي بيعنينا نحن إن كان عن طريق البحر الأحمر أو بالمتوسط عم بيعاني نوعا ما. هلا الإمداد موجود ومشان في هيك في اختناقات مرحلية بس، ولكن في عندي أزمة بنيوية. وليش عم بقول في سباق مع الزمن؟ لأنه إحنا استعدنا الحقول كلياتنا كسوريين، انبسطنا إنه إلنا خلال أشهر قليلة أو حتى نعطت وعود إنه من هون لآخر السنة سيكفي النفط الداخلي، إن كان استعدناه من مناطق دير الزور أو من ذو أسبوعين من قصد، إنه سيكفي ويزيد للتصدير. طلع إنه في مشاكل فنية، فنحن بدنا نمرر هالمرحلة وخلينا نكون رحيمين تجاه أنفسنا وتجاه حكومتنا، بس لنمرر هالمرحلة عبارة عن 3-4 أشهر، لأنه لا ننسى إنه كمان السنة الماضية لحد الآن زاد الأسطول البري عدد السيارات بسوريا أكثر من 5 أضعاف بدمشق لحالها، عم نحكي على 450-500 ألف سيارة. المسافات الكيلومترية اللي عم نقطعها خاصة بالصيف، وشفنا الأزمة قلتوا الثلاثة سدت الأربعة، اليوم الخميس بلشت تنحسر، وما بدي أعطي كلام مو دقيق بس أنا بتوقع بكرة الصبح بتنتهي الأزمة، لأنه اللي بيعبي ليروح على الاصطياف أو أماكن خارج دمشق عبى أو عم بيعبي. هلا عندي هالضغط المرحلي لأنه بالصيف النهار طويل ونقطع مسافات كثيرة وعدد السيارات كثير. بنيويا ما عملت أنا محطات تغذية أو محطات توزيع على مختلف الأماكن، عالميا كل 1000 سيارة بدون محطة،
0: يعني هو كل 200 ألف سيارة
2: عندنا محطة يعني بدمشق.
0: صحيح نقص المحطات بدمشق واضح جدا، ويعني كما تفضلت دكتور معناته الموضوع هو يعني ضعف إمكانيات أكثر من كونه سوء إدارة بشكل كامل، يعني سوء إدارة الوزارة لهذا الملف.
2: هلا بنجي على الحلول إذا بدك بس تسأليني، بس ما بدي استحوذ على الكلام.
0: بنجي للحلول في يعني في نهاية المقابلة. أستاذ سالم مرحبا بك من جديد، ما دور أصحاب المحطات في أزمات الوقود؟ ما الذي طلب منكم؟ ويعني هل كان بإمكانكم أن تتداركوا بشكل أو بآخر هذه الأزمة أو جزءا منها على الأقل، أو يعني تخفيف وطئها لنقل؟
3: هلا قبل كل شيء، هلا بالنسبه لصاحب المحطه هو جزء مثل ما تفضل الاستاذ الكريم هلا وحكى بانه هو جزء من هالسلسله اللي هي بتمتد من بدايه من المصافي لنصل لصاحب المحطه اللي هو بده يوزع الماده للمواطنين. تمام. هلا بالنسبه لصاحب المحطه اليوم بسوريا كلياته ما عنده غير بس مصدر واحد هو حصرا الشركة السورية للبترول SBC، ما في غير هذا المصدر يأمن له مادة. فهو هالمادة لما بتتوفر هو حيوفرها. اليوم صاحب المحطة هو عنده عمل تجاري، عمل تراكمي، كل ما بيبيع مادة كل ما بيزيد ربحه أكثر. فهو ما بيهمه أبدا تنقص المادة، وهو جاهز دائما، المحطات كلياتها جاهزة بريف دمشق وبدمشق جاهزة كلياتها قد ما بتجيبي له للزلمة. اليوم الطلب قوامه 24 ألف متر، إذا بتجيبي له طلب واثنين وثلاثة جاهز يضلوا عم يوزعون. يعني أنا عندي بمحطتي، أنا محطتي بحرستها بريف دمشق جانب المواصلات، أنا صلي تقريبا هلأ شي 5 أيام ما نزل عندي مادة بنزين، صلي شي 8 أيام ما نزل عندي مازوت. تمام. وهذا كلياته موجود بالSBC، مسجل الطلب وموجود ومدفوع حقه سلف. فتقصير المادة، هلأ نحن جاهزين دائما كصاحب محطة، هو جاهز ليوزع، هو أساسا ربحه كل ما بيبيع كميات كبيرة كل ما بيربح، يعني هو كل ما بيوزع للمواطنين كل ما بيربح.
0: طرح عليكم يعني كما فهمنا أنه طرحت الوزارة بشكل أو بآخر أنه المحطة يجب أن يكون لديها احتياطي، هل هذا يشكل حلا وهل هو عملي أيضا بالنسبة لمحطات الوقود؟
3: ابدا ابدا ما بيشكل حل، وهو للامانه هذا قرار قديم جدا وهو غير صائب. ليش غير صائب؟ انا حاقول لك شغله، اليوم انا محطتي انا في عندي حسب الاحتياطي اللي هي الزمتنا فيه وزاره الطاقه، انا حسب التخزين تبعي حسب الترخيص اللي انا معي بدي انا تقريبا ما يقارب ال 14 ألف لتر بنزين. تمام. وبدي 27 ألف لتر مازوت. طيب هلأ إذا أنا الطلب 24 ألف لتر عم بيعه من الصبح للمساء، شو بيشكل 14 ألف ليحل الأزمة؟ ما بيشكل شيء. بعدين هلأ الأزمة تقريبا للأمانة صار لها هي ما بين ارتفاع ويعني ما بين ارتفاع وهبوط صار لها تقريبا ما يقارب 45 يوم إذا مو أكثر. فنحن بالنسبة لنا دائما صاحب المحطة هو جاهز يبيع له مادة، أمني له مادة بده يوزعها، لأنه هو ربحه لما بيبيع المادة. أما لما أنت ما عندك مادة هو سكر ما بيحسن يعمل شيء. وبالنسبة لقصة الاحتياط الاستراتيجي مثل ما عم بقول لك، يعني كل أصحابين المحطات نحن اليوم في خزانات بالنسبة للريف، لريف دمشق بالملايين اللترات التخزين تبعها، وكلها معروفة وبيعرفوها شركة محروقات. هي عدم مؤاخذة، هي لازم يكون فيها الاحتياط الاستراتيجي. ليش؟ الدولة اليوم صار في عندها مشكلة مثل ما تفضل الأستاذ بالتوريدات بالنقل لأي سبب إن كان، هي الخزانات بتكون قريبة من محافظة دمشق وريف دمشق لتعالج هذا التقصير يلي صار لأي سبب ما بنعرف شو هو. فأنت دائما الاحتياط الاستراتيجي هو أساسا لازم يكون تحت إيد الدولة وليس أي جهة تانية،
0: خاصة أنه الدولة هي التي تدير الملف بشكل للدولة. كامل يعني تدير الملف والتوريد بكامل مراحله بشكل كامل. هو أستاذ سالم، يعني أنا فقط أود يعني التعقيب على ما تفضلت به بأنه وزارة الطاقة تتعامل مع ما حدث كأزمتين، كل واحدة لها سبب مختلف عن الآخر. أما هي بالنسبة للمستهلك كما تفضلت يعني هي صعود وهبوط خلال فترة زمنية طويلة. دكتور زياد، هل هناك حلول أو يعني لنقل هناك خطوات يمكن أن تقوم الوزارة من خلالها باستباق أي أزمة مقبلة؟ لأنه خلص البنية التحتية تحتاج إلى وقت لإصلاحها، يجب أن يكون لدينا منافذ أخرى يعني أو حلول أخرى تقدم للناس.
2: هلا تماما، هلا ما بفضل احكي عن كلمة خطوات أو إجراءات أو قرارات، بفضل احكي عن مسارات جوهرية بنيوية لتعالج المشكلة من أصلها لنهايتها عن المستقبل. يعني شفناها مثلا بمحصول القمح، السنة الماضية كان في عندي جفاف، ما كنا كل نهار ندفع مليون دولار كدولة، عم بحكي مليون دولار لنستورد القمح، استوردنا بحدود 2 مليون طن قمح، هاي السنة المحصول 2.5 مليون، مو بس لأنه إجا أمطار، بس لأنه كمان الدولة أخذت قرارات جوهرية صائبة بالتسعير وباستلام المحاصيل. هلا بالطاقة في عندي عدة مسارات وتحديدا بالنفط لازم يشتغل عليها. هلا في من اشتغلت عليه بشكل ايجابي مثل الفيول، مو بس انه امنت الفيول للصناعيين حطيته بسعر منخفض تقريبا بحدود 10% تم تخفيض سعر الفيول الاسبوع الماضي لانه اجاني فيول من دوله العراق الشقيقه. هلا المسارات اللي عم بحكي عنها منها مسارات حتى لو بنيه تحتيه لازم اعملها وما بتطلب وقت كثير، البنيه التحتيه مو ضروري اعمل مصفايه، ومعك حق سيدتي اخت نور، المصفايه بدها 3 4 سنوات بعدنا حد، وعم بحكي عن مليار دولار لبناء مصفات حديثة عوضا عن مصفاتين متآكلتين ومتهالكتين منذ 20 عام. يعني إذا قلت لك تاريخ حمص وبانياس المصفاتين 1952 59 81 صار لهم 20 سنة أو 25 سنة متهالكتين. هلا مو كل الوحدات للتقطير الموجودة بالمصفات تشتغل بكفاءة، في وحدتين عم يشتغلوا بانياس ما عم تكرر أكثر من 40 50 البرميل، هذا أقصى حد هي بتكرر كانت 125 البرميل. هلا هذا المسار الطويل البنية التحتية إعادة هيكلة المصافي أو قطاع التكرير بده 4-5 سنوات، بس بالمقابل وهون خلينا نفعل إجراءات ابتكارية حديثة نوعا ما، أجهزة بسيطة بكل محطات الوقود بسوريا، بحط أجهزة إلكترونية بعرف أنا ليش المخزون الآني الفعلي، عم حكي كدولة كوزارة أو كإس بي سي إذا بنحكي على شركة سوريا النفط، معني شيء أنا بدي أتحالف مع صاحب المحطة، ما بدي أعتبر أي حدا ضد حدا. مرة أخرى عم برجع ركز على المقدمة، كلياتها بخندق واحد ومفروض نربح المعركة بأي ثمن. ما بدي أحكي بالسياسة بس عم أحكي بالاقتصاد. أنا إذا أعطيتيني طلبتي مني 20% احتياطي بمحطتي، خلي أقول المحطة صغيرة 100 البرميل، وأخ سالم بأكد لي الحكي ما عم بحكي محطات كبيرة بتعبي 200-300 البرميل 1000 لتر بنزين بالنهار، بس خلي أقول 100 البرميل 20% معناتها 20,000 لتر. هلا هذا الاحتياط الاستراتيجي هذا جزء من أرباحي أو من تير أوفر أو كمية المصاري بدي أشتغل فيها بالنهار، ما بقدر جمدها. فما معني شيء اذا الحكومه راعتني شوي وقالت لي لا تدفع حقهم غير وقت اللي بتبيعون. بمعنى اخر نتكاتف ونتآزر حكومه وشركه سوريا النفط ووزاره الطاقه مع اصحاب المحطات مشان ما يخسروا، ما بيقدروا يجمد كتله ماليه لو 20% تحت الارض. هلا هي كانت 10% بالمناسبه سابقا والى مبرر كدوله، ما بتدري اي دوله بالعالم من مين ما كانت تتركي المحطات فاضيه، عندك مستشفيات، عندك اطفاء، عندك مخابز، الى ما هنالك من قطاعات اخرى. هلا الحلول المتكامله ليش املك سباق مع الزمان؟ اذا اشتغل خط كركوك بانياس هذا كمان بده 3-4 سنوات، اهلت المصافي، الحقول السوريه اللي استعدناها كركوك السويديه ورميلان بالشمال الشرقي لسوريا يعني من مناطق قصار، هي تكفي سوريا وبزياده، بس ولكن تحتاج من 3 أشهر ل6 أشهر على الاقل نتجاوز النقطه الحرجه اللي هي انه عم نستهلك اليوم 130,000 برميل 140,000 برميل، طاقتنا المحليه بالتكرير ما عم تطلع 60-70,000، استعدنا او استعضنا عن استيراد الطاقه كان نفط خام او مشتقاته من روسيا، عم ندور على حلفاء بالمنطقه. هلا الانتاج المحلي يكفي، بس ولكن لبدايه العام القادم لحتى اتجاوز الانتاج المحلي الاستهلاك المحلي بشرط انه ضبط التكرير. هلا مو بس تكرير، بما في سلسله الامداد الى دمشق الخزانات كلها بدي اعاده تاهيل، يعني عم بيجينا كان نفط عراقي ولحد الان لسه صهريج من العراق من كركوك لبانياس. اذا قلت لك الخزانات ببانياس طاقتها الاستيعابيه ضعيفه وحتى رديئه، يعني خزانات كلها مصديه، فما بقدر اصدر 50% يوميا للعراق الشقيق وانا عم باخذ عوائد عبور.
0: يعني هو كما تفضلت يعني ما نحتاجه الى ان نحل المشكله بشكل جذري سواء عن طريق الاستيراد والانتاج المحلي والبنيه التحتيه انه يكون هناك تعاون. استاذ سالم، يعني بدي رايك بالتعاون، انه الموضوع ايضا يعني يهمكم ويعنيكم بشكل او باخر، وكنت ايضا اود ان اسال عن عدد المحطات اصلا، لماذا هو قليل بهذا الشكل؟
3: هلا هو قبل كل شيء موضوع الاستثمار بالمحطه كان قبل التحرير اغلب الناس كان مشروع استثماري غير مجدي، كانت كثير العموله لصاحب المحطه قليله جدا جدا، فلذلك هذا المشروع ما له متوفر ان كان بدمشق او بريف دمشق حسب ما هي لازمها. هلا للامانه بعد التحرير رفعوا العموله بشكل يعني يعتبر جيد، ولكن اسوه بالدول المجاوره لا، يعني انت عندك في شغله عندك بلبنان تقدر تقريبا عموله صاحب المحطه ما بين 7-8%، نحن هون عندنا اقل. فهذا المشروع اساسا هو كان غير مجدي وغير تجاري يعني ناجح. للامانه ما بعد التحرير عدلوا العموله ولكن ليست كافيه للامانه، المفروض تكون اكبر من هيك. فلذلك بتشوفي انت انه عدد المحطات قليل ما بين دمشق وريف دمشق، هذا هو السبب الرئيسي لهي القصه.
0: من وجهه نظركم ايضا يعني في سياق الحلول كيف يمكن انه لا تتكرر هذه الازمه مره اخرى؟ يعني في تعاونكم حتى مع وزاره الطاقه، ما الذي تراه اولويه اليوم بالنسبه للمحطات؟
3: هلا نحن للامانه عم نعاني من قصه عدم تشاركيه مع وزاره الطاقه بشكل جدا جدا كبير، يعني نحن كان في اشتراطات نشرت بالنسبه للي بده يعمل تراخيص جديده، هي الاشتراطات انعمل فيها دراسه وانأخذ فيها قرار بدون ما يسالوا ولا صاحب محطه ولا ممثل عن محطه هل يا ترى ممكن هل اشتراطات تتحقق على أرض الواقع ولا هي غير ممكن أنه تتحقق. فللأمانة هذا كتير هي القصة، ولما طلع الاشتراطات يعني 80% صعب أنه يتحقق، يعني كتير في عبء حتى على المستثمر اللي بده يجي جديد في عبء. بالنسبة لصاحب المحطة اللي هو موجود عم يشتغل، طبعا أصحابين المحطات اعترضوا على هذا الاشتراطات وطلبوا بأنه يستثنى منها المحطات القديمة واللي موجودة على أرض الواقع، تستثنى من هاي الاشتراطات الجديدة لأنها غير قابلة لأنها تتنفس وبتأثر جدا على إداء المحطات وبتعمل لك شلل بحركة تبع البلد والتوزيع المواد. وعندنا يعني قصة تانية بما يخص الاحتياطي الاستراتيجي، نحن كدولة مجاورة عندنا مثلا لبنان، لبنان بحروب من سنة 1975، طيب ما عنده احتياطي استراتيجي، وأنا مسؤول عن هذا الكلام وهذا كلام مؤكد. طيب ليش ما عنده احتياطي استراتيجي؟ لأنه هو ما عنده شركة واحدة، هو عنده 27 شركة نفط بتزود البلد بالمشتقات النفطية، فلذلك ما عنده ماله مضطر ليكون عنده احتياطي استراتيجي. أنت
0: يعني
3: بس وفرتي
0: هذه النقطة مهمة جدا،
3: ما في داعي لاحتياطي
0: يعني
3: استراتيجي،
0: يعني تأخذ النقاش كله إلى مكان آخر، لأنه كما قلنا يعني مبدئيا في سوريا الدولة هي المسؤولة عن العملية كلها. يعني أتمنى أنه ما تفضلت به يلقى أيضا أذنا صاغية ويصب في مصلحة المواطن. أشكرك شكرا جزيلا سالم وهاب، مدير محطة وقود وعضو غرفة تجارة ريف دمشق، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.

0: تواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت عم تلاحقكم الطائرة،
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وبتطلق بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير في انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف،
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
1: من بيت العقاد، المركز الثقافي الدنماركي في دمشق، يتكشف أمامنا الآن هذا القوس الروماني. هذا القوس هو ذروة ما يعرف بمدرج دمشق الروماني.

يدفون تحت هذه الأرض. أهلا بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون.

0: يا لمأساة الفلسطيني السوري، ويا لصدق مواقفه أمام اختبارين، أحدهما بمواجهة وحشية الاحتلال الإسرائيلي، والآخر تحت رعب همجية الاستبداد الأسدي الذي أنزل الويلات مضاعفة بهذا الشعب العربي كما فعل بالسوريين. الشاعر راسم المدهون في شهادة للتاريخ حين يتحدث ابن مجدل عسقلان في رحلة قادته من عاصمة إلى أخرى تحمله عصافير من الورد إلى ما لم تقله الذاكرة، حيث الظهيرة كما يقول المدهون في قصائده كانت ماثلة أمامه في برجها في دمشق أو غزة. ولدت في مجدل عسقلان في فلسطين المحتلة في العام 1948، تلك السنة التي غيرت وجه فلسطين والمنطقة. كيف مرت السنين آنذاك؟
1: في تلك الأيام كانت الهزيمة مناخ ثقيل على المجتمع الفلسطيني الذي وجد نفسه ممزقا ويفتقد إلى الوحدة التي يمكن أن تكون سمة أي شعب من الشعوب. وكانت الحاجة الأساسية هي الإيواء والتغذية والسكن. ثم بدأت مرحلة البحث عن التعليم، وأنا أعتقد إلى اليوم أن سنوات الخمسينات من القرن الماضي كانت هي سنوات التعليم بجدارة. فسكان المخيمات بالذات دفعوا بكل أبنائهم إلى المدارس، وكان الجو في تلك الأيام هو جو البحث عن المعرفة والعلم والحصول على شهادة دراسية.
0: لكن قبل ذلك كان جو البحث عن الحياة حين نزحتم.
1: طبعاً.
0: كيف كان مسار نزوحكم
1: يعني
0: الأول؟
1: أنا أستطيع أن أروي ما سمعته يعني من
0: نعم.
1: أنا من مدينة صغيرة اسمها مجدل عسقلان قديمة، وهي ساحلية أيضا، ورحلنا منها إلى غزة يعني مسافة 35 كيلومتر تقريبا. وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
0: الطائرة
1: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام، يعني تماما يعني هو يعني برميل معبأ بالكذا، وكانوا يسموه جيزان. يعني نزل على بعض المدن وبعض القرى وكذا. وكان الجيش الإسرائيلي الجديد، هو الجناش الجديد، كان عنده 8 طائرات يمكن، فضرب كذا منطقة من بينهم بلدنا، إلى أن يعني صرنا في داخل غزة. وصارت الناس تبحث عن خيمة، عن بيت استئجار كذا. وأنا بذكر بعدها يعني بسنوات، يعني كنا بداية الحياة في خيمة يعني. يعني أذكرها هيك مثل الحلم بعيد يعني، خيالي يعني. بعدين إلى المخيم. في هاي السنوات بالذات يعني إضافة للنكبة الوطنية الكبرى، أصيبت عائلتنا بنكبة شخصية يعني بالذات، إنه الوالد أصيب بمرض السل، وكان السل هو سرطان
0: ذلك السنة
1: يعني، كان بسن 24 يمكن، فبقي في مستشفى الأمراض الصدرية 10 سنوات. يعني من 50 51 إلى 60، وتوفى بعمر 34 سنة. إلى الآن أنا يعني معني بوعاه، يعني وعي وكذا بشكل جيد يعني، بس دائما يعني بتوقف ب يعني دهشة خاصة من الأجيال السابقة، إنه هو ابن الأربعة وثلاثين طلع من فلسطين بالأربعة وعشرين تقريبا يعني أو أقل، في سن السبعتاش بالضبط يعني، لما صار عمره 17 كان منتهي من الدراسة، خلص الإعدادي، طبعا بلدنا ما فيها ثانوية، فاكتفى بالإعدادي وموظف في الجمارك بالبلد وفاتح مقهى باسمه، يعني كل هذا الكلام النشاط بعمل ولد عمره 17 سنة وطبعا متزوج
0: ومتزوج
1: طبعا يعني، لأنه على رأي جدي يعني إنه هذا ولد كبير ضبوه، لازم نجيب له بنت الضبه يعني مشان ما يتطاول على بنات الناس يعني. فهذا المناخ ترى لفت انتباهي إنه في سنوات كنا نروح عنده زيارات على المستشفى، فكانت تعالجه طبيبة أمريكية يهودية يمكن مادلين أعتقد اسمها، فدائما تلح عليه إنه يعني محتاج إشي كذا أجيب لك، وقال لها بديش في واحد، أنت مش بيجيك جرائد يعني أجنبية؟ قالت له إيه بيجيني بريطانية وأمريكية. قال لها وين بتروح فيهم؟ قالت له بقرأهم وما زدتهم يعني. قال لا لا تزدتيهم، جيبي لي اياهم يعني. هو كان طبعا عنده لغه انجليزيه يعني من ايام الانتداب يعني لغه جميله يعني. فهو اول من لفت انتباهنا لمساله الصحافه وكذا، وبعدين صار دائما يبعثنا نجيب له يعني، انا بتذكر بنجيب له الاهرام ونجيب له المصور واخر ساعه يعني بشكل دائم، فكنا نحن كمان نقراها يعني انتظارا ليوم الزيارة لحتى نروح نعطي.
0: زرع لديكم نوع من الولع بالصحافة والورق
1: طبعا ننتظر مثلا يعني، أنا بذكر قطار يجي من القاهرة يوصل عندنا على البلد الساعة 5، فيكون رزم الجرائد والمجلات وكذا. هاي المناخ كان في نفس الوقت هو مناخ القراءة يعني. أنا أتذكر أنه الآن مثلا لا يقرأ إلا هواة الأدب، لكن في هذيك الأيام كان التسلية الوحيدة هي القراءة. فأنا أذكر أنه مثلا زي سلسلة روايات عالمية كانت تنتشر بين الشباب ويتداول الرواية يعني من واحد إلى واحد، فالكل يعني مشدود إلى متابعة شيء ثقافي ما وجدناه بعدين يعني، صار يضعف وصارت الناس تروح ل مجالات أخرى يعني.
0: أستاذ راسم أنت الآن، أستاذ راسم أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
1: هاي البدايات يعني
0: رغم المأساة التي كنت تعيشها.
1: هي يعني أنك أنت تعيش في منطقة زي غزة هي تقريبا منطقة مغلقة، وإحنا المكان الوحيد اللي كان ممكن تروحه أنك تروح هاي القاهرة. ماذا هيك مجتمع صغير ومحدود وكذا، ودائما بالك انه تلاحق ادب يعني. انا بتذكر انه يعني احدى المرات شفت مكتبه مهمه، انها كانت مكتبه الهاشميه اسمها، بنص المدينه وكذا شارع التجاري، فحاطط نسختين جزئين من رواية الحرب والسلام. وأنا كنت شايف صورة تولستوي يمكن في مجلة آخر ساعة وكحية طويلة وكذا. فكان عندي شغف شديد جدا إني يعني أشتري الرواية وأقرأها. سألته فقلت له قديش هاي يعني؟ قال لي هاي 2.5 جنيه. كان مبلغ كبير يعني، يعني رواتب الناس بالثمانية بالعشرة جنيه. فضليتني أنا أروح وأجي، بس ما يعني يعني بفكر في اصطياد طريقة توصلنا إلى الحرب والسلام. إلى أن ذات يوم قالنا مدير المدرسة إنه بكرة بتجيبوا رسوم المدرسة، كانوا ياخذوا منا 4 جنيه يعني. فقلنا أجت هارج ليه، أخذنا من الأهل 4 جنيه، وبدل ما نروح على المدرسة رحنا على
0: الهاشمي،
1: الهاشمي مكتب الهاشمي. المفارقة الظريفة يعني إنه الرواية جزئين اللي اشتريتهم أنا هم 4 أجزاء لازم يكونوا، فأنا أخذت الأول والثاني. فصديق اللي بيسألني إنه يعني شو استفدت أنت؟ قلنا له يعني مشكلة أهون من مشكلة،
0: على القليل
1: جيد إنه أعطانا الأول والثاني، منيح ما أعطانا الأول والرابع، كان صار الموضوع كله يعني
0: فوضوي.
1: فوضوي. فيومتها أنا يعني يومها اكتشفت عالم من الأدب يعني مختلف تماما عن يعني بعض قراءاتنا اللي كانت شكل بدايات يعني بالكذا. هاي أثر فيه كثير، وأثر فيه إني أنا في مكتبة المدينة اكتشفت مجلد ضخم كان فيه كل أعداد جريدة الرسالة تبع أحمد حسن الزيات. فيعني بديت أقرأ منه، قرأت مثلا قصيدة شوقي صح سلام من صبا برد أرق نشرها فيها، قصة بائعة الكبريت تبع أندرسون كمان هاي كانت يعني موصلة الدنيا كلها، وتعتبر يعني من عيون الأدب يعني يا أندرسون. هذا الجو الثقافي في سنوات كان فيها حراك وطني وقومي عربي كبير يعني. يعني أنا بتذكر من الأحداث اللافتة جدا حدثين صاروا سنة 58، انقلاب العراق عبد الكريم قاسم، وقبله بشوية وحدة مصر،
0: الوحدة المصرية يعني. السورية.
1: وأنا إلى الآن يعني لا زال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني يعني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى يعني. ذهبت مثلا يعني مثل ما بقول. ولعل لهذا دائما ارتبط في ذهني أخي إبراهيم أن كلمة رئيس لا تليق بشخص قدر ما تليق بالراحل شكر القوات. الإنسان الذي جسد شخصية الرئيس الخادم لشعبه والمتواضع والحريص على صيانة الدولة وحماية مكتسباتها وأرزاقها في واقع عربي صار الحكم في مصدر للنهب والاستفادة وتشكيل الثروات كذا. فلذلك يعني بتحس إنه حنيننا إلى هذا الجيل من الآباء المؤسسين من القادة هو حنين للوضع الطبيعي إنه لا يمكن تكون بلد سواء سوريا أو مصر أو العراق أو أي بلد عربي إنه هو قادر على إنه يجاري العالم إذا كان هو غلط في يعني في بيته. يعني ما هو يبدأ الموضوع من البيت يعني بالأساس.
0: يعني بس تسمح لي أستاذ راسم، سنذهب إلى فاصل الآن ونعود لمواصلة الحوار معك، ولكن بعد الفاصل سنرى إن كان هذا الانطباع الذي لديك عن الآباء المؤسسين وأن ذلك الجيل هو بسبب عاطفية نظرتكم إليه أم هو كان حقيقيا، وستروي لنا كيف ما زلت تتذكر حتى هذه اللحظة حين كتب الأستاذ على اللوح على السبورة 1-1-1959. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: عاطفية أم موضوعية كانت نظرتكم لذلك الزمن بشخوصه وأحداثه ومعطياته؟
1: لا، هو الآن أصبحت عاطفية، تذكرها الآن أصبح عاطفية، ولكن هاي الشخصيات في حد ذاتها هي ابنة مجتمع كان سوي إلى حد كبير، حتى يعني طغيان لمسة العشائرية في تربيته إلا أنه كانت بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي. يعني أنا أخذ نموذجين، يعني سوريا ومصر مثلا. يعني الآن المصريين دائما عند أي نقاش وأي تطورات بالبلد دائما بذكروا بعض في دستور 23، ولكنه يا أخي اعملوا لنا زي دستور 23 وكذا، اللي هو يعني نتيجة المجتمع الديمقراطي برجوازية وطنية اللي كانت موجودة وأسست الصناعة وخلقت هذا الجو من التفاعل بينها وبين الناس، وصار هذا الكلام مفقود بعد يعني بعد حكم العسكر، خلينا نقول
0: بعد ثورة 52.
1: أيوة، يعني حكم العسكر هو صادر المجتمع وصادر كل شيء. يعني سألتني زوجتي، أنا بتقول لي أنت إمتى كنت يعني بدك إنه النظام في سوريا يسقط؟ يعني أي سنة بالضبط؟ قلت أي سنة؟ في 16 تشرين 1970،
0: في السنة اللي بدأ فيها.
1: نعم. أنا بذكر إنه كنت بجلس في مقهى فوق سينما السفرة، يعني مقهى بيجي عادة رواد السينما، الساعة 5 العصر يمكن تقريبا أذاعوا بيان القيادة القطرية المؤقتة، أتذكر. وأنا كان عندي فضول إني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب، يعني هو إنه مشهورة سوريا بالانقلابات وكذا، فكان عندي فضول إني أعرف إنه إيش بدهم يحكوا عن اللي قبله نظام صلاح جديد والأتاسي، لأنه كل واحد بلعن اللي قبله
0: السابق.
1: ففاجأونا بأنهم اخترعوا مصطلح أنا بسمعه لأول مرة، يعني إنه هم خلصوا الشعب السوري من نظام العقلية المناورة.
0: العقلية المناورة،
1: أيوة، يعني تهمة صلاح جديد والأتاسي وزعيم إنه عقلية مناورة، يعني بتلفه بتدور وكذا. يعني
0: هو اللافت هو انتباهك لهذا.
1: يعني هي كان أكثر شيء لافت بالهاي هو هاي. فيعني أذكر إنه أحد الشباب، يعني بدون ما أحدد، كان يشتغل في جريدة البعث وقال إنه هو ضد العسكر وكذا، أضرب عن الكتابة يعني، فأضرب 3 أيام 4 أيام بعدين كتب، فشفناه إحنا ونتمسخر عليه يعني نمزح معه، قال له شو رجعت؟ قال نعم رجعت. ليش؟ قال يا أخي أقوياء أغبياء ومسلحون،
0: لا يمكن مقاومته.
1: لا يمكن مقاومته.
0: طيب أستاذ راسم، سنعود مرة أخرى لاحقا للحديث عن تلك الفترة التي قدمت فيها إلى سوريا للعيش فيها، لكن أريدك أن ترجعنا إلى لحظة حين كتب الأستاذ على اللوح 1159. ما الذي تعنيه لك ولأي مرحلة دراسية وصلت، وكيف عاشت أسرتكم آنذاك؟
1: بدأنا إحنا يعني نهتم بالأدب يعني بشكل بدائي.
0: أثر عليك شقيقك الكاتب ربعي المدن؟
1: لا، هو أثر بطريق غير مباشر، إنه يعني لما راعى الجامعة يعني فيما بعد أثر، كان يجي بالصيف يجيب معه كتب مثلا، يعني أنا بذكر إنه قعدت سنوات طويلة أقرأ لحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، أمين يوسف غراب، محمد فريد أبو حديد، كل هدول. بعدين إجا مرة هو جاب نجيب محفوظ. فكان هذا يوم فيه يعني نقلة نوعية كتير يعني بين نجيب محفوظ وبين الجيل اللي قبله أو الرومانسي الثاني، كان في مسافة كبيرة يعني. تعرفنا على
0: عالم نجيب محفوظ،
1: عالم نجيب محفوظ، وجاب يمكن كتاب عن سارتر يعني. يعني هاي أول أنا مرة بسمع بسارتر، مع أني أنا فيما بعد بالخمسة وستين شفته لسارتر يعني، وشفته في حادثة يعني هي تسيء له هو مش إلنا يعني، لأنه هو كان كويس وعظيم وكل المسائل، ما عدا بالموضوع الفلسطيني كان موقفه غاية في السوء. حتى أنه هو كان معجب بالمزارع المستوطنات، كان معه عبد الكريم الكرمي أبو سلمى ويمكن زوجة لطف الخولي.
0: التقيتوا في هذه الفترة؟
1: احنا شفناه بالمقيم. فأبو سلمى يعني عرف كيف يعني، أخذوا على ما يسمى بالمواصي، إذا سمعت فيها بالأخبار الأخيرة، اللي هي تلال رملية نقلوا لها تربة زراعية على البحر، شاف وزرعوا فيها تفاح مش أي شيء ونجح يعني. فهو شافها أحرج كثير صار، قال له أنت بتحكي عن مزارع في إسرائيل أخذوها منا أولا، لأنه في تاريخ اليهودي عمره ما كان في الله.
0: نعم.
1: هاي أولا. ثانيا هاي دولة تكنولوجيا وعلم وجزء من أوروبا وكذا. طيب شوف هذول اللي يعني ما عندهم لا مهندسين زراعيين ولا بطيخ ولا إيش، وبيعملوا هاي. ما علق هو سارتر نهائيا يعني، راح القاهرة ثاني يوم مشان يشوف مسرحيته، ندم يمكن أو الذباب. هاي تقريبا السنة 65 هي اللي أجا فيها كمان جيفارا يعني النقيضين. جيفارا كمان حدث كبير يعني لا ينسى. أنا نشرت صورته بفجة من سنوات أصبحت أكثر من مرة.
0: كيف كان شعورك أنت يعني ووعيك يتفتح آنذاك مع هذه الغلالة من الأدب اللي كانت تسلح الشخصية الفلسطينية آنذاك، ولكن أيضا هناك توق للحرية وهناك ضغط على الشخصية والهوية الوطنية وتيه ما؟
1: طبعا يعني شوف، إحنا جيل يعني تلمس طريقه غالبا لحاله يعني بالخطأ والصواب وجرب وكذا إلى أن صار 67 يعني. هزيمة 67 خلت حتى ما عندوش اهتمام أو البطيء في الميل المعرفة وكذا ينشد ويغير يعني رأيه.
0: بس كانت منظمة التحرير نشأت قبل.
1: نعم. نشأت قبل، بتذكر جنب بيتنا كان مكتب منظمة التحرير، وأنا استفدت منه أنه يعني أشياء غير اللي هم جايبينها يعني. أنا مثلا يعني منهم أخذت رواية رجال في الشمس يعني، هاي طبعا هاي قديمة وكذا، ومنهم في يعني أشياء صارت عادية الآن يعني، بس وقتها كانت مهمة، اللي هي مجموعة كتب عملوها ناس مختصين بالموضوع الإسرائيلي عن مثلا المستوطنات، عن كذا وتكوينها وطريقة العمل فيها. هي يعني صارت المعلومات بدائية الآن يعني، بس في هذيك الأيام 64 65
0: كانت متقدمة.
1: كانت متقدمة، إنه إحنا يعني هذا الكيان اللي غامض بالنسبة لنا وبهزمنا كذا، شو هو يعني، شو السر فيه، ما كنا نعرف عنه يعني هاي قصة.
0: بس هذا الترافق ما بين الثورة الفلسطينية اللي هي لم تتوقف عن الانطلاق يعني منذ العام 36 يمكن، وتكررت بداياتها
1: إلى 65، إلى
0: هذا الترافق ما بين الثورة والثقافة الذي عاشه الشعب الفلسطيني، هذا الترافق فريد يعني في كافة تجارب الشعوب
1: يعني. شوف، كان يعني احنا دائما بالنسبه لنا انه ثورات فلسطين قبل 48 كان دائما يعني فيها شعرائها وكتابها المرتبطين فيها، عبد الرحيم محمود، ابراهيم طوقان، عبد الكريم الكرمي، ثم الجيل اللي اجى بعدين كمال ناصر ومعين بسيسو، وصولا لجيل درويش
0: سميح
1: يوسف
0: القاسم
1: الخطيب وسميح القاسم وعدد يعني لا بأس فيه من الشعراء.
0: يعني هذه الأجيال اللي سبقتكم ثم سيأتي جيلكم. نعم.
1: احنا جيلنا اجا فتح على هزيمة 5-0 بدرجة كبيرة. يعني انا حتى يعني الى الان يعني اللي ما انهز يعني ما تأثر بالهزيمة 67 بعتقد انه كان مفهوم انه ما راح يتأثر بأي شيء. يعني هاي المناخ اللي صار بعد 67 وعمل فدائي وروح وعمل وكذا ثم معركة الكرامة لأول مرة يعني في نصر معين.
0: نعم.
1: فاللي ما عاش هاي الأحداث يعني عاشها وما تأثر ظل طبيعي وعادي ويتصرف لا يمكن يتأثر بأي شيء بعدين. فهاي حالة استقطاب الثورة لناس أنا بتقديري وثبت هذا صحته أنه فيما بعد أنه هي غير قادرة على الاستيعاب. يعني بهالكم اللي أجا متدفق وكبير وين بدك تروح فيه أنت؟ يعني أنت كتنظيمات أو أحزاب أو فصائل أنت أضعف من أنك تستوعب كل هدول الناس وتأطرهم كذا. وكانت حالة يعني إلى حد ما ثورية، مع العلم أني أنا دائما بعتبر أنه هزيمة حزيران هي ألعن من هزيمة 48، لأنه 48 إحنا كنا نعزي أنفسنا أنه هاي أنظمة الإقطاع والعميل الاستعمار وما بعرف شيء
0: الرجعية.
1: هاي الرجعية وهاي أنظمة الثورة العربية عبد الناصر والبعث فطلع يعني في حال يعني من بعضه
0: يعني النمطان هزيمة يعني.
1: التنين يعني بالنتيجة يعني أنا يعني بتذكر إحنا رحلونا هم يعني صارونا أخذونا.
0: مين اللي رحلكم؟
1: إسرائيليين.
0: كانت مصر، كانت مصر آنذاك كانت تشرف على القطاع، على قطاع.
1: طبعا إدارة مصرية. بس لما صار حرب حزيران أنا ما عشت تحت الاحتلال 4 أو 5 أيام يعني. بعدين طلبوا منا إحنا إنه كل من فوق 16 إلى 50 يمكن أو أكثر عند سينما معينة نروح نقعد في ساحة يعني. وأنا كان ممكن إني يعني أفلت يعني كانوا هم يختاروا مين كذا أنت تعال وفي باصات فكان جنبي شاب بتذكر اسمه سعدو، الشاب جميل جدا وجسم رياضي وكذا لكن أخلص فوسيم كثير يعني وعضلات وكذا. فكان هو قدامي فحاجب اليهود عني يعني ما يشوفوني بس طلعوا والناس قالوا له ماذا أخرس كذا هاد واحد انكشفت أنا طويل من الأزهر فقال لي أنت على الباص
0: على الترحيل.
1: على الترحيل
0: يعني تهجير قصري هذا
1: تهجير قصري للشباب بس يعني. أي فهاي رحلة يعني امتدت فينا للنقب وبعدين ترجع برجوع إلى مصر.
0: عشتوا بالنقب بالصحراء؟
1: لا عشنا يعني في معسكر أنا بتذكر كان في آلاف من الأسرى المصريين وهذا المعسكر فيما بعد بعد أكثر من 30-40 سنة يعني بتفرج على برنامج سر الغاية تبع يسر فود مرة بالجزيرة وإذا بالمعسكر كان عامل حلقة عن الأسرى المصريين هو يعني رمل وكذا وخيم فصرت أرجف يعني أنا فيه يعني
0: كأنك عشت فيه.
1: وبعدين يعني كانوا يأخذوا يعذبوا وكذا يمكن أو هو أكيد إنه إحنا ما عذبونا سبب إنه ما جناش الدور يعني أجى ترحيلنا
0: إلى الأردن.
1: يعني من المشاهد مثلا أنا اللي لا يمكن أنساها.
0: لكن قبل ترحيلكم إلى الأردن أنت ذهبت من النقب إلى مصر.
1: ما هو من النقب إلى مصر.
0: نعم.
1: فمن المشاهد اللي لا يمكن تعلق في ذهني، لا يمكن تنتسى، أنه فجأة هم قالوا لنا اطلعوا صفوا أربعة، يعني كان بتذكر حزيران يعني 16-17، دنيا نار جنة على زفت يعني، قاعدين مجندين ومجندات وكذا، في طاولة متقشفة كثير فيها شاب مصري من الهلال الأحمر وشاب أجنبي من الصليب الأحمر الدولي، تقعد بيسجلوا اسمك انه هذا او بعد هذا، بنطلع على لان مش بيردد فينا. انا كنت بدي اخلص من الاسر يعني، ومعي معلم انا معتبر انه يعني عظيم، هاي خلص احنا بنخلص منه، بس هو لما حطوه بالهاي انفجر بكاء. طبعا هو اوعى منا يعني، انا كنت يعني ابن 19، انه هو ادرك انه هو ممكن ما يرجع نهائيا يعني، ورجل عنده عائله واولاد وكذا، بعدين فهمني يعني هاي الموضوع يعني. اكثر شيء الى الان بتذكره انه احنا كنا ما اكلنا ابدا من 10 ايام عنده، بس مي
0: اسرى
1: هاي، لا حتى الاسرى لازم يعني كذا، ما في ولا شيء يعني. فيعني ذابلين كذا منهكين. ففي بنات تنتين يعني لازلت انا دائما بشوفهم لما اتذكرهم انهم اجمل بنات في الدنيا، انا على الاقل هيك شفتهم يومها يعني. بنات الهلال، واحدة حاملة بريق مي ومعها اسبرين، تعطيك حبتين اسبرين وكاسة مي باردة يثلج عزيزها، واحدة بتعطيك قرصين عجوان
0: تمر،
1: أي هيك بشبعوك فعلا يعني، ويعني هو طبيا مفهوم انه هضمهم سهل وكذا، ولا تيجي مين ما تيجي لا يمكن تقنعني انه هدول اجمل من هدول البنتين يعني. يعني انت لما تكون جاي من عند عدوك الى عند اهلك او جماعتك كذا، فهذا مشهد انا ما شفته
0: يعني مع الاسف المأساة الفلسطينية والعربية يعني هي تكرر ذاتها، لكن يعود الفلسطينيون من جديد دوما. اسمح لي نتابع هذا السرد المثير بالواقع للأشجان بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: قبل الفاصل أستاذ راسم كنت تحدثنا عن أجمل فتاتين وقعت عيناك عليهما في حياتك، وعن بدء مرحلة الخروج من فلسطين، الخروج النهائي من فلسطين وترك أهلك وراءك.
1: هي يعني رحلة قاسية على شاب يعني صغير بالسن وبدون أي مصدر دخل أو كذا. وكيف نتدبر يعني أموال من غزة التي جينا، كانت تيجي بس يعني بطرق ما لهاش علاقة بالسهولة
0: يعني كانت
1: اللي
0: غزة هي التي تساعدكم وانتم.
1: نعم أي. أنا بالنسبة لي دائما بحب القاهرة، لأنه يعني القاهرة يعني لها فضل علي، لأنه يعني أنا أول مرة بشوف مدينة يعني ضخمة بمساحة القاهرة حتى بهذه الأيام، يعني كانت تعتبر مدينة كبرى وفيها يعني الأشياء اللي كنت أقرأ عنها أنا أحيانا، يعني مثلا من أول ما جيت يعني مشيت بالشوارع خطر ببالي متحف محمود مختار، فيعني رحت، بتذكر كان مبلغ زهيد يعني قرشين، بمزح معي صديق مصري بقول لي الآن لازم يدفعوا لك عشان تيجي، لأنه ما عاد حدا بيهتم لا
0: مختار ولا غيره.
1: مختار ولا غيره.
0: لكن كان خان الخليلي وقصر الشوخ
1: طبعا طبعا وكل
0: والسكري أحياء نجيب محفوظ
1: والمقاهي الموجودة والمسرح، لأنك تشوفه يعني أنا جاي من مخيم إلى كذا، أنك تشوف مسرح الجمهورية ومسرح البالون، يعني هاي الطقوس الجديدة علينا كذا.
0: كم بقيت بالقاهرة؟
1: يعني بقيت يعني بحدود 3 سنوات، بعدين جينا على
0: لا قبل
1: الأردن.
0: خلال هذه ال3 سنوات هل واصلت دراستك؟ هل
1: لا يعني ما واصلت، يعني من باب إنه ما بهتم بالأمر كله،
0: انخرطت بعمل معين شغل؟
1: لا لا ولا شيء
0: أبدا.
1: لا، إلى أن جينا على عمان، فجينا على الحرب يعني رأسا، يعني
0: على الأحداث
1: أحداث
0: المؤسفة،
1: أيلول،
0: أحداث أيلول الأسود.
1: الكلام سنة 70. ومنها طبعا إلى الشام، الشام يعني أنا كنت جاي لعمان عن طريق الشام من القاهرة، لأنه كمان إبعاد يعني جاي على مصر.
0: يعني أنت أبعدت إبعادا من مصر؟
1: إبعاد أنا وأخوي يعني.
0: ثم أبعدت إبعادا من عمان؟
1: من لا من مصر،
0: من مصر،
1: من عمان بعد الهزيمة من الأردن رحلنا احنا كلنا. يعني الشام أمر مختلف يعني بالنسبة
0: كيف
1: للمدن
0: مختلف؟
1: يعني وكذا. يعني أنا بذكر إنه لما جيت من الشام على الشام من عمان جيت المساء، فما شفت أي شيء، يعني بتذكر اسم الفندق اليوم اسمه جامعة الدول العربية، موجود بالسنجق دار، يعني فندق متوسط لا هو شعبي ولا.
0: وجيت فردا واحدا؟
1: جيت أنا ويعني أصدقاء وكذا. فالشام يعني حسيت من الأساس تاني يوم الصبح، طبعا يعني نمنا وتعبانين وكذا، وثاني يوم جينا بمزح معنا صاحب الأوتيل إنه شو بدكم تفطروا؟ قالوا شو يعني في؟ قال بدنا نبعث نجيب من مطعم كذا فطور تفطر معنا، شو بدكم تفطروا؟ قالوا والله بدنا نفطر فول. قالوا تمام. ومسبحة، قلت شو المسبحة أنا؟ يعني هلا قلت احكي لنا حمص. قال يعني هذا من اليوم الأول أنا ما
0: صدمة
1: حسيت
0: الاختلاف.
1: أي نوع من الغربة أو المفاجأة يعني.
0: لكن كان في تلك اللحظة، أنت وصلت في العام 70،
1: سبعين هي
0: في تلك السنوات أنت دخلت إلى دمشق في الوقت الذي كان غسان كنفاني قد غادرها،
1: نعم،
0: بعد أن كان يدرس على مقربة من هذا المكان بيت العقاد.
1: نعم كان بالكويت.
0: نعم، ولكن كان يدرس هنا على بعد أمتار في مدرسة الإليانس.
1: نعم،
0: في دمشق.
1: يعني هاي الفترة يحدثني عنها أصدقاء، منهم يعني من درس كان يدرسهم رسم، وهي حادثة مشهورة أنه طلب من يرسموا موزة، ففي طالب صار يبكي يعني جاء لي وسأله أنه أنت ليش ما بترسم زيك زي التانيين؟ ما يبكي ليش ابني احكي شو؟ قالوا شو يعني موزة يعني أنا ما شايف. هاي يعني الصدمة الكبرى لغسان، خاصة إنه غسان هو مش يعني ابن فقراء، مش ابن فقراء يعني، دارس بالفرير فلسطين وأجا حتى عربي منيح ما بعرفش يعني ما تعلم وأجاد وبعدين من العربي هو بجهده الشخصي.
0: لكن أنت التقيت بغسان في تلك السنة في بيروت.
1: آه يعني حالات قليلة يعني سنة غسان الأخيرة يعني. وظل غصة يعني، أنا بتذكر لما استشهد غسان ب72 كنا رايحين على مهرجان الشباب العربي
0: قبل
1: الجزائر.
0: اسمح لي، أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف في بيروت، وقال لك أنت جاي من الشام.
1: أيوة
0: كيف؟
1: ويعني رحب كثير يعني،
0: هو يحب الشام
1: يعني هو مرتبط بالشام وعاش كل طفولته وحياته يعني هون. اللي أخذ غسان خارج الشام هو يعني البعث، وهم كانوا حزب قومي، يرى البعث إنه هذول مدام قوميين أعداء، ما إحنا موجودين ليش يكون قوميين عرب يعني.
0: ثم تطورت علاقتك مع غسان.
1: أي طبعا، ومن ذيول هاي العلاقة يعني مثلا انه لما صار فيلم المخدوعون كان توفيق صالح المخرج هون،
0: نعم،
1: وكان صديقنا ودائما يجي على مكاتب الفلسطينيه، فخبرني انه بده ياخذ الفيلم على شتوره عشان غسان يشوفه لانه ممنوع يفوت على يعني ما معقول. طيب المؤسسه بتتعامل معه وبتاخذ روايته وبتعمل له هذا، قال لي يا اخي مؤسسة هو المثقفين والفنانين والكذا، بس اللي مانعه مش هذول الشباب يعني
0: المخابرات.
1: فلذلك احنا يعني بدنا ناخذ له وزه. وروى لي يومها انه هو هاي ثاني مره انا بكتب سيناريو للروايه، انه كان عنده مشروع يعمل رجال في الشمس فيلم من الستينات لما طلعت بمصر مؤسسة الإعلام السينما، ويبدو لسبب ما تعثر الموضوع يعني. هاي الفيلم أنا ما بنساه يعني ب72 أو 71 72 وأخذ جائزة مهرجان قرطاج، آخر يمكن فيلم آخر أفلام المؤسسة بسورية بالأبيض والأسود بعده صار. فالعلامة الفارقة يعني انه بعده.
0: لكن انت الان وصلت الى دمشق ثم وجدت نفسك وسط الحياة الثقافية.
1: طبعا.
0: واصبحت تكتب. القصيدة الاولى اللي نشرك اياها غسان كنفاني عن ماذا كانت؟ كيف
1: ولا اذكر عن ايش.
0: ابدا.
1: ولا اذكر عن ايش. ولا قصيدة ثانية في جريدة الباث اخذها علي الجندي. وكان انا حتى يعني الله يرحم علي الجندي يعني.
0: نعم الشاعر السوري
1: الكبير. إنه يعني كان بالنسبة إلنا لغز كبير إنه أنت وأنت واقف هو بتعطيه قصيدة فبتحكيها كذا وبعدين بنشرها. طيب أنت كيف يا أستاذ علي عرفت وين؟ ما أنتم ما عليكم يعني أنا. وكان مشهور بإنه بالمقهى موجود مش بالمكتب يعني، هو دائما تحت.
0: نعم
1: الباث القديمة بشارع باكستان. أي بعدين يعني
0: عشت في مقاهي دمشق أنا ذاك، عشت يعني يعني عشت الحياة الثقافية.
1: طبعا.
0: أي يعني كيف توصف الحياة؟
1: كان فريدي وكان لاتيرنا أكثر شيء.
0: المطعم الشهير اللي افتتحه الأستاذ الأديب المحامي الراحل نجاة قصاب حسن.
1: نعم نعم مطعم الأترمة. وفي بنهاية شارع العابد بعد هاي كان في مطعم، مطعم صغير
0: إتوال،
1: لا غير إتوال، مطعم أصحابه من الدير يمكن أو كذا. كان بتذكر أول واحد أخذنا عليه مرحوم فايز فواز،
0: دكتور فايز فواز،
1: وإحنا أنا وأحمد دحبور كنا يعني نتمازح إنه مطعم المكتب السياسي مسمين.
0: نعم يعني كان دكتور فايز واحد من قيادات الحزب الشيوعي المكتب
1: طبعاً
0: السياسي.
1: طبعا أنا بهاي الفترة يعني خاصة بالستة وسبعين كنت بالإعلام الفلسطيني، هاي اللي تعرفت فيها على رياض الترك وأحمد فايز فواز. وأنا يعني شخصيتين أعتقد إنه هم كسروا المخابرات، المخابرات ما كسرتهم. أحدهم المرحوم
0: رياض
1: الترك، والثاني ميشيل كيلو. يعني هذول رجال ترفع لهم القبعة.
0: طيب كيف تعاملت مع تحولات سوريا أيضا؟ يعني أنت قدمت من مناخ أسر وقبله مناخ حياة صعبة، وفي القاهرة تعرف إلى عوالم الأدب والمسرح، ثم فجأة وجدت نفسك كما قلت وأنت تستمع إلى بيان الانقلاب.
1: نعم.
0: أو ما سميت بالحركة التصحيحية.
1: نعم.
0: بدأ الاستبداد في سوريا.
1: أي.
0: كيف أثر هذا عليكم كفلسطينيين؟
1: أي أثر كثير. يعني مثلا شوف، أنا يعني اشتغلت فترة بحياتي بإذاعة الثورة الفلسطينية كانت في درعا، وبعدين يبدو أنه إحنا كتبنا شيء يعني ما راقبهم الشباب، فأجوا طوقوا
0: الإذاعة
1: واقتحموها وحطونا بالسيارات، وينك يا سجن الملزم. وأتذكر حتى أنه ضلينا 27 يوم يعني زنازين منفردة. وبعدين أجوا جمعونا، والضبط اللي كان يعني بعدين أنا عرفته، يعني هو عرفنا عليه، ألقى فينا كلمة وكذا.
0: من هو؟
1: كان حكمة الشامي على ما أذكر، إذا أنا مش متأكد، إنه كان مسؤول مخابرات العسكرية وقتها يمكن، يعني يا معاون رئيس أركان يا مسؤول مخابرات عسكرية، بس ما كان رئيس أركان يعني، كان قائد جيش بعدين صار. أي هذا النظام يعني عشنا إحنا محنا معه.
0: كم دام اعتقالكم؟ أنت الآن من الأسر الإسرائيلي
1: 27 يوم،
0: من الأسر الإسرائيلي إلى الأسر الأسد.
1: هي 27 يوم بس.
0: 27 يوم.
1: 27 يوم.
0: لكن كانت بدأت فيها الحرب.
1: ها؟
0: بدأت الحرب وأنتم في الداخل بالسجن؟
1: لا. قبل طلعنا قبل بعشر أيام. وأنا بذكر هاي لأنه أنا لما جيت سامعه بقوله جيب شباب الإذاعة. قالوا واحد واحد سيدي ولا هاي ولا ناديهم كلهم، هذا مدير السجن. فلما رحت شفت أصدقائنا وجالسين وكذا، وهو ألقى فينا كلمة وإنه إحنا يعني رفاق، وكيف بنحكى عنا إنه إحنا متآمرين على الثورة الفلسطينية وكذا. فأحد المذيعين بده يقول له إنه لا، قلت له لا حكينا يعني، أنا ما بدي نبدأ من الصفر كمان تحقيق، يعني رجل جايك مسؤول مخابرات وجايب لك الشريط تبعك تعليق يعني، فقلت له لا احنا حكينا خلصنا اسكت. فهو يبدو عجبته يعني كذا، فاصر اني انا انزل معه يعني بالسياره
0: المحطه
1: لما قلنا انتم الطلقاء يعني. فهو حكى كلمه، قال لي شايف يا فلان قديش دمشق جميله. قلت له دمشق طبعا مدينه جميله وأجمل من طاقة سجن، بشوف بتكون أصعب. قال والله غير نزلك وين ما بدك، نزلني بتذكر وين، يمكن بوسط البلد يعني جنب مطعم الصحي، وهاي كان في أوتيل ونعرف.
0: اسمح لي نأخذ فاصل ثم نعود لأسألك ما هي التيارات السياسية الفلسطينية التي انخرطتم بها أنتم كمثقفين آنذاك؟ فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ. كانت التيارات السياسية الفلسطينية آنذاك تهتم كما أسلفنا ذكر بالمثقفين، كانت الثورة الفلسطينية أصلاً هي ثورة ثقافية، فأنتم كنتم روافد لهذه الثورة، فأي التيارات اجتذبتك آنذاك؟
1: يعني إحنا التيارات اليسارية، يعني في زي كل الشباب بالأساس، واللي بعدين يعني تبين لنا زي ما تجارب العالم معظمها يعني أنه الحال ما بدوم على
0: يعني بأي تيار كنت؟ بأي جبهة؟
1: بالجبهة الديمقراطية كنت أنا زمان، بس أنت بعدين يعني بتكتشف أنه يعني العمل الوطني الفلسطيني لا يحتمل كل هالأدراج والتشدد فيها، يعني الأمر أبسط من هيك بكثير يعني.
0: لكن هذه كانت قنوات يعني بالعكس، يعني هي بقيت تحمل اسم فلسطين والقضية الفلسطينية،
1: صح ما
0: يعني كانت يعني لها جدوى.
1: هاي يعني مش أنا لا أقلل من أهميتها، لكن التيار الوطني العام اللي شكلت وفتح التيار اللي بسميه أنا الوطنية الفلسطينية، يعني هو الأشمل والكذا والأكثر فعالية عمليا، يعني هو اللي بيميز الفلسطينيين عن غيرهم، يعني حتى حماس حتى عن
0: أثناء الفاصل أردت أن تروي حكاية حصلت مع أحد العمداء في المخابرات.
1: هذا كان رئيس فرع الأمن العسكري في السويد، وكان الأمن العسكري بدرعة تابع له، فلما بطلبوك بدك تروح على السويد مش على فأنا بتذكر كان بنتي متجوزة سورية هي وبدها تعمل إقامة بالأول تمهيداً أنه تأخذ الجنسية، فأنا رايح مالي يعني مش مطلوب ولا عندي أي قضية ولا كذا، سيبان بدي أروح معها يعني. بعد ما خلصنا قال العميد بده يشوفكم يعني. فشفنا فصار يحكي، قلت يا أخي يعني أنا كل التحقيق بيجي 4 ساعات وأنت المحقق بناقشني أساس أني أنا بالمعارضة السورية، أنا ما لا علاقة بالمعارضة. فهو مزح إنه يا أخي طيب أنت ليش تيجي يعني، طب أنا البنت اللي هي بدها تأخذ الجنسية سألوها كلمتين وبس وتحقيق معي مع صدق، فصار يضحك هو
0: يعني فرصة يعني اعتبروك موجود وموجود أيوة ليحققوا معك.
1: قال لي أنت ليش ما بعتها مع حدا من الشباب إخوتها وكذا، قلنا وياك غلطنا. فوصلنا انه من وين جاي يعني قصة المعارضة، انا بشتغل في تنظيمات فلسطينية ما بشتغل بمعارضة سورية، فهو ما اقتنع يعني انه بتشوف ناقوا احنا المثقفين بنجالس كل الناس، يعني مثلا على سبيل المثال انا زلمة صديق لميشيل كيلو من اول ما جيت على الشام، كان ميشيل يكتب دراسات في مكتب دراسات فتح، هذا أمر معروف تعرفه كل الناس. طيب أنا إذا فتت على المقهى وميشيل موجود يعني ما بسلم عليه، أنا بسلم عليه إذا شفته هو العميد، بس أنت سيادة العميد إذا سلمت عليه ما حدا بيسألك، أما أنا بنسأل. لا ولا يهمك إحنا عندنا أشياء أكبر. فطلع شو الأشياء الأكبر؟

0: مناسبات، فهم اعتبروا انه هذا الرجل بيشتغل مع المعارضه السوريه. ما بقدر عقل الامني انه يفرق بين انه انت لك علاقه بالسياسه وبتشتغل بالسياسه، فبالضروره انت بتعرف كل الناس.
1: يعني لكن هي الحاله الفلسطينيه السوريه، لذلك نحن نصر على كلمه على تعبير الفلسطيني السوري
0: طبعا
1: للفلسطيني الذين
0: مزبوط.
1: عاشوا في سوريا وولدوا فيها، لان الحاله مندمجه بشكل لا يمكن فصلها.
0: لا يمكن فصلها،
1: يعني معتقلات الاسد مليئه بالفلسطينيين.
0: نعم، ومليئه بشبيحه فلسطينيين.
1: الثوره السوريه ذاتها يعني
0: لا، مليئه كمان بشبيحه فلسطينيين. يعني هو هذا جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني. يعني مثل ما يعني مره واحد بيحكي لي انه هيك، قلت له يا اخي هاي واجهتنا ايام سقوط بغداد، انه الفلسطينيه في 4-5 آلاف بعثي. مزبوط. طيب ما في 3 مليون عراقي؟
1: نعم
0: بعثي. يعني السؤال مش هون. هو يعني المخيم اللي يرموك ما هو دمر عن اول عن
1: بكره
0: بدرعة حصار درعا اللي استشهدوا بيجي 6-7 فلسطينيين.
1: والأكثر بلاغة هو أن حضرتك أستاذ راسم لديك ابن.
0: نعم.
1: شهيد.
0: نعم.
1: في الثورة السورية.
0: نعم صحيح.
1: سنتحدث عن هذا في الحلقة.
0: أصغر أولادي غسان.
1: نستأذنك أستاذ راسم بالحديث عن هذا الملف وهذه المأساة التي عاشتها سوريا وعشتها أنت شخصيا معها كفلسطيني سوري في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ سنلتقي مجددا مع الأستاذ الشاعر راسم المدهون. إلى اللقاء.

ساعة ليهم الأنباء مشاهدين، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. الرئيس الشرعي يبحث مع رئيس مجلس القضاء العراقي التعاون القضائي والقانوني، ووزير العدل يعلن تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف سجناء داعش السوريين لدى بغداد. الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن اكتشاف رفات بشرية في موقعين بدير الزور، وتقول إن فرقها باشرت بانتشارها مع الحفاظ على الأدلة. الداخلية تعتذر من موقوفين بعد ثبات عدم تورطهم بخلية لداعش في القنيطرة، وتطلق سراحهم بعد انتهاء التحقيقات. الطيران المدني يبحث مع الجانب الروسي استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية، والهدف استئناف استقبال الرحلات الجوية قريباً.

في التفاصيل مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات الملف السياسي في البلاد، حيث بحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان والوفد المرافق له تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني. هذا وناقش الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. من جانبه قال

0: وزير العدل مظهر الويس أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل فرق تقنية وفنية لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش في العراق والوصول إلى حلول تتوافق مع مبادئ العدالة وسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وفي بيان منفصل لوزارة العدل السورية فإن الفرق ستتبادل المعلومات وتنسق الملفات المرتبطة بالقضايا مع الإشارة إلى وجود تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين وأن نتائج اللجان ستحدد الخطوات المقبلة بشأن ملف المعتقلين. من جانبه قال رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي إنه تم إجراء التحقيقات القضائية للموقوفين السوريين الذين تسلمهم العراق ووفرت جميع الضمانات القضائية لهم وفق القانون. وللوقوف على تفاصيل هذه الزيارة من قبل الوفد العراقي إلى سوريا ولقائه هرم السياسة والدولة في سوريا، معنا مباشرة عبر الهاتف مراسلتنا مارية عباد. مارية، بداية أهلا بك. إذن الرئاسة السورية تتحدث بأن الرئيس الشرعي بحث مع رئيس مجلس القضاء العراقي التعاون القضائي والقانوني، وكذلك اجتماعات عقدت ما بين هذا الوفد العراقي مع وزير العدل. نرصد معك تفاصيل هذا اللقاء وهذه المشاورات وإلى ماذا خلصت؟
1: نعم، مرحبا أمينة. طبعا زيارة الوفد القضائي العراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى دمشق كان لها العديد من الأبعاد، وتمت مناقشة ملفات قضائية وقانونية عديدة، حيث تطلع الجانبان إلى أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة في التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. طبعا خلص هذا الاجتماع أولا إلى تشكيل لجنة أو لجان قضائية مشتركة بين الجانب السوري والجانب العراقي، أولا لحسم ملفات الموقوفين القادمين من مخيم الهول في بغداد. وأيضا بحسب تصريحات وزير العدل السوري مظهر لويس أنه سوف يتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول يعني ربما تكون مرضية للطرفين. أيضا كما شدد وزير العدل على أهمية أو تعزيز علاقات متوازنة وإيجابية مع محيطها بحيث تراعي المصالح المشتركة، أيضا وكما شدد على التعاون بما يخدم المنطقة ويعزز من استقرارها، خاصة أمينة أن دمشق وبغداد شهدت خلال الفترة الماضية تطورا على الصعيدين الاقتصادي والأمني. أيضا كما تحدث وزير العدل السوري عن تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين مؤسسات العدالة بين البلدين يعني سوريا والعراق، معتبرا أن احترام سيادة الدول وحسن الجوار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة يعني هي أسس ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها. أيضا تمت مناقشة موضوع تبادل الخبرات بين مؤسسات العدالة بما يخدم مصالح الشعب العراقي والسوري، إضافة إلى ملف ضبط الحدود و ملف مكافحة الإرهاب.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه الزيارة العراقية القضائية إلى سوريا. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلتنا ماريا تابت. نبقى في ذات الملف مشاهدينا، ولتحليل أبعاد هذه الزيارة ومآلاتها كذلك وما مدى انعكاساتها على مستوى العلاقات السورية العراقية، ورحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ رشيد حوراني. أستاذ رشيد، بداية أهلا بك. إذن على غرار هذه الزيارة القضائية رفيعة المستوى وهذا الوفد العراقي الذي زار اليوم دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع ووزير العدل السوري كذلك مظهر الويس، ناهيك عن لقائه كذلك وزير الخارجية أسعد الشيباني، إذن بين القضاء والأمن، هل تتوسع باعتقادك الشراكة العراقية السورية وتكون أمتن من ذي قبل؟
2: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني التعاون العراقي السوري شهد منذ ما بعد سقوط النظام حتى اليوم نقلات نوعية، وهي يعني نقلات مبشرة ومطمئنة حتى للشارع العراقي والشارع السوري، ولم تقتصر من وجهة نظري أن هذا التطور في العلاقات بين الجانب السوري والجانب العراقي على الجانب الأمني والجانب القضائي الذي يعني نشهد ذروته اليوم، إنما أيضا طالت الملفات السياسية بزيارة وزير الخارجية السوري وحضوره القمة العربية في بغداد. نعم، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، واليوم يضاف يعني جانب ومجال جديد بين البلدين هو الجانب القضائي، وهو على الرغم من أنه يعني يعتبر أو هذا الملف اليوم ينحاز إلى المسألة
0: أستاذ رشيد، هناك نقطة لافتة اليوم في هذا اللقاء وهذه المباحثات والملفات التي تم طرحها ما بين الطرفين في هذا اللقاء الذي عقد ما بين الوفد العراقي والجانب السوري في دمشق، من السجون إلى الخلايا النائمة، باعتقادك هل يصبح ملف داعش نقطة التقاء فعلية على جميع الأصعدة يعني الأمنية والقضائية بين دمشق وبغداد؟
2: نعم، هذا ما كنت أذكره، أن الملف ملف خاص بتنظيم داعش وقضائي وأمني، نظرا لوجود يعني عناصر سوريين تم تسليمهم أثناء انسحاب التحالف الدولي للجانب العراقي، وهذا الملف نظرا لتداخله القضائي والأمني ممكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على طبيعة العلاقات وتنميتها بين الطرفين فيما يعود يعني لضبط الأمن أكثر وللبحث أكثر في آليات عمل تنظيم داعش من خلال المحتجزين، لأن معظم المحتجزين بحسب متابعتي من أبناء المنطقة الشرقية في سوريا تم يعني تم انتمائهم أو انتسابهم لداعش بصورة قصرية، وايضا عندما احتجزوا لم يعني يتم التعامل معهم وفق الصيغه القانونيه والانسانيه، وهو الامر الذي بينته الشبكه السوريه لحقوق الانسان.
0: طيب استاذ رشيد، توازيا وتماشيا مع ما تفضلت به من معطيات حول هذا الملف، باعتقادك الى اي حد يمكن يعني ان يكون هذا التعاون القضائي ان يتحول لربما الى تنسيق امني واستخباراتي اوسع ما بين البلدين، خصوصا في النقطه المشتركه الذي تحدث عنها اللقاء وكذلك بيان الرئاسه بان هنالك اتفاق على محاربه التنظيم ومنع عودته وانتشاره في المنطقة؟
2: نعم، هذا الأمر يعني نستطيع أيضا أن نقول أن التعاون بين العراق وسوريا فيما يتعلق بالتنظيم سواء يعني خلاياه النائمة أو آليات عمله المكشوفة هو بات تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن سوريا والعراق وتركيا والأردن ولبنان شكلت منذ مطلع العام 2025 مطلع العام الماضي غرفة عمليات لمكافحة تنظيم داعش، ودعت الحكومة السورية آنذاك الأطراف التي ذكرتها أن يكون مقر غرفة هذه العمليات مدينة دمشق العاصمة السورية، وبالتالي هذا اللقاء اليوم يعني يعزز آليات التعاون والتنسيق، والأهم من كل ذلك يعني في العلاقة بين البلدين.
0: طيب إلى أين سوف
2: العلاقة بين
0: باعتقادك إلى أي مستوى لربما قد يكون يعني هذا التعاون قائم بين البلدين، وهل هنالك خلافات لربما قد تكون قائمة في مسار تثبيت هذا الاتفاق ما بين الجانبين على أرض الواقع؟
2: أعتقد اليوم أن بسبب انسحاب العسكري الأمريكي من المنطقة فإن التنسيق والتعاون بين الطرفين سيكون على مستوى عالي، لأن الحكومة الإدارة الأمريكية تعمل على يعني إعطاء أو تكليف بجزء من مهامها للحكومات المحلية في المنطقة، ولذلك سيكون هذا التعاون عالي. أضف إلى ذلك نقطة يعني لا يجب الإشارة إليها، وهي أن الإدارة السورية بعد سقوط النظام انتقلت في تعاملها مع دول الجوار بشكل خاص التي كانت تمتلك يعني أوراق أمنية وملفات أمنية تهدد بها دول الجوار، وأعود وأكرر بشكل خاص، انتقلت من آلية التعامل القائمة على الانتهازية والابتزاز إلى آلية التعاون والتنسيق، وهذا الأمر من شأنه أن يدفع بالعلاقات إلى إلى أبعد نقطة. أضف إلى ذلك أن هناك يعني سابقة للحكومة السورية في تعاملها مع الموقوفين السوريين لدى لبنان، وبعد لقاءات يعني عديدة بين أطراف يعني قضائية وأمنية من الجانب اللبناني والجانب السوري، تم الوصول وتذليل العقبات التي تقف أمام الموقوفين السوريين في لبنان، وشهدنا مؤخرا يعني إطلاق أول دفعة من هؤلاء المحتجزين ظلما في لبنان. واليوم أيضا هناك قسم كبير من السوريين المحتجزين بتهمة داعش، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية، والحكومة العراقية يعني منذ أن استلمتهم صرحت وهي مشكورة على هذا الأمر أن استلامها لهؤلاء هو مؤقتا، ودعت كافة الحكومات التي ينتمي إليها هؤلاء المحتجزين لديها وسلمها التحالف الدولي لها، دعت الحكومات للتواصل معها والعمل على يعني حل هذا الملف العالق بين الحكومة العراقية والحكومة السورية، أو بين الحكومة العراقية وغيرها من الحكومات التي ينتمي إليها عناصر داعش. ولذلك يعني الحكومة العراقية فتحت الباب وتعاملت بشكل إيجابي مع كافة الدول، فما بالنا في الحديث عن دولة جارة وتشهد المنطقة بشكل عام يعني إعادة البنية والتشكيل الأمني والسياسي والاقتصادي لها، فمن باب أولى أن يتم التعاون بأعلى المستويات وحل هذه المشكلة بأعلى المستويات. ودليل ذلك أن الرئيس الشرع استقبل رئيس المجلس القضاء الأعلى العراقي، وأيضا تلا ذلك اجتماع وزير العدل السوري مظهر الويس مع رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بهذه الزيارة التي يجريها وفد قضاء عراقي إلى العاصمة دمشق. كنت معنا مباشرة من هناك الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ رشيد حوراني. هذا وقد حذرت الأمم المتحدة من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا رغم تراجع قدراته مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو 3000 مقاتل ويواصل العمل عبر خلايا وشبكات قادرة على تنفيذ هجمات واستقطاب عناصر جديدة. وبحسب التقرير الأممي لا يزال التنظيم يحتفظ بقدرات عملياتية في سوريا مستفيدا من الثغرات الأمنية والظروف المحلية، ولا سيما في مناطق البادية التي تشكل إحدى أبرز ساحات نشاطه. هذا وأشار التقرير الأممي أشار إلى أن داعش يواصل تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف نقاط ومواقع أمنية في محاولة للحفاظ على حضوره وأظهار قدرته على العمل رغم الضغوط التي تعرض لها سابقا. ولفت التقرير لفت إلى أن التنظيم يعتمد في نشاطه على خلايا صغيرة وشبكات متفرقة في البلاد، ما يصعب القضاء على بنيته بشكل كامل. أجرت وفود سورية ولبنانية مشاورات فنية في بيروت، وذلك حول سبل تعزيز التعاون في إدارة الحدود وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية المشتركة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين. هذا وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك فإن المشاورات التي شارك فيها وفود من هيئة المنافذ ووزارتي الدفاع والداخلية تناولت تطوير آليات تبادل المعلومات وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحقق من الوثائق وكشف التزوير، وخلصت المشاورات إلى توصيات شملت تعزيز التنسيق المؤسساتي وتبادل المعلومات وتبسيط إجراءات العبور ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية واللبنانية وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.

0: استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين عن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بمدينة دير الزور وبادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي. هذا وأوضحت الهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وثقت الرفات وجمعتها وانتشلتها وفق المعايير المهنية المعتمدة مع الحفاظ على الأدلة وصون كرامة الضحايا. هذا وأكدت الهيئة في ذات السياق أكدت استمرار العمل لكشف مصير المفقودين وأنصاف ذويهم داعية للأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها حتى والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم داعش بعد توقيفهم خلال العملية الأمنية التي استهدفت خالية للتنظيم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، مقدمة اعتذارها لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيقات. هذا وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت ارتباط مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني بالتنظيم وتوليه سابقا مناصب قيادية فيه، ما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ علي بروابط عائلية فقط. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا وحيثياته وما استجد فيه كذلك، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن الداخلية رسميا تعتذر من موقوفين بعد ثبات عدم تورطهم بخلية لداعش في القنيطرة، نرصد معك تفاصيل هذا الاعتذار وكيف كذلك تعاطى أهالي الموقوفين مع هذا الاعتذار من قبل وزارة الداخلية.
1: نعم مينا، بالفعل يعني بعد يعني اجراء هذه المهمه التي قامت بها قوى الامن الداخلي داخل خان أرنبة في 9 آب من هذا الشهر، تم يعني اعتقال 9 أشخاص بتهمه داعش. تبين انه بعد التحقيقات يعني وبعد عده شكاوي تم تقديمها من قبل ذوي الاشخاص الذين هم كانوا اساسا خارج البلاد وعادوا الى القنيطرة منذ يعني عده ايام، تبين انهم يعني غير مرتبطين يعني بعد التاكد من التحقيقات، ربما كان هناك صله قرابه مع هذا الشخص المدعو بالصيني الذي يعني وصل الى خان أرنبة لممارسه بعض الاعمال الارهابيه حسب ما صرحت وزاره الداخليه في المنطقه. تم القاء القبض على هؤلاء 6 أشخاص هم من عائله السعيد ومن عائله السيد ومن السيد من خان أرنبة، تبين انهم غير متورطين وتم الافراج عنهم اليوم عند الساعه 5 تقريبا عصرا، وتم اعتذار يعني بشكل عام على عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وزارة الخارجية لذوي الأشخاص والأشخاص الذين تم احتجازهم على ذمة التحقيق حتى تم التأكد يعني من عدم ارتباطهم بالصيني وبعض المجموعة التي تعمل معه. أيضا يعني قابلهم الأهالي هنا وذويهم بفرحة يعني كانت كبيرة جدا داخل بلدة خان أرنبة، وتم استقبالهم ووصولهم إلى منازلهم وهم بحالة صحية جيدة يعني، وتم يعني إيقافهم لمدة في خلال هذه الأيام الماضية على ذمة التحقيق حتى تم التأكد يعني بالفعل، وتم متابعة هذا الأمر من قبل وزارة الداخلية ومن السيد أنس خطاب ومن معاونيه، وصلوا إلى هنا إلى محافظة القنيطرة معاون وزير الداخلية وأجرى واستكمل التحقيقات وتبين أنهم غير متورطين بهذه التهمة وتم إفراج عنهم وتم الاعتذار منهم.
0: شكرا لك على كل هذه المستجدات المرفقة مع هذا الخبر، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك محمد. هذا وقد ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل امرأة والتي عثر على جثمانها في أرض زراعية على طريق الصفصافة. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي إن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به أقدم على قتل المرأة بضربها على رأسها قبل إخفاء جثمانها بين الأشجار، مشيرة إلى أن الدافع كان سرقة مبالغ مالية وخلافا على مستحقات مالية لقاء عملها لديه، مؤكدة تنظيم الضبط اللازم بحق المشتبه به وإحالته إلى القضاء المختص وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف شخصين في عملية أمنية نفذتها بحي السريان في مدينة حلب. هذا وأوضحت الإدارة في بيان لها أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين 61 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ونحو 220 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى 700 جرام من مادة مخدرة، في حين أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب نحو 45 ألف حبة مخدرة قادمة من سوريا، وذلك بعد ضبطها داخل سهريج فارغ في مركز جمرك الوليد الحدودي. هذا وقالت الهيئة العامة للجمارك إن العملية نفذت بالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والأجهزة الأمنية، وذلك عقب معلومات استخباراتية قادت إلى إجراء تفتيش دقيق للسهريج وكشف مخبأ سري بداخله. وأشارت الهيئة في ذات السياق إلى إلقاء القبض على المتهم وإحالته كذلك مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة استمرار تجديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية.

0: وفي ملفاتنا المحلية كذلك مشاهدين، حيث بحث وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع ممثلين عن الجانب الروسي استكمال إجراءات تسلم مطار اللاذقية الدولي. وبحسب هيئة الطيران المدني فإن الوفد عقد اجتماعا مع ممثلي الجانب الروسي لمناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بعملية التسليم، كما أجرى مدير الإدارات المختصة جولة ميدانية على مرافق المطار وتجهيزاته لتقييم احتياجات المرحلة المقبلة. هذا وتعمل الهيئة على إعداد خطة لإعادة تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية الكاملة، وذلك تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية فيه. افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حما، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
1: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حما في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان، ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
2: أن الدولة ماضية في مسار العدالة الخدمية.
0: أعلنت شركة سينالكو إيقاف ترخيص علامتها في سوريا على خلفية ارتباط الجهة المحلية التي تستخدم علامتها التجارية بشركات تتبع لرجل الأعمال محمد حمشو. هذا وذكرت الشركة في بيان لها أن القرار جاء بعد محادثات جرت خلال الفترة الماضية، فيما أكدت الشركة أن القرار أبلغ إلى الجهات المرخصة في سوريا. وأوضحت الشركة الألمانية أن القرار أو أن قرار عدم التمديد لا يعني إمكانية إنهاء العقد الحالي بشكل فوري، إذ لا تتيح بنود العقد فسخه من طرف واحد قبل انتهاء مدته. أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أطلقت مشروعا لتوسيع وتطوير منفذ السلام الحدودي والطريق الواصل بينه وبين مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. هذا وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين وساحات جمركية جديدة ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة لفصل مسارات السيارات عن الشاحنات التجارية. كما أضافت المؤسسة العامة للبناء أضافت أن الورشات باشرت إعداد تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وعزاز. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن منفذ الراعي الحدودي مع تركيا شهد عبور 40,000 شاحنة تجارية محملة بنحو 1,000,000 طن من البضائع، وذلك منذ بداية العام الجاري. هذا وأفادت الهيئة بتسجيل المنفذ عبور نحو 181,000 مسافر في كلا الاتجاهين، كما استقبل خلال الفترة ذاتها نحو 3,000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى سوريا. هذا وقد بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رميح الرميح سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسككي وخطوط الترانزيت أمام حركة الشاحنات والبضائع. هذا وذكرت وزارة النقل أن المباحثات ركزت على أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وما مدى جاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية. كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف الوليد عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية لتخفيف الضغط عن معبر نصيب، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطرق المؤدية إلى التنف لاستيعاب الحركة الحالية التي تقارب 1,000 سهريج وشاحنة يوميا. اختتمت اليوم الخميس عمليات القسطرة والتوزيع القلبي المجانية المنفذة ضمن فعاليات حملة شفاء 4 في محافظة حمص، وبلغ عدد العمليات المنجزة 61 عملية. هذا وأوضح مدير مشفى ابن الوليد يحيى العلاوي، أوضح أن عمليات القسطرة والتوسيع القلبي التي نفذتها الحملة مجانا أسهمت في خدمة شريحة واسعة من المرضى. هذا وتهدف مبادرات حملة شفاء لتقديم الخدمات الطبية المجانية، إذ قدمت الحملة الرابعة أو الحملات الأربعة السابقة خدمات لنحو 200 مريض بأمراض قلبية. هذا وقد عقدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية والعاملة في القطاع الصحي، وذلك بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات في البلاد وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجا وتضررا، وذلك بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
3: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن هدف هذا الورشة هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين. فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة، وبناء على الخطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة. وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة العربية، الحكومة في الجمهورية العربية السورية، والتي هي نو كامبس، أي لا مخيمات في العام القادم. فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: من جانبه أكد مدير التخطيط والأحصاء في وزارة الصحة علاء عابدين، أكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في البلاد عبر تنظيم وتوجيه خدماتها وفق الأولويات والاحتياجات، بما يضمن ذلك توزيعا عادلا وكفؤا، كذلك يساهم في تطوير القطاع وتعزيز فاعليته.
4: المنظمات غير الحكومية هن جزء فاعل وأساسي من العمل في القطاع الصحي. دور أساسي يقوموا فيه هن تقديم الخدمات بشكل مباشر. لا شك أنه الشراكة وتعزيزها بين وزارة الصحة كمنظم وكموجه للعمل وضابط للأولويات مع المنظمات بيؤدي بالنهاية للمواطن فعلا يلاقي أثر ملموس وأثر فعلي موجود على الأرض. لا شك خلال سنين الثورة كل المنظمات كان لهم دور كبير، ولغاية اليوم إن شاء الله نحن حريصين أنه هذا الدور يظل موجود ويتعزز هذا الدور، ولكن يكون متوافق مع الأولويات. الأساس فيه هو ضمان عدالة وكفاءة توزع الخدمات، وأنه يكون فعلا في مو بس السد الاحتياج، وإنما يكون في تطوير القطاع الصحي، كون المجتمع المدني دائما عنده قدرة على الابتكار. فمن خلال هيك ورشات وهيك مشاركات بين الوزارة بين الوزارات مع الجهات المعنية نفسها، هذا الشيء بيؤدي لإن شاء الله لفاعلية أكثر وإنتاج أكثر.
0: استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برزة البلد بدمشق، ما أثار ذلك استياء أصحاب المنازل ورفضهم كذلك، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
5: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصيا أنه عم يروح الصالح بالطالح. وحاولنا نحن قبل ما تيجي الحملة اليوم يصير عملية إغلاق الطريق أنه نقوم بجهود الوساطة بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظة والأهالي حتى ما يصير في مظالم، والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادرة تستأجر بيوت ولا قادرة تشتري بيوت، وموجودة يعني شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
6: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فورا إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء، لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل أول، إجوا قاموا بالهد.
7: طيب أنا بدي حل من الدولة، تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة انا ما معهم يعني انا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني انا هلا متدين دين عمر بيتي يهدوا لي هذا الحكي؟
8: هلا المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات. بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد، انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم له 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراه، انا لا عم رممه، هذا مخالفات. بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
9: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات هود. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظه انه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامه قلنا ما في كوادر. اليوم نتفاجئ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع الى اخره، كلها كوادر اجت من المحافظه. شلون اجت هاي الكوادر؟
0: أعلن المصرف المركزي بدأ استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونيا بالتزامن مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات، وذلك عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. هذا وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لذلك. هذا وأشار المصرف إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب ذاته، وذلك عند توفر المواعيد المناسبة. كما لفت إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة بدون أي رسوم أو عمولات حتى. شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقصي للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها، رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
10: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقا للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود، رغم توفر المادة في المستودعات وفقا لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا، قال أن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ، مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. هذا وكشف المصدر ذاته عن تفريغ نحو 73,000 طن مترا من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاث الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوفرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر كامل، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق لدى الجهات المختصة، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين بشكل مباشر. من جانبها أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أعلنت أن 275 سهريج بنزين و143 سهريج مازوت خرج اليوم الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بنياس لتوريد محطات الوقود في المحافظات. هذا وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بنياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة في ذات السياق أشارت إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة كذلك بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايرة جديدة. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تجاوزات مالية بأكثر من 3,369,000,000 ليرة سورية قديمة في عقود شركة مصفاة بنياس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. هذا وأوضحت الهيئة في بيان لها أوضحت أن التدقيق في 6 عقود أظهر فروقات سعرية غير مستحقة منحت للمتعهدين بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار في تلك الفترة، أبرزها فروقات بأكثر من 1,000,000,000 ليرة قديمة بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي رغم ثبوت توريده من الخارج، وفروقات أخرى بقيمة تجاوزت 300,000,000 ليرة قديمة نتيجة التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة. وأضافت الهيئة أن التحقيقات أثبتت تورط 7 موظفين ما دفعها لإصدار إجراءات قانونية شملت الحجز الاحتياطي ومنع السفر وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.

أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية إعلام المحافظة، فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل كامل، وتشمل خطة العمل تزفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة، إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. هذا وقد كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة في المحافظة. هذا وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%. هذا وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل وتنفيذ هذا المشروع وفق بيان الوزارة. من إدلب مشاهدينا إلى حمص، حيث كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سبعي، كشف أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكانيا لا يقل عن 400 ألف نسمة. هذا وأوضح سباعي في تصريح إعلامي، أوضح عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم كذلك، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة أعمار منازلهم. هذا وبين أسباعي في ذات التصريحات الصحفية، بيّن أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الواعر وصولا إلى تحويلة مصيف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. وجه وزير المالية محمد ياسر برنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان وزارة المالية، فقد اطلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الألوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائه حتى، وذلك لبحث أوضاعهم، مؤكدا أهمية تسريع أعمال اللجنة بما يحقق ذلك التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين. هذا وقد بحث أيضا وزير المالية محمد ياسر برنية مع رئيس إدارة قضايا الدولة محمد الرفاعي سبل تعزيز التعاون لدعم عمل اللجنة الوطنية لمتابعة الدعاوى القضائية والمنازعات الخارجية. هذا وأكد برنية خلال اللقاء استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين بما يسهم ذلك في إنجاز أهداف اللجنة، مشيرا إلى استعداده للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة.

0: شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا، وذلك بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه مع استقبالها المراجعين من محافظات كل من دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة، وذلك لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
1: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل المبنى الجديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين 3 و4 لنهاية الأسبوع بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله احنا بالمستقبل واعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل، إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم الزراعية كذلك، وذلك وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخلفات الحربية وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب التي شهدتها.
2: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة، إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء، وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
3: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بده تكلف جريتنا اقل شيء 3000 دولار بس عشان إزالة الألغام والأتربة، واليوم الجري لا حد يقدر يطلع ولا حد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
2: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
4: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائيا. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
2: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
5: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخدائية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية، فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
2: بين وعود التطهير والواقع المرير تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: تتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب، وذلك مع انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر على حياة السكان اليومية.
6: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
7: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم بتأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيق صدر. هالشي هاد يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
6: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
8: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل، زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة صيب تجي عرجعير، يعني كل زمة المازوت ما عم بجينا زمة واحدة، كل زمة شكل، يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة تلعب دور كتير كبير. هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
6: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة، حيث قتل مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد في مدينة غزة، وفقا لما أفادت به وزارة الداخلية. هذا وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ، قال إن القصف أصاب المركبة بشكل مباشر في حي الشيخ عجلين، ما أدى ذلك إلى مقتل أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي جنوبي القطاع قتل فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت حي الأمل غربي خان يونس. هذا وعلقت إسرائيل أنها قتلت في غزة قياديا شارك في هجوم 7 أكتوبر. من جانبها حذرت حركة حماس من تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك عقب إعادة افتتاح مستوطنة جنين المخلى سابقا قرب جنين، وذلك بمشاركة وزراء إسرائيليين وقيادات من المستوطنين الإسرائيليين. هذا وقالت الحركة في بيانها، قالت إن إقامة المستوطنات والبؤر على الأراضي الفلسطينية لن تغير من هوية الأرض، معتبرة أن مخططات الضم والاستيطان والتهجير لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. هذا ودعت حماس الفلسطينيين إلى تعزيز صمودهم، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وإلى لبنان مشاهدين وآخر مستجدات هذا الملف، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال إن الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى في جنوب لبنان بما فيها المنصوري وزوتر الشرقية وكفر تبينت تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذا ورفض سلام تبرير عمليات التجريف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية، معتبرا أن استهداف المنازل والأحياء السكنية والمقار الحكومية ودور العبادة حتى والبنى التحتية لا يمكن تبريره بهذه الذريعة. وأكد أن سيادة لبنان وحق أهالي الجنوب في العودة إلى أراضيهم وإعادة أعمار قراهم ليست موضعا للمساومة. ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع

أو بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في ثلاثينيات القرن العشرين وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. ونستهل ساعتنا الأولى ببحث زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق، والحديث عن مستقبل السجناء السوريين من تنظيم داعش الموجودين في العراق. في محورنا الثاني مشاهدينا، نبحث الفراغ الأمني في شمال شرق سوريا وتداعيات ذلك على السلم الأهلي في ضوء تزايد الانتهاكات في تلك المناطق ومتطلبات الأهالي بتعزيز الأمن. في ساعتنا الثانية مشاهدينا، نبدأ ببحث ما تناولته ورشة عمل جمعت سيدات من أعضاء مجلس الشعب وسيدات أعمال عن ضعف حضور المرأة في مواقع صنع القرار. نناقش الأسباب والتوصيات والحلول المقترحة لتعزيز حضور المرأة وفق ما جاء في هذه الورشة. في محورنا الأخير مشاهدينا، نبحث أزمة البنزين في دمشق وريفها وأسباب تكرارها خلال الأسابيع القليلة الماضية. أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم من جديد. بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون القضائي وتنسيق الجهود بمكافحة الإرهاب. من جانبها قالت وكالة الأنباء العراقية إن ملف معتقلي داعش الذين نقلوا من الأراضي السورية للسجون العراقية كان على طاولة الحوار. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد نحو عام يعود ملف معتقلي تنظيم داعش الذين نقلوا من الأراضي السورية إلى السجون العراقية إلى الواجهة بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى العاصمة دمشق.

0: فاستقبله وزير العدل مظهر الويس إلى جانب مستشار الشؤون العربية بوزارة الخارجية محمد طه الأحمد في مطار دمشق الدولي. بحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد كان ملف معتقل داعش في العراق على طاولة المباحثات إلى جانب تعزيز التعاون القضائي وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتبادل الخبرات والعمل المشترك في مختلف المجالات. تأتي الزيارة مع حديث ناشطين عن مناقشة اتفاقية قانونية بين العراق وسوريا لتنظيم عملية نقل ومحاكمة المعتقلين السوريين في العراق، والذين يبلغ عددهم نحو 3400 معتقل، على أن تشكل لجنة مشتركة لمناقشة بنود الاتفاقية المقترحة والتعديلات التي قدمها الجانب السوري، مع حديث عن أن السلطات العراقية درست ملفات نحو 2500 منهم حتى الآن. ويبرز ملف المعتقلين المنقولين إلى العراق بشكل خاص لدى أهال في المنطقة الشرقية من سوريا، إذ يتهمون قوات سوريا الديمقراطية بأسر بعض أبنائهم خلال فترة سيطرتها على المنطقة، إلى جانب عناصر من تنظيم داعش ونقلهم إلى العراق على أساس انتمائهم إلى التنظيم. ومع عودة الملف إلى الواجهة في المباحثات السورية العراقية، تبقى آلية نقل المعتقلين ومراجعة ملفاتهم القانونية من أبرز القضايا المطروحة أمام دمشق وبغداد، بانتظار ما ستخلص إليه اللجنة المشتركة في حال تشكيلها.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي، ومعنا أيضا الأستاذ رائد الحامد الباحث في الجماعات المسلحة، ضيفي من أربيل. أرحب بكما أستاذ همام. دعني أبدأ معك. يعني الحديث كان عندما نقل هؤلاء السجناء وبإشراف أمريكي على ما يبدو في تلك الفترة إلى العراق وتحت ضغط ظرف أمني وعسكري معين، كان الحديث ويبدو أنه حتى الاتفاق مع الجانب الأمريكي كان أنه تتم هذه المحاكمات في العراق. ما الذي تغير الآن وما الذي يبحث مع الطرف السوري؟ وهل بتنا نتحدث عن ملف قضائي مشترك ربما بين سوريا والعراق؟
2: الواقع أن العملية والتعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق ليس حديث العهد، بل يعود إلى اتفاقية الرياض الموقعة بين جميع أعضاء الدول العربية التي وقعت عليها، وقد صادقت سوريا والعراق على الاتفاقية المذكورة. الاتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية والجزائية وتسليم المجرمين ودعاوى الأحوال الشخصية أيضا. إذن هناك أرضية مشتركة قانونية قضائية قائمة منذ عقود بين الجمهورية العربية السورية والعراق. حاليا بعد سقوط النظام وجاء الإعلان الدستوري، أكد على أن القوانين تبقى سارية المفعول وكذلك الاتفاقيات الدولية تبقى سارية المفعول. سوريا والعراق صادقتا على الاتفاقية المذكورة كلهم فيما يخصه، وبالتالي أصبحت سارية المفعول بمواجهتهما. الزيارة الحالية تأتي لتفعيل العمل القضائي بين الأطراف، مجرد وجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية معاقب عليه في قوانين كلا الدولتين يمكن تسليم المجرمين الصادر بحقهم أحكام. من الناحية القانونية، مكان وقوع الجرم في الجمهورية العربية السورية يخول الجمهورية العربية السورية محاكمة مواطنيها باعتبار الجرم جرى على أراضيها. العملية تتم بالتنسيق بين الدولتين، ويتم البحث كل ملف قضائي على حدة إذا استوفى شروط التسليم أو لم يستوفي. الأمن العراقي والأمن السوري هو أمن واحد لكلا الطرفين، وبالتالي تعزيز العلاقات وإيجاد نقاط تواصل بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل العراقية مسألة هامة للغاية، إضافة لموضوع جمع الأدلة وتبادل المعلومات والاستجوابات التي ستقوم عليها الأحكام من حيث النتيجة. إذن العملية تأتي لتعزيز التعاون القضائي والقانوني
1: يعني
2: بين الطرفين.
1: يعني أستاذ همام، ما شرحته بغض النظر يعني عن عملية في المقدمة القانونية، يعني ما شرحته مهم جدا لكن لا يجيب على الكثير من الأسئلة. يعني يبدو من كلامك وكأنه العراق هو من سيتخذ القرار في من السوريين الموقوفين لديه أو المسجونين لديه سيعود إلى سوريا ويحاكم في سوريا أم لا؟ يعني سيقرر العراق ما إذا كان هذا السوري قد ارتكب جريمة ما في العراق أم أنه لا في سوريا؟
2: ليس العراق في سوريا. ليس العراق من سيقرر ليس العراق هو من سيقرر من سيتم تسليمه أو لا، إنما الاتفاقية التي تم إبرامها بين الطرفين مسبقا اتفاقية الرياض هي التي تحدد شروط الاستلام والتسليم بين الأطراف. إذن هناك معايير قانونية متبعة. إذا حصل الجرم في سوريا وكان أو صدر حتى حكم قضائي عن الجمهورية العراقية بإدانة شخص سوري تنص المادة 58 من اتفاقية الرياض على جواز تنفيذ هذا الحكم في الأراضي السورية باعتباره مواطن سوري. إذن هناك شروط محددة بالاتفاقية ومتفق عليها مسبقا.
1: كم عمرها هذه الاتفاقية العملية هي
2: نعم
1: كم عمرها هذه الاتفاقية يعني في أي عام وقعت؟
2: قرب منذ 40 عاما اعتقد سنة 86 وقد صادق برلمان الطرفين على هذه الاتفاقية.
1: يعني اسمح لي يعني نحن هذا لا يمنع عن أربعة عقود، لكن موضوع داعش يعني حتى في المحاكمة، وهذا كان يعني ضمن أسئلتي التي أحب أن أستوضح عنها أكثر، يحتاج أحيانا إلى قوانين وإجراءات خاصة تتعلق بتصنيف المنتسبين
2: أبدا
1: إرهابيا.
2: يا سيدتي
1: هل سيتم يعني هل ستتم المحاكمة
2: الانتماء
1: يعني
2: لداعش؟
1: فقط اسمح لي أن أكمل السؤال، لأن هناك الانتماء، هناك ارتكاب لجرم معين، هل سيتم تتم محاكمات كهذه وفق القانون الجنائي أم أنه فقط الانتماء سيجعل أحكاما تطلق على هؤلاء؟ يعني هذا قد لا يكون مضمنا في اتفاقية عمرها نصف قرن.
2: الاتفاقية قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العراقي نص على عمليات الإرهاب. كلمة الإرهاب هي كلمة موسعة. إذن عندما نحاكم شخص نحاسب على العنف، السلب، القتل، الخطف، هناك جريمة محددة وتندرج تحت مفهوم الإرهاب سواء كان مفهوم داعش أو غير داعش. القيام بالقتل هو قتل سواء كان منتمي إلى التنظيم أم لا. أنا لا أحاسب هنا على انتمائه لتنظيم معين، فقط أحاسب على الفعل الجرمي الذي قام به أثناء انتمائه لهذا التنظيم. إذن هناك مبدأ شخصية العقوبة والحيز المادي للجريمة على أرض الواقع، هذا ما قانون العقوبات يتم المحاسبة عليه. إذن موضوع داعش أو أي تنظيم آخر هذا موضوع آخر، هناك طبعا الانتماء إلى عصابة أشرار كذا هذا منصوص عليه بشكل عام، تنترج داعش ضمن الأحكام قانون العقوبات في قانون العقوبات بكل الطرفين السوري والعراقي.
1: طيب يعني هو تفصيل قانوني لكن يعني كان مهم أن نضيء عليه بشكل أو بآخر. مشاهدينا قبل أن أذهب إلى الضيف الآخر، أود أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وزير العدل الذي يقول بأنه تم اليوم بحث موضوع معتقلي داعش خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. ويقول وزير العدل السوري أيضا بأنه سيتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين. يقول وزير العدل أيضا بأنهم سيقومون بانتظار نتائج هذه اللجان وما تثمر من أعمال خلال فترة قريبة. إذن أعود للتذكير بالأخبار العاجلة نقلا عن وزير العدل بأن الطرفين العراقي والسوري بحثا اليوم موضوع معتقلي داعش خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. ويقول أيضا بأنه سيتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين، وبأنه نتائج هذه اللجان وما تثمره من أعمال خلال فترة قريبة هي ما ستحدد الإجراءات التالية بين البلدين وكيف يمكن أن يعالج هذا الملف. أستاذ رائد أرحب بك من جديد، يعني وفي ضوء هذه الأخبار العاجلة التي قمنا بقراءتها وفي ضوء أيضا النقاش القانوني الذي يعني أجابنا على بعض زوايا الأستاذ همام، ما الذي تتوقع أنه يعني ستقوم هذه اللجان بدراسته خلال الفترة القادمة؟ يعني مجرد الحديث عن لجان معناته الموضوع ليس ناجزا بين الطرفين، ومن الممكن أن يكون هناك تفاصيل قانونية وإجرائية بحاجة لتشريعات خاصة بها، بحاجة للمزيد من النقاش ربما.
3: أهلا ومرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
3: حقيقة هو الموضوع الأساسي لزيارة رئيس مجلس القضاء على القاضي فاضل زيدان، وهو يعني يمثل أحد الرئاسات الأربعة في العراق، الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء. فأهمية الرجل يعني أنه رئيس إحدى السلطات أو إحدى الرئاسات الأربعة. فهذا يدل على أهمية هذه الزيارة. هو بالتأكيد يعني ما عرف عن طبيعة الملفات كان ملف المعتقلي داعش المرحلين من السجون الخاضع لسيطرة قسد أوائل 2026 إلى سجون عراقية طبعا باتفاق بين الحكومتين السورية والعراقية وبالتأكيد بإشراف الولايات المتحدة، وهي التي تولت نقل ما يعني أقل من 6000 معتقل. يعني حسب بعض التقارير تشير إلى أن نصفهم أو أكثر من نصفهم هم من السوريين. هنا نقطة مهمة، يعني المعروف أن السلطة قسد التي كانت يعني تحكم بشكل شبه مستقل المناطق الشمال شرق سوريا، كانت هناك كثير من القضايا الكيدية، وكانت تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش هي تهمة يعني التهمة الأكثر شيوعا، واللي هي التهمة التي قد لا تجري فيها تحقيقات، مجرد يعني تقارير كيدية. هناك شكاوى من بعض الأهالي أن أبنائهم لا علاقة لهم بتنظيم داعش، وأن بعضهم مطاردون أيضا أصلا مطاردون من تنظيم داعش. لكن كما قلنا المسألة الأخرى، القضاء العراقي في بداية نقل هؤلاء المعتقلين يعني على شكل رسمي أنه ستتم محاكمة جميع المعتقلين بصرف النظر عن جنسياتهم، يعني أي أن القضاء العراقي سيحاكم السوري والتونسي والليبي والعراقي والمغربي والأوروبي وإلى آخره. لا أدري ما الذي جرى اليوم. أنا يعني خلال المحادثات مع وزير العدل السوري، لكن هذه تعد إشكالية من جانب أنه إذا كان هناك فعل جرمي أو هناك، فهي على الأراضي السورية وليس على الأراضي العراقية. هؤلاء كانوا يعيشون في سوريا واعتقلوا من قبل السلطة، لا أقول الحكومة السورية، من قبل سلطة قوات قسد التي هي على الأراضي السورية، كانت تسيطر على شمال شرق سوريا. فهذه الإشكالية يعني لا أدري إلى أي حد يعني يسمح للقضاء
1: العراقي. لأنه هو العراق نفسه يعني هو اللافت في هذا السياق أستاذ رائد الذي تتفضل به، أنه العراق نفسه يتواصل مع بعض الدول، ويعني هم يبدو من أكثر من 60 دولة، من 61 دولة الذين نقلوا إلى العراق، يتواصل مع بعض الدول من أجل تسليمهم يعني المعتقلين الذين ينتمون بالأساس أو بالمولد إلى هذه الدول، بينما بالنسبة للسوريين يجري الحديث عن محاكمات ما يمكن أن تجري في العراق. لذلك هنا يسأل أيضا عن الدور الأمريكي، هل تعتقد أنه كان هناك اشتراطات أمريكية معينة عندما نقل هؤلاء إلى العراق؟
3: يعني لا أحد يعلم أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اشترطت على الحكومة العراقية أشياء معينة، لكن الهدف الأمريكي كان واضح. يعني بعد أن بدأت قوات الجيش السوري بالدخول إلى مناطق شرق سوريا وخشية أن تحدث موجة من القتال مع قوات قسد، وقد يؤدي هذا إلى نوع من الفوضى التي تتيح للمحتجزين في معتقلات قوات قسد، قد تتيح لهم فرصة الهروب. وكان هناك مثلا يعني هذا أكثر ما كان يقلق الأمريكيين. لذلك عندما بدأت الولايات المتحدة بنقلها اعتمدت على في بداية النقل اعتمدت على القيادات الأكثر أهمية، كانوا أول من نقلوا إلى العراق، فهي كانت تخشى من عملية فرار. فهو كان إجراء احترازي لمنع فرار هؤلاء في حال يعني انجراف الأوضاع إلى
1: صحيح.
3: نعم
1: يعني ولذلك عندما أصبح الموضوع خاصا بأسلوب محاكماتهم فتح ذلك أسئلة كثيرة، أنه لماذا قامت أصلا بنقلهم أمريكا، وهل كان بالفعل الموضوع فقط متعلقا بالظرف الأمني أم أنه لا له أسباب أخرى، سواء يعني سواء أسباب سياسية، سواء رؤية ربما لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعني سوريا دولة في مرحلة انتقالية ربما يكون الأمر صعبا أو ما إلى هنالك. ويعني وفي هذا السياق أذهب أيضا إلى نقطة مهمة أستاذ رائد، أنه مهمة التحالف اليوم في العراق من المنتظر أنه تنتهي في نهاية أيلول. هل تعتقد أنه أيضا هناك محاولة للإسراع في ترتيب هذا الملف قبل أن تنتهي مهمة التحالف، أو لنقل يعني تسليمه لهاتين الدولتين على الأقل فيما يتعلق بالسوريين؟
3: بالتأكيد يعني الجدول الزمني لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وتنظيم داعش بحلول 30 أيلول المقبل، أي بعد يعني أقل أو حوالي شهر ونص، سيكون قد غادر العراق بشكل كامل. هذا يثير قلق، يعني قلق حتى يعني صحيح الحكومة العراقية أنا أعتقد نتيجة يعني استجابة لضغوط الفصائل الحديثة لإيران يعني كانت قد لجأت إلى هذا إلى التفاوض مع الأمريكيين بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وإصرار الفصائل الحديثة لإيران على إخراج الجميع الجنود الأمريكيين من العراق. أعتقد يعني لو لم يكن هذا الضغط ما كانت الحكومة العراقية لتطلب من التحالف الدولي. صحيح القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب يعني تطور أدائها بشكل كبير، وفي ذات الوقت تنظيم داعش أصبح أكثر ضعفا، لكن مع ذلك يعني هناك من يرى أن التنظيم يمر بفترة كمون وهو يتهيأ أو يعني يستعد للحظة التي يغادر فيها الأمريكيين، على اعتبار أن الحرب الأربع سنوات التي خاضها التنظيم ضد القوات قسد وضد الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية كانت دائما تحت غطاء جوي أمريكي. فأعتقد غياب هذا يعني هذه الفترة الكمون أو التهيؤ قد تكون تستثمر بغياب الغطاء الجوي، وما يخشى العسكريون العراقيون. لكن كما قلنا أن القرار كان خاضع لضغوط الفصائل الحديثة لإيران ب يعني ضرورة أو وجوب، يعني وحتى أن البرلمان العراقي أصدر قرارا ب إخراج الأمريكيين من العراق.
1: يعني هذه الزيارة لفت فيها الآن أنه هي فقط يعني تتعلق بجانب حقوقي أو قضائي ما، لكن ربما التنسيق بين الدولتين على المستوى الأمني يعني فيما يخص داعش كما تفضلت أستاذ رائد يعني يمكن أن يشهد طفرات أيضا خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه واضح أن أمريكا يعني تحاول ترتيب هذه المنطقة. أستاذ همام أعود إليك، تفضلت منذ قليل بأنه غالبا سيتم دراسة هذه الحالات كل حالة بحالتها، الوقوف ربما على الأدلة الخاصة بكل شخص، معرفة ما ارتكب بشكل أو بآخر، وعلى أساسه يعني يتم التعاون من قبل الدولتين في هذا السياق. ويعني ما تفضلت به ربما يتقاطع بشكل أو بآخر حتى مع التصريح الذي ذكرناه لوزير العدل السوري الذي يقول أن هناك لجان ستعمل على الموضوع وتقوم بتنظيمه. هناك جانب اجتماعي أستاذ همام أحب أن أتحدث عنه قليلا، وهو المتعلق بالأهالي الذين يطالبون بأبنائهم، الأهالي السوريين يعني الذين يعتصمون كل الفترة والأخرى ويطالبون الخارجية بالتدخل ويقولون بأن أبنائهم غير منتمين لداعش. يعني هناك ضغط أيضا تقع تحته الحكومة السورية من أهالي الموجودين في العراق، كيف يمكن أن يحل هذا الملف بدون أن يكون فيه ظلم لأحد من يعني ربما ليس ضدهم أدلة ما أو ليس لديهم ارتكابات ما، وألا يظلم أيضا الأهالي الذين يطالبون بأبنائهم؟
2: طبعا الموضوع له بعد إنساني وبعد قانوني، البعد الإنساني هو الذي تفضلت فيه، أما البعد القانوني محدد بالاختصاص، مسألة تنازع الاختصاص للنظر بالجرم المرتكب من أي شخص هي التي مثار هذا النزاع حاليا. القانون السوري حدد الاختصاص إذا كانت الجريمة تمت على أرض سورية أو كان المواطن سوري. إذا قانون العقوبات السوري حدد اختصاصه بالنسبة للسوريين، من حق هؤلاء الأهالي أن يحاكم أبنائهم أمام القضاء السوري. بإمكان الحكومة العراقية تفنيد الأدلة التي جمعتها بحق كل شخص وإرسالها مع ملفه القضائي إلى الحكومة السورية ليتم محاكمته أمام القضاء السوري. إذا كانت هناك أدلة ثابتة وإذا كان هناك حكم قضائي صادر بحق أي شخص سوري، المادة 58 من اتفاقية الرياض حددت بأنه بالإمكان تنفيذ عقوبته في سوريا إذا ثبت الجرم. إذن الآلية واضحة، اللجان التي تم تشكيلها حاليا هي في الواقع نقاط التواصل بين الطرفين، أي الآلية العملية التي سيتم من خلالها بحث الملفات وإنهاء هذا الملف.
1: يعني هل أستطيع أن أفهم من كلامك أنه لا يحق لسوريا المطالبة بجميع السوريين الذين نقلوا إلى العراق إلا قبل النظر في جرمهم ومكان وقوع الجرم وما إلى هنالك؟ لأنه يعني حتى أنت تتحدث أستاذ همام عن قيام الطرف العراقي بجمع الأدلة، هل نعرف أنه قام الطرف العراقي بجمع الأدلة؟ هل سلم أدلة من قسد أو من سجون قسد على سبيل المثال؟ هل قام التحالف بتسليم ملفات هؤلاء الموقوفين أو السجناء بشكل أو بآخر؟ يعني هذه كلها نقاط
2: تماماً
1: ليس لدينا معلومات عنها.
2: الآلية القانونية عندما يتم توقيف أي شخص يتم تنظيم ضبط بحقه ويتم تنظيم جدول بالأدلة الجرمية المرفقة وأسماء الشهود على الجرم الذي ارتكبه ويسند إليه، وبالتالي هناك أساس لكل شخص موقوف. كل شخص ليس له ضبط شرطة وليس له شهود وليس هناك أدلة مادية، بصمات، اشتراك جرمي، تدخل، تحريض، هذا معناته موقوف تعسفيا ولا وجه لتوقيفه أساسا. مجرد إلصاق تهمة كما تفضل زميلنا الآن أنه هذا كتقرير كيدي، هذا يوجب إطلاق سراحه فورا لأنه ليس هناك أدلة وممكن تسليمه للحكومة السورية، والحكومة السورية تحاكمه وتبرئه وتخلي سبيله لعدم وجود أدلة، تبرئه وتعلن عدم مسؤوليته. لذلك يتم بحث كل ملف بملفه. العدد الكبير لا يعني أن هؤلاء جميعهم مذنبون، قد يكون هناك أدلة وقد لا يكون هناك أدلة. العملية تتعلق بكل شخص على حدة.
1: جهازنا القضائي قادر على القيام بهذه العملية، وتشريعنا الموجود اليوم في سوريا هل هو أيضا قادر على التعامل مع هذا النوع من القضايا أستاذ همام؟ ولا الآن يعني يمكن أن نستغل وجود مجلس الشعب، يمكن تمرير تشريعات مناسبة؟
2: لا هنا قانون العقوبات موجود والجرائم الإرهابية موجودة فيه، وبالتالي أي فعل يمكن أن يسند لشخص ممكن أن يحاكم بالنيابة العامة، تحرك الدعوة العامة بحقه وفقا لقانون العقوبات السوري. كما أشرت إليك هناك جرائم الإرهاب،
1: يعني
2: جرائم القتل والخطف السلبي بالنهب.
1: المشكلة أنه قانون الإرهاب الموجود الآن في سوريا هذا مصمم على قياس بشار الأسد وقد سن بعد اندلاع الثورة السورية، وهذا يعني لحاله هذا موضع إشكال، لهذا طرحت عليك السؤال.
2: لذلك نعود إلى قانون العقوبات العام الذي صدر عام 1949. فيه السند القانوني لمحاكمة كل شخص، نص على القتل، السرقة، السلب، الخطف. إذن هناك مستند قانوني لمحاكمة أي شخص وفقا لقانون العقوبات السوري. أضف إلى ذلك مسألة الاختصاص تم البت بها باعتباره شخص سوري والجريمة تمت على أرض سورية، فالاختصاص يعود للقضاء السوري. من جهة أخرى، ليس من مصلحة الحكومة العراقية أن تحاكم أشخاص وتقوم بسجنهم وتنفق عليهم وهم لا علاقة لهم أو هم بريئون. من حيث النتيجة مصلحة دولة العراق أن تقوم بتسليم كل شخص للجنسية اللي يتبع لها مع الأدلة المتوفرة وتحاكمه، هو هذا أفضل لها من الناحية العملية.
1: يعني هذه النقطة أود أن أعود إليك بها أستاذ رائد، وأنا أعرف يعني أن المعلومات المتوفرة لدينا قليلة أو لا تستند يعني إلى مصادر يعني ذات وجاهة كبيرة، لكن لأنه يعني تتناقل بعض الأنباء فيجب أن نسأل عليها. يعني هناك حديث متناقل بدون مصدر قوي بأنه قد باشرت بالفعل العراق النظر في الكثير من ملفات هؤلاء السوريين، وبأنه توصلت إلى أنه ربما بعضهم يعني قد اعتقلوا ظلما بشكل أو بآخر ولم يكن ضدهم شيء. هل تعتقد أنه مع الطرف العراقي هناك كميات من الأدلة كافية؟ هل تعتقد أنه الزمن الذي وجد فيه هؤلاء السوريون، ونحن نتحدث عن 6 أشهر، كافية بالفعل إلى دراسة ملفاتهم كلهم؟ يعني القضاء العراقي أيضا من جانب آخر هل هو قادر على أنه يتعامل مع هذا الملف؟
3: القضاء العراقي قادر يتعامل مع هذه الملفات، لكن هو الأصل في الموضوع ما علاقة القضاء العراقي معتقلين اعتقلوا في سوريا ونقلوا بما يشبه عملية الإيداع في العراق. هؤلاء مودعين في العراق، يعني هو هذا التوصيف الدقيق، لأن هم يعني إذا كانوا ارتكبوا جرائم أو انسموا إلى تنظيم داعش فهو على الأراضي السورية، لكن نقلوا لظرف أمني خاص، كما نقل صدام حسين على سبيل المثال الطائرات في سنة 91 وأودعها لدى إيران. فهؤلاء يعني هؤلاء وديعة لدى الحكومة العراقية. أنا لا يعني يعني حقيقة عندما قرأت أول مرة في كانون الثاني عندما تم نقل هؤلاء وقرأت تصريح القضاء العراقي بأنه ستتم محاكمتهم بغض النظر عن جنسياتهم، أنا استغربت يعني في نفسي، تساءلت وقلت ما علاقة العراق، يعني لم يرتكبوا جريمة على الأراضي العراقية وليسوا عراقيون، يعني قد يكون إذا كانوا من الجنسية العراقية ف يعني بالتأكيد يعني العراق هو أولى بمحاكمتهم على اعتبار أنه هؤلاء أبناء البلد، وهو الأدرى يعني بالتحقيقات وهو بتقصي المعلومات في المناطق والمدن.
1: يعني هو
3: لكن
1: هذا السؤال الذي تتفضل
3: كمواطن
1: به، قبله كان هناك سؤال آخر بأنه يعني هذه السجون كانت تحت يد التحالف بشكل أو بآخر، لماذا لم يتم تسليمهم إلى دمشق؟ ويعني دمشق عند اندلاع هذه المعركة في الشرق السوري كانت مستقرة وتحت سلطة دمشق بشكل كامل.
3: يعني حقيقة أنا بتقديري الولايات المتحدة كانت تنظر إلى هذا الأمر، أنه يعني تطور حالة الاغتتال لا تزال في تلك الفترة، صحيح يعني في كانون الثاني 2020 كان سوريا قد دخلت عضو رسمي في أو عضو رقم 90 في التعافي الدولي، لكن مع ذلك أنا أعتقد الكثير من يعني أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية لم يكونوا على يقين مطلق، على يقين كامل بقدرة الحكومة العراقية، عفوا الحكومة السورية، على التعامل مع مثل هؤلاء السجناء الخطرين. فهي من باب كما قلنا من باب يعني الإجراءات الاحترازية وجدت أن نقلهم، حتى عندما نقلتهم العراق يعني وضعوا في مطار بغداد الدولي في الجناح العسكري الذي كان تحت إشراف أو كان يعني خاضع لسيطرة الاتحاد الدولي، وضعوا في الجناح العسكري بمطار بغداد الدولي، لم يسلموا للحكومة العراقية، لكن أعتقد في مرحلة لاحقة يعني أصبحوا تحت إشراف الحكومة العراقية.
1: يعني هو بكل الأحوال يعني حتى بعض الجهات الدولية كانت يعني تحذر من هذا الموضوع، ويعني تشير إلى أنه يجب أن يكون بالفعل هناك جهود تبذل من أجل يعني محاكمات عادلة يعني لهؤلاء السجناء الذين نقلوا في هذا الظرف من سوريا إلى العراق. أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الأستاذ رائد الحامد الباحث في الجماعات المسلحة، ضيفي من أربيل. الشكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحكومي. مشاهدينا إذن في محورنا القادم نبحث الفراغ الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا وتداعيات ذلك على سلم الأهل، ابقوا معنا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يطالب ناشطون وأهال في المنطقة الشرقية بتعزيز القبضة الأمنية وزيادة المخافر وعدد العناصر لضبط الأمن. يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة قبيلة حرب في الجزيرة في بيان لها بالكشف عن مصير أحد أبنائها، محملة عناصر ما تسمى بالشبيبة الثورية مسؤولية اختطافه أو قتله واحتجاز جثمانه. كما طالبت الحكومة بتعزيز وجودها الأمني لحفظ السلم الأهلي ومنع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات اعتقال أو خطف في المنطقة.
1: تجاوزات واعتداءات ومطالب للدولة بالتدخل الفوري لوقفها. بيان من قبيلة حرب في الجزيرة يطالب الحكومة بإحكام القبضة الأمنية في المنطقة الشرقية مع مطالبات بضبط السلاح وتعزيز انتشار الدوريات والمخافر ودعمها بعدد أكبر من عناصر الأمن. بيان قبيلة حرب دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الحادثة وتقديمهم إلى القضاء، كما طالب الدولة بالتحرك العاجل لكشف ملابسات القضية ووضع حد لما وصفته بالتجاوزات التي تهدد أمن المدنيين في المنطقة، كما طالب بتعزيز انتشار المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة في قرى وأرياف القامشلي، معتبرة أن ذلك من شأنه حماية السكان والحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات اعتقال أو خطف أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. كما دعا البيان إلى إخلاء مدارس قرى ذبانة وخربة جدوع ورزازة وتل عودة من عناصر الشبيبة الثورية وإعادتها إلى وظيفتها التعليمية. ومع استمرار التوترات الأمنية في مناطق سيطرة قسد ومطالب بضبط السلاح، حذرت القبيلة من تجاهل مطالبها وعدم معالجة الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ولا يقتصر الأمر على اعتداءات الشبيبة الثورية فحسب، بل يطالب أهالي في المنطقة بوضع حد للسلاح المنفلت بعد ظهوره بخلافات عائلية أو نزاعات عشائرية راح ضحيتها العشرات.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع وتحليله ينضم إلينا الشيخ أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، ضيفي من دمشق. مرحبا بك شيخ أحمد. يعني أكيد أنك اطلعت بشكل أو بآخر على هذه الحادثة، وربما يعني هي ليست حادثة منعزلة أو منفردة، يعني المنطقة بشكل عام ساخنة وجميع مكوناتها لديها اعتراضات ومطالبات بشكل أو بآخر للحكومة. أود أن أسألك هنا عن الجانب الأمني، يعني عندما نرى اعتراضا وبيانا بهذا التصعيد من إحدى العشائر، هناك شاب مفقود لم يعرف مصيره حتى الآن، ربما قتل على يد مجموعة أيضا لها نفوذ كانت في المنطقة بشكل أو بآخر، ولا نرى حتى الآن أي رد فعل حكومي ولا تصريح ولا بيان، وربما حتى لم يكن هناك تحقيق. فهل يسعنا هنا في هذا السياق أن نسأل أنه من يسيطر بالفعل أمنيا على هذه المنطقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكر لك أخت نور وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: أولا من حق قبيلة حرب أن تطالب بأبنها، ومن حقنا جميعا نحن أبناء الحسكة أن نطالب بأي شخص يقتل أو يفقد على يد الشبيبة الثورية أو غير الشبيبة الثورية. احنا اليوم دخلنا مرحلة الاندماج ووافقنا على تعيينات السيد رئيس الجمهورية وباركنا بها من أجل حقن الدم في محافظة الحسكة. احنا نواجه حاليا عوائق بالدمج كأبناء قبائل، بحيث أنه كل ما تقدمت الجهات الإدارية والأمنية في محافظة الحسكة في ملف معين تخرج لنا الشبيبة الثورية أو يخرج طرف ثالث يثير الفتنة حقيقة، أو أحيانا بعض الخروقات الأمنية أو خلينا نقول بعض الأمور اللي ما يكون الأمن متواجد فيها تحدث فتنة أو سبب لي فتنة بين مكونات المنطقة. الأياد الخارجية كثيرة، الأياد الداخلية كثيرة كذلك، من أجل إثارة الفتنة في محافظة الحسكة. لكن لدينا عائق كبير، احنا عندنا مشكلة اللي هي اسمها الشبيبة الثورية. حد علمي أنه الأسايش اللي يتبعون منظمة قسد سابقا حاليا صفوا تحت مظلة الدولة، اعتقل قسم منهم. العدد لا أعرف حقيقة، لكن أنا أتأكد لهذا الأمر. لكن هذا ما يكفي أختي نور، إحنا يجب أن تسود الدولة على جميع على كل سنتيمتر من أراضي سوريا. الأمن يجب أن يكون موجود على كل سنتيمتر من أراضي سوريا. إحنا الأمر التحرير وفتح دمشق مو بالسهل، ومحافظة الحسكة أصعب منطقة جغرافية في سوريا، كونها تحمي كونها فيها أقليات وأثنيات وإلى ما هنالك. وتعرفون أنت الوضع كيف كان موجود. إحنا اليوم دعينا في آخر زيارة لمحافظ الحسكة، وكان موجود السيد النائب والسادة مدير الأمن ونائب مدير الأمن إلى وثيقة حرمة الدم بين أبناء ومكونات محافظة الحسكة. والحقيقة لقينا استحسان من السيد المحافظ والسيد نائبه والسادة مدراء الأمن في المحافظة. وهذا الأمر طالبنا فيه لأنه عندنا استشعار في الأيام القادمة أنه هناك طرف أو أطراف تحاول تثير فتنة من أجل أن يكون الوضع الأمني في المحافظة غير مستقر، وأن يؤدي عدم استقرار محافظة الحسكة هو عدم استقرار سوريا. أختي نور، أنت تعرفين أنه محافظة الحسكة هي خزان ثروات سوريا. إلى اليوم بسبب عدم الاندماج بالشكل الكامل مشاريع محافظة الحسكة متوقفة. السيد الرئيس أعطانا 350 مليون وجهها إلى محافظة الحسكة، لكن بسبب الظروف الأمنية إلى الآن لا تستطيع المديريات العمل بالشكل المطلوب، لا تستطيع الجهات الفاعلة التابعة للدولة كذلك بأن تقوم بمهامها. هذا السبب يعود إلى أنه عندنا مشاكل أمنية في المحافظة. الأمن جزاهم الله خير، يعني الحقيقة اتصالات على مدار الساعة ما ينامون قليل، يحاولون أنه يبسطون الأمن في على جميع البقع الجغرافية.
0: بس هو يعني السؤال في هذا السياق، نعم، شيخ أحمد، أنه من هو الأمن؟ يعني هو هذا الجهاز من هم أفراده؟ هل هم من كانوا موجودين أصلا وأصبحوا الآن نفسهم يتبعون للدولة السورية؟ هل هذا شكل الاندماج الذي ينفذ على الأرض؟ أم أنه لا، هناك عناصر جديدة انضمت لهذا أو أتت من محافظات أخرى؟
2: أختي الكريمة، إحنا في محافظة الحسكة يعني مو معقول إحنا منطقيا أنه تجي على جهاز الأشايس اللي كان مشكلته قسد وتقول لهم كلهم روحوا قعدوا بالبيت. أنت راح تخلق عداء جديد. إنما تم على الشكل التالي، تم استقطاب 3000 شخص حسب معرفتي يعني، وإرسالهم إلى معسكرات في النبك، وتم إدخالهم دورات، وحاليا يعملون تحت مظلة الأمن وسيادة العميد مروان اللي هو مسؤول الأمن في محافظة الحسكة المعين من قبل وزير الداخلية، سيد وزير الداخلية والسيد رئيس الجمهورية. أضف أنه جابوا عناصر أمن بقية المحافظات إضافة إلى العناصر المتطوعين أبناء محافظة الحسكة. لكن محافظة الحسكة أختي الكريمة مساحتها 23,000 كيلو متر مربع، يعني قد لبنان مرتين ونص. تحتاج في كل تجمع سكان وفي كل ناحية وفي كل بلدة إلى مغفر. والحكومة حاليا ماشية بهذا الأمر، لكن الإمكانيات حسب ما تكلموا لي الأخوة في الجهاز الأمني، الإمكانيات رغم الإمكانيات المحدودة تم تفعيل اليوم مثلا على سبيل المثال ناحية منطقة الشدادي المرقدة، في تفعيل كذلك على الحدود تل الشاير وفي جبل عبد العزيز، في رأس العين مفعل، في الدرباسية العربية البرة، يعني هالمناطق المحررة عفوا يعني اللي هي تحت سيطرة الدولة بشكل كامل فيها مخافر أمنية، لكن تحتاج إلى دعم من المركز، تحتاج إلى دعم من الحكومة في دمشق. الأخوة في الجهاز الأمني يعملون ليل نهار، وإحنا مع تواصل معهم ليل نهار. إحنا نساعدهم في شيء في استتباب الأمن، نساعدهم في الأمور اللي هم يحتاجونها، ونتشاور في الأمور الأمنية في المناطق اللي إحنا عايشين بها. بقية المناطق المشتركة أختي الكريمة، المناطق المشتركة في مدينة الحسكة والقامشلة والمالكية والدرباسية وعامودة، هاي المناطق فيها الأسايش، لكن فيها كذلك جهاز ثاني اللي هو اسمه الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية تعيق عمل الأسايش وتعيق عمل الجهاز الأمني. في مراكز أمنية موجودة مشتركة كذلك ما بين الأسايش والأمن السوري في القامشلي وفي الحسكة، لكن كلما حدثت مشكلة أو حدثت أي شيء بسيط يعني تتدخل الشبيبة الثورية.
0: شيخ أحمد، يعني سأناقش موضوع الشبيبة الثورية، يعني لأنه هذا الموضوع جدا مهم وربما له علاقة باتفاق الاندماج نفسه. نعم. سأناقشه بشكل منفرد، لكن يعني أود أن أفهم منك أنه إذا كان هناك الآن منطقة رمادية في الأمن أو ثغرة أمنية، هل هذا بسبب أن هناك مشكلة بالاندماج نفسه أم هو بسبب أنه ما زالت القيادة غير واضحة؟ يعني هؤلاء المسؤولين عن الأمن في هذه المناطق والمخافر وما إلى هنالك على قلة عددهم وإمكانياتهم، هل هناك جهة واضحة يأخذون الأوامر منها؟ ومن هي هذه الجهة؟ هل هذا واضح بالنسبة للسكان شيخ أحمد؟
2: أختي الكريمة، في المناطق اللي تحت سيطرة الأمن بشكل كامل، يعني احنا ما لازم نفصل لكن نكون واقعيين، المناطق العربية خلينا نقول ياخذون الأوامر بشكل مباشر من سيادة العميد مروان وسيادة العميد خلف أبو القاسم. هؤلاء مشرفين بشكل كامل، وهذه مناطق هادئة جدا على فكرة، يعني ما فيها مشاكل الحمد لله، تحدث حالات فردية نحلها احنا كأبناء قبائل فيما بيننا. لكن موضوع ثاني مثلا مخدرات، موضوع
0: لكن هذا ليس طبيعيا شيخ أحمد، هذا ليس طبيعيا وبحاجة لبحث أنه أين يعني.
2: بس أوضح لك أختي الكريمة، بقيت المناطق اللي هي مشتركة، أنا مثل ما ذكرت سابقا المناطق المشتركة في الأخ نائب مدير الأمن العام في الحسكة الأخ سيامنت. الأخ سيامنت بالاشتراك مع الجهاز الأمني، القيادة الأمنية، يشرف كذلك على هذه المناطق. لكن الاندماج يحتاج إلى وقت بسيط، يعني إحنا حتى نكون واقعيين أختي الكريمة، هم كانوا مسيطرين على جميع المحافظة، على الجزيرة والفرات بشكل كامل، بليلة وضحاها فقدوا كل شيء. فإحنا ما نجي كذلك بليلة وضحاها نقولهم يلا اطلعوا برا. اللي يحب يندمج منهم الدولة راح تدخله، اللي ما يحب يندمج يجلس في بيته، وإذا بده يسوي مشاكل يجب اعتقاله. وهذا ينطبق مو بس على الأخوة الكرد أو بقية المكونات، ينطبق على جميع المكونات في محافظة الحسكة من عرب وكرد وأشورين وسريان وغيره. إحنا اليوم نطالب أنه زيادة الدعم للجهاز الأمني في محافظة الحسكة من آليات ومن فتح باب تطويع. احنا عندنا شباب عاطلين عن العمل وكانوا جيش حر سابق، اشتركوا في الثورة، ومنهم من لم يشترك لكن نفسوا مع الدولة الجديدة وإلهم مثل ما يقولون يحترمون دولتنا ويحترمون حكومتنا. نطالب فتح التطويع حتى رفع سقف الأعمار، يعني عندنا شباب عاطلين عمل بدل أن يذهبوا إلى لبنان أو يهربون لتركيا أو غير دولة، افتح لهم سوي لهم دورات ودخلهم بجهاز الأمن. احنا كمحافظة نكتفي بهذا الأمر. هذا المطلوب من الأخوة في وزارة الداخلية ومن حتى رئاسة الجمهورية. الحسكة احنا بقينا 15 سنة ما عندنا تعليم أختي الكريمة، حتى نكون واقعيين، فلذلك تلقين عدد كبير غير يعني ممكن يقرأ ويكتب لا أكثر ولا أقل، لا يحمل شهادة. لذلك شروط الانتساب إلى قوى الأمن يجب أن تكون في محافظة الحسكة غير بقية المحافظات. يعني أنت الشاب كان عمره أو الطفل كان عمره 10 سنوات، اليوم عمره 25 سنة ما عنده شهادة، هذا أمر طبيعي لأنه ما دخل مدرسة أختي الكريمة، تهجر أو المدارس أغلقتها سابقا قسد ما
0: يعني
2: كانت
0: هي هذه إشكالية أخرى يعني. وللأمانة شيخ أحمد هي ليست في الحسكة، يعني هذا ما يقوله السوريون في يعني مناطق كثيرة فيما يخص التوظيف حتى في قطاعات خارج موضوع قطاع الأمن. أود فقط أن أسألك، حتى يوم لقائكم بالمحافظ شيخ أحمد استضفتك في ذلك اليوم، يعني كان اللقاء إيجابيا بحسب ما شرحته، لكن يعني يبدو أن المشاكل لا تنتهي، يعني عادت هذه المشاكل. والطرح الذي يطرح، يعني الطرح اليوم في بيان قبيلة حرب، يعني هو يقول للدولة بشكل أو بآخر بأنه إذا لم تقومي بحمايتنا فنحن نعرف كيف سنقوم بحماية أنفسنا. هذا يعني أن القبيلة في هذه المنطقة ما زال لديها سلاحها، وأن الدولة لا تحتكر السلاح في هذه المنطقة، والمنطقة أصلا لها مشاكلها وليس هناك ضبط أمني، فهذا يجعل الاحتكاك أكثر خطورة شيخ أحمد. وحتى عندما يطفأ بلقاء مع المحافظ أو لقاء مع وزير الداخلية أو ما إلى هنالك يمكن أن يشتعل في أي لحظة.
2: أختي الكريمة، أولا السلاح، حمل السلاح في محافظة الحسكة وفي المنطقة الشرقية جزيرة والفرات هذا فلكلور، وهذا كان موجود حتى أيام النظام الهارب السابق، يعني سابقا كانت في دكتاتورية ما استطاعت السيطرة على. إحنا منطقتنا مناطق قبائلية، ومن أساسيات أبناء القبائل أن يكون في قطعة أو قطعتين سلاح في البيت، وهذا حقه، لكن إحنا ما نظهروا نخرجوا. إحنا محافظتنا كما ذكرت أختي الكريمة 23,000 كيلومتر مربع، والسكان متوزعين في جميع أنحاء المحافظة، يعني ما عندنا بقعة جغرافية فاضية. عندنا مكونات كانت في داعش موجودة ثم جاءت قسد وحاليا موجودة الدولة. نعم إحنا ندعو الدولة لتنظيم حمل السلاح، يعني الوضع في محافظة الحسكة مثل فتح تراخيص، ضبط السلام، ممنوع الحمل في الشوارع، هذا أمر طبيعي من حق الدولة، وأنا أطالب بهذا الشيء أختي الكريمة. فتح ترخيص السلاح كذلك يدور مال للدولة حتى يكون لوزارة الداخلية، يدفعون رسوم أنه الدولة تعرف أنه هذا الشخص عنده قطعة أو قطعتين سلاح. عندما يتم ضبط حمل السلاح كذلك في الشوارع، حاليا احنا اذا تذهبي الى محافظه الحسكه في الشوارع لا حد يحمل السلاح اختي، ما في حد يحمل السلاح، ليش؟ المناطق الهاديه ما حد يشيل، ما في داعي له نهائيا.
0: هذا خطاب، لكن يعني خطاب القبيله اليوم او خطاب العشيره بشكل عام انه اذا الدوله ما بدها تحمينا نحن سنحمي انفسنا، ما الذي يعني ذلك؟
2: لا لا، الدولة تحميهم أختي الكريمة، الدولة مو عاجزة عن حماية جميع أبناء سوريا، وإحنا نشيد على إيد الدولة في حمايتك. لو أن الأمر الدولة غير عاجزة عن حماية المنطقة كان شكلنا جيوش في المنطقة من القبائل وحمينا أنفسنا كما حدث في 2013، كنا حامين أنفسنا وكان عندنا سلاحنا وجيشنا. لكن اليوم في دولة أختي الكريمة، أبناء الدولة من هم؟ أبناءنا إحنا، الجيش والأمن أبناء من هم؟ هم أبناء نفسهم. فلذلك إحنا قلنا لهم روحوا سلموا سلاحكم للدولة، أو بالأحرى اترك سلاحك في البيت وروح انضم للدولة، إذا طلبوا منك السلاح أعطيه. فكثير من احنا وجدنا مخازن اسلحه كثيره سلمناها للدوله اختي الكريمه، سيارات وغيره وغيره. احنا نريد دولتنا تنشا. قبيله حرب انا معاهم، كان الموضوع عاطفي لانه الموضوع يمس ابنهم وهو ابننا، ومن حقهم ومن حقنا جميعا ان توقف الشبيبه الثوريه الانتهاكات بحق ابناء المنطقه في محافظه الحسكه، ومن حقهم كذلك ان تحل هذه المنظمه. موجود الاسايش، أما أن يذهبوا يتطوعوا بالأسايش ويدخلون دورات ضمن أو تحت غطاء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أو يجلسون في بيوتهم في حال قاموا باعتداءات أو غير ذلك، يجب أن يحاكموا ويوضع لهم حد. الدولة مو عاجزة أختي الكريمة، لكن الدولة ما تريد تثير مشاكل. إحنا في محافظة الحسكة اليوم مدراء الأمن وجهونا رسائل وزارونا كذلك في المضافات أنه أخي تدخلوا في إنهاء حالة الاحتقان بين الناس. أنا شخصيا كنت من الرافضين جدا للذهاب والجلوس مع المحافظ، حتى فترة كنت ما أعترف فيه، لكن بالأخير حتى نكون واقعيين، حرمة الدم تتطلب مني أجلس مع أي إنسان. إحنا يكفي، شبعنا دم محافظة الحسكة، شبع التهجير ودم وشبعت كل شيء. إحنا مرينا بثلاث أربع جهات كانت تدير هاي المنطقة. لذلك اذهب إلى أي شخص في الشارع في محافظة الحسكة من عرب وكرد وغير وسريان وكذا، يقول لك أنا بس أريد أعيش، يكفي. مشاريعنا في محافظة الحسكة
0: يعني
2: متوقفة على الدمج.
0: يعني أنا وجه هذا الدفع من قبل الحكومة بأنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال السلم الأهلي أو لنقل السيطرة الأهلية من عشائر المنطقة وأعيانها وما إلى هنالك على موضوع التصعيد، وقد قمتم بذلك، يعني أنتم من طرفكم تحاولون بالفعل السيطرة على موضوع التصعيد، لكن ألا يحق لكم أيضا أن تقدم لكم الحكومة آليات للمحاسبة وآليات للبحث في قضية مثل هذه القضايا التي تتفضل بها، مثل مثلا حل الشبيبة الثورية؟ الشبيبة الثورية لم تكن ضمن هيكل قسد، هل نعرف إن كانت ضمن الاتفاق؟ لم تكن ضمن الاتفاق، هي من حلها أو إنهائها هذا من اختصاص من على سبيل المثال؟
2: أختي الكريمة، أولاً في وجود الدولة كعمل مسلح القبيلة ما لها أي دور حتى نكون واقعيين، وإحنا ما نسمح نتدخل في عمل الدولة. إحنا كقبيلة في حال تم اعتداء على الدولة والدولة طلبت منا أو رأينا إحنا بأنه مطلوب منا مساعدة الدولة والجهاز الأمني وزارة الدفاع، سنكون أول الناس وسنكون قبل الدولة كذلك. لكن اليوم الدولة موجودة، الجيش ما شاء الله بلش يعني يأخذ مواقعه الحقيقية، الأمن كذلك. في الدولة ما راح تطلب منا أنه ندخل في حرب مع الشبيبة الثورية أو للقضاء على الشبيبة الثورية. ليش؟ أولا أختي الكريمة، الشبيبة الثورية من هم؟ هم أبناء المنطقة، وحتى نكون واقعيين هم من الأخوة الكرد من هذا المكون. إذا إحنا دخلنا كعشائر وحاربنا الشبيبة الثورية، معناته راح نرجع للمربع الأول وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
0: أكيد أنا مش هذا كان سؤالي،
2: اتفاق الدمج راح تنتهي.
0: إيه، أنا كان سؤالي إنه هذه مسؤولية من؟ يعني هذه منظمة كانت موجودة في المنطقة، ليست من هيكل القسد، يعني لن تندمج لأنه ليست من هيكل القسد، وعليها حتى إشكاليات في موضوع يعني في جرائم حرب، في موضوع تجنيد الأطفال على سبيل المثال. فهذه مسؤولية من حلها؟
2: تسمحي لي أختي؟
0: تفضل.
2: أختي، موضوع تجنيد الأطفال هذه وثقتها منظمات دولية، وفيما بعد راح تكون محاكم دولية لكل شيء، كلنا تحت القانون. لكن أريد أوضح لك شغلة، الدولة موجودة، إحنا كأبناء قبائل و اللي كنا مثل ما يقولون أيام الجيش الحر أو أيام الجهاد في الثورة السورية، كان عندنا جيش خاص بكل قبيلة أو بكل منطقة. احنا في منطقة في جنوب الحسكة كان عندنا تقريبا جيش خاص بجنوب الحسكة،
0: طيب
2: كفصيل، طبعا مو هذاك الفصيل، كنا مسيطرين على مناطقنا والأمن مستتب. ليش؟ لأنه كنا أبناء المنطقة ونعرفها. لكن اليوم دخلت الدولة، أبنائنا صفوا ضمن سلك الدولة، فواجبنا احنا نساند أبنائنا في سلك الدولة، وواجبنا كذلك نساند وزارة الدفاع، لكن ما ندخل في صدام مع الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية من اختصاص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
0: خلاص يعني هكذا حصلت على إجابة سؤالي، يعني هكذا أنا حصلت على إجابة سؤالي إنه المسؤول هو وزارة الدفاع والداخلية. طيب انضم إلينا العقيد مصطفى الشداد الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من حلب، ويعني لسبب ما قد تأخر عقيد مصطفى دخولك حتى الآن، يعني لعلنا نحاول أن نبحث معك بعض الأشياء في الدقائق المتبقية. يعني يبدو إنه المشكلة يعني هي من عدة طبقات في الحسكة، لا أدري إن كنت قد سمعت مداخلة الشيخ أحمد كلها. هي بداية موضوع الاندماج وإنجازه على الصعيد الأمني بشكل أو بآخر، وأنه هذه التشكيلات اللي هي خارج الدولة الآن مثل الشبيبة الثورية، أيضا من هو المسؤول عن ضبطها أو حلها خلال هذه الفترة؟
3: مساء الخير سيدتي ريف لكل مشاهدين قناة سوريا، وأعتذر عن التأخير لأسباب قاهرة للأمانة، ولكن اضطرينا للتأخير وأعتذر.
0: احنا بدنا نكسر تفضل.
3: إن شاء الله إن شاء الله في المرات القادمة، ونحن إن شاء الله دائما معكم بإذن الله. أنا للأمانة لم أستمع إلى مداخلة الشيخ أحمد، ولكن نتكلم بالإطار العام ما يجري في الجزيرة السورية، ما يجري في المنطقة الشرقية، هي يعني ضمن خلينا نحكي نحن ضمن نطاق الواقعي والمنطقي. لا يوجد يعني نحن ما نسمعه من دعوات بالنسبه من الاهالي او من شيوخ العشائر، هي مطالبات، هي حق مواطن في ان تقوم الدوله بحمايته، بان تضبط الامور، بان تسير العجله الاقتصاديه. لكن لا يخفى على احد سيدتي ان المنطقه الشرقيه هي لم تدخل في وحده الدوله الا مؤخرا. يوجد كان هناك عده امور، ونحن شرحناها في كثير من الخروجات سواء على قناتكم الكريمه وعلى الكثير من القنوات. تواجد قسد، متى انسحبت قسد، متى دخلت الدوله، هذه كلها امور للامانه هي
0: بس يعني صار يعني الاتفاق صار له 6 أشهر تقريبا او اكثر حتى ربما، يعني نتحدث عن عده اشهر، ونتحدث عن يعني فراغ امني واضح. يعني حتى ما بدانا به الحلقه انه حادثه كهذه يصدر فيها بيان قبلي ولا تعلق الحكومه ولا تفتح تحقيقا ولا نسمع لها ركزان.
3: سيدتي الفراغ الأمني فراغ أمني موجود، ولكن الفراغ الأمني لا يعني أنه لا يوجد أمن بالمطلق. نعم هناك فراغ أمني، هذا الفراغ الأمني ناتج عن تداخل قوتين كانت موجودتان في الماضي. هذه التداخلية بالمهام أدت إلى ما أدت إليه في الوقت الحالي. هذا انعكاس على أنا أشرح على الواقع الأمني. بالنسبة كواقع أمني هذا إجراء طبيعي سوف تمر به منطقة الجزيرة السورية بسبب بسط السيطرة كان من قبل فصيل عسكري. هذا الفصيل تأخر دخوله في الدولة كثيرا، نتاج تأخره انعكست حاليا على الواقع الأمني. منطقة الجزيرة السورية سيدتي منطقة يعني هي على الحدود العراقية، هي تتعرض ما تتعرض له من عمليات داعش، تتعرض ما تتعرض له من عمليات التهريب، تتعرض كان يجب الإسراع أكثر في دخول قسد واندماجها مع الجيش. تأخر قسد في الاندماج هو ما كان أحد انعكاساته هذا الفراغ الأمني الذي جرى. لغاية اليوم نحن نعي والكل يعي أن ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم تطبيقها من قبل قسد لغاية الآن مع الحكومة. الحكومة يعني تساير الجميع، الحكومة تريد الجميع، الحكومة لا تريد أن تخلق واقع يعني تفرقة أو واقع عسكري. يعني هذه
0: مو الحكومة، أحيانا الوقائع عقيد مصطفى، أحيانا الوقائع نفسها هي من تخلق ذلك. يعني حتى اليوم في بيان قبيلة حرب هم يتحدثون عن أنه حادثة كهذه تهدد السلم الأهلي في المنطقة، قد تؤدي إلى مواجهات أهلية. يعني
3: نعم أنا تكلمت معك من البداية، أنا قلت لك الواقع الأمني هو حق للمواطن، المواطن حقه أن تقوم الدولة بحمايته، من حقه أن تفرض الدولة الواقع الأمني. ولكن سيدتي ما يجري حاليا هو انعكاس دولي على الموقف السوري. نحن نعي تماما بأن هناك دول متعددة تدخل في موضوع قصد مع الدولة السورية. الأمور انحلت، ولكن يوجد بعض العقبات الصغيرة، ورأيتم ما رأيتم به يعني، والجميع شاهد بالفترة الماضية من عمليات اندماج، من عمليات تغيرات في هيكلية الجيش السوري، كانت كلها لنبذ الخلاف والتفرقة ما بين أبناء.
0: أنا آسفة عقيد مصطفى أنه انتهى وقتي، بس يعني أود أن أعرف منك ما هي الدول التي ما زالت تتدخل في موضوع قسد بعد كل ما حدث، وأن هناك اتفاق واندماج وتصريحات مظلوم عبدي إيجابية وكل ذلك؟
3: طبعا التصريحات مظلوم عبدي الأمانة جيدة، ولكن نحن نعي أن من كانوا تحت سيطرة قسد لا لا, لا

0: بالنسبه
1: اعتذر منكم، انا اعتذر منكم.
0: شكرا جزيلا لك العقيد مصطفى شداد الخبير الامني والاستراتيجي ضيفي من حلب. الشكر ايضا موصول للشيخ احمد حماده الاسعد شيخ قبيله الجبور ضيفي من دمشق. مشاهدينا في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث في أسباب ضعف حضور المرأة في مواقع صنع القرار. ابقوا معنا.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن اجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي تعطيني قوة انه انا هلأ ما عاد اي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: لا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحثت لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق خلال جلسة حوارية بعنوان مشاركة المرأة في صنع القرار سبل تعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية بمشاركة عضوتين من مجلس الشعب وممثلتين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب عدد من سيدات الأعمال. وناقشت المشاركات ناقشنا التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل والحياة العامة وأهمية تمكينها اقتصاديا ورفع كفاءتها وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، إضافة إلى دور التشريعات والمجتمع في توفير بيئة داعمة لمشاركتها. كما تناول الحوار موضوع الكوتا وتمثيل المرأة مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين زيادة المشاركة النسائية والحفاظ على الكفاءة والاستحقاق معيارا أساسيا للوصول إلى مواقع المسؤولية. وخلص اللقاء إلى مجموعة توصيات لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والاقتصادية والمجتمعية وتوسيع هذا النوع من الحوارات في مختلف المحافظات. وخلص اللقاء أيضا إلى توصيات شملت الاستثمار في تأهيل المرأة ورفع كفاءتها وتطوير التشريعات الداعمة لمشاركتها في الحياة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بدورها كشريك في التنمية، إلى جانب بحث آليات زيادة تمثيلها في مواقع القرار بما فيها الكوتا مع الحفاظ على الكفاءة والاستحقاق كمعايير أساسية.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا تنضم إلينا الأستاذة دانا عبدين رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة وأحدى منظمات الورشة ضيفتي من دمشق. أستاذة دانا أرحب بك وسعيدة بوجودك معنا لهذه الليلة. دعيني أبدأ من سؤال طرح ربما بشكل أو بآخر أو ربما هو كان لب نقاشكم اليوم خلال هذه الورشة، أنه كيف ننتقل من الحديث عن تمكين المرأة إلى توفير الظروف التي تجعلها موجودة اليوم في مركز صنع القرار حسب كفاءتها وحسب اختصاصها؟ هل تعتقدين أنه لدينا اليوم جواب على هذا السؤال أم ما زلنا قبله بكثير؟
1: يعطيك العافية وشكرا كثير على الاستضافة ولإتاحة الفرصة لأنه نحكي بهيك موضوع مهم، وحقيقة هو اليوم حديث الساعة لازم يكون بسوريا الجديدة. اليوم نحن وقت اللي منجي منحكي على موضوع تمكين النساء فلازم نحن ناخده بكل أبعاده صراحة، الأبعاد اللي هي بتخص التمكين اللي هو التمكين الإطاري اللي هو بالتعليم والتدريب وهذه الأمور، والإطار الثاني اللي هو بخص بقى البيئة الحاضنة لتمكين النساء، واللي منها هو البيئة التشريعية والاقتصادية، الحالة الاقتصادية وما إلى ذلك. فاليوم نحن طبعاً الأمر متاح، طبعاً المرأة السورية بتاريخها قادرة أن تكون الشخص موجود بصناعة القرار وقادرة أن تحمل مسؤولية صناعة القرار طبعاً، وتكون مواكبة للتطوير سوريا الجديدة. ونحن برؤيتنا كمؤسسة ومجموعة المؤسسات اللي نحن مبارح انطلقنا منها الجلسة كانت عم تقول إنه لابد من تضافر جميع الجهود اليوم وبالدعم الحكومي لحتى اليوم تقدر تنهض المرأة السورية من جديد. هي طبعا موجودة ودائما، بس نهوضها هو نهوض جماعي بده يكون، يعني بأنه يعمل عن جد حركة بتغيير البيئة اليوم الاجتماعية بسوريا وتكون متقبلة لحتى لدور جديد إلى هو دور صناعتها للقرار بسوريا الجديدة.
0: يعني مما تفضلت به أستاذة دانا يعني وهو نقاش أيضا مهم، ونحب أن نعرف أن المرأة السورية أين اليوم في هذا النقاش وهو موضوع التمكين. هل تعتقدين أنه نحن ما زلنا بحاجة للعمل على تمكين المرأة أم أنه النظر إلى المرأة كمواطنة يجب أن يكون لها كل الحقوق والواجبات التي تنطبق على أي مواطن آخر في الدولة قادر على إيصالنا إلى مكان أفضل اليوم، خاصة أنه نحن يعني نتحدث عن أنه مرينا خلال فترة الثورة خلال 15 سنة بمراحل كثيرة كان للمرأة دور فعال فيها بشكل أو بآخر وتم تقبلها في المجال العام بشكل أو بآخر حتى لو كان ذلك بتوصيات أو وفق قوانين مؤسسات أو ما إلى هنالك، لكن كان هناك تمرين لمدة سنوات على وجود المرأة في المجال العام. أين نحن اليوم بين التمكين والمواطنة المكتملة؟ أين نقع بين هذين المصطلحين؟
1: لا شك نحن لازم نشوف كمان المستويات اللي واصلت لهم المرأة السورية على اختلاف البيئات واختلاف التجارب اللي هي قامت فيها، فنحن ما بنقدر نقول انه نحن المرأة السورية بعيدة عن المواطنة الكاملة او هي بمسار بعيد عن التمكين، ولكن هي اطار متواصل. يعني انا دائما بقول انه عملية وصول المرأة لصناعة القرار هو سكة بيبدأ شخص بيكون بالمقدمة وناس بأماكن مختلفة تانية يعني وبأدوار مختلفة أخرى. كلياتنا اليوم قادرين لأنه نصل للمواطنة الحقيقية، وفي كتير سيدات عم تقوم بعملها وتدعم سيدات أخريات لحتى يكونوا بمسار تمكين حقيقي. فنحن ما بنقدر اليوم نجزم بأنه يعني التضحيات اللي قدمتها المرأة السورية بالفترة السابقة يعني جمة، ما حرام نختزلها بحديث بخمس دقائق. هي الأم والأخت والزوجة والمن ضحت وقدمت وبانية السلام يعني والحقيقة فرضت عليه المرحلة الماضية يمكن أدوار ما كانت معيلة، كانت لأسر بأكملها فقدت معيلة يعني، فهي يوم اللي انحطت بظرف كمان أثبتت جدارة وأثبتت مسؤولية، وهذا اللي بيخلينا بيحملنا على عاتقنا إنه هي بكل الظروف اللي مرقت عليها المرأة السورية كانت رقم صعب، كانت حاضرة موجودة باختلاف الأدوار اللي فرضت عليها اللي هي يمكن ما اختارتها ولا مرة. وبالتالي نحن اليوم أمام مسؤولية حقيقية، بأنه مسؤولية جماعية الحقيقة، ما هي مسؤولية نسوية أو مسؤولية حكومية أو مسؤولية اقتصادية، لا هي مسؤولية تضافر جهود متكاملة وخاصة القانونية والتشريعية اليوم
0: يعني هي إن لم
1: لتدعم
0: تكن
1: دور
0: جهود
1: المرأة
0: حكومية،
1: الحقيقية
0: إذا لم نكن بحاجة جهود حكومية، ما الأهم اليوم من الجهد
1: بحاجة
0: الحكومي؟ لأن أستاذة دانا كل ما تفضلت به
1: بحاجة
0: بوجود المرأة في الاقتصاد، بوجودها في مجال المجتمع المدني، في التعليم، في أي مكان آخر، كل ما تفضلت به لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في اختيار المرأة لتكون جزءا من صناعة القرار، وهذا ما يحتاجه التغيير في المجتمعات.
1: صح تماما صح. اليوم يعني انا نحن رؤيتنا بالمؤسسه لا نضع اللوم مباشر على احد انه هو مقصر في اداء مهامه، نحن بنشوف العمل الجماعي هو من يوصل الى النتائج الفضله. يعني انا اليوم بقدر اقول لك انه الاطار الحكومي اليوم غير ممكن للسيدات، هذا حقيقه، ولكن ما بقدر اشوفه انه هو الوحيد العائق لوصول السيدات، لانه نحن اليوم اذا افترضنا انه في كوتا مثلا نسائيه اليوم اللي هي ما لها موجوده واللي هي ضروره مثلا، خلينا نقول، بس مو هي الوحيده اللي اليوم بتوصل السيدات لانه يكونوا السيدات المناسبات بالمكان المناسب، في ادوار اخرى، في ادوار مجتمعيه واقتصاديه اذا تضافرت مع الفرص الموجوده يلي جزء منها واساسي كثير هو الجزء الحكومي يلي هو بده يكون داعم، فنحن منقول نحن مشينا على السكة الصحيحة، وبكرة أو بعد 10 سنين المرأة السورية قادرة تعمل 1 2 3، أو بعد 5 سنين أو خلال الفترة الانتقالية قادرة تنتقل من مرحلة شخص داعم لشخص قادر
0: صحيح.
1: على أنه يخلق رؤية واضحة للنساء السوريات.
0: هو نحن يعني نصر على نقاش المرحلة الانتقالية نفسها، لأنه هي بطبيعة الحال ستحدد ربما
1: صح.
0: يعني العقود التي تليها.
1: صح.
0: من دمشق تنضم إلينا أيضا الكاتبة والناشطة في قضايا المرأة الأستاذة رواد إبراهيم. مرحبا بك أستاذة رواد.
2: أهلا
0: لا أدري إن
2: أهلا
0: كنت،
2: فيك مساء الخير.
0: أهلا فيك، يعني سعيدة أنك معنا الليلة. لا أدري إن كنت قد اطلعت على مخرجات الورشة التي يعني نأخذها كمنطلق لحديثنا هذا، لكن أود منك تعليقا، هل تعتقدين أنه تواجد النساء اليوم، يعني اليوم هناك عضوة من مجلس الشعب كانت في هذه الورشة، وللأسف يعني الوجود النسائي في مجلس الشعب أصلا ضعيف جدا، هل تعتقدين أنه هذا التواجد النسائي، خلينا نحكي من الجانب التشريعي، قادر بالفعل على تغيير وضع المرأة؟ هل هو بالتنوع الكافي؟ هل هو كافي عدديا حتى من أجل أن نتحدث عن أنه ستكون المرحلة الانتقالية بالفعل حاسمة في وجود المرأة لاحقا في الدولة وصنع القرار؟
2: الحقيقة وجود المرأة في مجلس الشعب، في مجلس الشعب إذا بدنا نسميه الآن، يعني أولا في أسباب عديدة أنه تخلي المرأة غير فاعلة وغير مؤثرة في اتخاذ القرارات. أولا عددهم قليل مثل ما بنعرف، وما بعرف الحقيقة، ما بنعرف نحن كنساء، ما عرفنا مين هن النساء اللواتي وصلنا إلى المجلس وكيف وصلنا، لأنه مثل ما بنعرف يعني تعيننا تعيين، وبالتالي ما بنعرف شو الكفاءات ولا شو الخلفيات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية التي تتمتع بها هذه النساء. وعلى ما أعتقد أنا المرأة ثقافتها يعني وإيمانها بوجودها وبدفاع عن النساء وخبرتها، يعني لازم يكون عندها خبرة طويلة طبعا وباع طويل في الدفاع عن حقوق النساء وحماية مكتسباتهم إذا كان في مكتسبات، والدفاع عما يجب أن يحصلنا عليه في المستقبل. لا أدري أنا الحقيقة ما عندي أي فكرة.
0: هو أستاذ رواد منشورة، يعني أسماء عضوات مجلس الشعب منشورة، نحن نتحدث عن 22 تقريبا، يعني إذا كنت أستطيع استحضار الرقم بدقة، 10% فقط.
2: إيه
0: وفي جزء معين، صحيح. لا هو أكيد يعني فقط للتأكيد فقط على المعلومة أن هناك جزء معين وهناك جزء. وهنا أيضا يعني يأتي سؤال آخر عن ثقافة المجتمع، أنه للأسف الانتخابات المحدودة التي أوصلت أعضاء مجلس الشعب كان العدد فيها أقل بكثير من الذين تم اختيارهم بطريقة التعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهذا يعكس أيضا يعني أو يعطينا فكرة عن الديناميكيات الاجتماعية. أستاذ رواد،
2: الحقيقة ليس فقط الوضع الاجتماعي، لأنه أنا حضرت طبعا جلسة مع اللجنة العليا للانتخابات وتحدثنا بهذا الموضوع، ونحن طرحنا موضوع الكوتا أنه لازم تكون 30% على الأقل للوصول إلى 50%، وطبعا كان يعني لم يؤخذ الموضوع بشكل جدي. لكن أنا طريقة الانتخابات لم تكن متاحة لكي ترشح النساء أنفسهن إلى المجلس أصلا يعني، وطريقة الانتخابات بعتقد لم تعطي فرص للنساء ليصلنا إلى هذا المكان. يعني أنا تابعت طبعا الانتخابات، لكن نحن هي كانت طريقة مختلفة جدا عما كنا متعودين عليه في الانتخابات طبعا، وهذيك الانتخابات لم تكن أبدا نزيهة، وكان طبعا بيحطوا مثل ما بنعرف كلياتنا كان يوصل على المجلس اللي بدهن اياه الى اخره. ولكن في هذه المرحلة تمت الانتخابات بطريقة ايضا كثير من الناس ما كانت فهمانة كيف يعني شو يعني انتخابات وليش هيك صارت، ليش في لجنة عليا للانتخابات وليش في لجان فرعية، وكيف اللجان الفرعية وصلت العالم لتصير عضوة مجلس شعب. فبعتقد أنا مو بس طبعا الجانب الاجتماعي مهم جدا جدا يعني، ونحن بنعرف أنه في تأثير كبير هلأ يعني على وجود المرأة سلبا في كثير من مناحي الحياة. هلأ هذا التأثير هل هو فعلا متجذر ببنية عقلية الشعب السوري أم لا؟ أنا ما بعتقد، يعني ما بعتقد أنه هذا الشيء متجذر في البنية، وإذا كان متجذر فعلينا أن نعمل جاهدين.
0: لكن يعني كيف منفسر أنه يعني الانتخابات المحدودة أوصلت فقط 7 نساء إلى مجلس الشعب، في حين أنه السلطة التنفيذية قامت بتعيين 15؟ يعني
2: تماماً
0: يعني هذا مخيب، يعني هذا مخيب بشكل أو بآخر. مخيب
2: أنا عم بحكي أنه في عاملين أساسيين، العامل الأول هو طريقة الانتخابات واللجان التي شكلت، والعامل الثاني هو عامل اجتماعي ما في شك، يعني لأنه في بالأخص أنه في مناطق لا تعلم ما معنى انتخابات. يعني في مناطق بعيدة جدا لا تعرف، ما بتعرف شو هي الانتخابات يعني، وكيف ولا تعرف المرأة كيف ترشح نفسها ولماذا ترشح نفسها لهذه الانتخابات. فعمليا غياب الوعي، وثانيا طريقة الانتخابات أوصلتنا لما عليه المرأة الآن في الشعب.
0: طيب أستاذة دانا، يعني أود أن أنطلق من نقطة الكوتا يعني حتى أسأل سؤالا عام. ألا تعتقدين أنه هذا السؤال أصلا أصبح متأخرا؟ يعني لماذا نناقش الآن الكوتا ونحن عندنا حكومة ناجزة؟ لا نعرف، ربما تستمر هذه الحكومة أشهر أو سنوات، لا أحد يعرف ما هي مدتها، ولدينا مجلس شعب ربما يستمر حتى نهاية المرحلة الانتقالية، وربما قد يمدد له أيضا، ونحن نتحدثون عن أن النساء لا يتجاوز عددهن 10% طبعا، ما عدا الاعتراضات الأخرى التي تسأل عن مدى تنوع هذه الكتلة النسائية ومدى قدرتها على مواكبة كل اتجاه السوريات يعني أو كل الاتجاهات الفكرية الموجودة في سوريا للنساء اليوم. فسؤالي، هل نناقش موضوع الكوتا في وقت متأخر؟ هل نستطيع بشكل أو بآخر أن نتجاوز التمثيل الضعيف للمرأة وما سيؤثره ذلك على وضعها في المستقبل؟
1: لا شك موضوع الكوتا هو موضوع نحن وجهة نظرنا أنه هو ضرورة مرحلية، ولكن ما لا ضرورة أنه هي الوحيدة اللي بدها توصل النساء لهذا المكان. صح، بقدر خبرك أنه في كتير عالم ضده وسيدات ضده للكوتا، وبيقولوا أنه هن عدم وصول المرأة بدون كوتا هذا يعني ضعف بنيوي بوجودها، وهذا بده تحسين لأنه يرفضنا وصول نساء غير قادرات على الوصول. هذا حديث يعني صوته عالي بالشارع السوري، ولكن
0: بس قصدي
1: الواحد
0: يعني أنا
1: يعني
0: سؤالي أستاذة دانا أنه نحن لا حصلنا على الكوتا ولا حصلنا على تمثيل للنساء بشكل يعني عفوي في المجتمع.
1: مع الأسف، وأحد الأسباب اللي وصلت لهذا المكان، بعيداً عن يعني نحن بنقدر نقول أنه كان من الممكن أنه يكون العملية الانتخابية المغلقة، يعني كان ممكن تكون أنه ممكنة أكثر لوصول النساء، لأنه في عنا صوت سياسي نسوي ولكن ما نو قوي كثير، كان ممكن يوصل السيدات لمكان لمجلس التشريعي إذا أخذنا المجلس التشريعي معيار يعني. ونحن كان عنا مثلاً، لكن العملية ما كانت صراحة ممكنة، كانت بمحل يعني غير فاتت باعتبارات منعت وصول النساء، وبنعرف كثير قصص إن كان بدمشق ولا بباقي المحافظات العملية الانتخابية ما وصلت النساء اللي هن قديرات وجديرات إذا كانوا بمجلس الشعب إنه يدافعوا عن حقوق النساء بطريقة منيحة. فهي العملية اللي أوصلت لمجلس الشعب كانت عملية غير ممكنة، غير ممكنة للنساء، وبعدم وجود كوتا فالأمور كانت كتير سيئة يعني. هلأ اللي بدي حاول أقوله أنه اليوم ليش نحن مبارح كان عنا هذا اللقاء، لحتى حكينا اليوم القطاع الاقتصادي مع القطاع الاجتماعي مع القطاع التشريعي اليوم، ليه كان في ضرورة لأنه يقعدوا يحكوا؟ لأنه المرأة السورية ما وصلت، يعني لأنه تجربة المرأة السورية بالمجلس التشريعي كانت بالنسبة لنا تجربة الانتخابات تجربة فاشلة. لازم نحن نعرف أنه نحن ما قدرنا نوصل لأنه في كتير اعتبارات، ولكن أحد هذه الاعتبارات يقع على عاتق المرأة السورية بأن هي متى سيصل الصوت النسائي وصل سيدة بالانتخابات. يعني اليوم في عندك كمان المجالس المحلية، إذا يوما ما نحن انطرحت اليوم بسوريا بفترات كتير قليلة مرأة سورية قدرت توصل، مرأة سورية ما يعني ما صارت. فنحن اليوم عم نقول أنه لا، خلي السيدات السوريات يقعدوا مع بعض يحكوا مع بعض يشوفوا انه وين مواطن الخلل، هل في خلل بالعملية التشبيك كمان اللي هي بين على مستوى المرأة السورية لحتى توصل لسيدة سورية لصنع قرار او لحتى بمجلس تشريعي او مجالس عليا او مجالس محلية.
0: في مشكلة تشبيك بالفعل؟ اكيد عندك جواب على هي النقطة، في مشكلة تشبيك؟
1: انا نحن من خلال دراساتنا والابحاث اللي عملناها في مشكلة صراحة، يعني مع الاسف في مشكلة.
0: طيب.
1: يعني او في مشكلة، في مشكلة اجتماعية كمان، يعني لازم نكون، لازم الواحد نحن من العالم اللي ندرس واقعنا صح ومنقول في مواطن خلل وبنحاور عليها لحتى نصل لنتائج احسن.
0: يعني هلا بما انه يعني كثير من التعويل يعني يوضع على مجلس الشعب لانه سيكون مسؤولا عن التشريع، هل تعتقدين بانه عضوات مجلس الشعب تواصلنا بشكل كافي مع السوريات من اجل، يعني بما انه ما كان في برامج انتخابيه قبل الوصول الى مجلس الشعب لكن من اجل برامج عمل بما يخص المرأة السورية، هل تعتقدين ذلك؟
1: صح، يعني كان دار هذا النقاش امبارح وكان في خوف حقيقي من اليوم لانه هذا مجلس تشريعي بده يسن. سمعت من حضرات العضوات بحدود 900 او اكثر قانون بده ينعرض على مجلس الشعب، يعني كل هالقوانين هل هي حتفلت من من من من من دور يعني من يكون في دعم للنساء بكل هاي القوانين؟ هل حيكون لها، هل مثلا الكوتا حتكون مطروحه بالقوانين اللي هي تحتاج الى كوتا؟ هل القوانين اللي بدها تكون صديقه لتمكين النساء؟ هذا كان حديث على الطاوله، والجماعه يعني قالوا بكل صراحه، قال نحن بحاجه دعم، نحن متمنين المراه السوريه تاخذ دورها وتكون مبادره بانه نحن نكون كلياتنا كتله تبحث عن حقوق النساء القانونية وإحقاقها يعني. فكان الباب مفتوح، أنا تفائلت صراحة بالاجتماع مبارح على الرغم من تخوفنا جميعا واللي انطرحوا من الأستاذة وحضرتك أنه نحن اليوم عدد قليل وغير يعني ما كتل ممكن مثلا أنه صح ونفس الخوف عندهم يا وشاركونا فيه ونحن بنتمنى أنه اليوم نحاول نمشي خطوة لقدام لنقول أنه لازم المرأة السورية على الأقل بهالفترة الباقية من المرحلة انتقالية تثبت وجوده. فهو المجلس التشريعي هو أحد النقاط اللي كتير ضروري اليوم نكون عيننا عليه لحتى نقدر نحصل قوانين داعمة للنساء.
0: أستاذ رواد، ما هي أبرز المخاطر التي يمكن أن تنجم عن المرحلة الانتقالية بما يخص وضع المرأة فيها الآن؟ يعني إذا نحن نتحدث عن وضع ضعيف للمرأة في مراكز صنع القرار، فهل هناك مجالات معينة أو مخاطر معينة يمكن أن نتوقعها بعد ذلك؟
2: هلا الحقيقة أنا كان بدي هيك لمح لشيء
0: إنه تفضلي.
2: أيام الحرب طبعاً، وأنا عملت دراسة ميدانية عن وضع النساء السوريات في المخيمات، والحقيقة كانت النتائج كتير كتير ملفتة، بما أنه ملفتة بحيث أنه المرأة السورية كانت يعني أخذ عدة أدوار، يعني هي كانت ربت يعني هي الخيمة اللي هي اللي عايشة فيها، هي اللي بتديرها، هي اللي بتأمنها، هي اللي بتأمن الأولاد، هي اللي بتعمل كل شيء. يعني نحن كان عنا فرصة أنه نكتشف هذه المرأة السورية أيام الحرب اللي كتير كتير اعتمدنا عليها، لحتى بنت اقتصاد، يعني بنت اقتصاد، بنت علاقات اجتماعية، ربت أولاد بظروف قاسية جدا جدا. فنحن يعني كان فينا نحن نكتشف أنه قدرات المرأة ونستغل هذه القدرات ونوظفها في التنمية في هلا بهذه المرحلة الانتقالية اللي هي بأمس الحاجة لكل حدا، لكل فرد.
0: معلش إذا بتسمحي لي أستاذة رواد، يعني ناقشك بهي الفكرة، كما قلنا أنه تنتزع المرأة أدوار معينة داخل المجتمع وفي الحياة اليومية، لكن نحن عندما نأتي إلى تواجدها في الطبقة التي تتخذ القرار أو التي تصنع القرار، حتى خلال فترة الثورة السورية كان له حيثياته. أهم هذه الحيثيات أنه في معظم المؤسسات التي كانت تعمل في ذلك الوقت كانت ممولة من مانحين يشترطون وجود المرأة، وما إن أصبح قرار وجود المرأة سوريا حتى وجدنا أنه المرأة في هذه المفاصل يتراجع وجودها مرة أخرى. ذلك نركز على ثقافة المجتمع ودوره.
2: أي ما في شك طبعا، يعني نحن الدعم الحقيقة الدعم للمنظمات اللي كان دعم خارجي، يعني دعم دولي، الدعم المحلي كتير كتير كان صعب، لأنه العمل أصلا يعني بهاي الظروف ما في أصعب منه للمرأة، وبتعرف أنت كان كل العمل سري وما كان في مجال للعمل العلني لأنه كان في محاربة لكل من يعمل يعني. لكن الحقيقة نقدر نحن يعني نقدر انه رغم الصعوبات اللي عم تواجه المرأة، بس بدها شوية أنظمة يعني أنظمة وقوانين تدعم وجودها، تدعم عملها، تدعم يعني إمكانياتها، أو يعني في مجموعة قضايا لازم ننتبه لها حتى نقدر يعني تكون المرأة مساهمة فعالة في المجتمع. يعني
0: طب مخاطر عدم وجودها أستاذ رواد، حتى يعني لا نذهب بعيدا عن السؤال الأساسي،
2: كيف
0: مخاطر عدم وجود المرأة الآن في مراكز صنع القرار خلال الفترة الانتقالية؟
2: الحقيقة في يعني في خطر كبير جدا، هو يعني الجندرة، يعني انك انت اذا غياب المرأة عن مجالات صنع القرار، غياب المرأة عن الأماكن المهمة، حيعطي فرصة لتحويل المجتمع لمجتمع ذكوري أكثر ما أنه ذكوري حاليا يعني. وبالتالي رح لا القوانين ولا التشريعات رح تكون لصالح المرأة. احنا بنعرف المجتمع الذكوري دائما إذا ما في امرأة توقف معه وتصوب قراراته او تصوب القوانين اللي ممكن تتخذ، اكيد حيتحول المجتمع لمجتمع ذكوري اكثر ما هو الان مجتمع ذكوري. فلذلك وجود
0: تفضلي اكملي الفكره.
2: وجود المراه الى جانب اصحاب القرار، وجودها في كل صناعه القرار، في كل اماكن صناعه القرار، ضروري جدا جدا حتى نحافظ على جندرة كل شيء. يعني ما نستغني، ما يكون المرأة ما إلى هامش يعني. فنحن إذا ما في غير رجل عم يصنع قرارات، ونحن تاريخيا إذا استعرضنا هذا الأمر نلاحظ حتى بأوروبا، حتى بأمريكا، أينما كنا يعني حيكون القرار للرجل، وبالتالي الرجل بهمه أن تكون القوانين لصالحه. لذلك وجود المرأة إلى جانب صانعي القرار من الرجال ضروري جدا جدا حتى نتفادى الوقوع في هذه الحالة.
0: يعني أستاذة دانا، أود أن أختم معك بنقطة، وهي من وحي منظمات الورشة بأنه معظمهم سيدات أعمال قاموا بهذا النقاش وقاموا بالدعوة إليه. يعني نحن نعرف أنه في الجانب الاقتصادي خاصة، حتى لو لم يكن المجتمع أو الوسط العام صديقا بشكل كبير للمرأة، لكن إذا كان لها دور اقتصادي وقادرة على المساهمة في هذا الجانب، فربما قد تستطيع أن تمتلك نفوذاً أكبر في هذا السياق. هل تعتقدين أنه هذا اليوم موجود في سوريا؟ يعني سيدات الأعمال هل لهن نفوذ في القرار الاقتصادي، في التشريعات الاقتصادية، فيما يوافق أعمالهن في هذه البلد، لأنه بشكل أو بآخر هن موجودات في سياق التنمية الاقتصادية وفي سياق لنقول أولويات الحكومة اليوم؟
1: ما بقدر أحكي عنهم صراحة، وهن سيدات كتير كفؤات ومحاربات يعني على حقوق النساء صراحة، يعني على حسب معرفتي فيهم. ولكن دائما دائما نطلب المزيد يعني، ونحن وصراحة أي مكتسب اليوم للمرأة السورية هو ما نو مكتسب قطاعي، يعني مو من يعمل بالاقتصاد يجب أن يحصل يعني اقتصادي والمجتمع يحصل المجتمع، يعني هي بيئة ممكنة للنساء. ووقت ننطلق من بيئة بدنا نحكي بالممارسات والتعليم والقوانين والأشخاص رؤيتها وشلون. ونحن لازم نقول إنه في موروث اجتماعي اليوم عنا ما عم يقدر يتخطى فكرة إنه المرأة وقت اللي بتكون بمكان صناعة القرار رح تتوازن الأمور بشكل أكبر. دائما بينظروا لها لأنه هي مثلا ما تحصيل حاصل وصولها، أو مثل إنه زدنا يعني وجودها لازم يكون فهي موجودة. لا، هي بتخلق توازن يعني، إن كان بحكمتها وإن كان برؤيتها للأمور. يعني سبحان الله رب العالمين خلق مرأة ورجل، يعني فحتما تكامل هي الأدوار بما يخدم سوريا الجديدة هو شيء يعني يجب أن يكون فطري، يعني ما هو عملية تزاحم على سلطة، ولا هي عملية تنظيم أدوار لبناء سوريا الجديدة. هيك لازم نشوفه، يعني ما بنقدر نشوف شخص الرجل هو يستأثر بصناعة القرار ويكون في القرار كل الحكمة مثلا. لا، يعني حتما بده يكون منقوص، لأنه رب العالمين خلق البشر يعني أشكال لحتى نصل للحكمة والأفضل.
0: شكرا جزيلا يعني لك. تفضلي تفضلي.
1: يعني بس هو انه بعيدا عن الفترة هذا، يعني اليوم نحن بحاجه لتعليم ممكن للنساء، بحاجه لقوانين ممكنه للنساء. المرحله الانتقاليه فتره حرجه، يجب ان ننظر لوصول النساء لصناعه القرار كمؤشر. بنهايه المرحله الانتقاليه يجب ان نحصل يعني نحصل مكان حقيقي. انا اليوم بشوف انه الباب مفتوح، ما في شيء بيمنع، ولكن في دور على النساء يجب أن يلعبنه، ويجب على الحكومة أن تدعم هذا الأمر.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذة دانا عبدين، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة وإحدى منظمات الورشة، ضيفتي من دمشق. الشكر الموصول أيضا للأستاذ رواد إبراهيم الكاتبة والناشطة في قضايا المرأة، ضيفتي من دمشق. نبحث في محورنا الأخير مشاهدينا أسباب أزمة البنزين في دمشق وريفها، ابقوا معنا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تجددت أزمة البنزين في دمشق خلال اليومين الماضيين بعد فترة وجيزة من حلها، مع مطالبات لوزارة الطاقة بحلول دائمة مع حديثها عن توفر المادة بشكل كاف. هذا وشكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقصي للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها رغم توفرها في المستودعات.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقاً للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقاً لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سالم وهاب مدير محطة وقود وعضو غرفة تجارة ريف دمشق، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، ضيفي من دمشق. ورحب بكما دكتور زياد. أبدأ معك، ويعني هناك نقطة مهمة طرحها المصدر الذي أعطى تصريحا لتلفزيون سوريا تشير إلى أن المشكلة تكمن فعلا، يعني هو حددها بشكل واضح، بسلسلة التوريد. يعني من الواضح أنه أزمة تموز والأزمة الحالية هي بشكل أو بآخر بسلسلة التوريد، ولهذا قامت وزارة الطاقة بفتح التحقيق. كيف يمكن تفسير هذا؟ أين تحدث الاختناقات في هذه السلسلة بتقديرك؟
2: تماما، بداية تحية الأخت نور لك ولكل الكادر العامل من خلالك بدمشق أو بمكان متواجدك، وللضيف الكريم الأخ سالم. هلأ النقطة الرئيسية، خليني بلش بمقدمة بسيطة لو بيّن أنه هو تقديم كلي. نحن كلياتنا بخندق واحد، ونحن كلياتنا بسوريا في سباق مع الزمان. هلأ ذكرتي بالتقرير أو بمقدمتك أو بسؤالك الأخير هلأ تحديدا، نحن عم نعيش اختلالات بنيوية، بمعنى آخر عندي أزمة، وباللي يترى وافق مع خلينا نقول اختناقات مرحليه او ظرفيه او انيه. هلا هي ازمه واختناقات، هلا الازمه هيكليه بنيويه والاختناقات هي مرحليه تتعلق بسلاسل امداد. السؤال حضرتك هلا النقطه الرئيسيه انه اذا اخذت العوامل الظرفيه او الانيه او المرحليه، هي عباره عن اختناقات من اول سلسله لاخرها، مثل ما ذكروا بالتقرير او التحقيق الذي يصبو الى معرفه اين القطب او الحلقه التي صار فيها اشكال، لانه الامداد متوفر على بالبحر. هلا توريده باتجاه المحطات وبالتالي نحو المستهلك النهائي في عم بيعصل في بعض الاماكن. هلا السلسله هون بيجي العوامل البنيويه، هي كلها متاكله. يعني اذا اخذتي خزانات راح يكون تحديدا واضح وصريح، بانيا صار له 40 50 سنه، منها متهالك صار له 15 سنه، عم يحكي على عامل الصدى. اذا اخذتي الانابيب من بانياس للمصفاي، من المصفاي لاماكن التوزيع مراكز المدن، خاصه بعدرا اذا بتشوفي هالخزانات، كمان عندي مشاكل مشاكل فنية. هلا الحل طبعا نجي له بالأسئلة الأخرى، بس ولكن أيضا في مشاكل إضافية إجت بشباط وما بعد ما تلا شباط حرب إيران مع أمريكا وبين قوسين إسرائيل، الإمداد والشحن والتأمين وإعادة التأمين والنقل، لأنه مو بس نحن بنشتري مشتقات طاقة، كل دول العالم ده مشتقات طاقة، فترحيل النفط أو مشتقاته من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك إلى المتوسط اللي بيعنينا نحن إن كان عن طريق البحر الأحمر أو بالمتوسط عم بيعاني نوعا ما. هلا الإمداد موجود ومشان في هيك في اختناقات مرحلية، بس ولكن في عندي أزمة بنيوية. وليش عم بقول في سباق مع الزمن؟ لأنه إحنا استعدنا الحقول كلياتنا كسوريين، انبسطنا إنه قلنا خلال أشهر قليلة أو حتى انعطت وعود إنه من هون لآخر السنة سيكفي النفط الداخلي، إن كان استعدناه من مناطق دير الزور أو من ذو أسبوعين من قصد، إنه سيكفي ويزيد للتصدير. طلع إنه في مشاكل فنية، فنحن بدنا نمرر هالمرحلة وخلينا نكون رحيمين تجاه أنفسنا وتجاه حكومتنا، بس لنمرر هالمرحلة عبارة عن 3-4 أشهر، لأنه لا ننسى إنه كمان السنة الماضية لحد الآن زاد الأسطول البري عدد السيارات بسوريا أكثر من 5 أضعاف، بدمشق لحالها عم نحكي على 450-500 ألف سيارة، المسافات الكيلومترية اللي عم نقطعها خاصة بالصيف، وشفنا الأزمة قلتوا الثلاثة سدت الأربعة، اليوم الخميس بلشت تنحسر، وما بدي أعطي كلام مو دقيق، بس أنا بتوقع بكرة الصبح بتنتهي الأزمة، لأنه بيعبي ليروح على الاصطياف أو أماكن خارج دمشق عبى أو عم بيعبي هلا، هلا عندي هالضغط المرحلي لأنه بالصيف النهار طويل ونقطع مسافات كثيرة وعدد السيارات كثير. بنيوياً ما عملت أنا محطات تغذية أو محطات توزيع على مختلف الأماكن، عالمياً كل 1000 سيارة بدون محطة،
0: يعني هو
2: كل 200,000 سيارة عندنا محطة يعني دمشق.
0: صحيح نقص المحطات بدمشق واضح جداً، ويعني كما تفضل دكتور معناته الموضوع هو يعني ضعف إمكانيات أكثر من كونه سوء إدارة بشكل كامل، يعني سوء إدارة الوزارة لهذا الملف.
2: هلا نجي على الحلول إذا بدك، بس تسأليني بس ما بدي استحوذ على الكلام.
0: نجي للحلول في يعني في نهاية المقابلة. أستاذ سالم مرحبا بك من جديد، ما دور أصحاب المحطات في أزمات الوقود؟ ما الذي طلب منكم؟ ويعني هل كان بإمكانكم أن تتداركوا بشكل أو بآخر هذه الأزمة أو جزءا منها على الأقل، أو يعني تخفيف وطئها لنقل؟
3: هلأ قبل كل شيء، هلأ بالنسبة لصاحب المحطة هو جزء مثل ما تفضل الأستاذ الكريم هلأ وحكى بأنه هو جزء من هالسلسلة اللي هي تمتد من بداية من المصافي نصل لصاحب المحطة اللي هو بده يوزع المادة للمواطنين. تمام. هلأ بالنسبة لصاحب المحطة اليوم بسوريا كلياته ما عنده غير بس مصدر واحد هو حصراً الشركة السورية للبترول SBC، ما في غير هذا المصدر يأمن له مادة. فهو هالمادة لما بتتوفر هو حيوفرها. اليوم صاحب المحطة هو عنده عمل تجاري، عمل تراكمي، كل ما بيبيع مادة كل ما بيزيد ربحه أكثر، فهو ما بيهمه أبداً تنقص المادة، وهو جاهز دائماً. المحطات كلها جاهزة بريف دمشق وبدمشق جاهزة كلها، قد ما بتجيبي له للزلمة. اليوم الطلب قوامه 24,000 فتر، إذا بتجيبي له طلب واثنين وثلاثة جاهز يضلوا بيوزعون. يعني أنا عندي بمحطتي، أنا محطتي بحرستا بريف دمشق جانب المواصلات، أنا صلي تقريباً هلأ شي 5 أيام ما نزل عندي مادة بنزين، صلي شي 8 أيام ما نزل عندي مازوت. تمام. وهذا كله موجود بالSBC مسجل الطلب وموجود ومدفوع حقه سلف. فتقصير المادة هلأ نحن جاهزين دائماً كصاحب محطة، هو جاهز ليوزع، هو أساساً ربحه كل ما بيبيع كميات كبيرة كل ما بيربح، يعني هو كل ما بيوزع للمواطنين كل ما بيربح.
0: طرح عليكم يعني كما فهمنا أنه طرحت الوزارة بشكل أو بآخر أنه المحطة يجب أن يكون لديها احتياطي، هل هذا يشكل حلاً وهل هو عملي أيضاً بالنسبة لمحطات الوقود؟
3: أبداً أبداً ما بيشكل حل، وهو للأمانة هذا قرار قديم جداً وهو غير صائب. ليش غير صائب؟ أنا حقلك شغلة، اليوم أنا محطتي أنا في عندي حسب الاحتياطي اللي هي ألزمتنا فيه وزارة الطاقة، أنا حسب التخزين تبعي حسب الترخيص اللي أنا معي بدي أنا تقريباً ما يقارب 14,000 لتر بنزين. تمام؟ وبدي 27,000 لتر مازوت. طيب هلأ إذا أنا الطلب 24,000 لتر عم بيعه من الصبح للمساء، شو بيشكل 14,000 ليحل الأزمة؟ ما بيشكل شيء. بعدين هلأ الأزمة تقريبا للأمانة صار لها هي ما بين ارتفاع ويعني ما بين ارتفاع وهبوط صار لها تقريبا ما يقارب 45 يوم إذا مو أكثر. ف فنحن بالنسبة لنا دائما صاحب المحطة هو جاهز يبيع له مادة، أمني له مادة بده يوزعها، لأنه هو ربحه لما بيبيع المادة. أما لما أنت ما عندك مادة هو سكر ما بيحسن يعمل شيء. وبالنسبة لقصة الاحتياط الاستراتيجي مثل ما بقولك، يعني كل أصحابين المحطات نحن اليوم في خزانات بالنسبة للريف، لريف دمشق بالملايين اللترات التخزين تبعها، وكلها معروفة وبيعرفوها شركة محروقات. هي عدم مؤاخذة، هي لازم يكون فيها الاحتياط الاستراتيجي. ليش؟ الدولة اليوم صار في عندها مشكلة مثل ما تفضل الأستاذ بالتوريدات بالنقل لأي سبب إن كان، هي الخزانات بتكون قريبة من محافظة دمشق وريف دمشق لتعالج هذا التقصير يلي صار لأي سبب ما بنعرف شو هو. فأنت دائما الاحتياط الاستراتيجي هو أساسا لازم يكون تحت إيد الدولة وليس أي جهة تانية،
0: خاصة أنه الدولة هي التي تدير الملف بشكل للدولة. كامل يعني تدير الملف والتوريد بكامل مراحله بشكل كامل. هو أستاذ سالم، يعني أنا فقط أود يعني التعقيب على ما تفضلت به بأنه وزارة الطاقة تتعامل مع ما حدث كأزمتين، كل واحدة لها سبب مختلف عن الآخر. أما هي بالنسبة للمستهلك كما تفضلت يعني هي صعود وهبوط خلال فترة زمنية طويلة. دكتور زياد، هل هناك حلول أو يعني لنقل هناك خطوات يمكن أن تقوم الوزارة من خلالها باستباق أي أزمة مقبلة؟ لأنه خلص البنية التحتية تحتاج إلى وقت لإصلاحها، يجب أن يكون لدينا منافذ أخرى يعني أو حلول أخرى تقدم للناس.
2: هلا تماما، هلا ما بفضل احكي كلمة خطوات أو إجراءات أو قرارات، بفضل احكي عن مسارات جوهرية بنيوية لتعالج المشكلة من أصلها لنهايتها عن المستقبل. يعني شفناها مثلا بمحصول القمح، السنة الماضية كان في عندي جفاف، ما كنا كل نهار ندفع مليون دولار كدولة، عم بحكي مليون دولار لنستورد القمح، استوردنا بحدود 2 مليون طن قمح، هاي السنة المحصول 2.5 مليون، مو بس لأنه إجا أمطار، بس لأنه كمان الدولة أخذت قرارات جوهرية صائبة بالتسعير وباستلام المحاصيل. هلا بالطاقة في عندي عدة مسارات وتحديدا بالنفط لازم يشتغل عليها. هلا في من اشتغلت عليه بشكل ايجابي مثل الفيول، مو بس انه امنت الفيول للصناعيين، حطيته بسعر منخفض تقريبا بحدود 10% تم تخفيض سعر الفيول الاسبوع الماضي لانه اجاني فيول من دوله العراق الشقيقه. هلا المسارات اللي عم احكي عنها منها مسارات حتى لو بنيه تحتيه لازم اعملها وما بتطلب وقت كثير. البنيه التحتيه مو ضروري اعمل مصفايه، ومعك حق سيدتي اخت نور، المصفايه بدها 3-4 سنوات بعدنا حد، وعم احكي عن مليار دولار لبناء مصفات حديثة عوضا عن مصفاتين متآكلتين ومتهالكتين منذ 20 عام. يعني إذا قلت لك تاريخ حمص وبانياس المصفاتين 1752 59 81 صار لهم 20 سنة أو 25 سنة متهالكتين. هلا مو كل الوحدات للتقطير الموجودة بالمصفات تشتغل بكفاءة، في وحدتين عم يشتغلوا بانياس ما عم تكرر أكثر من 40-50 البرميل، هذا أقصى حد هي بتكرر كانت 125 البرميل. هلا هذا المسار الطويل البنية التحتية إعادة هيكلة المصافي أو قطاع التكرير بده 4-5 سنوات، بس بالمقابل وهون خلينا نفعل إجراءات ابتكارية حديثة نوعا ما، أجهزة بسيطة بكل محطات الوقود بسوريا، بحط أجهزة إلكترونية بعرف أنا ليش المخزون الآني الفعلي، عم حكي كدولة كوزارة أو كإس بي سي إذا بنحكي على شركة سوريا النفط، معني شيء أنا بدي أتحالف مع صاحب المحطة، ما بدي أعتبر أي حدا ضد حدا. مرة أخرى عم برجع ركز على المقدمة، كلياتها بخندق واحد ومفروض نربح المعركة بأي ثمن. ما بدي أحكي بالسياسي بس عم أحكي بالاقتصاد. أنا إذا أعطيتيني طلبتي مني 20% احتياطي بمحطتي، خلي أقول أنا محطة صغيرة 100 البرميل، وأخ سالم بأكد لي الحكي، ما عم بحكي محطات كبيرة بتعبي 200-300 البرميل 1000 لتر بنزين بالنهار، بس خلي أقول 100 البرميل 20% معناتها 20,000 لتر. هلا هذا الاحتياط الاستراتيجي هذا جزء من أرباحي أو من تير أوفر أو كمية المصاري بدي أشتغل فيها النهار، ما بدي اجمدها. فما معني شيء اذا الحكومه راعتني شوي وقالت لي لا تدفع حقهم غير وقت اللي بتبيعهم. بمعنى اخر نتكاتف ونتآزر حكومه وشركه سوريا النفط ووزاره الطاقه مع اصحاب المحطات مشان ما يخسروا، ما بيقدروا يجمد كتله ماليه لو 20% تحت الارض. هلا هي كانت 10% بالمناسبه سابقا والى مبرر كدوله، ما بتدري اي دوله بالعالم مش مين ما كانت تترك المحطات فاضيه، عندك مستشفيات، عندك اطفاء، عندك مخابز، الى ما هنالك قطاعات أخرى. هلا الحلول المتكامله ليش عملك سباق مع الزمن؟ اذا اشتغل خط كركوك بانياس هذا كمان بده 3-4 سنوات، اهلت المصافي، الحقول السوريه اللي استعدناها كركوك السويديه ورميلان بالشمال الشرقي لسوريا يعني من مناطق قصار، هي تكفي سوريا وبزياده، بس ولكن تحتاج من 3 أشهر ل6 أشهر على الاقل نتجاوز النقطه الحرجه اللي هي انه عم نستهلك اليوم 130,000 برميل 140,000 برميل، طاقتنا المحليه بالتكرير ما عم تطلع 60-70,000، استعدنا او استعضنا عن استيراد الطاقه كان نفط خام او مشتقاته من روسيا، عم ندور على حلفاء بالمنطقه، هلا الانتاج المحلي يكفي، بس ولكن لبدايه العام القادم لحتى اتجاوز الانتاج المحلي الاستهلاك المحلي بشرط انه ضبط طيب. التكرير، هلا مو بس تكرير، بما في سلسله الامداد الى دمشق، الخزانات كلها بدي اعاده تاهيل، يعني عم بيجينا كان نفط عراقي ولحد الان لسه صهريج من العراق من كركوك لبانياس، اذا قلت لك الخزانات ببانياس طاقتها الاستيعابيه ضعيفه وحتى رديئه، يعني خزانات كلها مصديه، فما بقدر صدر 50,000 برميل يوميا،
0: العراق
2: شقيق وانا عم باخذ عوائد عبور.
0: يعني هو كما تفضلت يعني ما نحتاجه الى ان نحل المشكله بشكل جذري سواء عن طريق الاستيراد والانتاج المحلي والبنيه التحتيه انه يكون هناك تعاون. استاذ سالم يعني بدي رايك بالتعاون لانه الموضوع ايضا يعني يهمكم ويعنيكم بشكل او باخر، وكنت ايضا اود ان اسال عن عدد المحطات اصلا، لماذا هو قليل بهذا الشكل؟
3: هلا هو قبل كل شيء موضوع الاستثمار بالمحطه كان قبل التحرير اغلب الناس كان مشروع استثماري غير مجدي، كانت كثير العموله لصاحب المحطه قليله جدا جدا، فلذلك هذا المشروع ما له متوفر ان كان بدمشق او بريف دمشق حسب ما هي لازمها. هلا للامانه بعد التحرير رفعوا العموله بشكل يعني يعتبر جيد، ولكن اسوه بالدول المجاوره لا، يعني انت عندك في شغله عندك بلبنان تقدر تقريبا عموله صاحب المحطه ما بين 7-8%، نحن هون عندنا اقل، فهذا المشروع اساسا هو كان غير مجدي وغير تجاري يعني ناجح. للامانه ما بعد التحرير عدلوا العموله ولكن ليست كافيه للامانه، المفروض تكون اكبر من هيك، فلذلك بتشوفي انت انه عدد المحطات قليل ما بين دمشق وريف دمشق، هذا هو السبب الرئيسي لهي القصه.
0: من وجهه نظركم ايضا يعني في سياق الحلول كيف يمكن انه لا تتكرر هذه الازمه مره اخرى؟ يعني في تعاونكم حتى مع وزاره الطاقه ما الذي تراه اولويه اليوم بالنسبه للمحطات؟
3: هلا نحن للامانه عم نعاني من قصه عدم تشاركيه مع وزاره الطاقه بشكل جدا جدا كبير، يعني نحن كان في اشتراطات نشرت بالنسبه للي بده يعمل تراخيص جديده، هي الاشتراطات انعمل فيها دراسه وانأخذ فيها قرار بدون ما يسالوا ولا صاحب محطه ولا ممثل عن محطه هل يا ترى ممكن هالاشتراطات تتحقق على ارض الواقع ولا هي غير ممكن انه تتحقق. فللامانه هذا كثير هي القصه، ولما طلع الاشتراطات يعني 80% صعب انه يتحقق، يعني كثير في عبء حتى على المستثمر اللي بده يجي جديد في عبء. بالنسبه لصاحب المحطه اللي هو موجود عم يشتغل، طبعا اصحابين المحطات اعترضوا على هذا الاشتراطات وطلبوا بانه يستثنى منها المحطات القديمه واللي موجوده على ارض الواقع تستثنى من هي الاشتراطات الجديده لانها غير قابله انها تتنفذ وبتاثر جدا على اداء المحطات وبتعمل لك شلل بالحركه تبع البلد ولتوزيع المواد. وعندنا يعني قصه ثانيه بما يخص الاحتياطي الاستراتيجي، نحن كدوله مجاوره عندنا مثلا لبنان بحروب من سنه 75، طيب ما عنده احتياطي استراتيجي، وانا مسؤول عن هذا الكلام وهذا كلام مؤكد. طيب ليش ما عنده احتياطي استراتيجي؟ لانه هو ما عنده شركه واحده، هو عنده 27 شركه نفط بتزود البلد بالمشتقات النفطيه، فلذلك ما عنده ماله مضطر ليكون عنده احتياطي استراتيجي. انت
0: يعني
3: بس وفرتي
0: الماده هذه نقطه مهمه جدا،
3: ما في داعي لاحتياطي
0: يعني
3: استراتيجي
0: يعني تاخذ النقاش كله الى مكان اخر، لانه كما قلنا يعني مبدئيا في سوريا الدوله هي المسؤوله عن العمليه كلها. يعني اتمنى انه ما تفضلت به يلقى أيضا أذنا صاغية ويصب في مصلحة المواطن. أشكرك شكرا جزيلا سالم وهاب مدير محطة وقود وعضو غرفة تجارة ريف دمشق ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ماي زيادة، واسمها الحقيقي ماري إلياس زيادة، روائية وشاعرة ومترجمة فلسطينية لبنانية. ماي زيادة ولدت في الناصرة بفلسطين عام 1886، وتوفيت في القاهرة عام 1941. انتقلت مع عائلتها إلى لبنان ثم مصر، ودرست هناك وتخرجت في الجامعة عام 1917. تعد من رائدات الأدب النسوي الحديث، كتبت في الشعر والرواية وشؤون المرأة، أتقنت عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية. أصدرت عام 1911 ديوانها الأول أزاهير حلم باللغة الفرنسية. أنشأت صالون الثلاثاء في القاهرة عام 1912، وكان يحضره كبار كتاب عصرها. في عام 1921 عقدت مؤتمرا لدعم المرأة بعنوان الهدف من الحياة. ترجمت ثلاث روايات عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وألفت نحو 10 كتب. وقع في غرامها كبار كتاب عصرها مثل إسماعيل صبري والعقاد وأحمد حسن الزيات. أحبت جبران خليل جبران، وعاشا واحدة من أعظم قصص الحب في التاريخ العربي. بقيت مي عزباء ولم تلتقي جبران أبداً، إذ توفي في نيويورك عام 1931. تعد رسائل جبران

0: نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. اتفاق سوري عراقي لتشكيل لجان قضائية مشتركة لحسم ملف معتقلي داعش، ووزير العدل يقول إنه سيتم تبادل المعلومات وتسييق الملفات المرتبطة بالقضية. قائد قسد يقول إنه توصل مع المبعوث الرئاسي زياد العايش لجملة حلول تتعلق بمحافظة الحسكة، ويتناول معه الاعتداءات على مؤسسات الدولة وتسريع واستكمال عمليات الدمج. عدلية حلب تفتح تحقيقا باعتداء أشخاص على الكادر الطبي بمشفى في أعزاز، وتقول إنها لن تتهاون بمحاسبة المتورطين. الهيئة العامة للطيران المدني تبحث مع روسيا استكمال ترتيبات تسليم مطار اللاذقية، والهدف استئناف استقبال الرحلات الجوية قريبا. أهلا بكم مجددا. قال وزير العدل مظهر الويس إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل فرق تقنية وفنية لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش في العراق، والوصول إلى حلول تتوافق مع مبادئ العدالة وسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وفي بيان منفصل لوزارة العدل السورية، فإن الفرق ستتبادل المعلومات وتنسيق الملفات المرتبطة بالقضية، مع الإشارة إلى وجود تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين، وأن نتائج اللجان ستحدد الخطوات المقبلة بشأن ملف المعتقلين. من جانبه قال رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي إنه تم إجراء التحقيقات القضائية للموقوفين السوريين الذين تم تسليمهم للعراق، ووفرت جميع الضمانات القضائية لهم وفق القانون. هذا وبحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، وناقش الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وللحديث أكثر ينضم إلي المحامي والباحث القانوني فراس حاج يحيى من أمستردام. بداية مرحبا بك أستاذ فراس. إذن ما هي الأهمية القانونية لتشكيل فرق تقنية وفنية مشتركة بين سوريا والعراق لمعالجة هذا الملف برأيك؟
1: حياتي حضرتك أستاذ هبة والسادة المشاهدين جميعا. يعني أهمية هذا اللقاء السوري العراقي أنه يعني ينقل ملف بالغ التعقيد من المقاربة الأمنية وحدها إلى مسار التعاون القضائي بين الدولتين. هذا الملف معقد لأننا يعني أمام ملف يتضمن آلاف الأشخاص، وليس أمام مركز قانوني واحد ينطبق عليهم جميعا. بالتالي هناك يعني سوريون وعراقيون وأجانب بين هؤلاء الموقوفين، وهناك أيضا اختلاف في أماكن الجرائم والأدلة والضحايا وأيضا اختصاص القضائي. لذلك لابد من أن يتم دراسة كل حالة على حدة وكل حالة لوحدها. من ارتكب جريمة يجب أن يحاكم أمام القضاء المختص وبضمانات محاكمة عادلة، ومن لا تثبت يعني مسؤوليته لا يجوز أن يبقى محتجزا تحت عنوان عام اسمه الانتماء إلى تنظيم داعش. بالتالي أعتقد أنها خطوة مهمة لأنها تنقل الملف كما قلت من المقاربة الأمنية إلى المقاربة القضائية، وأيضا يعني هذا الملف كما قلت معقد، لا يمكن التعامل معه باعتباره كتلة واحدة.

0: فهناك اختلاف في الجنسيات كما تحدثنا، وفي طبيعة الجرائم ومكان ارتكابها، وأيضا بالضحايا والأدلة المتوفرة بحق كل شخص. مهمة يعني هذه الفرق التقنية باعتقادي يجب أن تبدأ بتبادل المعلومات والملفات والأدلة، وتحديد المركز القانوني لكل محتجز كما قلنا على حدة، ثم تحديد القضاء المختص والإجراء المناسب بحقه. هذا التعاون باعتقادي يمكن أن يشكل مقدمة لاتفاق قضائي سوري عراقي أشمل، ينظم مستقبلا المساعدة القضائية وتبادل الأدلة ونقل المحكومين أو المطلوبين وفق قواعد واضحة تحترم سيادة الدولتين معا.
1: نعم أستاذ فراس، ما الإطار القانوني الذي يمكن أن يحكم التعامل بين معتقلي تنظيم داعش بين دولتين مختلفتين؟
0: نعم، لا شك يعني اليوم الإطار القانوني المتضمن لمثل هذا التعاون هو يعني اتفاق تسليم مجرمين أو تعاون قضائي بين الدولتين السورية والدولة العراقية، من خلال يعني التوقيع على هذا الاتفاق بين كل من وزير العدل وأيضا يعني رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. بالتالي يعني أهمية هذا التوصيف وأهمية هذا التعاون أنه إذا كان شخص سوري متهم بارتكاب جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي العراقي وهناك إجراءات قضائية قائمة بحقه، فهذه الإجراءات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أما إذا لم يكن هناك أساس قانوني لاستمرار احتجازه أو لمحاكمته في العراق، أو كانت الجرائم موضوع التحقق قد ارتكبت أساسا في سوريا، فهنا يعني يصبح بحث إعادته إلى سوريا أكثر جدية. لذلك يعني أنا مع تحديد مصير كل شخص بصورة فردية وليس اتخاذ قرار جماعي يشمل الجميع.
1: نعم أستاذ فراس، ماذا يعني برأيك التوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني في معالجة ملف المعتقلين؟
0: نعم، يعني نحن نتحدث هنا عن مجموعة من التهم موجهة لهؤلاء الأشخاص، وأيضا يعني كما قلت هذا لا يعتبر يعني ملفا أمنيا على الرغم من تقدمه اليوم وتحوله إلى ملف قضائي، لكن هو بالبداية يعني كان هناك كثير من الكلام والأقاويل
1: نعم
0: والاحتجاجات والاعتراضات لدى العديد من ذوي الضحايا خلال عفوا ذوي المعتقلين الذين تم نقلهم من سجون داعش خلال يعني فترة سيطرة حكم أو حكم يعني قوات سوريا الديمقراطية قست في هذه المنطقة. التحقيقات العراقية تحدثت عن يعني تقريبا ما يزيد عن 1500 حالة تم التحقيق فيها أو حتى أكثر أضعاف هذا الرقم، وثبت بضمن التصريحات التي صدرت عن الجانب العراقي أن قسم منهم كما يعني تحدث ذوي هؤلاء المحتجزين أنه تم توقيفهم بشكل يعني تعسفي، وأنه تم توجيه اتهام فضفاض لهم بالانتماء لتنظيم داعش دون أن يكون هناك أي اتهامات. أيضا هناك بين الموقوفين يعني أطفال، بالتالي هؤلاء المحتجزين أشخاص كانوا دون سن 18 عندما تم توقيفهم وعندما تم توجيه تهم لهم بارتكاب الوقائع التي تمت يعني او محل الملاحقه. بالتالي هؤلاء يخضعون لضمانات اضافيه بموجب اتفاقيه الطفل، وايضا كما يعني
1: نعم
0: الاجراءات او القواعد المتعلقه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، لكن هذا لا يعني اطلاقا التساهل مع الارهاب، بل احترام الاجراءات يعني هو ما يمنح الحكم القضائي شرعيته ويمنع الطعن في عداله المحاكمه واجراءات تسليم يعني بين كل من الجانبين العراقي والسوري. ولا بد هنا أن أؤكد يعني أن اليوم هذا الاتفاق يعني هذا الاتفاق الإطاري باعتقادي أو هذا الاتفاق المبدئي اليوم سبقه اتفاق مبدئي أيضا كان واتفاق قانوني بدأ بلقاءات سياسية ومفاوضات حتى انتهت مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بالموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. بالتالي الدبلوماسية السورية يعني تبني على نجاحها في هذا الملف والتعامل معه في لبنان بالانتقال إلى قضية أخرى متعلقة يعني كانت تشكل عامل ضغط سياسي كبير على الدولة السورية وعلى الخارجية السورية من ذوي هؤلاء المحتجزين والموقوفين الذين تم نقلهم إلى العراق دون التحقيق في أسباب توقيفهم وجدية أو أن هناك فعلا أدلة تثبت انتمائهم إلى هذا التنظيم من عدمه.
1: وهل يمكن أن يكون هناك تحديات أمام تسليم أو نقل المعتقلين برأيك؟
0: نعم، لا شك في ذلك، هناك تحديات عديدة يعني في هذا المجال، وهذا دور هذه الفرق التقنية يعني أن تبحث دور هذه الفرق أن تقوم بتذليل هذه العقبات فيما يتعلق اليوم
1: ما أبرز هذه
0: بالإطار القانوني.
1: التحديات؟
0: يعني أبرز هذه التحديات، نحن نتحدث هنا عن اختلاف في بعض التشريعات بين كل من سوريا والعراق، أيضا كما قلت هناك جنسيات متعددة ضمن هؤلاء الموقوفين ليسوا فقط من الجنسية السورية. بالتالي يعني هذه الفرق المشتركة سوف تقوم في البحث في كل هذه المسائل ضمن إطار أوسع للتعاون القضائي. بالتالي المسألة ليست مسألة عقابية وإنما تؤثر مستقبلا في التسليم وتبادل المطلوبين والتعاون يعني الدولي في الأدلة وأيضا التعاون بين كل من الدولتين السورية والعراقية، وهذا بدوره في حال التقدم به يعني ينقل أيضا العلاقة بين كل من الدولة السورية والدولة العراقية إلى مرحلة جديدة باعتقادي، قد تسهم فعلا ب يعني تجسير هذه الخلافات في مثل هذا الملف، قد يؤثر بشكل إيجابي على تطور العلاقات بين البلدين بين سوريا والعراق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحامي والباحث القانوني فراس حاج يحيى، كنت معي من أمستردام، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: حذرت الأمم المتحدة من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا رغم تراجع قدراته مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو 3000 مقاتل ويواصل العمل عبر خلايا وشبكات قادرة على تنفيذ هجمات واستقطاب عناصر جديدة. وبحسب التقرير الأممي، لا يزال التنظيم يحتفظ بقدرات عملياتية في سوريا مستفيدا من الثغرات الأمنية والظروف المحلية، ولا سيما في مناطق البادية والتي تشكل إحدى أبرز ساحات نشاطاته. وأشار التقرير أيضا إلى أن داعش يواصل تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف نقاط ومواقع أمنية في محاولة للحفاظ على حضوره وإظهار قدراته على العمل رغم الضغوطات التي تعرض لها. ولفت التقرير إلى أن التنظيم يعتمد في نشاطه على خلايا صغيرة وشبكات متفرقة، ما يصعب القضاء على بنيته بشكل كامل. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

0: باشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكلز بمدينة أعزاز شمالي حلب وألحقوا أضراراً بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. من جانبها، دانت صحة حلب هذا الاعتداء الذي شمل تخريب الممتلكات والتجهيزات الطبية والاعتداء على عدد من الكوادر الطبية والإدارة، مشيرة إلى أن الاعتداء جاء عقب وفاة مريض كان يعاني من سرطان كلوي وقد تلقى الرعاية وخضع للعمل الجراحي، ثم نقل إلى غرفة الإنعاش بعد تدهور حالته، لكن محاولة إنعاشه لم تنجح، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب من حلب. بداية، مرحبا بك إبراهيم. إذا كيف وقعت هذه الحادثة وما ملابسات وفاة المريض التي سبقت هذا الاعتداء؟
1: مساء الخير هبة. حقيقة الحادثة وفق بيان لمشفى ميديكلز المعروف هنا في ريف حلب بمشفى دواء، ما حصل فعليا أن مريضا كان قد أجريت له عملية، يعني هذه العملية حسب ما تواصلت مع مصدر قال بأن عملية تعلق بكتلة سرطانية في الكلية، لكن لم يحدد حقيقة بيان المشفى بشكل أساسي ما هي العملية التي أجريت، وقال بأنه خلال يعني إجراء العملية ونقله إلى غرفة الإنعاش توفي المريض، وعلى إثر حقيقة ما حصل قام مجموعة من الأشخاص من ذوي المريض بالهجوم على المشفى مساء اليوم والاعتداء على الكوادر الطبية بألفاظ وأيضا باعتداء جسدي، إضافة إلى تخريب وتكسير بعض الأثاث ضمن المشفى والوصول حتى إلى غرفة العمليات بشكل أساسي وغرف العناية الموجودة في المشفى، وقيام هؤلاء الأشخاص على ما قال حقيقة ما قالت إدارة المشفى في بيانها بتكسير أيضا الحاضنات وبعض المنافس وغيرها، ما أدى إلى فعليا يعني تعليق الدوام بالمشفى اليوم ويوم غد الجمعة، ريثما يعني يتم فعليا حصر الأضرار بشكل كامل. قبل قليل كنت أتواجد في المكان مشفى الدواء أو مشفى ميديكلز هنا، وكان الأمن الداخلي يحيط بالمكان منذ فعليا أن بدأت حقيقة أو يعني حصلت الحادثة، تواجدت قوى الأمن الداخلي وبدأت فعليا بإجراءات التحقيق وأيضا بملاحقة من قاموا بهذا الاعتداء. فعليا عدلية حلب أيضا قامت بإصدار بيان قالت فيها بأنها تدين ما حصل من حادثة الاعتداء على المشفى، وبأنها يعني بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في ريف حلب بدأت بملاحقة ويعني تحويط الأمر واعتقال كل من قاموا بالاعتداء على المشفى، وبدوري حقيقة مديرية الصحة ووزارة الصحة أيضا أصدرتا بيانين قال فيهما أو أدنا فيهما الاعتداء على هذا المشفى، وقالوا بأن الأخطاء الطبية إن حصلت يتم معالجتها بالطرق القانونية وبأن ما حصل مدان وبأنها تقف بشكل مباشر على حادث الاعتداء وعلى أيضا التحقيقات الجارية في هذا الشأن. يعني تحدث كما ذكرت في إطار البيانات التي صدرت، لكن ما حصل يعني حتى قبل قليل تواصلت مع مصدر قال ما حصل بعد حصول الأمر قامت مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى المشفى بشكل مفاجئ، وهم مجموعة من الرجال لم يحدد حقيقة عددهم، وبدأوا فعليا بالدخول من قسم الاستعلامات وصولا حتى الطابق العلوي وهو الطابق الذي يعني تتواجد فيه السرة للعناية المشددة وغيرها، وقاموا بشكل مباشر بالصراخ ضمن المشفى وأيضا بالضرب ومهاجمة الأشخاص الموجودين، وهو مصدر حقيقة يعني شاهد عيان كان من الكوادر الطبية الموجودة في المشفى، وبالعموم نتابع أيضا التطورات وما يصدر فعليا خلال الساعات القادمة ربما من بيانات تتعلق بالحادثة بشكل كامل والوقوف على ملابساتها وأيضا الملاحقات التي تقوم بها حاليا القوى الأمنية للأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المشفى.
0: نعم إبراهيم الخطيب، سنبقى معك في حال ورود أي جديد. شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون سوريا من إعزاز. أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم داعش بعد توقيفهم خلال العملية الأمنية التي استهدفت خلية للتنظيم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، مقدمة اعتذارها لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيقات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت ارتباط مصعب خليل الشيخ والملقب بالصيني بالتنظيم وتوليه سابقا مناصب قيادية فيه، ما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ على روابط عائلية. استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين عن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بمدينة دير الزور وبادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي. وأوضحت الهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الجهة المختصة وثقت الرفات وجمعتها وانتشلتها وفق المعايير المهنية المعتمدة مع الحفاظ على الأدلة وصون كرامة الضحايا، وأكدت استمرار العمل لكشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم، داعيا الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل امرأة والتي عثر على جثمانها في أراضي زراعية على طريق الصفصافة. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به أقدم على قتل المرأة بضربها على رأسها قبل إخفاء جثمانها بين الأشجار، مشيرة إلى أن الدافع كان سرقة مبالغ مالية وخلافا على مستحقات مالية لقاء عملها لديه، مؤكدة تنظيم الضبط اللازم بحق المشتبه به وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف شخصين في عملية أمنية نفذتها بحي السريان في مدينة حلب. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين 61 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ونحو 220 ألف حبة كيبتاغون، إضافة إلى 700 جرام من مادة مخدرة، في حين أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. هذا وأحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب نحو 45 ألف حبة مخدرة قادمة من سوريا بعد ضبطها داخل صهريج فارغ في مركز جمرك الوليد الحدودي. وقالت الهيئة العامة للجمارك إن العملية نفذت بالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والأجهزة الأمنية عقب معلومات استخباراتية قادت إلى إجراء تفتيش دقيق للصهريج وكشف مخبأ سري بداخله. وأشارت الهيئة إلى إلقاء القبض على المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة استمرار تشديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية.

أعلن المصرف المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونياً بالتزامن مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وأشار أيضا إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد. كما لفت إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة بدون أي رسوم أو عمولات. أعلنت شركة سينالكو إيقاف ترخيص علامتها في سوريا على خلفية ارتباط الجهة المحلية التي تستخدم علامتها التجارية بشركات تتبع لرجل الأعمال محمد حمشو. وذكرت الشركة في بيان لها أن القرار جاء بعد محادثات جرت خلال الفترة الماضية، فيما أكدت الشركة أن القرار أبلغ إلى الجهة المرخصة في سوريا. وأوضحت الشركة الألمانية أن قرار عدم التمديد لا يعني إمكانية إنهاء العقد الحالي بشكل فوري، إذ لا تتيح بنود العقد فسخه من طرف واحد قبل انتهاء مدته. قالت مديرية إعلام الحسكة إن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ أمس توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وبحسب المديرية فإن المرحلة الأولى تشمل فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشداد ورأس العين والهول وأبو راسين وتل تمر وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآلية المعتمدة. كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. وجه وزير المالية محمد ياسر برنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة والمقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان للوزارة فقد اطلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الألوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم لبحث أوضاعهم، مؤكدا أهمية تسريع أعمال اللجنة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين. هذا وبحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع رئيس إدارة قضايا الدولة محمد الرفاعي، بحث سبل تعزيز التعاون لدعم عمل اللجنة الوطنية لمتابعة الدعاوى القضائية والمنازعات الخارجية. وأكد برنية خلال اللقاء استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين بما يسهم في إنجاز أهداف اللجنة، مشيرا إلى استعداده للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة.

0: شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقصى للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها، رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقاً للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود، رغم توفر المادة في المستودعات وفقاً لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية، من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل ووصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متريا من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. من جانبها، أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن 275 صهريج بنزين و143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس لتوريد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة لمعايير جديدة. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برز البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
2: اللي عم بيحصل الان انه من وجهه نظر الاهالي ومن وجهه نظري شخصيا انه عم يروح الصالح بالطالح. وحاولنا نحن قبل ما تيجي الحمله اليوم يصير عمليه اغلاق الطريق انه نقوم بجهود الوساطه بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظه والاهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادره تستاجر بيوت ولا قادرة تشتري بيوت وموجودة شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
3: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فوراً إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء. لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل أول، إجوا قاموا بالهد.
4: طيب أنا بدي حل من الدولة، تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة، انا ما معهم يعني انا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني انا هلا متدين دين عمر بيتي يهدوا لي اياه؟ هذا الحكيم.
5: هلا المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات، بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد، انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم لهم 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراه، انا لا عم رممه، هذا مخالفات. بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
6: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات هد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظه انه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامه قلنا ما في كوادر، اليوم نتفاجئ عدد كبير من الكوادر مع عمال مع الى اخره، كلها كوادر اجت من المحافظه. شلون اجت هاي الكوادر؟
0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، في حين وضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
7: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
8: نحن اليوم منظر مو ضابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
7: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
9: بالنسبة لهالقرار اللي طلع بالمحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومش حب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن المولدة.
10: هلا بالنسبة للازعاجات ما فيهم بهيك مناطق، ما في يعني ضمن المدينة ما فيها الازعاجات، اجباري بده يكون العالم حاطة مولدات كاتمة صوت، لا في دخنة ولا في صوت ولا في الازعاج هذا. صوت السيارات والدخنة السيارات اصعب منها، هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه اصعب من المولدات، والميتورات لسه على اصعب.
7: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
11: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
12: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم تأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيقة صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
11: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
13: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل، زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة صيب تجي عرجعير، يعني كل زمة المازوت ما عم بجينا زمة واحدة، كل زمة شكل، يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة بتلعب دور كتير كبير. هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
11: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حما بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
14: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حما في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان، ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
15: أن الدولة ماضية في مسار العدالة الخدمية.
0: أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية أعلام المحافظة فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع والذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل كامل، وتشمل خطة العمل تسفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم والذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%. وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزانا سكنيا لا يقل عن 400 ألف نسمة. وأوضح سباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة إعمار منازلهم. وبيّن سباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم، وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخلفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
16: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة، إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء. وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
17: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بده تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس لشان إزالة الألغام والأتربة، واليوم الجري لا حد يقدر يطلع ولا حد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
16: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
18: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام، ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائيا. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
16: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام، تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
19: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية، فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
16: بين وعود التطهير والواقع المرير، تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه، مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام، اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
20: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل المبنى الجديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين 3 و4 لنهاية الأسبوع، بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله احنا بالمستقبل الواعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل، إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: بحث وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع ممثلين من الجانب الروسي استكمال إجراءات تسلم مطار اللاذقية الدولي. وبحسب هيئة الطيران المدني فإن الوفد عقد اجتماعا مع ممثلي الجانب الروسي لمناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بعملية التسليم، كما أجرى مديرو الإدارات المختصة جولة ميدانية على مرافق المطار وتجهيزاته لتقييم احتياجات المرحلة المقبلة. هذا وتعمل الهيئة على إعداد خطة لإعادة تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية فيه. أجرت وفود سورية ولبنانية مشاورات فنية في بيروت حول سبل تعزيز التعاون في إدارة الحدود وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك فإن المشاورات التي شارك فيها وفود من هيئة المنافذ ووزارتي الدفاع والداخلية تناولت تطوير آليات تبادل للمعلومات وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحقق من الوثائق وكشف التزوير. وخلصت المشاورات إلى توصيات شملت تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات وتبسيط إجراءات العبور ومواصلة العمل على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية واللبنانية وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رميح الرميح سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسككي وخطوط الترانزيت أمام حركة الشاحنات والبضائع. وذكرت وزارة النقل أن المباحثات ركزت على أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية، كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف الوليد عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية لتخفيف الضغط عن معبر نصيب، وذلك إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنف لاستيعاب الحركة الحالية والتي تقارب 1000 صهريجا وشاحنة يوميا. أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروعاً لتوسيع وتطوير منفذ السلام الحدودي والطريق الواصل بينه وبين مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين وساحات جمركية جديدة ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة لفصل مسارات السيارات عن الشاحنات التجارية. كما أضافت المؤسسة العامة للبناء أن الورشات باشرت إعادة تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وأعزاز. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن منفذ الراعي الحدودي مع تركيا شهد عبور 40,000 شاحنة تجارية محملة بنحو 1,000,000 طن من البضائع منذ بداية العام الجاري. وأفادت الهيئة بتسجيل المنفذ عبور نحو 181,000 مسافر في كلا الاتجاهين، كما استقبل خلال الفترة ذاتها نحو 3,000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى سوريا.

0: اختتمت أمس الخميس عمليات القسطرة والتوسيع القلبي المجانية المنفذة ضمن فعاليات حملة شفاء في محافظة حمص، وبلغ عدد العمليات المنجزة 71 عملية. وأوضح مدير مشفى ابن الوليد يحيى العلاوي أن عمليات القسطرة والتوسيع القلبي والتي نفذتها الحملة مجانا أسهمت في خدمة شريحة واسعة من المرضى، هذا وتهدف مبادرات حملة شفاء لتقديم خدمات طبية مجانية، إذ قدمت الحملات الأربعة السابقة خدمات لنحو 200 مريض بأمراض قلبية. عقدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وذلك بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
1: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن هدف هذا الورشة هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على الخطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة، وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة العربية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي نو كامبس، أي لا مخيمات في العام القادم. فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: من جانبه أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الصحة علاء عابدين أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والعاملة في القطاع الصحي عبر تنظيم وتوجيه خدماتها وفق الأولويات والاحتياجات، بما يضمن توزيعا عادلا وكفؤا يساهم في تطوير القطاع وتعزيز فعاليته.
2: يكون التعاون الاساسي مع المنظمات والجهات اللي عم تقدم خدمات طبيه لتتم تزويدنا بهي البيانات.
3: المنظمات غير الحكوميه هن جزء فاعل واساسي من العمل في القطاع الصحي، دور اساسي يقوموا فيه هن تقديم الخدمات بشكل مباشر. لا شك انه الشراكه وتعزيزها بين وزاره الصحه كمنظم وكموجه للعمل وضابط للاولويات مع المنظمات بيؤدي بالنهايه للمواطن فعلا يلاقي اثر ملموس واثر فعلي موجود على الارض. لا شك خلال سنين الثوره كلهم المنظمات كان لهم دور كبير، ولغاية اليوم إن شاء الله نحن حريصين أنه هذا الدور يظل موجود ويتعزز هذا الدور، ولكن نكون متوافق مع الأولويات الأساس فيه هو ضمان عدالة وكفاءة توزع الخدمات، وأنه يكون فعلا في مو بس السد الاحتياج وإنما يكون في تطوير القطاع الصحي، كون المجتمع المدني دائما عنده القدرة على الابتكار. فمن خلال هيك ورشات وهيك مشاركات بين الوزارة بين الوزارات مع الجهات المعنية نفسها، هذا الشيء بيؤدي لإن شاء الله لفاعلية أكثر وإنتاج أكثر.
0: قتل مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد في مدينة غزة وفقا لوزارة الداخلية. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن القصف أصاب المركبة بشكل مباشر في حي الشيخ عجلين، ما أدى إلى مقتل أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي جنوبي القطاع قتل فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت حي الأمل غربي خان يونس، هذا وعلقت إسرائيل أنها قتلت في غزة قياديا شارك في هجوم 7 أكتوبر. هذا وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة إن أكثر من 90% من المواطنين يعيشون في خيام مهترئة ومراكز إيواء أو بين أنقاض منازلها التي دمرتها إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها منذ تشرين الأول عام 2023. وأضافت الوزارة في بيان لها أن قطاع غزة يضم نحو 2 مليون فلسطيني، بينهم نحو 1 مليون طفل دون 18 عاما، وأكثر من 108,000 مسن، ونحو 47,000 أرملة، وأكثر من 120,000 شخص من ذوي الإعاقة. وأفادت أيضا بوجود عشرات الآلاف من المصابين ومرضى السرطان والكلى وسوء التغذية، في حين فقد نحو 65,000 من الأطفال أحد والديهم أو كليهما. حذرت حركة حماس من تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك عقب إعادة افتتاح مستوطنة جانيم المخلات سابقاً قرب جنين بمشاركة وزراء إسرائيليين وقيادات من المستوطنين. وقالت الحركة إن إقامة المستوطنات والبؤر على الأراضي الفلسطينية لن تغير من هوية الأرض، معتبرة أن مخططات الضم والاستيطان والتهجير لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ودعت حماس الفلسطينيين إلى تعزيز صمودهم، كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات بحق الفلسطينيين. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قصرة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وفرضت حظر تجوال. ووفقا للمراسلة فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة البلدة وسط انتشار واسع للجنود وعشرات الآليات العسكرية في شوارعها، مضيفة أن القوات فرضت حظر تجوال في البلدة وأغلقت المحال التجارية. ويأتي ذلك في ظل إقامة مستوطنين إسرائيليين خيمة ومنشآت مؤقتة بين منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف البلدة، ومحاصرتهم 3 منازل منذ عدة أيام. بدوره قال رئيس بلدة قصرة عبد العظيم الوادي إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 16 منزلا في القرية والتي تقع في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية ويستخدمها كثكنات عسكرية. وأضاف الوادي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المجلس المحلي باستمرار عمليته العسكرية في البلدة حتى صباح الأحد المقبل، مشيرا إلى انتشار أعداد كبيرة من قوات المشاة والآليات والجرافات في القرية ومحيطها. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.